0: مش بس العربي اللي له تأثير ودائرة انتشار وقوة في الرسالة أنا لم أجد مثلها في أي قناة تانية، مع احترامي الكامل لكل مجهود ولكل قناة مسيحية ولكل عمل، بس دي حقيقة محدش يقدر ينكرها. من فضلك صلي، استشير الرب، شوف الرب هيقول لك إيه. ولا يمكن الرب هيقول لك ما تقدمش، لا يمكن، لأن ده عمله. شوف الرب هيقول لك يحدد المبلغ كام اللي أنت هتعمله دلوقتي. أنت ناس كتيرة جدا بتتفرج علينا، صحيت في مصر، في الإمارات، في الكويت، في قطر، في البحرين، سلطنة عمان، في السعودية، أي منطقة في العالم، في أوروبا، فرنسا، إنجلترا، ألمانيا، بلجيكا، إيطاليا، فنلندا، الدنمارك، السويد، أي منطقة، هولندا، أي منطقة أنت بتشوفنا من خلالها. قدم تقدمة صباحية، قدم تقدمة وأنت بتقول أنا بحب القناة دي، بحب عمل ربنا من خلالها، بحب أن رسالة المسيح تستمر وتوصل لأكبر عدد من الناس اللي ما كانش يعرفوا حاجة عن المسيح، وبحب أشارك النهاردة وأقدم تقدمة صباحية. لو أنت لسه صاران معنا من أمريكا وتقدر تشيل أرقام 5 2 3 4 من الرقم اللي موجود قدامك، هيفرق كتير جدا في الوقت المتبقي، وهيفرق في الرقم اللي موجود على الشاشة. شجعك تعمل كده، ما تأجلش، ما تتبطئ، ما يكونش فيه تباطؤ، لكن يكون فيه سرعة في الطاعة وسرعة في التجاوب.
1: أمين. بنشكر رب لأجل التقدمة 10,000 جنيه حلو من مصر، من مصر، فباقي دلوقتي 13,300. حد ممكن يشيل ال 300 باسم يسوع؟ تقدر تشيل ال 300 دي، تشيلها، تقدر عليها. ولو تقدر على 1000 ما تشيلش ال 300، شيل 1300. لو تقدر على 1000 قدم ال 1300، يبقى يفرق معانا جدا، لان محتاجين يعني 13 بطل يشيل كل واحد 1000 باسم الرب يسوع. محتاجين النقلة دي بسرعة عشان الحلقة طولت، بقى لنا داخلين على 6 ساعات على الهواء، ومحتاجين المبلغ ده يكون اتسدد. اتفضل يا أمل.
0: يعني عايز أقول بس حاجة، سوري يا أختي أمل، دايما بقطع عليك، معلش. اقتراح جالي من استراليا، نفس الاقتراح جالي من مصر.
2: نفس الاقتراح،
0: نفس الفكرة، بيقولوا ليه ما الكنائس ما يعملوش يوم في الشهر ثابت لطبق عطا خاص بقناة الكارما، ويثبتوه مرة في الشهر. وده سؤال، يعني أنا قلت الكلام ده وأقوله، ومحترمي موجود رعاة موجودين، أنا بقول لكل كنيسة لم العطا بتاعك في الأول، اللي انت بتلميه كل أسبوع، لم العطا في الأول عشان ما تحسش أنه حاجة غطت حاجة، واترك الفرصة لشعب الكنيسة. كل المطلوب منك مرة في الشهر أو مرة كل شهرين، قول أن الحد، ونبه قبليها بفترة أن الحد اللي جاي أو الحد الأول مثلا من جولاي أو أغسطس هيبقى فيه بعد العطا الخاص بالكنيسة، هيبقى فيه كيس عطا أو طبق عطا هيمر خاص بعمل ربنا في قناة الكارما. أنت كراع أو مسؤول، أنت حطيت جملتين ثلاثة، سيب ربنا يحرك الشعب، وثق انه مش هيأثر على حاجتين، لا هيأثر على عشور الناس اللي بتقدمها للكنيسة، ولا هيأثر على طبق العطا المعتاد اللي انت بتمرره كل حد. فيها ايه لما نعمل كده؟ فيها ايه لما نساعد بعض؟ فيها ايه لما نحس ببعض؟ كلنا بنزرع في حقل الرب، انت بتزرع في حتة، واخونا بيزرع في حتة، والكنيسة دي بتزرع في حتة، والكنيسة دي بتزرع في حتة، ده اسمه حقل ربنا يا جماعة. وبيجي الكارما بتوسع الدائرة أكتر للعالم، ففيها إيه لما نساعد بعض؟ أنا مش شايف إن فيها أزمة، معرفش ليه بعض الكنائس عاملها أزمة، وبعض الكنائس ما تخافش، ما تخافش. إذا كنا بنقف على المنابر ونتكلم عن الإيمان، ما تصرفش تصرف يعكس اللي أنا يبقى عكس اللي أنا بوعظ بيه. ما النهاردة ليه يعني، سوري صدقوني، كان كذا حد كان بيكلم معايا امبارح في حاجه معينه، منها فكره اللي قالها الاخ سمير. ناس كتير قالوا لي، بيقولوا لي ما بقيش ما بنقناش نصدق الوعظ اللي بيتقال لنا.
3: وده حقيقي،
0: مش بنصدقه. ليه؟ يقولوا لي لان مش شايفينه، مش شايفينه في الرعاه. انا عارف انه الراعي اللي واقف يوعظ حياته عكس، بيقولوا كلام

0: لكن عندهم مشاكل كتيره جدا. احنا مش بنتكلم عن مشاكل اخلاقيه ولا اي حاجه، احنا بنتكلم عن السلوك الايماني نفسه. فليه الكنيسه فقدت التاثير؟ واخونا مازن كتب حاجه من 4 أيام تقريبا، حاجه زي كده، ربنا يباركه اخونا مازن، قال الامكانيات اللي موجوده في كنيسه اليوم امكانيات لم يحدث او لم تحدث في تاريخ الكنيسه على مر العصور.
1: لكن
0: كنيسه اليوم،
1: كنيسه اليوم،
0: لكن تاثير كنيسه اليوم اقل بكتير من تاثير الكنيسه اللي كانت ما عندهاش هذه الامكانيات، لكن زلزل فتنوا المسكونه. الفرق فين الفجوه؟ يعني المشكله جايه منين؟ الازمه فين؟ الازمه ان احنا بنقول كلام مش بنعيشه، بنقول عبارات في غايه الروعه على المنابر، بنقدم وعظات عن الايمان يعني مدهشه جدا وتهز، لكن الناس مفصوله. ليه؟ لانه الناس مش شايفه انه اللي بيتقال او اللي بيقول عايش ده، فبالتالي مصداقيه الرساله طالعه مش بالقوه والتاثير. لوقا كتب جمله مهمه جدا في انجيل لوقا صح 24، وكتب شبيه ليها في اعمال 1 الايه الاولى. في انجيل لوقا جاء على لسان تلميذي عمواس وقالوا، وهم مش عارفين انه بيكلموا الرب، فقالوا عن الرب كان انسانا نبيا مقتدرا في
2: فعل والقول،
0: في الفعل والقول، الفعل قبل القول، الفعل قبل القول. قبل ما كان بيعلم حاجه كانت الناس بتشوف فعل اولا. لوقا كررها بطريقه مشابهه بس نفس الفكره في اعمال 1، قال كده عن ما ابتدأ يسوع يفعله ويعلم به. لوقا رجل مؤرخ ورجل طبيب ورجل أديب فيلسوف أو كاتب أديب، عارف هو بيكتب إيه، مش بيكتب بطريقة عشوائية، ما غلطش وعكس الكلام، كان ممكن يقول عن ما ابتدأ يسوع يعلم به ويفعله، لكن لوقا عارف هو بيكتب ايه، عارف ان حياة المسيح كانت حياة واضحة قبل ما يكون اقواله، لكن حياته كانت شاهدة، حياته. عشان كده الناس كانت قعدت اجمع الايات اللي بتتكرر عن المسيح، ان الناس تعجبت، لقيتها تقريبا حوالي 26 مرة في مواقف متعددة، فتعجبوا فاندهشوا. ليه؟ لأنه شافوا نموذج مختلف عن الفريسيين اللي كانوا مالين المجتمع. الفريسيين كان عندهم إجادة الكلام، لكن كان عندهم حياة مختلفة. نرجع لموضوعنا، لما يجي لي مقترح من أستراليا ومقترح من مصر في نفس التوقيت، الفرق بينهم 3 دقائق، ده أنا معناه ربنا عايز يقول لحضرات الأفاضل القساوسة والخدام رسالة، قناة الكارما مسؤولة منكم برضو، لأن ده عمل يخص العمل العربي كله ويخص كنيسة المسيح،
1: عمل مرسلي بالنسبة عمل للكنيسة مرسلي. العربية
0: فيها إيه؟ مش شايف فيها أزمة لما تخصص مرة في الشهر أو مرة كل شهر ونص، مش شايف فيها أزمة، مش شايف فيها ضرر.
1: خصص إن في 3 مرات في السنة في حد الخامس، يعني دايما كل شهر في 4 حدود، لكن 3 مرات في السنه بيبقى في حد خامس.
0: طبعا
1: احنا بنعمل الحد الخامس ده معموديه. بس تخيل بقى لو حد قال خلاص احنا هنقول الحد الخامس ده تقدمه لقناه الكارما 3 مرات في السنه، ده يبقى شيء جميل جدا،
0: مش ازمه.
1: اعمل حاجه تكون جزء من الارساليه دي. بالظبط بالظبط.
0: يعني احنا بندي، يعني لما اتكلمت من شويه اسيس وقلت طب نعمل ايه، فكروا معانا، في اخت دخلت بفكره اللي هي الاخت فيبي، اخت 2 اتكلموا بفكره من هنا ومن هنا، فالناس بتقدم افكار. يا جماعه ما احنا لازم، ما الموضوع صعب، القعده دي والقعده بقت طويله وبنقعد بال7 ساعات، فاحنا محتاجين افكاركم. قناة الكارما كل 6 شهور مقصور عليها

0: و200,000 دولار. نعمل ايه؟ بس ما حدش يجي يقول لي قلل القنوات. قلل القنوات معناه ان انا مش عايز مسؤوليه. قلل القنوات معناه ان انا مش عايز ادي. قلل القنوات معناه ان انا بقول للعالم كله ان شعب الرب فقير. قلل القنوات معناه نحرم اي بلد. نحرم اي بلد. يعني لما تقول لي النهارده قلل القنوات، نشيل الامر اللي بيوصل للسعوديه؟
1: ولان الاقمار
0: ولا بيوصل لايران؟
1: سبب تعددها انها باكيجز. يعني ايه؟ لما قمر بيجي لك فرصه كباكيج بتاخدها، فبتلاقي نفسك تعديت. ده بس كل النقط، بس كده كده هتدفعها عشان تكون في حته معينه. فنشكر لاجل 200 دولار من استراليا، يبقى باقي دلوقتي 3,166 سوري 13,000. انا بتنبأ ب 10,000. امين امين. انا بتنبأ او بنام.
0: في 1000 دولار من كاليفورنيا، ربنا يبارك.
1: 1000 دولار من كاليفورنيا،
0: مش عارف اقول لك يعني. كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم.
1: امين امين.
0: مش عارف نقول ايه.
1: يشيل ننزل على 13 باسم الرب يسوع. دي 1000 دولار، يبقوا محتاجين 166 عشان ننزل على 12، ودول يكونوا 12 تلميذ ليسوع.
2: امين. حلوين دول 12 تلميذ.
0: احنا وصلنا رقم 12. هل ما نلاقيش 12 تلميذ بيحبوا الرب على مستوى العالم يقفلوا الرقم ده؟ والمشكله مش في الرقم ده، المشكله انا بفكر في ال 420 بعد كده.
2: بالظبط.
0: تتعمل فيها ايه؟ تمشي قناه الكرمه ازاي يا جماعه؟ تمشي قناه الكرمه. قدموا لينا حلول، قدموا لينا افكار، قدموا لينا افكار. واحنا في ذهننا ان ربنا عايز يوصل لكل شخص، واحنا في ذهننا ان ربنا عايز رسالته تلمس كل قلب، واحنا في ذهننا ان ربنا عايز يتلمس ناس كتير تبقى مرسله في البلاد اللي فيها. قناه الكرمه بتقدم خدمه عظيمه جدا للمجتمع كله. ان النهارده لما الفكره بتاع برنامج التلميذ بتاع الشيخ صامول والاكاديميه، الفكره ايه؟ فكره مش حشوه. الفكره بنقول ان نقدر نخلي 200 مرسل جوه موريتانيا من الموريتانيين نفسهم، من الموريتانيين، بس يتلمز ويكبر ويقدر من خلال ثقافته معرفته للعادات والتقاليد يقدر يتعامل مع مجتمعه. صح. عايزين 1000 مرسل جوه اليمن من اليمنيين، مش امريكان يسافروا ويقعد سنوات يتعلم اللغه العربيه ويقعد في مكان معين ومصاريف معينه والكنيسه تكلفه قد كده. لا، احنا عايزين البلاد دي من جواها نبقى فيه مرسلين من بلدها من جواها. انا عايز يعني انا بصلي ان يكون في 10,000 عابر متلمس صح في مصر، يبقوا خدام. 10,000 عابر من العدد الكبير اللي الرب افتقده من العابرين في مصر اللي أمين. ربما يتجاوز الأربعة مليون. عايزين 10,000 عابر يبقى شخص مليان بالرب، قادر يقدم الرسالة، قادر يتعامل مع مجتمعه، قادر يتعامل مع عيلته، قادر يتعامل مع أسرته، قادر يتعامل مع أصدقائه، قادر يتعامل مع الوضع الأمني والوضع الاجتماعي بتاع المجتمع. أنا عايز 2000 عابر جوه السعودية من السعوديين. أنا عايز 3,000 عابر من العراقيين جوه العراق، قادرين يتعاملوا ويتحركوا جوه المدن، ما عندهمش مشكلة في الإقامة، ما عندهمش مشكلة في الجنسية، ما عندهمش مشكلة في إن هيعيش فين، واللغة، هو عارف اللغة، عارف الثقافة، عارف كل حاجة. ده الحلم اللي إحنا بنحلم بيه. إحنا مش بنحلم بحاجة لنفسنا، إحنا بنحلم لملكوت الله.
1: أمين.
0: إحنا بنحلم نوسع دايرة ملكوت الله. إحنا بنحلم إزاي يكون في مرسلين في البلاد دي، إزاي يكون عندنا مرسلين جوه أفغانستان، إزاي يكون عندنا مرسلين من الأفغان نفسهم، مش من ناس تسافر. ناس تسافر تروح تقدم كورسات تعليمية، بس أنا عايز أفغان جوه أفغانستان، أنا عايز أتراك جوه تركيا، أنا عايز إيرانيين جوه إيران، أنا عايز سوريين جوه سوريا، أنا عايز علويين جوه القومية العلوية، وهكذا
1: من كل شعوب.
0: بالظبط. يتم ازاي
1: لو حد يقدم 166 دولار يبقى احنا كده داخلين على 12.
2: على 12.
1: 166 دولار و12 تلميذ ليسوع، كل واحد هيقدم 1000.
0: عارف كل واحد تلميذ من التلاميذ دي يقول لك انا نفسي نوصل لمرحله النضج، يقول انا بتبنى البلد الفلانيه وانا بعضد من خلال قناه الكرمة عشان انا متبني البلد الفلانيه، ونفسي ان ربنا البلد دي تكون للمسيح، ونفسي ان ربنا يعين ويهيئ ويشكل ويعد اعداد خدام من البلد دي جوه البلد دي. مين النهارده يقول انا متبني موريتانيا؟ مين النهارده يقول انا متبني؟

0: الاتشاد، مين النهارده يقول انا متبني اليمن؟ مين النهارده يقول انا متبني المنطقه الشماليه للسعوديه؟ مين النهارده يقول انا متبني المنطقه المغلقه جدا جوه السعوديه اللي هي المدينه ومكه والطائف اللي ممنوع اي حد مسيحي يدخل جواها؟ مين يقول انا متبني المنطقه دي ويكون مرسلين سعوديين او عرب عايشين جوه الدايره الثلاثيه دي اللي ممنوع اي مسيحي يدخلها، يكون هم عابرين والرب بيستخدمهم جوه المنطقه دي؟ مين يقول كده؟ ليه ما عندناش الشغف ده؟ ليه ما عندناش الرؤيه دي؟ ليه ما عندناش الاشواق ان ربنا اتبنى بلد؟ مين يقول انا متبني قطر، البلد اللي صدرت ارهاب للعالم وكانت بتمول العالم والجماعات الاسلاميه على مستوى العالم؟ لا، انا متبني قطر ان الرب يصنع نهضه كبيره في البلد دي، وانا هدعم قناه الكرمة عشان اضمن ان رساله المسيح تستمر في قطر ويكون عابرين قطريين وعابرين عرب عايشين في قطر يقدروا يقدموا رساله.
1: امين.
0: هي الاحلام دي لنا احنا بس ولا لكل شعب الرب؟
2: كل
0: شعب. انا عايز اقول كل واحد بيشاهدني، حلمك ايه لملكوت الله؟
3: ال 166 جت من كاليفورنيا.
0: امين.
3: فباقي دلوقتي بالظبط 12 تلميذ.
0: وعايز اقول لكل واحد، حلمك ايه لملكوت الله؟ مش حلمك ايه على الارض. احلامك الشخصيه دي حاجه تاني، لكن هل بجانب احلامك الشخصيه هل هناك حلم جواك لملكوت الله؟
1: طبعا.
0: احلام ملكوت، هل جواك فكره عن الملكوت؟ هل عايش للملكوت؟ ولا علاقتنا مع الرب البيت والشغل وتسديد الايجار والشفاء الجسدي الاحتياج وجواز العيال وكلها انا انا انا انا انا انا انا كلها انا انا عايش في انا كبيره، انا مستخدم رب، حاطط ربنا جوه الانا الكبيره، قافل ربنا جوه الانا بتاعي. احيانا كثيره لا نفرق شيء عن الغني اللي اتكلم عنه المسيحي، اهدم مخازيني، ابني لنفسي مخازن، اقول لنفسي يا نفسي كلها انا انا انا انا كبيره. الراجل ده عايش جواها. هو نكون، وانا لا اشاور على احد، اشاور على نفسي واقول اوعى اكون عايش جوه انا كبيره وحاطط ربنا جواها. فانا عايز ربنا هو يبقى الحساب الانا بتاعتي، وفينه هو وماذا عنه؟ ماذا في ربنا في حساباتنا؟ فين رب؟ فين ملكوته؟ فين ما يخصه في حساباتنا في افكارنا؟ يلا شعب الرب، في اسم الرب يسوع، في لحظات قليله نلاقي 12 تلميذ كل واحد يحط $1,000 ويقول انا مشغول بالبلد الفلانيه، انا بصلي لاجل العراق، انا بصلي لاجل سوريا، انا بصلي لاجل كردستان، انا بصلي لاجل غزه، انا بصلي لاجل الضفه، انا بصلي لاجل لبنان، انا بصلي لاجل اوزبكستان عشان خاطر القسيس، انا بصلي لاجل طاجيكستان، انا بصلي لاجل الشيشان، انا بصلي لاجل افغانستان، انا بصلي لاجل بنجلاديش، بلاد كتيره جدا في العالم، بس ربنا بيحب الناس اللي فيها.
2: امين. أخ أندرو، يعني حضرتك وبتتكلم على الناس اللي محتاجة تسمع كلمة ربنا والبلاد الكتيرة اللي ذكرتها، احنا في وقت من الأوقات في مصر كنا زينا زي البلاد دي كلها، وكنا بنخاف حتى يعني احنا كمسيحيين ان احنا نبان اساسا احنا ماشيين زي قلت قبل كده مش جنب الحيطة، جوه الحيطة، يعني بنقول بس ايه يعني تقي الشر. بس النهارده بقى في اجتماعات للعابرين في الكنائس في مصر، انت متخيل؟ يعني النهارده بقى في اجتماعات للعابرين في الكنائس في مصر، عمرنا ما كنا نتخيل ولا نحلم ان يكون في حاجه كده. بس ازاي وصلنا لكده؟ لان ربنا وضع على قلوب ناس وشغلهم بان هم يكونوا بيساهموا في الخدمه اللي بتدعم الخدمه اللي بتوصل رساله المسيح للناس دي. انا ما افتكرش ان الكرازه في بلادنا مفتوحه ولا ان انا اقدر اتكلم حد اصلا، لكن انا شايفه ان عمل قناه الكرمة هو اللي عمل فرق كبير جدا، وان بقى في كميه عابرين ليهم اجتماعات، وكميه عابرين بيعبروا عن نفسهم، وكميه عابرين بيقولوا اعتراضاتهم في الاسلام، وكميه بقى ده الخدمه اللي واصله لكل الناس وبحريه. انا ما افتكرش ان احنا عندنا الحريه دي من خلال بلدنا. الناس دي عرفت الدور اللي عليها وسهمت عمل ربنا.

0: واحنا النهارده احنا دورك فين؟ انت زي ما كان بيقول الاخ اندرو، احنا عايزين العالم يتغير من حوالينا، بس واحنا مكتفين ايدينا. عمر ما حاجه هتتغير وانا مش بعمل الدور اللي عليا. عشان يحصل تغيير لازم انت تكون بتقوم بالدور اللي عليك. عشان ولادك يتغيروا لازم انت تكون بتساهم في عمل الملكوت وتساهم في وصول النور لولادك. علشان المنطقه اللي انت فيها تتغير لازم انت تكون بتقوم بالدور اللي عليك. طول ما احنا بنعمل نفس الحاجه وحابسين نفسنا جوه دايره نفسنا، عمرنا ما هنكون بنغير اي حاجه ولا نغير نفسنا حتى. لكن عشان احنا نتغير، حياتنا تتغير، ولادنا يتغيروا، المنطقه اللي احنا فيها تتغير، لازم يكون في تلاميذ امناء قلبهم على عمل الرب يسوع، قلبهم على الملكوت ورساله الملكوت. لو انت تلميذ من التلاميذ دي وعايز فعلا المنطقه اللي انت فيها تتغير، عايز ولادك يتغيروا، عايز يكون في نهضه، عايز يكون في نور واصل لناس كتير معميه، اعمل الدور اللي عليك وساهم النهارده في قناه الكرمه واسمع صوت ربنا وطيع. باقي لسه 12 تلميذ، واحنا بنقول مين اول تلميذ هيشارك النهارده ومنين وعن منطقه ايه؟
1: امين.
0: تفضل يا
2: سيس. امين. جون.
1: امين. انا الفكره بتاعت الاخ اندرو بتاعت الانا. فكر الملكوت مختلف، يمكن احنا محتاجين نعلم كتير قوي لان عن فكر الملكوت بالذات، لان الفكر الملكوت هو متسع عن فكر الانا او حتى فكر كنيستي، ان انا يعني
3: ما هي فيها انا برضه.
1: ما هي فيها الان. فالان بامانه جديده هي سجن كبير جدا ابليس، زي انا مش هقرب من صلواتك وترنيماتك، ومش هقرب من عن قريب منك ان انا اقطع علاقتك مع ربنا، بس هحبسك في دايره اكبر شويه اسمها الانا. فانت مش هتقدر تتعامل مع الله بالطريقة اللي الله عايزك تتعامل بيها معاه، ولا هتوصل لك معونات الله في وقتها، لأن أنت مسجون في سجن اسمه، أو احنا بنتسجن وبنسجن نفسنا كلنا أحيان كتير أو بننخدع ونتسجن في دايرة الأنا ديت، والأنا بتبقى محتاجة تتكسر. السجن ده بيبقى محتاج يتكسر، ومش هيتكسر غير لما أفكر بفكر الملكوت. فكر الملكوت اللي هو ممكن أنا أكون كخادم للرب مختفي تماما، مش بظهر، مش معلن، محدش يعرفني خالص، وكل مشاركتي يا إما أنا بصلي من أجل عمل الله لأن ده حلم كبير الرب ماليني بيه، وبالتالي كمان ممكن أكون مشارك في العطاء المادي اللي بيحتاجه كلمة الله، وأنا مش باين ولا ظاهر. ويمكن في ناس الرب وضعهم في المقدمة، الرب وضع أدوار، إدى أدوار في الكنيسة أو في الملكوت وفي عمله، فالرب خلى حد ناس تبقى هي اللي في الوش، هي اللي بتحارب، هي اللي بتتقدم، هي اللي بتعلم، هي اللي بتلمز، هي اللي حط عنق على زي ما بنقول راسها على ايديها ومش هامم حاجه وماشيه. لكن اذا ما تواجدش فكر الملكوت جوه كل دوائر الكنائس اللي هي اللوكال تشيرش، اللي هي الكنائس اللي هي في المناطق، وابتدوا نشتغل او نعمل كلنا بفكر واحد. احنا مش ما عندناش عده الهه، احنا مش كل كنيسه بتعبد اله، ولا كل مجتمع عنده تارجت او عنده هدف مختلف. الرب لما جه يتكلم للتلاميذ اداهم هدف واحد، ذهبوا كلكم الى العالم اجمع. فده الفكر الملكوت، العالم اجمع. فكر الملكوت ان انا ابتدي نعمل جميعا مع بعض من اجل ان عمل الله زي يزدهر، زي يزداد ويتسع. فالصراحة يعني انا بخاطب، انا بصفتي قسيس وراعي الكنيسة ورعيت كذا كنيسة في حياتي اللي في 30 سنة اللي فاتت دولت، عايز اقول فعلا هي دعوة للاتحاد في عمل الرب. الكنائس اتحد مع الكرمة، لان فعلا العمل كبير قوي قوي قوي قوي، والحمل تقيل جدا، ولا يمكن فيه شخص ولا انسان ولا مجموعة صغيرة أو مجموعة حتى دايرة أكبر شوية تقدر تشيل العمل ده كله، ده صعب جدا. وما كانتش كل الكنائس وكل أولاد الله المؤمنين بيفكروا بفكر منفتح شوية، إزاي عمل الله في الكرمة اللي بتمثلنا على الهوى، بتمثلنا في البث الفضائي، بتمثل عمل الله، بتمثل الكنيسة، بتمثلني أنا، حتى لو أنا مش بطلع في برامج عليها، بس هي بتمثلني كواحد من

0: من أبناء الملكوت، ابن للرب، فهي نعم. بتمثلني في عمل الرب، فأنا شريك. حتى لا يمكن الرب يكون بيعديها كده. في يوم من الأيام لما نقف قدام كرسي الرب ونقدم حساب على وكالتنا، الرب يقول لك أيوة أنت كنت من المساهمين في عملي، أنت كنت واحد من اللي وضعوا في عملي وأعطوا في عملي الكثير من المجهود ومن التعب ومن الصلاة ومن العطاء المادي، قد إيه مكافأتك هتكون كبيرة جدا. فالصراحة إحنا محتاجين كمؤمنين كلنا، وأنا أولكم، إن إحنا نتحرر من من من فكرة التفكير في الذات، في الأنا، في خدمتي، في شغلتي، في دوري. أنا جبت كام واحد للمسيح، أنا كام واحد بيحضروا الكنيسة، أنا كام واحد، فدي كلها أنا مش ببني في ملكوتي. يا ما خدام بنوا في ملكوتهم والخدمة بتاعتهم بعد شوية ما كملتش، وقت، لأن بيبنوا في ملكوتهم، وده مش الدعوة. هي الدعوة هي بناء في ملكوت الله. ده فكر منفتح جدا يا رب يوصل للكل، يحول الكنيسة من شعب بنقول عليه شعب الكنيسة إلى تلاميذ. يعني الحقيقة دوت احنا محتاجين نتكلم فيه كتير ونتغير كلنا فيه، ونكون فعلا بنساهم في عمل الرب، نساهم في عمل الرب. فكر الملكوت، الرب هيتمجد جدا جدا، وناس كتير قوي هتنقذ من الهلاك، وناس كتير قوي هتتعلم وتتلمذ. والفكرة نفسها هو مش خدمة عشوائية. الفكرة نفسها انه يقام ناس مثلا تلاميذ من العابرين في بلد زي موريتانيا، وان الناس دي هي اللي تقوم بالدور بتاعها والدائرة تتسع. ده فكر ملكوتي برضو، دي فكر ملكوتي بحت 100%، اللي هو التقاطر في ملكوت الله. وكان الرب يضم كل يوم للكنيسة الذين يخلصون. فدي دوائر الاتساع في ملكوت الله. كلنا محتاجين نتحد مع بعض فيه، كلنا محتاجين نقف وقفة رجل واحد قدام الرب من أجل عمله. مش شغل، مش خدمة الأخ صامويل ولا خدمة الأخ أندرو بس، ده هم اللي الرب محملهم المسؤولية واقفين قدام المدفع زي ما بنقول يعني، لكن لا، ده دورنا كلنا، كل رجال الله اتملوا بالرؤية دي وابتدوا تكلموا فيها وتكلموا الناس عنها وتكلموا عن تأثيرها. نفس الكنائس وهي بتتكلم عن تعالوا نعبد الله بتقديم عطيانا، تقول كمان يا جماعة ده في عمل احنا مدعوين ان احنا نشترك فيه، ويكون فعلا بنوسع الأذهان لفكر ازاي نتحد كلنا. عارفين كانوا يجتمعون معنا بنفس واحدة، لكن النهاردة ما نقدرش نجمع العالم كله بنفس واحدة في مكان واحد، لكن نقدر بالروح الواحد اللي فينا كلنا نتحد في عمل الرب ونحط ايدينا من اجل عمل الرب. قد ايه الكنيسة هتتغير، الخدمة هتتغير، الملكوت نفسه هيبدر نور جديد وعمل جديد، وناس بتتخلى عن نفسها وعن ذاتها وعن تفكيرها في نفسها. لكلنا بنتجه اتجاه واحد، وعينينا بتتجه اتجاه الرب يسوع بس. هي دي الوحدة على فكرة، هي دي الوحدة. الوحدة مش أعمال نعملها ولا نصلي نعمل مثلا نصلي مع بعض وبعد كده كل واحد يروح في مكانه وترجع عريمة لعادتها القديمة زي ما بيقولوا، كل واحد بطريقته وتفكيره. لا، الوحدة ان احنا كلنا نحط ايدينا في عمل الرب واحد، ونقول يا رب اصل العمل ده كامل، العمل ده بيوصل للكل من أجل الكرازة ومن أجل التلمذة ومن أجل حل مشاكل أسرية، من أجل حل مشاكل مادية كمان، آراء بتتقال في الاستثمارات، ففي شامل كل حاجة. فقد إيه إحنا كلنا مدعوين إن إحنا نتحد مع بعض، ناس ما تعرفش بعض من العالم كلها بس جسد واحد. الرب قال كده إن إحنا جسده، إحنا جسد واحد مش متفرق. فاحنا باسم الرب يسوع بصلي ان يعني انا بتكلم بقالي 5 دقايق، هو 10 دقايق والرقم 12
1: زي ما هو
0: ما بقاش 11 حتى.
2: في يعني في 1000 دولار 1000 جنيه من مصر، فنزلت دلوقتي 11980
3: 11980
1: احنا بنتكلم على 12 تلميذ. الرب يسوع ساب لهم رساله، اذهبوا الى العالم كله واكرزوا بالانجيل. كل واحد قام بالدور اللي عليه، كل واحد بعد صعود المسيح ما عادوش يوعظوا بعض ولا قعدوا يروحوا يتجمعوا مع بعض في العلية ويرنموا مع بعض ويتكلموا عن ذكرياتهم مع الرب يسوع ويروحوا خلصنا على كده. لكن كل واحد أدرك مسؤوليته وصدق في الرسالة اللي الرب يسوع أوصى عليها وائتمنوا عليها. وكل واحد راح في حتة عشان يوصل رسالة المسيح.

0: انت النهارده كتلميذ بتعمل ايه؟ بتفكر ازاي في وصية المسيح ليك؟ بتكرز ربنا ازاي؟ الرسالة وقفت عندك ما قمتش بالدور اللي عليك، كتير هتخسر كتير انت وعيلتك، ولا قلبك مليان بالشغف ومليان بانك انت توصل فعلا وتكون امين في خدمتك لربنا وتوصل رسالة المسيح. أتمنى أن يكون في الأمانة دي في قلوبنا، أن احنا نكون أمناء في توصيل الرسالة اللي ربنا وضعها على قلوبنا. الرسالة ما كانتش الوصية دي ما كانتش للتلاميذ بس، لكن الوصية دي لينا احنا لغاية النهاردة. وعايزة أقولك يمكن وقتها التلاميذ ما قدروش يعملوا حاجات كتير اتعملت النهاردة من خلال قناة الكرم. هم وصلوا لبعض البلاد اللي حواليهم، لكن احنا النهاردة بنوصل للعالم كله فعليا. هما بطرس اتكلم بألسان الوقت علشان كل واحد يفهم بلغته. النهاردة كل واحد بيفهم بلغته مع التكنولوجي، مع التكنولوجيا والتقدم والتطور اللي احنا فيه. ونشكر ربنا ان قناة الكرمة بتواكب ده وبتستغل ده لعمل ربنا وملكوت الله. تعال اعمل دورك وفعلا بص لنفسك كتلميذ للرب يسوع. يا تلميذ يا مش اي حاجة خالص. فلو انت تلميذ قم بالدور اللي عليك وادرك المسؤولية اللي عليك.
1: على فكرة ال 12 تلميذ كمان يعتمد كانوا يعني ما كانوش اغنياء.
0: لا ده كانوا صيادين وكانوا غلابة اساسا.
1: وحتى لما خرجوا وراحوا في عمل الرب كانش عندهم اللي يتسدد احتياجهم، لكن كان الادراك والفهم بالمسؤولية ان حطوا حياتهم. فانت صح، هو المفتاح في الكلمة اللي انت قلتيها اللي هي المسؤولية، الاحساس او حمل المسؤولية في عمل ربنا
0: وحطوا حياتهم
1: بالظبط.
0: يعني هم مصدقين لدرجة ان هم بيبذلوا نفسهم.
1: ده حقيقي. يا رب قيم مسؤولين باسم يسوع.
0: امين.
2: امين.
0: اتفضل يا اخي.

0: امين. الرب يؤمن ببركه، بركه تتضاعف الليله في اسم الرب يسوع في باقي الدقايق اللي باقيه من حلقتنا. واندرو محتاجين 12 تلميذ ليسوع ب $1,000
1: او موجودين صدقني وبيسمعونا،
0: او صدقني مصريين 50,000، معايا $1,000 $50,000 جنيه.
1: انا فاهم قصدك. موجودين، وال 12 موجودين، ال 12 تلميذ موجودين وبيسمعونا. لكن السؤال، انت عايز تكون تلميذ للمسيح دلوقتي؟ عايز تبرهن عن ده، عايز تعلن عن ده وتعمل خطوه كبيره وتقول له يا رب انا جاي اكون بشهد عنك، بشهد عن عملك، وجاي يا رب اشارك في العمل ده، وجاي يا رب اغير الارقام دي. حط خطوه النهارده وغير الرقم ده. اللي انت بتعمله انت بتوصل رساله حياه، اللي انت بتعمله انت بتوصل رساله خلاص، اللي انت بتعمله انت بتوصل رساله فرح، اللي انت بتعمله انت بتوصل رساله امان، اللي انت بتعمله انت بتوصل بركه لناس كتيره جدا. اقف دلوقتي، كنت تلميذ للمسيح من الواحد من ال 12 اللي الرب بيدور عليهم وبينادي عليهم، وغير الارقام دي. قادر تشيل 2، قادر تشيل 5، قادر تقفل الرقم، اعمل كده، لان كل عمل انت بتعمله انت بتعمله لصالح ملكوت الله.
0: بص، هو ممكن حد يقدر يقدم 10,000 وينهي الموضوع.
1: اللي هيقدم 10 يقدر يقدم ال 12
0: او ال 12 او ال 13. هم باقيين 12 شويه،
2: 12900
1: بقى. هي 11 بقى، الساعه 2 عنده.
0: لا ماشي، الساعه 2، لا لا لا 2، احنا داخلين كده على 2:30 دلوقتي. بس انا داخلين خلاص، انا كده هطبق 24 ساعه، مفيش كلام يعني.
1: تاخدوش على الكلام.
0: لا بصراحه يعني الموضوع محتاج شجاعه ومحتاج ثقه. شجاعه اللي انت تاخد خطوه، وثقه في وعد الرب. شجاعه اللي انت تاخد خطوه وثقه في مبدأ الكتاب، شجاعة إيمان وثقة في الوعود. فتعالى أنا وأنت النهاردة يكون لنا شجاعة وإيمان في وعود الرب وفي الكلمة. الحق لنا محتاج كثير جدا من الناس اللي تزرع وتزرع بسخاء. عايز أقول لك حاجة، لو قدمت، لو يعني كل مبلغ يقدم يستخدم بكل حكمة ويستخدم، عايز أقول بكل أمانة. فكل مبلغ حضرتك بتقدمه بيستخدم، مفيش حاجة بتقعد، بل بالعكس دايما في احتياج. فلاحظ ان كل دولار بيقدم في قناة الكارما بيوصل الرسالة لألف شخص. الكلام ده مش كلامنا احنا، ده كلام الناس اللي جات من بره وعملت ودرست التأثير بتاع قناة الكارما والشفافية المادية. ف لكل $1,000 حضرتك هتقدمها، دي مليون شخص بيسمع رسالة المسيح 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. فنفسي نشوف نقلة نقلة نقلة جامدة تشيل المبلغ ده. وممكن حد يقدر يقفل الحلقة زي ما حصل امبارح، سمعت حد يقفل الحلقة ويقول الباقي ده عليا أنا باسم الرب يسوع. فتعالى يكون عندنا سباق في العطاء. لو سمعنا قدم أي تقدمة، اي تقدمه تقدر تخش على الكيو ار كود ده، تقدم تقدمتك وتخش تنام وانت واثق ان انت بتزرع في حقل الرب، والله لا يبيت لاحد.

0: ديون بل بالعكس يكرم الذين يكرمونه. اتفضل أسيس.
1: أمين، رب يكرم الذين يكرمونه. وتأملنا في الآية بتاعت شعار اليوم أو العيد الحصاد، إن يعوبيس كان واحد من أشرف من إخواته كلهم، وزي ما قال أسيس شادي إن هو كان يكرم الرب أكتر من كل إخواته. وقد إيه الجزئية دي مهمة جدا جدا. هل أنت تريد أنت، وعلى فكرة كلمة أشرف برضو دي مش غلط، يعني لأن كأنه من عدم الشرف والأمانة أن يكون ما بكرمش الرب من عطاياي. لأن لما الرب يقول في سفر ملاخي سلبتموني، يعني بالبلدي سرقتوني، أنتوا معناه أن أنتوا ما كانش عندكم شرف، ما كانش عندكم أمانة في علاقتكم معايا. فده مهم جدا أنا أعرف أن الأخ يعوبيس دوت لأنه كان كده، فلما جه يطلب من الرب البركة الرب ما منعهاش عنه، قال ليتك تباركني. لكن كمان كان راجل دوت من حلاوة الصلاة دي، واحدة من أقوى الصلوات يمكن اللي بنحب نصليها ونقولها بس ما بنفكرش في أبعادها كلها، إن الصلاة دي كأنه بيقول يا رب لما هتباركني أنا عايز البركة دي من إيدك أنت، ولما تكون من ايدك انت الامان ان البركة دي تفضل في حياتي، انك تكون انت معايا، يدك هي اللي معايا، ده الامان لبقاء البركة في حياتي. والبركة مش المادية، البركة هي حضور الله. ليتك تباركني وتكون يدك معي، ان انت في حضورك في حياتي وحضورك معايا مفيش حاجة انا هحتاجها، لانك انت يكفي وجودك في حياتي. وكمان حاجة تانية، وتحفظني من الشر. الناس اللي ممكن تكون بتتبارك لكن هي مش بتكرم الرب، عرضة ببساطة جدا جدا ان البركة اللي في حياتهم تسلب، زي ما هم بيسلبوا الله هم كمان يتسلبوا
0: الاكل. ما هو قال همنع الاكل
1: بالظبط، هو قال
0: لأن الاكل
1: نفس
0: طبيعي.
1: ثلاثه برضه قال نفس القصه ديت. فانا كتير قوي بستقبل، انا من بدون معرف او بدون درايه، انا الشر او الشرير بيخترق حياتي ساعات. انا بقى عندي فلوس كتير وعندي امكانيات كتير وعمال اقول اشكرك لان انا عندي فلوس ان انا اعيش الايام والسنين الجايه بدون احتياج، وفجاه يحصل حاجه. ياما ناس سمعنا، ناس كتير قوي خسروا فلوسهم في حاجات حوادث سريعه كده حصلت في حياتهم، مفاجآت، خسروا الالاف والملايين من فلوسهم. لكن صلاه يعوبيس كانت تحفظني من الشر حتى لا يتعبني، عشان ما يسببش تعب في حياتي. انا عايز اقول البركه اللي من ايد الرب احسن واعظم بكتير جدا. لو انا اخذت يعني اجتهدت وعملت مجهود كبير جدا جدا عشان احوش فلوس وعشان يبقى عندي خزين للمستقبل، بركة الرب تغني ولا يزيد مع تعب. بركة الرب تكفي. ولما تحفظني من الشرير، لما صلى الصلاة دي بيقول له انت يا رب اللي تباركني بس، مش عايز حد تاني يباركني، وتكون ايدك معايا وانك ان حضورك يكون في حياتي، فيحفظ الامان الوحيد هو في بقاء البركة، هو وجودك انت في حياتي، مش وجود اي حاجة تانية. نمرة ثلاثة، انا مش عايز اتعامل مع الشرير خالص، واحفظني من الشر حتى لا يتعبني. لما صلى ثلاثيه الصلاه ديت، وهو كان بادئها في البدايه انه كان اشرف من كل اخواته لان كان يكرم الرب، يقول الكتاب ويختمها فاتاه الله بمساء. ليه صلواتنا كتير مش مستجابه؟ يمكن ناس كتير قوي تسال، احنا بنصلي وبنطلب وبنحط قدام الرب، وبيبقى عندنا ساعات ايمان وعندنا ان الرب يتدخل في التحديات بتاعتنا، بس مش بنشوف استجابات. هقول لك ممكن انت اللي عامل الحاجز. عمر الرب بيبقى عايز يوصل لي بركته ويوصل لي تدخلاته ويعلن حضوره في حياتي، بس لان انا باجي اطلب من الرب لكن قلبي مغلق، قلبي مقفول، ذهني مقفول، ان انا اتعامل مع الله بقوانين الملكوت وبطريقه الرب مش بطريقتي انا. فبلاقي نفسي ان البركه اتقفلت، مش لان هو اللي قفلها، انا اللي قفلتها بنفسي، قفلتها كاني قفلت الباب في وش الرب وقلت له يا رب بص بقى، يعني انا عايزك تباركني بس مش عايزك انت، انا عايزك تكون يدك معي بس سيبني اتصرف بطريقتي وباسلوبي. لا، ما ينفعش. انا يا اما باخد الرب كده في حياتي باكج واحد واعيش حياتي في الملكوت بطريقه الرب، يا اما من بدايتها كده اقول له رب خلاص انا هعيش حياتي زي ما انا عايز وعرضه للأحداث اللي عمالة تجري في الدنيا ديت، من خسائر، من اقتصاد عمال يقع في كل بلاد العالم، في حروب،

0: في امور كتيره جدا ما نعرفش جايه رايحه فين. لكن انا اعرف حاجه واحده، انا كابن للرب بعلن وبكل صدق وبكل امانه، الساكن في ستر العالي في ظل القدير يبيت. هللويا.
1: امين.
0: لان الرب هيكون ملجا لي في يوم الشر. الشر ممكن والضلمة تيجي تغطي الأمم كلها، لكن اللي عايشين في ستر الرب ما يقربش الشر منهم، ما يقربش الخسارة، ولا تقرب اللعنات، ولا تقرب أي حاجة صعبة منهم. أكتر ممكن الصعوبات تقرب من حياتنا، لكن تأثيرها ما يكونش تأثير اللي جاي في العالم، لأن أنا بكون في إيد الرب، محفوظ في إيد الرب. انا مش هروح السماء الا في الميعاد اللي الرب عايزني اروح فيه، فما فيش حاجه هتقدر تغلبني ولا تهزمني ولا تعطل عمل الله في حياتي الا لما الرب هو اللي يقول ده يوم انتهى خلاص. فانا لو ما عنديش الامان ده او الاحساس بالامان ده، انا هخاف، انا هعمل حسابي ان انا 10 سنين اللي جايين دولت لازم يبقى عندي مدخرات كفايه ليهم. لكن انت في مقابل كده ايه؟ ناس كتيره بتهلك في مقابل كده إيه؟ عارفين يعني ايه بتهلك؟ يعني ما فيش رجاء، يعني ما عندهمش امل تاني. ما هو اللي خلاص اللي بيموت مش على رجاء القيامه، ما عندوش رجاء تاني في القيامه الى جهنم، وده مش مشيئه ربنا او مش اراده ربنا. لكن لما انا اكون عارف ومتاكد ان في ناس كتيره هتخلص وهتعرف الرب وهتنقذ ابديتها، مش هتنقذ من حادث عرضي ولا من حاجه وقتيه، أبديتها إلى الأبد، وأنا أكون بمنع نفسي أو بمنع قلبي أو بقفل جيوبي كده في وش ربنا، يبقى أنا للأسف للأسف محبتي للرب مش حقيقية، والمسؤولية مش وصلالي أساسا للرب عايزني أتحملها. فأنا بأمانة جديدة بصلي وبتمنى من الرب النهاردة إن في صحوة حقيقية تحصل عند الموجودين، مش 12 بس، احنا عايزين بنعمة ربنا احتياجات عيد الحصاد تتسدد بالكامل وبزيادة كمان، علشان العمل ما يقفش ومش هيقف باسم الرب يسوع، مش هيقف. اللي خلاه 22 سنة يكمل هيكمل الى يوم مجيء المسيح، لكن في نفس الوقت لابد ان المسؤولية تكون على عانقنا، وان احنا كمان نقف كلنا ويزداد اعداد الناس الاحباء اللي بيشاركوا مش بيقلوا. ده المفروض يزدادوا كل سنة على قد الاحتياجات اللي عمالة تزيد. انا كل عيد حصاد في مفاجأة، الاي اي واستخدامه في الخدمة، الشباب والوصول ليهم التقنيات الجديدة، الاول نيشن، اللغات المختلفة، الناس اللي قاعدة النهاردة في ايران في وسط الحرب ويفتحوا القناة الفضائية لان ما عندهمش انترنت مقطوع عنهم، يتفرجوا كده يلاقوا باللغة بتاعتهم الفارسية، مع ان اللي بيتكلم بالعربي عادي، لكن التكنولوجيا بتوصل لهم اللغه بتاعتهم، فيسمعوا عن يسوع مره واثنين وثلاثه ويبدا الروح القدس يتحرك. ما الروح القدس بياخد الكلمات اللي بتعلن على فم الاحباء المستخدمين ويتحرك بيه للقلوب ويخترق القلوب، فالناس دي تتوب، الناس دي تعرف الرب، الناس دي تمشي ورا يسوع، والعالم يتغير. بدل ما ابليس هو اللي عمال ياخد الناس الشر، تيجي تلاقي يسوع استخدمك انه ينقذ الناس دي وياخدهم في طريقه، وده الطريق الابدي، ده طريق الحياه الابديه، ده طريق السماء، ده الطريق اللي الرب داعينا ان احنا نشتغل فيه ونسعى فيه، لان ده موطننا، ده اللي هنكمل فيه الى الابد. فانا يعني بامانه انا ال 12 واحد يعني ما اتحركوش حتى، بقوا 10 لغايه دلوقتي، فباسم الرب
1: في 100 من استراليا، فاللي باقي دلوقتي 11675.
0: ستيل 11
1: 11675، ما زالوا 12 تلميذ للمسيح.
0: يا رب اسم يسوع لا شعب الرب. يعني انا
2: سي جون يعني قلت كلام مهم جدا، تعرف في ناس يبقى دخلها بسيط لكن تحس ان هي عايشه عيشه كويسه والخير مال البيت، وفي ناس دخلها كتير لكن على طول بتتكلم محتاجه.
0: صح.
2: مش ده احنا بنشوفه في حياتنا؟
0: صح.
2: يعني ناس بامكانيات بسيطه بيتها مفتوح ومليان خير وبركه، وناس امكانياتها ضخمه وكبيره بس محتاجه، على طول عندهم احتياج. هي دي البركه اللي سي جون كان بيتكلم عنها.
0: انا دخلت بيوت، صدقيني يا اختي امل، ناس اغنياء بيدعوني ساعات اصلي او كده، لكن تخشي بيوت قصور مش بيوت، لكن تخشي تحسي بروح الفقر. تخيلي روح فقر، بأمانة شديدة جدا، لأن إبليس فعلا بيغ

0: بيخدع بيخدع ان ابني ابني ابني ابني، فبتلاقي ان الولاد تاهوا، الخساير في حتة تانية، وما عندهمش الاحساس بالشبع مهما اخدوا.
1: ده حقيقي.
0: يعني انا سوري ان انا قطعت
1: يعني شخص، لا خالص، ده حقيقي، ده حقيقي. دايما عايز عايز عايز. اللي انا عايز اقوله كانت وصيه الله لابراهيم من البدايه، اباركك وتكون بركه. ما قالوش اباركك وحوش البركه. لو حوش البركه هتقف عند حته،
0: صح،
1: هتبقى ليميتد، هتبقى يعني هو بس اللي بيستنفع بيها لغايه ما يزهق منها او خلاص فقدت معناها. لكن لو بركة الرب ان انا ابارك بيها كثيرين، هتفضل بركة تيجي وتروح لناس تانيين، تيجي وتروح. فزي كده مجاري المياه، عارف، زي شجرة مغروسة عند مجاري المياه، المياه بتجيلها على طول وتدي ثمر، المياه بتجيلها وتدي ثمر. انت مين فيهم؟ عايز الشجرة اللي عند مجاري المياه اللي بتدي ثمرها في اوانه وورقها لا يزبل، ولا عايز شجرة مطفية وعايز بيت فقير روحيا ومفهوش فرح مفهوش حياة؟ لسه باقي 12 تلميذ. يعني زي ما كان بيتكلم الأخ أندرو من شوية، احنا لو قلنا التخفيض في ميسز ولا واتيفر أي المحل، ولا الشنطة اللي هي بياخدوا اللي هتدي حياة أبدية اللي كان بيتكلم عنها من شوية، اللي هي بألوفات كتيرة طوابير عليها، بنجري على الرخيص وبنسيب الغالي. من الآخر بنهتم بالحاجة الفانية اللي مش مكملة وبنسيب الحاجة اللي جوهرها كبير وعظيم. بنهتم بالنفايات اللي قال عليها بولس الرسول.
0: صح.
1: تفضل.
2: إيه رأيك بقى نختم بالترنيمة ونكمل الباقي ده نفتتح بيه الحلقة بكرة؟ لأن أنا بصراحة حاسس ب
1: احنا بنعتذر منك يا سيدي حقيقي بجد.
2: لا لا، حاسس بان
1: مش عارفه اقول لك
2: ان يعني مفيش استجابه والوقت بيروح. فتعالى نختم بترنيم.
3: امين.
2: وتعالى نسبح اسم الرب ونشكره على اللي جه.
3: امين.
2: ونختم الحلقه ونبتدي بكره بقى. اتصل بحد تعرفه قول له لا ده عندهم عيد حصاد. انا عارف ان الوقت اتغير. امتى عيد الحصاد؟ لا احنا دلوقتي في مايو. مبدرينه وهيفضل في مايو. فاعرف وتعرف الناس اللي حواليك، وباسم الرب يسوع بكره يكون في استجابه اقوى من كده عشان نقدر ننجز في المبلغ اللي باقي اللي هو فوق 400,000. اتفضل يا بيتر.

0: آمين.
1: أعزائنا المشاهدين، إلى اللقاء في حلقة جديدة من حلقات عيد الحصاد. رب يبارككم ويحفظكم ويضيء بوجهه عليكم ويجعلكم دايما مثمرين في عقله. نشكر كل ضيوفنا الأعزاء، أخويا أندرو، أمل سليمان، والأسيس جان، وأخونا بيتر. رب يباركك أكتر وأكتر، ونشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة في نفس الوقت وفي نفس الميعاد بكرة. ربنا معاكم، تصبحوا على خير.

قناة الكارما ليست لأمريكا الشمالية فقط، بل أيضاً لأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا ونيوزيلندا وأستراليا. مع اتساع البث أصبح تأثير القناة يصل لمئات الملايين حول العالم. وبالتالي يزداد كل يوم احتياجنا لدعمك المادي. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. اتصل الآن على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com أو اكتب لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740. فنحن بدعمك لنا نستمر في توصيل رسالة المسيح.

بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. هنقرا من انجيل القديس يوحنا اصحاح 15 من العدد الاول. انا الكرمة الحقيقية وابي الكرام، كل غصن في لا ياتي بثمر ينزعه، وكل ما ياتي بثمر ينقيه لياتي بثمر اكثر. أنتم الآن أنقياء لسبب الكلام الذي كلمتكم به. اثبتوا في وأنا فيكم. كما أن الغصن لا يقدر أن يأتي بثمر من ذاته إن لم يثبت في الكرمة، كذلك أنتم أيضا إن لم تثبتوا في. أنا الكرمة وأنتم الأغصان. الذي يثبت في وأنا فيه هذا يأتي بثمر كثير، لأنكم بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا. إن كان أحد لا يثبت في يطرح خارجا كالغصن فيجف ويجمعونه ويطرحونه في النار فيحترق. إن ثبتتم في وثبت كلامي فيكم تطلبون ما تريدون فيكون لكم لإلهنا كل مجد من الآن وإلى الأبد آمين. أنا الكرمة الحقيقية وأبي الكرام. في العهد القديم الكرمة كانت شعب إسرائيل. إسرائيل كان هو الكرمة. لكن في العهد الجديد المسيح قال عن نفسه أنا هو الكرمة الحقيقية. وفي سفر أشعية نلقى الكلام ده واضح. أشعية أصحاح 5 يقول إيه؟ لأنشدن عن حبيبي نشيد محبي لكرمه. كان لحبيبي كرم على أكمة خصبة. كان لحبيبي كرم على أكمة خصبة. فنقبه ونقى حجارته وغرسه كرم ثورق، وبنى برجا في وسطه ونقر فيه أيضا معصرة، فانتظر أن يصنع عنبا فصنع عنبا رضيا. في عدد 7 يقول إن كرم رب الجنود هو بيت إسرائيل. كرم رب الجنود هو بيت إسرائيل وغرس لذته رجال يهوذا. أنا هو الكرمة الحقيقية. إن كان شعب إسرائيل أخفق في إن هو يرضي الله، إن كان شعب إسرائيل لم يصنع ثمرا جيدا، لكن زي ما قال أشعياء النبي صنع عنبا رضيا. ولكن إسرائيل الجديد، إسرائيل الحقيقي اللي قال عن نفسه أنا هو الكرمة الحقيقية، فعلا يستحق كل إكرام وكل مجد، لأنه أكمل كل مشيئة الآب بكل مسرة. لكن شوفوا الجمال اللي في الإصحاح ده والإيه. كل غصن فيا، وبعدين يقول أنا الكرمة وإيه وأنتم الأغصان. إيه ده؟ هو في فرق بين الكرمة وبين الأغصان؟ إيه ده؟ إحنا أغصان في هذه الكرمة.

عايز يقول ان احنا جزء منه، زي ما قال بولس الرسول نحن ايه من لحمه ومن ايه ومن عظامه. ايه ده؟ ايه يا رب ده؟ انا الكرمة وانتم الاغصان. ويقول كل غصن فيا لا يأتي بثمر ينزعه. خلي بالكوا بقى، ان كان المسيح خلانا جزء منه، يعني ايه؟ يعني ادانا طبيعة جديدة، ادانا خليقة جديدة. الطبيعة الجديدة دي طبيعة مثمرة وثمرها هو للحياة الأبدية. عشان كده يقول كل غصن فيا لا يأتي بثمر ينزعه. ازاي انت بتاخد من عصارة الكرمة الحقيقية وفي نفس الوقت ما بتجيبش ثمر؟ ازاي انك انت مفروض انك ثابت في المسيح لانك جزء من هذه الكرمة وفي نفس الوقت ما فيش ثمر؟ ايه اللي معطل الثمر؟ ايه اللي مخلي ما فيش ثمر في الغصن؟ طبعا هنا معناها ان فعلا العصارة بتاع الكرمة مش قادرة توصل الغصن ده بسبب من الاسباب. ايه الاسباب دي؟ ايه اللي يخلي ممكن يكون في غصن في الكرمة لا يثمر؟ مفيش اي سبب، مفيش اي داعي المفروض ان هو يثمر. يعني عايز يقول لك انك انت خدت كل امكانيات الثمر، لكن كون انك ما بتثمرش ده معناه انك انت لا تستحق ان تكون غصن في هذه الكرمة. عشان كده بيقول كل غصن فيا لا يأتي بثمر ينزعه. خلي بالكوا الكلام في منتهى الصعوبة، وانا بتكلم عن الثمر الروحي. ربنا ادالك كل حاجة، ادالك دمه على الصليب، ادالك جسده المقدس، ادالك كل امكانيات الاثمار. المسيح على الصليب قال ايه؟ قد ايه؟ قد اكمل. عملت كل حاجة عشانكم. المفروض يكون في ثمر في حياتك، يكون في ثمر الناس فعلا، زي كده ثمر اللي الناس بتشوفه في الشجرة، ثمر ملحوظ واضح في حياتك انك انت فعلا جزء من هذه الايه الكرمة. عارفين الكرمة اللي هي العنب، وعارفين ان هو في فرق قوي، ان الثمر بتاع الكرمة هيكون عنب، غصن عنب، مش كده ولا ايه؟ غير شجرة تانية، شجرة تفاح، غير شجرة جميز، في ثمر واضح. وهنا الثمر لازم يكون فعلا من النوع بتاع الشجرة نفسها. فان كان المسيح اللي هو شبه نفسه بالكرمة الحقيقية، لان هنا عصير الكرمة بيرمز الى ايه؟ الى دم المسيح، مش كده؟ ولك ونقرأ فيه ايضا ايه؟ معصرة بيتكلم عن كان لحبيبي كرم في عشعية 5 لنا دلوقتي. فده اشارة الى دم المسيح. وانت لان جزء من هذه الكرمة، المسيح سفك دمه على الصليب ومات من اجلك. الثمر اللي لازم يكون في حياتك انك تكون كمان مستعد انك من اجل الشهادة، منك انك تعلن للناس مسيحك، مستعد ان يسفك دمك ايضا من اجل المسيح. ده الثمر الحقيقي. انا عايز اقول لكم المسيحية هي شهادة للمسيح. الانسان المسيحي الذي لا يشهد للمسيح لا يستحق اسم المسيح. وكلمة شهادة في معناها اللغوي قريبة جدا من الاستشهاد. الإنسان اللي بيشهد للمسيح معناه إنه هو عنده استعداد أن يستشهد أو أن يموت من أجل اسم المسيح. عشان كده كل غصن فيها لا يأتي بثمر ينزعه. ما يستحقش. الإنسان اللي ما بيضحيش من أجل المسيح، اللي ما بيعلنش مسيحه، اللي ما بيسلكش حسب إنجيل المسيح، اللي بينكر المسيح، اللي بيرتد عن الإيمان بالمسيح.

نزيح، كل غصن فيها لا يأتي بثمر ينزعه. لكن خلي بالكم بقى، وكل ما يأتي بثمر يعمل إيه بقى؟ ينقيه ليأتي بثمر أكثر. هنا بقى نخش في تجارب المؤمنين. هل لأنك أنت مؤمن بالمسيح وأنك بتنفذ الوصية وعايش للمسيح، هل معنى كده أن ما عندكش ألام وتجارب وأحزان وضيقات؟ بالعكس، ده بقول لك كل ما يأتي بثمر ينقيه لإيه؟ ليأتي بثمر أكثر. ربنا عايز ثمر أكتر، عايز أنك أنت توصل إلى الكمال. كونوا كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو إيه؟ كامل. ده الثمر. هنا الثمر صحيح، الجزء الأولاني أو الخطوة الأولانية المهمة هي الثبات. يقول إيه؟ إثبتوا فيا وإيه؟ وأنا فيكم. خلي بالكم، الثبات في المسيح خطوة مهمة جدا علشان الإنسان يقدر إن هو ينمو في حياته الروحية. والثبات في المسيح قاله بكل وضوح هنا، يقول لك إيه؟ اثبتوا فيا وأنا فيكم. أنا عايز أقول هو الضحى، أنا فيكم يبقى هتثبتوا فيا. لما يكون المسيح فينا هنثبت في المسيح. المسيح فيكم رجاء المجد. يعني إيه المسيح فينا؟ يعني بالضبط كده غلاطية 22، مع المسيح صلبت فأحيا، لا أنا بل المسيح يحيا فيه. ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم. يبقى المسيح إيه؟ في أثبت في المسيح أو أثبت في المسيح لما يكون المسيح في. إثبتوا فيا وأنا فيكم، لأني أنا فيكم فإثبتوا فيا. وهنا ثبات في المسيح معناه أن الإنسان يكون إيمانه قوي. يعني إيه؟ يعني يبقى عنده ثقة في بنوته لله. لأنه يعني الإنسان ثابت. يعني إيه الثبات؟ الثبات هو معناه أن أنا خدت نعمة البنوة، وأن بتكلم مع الله كأب ليا، ولي علاقة وشركة مع الله، فيبقى فيه ثبات. الثبات في المسيح معناه أن أنا لما قبلت المسيح والمسيح دخل حياتي ابتدى فعلا ما بقاش ذاتي لها وجود، لكن الذات اتصلبت وأنا المسيح هو اللي عايش فيا. اثبتوا فيا وأنا فيكم. فعشان كده في منتهى الأهمية حتة الثبات دي. يقول كل ما يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر أكثر. ودي زي بعض. وأنا عايز أقول حاجة، يعني علشان خاطر تثبت في المسيح بتخش في تجارب وبتخش في ضيقات. الإنسان بيقوى إيمانه، بيتنقى، يعني فعلا كده زي ما بندخل الذهب في بوتقة النار عشان يطلع فعلا كده شكله جميل بريق ولامع جدا. إيه اللي حصل؟ الشوائب كلها النار كلتها. فإحنا عشان نثبت في المسيح لازم ندخل هذه البوتقة، التجارب. اوعى تفتكر ان الناس لما بتتخلى عنك معنى كده ربنا مش راضي عليك. لا، ده ربنا عايز يديك امتحان ايمان، بيدي لك تجارب عشان عايز انك انت ايمانك يزداد. كل غصن فيا لا ياتي بثمر ينزعه، وكل ما ياتي بثمر ينقيه لياتي بثمر اكثر. ربنا عايزك انك تكون اكثر اثمارا. ليه؟ أصله عايز يديك إكليل ومجد في السماء أكتر. ربنا أصله لما بيدي بيدي بسخاء. ربنا عايز أولاده كلهم يتمتعوا في السماء علشان يأتي بثمر أكثر. وأيضا كلمة الله، أنتم الآن أنقياء بسبب الكلام الذي كلمتكم به. وحاجة كمان مهمة يقول كده، كما أن الغصن لا يقدر أن يأتي بثمر من ذاته إن لم يثبت في الكرمة، كذلك أنتم أيضا إن لم تثبتوا فيه. يبقى الغصن لا يقدر أن يأتي بثمر من ذاته. أوعى تفتكر أنك أنت تقدر تعمل أي خدمة بذاتك أو بجسدك تشبع المسيح.

تشبع قلب المسيح. إن ما كانش فعلا الإنسان زي ما قال هنا الغصن لا يقدر أن يأتي بالثمر من ذاته إن لم يثبت في الكرمة، إن ما كانش الإنسان فعلا ثابت في المسيح، وزي ما قلنا ثبات في المسيح ده مهم جدا، وزي نثبت في المسيح قلنا باختصار، لكن المهم الأكتر إن أنا مش هجيب ثمر لو أنا مش ثابت في المسيح. ما أقدرش أنا من ذاتي أجيب ثمر، ما أقدرش أنا لو انفصلت عن المسيح أجيب ثمر، ما أقدرش إن أنا لو خدمت بجسدي أو بإمكانياتي الشخصية أجيب ثمر. من غير المسيح ومن غير عمل الروح القدس لا يمكن أن يكون ثمر لا في حياتي ولا في خدمتي، لا في ثمر في يعني نشاطي الروحي أو حياتي الروحية، ولا يكون في ثمر أيضا في شهادتي للمسيح. عشان كده مهمة قوي الحتة دي في منتهى الأهمية. يبقى إحنا إن ما كانش هيكون في ثمر في حياتنا معرضين لحاجة في منتهى الخطورة، كل غصن في لا يأتي بثمر ينزعه. وفي نفس الوقت عشان نجيب ثمر لازم نحتمل التجارب والضيقات والألام، والتاني حاجة لازم نلهج في كلمة الله نهارا وليلا، ولازم كمان نثبت في المسيح. خلي بالكم هنا يعني المسيح قالها بكل وضوح، لأنكم بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا، بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا. من غير المسيح تقدرش تعمل حاجة، من غير المسيح كل أعمالنا ليس لها أي قيمة. عشان كده قال بولس الرسول إن بأعمال الناموس كل ذي جسد لا يتبرر أمامه. وقال آية تانية في منتهى الأهمية إن إحنا لو عشنا حسب الجسد فسنموت، وللذين في الجسد لا يستطيعون أن يرضوا الله، مينفعش. يبقى لازم أنا لما أجي أشتغل أو أخدم أو أعيش للمسيح بحياة روحية فعلا تشهد للمسيح، لازم يكون المسيح هو اللي بيشتغل جوايا. بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا. من غير المسيح، من غير قوة المسيح، من غير عمل المسيح فيا. فعشان كده أحبائي إحنا عايزين يكون لنا ثمر، لكن عشان يكون لنا ثمر لو أنا منفصل عن المسيح، ملياش علاقة بالمسيح، ملياش شركة بالمسيح، مش هيبقى لي ثمر. واتفر هعمل إيه؟ عشان كده أهم حاجة أنا خدت شركة مع ربنا النهاردة ولا لا، قعدت مع ربنا واتكلمت معاه واتكلم معايا، يعني فيه نوع من الـ يعني الشركة والاتحاد أكتر من الشركة، واخدين بالك؟ ده أهم خالص من إن أنا أحاول إن أنا أعمل حاجات كويسة بجسدي أو بذاتي علشان خاطر إن أنا أرضى الله. دي حتة في منتهى الأهمية. بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا. وهنا بتكلم عن الأمور طبعا المختصة بملكوت الله، لكن أنت بذاتك ممكن تعمل حاجات كتير قوي، ممكن تعمل مشروعات وتكسب وتجيب فلوس، تعمل اللي أنت عايزه. بتكلم لا تقدرون تفعلوا شيئا يختص بملكوت الله اللي بيتكلم عنه هنا، كل ما يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر أكثر هو ثمر الملكوت. ما تقدرش تقول انك انت مسيحي وانك انت انسان مؤمن وانت ما عندكش ثمر في حياتك، ما ينفعش. يبقى هنا قال المسيح اللي لا يثبت فيا يطرح خارجا كالغصن فيجف، ناشف، انسان ناشف. ايه اللي حصل؟ انت عارف ايه الحطب بينشف ازاي؟ يعني لما بتشال منه الايه؟ الرطوبه، الميه. لما الإنسان ما فيش الروح، روح القدس، إنسان لما الروح ينطفي فيه لا تحزنه روح الله، عشان كده تبص ما فيش ثمر. فيبقى يجي شوية نار كده، شوية حرارة كده يتحرق. عشان كده في منتهى الأهمية يا جماعة المسيحية عمل إيجابي، إيمان بالمسيح إيجابي. ما أقدرش أقول أنا خلاص أمنت المسيح هو ابن الله وأنا أؤمن بالمسيح، لا، لازم يكون في ثمر في حياتك، ثمر في حياتك. الثمر ده باين
في

زي ما قال بولس الرسول في غلاطية 5:22، ثمر الروح محبة، فرح، سلام، طول أناء، لطف، صلاح، إيمان، وداعة، عفو. ثمر الروح، في ثمر إنك بتشهد المسيح، إنك بتخدم المسيح، في ثمر ملحوظ في حياتك، في تغيير في كلماتك، في تصرفاتك، في حاجات كتير قوي كانت غلط وبعدين فعلا أنت في ثمر يشبع قلب المسيح ويشهد أنك أنت أصبحت ابن للمسيح فعلا. فيحترق ده، أنا بتكلم عن الإنسان لما يحترق يعني إيه؟ يعني يضيع. ما بيتكلم عن جهنم، النار الأبدية. إيه ده؟ الموضوع كده في منتهى الخطورة، كده في منتهى الخطورة. عشان كده بقول لك النهاردة إحنا عايزين نعرف أنا فين من الكرمة الحقيقية، أي نوع من الغصن، هل أنا بجيب ثمر والمسيح فعلا بينقيني عشان أجيب ثمر أكتر، ولا أنا جفيت وأنا دلوقتي معرض إن أنا ممكن لو استمريت في جفافي هذا زي الغصن لما بيجف وبعد كده يجمعونه ويطرحونه في النار فيحترق. آخر كلمة هقولها، ودي المسيح عايز يعني تملي يشجعنا عشان ننفذ الوصية، يقول إيه؟ إن ثبتتم فيا وثبت كلامي فيكم تطلبون ما تريدون فيكون لكم. يبقى إذن ثباتي في المسيح ده مهم جدا عشان أأتي بثمر، وإن ما كانش عندي ثمر ممكن أضيع. لكن في نفس الوقت لو ثبت في المسيح وثبت كلام المسيح فيه، يعني ثبت كلامي فيه، كلام المسيح فيه يعني بسمع الوصية، يعني بنفذ الوصية، بنفذ كلام المسيح، بقرأ كلمة ربنا واحفظها ونفذها في حياتي. إن ثبتتم فيه وثبت كلامي فيكم، يعني ثبت كلامي فيكم، هقولها تاني، لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى، يعني وصية المسيح موجودة في قلبك باستمرار وبتعيشها كل يوم. إيه بقى المجازة؟ تطلبون ما تريدون إيه؟ في واحد يجي يقول لي أنا بطلب كتير من ربنا، ربنا بيستجبش. أقول له يا حبيبي ارجع للآية دي، إن ثبتتم فيا، أنت ثابت في المسيح، أنت ثابت في وصية المسيح، تطلبون ما تريدون فإيه؟ عايز أقول لكم إن ربنا عمره ما يقول كلام ويرجع فيه تاني. كلام ربنا مش ممكن، السماء والأرض تزول ولكن كلامي لا يزول. يعني لما ربنا يقول تطلبون ما تريدون فيكون لكم، يعني هيديلك. العيب مش في الوصية أو في الوعد نفسه، العيب فيي أنا، أنا اللي مش ثابت في المسيح أو مش ثابت في كلام المسيح. إن ثبتتم فيا وثبت كلامي فيكم تطلبون ما تريدون فيكون لكم. وبعدين في ناس تبقى زعلانة خالص من ربنا، أقول لك ربنا بيستجبش طلباتي ليه؟ طيب ده أنا طلبت كذا من ربنا وطلبت كذا من ربنا. ويرد يعقوب الرسول يقول تطلبون رضيا لكي تنفقوا في شهواتكم. طب أنت بتطلب من ربنا إيه؟ أنت بتطلب من ربنا إيه؟ ما أصل الوصايا كلها متشابكة مع بعضيها. أنت بتطلب من ربنا إيه؟ ربنا لما تيجي تطلب منه، اطلب منه حاجات كبيرة. لما تيجي تطلب من ملك وتقول له أنا عايز مثلا 10 جنيه، يعني إيه 10 جنيه ولا 5 جنيه ولا 5 دولار بالنسبة للملك ولا لا؟ ربنا ما تطلبش منه حاجات صغيرة، حاجات تافهة. عشان كده اقول لك ايه، طوبى ولا ملكوتها الله وبره هذه ايه كلها. اطلب ربنا حاجات كبيره، حاجات كبيره زي ايه؟ اطلب ملكوت الله حاجه كبيره، اطلب خلاص نفسك، اطلب خلاص اصحابك، اطلب شفاء، معجزه كبيره ربنا يعملها في حد يكون محتاج معجزه، اطلب حاجه كبيره. تطلبون ما تريدون فيكون لكم، لانكم انتم ثابتين فيا. لكن عايز أقول لك كل مرة ربنا بيستجبش يا طالب، راجع نفسك، يا ترى أنا ثابت في المسيح وكلام المسيح ثابت فيا، ولا إيه اللي معطل الاستجابة؟ هل أنا بطلب حسب مشيئة ربنا؟ هل فعلا أنا بطلب أولا الأمور الروحية، ولا بطلب الأول الأمور

الزمنيه، وبطلب عشان القضيه دي اكسبها، وبطلب علشان خاطر انجح في الامتحان او انجح في المسابقه دي، او بصلي علشان خاطر امور ارضيه زائله ومتمسك بالعالم ومش قادر اصدق ان ربنا وعد انه هيديني كل حاجه. عشان كده احبائي النهارده ربنا بيدعينا كلنا ان احنا نثبت فيه، لانه هو الكرمة الحقيقية، واحنا اغصان هذه الكرمة. وانا واثق ان ربنا قادر ان هو يثبتني ويثبتك ويثبتك ويثبت كل واحد. هو قادر. وانت لو عايز تثبت في المسيح فعلا ربنا هيثبتك، لانه يا اما المسيح يا اما العالم، مفيش حاجة تانية، مفيش حاجة تالتة. ازاول عشان كده احبائي احنا عايزين النهارده نقول له يا رب خليني فعلا اتي بثمر، حتى لو كان الثمر اللي انا هجيبه ده انت عايز تنقيه عشان يجيبه ثمر، انا مستعد يا رب لكل حاجه، مستعد للتنقيه بالصوره اللي انت عايزها. انا هفرح في الالام، هفرح في الضيقات، هفرح في الاحزان، لان عارف ان هذا كله يقول الى خلاص ايه، خلاص نفسي. لإلهنا كل مجد من الان والى الابد.

شايل هم الحياة، مضغوط لأقصى حد، ما كنتش فاكر الحياة كده، وشايل هموم كتير على نفسك، وبتفترض أسوأ الحلول، وبتفترض المشاكل حتى قبل ما تحصل. مش لازم تفكر في بكرة، لأن ممكن حياتنا تنتهي النهاردة. مش لازم تشيل كل ده تاني. لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله.

يمكن الظرف اللي أنا مريت به قبل ما ربنا يسمح، وأنا بشكره جدا على المعونة الإلهية واليد اللي أخذتني من المكان اللي أنا كنت موجود فيه لبر الأمان. خلال الرحلة دي يعني ممكن أقول أنه المشاعر اللي كانت جواي، التفكير اللي كان جواي كان كله مقلوب رأسا على عقب. الواحد ما قادر يفكر، الواحد ما قادر يتخيل المنظر اللي قدامه، يتخيل انه في لحظة حياة كانت بالنسبة لي انا مستقرة الى حد ما، وبتجي في لحظة

بدون مقدمات كل الحاجة دي تتلغي، كل الحاجة دي تتقلب رأسا على عقب حقيقة. والفترة اللي أنا بطلع منها من البيت بتاعي لبر الأمان أو لحد لما جيت هنا لمصر، حاسس بكتمة، حاسس بغمة كده جوا قلبي، ما قادر أعبر، ما قادر أطلع المشاعر الجوا، فبقيت مكتوم، بقيت حتة كده أنا ما فاهم أنا ذاتي إيه اللي بيحصل معايا. لكن في الحتة دي صرخت لربنا وقلت له هو اتكلم معاي، وريني انت عايز تقول شنو. تقريبا ربنا سمح انه قبل التصوير بيوم مشيت وحضرت خدمة، وفي الخدمة دي كانت الرسالة من ربنا واضحة جدا لي انا شخصيا. قال لي يا مايكل، تحب تشوف عشان تصدق وتآمن، ولا تصدق وتآمن عشان تشوف؟ الجملة دي فرقت معاي خالص جدا. يمكن كلنا بنشعر أو كلنا بنشوف إنه لما السودان يبقى وضعه كويس ولما الناس تكون كويسة وكل حاجة تمام، معناها إحنا بنؤمن إنه الله موجود. لكن الرسالة كانت واضحة جدا، لا، أنا عايزك تآمن، أنا عايزك تصدق فيني أنا، وإنت شايف قدامك كل حاجة ملخبطة، صدق إنه في بكرة أحلى، صدق إنه أنا موجود، وقبل البكرة ده صدق إنه أنا موجود وإنت بتمر بالمحنة دي. عشان كده الترنيمة الجاية دي بتقول إيد الرب ما قصرت، حقيقة حقيقة حقيقة بدون زيف وبدون كلمات، فعلا يا ربنا ما قصرت ولا عمرها حتقصر. لكن الله أمين وصالح وإلى الأبد رحمته. إيد الرب ما قصرت إنها تخلص، أدان ربنا ما تقلت عننا. يمكن الواحد يكون عايز ينادي زول والزول ده ما ينتبه له ويكورك يا فلان، ويكون أدانه ما مركز معك ما يسمعك، لكن الله عمره ما كان كده. ودي الحاجة اللي فعلا فرقت معاي في الفترة دي، يد الرب عمرها ما قصرت إنه تخلص، ولسه هتخلص، ولسه كل زول ممكن يكون موجود حاليا في وسط الأزمة في المكان الصعب، ربنا بيقول لك أنا يدي موجودة وأنا سامعك وعمري ما هتخلى عنك. أمين.

لماذا دعي المسيح المعلم الصالح؟ وما هو تأثير تعليم المسيح على مسامع الناس؟ وما هو المقصود خرجت كلمات النعمة من شفتيه؟ رح أتكلم في هذه الحلقة عن تعليم يسوع المسيح.

0: من جبل التطويبات راح أتكلم عن تعليم يسوع المسيح. طبعاً اخترت هذا المكان لأن هذا المكان هو مكان عظة المسيح الشهيرة على الجبل الموجودة في إنجيل متى إصحاح 5 إصحاح 6 وإصحاح 7. ويمكن احنا خصصنا تعليم عظة المسيح على الجبل، فيك ترجع للسايت بتاع نور لجميع الأمم. من هذا المكان أنا راح أتكلم عن أعظم معلم، التعليم الفريدة، التعليم العجيبة اللي علمها يسوع المسيح. من جبل التطويبات ابقوا معي حتى أواصل حديثي بعد قليل.
1: كتب الأنبياء يكون الجميع متعلمين من الله، فكل من سمع من الآب وتعلم يقبل إليه. ليس أن أحدا رأى الآب إلا الذي من الله، هذا قد رأى الآب. الحق الحق أقول لكم، من يؤمن بي فله حياة أبدية. أنا هو خبز الحياة. آباؤكم أكلوا المن في البرية وماتوا. هذا هو الخبز النازل من السماء لكي يأكل منه الإنسان ولا يموت. أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء. إن أكل أحد من هذا الخبز يحيا إلى الأبد. والخبز الذي أنا أعطي هو جسدي الذي أبذله من أجل حياة العالم.
2: فخصم اليهود بعضهم بعضا،
3: كيف يقدر هذا أن يعطينا جسده لنأكل؟
1: الحق الحق أقول لكم، إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه فليس لكم حياة فيكم. من يأكل جسدي ويشرب دمي فله حياة أبدية، وأنا أقيمه في اليوم الأخير، لأن جسدي مأكل حق ودمي مشرب حق. من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وأنا أثبت فيه. كما أرسلني الآب الحي وأنا حي بالآب، فمن يأكلني فهو يحيا بي. هذا هو الخبز الذي نزل من السماء، ليس كما أكل آباؤكم المن وماتوا. من يأكل هذا الخبز فإنه يحيا إلى الأبد.
2: قال هذا في المجمع وهو يعلم في كفرنحوم. من هذا الوقت رجع كثيرون من تلاميذه إلى الوراء ولم يعودوا يمشون معه.
1: وأنتم أتريدون أن تمضوا؟
4: يا رب، إلى من نذهب؟ كلام الحياة الأبدية عندك، ونحن قد آمنا وعرفنا أنك أنت المسيح ابن الله الحي.
0: أنسب مكان أتحدث عن موضوع تعليم يسوع المسيح هو من هذا المكان، عظة المسيح على الجبل، من جبل التطويبات الذي يطل على بحيرة طبرية، بحر الجليل الجميل اللي عاش حولها يسوع أكثر من سنتين. كان يعلم ويصنع المعجزات ويؤثر في حياة الناس. مكتوب عن يسوع أنه علم وعمل، وإنه يسوع المسيح واحدة من أسمائه المعلم، يعني الرباي كمان هو المعلم. يعتبر يسوع المسيح أعظم معلم، معلم كان، واعظ ورسول، حكيم، فيلسوف، مؤثر على التاريخ، هو الرب الخالق، عارف بشهادة الجميع. يعني أي شخص بتسأله عن تعليم يسوع ولا سيما العظة على الجبل بقول لك مفيش معلم مثل يسوع.

يسوع المسيح. تعليم يسوع المسيح أظهرت سلطانه وأثبتت لاهوته. فعلا تعليم متميز، تعليم فريد، ومثل ما قال عنه نيقوديموس: أتيت معلما من الله، أو كما يقول الكتاب عن يسوع: متعلمين من الله. فإذا يسوع يعتبر معلم عظيم، بل أعظم المعلمين. كلمات النعمة خرجت من شفتيه، كان يعلم بسلطان ليس كالكتبة والفرسيين، وهذا الشيء اللي جذب حياة الناس أو جذبت الناس اللي يأتوا ليسمعوا من يسوع المسيح. يسوع النبوة عنه تقول: يدعى اسمه عجيبا مشيرا كونسلر. فإذا هو المعلم، ومن خلال تعليمه أكيد في مشورة، في حكمة، في فلسفة، في عمق، في تعليم منه. كان اسمه مثل ما ذكرت المعلم. واحد من الناس قال أو سأل يسوع، قال له: أيها المعلم الصالح. يعني مش بس أي معلم، في كتير معلمين، لكن قوله أن يقول المعلم الصالح، وهذه صفة تطلق على الله، المعلم الصالح. يقول الرسول بولس عن يسوع: المذخر فيه جميع كنوز الحكمة والمعرفة. المسيح أعطى تفسير روحي، عمق روحي لكل الآيات، ولا سيما من العهد القديم اللي كان بيتكلم بكل شيء. وبما أنه العالم بكل شيء، أي أنه كان يتميز بالذكاء والمشورة والحكمة والمعرفة الكامل، هذا كان يؤيد تعليم يسوع المسيح. وهذا الكلام بسلطان دائما مؤثر وله نتائج مباركة. يقول الكتاب: لأن كلمة الله حية وفعالة، أمضى من كل سيف ذي حدين وخارقة إلى مفرق النفس والروح. قال يسوع: كلامي روح وحياة. كل كلمة من كلام يسوع أقوى من كل مجلدات العالم، وأقوى من كل خطباء هذا العالم. طبعا الفحوى من تعليم يسوع المسيح بتشوف مواضيع متعددة من خلال كلام يسوع المسيح. مثلا علم عن المحبة، المحبة الحقيقية. ليس لأحد حب أعظم من هذا، أن يضع نفسه من أجل أحبائه. وأعلم عن محبة الله، تحب الرب إلهك من كل قلبك، من كل نفسك، من كل قدرتك، وتحب قريبك مثل نفسك. تعليم المسيح كان مثل مياه هيك يسري وينساب، مياه حية مثل بلسم شافي التي تنعش الروح أيضا. وهذا ما جذب الجماهير، إنه كانت تأتي من كل مكان حول يسوع المسيح لكي تتعلم من يسوع المسيح. أنعشت حياة السامعين. كلام يسوع بلسم، كلام يسوع كان شافي، كلام يسوع كان مشجع، فيه تقوية، فيه تعزية، بيعطي سلام عميق للنفس. وأدرك هذا الشيء، قال قائد المئة: قل كلمة، بيتكلم عن السلطان، قل كلمة، فنطق الكلمة يسوع فشفي ابنه في كفر نحوم. وبطرس قال يسوع: على كلمتك ألقي الشبكة. كلام يسوع فعال مؤثر مغير، فيه نتائج مباركة.

علم المسيح وأيضا هو نفسه كان موضوع التعليم. علم يسوع المسيح مثلا أنه هو خبز الحياة، علم أنه هو نور العالم، علم أنه هو الطريق والحق والحياة، علم أنه هو الفادي والمحرر أيضا، علم عن الغفران بدروس عملية، دروس

ليس حقيقية. علم عن العظمة الحقيقية، أن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين. إن العظمة الحقيقية هو أن تكون خادم متواضع. علم عن التواضع، هو الذي قال: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم، احملوا نيري عليكم وتعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم لأن نيري هين وحملي خفيف. علم عن التواضع، علم أنه نيره هين مش أعباء أحمال الناموس اللي كان يحطوها على كاهل الناس. كان تعليمه مش بس للجماهير، كان بيقضي أوقات شخصية مع التلاميذ يعلمهم عن حقائق وأسرار ملكوت السماوات. المسيح مش بس كان بيقضي يعني حياة شخصية مع التلاميذ، علم أمور مهمة جدا. واحدة من المواضيع المهمة جدا في تعليم المسيح، علم عن ملكوت الله، علم عن البر، علم عن العدالة الاجتماعية، علم عن المحبة الغير مشروطة للجميع. علم وقال: أحبوا أعداءكم. مثلا في العزة على الجبل منشوف أجمل معلم في المسيح، قال: ابتدأ طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات. ثم قال: أنتم ملح الأرض، أنتم نور العالم. والسؤال: إن فسد الملح فبماذا يملح؟ إن كان النور فيك ظلاما فالظلام كم يكون؟ وهذا النور أحبائي مكتوب: لا تخفى مدينة موضوعة على جبل، يروا هذا النور، يروا أعمالكم الحسنة قدام الناس ويمجد أباكم الذي في السموات. علم ضد الكبرياء، قال يعني: لا تنظر القذى في عين أخيك وأما الخشب التي في عينك فلا تفطن لها. اخرج يا مرائي، اخرج القذى أولا حتى يعني شيل الخشبة عشان تشوف القذى اللي في عين أخوك. يعني بتكلم على الدينونة أو روح الإدانة ضد الشخص الآخر. اتكلم بتميز بتفرد. بالعهد القديم كانوا يسمعوا كلمة هكذا قال الرب، لكن المسيح قال: الحق الحق أقول لكم، قد سمعتم قد أنه قيل للقدماء، أما أنا فأقول لكم. أعطى بعد روحي، عمق روحي، تفسير روحي لنفس الآيات في العهد القديم حتى تفهم بالنية بالدافع الصحيح. عم بفهمنا من خلال حياته ومن خلال مثاله أيضا. علم عن القانون الذهبي، وهذا ليس موجود تحت السماء في أي ديانة أخرى. العزة على الجبل تعتبر قمة تعليم يسوع المسيح، وهذه التعليم مش ممكن استحالة أن الإنسان يعملها إلا إن لم يكن قد تغيرت حياته من خلال الفداء دم يسوع المسيح اللي بيعطيني القوة إنه أعيش هذه الحياة. وإلا كيف ممكن أحب أعدائي إذا أنا ما اختبرتش محبة يسوع المسيح؟ عمق روحي للشريعة، مش مركزش على حرف الناموس ولا ركز على التقاليد البالية اللي قال عنها: أبطلتم وصايا الله بتقليدكم. كان في أحمال وأعباء، والناس شافت نير هين وراحة من خلال تعليم يسوع المسيح. المسيح ركز على النعمة مش حرف الناموس. لأجل هذا اصطدم مرارا مع رجال الدين بسبب الحسد، بسبب الغيرة، بسبب الكراهية، بسبب الرياء، بسبب الكبرياء. يعني مش حابينه لأنه شافوا أنه إله شعبية والناس عم تمشي وراء يسوع المسيح. ركز على المحبة، هذا هو جوهر تعليم المسيحية. مش يعني إن أحببتم الذين يحبونكم فأي أجر لكم، أليس العشرون يفعلون هذا؟ الخطاب يعملوا هيك، لكن علم عن المحبة اللي بدون شرط، غير محدودة، بدون مقابل. تحب الرب إلهك من كل قلبك وتحب قريبك مثل نفسك وتحب أيضا عدوك. هذا التعليم كان يعتبر ثورة جديدة في حياة

الناس انبهرت، كانوا بيشوفوا إنه معلم بسلطان، تعجبوا من كلمات النعمة، خرجت كلمات النعمة من شفتيه، كانوا بينجذبوا ليسوع المسيح مثل المغناطيس، لأنه فعلا هو المعلم الأعظم.

ذكرت أنه كان المسيح يصطدم مع رجال الدين، وكانوا مراراً وتكراراً يأتون بأسئلة كثيرة حتى يوقع المسيح أو يسقط في شرك. وأحياناً كتير الغرض والنية من الأسئلة مش عشان يتعلموا، لكن عشان يجربوا يسوع المسيح. لكن أسلوب تعليم المسيح أظهر تميز، أظهر تفوق، أظهر حكمة، وأظهر معرفة عميقة في كلمة الله. أسلوبه بالكلام كان فصيح لكنه كان بسيط. كان يأخذ الحقائق الإلهية العميقة ويبسطها ببساطة الأطفال. الشخص العميق أو الضليع المتعلم ممكن يفهمها، وأيضاً الطفل البسيط بيفهمها بشكل آخر. المسيح وهو يعلم كان دايماً عنده رؤية ثاقبة، وهو عم بيعلم الناس كان بيعرف ما فكر الناس، وعم بيتحرك برؤية نحو الهدف، لأنه جاء بسبب من أجل إرسالية. هذا التعليم كان مؤيد كمان بالآيات والمعجزات. في كل مرة كان في معجزة وآية كان في تعليم، كان في تفسير، أو في كل مرة كان في تعليم أو تفسير تتأيد بمعجزة. وهكذا الناس كانت تشوف المسيح شخص حقيقي، انجذبت للمسيح لأنه كان شخص فعلا حماسي، يعني ما بتملش من يسوع المسيح. الشيء اللي أنا أعجبني في شخصية يسوع المسيح إنه حازم، حاسم، فعلا هو المعلم الأعظم. تعرفوا المسيح لم يتردد لحظة، ما أجاش واحد سأله سؤال وأخذ على غفلة، أو واحد سأله سؤال انتظر عليه أشوف الجواب تاني يوم. كان دايما عنده الجواب في نفس اللحظة، وما كانش يتفاجأ من أي شيء ولا يتردد ولا يستخدم عبارة إن شاء الله أو برجع لك أو كذا. كان دايما الجواب موجود، لأنه حيث يسوع، حضور يسوع، سلطان يسوع، قدرة يسوع، أيضا تعليم يسوع المسيح المليان بروح الحكمة والمعرفة والمشورة. أيضا شيء آخر، المسيح كمعلم كان عنده فن التواصل. واليوم أحبائي لما مندرس فن التواصل، الـ Art of Communication، يسوع هو يعني فعلا المعلم، نتعلم منه بطريقة التواصل. شوف كيف لما نيكوديموس قال له أتيت من الله معلما، قال له الحق أقول لك إن لم تولد من فوق لا تقدر أن ترى ملكوت الله. بيعرف الاحتياج الحقيقي من خلال فن التواصل. تعامل مع نيقوديموس بأسلوب بيفهمه، لكن على طول في يوحنا 4 بيتعامل مع المرأة السامرية بأسلوب يختلف كليا. كيف تعامل معها، كيف خاطبها، خاطب فكرها، إنسانيتها، ضميرها وروحها، وحولها رجوعا للإنجيل، فعلا يعتبر فن التواصل. وهكذا لاحظ أسلوب يسوع المسيح في التواصل، لاحظ أسلوب التلاميذ في سفر الأعمال في فن التواصل، أخذوا هذا الشيء من المعلم. في حقائق معينة إذا ما كانش عندك الأسلوب

ما كانش عندك الفن والوسيلة والطريقة إنك تقدمها، الناس بتشت والناس ما رح تفهم عليك. أسلوب آخر بتعليم يسوع المسيح، علم بالأمثال، وهذه الأمثال كانت المجتمع والناس البسيطة كلها بتفهمها. أعطى أمثال كثيرة من الحياة الزراعية، أعطى أمثال من الحياة البحر وصيد الأسماك، أعطى أمثال عن آخر الأيام، مكتوب عنه كان يطوف كل قرى الجليل يعلم في مجامعهم ويكرز ببشارة الملكوت. استخدم أمثال كثير من الحياة حتى يوصل حقائق إلهية وأسرار إلهية حتى الشخص يدركها ويتعلمها. من خلال تعليمه بكرر مرة تانية إنه فيها نعمة، فيها أسلوب، فيها فن، فيها رحمة، فيها وداعة، فيها محبة، تخلو من روح الشكاية أو روح الإدانة، إلا في حالات لما كان بهاجم الفريسيين بسبب الكبرياء وبسبب الرياء وبسبب حياة مظاهر التدين الخارجي. طبعا كان ضد الرياء على طول، وشافوا حياة البراءة وأسلوب طاهر من خلال تعليم يسوع المسيح. من خلال تعليم يسوع اهتم بالنساء اللي كانوا يعتبروا بالمجتمع ما لهمش قيمة، اهتم بالأطفال، قال اتركوهم دعوا الأولاد يأتون إلي، اهتم بالأطفال، اهتم بالعدالة الاجتماعية من خلال تعليمه. هذا التعليم لأنه ممزوج بسلطان إلهي، لم يقلد أحد، لم يدرس عند رجلي رباي أو معلم معين، لم يتردد لحظة، لم يؤخذ على غفلة، ودائما تعليمه فيها حقائق أدبية وفيها نتائج مباركة جدا. وهذه النتائج عدة مرات اندهشت، انبهرت، تبعوا يسوع المسيح، انفتحت العيون، انفتحت الأذهان، انفتحت القلوب، تعجبوا من كلمات النعمة. مثلا مريم جلست عند قدمي يسوع المسيح متعلمة. وهكذا أحبائي، يسوع يعتبر المثال الأعظم في التعليم لأنه هو المعلم الأعظم.

0: يا معلم، نحن نعلم أنك قد أتيت من الله معلما، فلا أحد يقدر أن يعمل ما تعمل إن لم يكن الله معه.
1: الحق أقول لك، لا أحد يرى ملكوت الله إن لم يولد ثانية.
0: كيف يمكن للشيخ أن يولد ثانية؟ أيقدر أن يدخل بطن أمه ويولد ثانية؟
1: الحق أقول لك، من لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله. المولود من الجسد جسد هو، والمولود من الروح هو روح. لا تتعجب إني قلت لك ينبغي أن تولد ثانية. الريح تهب حيث تشاء وتسمع صوتها، لكن لا تعلم من أين تأتي ولا أين تذهب. هكذا كل من ولد من الروح.
0: كيف يكون ذلك؟
1: أنت معلم إسرائيل، ولست تعلم هذا؟ الحق أقول لك، نحن نتكلم بما نعلم ونشهد بما رأينا، ولستم تقبلون شهادتنا. لا تؤمنون إن قلت لكم الأرضيات. فكيف تؤمنون إن قلت لكم السماويات؟ وليس أحد صاعد إلى السماء إلا ابن الإنسان

0: نزل من السماء.
1: يسوع المسيح المعلم الأعظم، وطبعا ما زلنا نسمع صدى هذا الصوت من خلال هذا المكان الجميل الذي يسمى جبل التطويبات، اللي أعطى في هذا المكان أعظم عظة في التاريخ ألقاها على مسامع التلاميذ والجمهور اللي تبعت يسوع المسيح. يسوع كان بارع بفن التواصل، كان يعلم بالأمثال، وكان يعلم أيضا بحياته، وركز على النعمة والمحبة والغفران أيضا. وكان كل الغرض من التعليم مش ليبهر الجماهير، لكن يقود الإنسان إلى اختبار، إلى التغيير، إلى التحول. من خلال تعليم المسيح الناس تدرك أنها محتاجة للنعمة، محتاجة للخلاص. من خلال كلمات المسيح تحتاج إلى الإيمان، وتحتاج أنه ترجع وتتوب وتؤمن بيسوع المسيح. أحبائي، هذا ليس كبرياء عندما نقول المسيح المعلم الأعظم. فيعني خش على جوجل وشوف أي تعليم أخرى، أي كتاب آخر فيه معلم بقدم هذه التعليم. وهذه زاوية واحدة من حياة المسيح، فهو الخالي من الخطية، هو صانع المعجزات العظيمة، وهو المعلم الأعظم. في كل شيء كان يسوع متميز، كان فريد، واحد من نوع، متفوق في كل شيء وحتما في تعليمه. هذا التعليم إذا ما غير حياتك ما بفيد أي شيء، لكن هذا التغير أنا محتاج للنعمة، محتاج عمل المسيح أنه يغيرني بقوة الروح القدس، محتاج الروح القدس ينور عقلي وذهني حتى أفهم تعليم يسوع المسيح. أنا بدعوك اليوم أنك تقرأ العظة على الجبل وشوف كيف حياتك راح تتغير. من جبل التطويبات بصلي من كل قلبي وانت اليوم بتسمع هذا التعليم أنه الرب فتح عينيك وفتح قلبك وفتح ذهنك لتفهم الكتب. الرب يباركك وخلينا نسمع منك.

من جبل الزيتون أورشليم القدس. أنا بدعوكم تشاهدوا سلسلة جديدة من البرامج بعنوان يسوع، والغرض من هذه السلسلة إظهار تميز وتفوق يسوع المسيح على سائر البشر. وليه عم بعملها في هذه الأوقات؟ اليوم في هجوم كاسح على هوية يسوع المسيح من كذا فئة، مسلمين ملحدين ومسيحيين للأسف، اللي بينكروا لاهوت وهوية يسوع المسيح. أنا بدعوكم تشاهدوا هذه السلسلة اللي راح تكون بركة لحياتكم.

أشخاص يتهجمون على بعض الأفكار الموجودة في الكتاب المقدس. أنا شخصيا بقول لو أنه عندهم فعلا دراية حقيقية وممتلئين بالروح القدس لا يمكن أن يتفوهوا بهذه الأمور.

مرحبا المشاهدين، برحب بحضراتكم من سيدني أستراليا ببرنامج أكثر من رأي على قنوات الكرمة الفضائية العالمية. أحبائي، حلقة هذا الأسبوع من برنامج أكثر من رأي أتعابنا في الرب أمام كرسي المسيح، يعني أمام عرش المسيح. هذا الكرسي أحبائي يعني هو إشارة أنه الكنيسة ستقف أمام الرب. الكنيسة لن تقف للحساب والدينونة، لكن ستقف حتى نحن نعطي حساب وكالتنا لما كنا على الأرض. هنوقف قدام كرسي المسيح. هل واحد منا بيوقف والتاني ما بيوقف؟ يمكن كم واحد بيقول لا. بيقول بولس الرسول جميعنا رح نوقف قدام كرسي المسيح. فالرب يعطينا نعمة نستهيب الموضوع

0: ونعيش حياة مقدسة. طيب إذا نحن مش رح نندان، لماذا نقف أمام كرسي المسيح؟ سنقف لكيما نعطي حساب عما فعلناه في الجسد خيرا كان أم شرا، لكن هو من مبدأ الوكالة، لأن نحن وكلاء. والكتاب يقول ثم يسأل في الوكلاء لكي يوجد الإنسان أمين. فالرب كأنه عم يحاسبنا من باب الوكالة وليس للطرح في جهنم، لأن نحن أخذنا رحمة الرب وخلاص المسيح بالنعمة. بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان. أحبائي، أنا سعيد جدا يكون معنا خادمين فاضلين معنا في الاستديو، خادم الرب الفاضل الأخ إبراهيم. سعد الرب يبارك أخ إبراهيم.
1: أهلا وسهلا بك، سعيد أن أنا أكون معك في البرنامج.
0: وأنا كمان.
1: أمين.
0: وأنا كمان. الرب يبارك.
1: بالصعيدة.
0: ومعنا خادم الرب الفاضل الأخ إسحاق شحادة. الرب يباركه. طبعا حيكون معنا، هو مفروض يكون معنا على الزوم، بس يبدو أنه النت شوية ضعيفة، فرح يكون معنا على يعني ما تقول صوت وصورة بس مش زوم. الرب يبارككم أخ إسحاق، الرب يباركك، بحب رحب بحضرتك.
2: الرب يباركك يا أسيس، أنا فرحان جدا إن أنا معاكم النهاردة، ويعني سلامي للأخ إبراهيم كمان.
0: الرب يباركك ويحفظك. طيب حضرتك يعني معنا، يا ريت تعلق التعليق الأولي يعني كفكرة هيك مقدمة حول هذا العنوان، أتعابنا في الرب أمام كرسي المسيح. فضل يا محبوب.
2: يعني حاجة تتطمن أنه أمورنا أو كل اللي عملناه من أعمال على الأرض كمؤمنين هتقيم قدام الرب. زي ما حضرتك قلت، الوقفة دي اللي هنقف قدام كرسي المسيح مش علشان عقاب أو دينونة، لكن هنقف علشان تقييم اللي عملناه، نعطي حسابا عن وكالتنا. ومش بس تقييم اللي عملناه، لكن هناخد حاجتين في منتهى الروعة، المدح ان الرب هيمدحنا، والحاجه الثانيه حاجه اسمها الاكاليل، واكيد هنتكلم عنها بعد كده. احنا هنقف قدام كرسي المسيح مش للدينونه لكن للتقييم، نعطي حساب عن وكالتنا، وهناك مدح وهناك ايضا اكاليل سوف ننالها كمؤمنين. بنفتكر مع بعض قسيس الملك احشاويروش اللي كان عنده كتاب بيسجل فيه كل اللي بيحصل في المملكه، مش اقل من الملك احشاويروش الرب يسوع بيسجل كل ما يحدث مننا أيضا أو ما يصدر عننا من أعمال بطول رحلتنا على الأرض. لكن الملك أحشاويروش كان عنده مشكلة أنه ما كانش بيرجع للملفات دي، لكن إحنا الرب يسوع قدام كرسي المسيح هيرجع لكل هذه الملفات، وده أمر يشجعنا أن إحنا نتعب أكثر ونجتهد أكثر في خدمتنا، لأن عارفين أن ما فيش حاجة بتتنسي من الله، والله ليس بظالم حتى ينسى تعب محبته.
0: أمين. ربي باركك أخ إبراهيم، بتحب تحط لنا مقدمة من عند حضرتك؟
1: بحب أقول لكل مؤمن، خلي بالك، زي ما حضرتك اتكرمت وقلت، أنت مش هتروح جهنم، أنت ما عندكش دينونة، أنت ما عندكش عقاب، لكن في نفس الوقت ساعات بيبقى الحرمان أقصى من العقاب. إزاي؟ لما يبقى في إمكاني ان انا اخد زي ما قال اخويا اسحاق، قدامي مكافاه، قدامي اكاليل، قدامي كلمات تشجيع، قدامي كلمات مدح، واتحرم منها، افكر كويس قوي، هل انا حكيم في هذه الامور؟ لانه ان كان الله قد اعد لي مكانه عظيمه، وهنتكلم عنها قدام شويه، المؤمنين امام كرسي المسيح هيتعرضوا للثلاث، مش قادر اقول ثلاث مشاكل، لكن ثلاث محكات. واحد، ان هنبقى كلنا قدام كرسي المسيح مش في الدرة او في الخفة، لكن كلنا سنظهر، يبقى كلنا قدام بعض. اتنين، ان اللي بيحاسبني واللي بيقيمني شخص بيقول لي انا عارف اعمالك، والحاجة التانية انه ما عندهوش محاباة. التالتة ودي الاهم، انه مش هيدي لاي واحد اي مكافأة هو لا يستحقها، فهو يقيم الأعمال جيدا، وبناء على الأعمال سيدي مكافآت أو أكاليل. يبقى أنا لو خليت بالي في حياتي في الثلاث أمور دول هشتغل بكل قوة. برضك عايز أقول حتة مهمة، مش طمعا في الأكاليل، لكن إكراما في الشخص اللي ضحى بكل شيء لأجلي وأحبني، يبقى بالتالي مستحق هو أن أنا أحبه وضح عشانه، عشان لما أوصل له أسمع منه كلمة جميلة جدا، نعمة.
0: أمين. الرب يباركك، أشكرك. طيب أحبائي، أنا قبل ما أعطي الكلام للأخ الفاضل الأخ إسحاق، هبقرأ بعض الآيات يعني

0: من مرجعين، من رومي 14:9 ومن كورنثوس الثاني 5:9. برومي 14:9 بيقول الوحي المقدس: لأنه لهذا مات المسيح وقام وعاش لكي يسود على الأحياء والأموات. وأما أنت فلماذا تدين أخاك؟ عم يتكلم الوحي من خلال هذا الموضوع حتى وصلنا لموضوع كرسي المسيح. بيقول لك: أو أنت أيضا لماذا تزدري بأخيك؟ لأننا جميعا سوف نقف أمام كرسي المسيح، لأنه مكتوب: أنا حي يقول الرب. وهذه إشارة على أن المسيح هو الله الظاهر في الجسد، وهذه الآية وردت بالعهد القديم. مكتوب: حي أنا يقول الرب، إنه لي ستجثو كل ركبة وكل لسان سيحمد الله. فإذا كل واحد منا سيعطي عن نفسه حسابا. بكورنثوس الثاني 5:9 بيقول: لذلك نحترس أيضا، مستوطنين كنا أو متغربين، أن نكون مرضيين عنده. يعني ما فيني أقول أنه أنا أخذت الخلاص وبعيش على كيفي، لا لا لا لا لا، هي خدعة كبيرة. بيقول: لأنه لابد أننا جميعا نظهر أمام كرسي المسيح، لينال كل واحد منا، كل واحد ما كان بالجسد بحسب ما صنع، خيرا كان أم شرا. أخ أسحاق ربي باكك، تفضل ليك إذا بتحب تستلم الموضوع ونفسر الأفكار، وبعدين نتكلم بعدين فيما بعد عن أتعابنا في الرب. يعني ناس كتير تعبوا بحسب الكتاب المقدس، والوحي المقدس دون التعب، وبالتالي أنه الله ليس بظالم لكي ينسى تعبكم وعمل المحبة التي أظهرتموها نحو اسمه، كما يقول الوحي برسالة العبرانيين الإصحاح السادس. تفضل يا محبوب.
1: السيد جون، يعني لو عايزين نلخص فكرة كرسي المسيح كتعليم في العهد الجديد، هو مقدم زي ما حضرتك قلت في مكانين: رسالة روميا 14 زي ما حضرتك اتفضلت وقريت، مذكور كلمة الكرسي، وفي كورنثوس الثانية 5 برضو مذكور الكرسي المسيح. لكن في مكانين تانيين برضو في كتابات الرسول بولس، في كورنثوس الأولى 3 وكورنثوس الأولى 4. يعني نقدر نقول أربع أماكن مهمة جدا عشان نلم التعليم الخاص بكرسي المسيح. المكان الأول رومي 14، المكان الثاني أنا بقولهم بالترتيب حسب الكتاب كورنثوس الأولى 3، المكان الثالث كورنثوس الأولى 4، والمكان الرابع كورنثوس الثانية 5. حابب أعدي مع المشاهد على فكرة في كل واحدة. لما حضرتك قريت الجزء الأولاني بتاع رومي 14 يقول كده: ما تزدريش بأخيك وما تدينش أخيك. يعني إيه بالأكثر؟ خليك في نفسك، لأن كل واحد سيعطي حسابا لله. إحنا وكلاء زي ما حضرتك اتفضلت وقلت، وعلشان كده لازم في النهاية هنعطي تقرير عن كل ما عملناه. ما تتشغلش بالآخرين، ما تقعدش الدين في الآخرين، لكن بالأكثر فكر في نفسك أنت وقيم عملك أنت، لأن أنت وكيل وهتقف قدام السيد كوكيل. الوكيل مطلوب منه حاجتين: الحاجة الأولانية الأمانة، أنه ما يسرقش من أو ما يستغلش الإمكانيات الممنوحة ليه، والحاجة الثانية الحكمة، الجودة في إدارة الممتلكات أو المعطيات اللي مديناها له. يعني يعرف إزاي يستثمر الإمكانيات اللي عنده، يبقى ما يسرقش من الإمكانيات دي أمانة، يستخدمها لله دي أمانة. لكن الحاجة الثانية الحكمة، أنه يستثمر الإمكانيات المعطاة له لخدمة الرب ولمجد الرب. فالفكرة الأولانية أنا بدلها عنوان: لا تطلق العنان. يعني إيه لا تطلق العنان؟ لا تطلق العنان لنفسك أنك تزدري بمؤمن آخر أو تدين مؤمن آخر، بل بالحري خد بالك أنك ستعطي تقييما عن نفسك قدام كرسي المسيح. يبقى دي الفكرة الأولى اللي موجودة في روميا 14. أتنقل معاك لكورنثوس الأولى 3، بيتكلم أن كل الأعمال بتاعتنا هتمتحن بنار، دي برضو قدام كرسي المسيح، وبيذكر 6 أنواع من الأعمال: ذهب، فضة، حجارة كريمة، ودول حاجات كويسة، وبعدين خشب وعشب وقش. طب أنا أسأل سؤال: على أي أساس الامتحان بتاع الأعمال؟ على أساس الدوافع، وأنا بخدم الرب دوافعي مظبوطة ولا مش مظبوطة؟ في ناس إنتاجها زي الذهب والفضة والحجارة الكريمة، وفي ناس إنتاجها زي الخشب والعشب والقش. طبعا الفضة والذهب والحجارة الكريمة لما تعدي على النار تثبت، لكن الخشب والعشب والقش لما يعدي على النار هيتحرق. يقول كده في عمل كل واحد سيصير.

0: ظاهرا، لان اليوم سيبينه اللي هو يوم كرسي المسيح، لانه بنار يستعلن وستمتحن النار عمل كل واحد ما هو. ان بقي عمل احد قد بناه عليه ياخذ اجره، وان احترق عمل احد فسيخسر زي ما كان عم ابراهيم بيقول، واما هو فسيخلص ولكن كما بنار. الفكره الاولانيه قلت لا تطلق العنان في رومية 14. الفكره الثانيه في كورنثوس الاولى 3 بقول كله هيبان، يبقى الفكره الاولانيه لا تطلق العنان، لكن الفكره الثانيه كله هيبان. لو مشينا بسرعه ورحنا لكورنثوس الاولى 4 هنلاقي بولس بيقول كده انه اقل شيء عندي ان يحكم فيا من احد منكم او من يوم بشر. يعني انا مش مستني ان حد منكم يحكم فيا. امال انت مستني ايه؟ قال انا مستني الوقفه قدام كرسي المسيح. يقول كده اذا لا تحكموا في شيء قبل الوقت، ودي دعوه ان احنا ما نتسرعش. الحكم الصحيح هيبقى قدام كرسي المسيح، لكن حكم البشر دايما ظاهري وغير دقيق، فلا تحكموا في شيء قبل الوقت حتى ياتي الرب الذي سينير خفايا الظلام ويظهر اراء القلوب. يعني يظهر اراء القلوب، يظهر ما كان من دوافع وراء كل ما حدث، وحينئذ يكون المدح لكل واحد من الله. بدي العنوان الثالث واقول خليك في الامان. ايه اللي خليك في الامان؟ لا تحكموا في شيء قبل الوقت. احنا مش هنحكم دلوقتي، لكن الحكم الصحيح هو مش لينا لكن للمسيح لما نقف قدام كرسيه. يبقى رومية 14 لا تطلق العنان وتقعد تدين اخيك وتزدري باخيك. كورنثوس الاولى 3 كله هيبان لانه بنار سيمتحن عمل كل واحد فينا. ثم في كورنثوس الاولى 4 خليك في الامان، لا تحكموا في شيء قبل الوقت. لكن اوصل معاكم لكورنثوس الثانيه 5، الجزء اللي حضرتك اتفضلت وقريته، يقول كده لذلك نحترس. نحترس تو بي ذيل، يبقى عندنا حرص، يبقى عندنا يعني عندنا حماس، مش الموضوع مش سايب. لذلك نحترس ايضا مستوطنين كنا او متغربين ان نكون مرضيين عنده، فلانه لابد اننا جميعا سوف نظهر امام كرسي المسيح لينال كل واحد ما كان بالجسد بحسب ما صنع خيرا كان ام شرا. بدلها عنوان اخير، احترس ان ترضي الحنان. اللي انت لو انت واقف فاهم انك هتقف قدام كرسي المسيح وهنظهر جميعا، يعني هنكشف امام هذا الشخص، احترس انك ترضي الحنان في كل وقت. فاقول تاني الاربع عناوين، لا تطلق العنان في رومية 14، فلا تزدري باخيك لكن احكم على نفسك، واعرف انه ستعطي تقريرا او حسابا امام الله. كله هيبان كورنثوس الاولى 3 لان النار تمتحن عمل كل واحد. ثم خليك في الامان، لا تحكموا في شيء قبل الوقت، كورنثوس الاولى 4. ثم العنوان الاخير في كورنثوس الثانيه 5، انه احترس ان ترضي الحنان.
1: امين، الرب يباركك، مشكور جدا. طيب اخ ابراهيم، بتحب تضيف افكار حول الموضوع او ننتقل على نقطه ثانيه؟ اتفضل. خلينا نتلبوا له، يعني نوسع قد ما نقدر الموضوع حتى نشربه كلنا. وكلنا كخدام حتى محتاجين نكون حريصين جدا، لانه نحن علينا مسؤوليه اعظم، لانه من يودعونه كثيرا يطالبونه باكثر.
2: مره خدت خدمه عن كره المسيح،
1: نعم،
2: واتكلمت عن اللي هيحصل قدامه. اكتشفت حاجتين. الحاجه الاولانيه انه ثلاث ارباعنا، ان ما كانش 90%، يجهلون كلمه يعني ايه كرسي المسيح. فكروا كرسي هنقعد جنبه معاه ونهلل ونمسك قطارات، ونسيوا ان في حساب دقيق. النقطه الثانيه انه مركز هنا اربع كلمات يكتب كل واحد. مفيش حساب بالجمله، مفيش حساب على بعضه.
1: يعني انا داري داري الدار فيك، استخبى من وراك وانت تخلص وانا اكون
2: او كده، او يقول ايه كنيسه كذا. لا لا، ده كل واحد. وده لو احنا خدنا بالنا، لو رحنا في الكتاب الى سفر الرؤيا اصحاح 2 و3، كلم 7 كنايس،
1: نعم،
2: مفيش ولا واحد كلمه باسلوب زي اللي كلم بيه الثاني. وما فيش ولا واحد ما جابلوش كل الصفات بتاعته الحلوه في الاول، وما فيش ولا واحد ما طلعش فيه عيب. يبقى اذا الحساب حساب دقيق دقيق. لكن النقطه الشامله اللي لاحظتها،
1: نعم،
2: في السبب

0: 4 كنايس يبدأ بكل واحد منهم يقول له أنا عارف أعمالك.
1: نعم.
0: لما أنا أبقى بتعامل مع مع مع شخص بيحبني، بيخاف عليا، بيكرمني، بيحوط حواليا، بيديني كل الإمكانيات والمواهب عشان أشتغل، لكن عينه عليا وهو بيكلمني بيقول لي خلي بالك أنا نفسي، لما يقول له أنا أعرف أعمالك وعارف إنك عندك صبرك وإيمانك واحتمالك وتعبك، وإنك تعبت من أجل اسمي ولم تكل، وإنك احتملت الأشرار، وإنك اختبرت الذين قالوا أنهم يهود وليسوا يهود، الله يعني أنت شايف كل أمور قدامك، ده أنا مش واحد وبس، لا أنا واخد بالي من كل اللي أنت بتعمله ونفسي أكافئك. عشان كده بيقول لكل واحد مننا من فضلك من فضلك من فضلك خلي بالك من نفسك، بتقول إيه، بتعمل إيه، بتفكر في إيه.
1: طيب وضح لنا فكرة أنه فيلادلفيا الكنيسة الوحيدة اللي ما قالش فيها يعني نوع من عيب، بس قال له كلمة واحدة بس.
0: أيوة.
1: يمكن بين السطور بتعني شوي أوسع، مثلا بيقول له برؤية ثلاثة، بيقول له رؤية 3:11 بيقول له أنا آتي سريعا.
0: أيوة.
1: تمسك بما عندك. أيوة. لئلا يأخذ أحد إكليلك.
0: بس
1: يعني كما لو أنه كأنه ما عم بيعاتبه على شيء مباشر.
0: أيوة.
1: بس ربما كأنه بده يبتدي يسترخي.
0: أيوة.
1: ما بعرف أنت شرح لي إياها.
0: لما أقول لك خلي بالك لا تخسر اللي في ايدك، يعني في امكانيه الخساره. لما يقول له تمسك بما عندك، يعني انت لغايه دلوقتي ماشي تمام، بس انا خايف زي ما حضرتك قلت، خايف لالا يفلت منك الزمام، زي ما كان اخويا بيقول من شويه اخويا اسحاق، تقوم تقول انا كويس انا ماشي تمام، بيقول لك لا خلي بالك
1: تسترخي.
0: لو ما كلمه تمسك بما عندك يعني اوعى حد ياخده منك، اوعى يضحك عليك، اوعى تفرط ايدك، لانه ادرك انه بدا يستهين او بدا يضعف او بدا يسترخي او بدا يقلل اهتمامه، بيقول له خلي بالك. والحته دي كويس انك فتحت لي المجال.
1: طيب ليش؟ لانه كلنا نحن كخدام بنقول انه فيلادلفيا عظيمه جدا.
0: ايوه.
1: بس نحن ما بننتبه.
0: أيوة.
1: من هذه العباره.
0: أيوة.
1: تمسك بما عندك.
0: أيوة.
1: معناتها في خطر انه
0: يفقد،
1: يبتدي شوي شوي يسترخي.
0: حلو. ونقطه انت حضرتك وضحتها لي.
1: نعم.
0: هو احنا ممكن ناخد اكاليل من بعض فوق؟
1: الفكرة هي يعني انه قال له مثل ما قال بحسب الوزنات، ومثل ما قال بحسب المنى.
0: حلو.
1: خذوا المنى من
0: اللي عنده ده.
1: لا قالوا له عنده 10، قال له
0: معلش بس ده يستاهل 11.
1: يس.
0: يبقى اذا معناها في ناس كنا نظن انهم هياخدوا اكاليل كتيرة، وبعدين جم في الاخر واسترخوا، فقدوا جزء من المكافأة بتاعتهم.
1: يس.
0: في ناس في الكتاب ذكرهم الرب يسوع وهو بيكلم الكنائس، بيقول له في كنيسة ثياتيرا وأن أعمالك الأخيرة أكثر من الأولى. يعني معناها كان مسترخي
1: وزاد
0: وجاء حيل
1: ورجع شد حيله،
0: والتاني كان قوي واتسرخى في الآخر. ده فقد إكليل وده خد إكليل.
1: أنا فرحت كتير أنه هذه النقطة نحن وضحناها للأحبة، لأنه في ناس كتير بتعدي عليهم يمكن الفكرة أنه فيلادلفيا كويسة. هي كويسة. بس أخاف أنك ترجع تسترخي.
0: أيوة.
1: طيب منكمل مع الأخ إسحاق حتى ما نطول على بعض. طيب أخ إسحاق بتحب تضيف نقاط معينة حول الموضوع ذاته؟
2: يعني بص، وأنت فتحت لي فكرة أنه تمسك بما عندك لا يأخذ أحد إكليلك، أنه في فرق ما بين الخلاص والمكافأة.
1: نعم.
2: في أقول بس بسرعة، الخلاص مجاني لكن المكافأة بالعمل والتعب.
1: نعم.
2: احنا مش بنعمل عشان نخلص، احنا بنخلص بالمجان.
1: yes.
2: بالنعمة انتم مخلصون وذلك ليس منكم وعطية الله.
1: نعم.
2: تاني حاجة، الخلاص ليس بالسعي والرقد، المكافأة بالسعي والرقد.
1: نعم.
2: يقول ايه عن السعي والرقد؟ انه الخلاص مش بالسعي والرقد، ليس لمن يشاء ولا لمن يسعى لكن الله الذي يرحم. في رومية 9.
1: نعم.
2: لكن بالنسبة لنا يقول ارقدوا لكي تنالوا.
1: yes.
2: فالمكافأة بالسعي والرقد.
1: yes.
2: تالت حاجة، الخلاص شيء موحد، هو نفس الخلاص اللي خده بطرس، اللي خده يوحنا، اللي خده بولس، هو نفس الخلاص اللي حضرتك خدته اللي انا خدته.

0: كده الذين نالوا معنا ايمانا ثمينا في بطرس الثانيه الاصحاح الاول مساويا لنا ببر الهنا، فالخلاص موحد. لكن المكافاه والاجره مختلفه. فالبعض زي ما حضرتك قلت يعني هياخد 5 مدن والبعض هياخد اقل وبعض مش هياخد خالص.
1: طيب اخ اسحاق معلش انا لو قطعتك، طب ايه رايك انت توضح لنا صوره مدام الروح القدس حط على قلبك هذا الموضوع، خلينا لكن ندخل فيه قليلا. يعني مثلا الوزنات يعني مفهومها مختلف عن مفهوم المنى، فهل فينا نقول انه الوزنات اللي بياخدها الرب من الشخص هي امور امكانات معطاة للانسان، مواهب معينه يعني، او امكانات اكثر من مواهب، لان المواهب مرتبطه بالمنى مش كده؟ يا ريت تشرح لنا شوي لانه دي نقطه حلوه دخلت عليها. اتفضل.
0: مثل الوزنات موجود في متى 25. مثل الامناء موجود في لوقا 19. في متى 25 الوزنات نقدر نقول عليها مواهب، سواء طبيعيه يعني انا مثلا بعرف ارسم، بعرف صوتي حلو، او مواهب روحيه، انا معلم، انا مبشر، انا كارز. دي الوزنات. وفي اختلاف ما بين الوزنات من اللي خدوا، يعني كل واحد مش زي التاني. لكن مثل الامناء ده في لوقا 19
1: زي بعض.
0: وده كل واحد خد منى، يعني نادى عبيده العشرة وادى لكل واحد منى، يعني الشيء المعطى واحد. فايه المنى؟ المنى ده عباره عن حاجه من فضه بتتكلم عن معرفه الخلاص. فكلنا كمؤمنين واحد في اللي خدناه في معرفه الخلاص. وهل بنتاجر بده ولا مش بنتاجر؟ هل بنقدم الخلاص ده للاخرين والفضه دي للاخرين ولا لا؟ تاجره حتى اتي. ده في لوقا 19. لكن في الوزنات في اختلاف، والسؤال برضه قد ايه احنا امناء في الوزنات وقد ايه احنا امناء في معرفه الخلاص اللي وصل لينا. ففي الاثنين احنا محتاجين امانه وحكمه، لان في الاثنين احنا وكلاء. بس الاولانيه في ماده 25 نقدر نقول عنها الوزنات صوره للمواهب الطبيعيه والمواهب الروحيه، بينما المنى في لوقا 19 ده بيمثل معرفه المخلص ومعرفه الفداء، الكفاره او الفداء من خلال الرب يسوع.
1: امين امين. الرب يباركك، اشكرك.
0: بس اراجع اللي قلته، الخلاص مجاني، المكافاه بالتعب. الخلاص ليس بالسعي والرقد، المكافأة بالسعي والرقد. الخلاص موحد، المكافآت غير موحدة. لكن أقول الحاجة الأخيرة اللي كنت اللي حضرتك خلتني أوصل لها، إنه الخلاص لا يفقد. خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني وأنا أعطيها حياة أبدية فلن تهلك إلى الأبد. لكن المكافآت ممكن أن تفقد. تمسك بما عندك لألا يأخذ أحد إكليلة. ويقول تعبير غريب قوي يمكن البعض مش بياخد باله منه، في يوحنا الثانية الرسالة الثانية ليوحنا يقول كده: انظروا إلى أنفسكم لألا نضيع ما عملناه بل ننال أجرا تاما. أقول تاني الآية في الرسالة الثانية ليوحنا: انظروا إلى أنفسكم لألا نضيع ما عملناه بل ننال أجرا تاما. يعني ايه ببساطه؟ يعني ايه واحد ممكن يفقد اكليله؟ اصل قال تعبير في كورنثوس الاولى 9 مهم جدا: ألستم تعلمون ان الذين يرقدون في الميدان يرقدون ولكن واحد ياخذ الجعال. يعني في واحد لازم يطلع نمبر 1 في الاخر. فانا ممكن النهارده يا سيس اكون نمبر 1 والاكليل متجهز لي، لكن لو تراجعت هيجي اخ تاني وياخد نمبر 1 مكاني. فانا تمسك بما عندك لالا ياخذ احد إكليلة.
1: طيب معلش انا يعني لو طولت على الاخ ابراهيم شويه، انا اخاف تبين كانه زي ما تقول يعني منافسه بين المؤمنين وليس منافسه لانه اظهر حبي للمسيح وتقديري وامتناني للمسيح. فالنمبر 1 هيدي فينا نشرحها شوي بطريقه روحيه اكثر ما انها تكون بمفهوم جسدي.
0: بص، انا اولادي عايزهم كلهم يبقوا احسن من بعض. بس احيانا ممكن اقول لواحد منهم: خد بالك انت اليومين دول مش مركز، وخد بالك انه واخوك التاني ركز اكتر. فالرب مش الفكره ان احنا ننافس بعض بالاكثر، لكن الرب عايز يستحسنا للتعب اكثر وللعمل اكثر. حتى من خلال ان احنا يعني نكون بناخد بالنا من اللي خدناه علشان لا نفقد ما ربحناه او ما حققناه. فما فيهاش منافسه، بالعكس انا بحب الرب وهو عايزنا كلنا نكون احسن من بعض. فبيقدم الفكره دي علشان مش ان احنا بس نتنافس، لكن ان احنا نجتهد ونستحس في حياتنا الروحيه فنكون صحيين ونعمل بكل قوه. على قد ما انا فاهم.
1: الرب يباركك ربي. اهم شيء عندنا اخ ابراهيم انه

0: كلنا ممكن نطلع الأول بمفهوم السماء، لكن بمفهوم الأرض لازم يكون في أول واحد.
1: أيوة.
0: عشان كده بيحطوا لك الدرجات 1 2 3 كيف؟
1: yeah.
0: بس بالسماء كلنا ممكن يكون مرضيين عنده ونجحنا، مثل ما بيقول بولس الرسول لما بيقول إنه أسعى نحو الغرض.
1: yes.
0: وكلنا لما نسعى نحو إنه جعل دعوة الله العليا، خلص الرب هو بيعتبرنا إنه نجحنا في امتحان، في بركة.
1: أيوة.
0: نلنا البركة.
1: أيوة.
0: بس أنا لأنه إذا بدنا نفكر أرضيا بدي يصير أنا كأنه ما بدي إياك حضرتك تنجح لحتى أنا أطلع الأول. هذا اللي أنا خايف منه.
1: لا لا، دي نقطة مهمة أنت قلتها.
0: يا تفضل.
1: نقطة مهمة. لما يقول أطلع الأول، يعني مش وانا ماشي شنك اخواتي يقعوا عشان اطلع انا الاول.
0: دي ما تمشيش بالملكوت
1: حلو، هو كمان مش هنكني. لا، الله مش بيعمل كده. يعني هو بيقول لي ايه، حدي مثال، اذا انا لقيت الاستاذ جون بيقرا كتاب كتير وانا مهمل في قرايه الكتاب، ليه ما غيرش منه زي ما الكتاب بيقول حتى انا غيره في الحطنه واقوم اقرا الكتاب انا كمان، مش اقرا عشان اعاند الاستاذ جون.
0: نعم.
1: لكن اقول اذا كان هو في امكانه يقرا الكتاب، طب انا ايه اللي معطلني عن اني اقرا الكتاب؟ لا، انا كمان اقرا الكتاب. الغيره دي بتخليني عندي حميه روحيه، والرب بيشجعني على كده، وعشان كده ارجع في الكتاب واروح الى عبرانيين 12. عبرانيين 12 بادئ فيها بيقول إذ لنا سحابة من الشهود مقدار هذه، فلنطرح كل ثقل والخطية المحيطة بنا بسهولة، ونحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع أمامنا. وبعدين قال لألا تحط عينك على واحد يتقط في السكة فتتقط معاه، حط عينك على الشخص ناظرين إلى رئيس الإيمان
0: ومكمل.
1: يبقى أنا علشان أجري في السباق وامشي صح، أحط عيني على واحد ما وقعش، ما غلطش، ما طلعش على حساب غيره، فخدت مثال صالح، وبالتالي هو ده اللي عايزه
0: المسيح.
1: كل المؤمنين يخلوا اتجاههم على المسيح، مش يخلوا اتجاههم على اشخاص عاديين. يبقى احنا مش بنوقع بعض، لكن كلنا بنمشي في هذا الاتجاه، وده يرجع بيا زي ما حضرتك قلت لفيليبي 3 اللي بيقول واذا انا افعل شيئا واحدا اذا انا انسى ما هو وراء امتد رمه قدام اسعى نحو الغرض لاجل جعالة دعوه الله العليا في المسيح يسوع. يعني انا عشان اوصل للمكافاه والجعاله اللي الله اعدها لي اخلي عيني على المسيح يسوع، وفي اخر المشوار هتقابل مع المسيح يسوع واوصل للمكافاه اللي انا محتاجها.
0: امين. ربي باكك، اشكرك جدا. طيب رح باخد احبائي مكالمه من الاخ عزت. ربي باكك اخ عزت من استراليا، من ميلبون. اخ عزت معايا حضرتك؟
2: حبيبي جناب الاكسجون،
0: ربي باكك، اهلا وسهلا فيك.
2: البرنامج بتاعك ده شجعني جدا ان انا يبقى لي مشاركات، مع اني من فتره طويله ما كنتش بشترك ابدا في ولكن هذا البرنامج الرائع
0: ربي باكك
2: اللي حضرتك بتديره ببراعه ده شجعني جدا ان انا اشترك، وان انا اكون سعيد جدا بهذه المشاركه.
0: اهلا وسهلا فيك.
2: انا ببعت تحياتي لجناب الدكتور اسحاق واخويا ابراهيم اللي بيشارك في ال، ما اعرفش ان كان يفتكرني ولا انا افتكره من
0: الاخ عزت ابراهيم.
1: يس، عارف وجاي حضر معانا كذا مؤتمر.
0: يس يس،
2: ايوه
0: الاخ عزت من الاخوه المباركين بيحبوا ربنا كتير.
2: عايز انوه بالاضافه ان هناك كرسي المسيح للمكافآت.
0: نعم.
2: والاكاليل دي هتتوضع عند رجليه.
0: نعم.
2: لان هو المستحق ان ياخذ كل الاكاليل.
0: صحيح.
2: لا، دي حاجة. الحاجة الثانية، أنا بحذر إن هناك عرش عظيم أبيض سيقف أمامه الخطاة والأشرار للدينونة.
0: صحيح.
2: فإذا كان كرسي المسيح للمكافآت، فهناك عرش الله الأبيض الذي سيقف أمامه الجميع كبارا وصغارا.
0: نعم.
2: الأموات والأحياء لكي يقدموا أيضا الحساب، وهناك الدينونة. وأنا بحذر من هذا، وجه التحذير ده أيضا يا جناب الأسيس في العهد القديم لما الرب بيقول وضعت أمامك الحياة والموت واختر الحياة لكي تحيا. هناك تحذير ونذكر

0: ربنا إن مبدأ الأعمال اللي الناس بتتكلم عليه دي مش نابعة من صميم الطبيعة القديمة أو الطبيعة السابقة، ولكن نتيجة الطبيعة الجديدة، وده ثمر الإيمان اللي ممكن يثمر فينا لمجد الله.
1: نقطة حلوة.
0: فنشكر ربنا.
1: نقطة حلوة.
0: نشكر ربنا. الأعمال أعمالنا هي مش أعمال جسدية، ولكن أعمال بالله معمولة، ونتيجة الإيمان بشخص ربنا يسوع المسيح اللي فيه ننال الولادة الجديدة أو الحياة الجديدة. فنثمر لمجد الله الآب. ودي كل الكرامة وكل المجد. عايز أقول تاني، في كرسي المسيح وفي عرش العظيم الأبيض، اختار بقى أنت عايز تقف قدام مين، فاختار الحياة لكي تحيا. ربي يباركك ويديك صحة
1: وعافية
0: ويديمك لينا جناب الأسيس.
1: العفو حبيبي، ربي باركك. شكرا للمداخلة يا أخ إبراهيم، ربي باركك. أخ إسحاق، ربي باركك. طبعا أنا حابب أنه ننتقل على موضوع بسرعة شوية، وبعدين نركز على أتعاب المؤمنين كنموذج، كنموذج لكل واحد منا، حتى نحن مثل ما قال بولس الرسول تمثلوا بي كما أنا في المسيح بالمسيح. بتحب أنه نتكلم قليلا عن هذا الموضوع أخ إسحاق لو سمحت؟ أخ إسحاق عم تسمعني؟
2: تاني الفكرة، قول تاني الفكرة.
1: أنا بقول أنه لازم نتكلم قليلا عن المأمورية، مأمورية المسيح للمؤمنين انه يروحوا يعني يذهبوا يكرزوا يخدموا. يعني اعطى المسيح اعطى امثله كثيره عن العبد الامين وعن الناس الوكلاء الامناء، وبذات الوقت تتكلم عن العبد الشرير. فنحن يعني لازم نشوف نحن انه دي ماموريه من الرب لنا، وليس امر زي ما تقول انا يعني بختار اني اتعب في حقل الرب ام لا اختار. لا، الخليقه الجديده اللي اخذتها في المسيح يسوع ربنا نتيجة الخلاص هي ثمر طبيعي، لازم تثمر طبيعيا بأنه تخدم الرب. تفضل يا محبوب.
2: تمام. يعني الحياة بتاعت المؤمن بعد الإيمان مش حياة عشوائية ولا في سكة مرسومة، لكن المفروض تكون حياة عمل وتعب.
1: نعم.
2: وعشان كده قال في أبوس 2 مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. وزي ما حضرتك عارف التعبير اللي بيتقال، احنا لم نخلص بالاعمال لكننا خلصنا لاعمال. يعني المفروض نكون بنجتهد في حياتنا، وانه نعرف انه ربنا رسم لنا طريق وخطه، والمفروض نعيش الطريق والخطه اللي هو رسمها لنا، عامله زي السكه الحديد كده، القضبان اللي بيمشي عليها القطر دي موجوده قبل ما القطر يتحرك، اول ما القطر بيتحرك بيعدي عليها ويمشي عليها. فالاعمال اللي مجهزها لينا ربنا موجوده من قبل يعني من قبل حتى ما نعرف الرب، لكن بعد ما عرفنا الرب المفروض نكون بنختبرها وبنعيشها عمليا. طبعا كم التشجيعات في الكتاب كتيره جدا، يعني مثلا يقول له يا ابني اذهب اليوم اعمل في كرمي، انا مش عايزك بلغه تتجدد وتمدد، لا انا عايزك لغه تتجدد وتجند، يعني تبدا تشتغل وتبدأ تجتهد في حياتك. فيقول له يا ابني اذهب اليوم اعمل في كرمي. برضو يقول كده مكثرين في عمل الرب كل حين عالمين أن تعبكم في الرب ليس باطلا. يبقى يا جماعة الحياة المسيحية مش حياة نوم، مش حياة حديقة غناء بننام فيها، لا، الحياة المسيحية ساحة حرب وساحة رقد وساحة جهاد، فعلينا أن نجتهد بكل قوة. برضه في كورنثوس الأولى 9 يقول ألستم تعلمون، الآية اللي قلتها من شوية، أن الذين يرقدون في الميدان يرقدون، ولكن واحد يأخذ الجعالة. وبعدين يقول كده هكذا ارقدوا، يعني اجروا بكل قوة لكي تنالوا. فإحنا محتاجين نرقد، إحنا محتاجين يا ابني اذهب اعمل في قرم، إحنا محتاجين مكثرين في عمل الرب كل حين. وعايز أقول يا أسيس أنه عندنا في رومية 16 حاجة جميلة قوي، إن في ناس برسيس التي تعبت في الرب كثيرا، بينما بيتقال عن أختين تاني اللي هما تريفينا وتريفوسا التعبتين في الرب. يعني تريفينا وتريفوسا ما بيقولش إن هما تعبوا في الرب كثيرا، لكن برسيس تعبت في الرب كثيرا، وكأن الرب عايز يقول إنه عارف مقدار تعب كل واحد، يعني اجتهادنا رقدنا سعينا. اللي بيتعب عادي كده معروف، واللي بيخدم عادي معروف، واللي بيخدم أكتر معروف، والتي تعبت في الرب كثيرا معروف معروفة،

0: فخلونا نعرف ان رب عارف كل تفاصيل تعبنا واجتهادنا، وده يخلينا نسعى ونجتهد في حياتنا الروحية بصورة أكبر وبصورة أعظم.
1: الرب يباركك، أشكر جدا. طيب بتحب تضيف على النقطة اللي سألناها سؤال قبل الموضوع لما بدي أخذ مكالمة؟ بس خلينا نمشي بذات الموضوع بعدين بأخذ مكالمة أحسن.
2: ماشي.
1: لا تفضل.
2: المشكلة أسيس أنه إحنا مفكرين أن حياتنا الروحية دي ضربة حظ. عارف كلمة ضربة حظ؟
1: يعني
2: أفتح جات مشي. أخويا قال جملة خطيرة وهو بيتكلم.
1: نعم.
2: قال كل واحد مننا عنده ملف في الخطة بتاعته. بدليل ليه كلنا مش وعاظ؟ ليه كلنا مش مبشرين؟ ليه كلنا مش كارزين؟ ليه مش كلنا مدبرين؟ ليه مش كلنا معطيين؟ في الكنيسة حاطط كل واحد في المكان بتاعه عشان ينتج بالطريقة المعينة
1: لمنفعة الجسد. جسد الرب.
2: أنا بعمل الجزء بتاعي المطلوب مني عشان في حاجة اسمها جسد المسيح، وده الرأس فوق. المسيح مش هياخد كنيسة مهلهلة أو كنيسة عندها ديسابيليتي أو كنيسة ضعيفة، لكن الرب هياخد كنيسة قوية يقول عنها مقدسة بلا عيب، ما فيهاش تجاعيد، ما فيهاش غضن، كنيسة مجيدة. عشان يوصل لهذا المستوى اللي بيشكل فيه او بيتكلم فيه عن الكنيسة في افسس 5، يبقى لازم كل واحد مننا عنده دور محدد بالضبط يقوم به.
1: يعني معلش اخي، لانه حلوه تشرح لنا اياها ما دامك جيت عليها. يعني انا ما بقدرش اقول له للرب سيب لي دي وحط لي نقطه ثانيه بالملف اللي اتكلمت عنه. يعني انا مش عايز الخدمه دي،
2: ما تنفعش. انا لما امنت لقيت الملف مكتوب عليه اسمي. فانا ما عنديش اختيار اقول له لا، ده انا بحب دي ما بحبش دي.
1: وما بقدرش اقول للرب انه دي مش قدرتي، ما بقدرش اقول له انا اكون معك.
2: يقول لي انا مدي لك، ما هو قال له كده جدعان. قال له اللي انت بتطلبه مني ده كبير قوي. قال له انا أكون مع خلصت. فبيقول لي يا إبراهيم ده الملف بتاعك، دي الخطة بتاعتك، وده الوقت اللي أنا من اللي بيتحكم في نقطة مهمة هنا. مين اللي بيتحكم في أعمار المؤمنين؟ الرب. طيب لما كلم بطرس وقال له في يوحنا 21 قال له وأنت متى شخت؟ يبقى بيقول له بطرس هتوصل إلى إيه؟
1: للشيخوخة.
2: للشيخوخة. لما تحط في السجن في أعمال 12
1: نعم
2: يا عم بتنام ليه؟ قال هو قال لي متى شخت؟ يبقى مش هموت دلوقتي. يبقى أنا واخد خطة وواخد معاها مدة محددة لإتمام الخطة. لو وصلت له هيروح فتح الملف يقول لي دي خطتك ابراهيم، اقول له اه. يقول لي انت قصرت في ثلاث نقط. بط دي يا بتاعنا هم دول مش عاجبني. يقول لي طب وانا مكافئتي جايه على الخطه دي. حضرتك عملت من نفسك خطه ثانيه. اهو ده اللي بيقول عليه في الكتاب انه بنى خشب وعشب وقش.
1: يعني زي ما بيقول كتاب بمزمور 103 لأنه يعرف جبلتنا أننا تراب. وبذات الوقت هو يعرف كنيسته وهو يعرف خرافه وبيعرف إيه يعطينا وإيه يستخدمنا فيه.
2: بدليل تعال عم بولس أنت في إيه؟ يقول أنا تعبت أخطر من جماعهم. يقول له هو حاطط لك الخطة كده. في مؤمنين تانية من ضمن ال 12
1: بس بعدين حتى نكون منصفين مع بولس. هو بيقول لا، نعمة الله اللي تعبت فيها.
2: أنا ما أنا لكن نعمة الله العاملة فيا. بس في نقطة مهمة. ما ممكن يقول لي وأنا
1: لم يكن معاند.
2: لما أقول له لا.
1: مثل ما قال الملك أجباس، قال له أيها الملك أنا لم أكن معاندا
2: لرؤية السماوية.
1: أنا لم أكن معاند. فالرب يعطينا نعمة ما نكونش معاندين.
2: طبعا. وبعدين عايز أقول حاجة تانية. حعاند. عنده على الرف مليون واحد زي إبراهيم. حيجيب واحد تاني. يا إلي يا روح. قال له لا هتموتني. قال له طب حبيبي طرب صغير هعمل لك زفة وعمل لك هيصة واخدك، بس قبل حضرتك ما تطلع امسح لي أليشع. طيب أليشع ده الراجل اللي بيرعى الغنم وبيحش الجراس. قال له مالكش دعوة بيه. طب عايز ايه يا عم أليشع؟ قال له عايز اتنين من روحك.
1: نصيب ضعفي
2: من روحك. خدهم ولا ما خدهمش؟ يبقى إذا اللي إلي خد في خده أليشع خد قده مرتين. ده نتيجة ان أليشع خادم قد إلي مرتين.
1: فإذا الطاعة مهمة والخضوع للرب مهم
2: وإلا مش حسن.
1: والمسير والسلوك في البرنامج. هللويا.
2: أقول جملة بس واحدة.
1: تفضل.
2: بيقول لهم الرب يسوع بيقول لهم أنا لست واحد لأن الأب معي والأب يحبني لأني في كل حين
1: أعمل مرضاته.
2: أفعل مرضاته.
1: نعم.
2: شفت
1: أعمل مرضيه. أمين. الرب يباركك.
2: أنت قلت تأخذ.

0: طيب معانا الاخت نهال من بريطانيا. اخت نهال ربي باكك حضرتك على الهواء اتفضلي.
1: نعم وسلامه حضره الاسيس جون. نعم مرحب بحضرتك وبالاخ المبارك المتواضع ابراهيم اللي كلامه بيروح للقلب لانه طالع من القلب. وكمان تحيه من القلب للاخ اسحاق اللي ابدع في تقديم الحق الكتابي بطريقه شيقه وممتعه كالعاده.
0: الدكتور اسحاق رائع جدا كمان. انا شكرا لك.
1: ربي يبارككم جميعا. وفي البدايه وبقول الصدق في المسيح حضرتك يا اسيس جون ديفينتلي مقاد بالروح القدس في اختيار كل المواضيع لان الفتره اللي فاتت دي انتقل فيها ثلاث شخصيات بحبهم.

0: شخصيا وكان جوايا تساؤلات كتيره في قلبي لما سيحدث بعد الموت، وتمنيت لو يكون في وعظات اكتر في كنايسنا او برامج قيمه عن هذا الموضوع. فاول ما شفت العنوان قلت واو يا رب، انت فعلا سريع الندى، بتسمع وبتستجيب. شكرا لحضرتك، ويعني الحقيقه الحلقه دسمه جدا جدا ومليانه بالكنوز والجواهر، ومبدئيا محتاجين حلقه اخرى في نفس الموضوع، لان حضراتكم قلتم ان كرسي المسيح كل المؤمنين بمختلف مستواهم الروحي هيقفوا بلا استثناء امامه. واتفقنا ان الاعمال كلها ستمتحن خيرا كان ام شرا. خيرا هيبقى للتقييم والمدح ونوال الاكاليل زي ما حضراتكم ذكرتم، طيب شرا ما حدش من حضراتكم ذكر عنها اي شيء. الاخ ابراهيم قال ان الحرمان من الاكاليل والمكافآت اصعب من العقاب، بمعنى انه هيبقى قدامي كلمات تشجيع ومدح الاخرين وانا محروم منها. طيب مش ده هيولد عندي مشاعر ندم وحسره؟ واحنا اتفقنا انه بتركنا للارض هتنتهي كل هذه المشاعر المؤلمه. فعايزه اعرف موقع هذا الكلام. وكمان بنسمع ناس كتيره بتقول مش مهم اي حاجه واي مكان واي منزله فوق، المهم الواحد بس يوصل للسماء وخلاص. وده بيخلي الفكر العام انه مفيش داعي قوي للاجتهاد، خاصة انه التعليم في الكنايس بيقول لما هتوصل يا مؤمن للسماء هتبقى ساتسفايد، هتبقى مشبع جدا بحضرة يسوع، وده هيكون للكل سواسية من اصغر لاكبر مؤمن. طيب لماذا الاجتهاد اذا؟ فانا بشكر الاخ اسحاق على انه عمل ستريس على عمل على اهمية الاجتهاد والجهاد في المسيحية وايه هو نوعيته. اخر حته بقى ان الاخ ابراهيم قال ان كل واحد سيعطي حسابه، يعني الرب ما عندوش حساب بالجمله لكن بالقطاعي زي ما بنقول بلغتنا المصريه. طب يا ترى الحساب ده هيبقى برايفتلي على الخاص بيني وبين الرب ولا قدام الملأ؟ بس عايزه السند الكتابي. واخر حاجه من فضلكم عرفونا من دلوقتي ازاي نكتشف ان اعمالنا ممكن تكون بالرغم من خدمتنا الهائله دي تطلع قش وخشب وعشب من دلوقتي عشان نلحق نفسنا قبل فوات الاوان. والرب يباركك.
1: طيب لك شوفي اختي، انا بقى يعني الرب يباركك، كل شيء بتطرحيه رائع رائع، بس دول بدهم 10 حلقات.
2: لا ممكن نختطف.
1: بس عن جد يعني الرب يباركك.
0: انا قلت عايزين حلقه ثانيه حضرتك.
1: بس الرب يباركك فعلا، يعني عندك نقاط رائعه جدا عن جد، الرب يباركك. طيب اشكرك جدا اخ اسحاق، يعني يبدو انه الموضوع طويل مع حضرتك، وتفضل واكيد بتخلي لنا شويه كمان لجهتنا نحن نجاوب على الباقي. لو سمحت تفضل يا محبوب.
3: يعني عايز اقول بس ان دي وقفه محدوده الزمن افتكر ده اللي انا فاهمه، فاحنا مش هنفضل طول الابديه زعلانين لو احنا ما حصلناش على المكافاه. هنتحسر زي ما قال عم ابراهيم، لكن دي مجرد وقفه. والحاجه الثانيه يعني ايه ننال؟ ينال عن ما فعل شرا، ايه اللي هنناله عن الشر؟ يقول كده ان احنا لابد ان احنا ننتظر الرب او نجتهد في حياتنا لكي لا نخجل منه في مجيئه. فممكن يبقى في نوع من الخجل، فدي شيء صعب ان انا اخجل. هي برضو سالت وقالت هل الحساب كل واحد هيبقى عارف بينه ما بين الرب يسوع ولا العمليه هتبقى على الملأ العام؟ افتكر انه اغلب الشراح قالوا لا، الموضوع هيبقى مكشوف. ف سواء انا خجلت او اتكشف اللي انا عملته بجانب سلبي باين قدام الكل، وسواء شيء ايجابي باين قدام الكل. طيب هي بتقول طب احنا من دلوقتي نتحذر ازاي؟ في سؤال جمله كده بحطها لازم تبقى قدامنا في كل وقت. انا مش هسال انا بعمل ايه، لكن هسال دايما انا بعمل ليه. فدي دايما تبقى قدام عينيا، ما بتروحش قدام عينيا. انا مش هسال انا بعمل ايه، لكن انا هسال انا بعمل ليه.
1: طيب اخ اسحاق معلش توضيح زياده، حضرتك عم تقول انه اغلب الشراح بيقولوا انه يعني الحساب تبع رح يكون علني ان كان شر او ان كان خير. بعض الاشخاص قالوا لا ما يصحش، ما هو الرب ساتر العيوب والمحبه تستر كثره من الخطايا، فكان بالحري الرب نفسه. ففينا نشرحها شويه موسعه لو سمحت.
3: يعني ما فيش دليل كتابي بايه واضحه بتقول، لكن الايات اللي قريناها في كورنثوس الاولى 3 وكورنثوس الاولى 4 اننا سنظهر. يعني عايز اقول ان في فرق ما بين يظهر ويظهر.
1: نعم.

0: انا رحت عند الطبيب انا ظهرت. انا دخلت كشف الاشعه انا اصغرت. فواضح انه الكشف والموضوع ده هيبقى قدام الكل. اصلا مش هينفع انه اقول انه هيجي على الايجابيات ويقول اه ويعلي حسه قوي في الايجابيات، وبعدين يجي على السلبيات بتاعتي او بتاعت الاخ ابراهيم او الاسيس جون ويوطي حسه. مين قال كده؟ فطب دي ما دي تخلينا ناخد بالنا ما عشان برضو لا نخجل منه نفس الفكرة في مجيئه.
1: يس يس.
0: ده على قد ما أنا فاهم، لكن لو في نور تاني أوكي، لو في
1: الربي باك بنسمع رأي الأخ إبراهيم. طيب السؤال يعني هل ممكن، لأنه نحن رح نكون كيف بدي أقول لك، يعني نحن رح نكون قدام كرسي المسيح وبالذات الوقت رح نكون واقعيين راضين بتقصيرنا انه قصرنا وحنعترف بالخطأ، يعني حتى لو انه زي ما تقول مش رح نستفيد من الجائزة او البركة بس حنقول نعم انا اخطأت.
2: أيوة.
1: يعني مثلا انا طبعا حاشا المشابهة، بس انا اجت على بالي دلوقتي لما يهوذا امر انه ثمار تحرق.
2: ايوه.
1: بعدين قالت له انا حامل من الرجل الذي له هذه. لا هي ابر مني. ليه؟ لانه اكتشف انه خلص هو غلطان وانا لازم اعترف بخطئي.
2: أيوة.
1: فيمكن هذا الشعور ممكن يكون فيه مثلا امام الرب انه يا رب الرب عادل.
0: ده هو كده فاق. ده هو كده استفاد. طيب على فكره احنا ممكن في الارض ما نكونش فايقين للي بنعمله ولا واخدين بالنا.
1: نعم.
0: لكن اعتقد هيبقى في صحوه زي ما حضرتك بتقول قدام كرسي المسيح، هي أبر مني.
1: نعم.
0: ما أنكرش خطأه لكن قال هي أبر مني.
1: نعم وأو مثل ما قال مثلا، معلش أخرت عليك أخ إبراهيم، لأنه مثل ما قالت أورشليم بمرافق إرميا، يعني الربار الرب هو اللي فعله أنا أستحق. يعني لما قالت، يعني لما الرب جازى أورشليم بتقول أنا أستحق. الربار أمين. طيب أشكرك أخ
0: إسحاق. فعزرا سوري يقول جازانا بأقل من أثمنا.
1: يس يس يس.
0: يعني بص، المؤمن في النور الإلهي بيقول جازانا. yeah. ربنا جازانا بأقل من اللي استحقه.
1: يس يس يس يس. ربي يبارك. شرف نقطة رائعة. تفضل يا محبوب.
2: شوف، عايز أقول حاجة. لو روحنا تاني لسفر الرؤيا وكلمنا على السبع كنايس.
1: نعم.
2: ليه بيكتبهم لما هو عايز يداري الموضوع وعايز يكلفته؟
1: دي نقطة كتابية
2: صح،
1: صبتها على راسها.
2: يا بتاع كريتة أفتت، خلي بالك يا حبيبي مش عايزين فضايح. كان وقتها
1: ربي يباركك أخ إبراهيم
2: يقول له عملت كده وعملت كده لا بلاش دي ودي، يروح لكنيسة أفتت المحبوبة وعملت ده، أنا مبسوط منك قوي قوي قوي، بس خلي بالك عندي عليك. طب ليه الفضايح دي؟ لا دي مش فضايح.
1: خلي على جنب.
2: لا خلي بالكم يا جماعه، خلي بالكم خلينا نتكلم باسلوب روحي، يعني بحكمه.
1: نعم.
2: مديني فرصه عمري كله 40 50 سنه، فكرك هو نايم وتايبك تعمل كل اللي عايزه، بعدين يجي هناك يقول لك لا، بيقول لي وانا على الارض مرة واثنين وثلاثة واربعة خلي بالك. اخد معاك مثال حبيبي عشان افصل لك الموضوع. اختار يهوذا واحد من ال 12. سبع مرات في الكتاب او يمكن ثمانية يحذروا. ليه بيعمل كده؟ ما هو قال في يوحنا 6 ألست أنا اخترتكم واحد منكم شيطان؟ طب ما أنت فاهم شيطان، خلاص سيبه روح جهنم. لا، مرة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة وسبعة والثامنة عند الصليب. يا صاحب لماذا جئت؟ أبي قبلة تسلم ابني. أنت بتعمل كده يا رب؟ بحاول أفوقه لأنه فوق مفيش ملاحق. عندنا في مصر لما واحد يسقط في مادة يتعمل له ملحق في الصيف.
1: yes.
2: مش كده؟
1: yes.
2: طيب فوق في ملاحق؟ لا، فوق في إعادة قيد؟ لا. طب فوق في تصحيح؟ لا. طب فوق في حاخد فرصة تانية عشان أرجع أصحح اللي عملته؟ لا. طب فوق في محاباة؟ لا. يعني خلي بالك وانت بتتكلم، لو قلنا انه هياخده على جنب يبقى حرام يجي قدام العرش العظيم الأبيض وينادي عليهم ويفتح سفر ويجيب فضايحهم ويجيب الفيسبوك بتاعهم ويوريهم كل اللي عملوه وبعدين يقول لهم اذهبوا إلى النار الأبدية المعدة لإبليس وملائكته. هنا احنا وإحنا بندرس الكتاب هنا وقفنا قدام جملة في رومية 14 عدد 9 لكي يسود على الأحياء والأموات. ثلاث مرات تيجي في الكتاب ده.

0: ديان الأحياء والأموات
1: المسيح نعم.
0: طب لما حيبقى ديان الأحياء والأموات حيجي للأموات ويقول لهم أنتوا كنتوا مش كويسين وكنتوا وحشين، كان بودي أن أنا أوديكوا السماء بس روحوا في الحتة الضلمة، لا حيفتح كتاب وحيبقى كل حاجة على الملأ قدام بعض وحيحاسب على الملأ وحيوريهم أخطائهم ويحط العقاب وبعدين يخليهم يطرحوا في البحيرة المتقدة بنار الكبريت. طب ده كان حيحاسب الأشرار كده. بطرس بيقول إن كان البار بالجهد يخلص
1: فالفاجر
0: والخاطئ أين ترى. إذا كان حيحاسب
1: يعني نفهم من حضرتك ومن يعني بالنتيجة
0: فضايح
1: الأشرار
0: أيوة.
1: لابد أن تفتح الأصفار
0: يت.
1: وبقول لك وانفتحت أصفار ودين
0: كل واحد بحسب ما مكتوب في الأصفار،
1: الأموات بحسب ما هو مكتوب له، وبالتالي أيضا والكنيسة أيضا
0: أهو فتح.
1: فإذن المؤمنين يعني الخدام اللي بيقول لك لا بلاش ما لا ما مش دي مش حتنعمل
0: أيوة.
1: مش حتبان
0: أيوة.
1: يبدو أنه الرب عم بيوبخ على الأرض، بس هو مش عارف حيوبخنا بالسماء، بس هو حيوزع أكاليل ومكافآت لكن خلصت على كده.
0: طيب.
1: وهكذا البعض يقول
0: لا ما هي مكتوبة قدامي وأنا
1: نعم.
0: بجيبها أهي موجودة قدامي، وإحنا كنا لسه بنجيبها من شوية في كورنثوس الأولى 4
1: نعم.
0: بيقول لهم بولس بيكلم مؤمنين بيقول إذن لا تحكموا في شيء قبل الوقت حتى يأتي الرب، يبقى جاي رب الذي سينير خفايا الظلام ويظهر آراء القلوب. يعني مش كفاية هيحاسب على الأعمال، هيحاسب كمان على الأفكار اللي كانت في الآن والآراء. يعني أنا في حاجات فكرت فيها وأنا ما عملتهاش، بتقول لي خلي بالك أنت فكرت غلط وبعدين ويكون المدح لكل واحد. يبقى بيكلم مؤمنين يبقى بيكلم مؤمنين فأهي ينير خفايا الظلام ويظهر آراء القلوب. ما فيش حاجة تستخبى،
1: يعني دي عم صعبها نحن شوية على السامعين.
0: ليه
1: على أساس أكثر من المؤمنين فكروا أنه خلاص أنا تسترت عيوبي وذنوبي
0: يبقى مفيش دينونة
1: وامتلأت هنا جيوبي ولن أحاسب.
0: لا ما ينفعش. سؤال احنا قلنا دلوقتي في الكتاب 7 أكاديم هتتاخد على ايه؟ لو احنا بقى حطينا كرة المسيح على جنب كأعضاء كنيسة، حضرتك أسست كنيسة عايز تكافئ الناس على أتعابها، تيجي الواحد بيقعد قدامك طول النهار نايم في الاجتماع وبعدين تقول له يا فلان خد المكافأة دي، طب مين يقول لك طب احنا ايه أسيس انت تشبع
1: لا هو يمكن انه البعض بيفكر انه الرب حيظهر الأمور الإيجابية فقط والسلبية بتقول نظرة منه تكفي وأنا بيني وبين نفسي أعلم انه انا اخطات وانا انا قصرت.
0: يبقى ازاي هندي حساب خيرا كان ام شرا؟ ايه اللي عرف بقيه المؤمنين ان انا عملت شر؟
1: لانه البعض بيفكر انه ده موضوع جانبي انفرادي.
0: ازاي
1: ما هو كده؟
0: ازاي
1: لانه بيقول لك الرب صالح وطيب وخلص هيستر.
0: يبقى نشيل كلمه يظهر نظهر
1: yes.
0: تعلن آراء القلوب
1: yes.
0: يمتحن. ده كمان بيقول يمتحن عمل كل واحد بنار نار يعني مش هيسيب عمل يعدي كده، وإلا يبقى يعتذر للوط.
1: نعم
0: هو فوت لوط طلعوا بطوله. طب ما كان هو عايش في تدوم يقول للملائكة بقول لكم ايه خدوا من ايده كده بالليل والدنيا ظلمة وعدوا بيه كده لا وكتبها في الكتاب
1: yes.
0: عشان يقول لي خلي بالك طيب. الأعمال الخاطئة.
1: أنا طولت على الأخ صحاب
0: لا خده
1: ومعنا مكالمة معلش الأخ مصطفى بتنتظرني شوي معلش لأنه تأخرت شوي على الأخ إسحاق yes. دكتور إسحاق معلش بتحب تلملم الأفكار اللي حكيناها أو بتحب نسأل؟
2: يعني أنا كانت الأخت نهال يعني بتقول إيه الدليل الكتابي
1: نعم
2: فيعني معانا على الأقل 3 أدلة، 2 قالهم عم إبراهيم وزود 1. الدليل الأولاني الرب هو بيكشف الضعفات اللي في الكنائس 7 في رؤية 2 و3
1: نعم
2: وبيمتدح الإيجابي الأول وبعدين بيقول له عندي عليك كذا. الدليل الثاني إنه سينير خفايا الظلام. أسأل سؤال، هو لما ينير خفايا الظلام هيبين اللي اتعمل في الظلام من الحلو بس ولا الحلو والوحش؟
1: أيوة.
2: لا الحلو والوحش
1: نعم.
2: ويظهر آراء القلوب، بعض الدوافع. آراء القلوب يعني دوافع القلوب. دوافع القلوب بعضها حسن وبعضها سيء. هيظهر الحسن ويسيب السيء؟ لا.
1: فإذن أخ إسحاق لو سمحت، يعني ممكن إذا واحد قال لي أنا عم بحكي بلسان الناس المؤمنين، يمكن واحد يقول لي أوكي هو يظهر آراء القلوب، أي بمعنى

0: بيكشف ما أنا مررت به من تجاوزات، وأيضا ما مررت به بالأمور الإيجابية، بتديدي نوعا ما بيني وبينه، يظهرها لي يعني، يظهرها لي. تفضل.
1: لا الكلام يعني أعتقد أنه كلام شامل يعني.
0: نعم.
1: يعني الآن حتى بيتكلم عن علاقتنا مع بعض، لا تحكم قبل الوقت.
0: نعم.
1: يعني بيننا ما بين بعض، فمش فالموضوع أكيد لما ينير خفايا الظلام دي حتى بيننا ما بين بعض هتبقى بين ليا وليه.
0: نعم.
1: لأنه بيتكلم لا تحكم قبل الوقت.
0: طيب.
1: طيب الحاجة الثالثة إن بولس قال تعبير خطير قوي وهو بيتكلم عن إكليل البر.
0: نعم.
1: وهو يعني راح يستشهد في تيموثاوس الثانية
0: أربعة.
1: قال كده أن تحوض عليه إكليل البر الذي سيهبه لي في ذلك اليوم الرب الديان العادل.
0: نعم.
1: خطيرة قوي الديان العادل دي، كيف يتبرهن أنه ديان عادل؟
0: حلو.
1: مش بس لما يمتدح الإيجابي.
0: حلو.
1: لكن لما يكشف السلبي كمان.
0: نعم.
1: يعني أنا أتأكد إزاي أنه ديان عادل؟
0: يعني لما بيقول لك الكتاب المقدس ده بناء على كلام حضرتك كمان، إنه الوقت لابتداء القضاء من بيت الله، فإن كان أولا منا فالخاطي والفاجر، فالفاجر والخاطي أين يظهران؟ يعني الرب يباكك، يعني معناتها الرب مش هيسكت عليها. يعني دي مشكلة يا مؤمنين ومؤمنات، انتبهوا، موضوع خطير. نعم.
1: عايزين نقف عنده، إحنا صح المسيح حبيبنا اللي مات من أجلنا اللي عنده نعمة من غير محدودة، لكن في مشهد الحساب والواقفة قدام كرسي المسيح وإحنا بنعطي حسابا هيبقى هو الديان العادل برضه.
0: يعني دي رسالة. نعم. تفضل.
1: في ذلك اليوم الرب الديان العادل.
0: نعم. طيب يعني دي رسالة كمان لو سمحت أخ إسحاق، إنه المؤمنين والمؤمنات اللي عم يسمعونا يا ريت تكلمهم يعني شيء مخصص على اساس انه يصلحوا، مثل ما سمعنا كمان من اخت نهال على ما اظن، نصلح وازاي نصلح وماذا نصلح. يعني انا لو سمحت خليني اعطيك طرف الخيط من جهتي وزيد عليه قد ما بدك، يعني نحب بعضنا، نقبل بعضنا، نسامح بعضنا، نغفر بعضنا لبعض، نخدم، نكرز. تفضل.
1: بص يعني احنا محتاجين تاني زي ما كنا بنقول علاقتنا، ناخد بالنا من علاقتنا بعضنا مع بعض.
0: نعم.
1: وناخد بالنا انه زي الكلمه اللي قالها عم ابراهيم، انا عجبتني قوي في بدايه الحلقه، انه حياتنا ومكافاتنا مش ضربه حظ. مش ضربه حظ، ده تعب واجتهاد، واحنا وهنقف قدام ديان عادل. عادل يعني ايه؟ يعني مش فلان ما يستاهلش وهو يعني وسع له العمليه وعلاه، لا، الناس بتعمل كده في الخدمة وفي حياتنا بنشوفها، بنكبر بعضنا البعض وده مش حقيقي، مش صح، يبقى فلان ما يستاهلش ونكبره.
0: يس.
1: لا، لكن هو ده عادل. وعشان كده مرة أخ مظلوم بيكلموه قال لهم نتقابل قدام كرسي المسيح، لأن ده المكان الوحيد إحنا ممكن نضحك على بعض.
0: يس.
1: لكن هو ما يضحكش عليه، الله لا يجمخ عليه.
0: صحيح.
1: فطبعا كل اللي حضرتك قلته إحنا محتاجين نسأل إحنا مش بنعمل إيه لكن بنعمل ليه، لو فعنا ايه. محتاجين ندور على علاقتنا مع بعضنا البعض ونبني كل واحد الاخر ونحب كل واحد الاخر. محتاجين نخدم بكل قوه ونجتهد بكل قوه. يا جماعه في وقفه بجد.
0: يعني اخ اسحاق
1: قدام الديان العادل.
0: اخ اسحاق باخد منك التعليق السريع وبعدين بننتقل للاخ مصطفى بقاله فتره. يعني انا بمعنى انه لازم باي طريقه اصلح اموري قبل ما اطلع لفوق، لأنه دلوقتي إذا صلحتها وسامحت وحبيت وجاهدت حأكسب، وإلا فوق يعني ما بقاش في إصلاح تصليح الموضوع. تفضل.
1: يعني الوقت للعمل حاليا.
0: نعم.
1: الأرض هي المجال، هي الملعب، لو عديت الملعب وطلعت برا انتهى كل أمر، فمش هاجي قدام كرسي المسيح عشان أصلح أو أبرر نفسي. لا، الوقت التغيير الوضع النهاردة كمؤمن، فعليا ان انا اغتنم الفرصه.
0: يا قديش يا اخ اسحاق، بالفعل لو نحن كمؤمنين نغرس يعني غرس هذا الكلام، كلام الرب، في نفوسنا 100%، كان ممكن امور كثيره ومشاكل كثيره في حياتنا ومع الاخرين كانت بتدوب ذوبان، وما منعلقش على كل موضوع ولا من نحفظ نحقده. تفضل. انا عندي اشياء كثيره اقول. تفضل.
1: يعني انا ما عنديش جديد، لكن عايز اقول انت عايز مركز على علاقتنا مع بعضنا البعض.
0: امين.

0: يعني
1: تخيل
0: لو
1: معاك
0: احنا عايشين في
1: تخيل
0: ضوء كرسي المسيح العلاقات هتتظبط، ودي حاجه من الحاجات اللي محتاجينها. فمن النهارده انا بدل ما اعامل اخويا، اعامل اخويا في المسيح
1: امين امين امين
0: اللي
1: ربي
0: هقف
1: يباركك
0: قدامه
1: امين. شكرا دكتور، شكرا، ربي يباركك اخ مصطفى، ربي يباركك. انت حضرتك معايا على الهواء، اتفضل اخ مصطفى، اتفضل ربي يباركك، كيف حالك؟
2: انا بخير، شيل اليوم انا مبسوط ومنيح، وشيل اليوم الفلافه احنا نضحك نحكي نتصيح.
1: ربي يباركك.
2: انا عندي سلسله السوبر. اوكي
1: تفضل.
2: اوكي كيف ممكن الانسان يكون امين في اشياء بسيطه يوميه زي الشغل، العلاقات وهكذا؟
1: امين.
2: هل سؤالي فقط ولا جدودي؟
1: ربي يباركك، ربي يباركك،
2: شكرا.
1: مصطفى قبل ما تروح عفوا، بتقرا الكتاب المقدس تقريبا ولا بتاخد بس من تستقي من الخارج؟ ولا بتقرا يعني بتقعد قدام الرب وبتقرا كتاب الكتاب المقدس؟
2: سؤالك جميل صراحة. أنا قريت الكتاب المقدس يوميا.
1: حلو.
2: مع مسيحيين في الإنترنت، مع مسيحيين من خارج خارج الكنيسة.
1: أنت عارف حضرتك، عارف حضرتك شو بيقول الكتاب المقدس؟ الرب بيقول، الرب بيقول مش أنا، بيقول كلمتي لا ترجع إلي فارغة. فبصلي من كل قلبي إنه هذه الكلمة اللي عم تقراها وعم تسمعها تعمل عملها في حياتك للخلاص، لأنه بهمنا خلاص نفسك، وأنك تدخل إلى الأمجاد الأبدية وتدخل مرفوع الرأس في شخص المسيح اللي مات عنك وأحبك ومات لأجلك وحمل خطاياك، لأنه ما حدا بيقدر يكفر عنا إلا الفادي، ولهذا دعي الفادي طبعا، والعهد القديم يشهد عن شخص المسيح أنه الفادي بمراجع كثيرة. الرب يباركك يا محبوب، الرب يباركك. طيب أخ إبراهيم،
2: شكرا.
1: كيف للإنسان أن يكون أمين في الأشياء الصغيرة؟
3: نعم. أقارن يعني إيه أمانة؟
1: نعم.
3: يعني إيه أمانة؟
1: نعم.
3: يعني الموهبة اللي رب الدهاني، الودنة اللي رب الدهاني، أشتغل بيها أفضل استخدام، بالتالي أشعر إنه في واحد بيراقب عليا في كل اللي بعمله. وبتأل نفسي سؤال، الكلام اللي أنا قلته يرضي الرب؟ يبقى صح. الكلام اللي أنا قلته ما يرضيش الرب؟ يبقى غلط. حتى لو الناس وافقت عليه، يبقى أنا اللي بينظم أموري، اللي بيحكم على أموري، اللي بيفتش على أموري كلمة الله. ده أنت سألت مصطفى سؤال حلو، هل بتقرأ الكتاب كل يوم؟ الكتاب لما أقرأه ويوريني حياة المسيح وحياة المؤمنين، بقدر أحكم على نفسي أنا ماشي في الطريق المظبوط ولا عامل لي طريق لوحدي. وبالتالي لما أقف قدام كرسي المسيح، اتقالت جملة هنا في غاية الروعة في عبرانيين 2. بص بولس هو بيكتب عن شخص رب يسوع، بيقول في أصحاح 3 بيقول من عدد 1: من ثم أيها الإخوة القديسون شركاء الدعوة السماوية، لاحظوا رسول اعترافكم ورئيس كهنته المسيح يسوع حال كونه أمينا للذي
1: أقامه.
3: يعني مديله مهمة يعملها، عملها بالأمانة. وعشان الناس تفهم المعنى، راح جايب جزء مثالي على موسى: كما كان موسى أيضا في كل بيته. كل الأعمال اللي عملها موسى كان أمين فيها. ليه؟ لأنه كان قاعد قدام الرب، فبيعمل زي ما الرب يقول له. واحدة بس ده يورينا، ودي رجعتني لكرسي المسيح تاني. إيه اللي عمله موسى عشان يتحرم من أنه يخش أرض الموعد؟
1: عصى كلمة الرب.
3: كم مرة؟
1: هو عصى مرة.
3: مرة. طب إيه رأيك مرة الراجل اللي بيقول ما فيش زيه قالوا ما انتش داخل.
1: هو طبعا ما دخلش لانه عوقب على الامر. وبالذات الوقت اخذنا منه رموز كثيره وتفاصيل.
3: حلو بس عايز اقول فوت له؟
1: لا ما فوتلوش.
3: اتخذه على جنب؟
1: لا.
3: حطمه في الضلمه؟
1: اذا الرب بده يرحمنا نحن مش هنشوف السماء ولا ولا
3: لا, لا, لا, لا في جمله
1: بس لو ما ربنا بالنعمه انتم مخلصين.
3: لا انت بطئت.

0: جوز نادم نبقى يعني نبقى منصفين.
1: نعم.
0: احنا نعمل اللي نعمله وبعدين رحمة ربنا حتدخلنا.
1: لا انا مش عم بقول، انا عم بقول قديش نحن مقصرين.
0: حلو.
1: بس نحن بنقول يا رب ارحمنا وساعدنا.
0: هو بيقول لي ايه بقى؟ قال لي جملة جميلة. بيقول لي في انجيل متى، بيقول لي وانت بتقدم قربانك على المذبح. واخد بالك؟
1: نعم.
0: وهناك
1: تذكرت.
0: حلو. مين اللي خلاني افتكرت؟
1: الروح.
0: يبقى بيقول لي اخويا ايوه انت جاي توعظ، انت لسه شاتم مراتك، لسه ضرب بابنك، لسه مش عارف عامل، بيفكرني. وبيقول لي بقى قول لي هتروح تخدم ولا تروح تصالحهم؟ اقول له بعدين. يقول لي طب ما فيش خدمه. يبقى مين اللي بيحدد مساراتي وانا على الارض لما اغلط؟
1: لا لا يعني بتعجب احيانا لما بيبقى خدمه مباركه جدا جدا على المراحم والسماح وبتلاقي الاخت اللي زعلانه مع اختها بتهرب بسرعه قبل ما تسلم عليها كانه ما سمعت ولا حاجه.
0: حلو. انا هسال سؤال في الحته دي.
1: نعم.
0: ايه رايك لو الاخت دي وطرت على السماء؟
1: نعم.
0: بتقرا في الكرسي اللي جنبها طلعت الأخت اللي ما خلتش بتسلم عليها طول عمرها، هتقضي معاها الأبدية.
1: هو موضوع.
0: واحد مرة بكلمه قال لي يعلم ربنا أنا مش هروح، مش عايز السماء اللي هو فيها. ده مؤمن ده؟
1: ده إجرام.
0: ده إجرام.
1: سامحونا إذا حدا منكم عم يعملها، سامحونا. ده تو ماتش.
0: يعني بقول لك أنا مين اللي هيقعدني فوق؟ نعمته. فده كان أنا بكره أخويا دلوقتي، طب بلاش جودي. إن لم تغفروا
1: للناس.
0: وبعدين مرة وأنت بتصلي إن لم تغفروا بعضكم لبعض. للمؤمنين. وبعدين راح أقول له اغفر لي، مين مننا ما بيغلطش؟ كلنا بنغلط. نروح عنده يقول لي انت عايز ايه؟ اقول له سامحني. يقول لي طب امبارح اخوك ما سامحتوش ليه؟ واخد بالك؟ يبقى في حاجه اسمها كلمه الله بتقودني كل يوم. فتح كلامك ينير يعقد الجهال، ده للمؤمنين مش الخطاة. وهنا بيقول لي هنا في روميه 2 وعدد 15 و16 بيقول في اليوم الذي فيه يدين الله سرائر الناس حتى بانجيلي بيسوع المسيح. يعني مش كمان اللي عملوه، الاسرار اللي ما حدش يعرفها.
1: يس. ربي باكك، اشكرك جدا. طولنا شوي على الاخ اسحاق.
0: لا انا لوحده.
1: دكتور اسحاق ربي باكك، حابب ان اتكلم قليلا عن اتعاب المؤمنين، بس يا ريت بسرعه يعني شرح لي هيدي الفكره او تعليق عليها. بالحقيقه بيوحنا 13:13 بيقول الرب يسوع بعدما غسل ارجل التلاميذ وعلمنا درس عظيم في الاتضاع وقبول الاخر، قال لهم أنتم تدعونني معلما وسيدا وحسنا تقولون لأني أنا كذلك. فإن كنت وأنا السيد، هو حط المعلم إن هم بيقولوا عنه المعلم والسيد، قال لهم وإن كنت أنا السيد والمعلم قد غسلت أرجلكم، فأنتم يجب عليكم أن يغسل بعضكم أرجل بعض، لأني أعطيتكم مثالا حتى كما صنعت أنا بكم تصنعون أنتم أيضا. الحق الحق أقول لكم إنه ليس عبد أعظم من سيده ولا رسول أعظم من مرسله. والنقطة اللي بدنا نشرحها لو سمحت أخ إسحاق، إن علمتم هذا فطوباكم إن عملتموه. أخ إسحاق، كثير بنعرف بس كثير من ما بنعمل، يعني المقارنة بين المعرفة والعمل أمر خطير جدا جدا. ماذا تقول لو سمحت؟
2: يعني عايز قبل بس ما اقول او اتكلم عن الامانه في كام نقطه صغيرين كده.
1: نعم.
2: يعني ايه اكون امين؟ اول حاجه اعمل الشيء بكل جد واجتهاد.
1: نعم.
2: في ناس بتعمل حاجات صحيحه لكن بروح تعبانه بايدي مرتخيه.
1: نعم.
2: فيقول مثلا في نحميه 3 ان البعض رممه بعزم. يعني ايه بعزم؟ بحماس. ربنا نعم. واخد باله ان في حماس. فدي اول حاجه، اعمل باجتهاد. الحاجه الثانيه، اتمم الغرض، دي الأمانة. الحاجة هو ربنا حطني في المركان ده ليه؟ اداني الموهبة دي ليه؟ اداني الصوت الحلو ده ليه؟ اداني الإمكانية المعينة اللي أنا متميز بيها عن ناس تانية ليه؟ فأتمم الغرض. رقم 3، معنى الأمانة، أن لا أستخدم الشيء لنفسي، أنا بستخدمه للي ادهوني، أنا وكيل عليه، ده مش ملكي. لو في يوم نسيت واعتبرت الشيء ده ملكي، ده حتى أولادنا يا أسيس المفروض ندرك حتى أن أولادنا دول مش ملكنا. فحتى استثمارنا في حياتهم احنا بنربيهم للرب، زي ما قالت ابنة فرعون لأم موسى ربيه ليه. الحاجة الرابعة ان اكون صحيح في اصغر الامور، مش بس ابقى صحيح لما تبقى

0: امور كبيره واركز فيها، لا حتى في اصغر الامور. يعني في ناس في نحاميه ثلاثه، انا بعتبر نحاميه ثلاثه صوره الكرسي المسيح، يقول كده انهم رمموا امام بيته، كون الواحد يرمم قدام بيته ده شيء صغير، لكن في ناس تسال عنهم رمموا جزءا ثانيا او قسما ثانيا، يعني عمل ما ذهب للميل الثاني. فان اكون امينا ان اكون صحيح في اصغر الامور، لكن اخر حاجه ان اكون امينا ان اواجه اصعب الامور بمعونه الله. يتقال عن بعض الناس رمموا العاطفه، ايه الفرق بين العاطفه والطريق المستقيم؟ العاطفه ملتويه وصعبه جدا، فهم عملوا السهل الطريق المستقيم، لكن عرفوا كمان يرمموا العاطفه اي الطرق الملتويه. فاقولهم تاني، يعني ايه اكون امين؟ اعمل بجد واجتهاد، اتمم الغرض اللي ربنا حطه قدامي، لا استخدم الشيء لنفسي واعرف اني وكيل، اكون صحيح في اصغر الامور واكون بواجه اصعب الامور. بالنسبه للسؤال بتاع يوحنا 13، الرب يسوع غسل ارجل التلاميذ وطلب من التلاميذ انهم يغسلوا ارجل بعضهم البعض، مش المقصود انهم يغسلوها حرفيا، لكن انا معايا ميه، الميه هي كلمه الله، فاقدر لو اخويا عنده نوع من الضعف في حياته ان ما اسيبوش عايش بضعف، يعني رجليه متسخه وماشي بيها ومكمل، انا ما اسيبوش، امال انا اعمل ايه؟ انا بكلمه الله اقدر ارده مره ثانيه الى سبل البر بمعونه من عند الرب. فيقول كده التعبير الجميل، اصلحوا انتم الروحانيين مثل هذا الاخ لما يضل ان سبق احد واخذ في زله في غلطية 6، فاصلحوا انتم الروحانيين مثل هذا الاخ بروح الوداعه ناظرا الى نفسك لئلا تجرب انت ايضا. ومش مش بيدي ان اي حد يعالج الساقط المؤمن الضعيف، لكن الروحانيين، يعني حد يبقى روحاني. وحط الرب ارسى مبدا وهو بيتكلم انه الشيء اللي انتوا سمعتوه مني طوباكم، مش بس ان علمتموه لكن ان عملتموه. في تعبير جميل بيتقال عن الرب يسوع في اعمال 1 عن جميع ما ابتدا يسوع يعمله ويعلم به. يعني عند الله الاولويه الاولى قبل المعرفه ان احنا يبقى عندنا توجه ان احنا نعمل الشيء ده. فقد ايه عندنا رغبه وتوجه لعمل الشيء قبل ما نعرفه حتى، يعني طبعا طبيعي ان انا اعرفه وبعدين اعمله، لكن في جميع ما سبق يسوع وفي جميع ما ابتدا يسوع يعمله، يعني كان بيعمله قبل ما يعلم دي. فالرب يدينا نعمه قبل ما نتكلم بالحاجه ونعلم بالحاجه تكون حياتنا مطرح يشهد عن اتمامنا لهذا الامر ولهذا العمل قدام الكل.
1: ربي يباركك، اشكرك جدا، اشكرك جدا. اخ ابراهيم، الاخت ليلى بتقول ممكن اسال واحنا المؤمنين بضعفاتنا الاب يرانا كاملين في المسيح. فكيف امام كرسي المسيح يحاسب الرب المؤمنين على الضعفات واذا الاب يرانا كاملين؟
2: حلو،
1: اتفضل.
2: سؤال رائع يا اختي. حديكي مكانين.
1: نعم.
2: المكان الاولاني هو انه الكمال اللي بنتكلم عنه، يعني أصبحنا أمام وجه الله الآب بلا خطية،
1: لأننا في المسيح،
2: لأن المسيح اللي فدانا بلا خطية.
1: نعم.
2: وهذا ما يقوله الكتاب كورنثوس الثانية 5 وعدد 17 عدد 21.
1: نعم.
2: جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه، يعني إحنا حاملين بر الله في المسيح يسوع. هذا موقفنا من جهة الدينونة، وهذا موقفنا من جهة أن الخطايا التي ارتكبناها في الماضي لن يكون لها أي وقفة أمام كرسي المسيح.
1: لا، أمام العرش العظيم الأبيض.
2: لا لا،
1: عم تحكي أنه عن كمالنا في المسيح.
2: أيوة.
1: لا ندان.
2: أيوة.
1: لكن موضوع تصرفاتنا كمؤمنين. أيوة. ككنيسة المسيح.
2: أيوة.
1: لها يعني زي ما تقول
2: كرسي المسيح،
1: حساب، زي ما تقول حساب وكالات.
2: أيوة. فأنا بقول، أنا حديك مثال صغير. اسمه إيه ده؟ بلعام ابن بعور راح عشان يلعن الشعب.
1: نعم.
2: فالرب قال له قول اللي انا اقوله لك، ما تقولش اللي على مزاجك. قال له حاضر. فراح يلعن. ففي سفر العدد اصحاح 23 وعدد 19 بيقول عنه: ليس الله انسانا فيكذب ولا ابن انسان فيندم، هل يقول ولا يفعل أو يتكلم ولا يفي؟ إني قد أمرت أن أبارك فإنه قد بارك فلا أرده. لم يبصروا

0: إثما في يعقوب ولا رأى تعبا في إسرائيل، الرب إله معه. يعني السبب في أن الله مش شايف خطايانا إنها محمية في المسيح يسوع، إذن لا دينونة، لا شيء من الدينونة الآن على الذين في المسيح يسوع. لكن نحط دي على جنب، أنا مش هقف قدام العرش العظيم الأبيض لأني بلا دينونة، لكن وقوفي قدام كرسي المسيح عشان أتكافئ على اللي عملته. لأني في سؤال بسيط، ليه أتعب نفسي؟ ليه أهد حيلي؟ ليه أتعرض للاضطهاد؟ ليه أضحي؟ ليه أتعب؟ ليه أشيل الهموم؟ ليه أبقى مكروه من الناس؟ ليه أشتغل للنهار؟ ليه أصلي؟ ليه أقرأ الكتاب؟ كلنا داخلين على حساب دم المسيح. طب يبقى ده تشجيع للمؤمنين على أنهم يخدموا؟ ما يخدموش، لأنه مش إحنا كاملين في المسيح، يبقى رايحين السماء. طب وهي السماء دي مش مكان فيه تسبيح وعبادة وطرح أكاليل؟ هجيب منين الأكليل؟ هيقول لي أنت اسمك إيه؟ أنا اسمي إبراهيم. أنت مسيحي؟ طب تعالى خش خد أكليل أهو. طب والناس التانية اللي تعبت ما هي المكافأة؟
1: بس أنا بحب أحط صورة كمان قدام الناس المشاهدين أحبائنا، إنه نحن كمؤمنين ومؤمنات لما بنخدم الرب بنخدم لأنه منحبه.
0: أيوة.
1: ولاحظ العبارة اللي قالها الرب يسوع المسيح لبطرس بحسب يوحنا 21، قال له يا سمعان بن يونا أتحبني أكثر من هؤلاء جميعا؟ قال له نعم يا رب أنا تعلم أني أحبك. ليه؟ قال له أرعى خرافي أرعى غنمي. نحن لما بنخدم لأنه منحب الرب.
0: أيوة.
1: ولو ما مش أنا لا أخدم لأني بدي أخذ أكاليل.
0: أيوة.
1: الرب لأنه أمين بحب يكرمني، بس أنا بحب أقول له للرب I love you، أنا بحبك ولهذا أنا أخدمك، وأنا مستعد يا رب لو صار في ضرورة أني موت لأجلك شهيد. هذا دليل على أني أنا بحبه، أنا مش عيني في الهدية، عيني بأني أقول له للرب I love you، أنا بحبك ولهذا أنا أخدمك يا رب. مش مثل الابن الأكبر بالبيت قال له لأبوه، قال له أنا أخدمك سنين هذا عددها ولم وجد ينقط لم تعطني لأفرح مع أصدقائي، لكن لما جاء ابنك هذا الذي أكل معيشتك مع الزواني ذبحت له العجل المسمن. لا لا لا لا، ما عندناش هذا الفكر. أنا فكري أني أخدم الرب لأني بحب الرب اللي مات لأجلي في شخص المسيح. أخ إسحاق ربي باكك، آخر يعني آخر دقيقتين مع حضرتك، دقيقتين ثلاثة بالكثير، ودقيقتين ثلاثة بالكثير، هو كلهم على بعضهم بعد عنا ست دقايق، فيعني إذا خلصتوا ثلاثة ثلاثة أنا ما بعود عندي شيء، فخليه اثنين لك أخ إسحاق.
2: أنا عايز أزود في الإجابة بتاع سؤال الأخت ليلى.
1: تفضل.
2: لازم نفرق ما بين الخلاص والمكافأة.
1: نعم.
2: زي ما إحنا بنفرق ما بين المقام والحالة.
1: نعم.
2: يعني إحنا كمؤمنين شرعاً مقدسين، ده مقامنا، لكن حالتنا كونوا قدسين بيوصين.
1: نعم.
2: لأني أنا قدوس، ونكون قدسين في كل سيرة.
1: نعم.
2: فلازم نفرق ما بين حاجة اسمها الخلاص وحاجة اسمها المكافأة. في الخلاص أنا مرضي عليا تماما، لكن ساعة المكافأة الرب الديان العادل يكشف الحقائق ويكشف كل حاجة وفي الآخر يحاسبني. دي تزود لي نقطة حلوة قوي، إن حد قال في ثلاث أسباب لوقفنا قدام كرسي المسيح. السبب الأولاني نكافأ، السبب الثاني نفهم ألغاز الأرض، الأرض مكان الأسئلة، السماء مكان الإجابات، حاجات كتيرة ما فهمناهاش في الأرض في معاملات الله مش هنفهمها غير قدام كرسي المسيح، فنكافئ ونفهم. لكن الحاجة الثالثة مهمة قوي يا أسيس، إن إحنا سيكشف لنا كمال النعمة. يعني إيه؟ يعني يوم ما هيكشف ضعفي قدام كرسي المسيح هيقول لي خد بالك إن نعمتي ما سابتكش، نعمتي سندتك في كذا وكذا وكذا. واحد مرة كتب مقال عن داود ودي تعزيت بيها قوي، عن معاملات النعمة مع داود لما سقط في سقطة بالشبع. يعني إزاي الرب تعامل معاه بالنعمة في الوقت ده الطويل بعد سقطة بالشبع. فعايز أقول لك أنه حتى وهو بيذكر ضعفاتنا هيلمع جانب رهيب جدا لعمل النعمة اللي سندت واللي حفظت واللي شجعت واللي رفعت واللي كملت واللي ردت واللي رجعت. فإحنا لازم نفتكر الثلاث كلمات دول، قدام كرسي المسيح نكافأ، نفهم إجابات الألغاز، نكتشف كمال النعمة. فبقول للأخت ما تتخضيش أن ضعفك هيتكشف هناك، لأن مع ضعفك اللي هيكشف روعة كمال نعمته اللي كانت معانا.
1: أمين. ربي باكك دكتور إسحاق، ربي يستخدمك أكثر فأكثر. فعلا فرحنا بمشاركتك اليوم معانا، أول مرة بتشارك معايا بالبرنامج. كان لنا شرف انه نسمع حضرتك. الرب يستخدمك.

0: وإن شاء الله بنعمة الرب في الأيام الجاية نتواصل مع بعضنا كمان. الرب يكون معك يا محبوب. أخي إبراهيم آخر تعليق ونختم الحلقة.
1: عايز أقول حاجة مهمة هنا، إنه أكتر واحد حيفرح بالتعب اللي تعبه هو المؤمن.
0: نعم.
1: لو كل مؤمن ما تعبش وما اشتغلش مين يجيب الناس على السماء؟ ما أنا مش هتعب واللي جنبي مش هيتعب واللي جنبه مش هيتعب. رب يسوع بيقول لي خراف أخر ليتت من هذه الحظيرة ينبغي أن آتي بتلك أيضا. طب رب لو أنا ما اشتغلتش غيري هيشتغل، ولما يشتغل ويجيب مؤمنين زي ما ذكر في تسالونيك الأولى 5 يقول لهم يا فرحي
0: وإكليلي
1: ويكلم جماعة فيليبي يقول لهم من هو إكليل افتخاري. يعني المؤمن لما يتجاب له الناس اللي جابها للمسيح وتقف قدام كرسي المسيح ويتشرب بيها، زي ما بالضبط لما أنا أقابل واحد في الشارع أو جار جنبي وأعزمه على الكنيسة ويجي ويسلم حياته، يا على الفرحة اللي أنا فيها إن جبت واحد للمسيح. كذلك الوقوف قدام كرسي المسيح حيظهر عمل النعمة زي النعمة زي ما أخويا إسحاق قال، لكن أيضا حيفرح المؤمن إن تعبه بقى ليه مجهود وليه نتيجة، زي ما بولس بيقول في تسالونيك في تيموثاوس الثانية 4:6 بيقول قد جاهدت الجهاد الحسن أكملت السعي حفظت الإيمان. طب لو كان عدى زي ما بيت الناس عدى، لكن يقولوا أخيرا وضع لي إكليل البر. في الوقت اللي كان العالم بيقدم له سيف يطير رقبته، كان الرب يسوع بيقدم له تاج على رأسه، وهذه هي أعمال النعمة العظيمة التي سنراها أمام كرسي المسيح.
0: آمين. الرب يباركك. نشكر الرب من أجلك. من الرب المبارك الأخ إبراهيم سعد راعي الكنيسة المسيحية العربية في ماريلاند بأستراليا بسيدني. ربي يباركك. شكرا لأجل تعبك. طبعا أحبائي نشكر الرب لأجل الحلقة. تكلمنا كثيرا عن وقوفنا أمام كرسي المسيح، بس رح أكلمكم بآخر دقيقة أن المسيح تعب جدا جدا لأجلنا. إذا نحن عم نخدمه إنما ولو ذرة من ذرات الامتنان اللي نظهره بخدمتنا للرب، المسيح تعب جدا. والكتاب المقدس يؤكد أنه الأتعاب اللي مر فيها المسيح والآلام اللي مر فيها المسيح تفوق تصور العقول. ما في حدا بيقدر يعرف قديش المسيح تعب لأجلنا، تعب لأجلنا للخلاص، ولازال يتعب أيضا معنا إذا جاز التعبير. هو ما بيتعبش كالله لو جالس في عن يمين عرش النعمة، بس برضو الرب عم يتعب معنا. نعمة الله التي تعبت فيها أكثر من هؤلاء، يعني الرب عم يتعب معنا مع العلم أنه هو ما بيتعبش. فبالتالي المسيح مات لأجلك، استثمر هذا الموضوع وقبل المسيح مخلص شخصي لحياتك. لأنه أنت إذا كنت بتسمي حالك مسيحي ومش مخلص ومش بيختبر خلاص المسيح، ستقف حتما 100% أمام عرش الله العظيم الأبيض. هذا عرش الدينونة. رعب رعب رعب رعب رعب. بيقول لك الذي من وجهه هربت السماء والأرض ولم يوجد لهما موضع. بيقول لك ورأيت الأموات كبارا وصغارا واقفين أمام العرش العظيم الأبيض حتى يعطوا حساب. وحضرتك رح تكون منهم إذا ما تبت اليوم، لأنه ممكن بكرة أنت مش ضمنها، مش ضامن بكرة. إذا ما بتتوب أخاف عليك أنك رح توقف في هذا الموقف. أرجوك ما توقف هذا الموقف، أرجوك. يمكن مش مصدقنا، ما بلومك، بس قل له للرب يا رب هذا الكلام اللي عم بيقولوه هدول هالكفار هو صحيح ولا كله كلام بكلام؟ ما هو ممكن نحن نكون عم نحكي صح وانت تطلع براسك القصة وتخسر للأبد. لا، قل له يا رب انت الله تعرف قلبي، انا اريد ان اتوب، انا عن جد عم فتش على الخلاص. يا رب اذا هذا الكلام صح اكشف لي عن عيوني، يا رب افتح لي قلبي، افتح لي ذهني، واعطيني نعمة اقبلك مخلص شخصي لحياتي. المسيح مات لأجلك حتى يكفر عن خطاياك بدم ذبيحته، لأنه الذبيحة بتكفر عن الخطايا. فإذا بتحب وجرب، بس يعني بإخلاص قل له يا رب إذا أنت بتغفر الخطايا أنا بسلمك حياتي، اغفر لي خطاياي بدم ذبيحة المسيح، اسكن فيا بالروح القدس، روح الله يسكن فيك، واعطيني يا رب نعمة وهبة الحياة الأبدية. باسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد. بعطي إشارات حتى تستوعبها. إله واحد مثلث أقانيم، له الكرامة وله كل المجد. إلى اللقاء أحبائي بحلقة جديدة. أنت أنا المسيح في مجيئه. الرب معكم.

أهلا وسهلا بكل مشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة النهاردة. النهاردة عايز أسألك على خبرة ربما تكون مريت بيها، أتمنى ما تكونش مريت بيها، لكن هي خبرة ممكن تكون صعبة بس كتير مروا بيها. هل تهت في يوم من الأيام من بابا وماما، من أهلك، أو هل حد من أولادك لا سمح الله يكون تاه منك في يوم من الأيام؟ يا ترى الخبرة دي كان شكلها إيه؟ الحاجة دي اللي نتكلم فيها النهاردة، وقد إيه الخبرة دي والعلاقة بين الأب وأولاده، بين الأهل وأولادهم، الموضوع بتاعنا النهاردة وعلاقة ربنا بهذا الموضوع. لكن قبل ما نتكلم في التفاصيل بتاعة الموضوع ده، خلونا نتفرج ونسمع كلمات الترنيمة الجميلة القادمة ونرجع مرة تانية نتكلم في موضوعنا النهاردة.

خبرة التوهان إنك تتوه من أهلك وإنت صغير، ربما تكون مريت بيها، ربما تكون عديت بيها خبرة مش حلوة خالص. أنا تهت مرة للحظات قليلة وسط البلد، وفجأة ببص ما لقيتش أمي حواليا. أنا فاكر الدقيقة والاتنين اللي مريت بيهم، الرعب اللي ملوني في ذلك الوقت. بغض النظر عن مدى روعة العلاقة اللي بيني وبين أهلي، لكن الخوف اللي بيجي في هذا الوقت بيعبر عن علاقة مميزة جدا جدا. يا ترى الخوف ده أنت مريت بيه قبل كده وحسيت بهذا الإحساس بيه ولا لا؟ الكتاب المقدس بيوصف حالة كل إنسان. في سفر إشعياء بيقول إن كل إنسان

0: كلنا بيقول كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه. بيوصف حالنا، بيوصف حياتنا كأننا غنم، كأننا خرفان أو غنم وتهنا من الطريق، وإن حياتنا عبارة عن هذا التوهان، وإن ربنا عنده حل لهذا الأمر، مش عايز يفضل يسيبني في التوهان اللي أنا فيه ده. في قصة ربما تكون معروفة لكتير من المشاهدين النهاردة، وربما تكون أول مرة تسمع القصة ديت، قصة حكاها المسيح، مثل من الأمثال المشهورة جدا اللي حكاها المسيح، لكن المعاني الموجودة فيها بتلمس حياتي وحياتك بشكل عظيم جدا. في إنجيل لوقا إصحاح 15 بيحكي عن إنسان كان له ابنان، قال أصغرهما لأبيه: يا أبي أعطني القسم الذي يصيبني من المال. فجأة الابن الصغير أبوه في يوم من الأيام بيقول له: أنا عايز نصيبي من فلوسك. في بلادنا، وأفتكر في كل بلاد الشرق الأوسط والوطن العربي، تعتبر إهانة رهيبة إن ابن يجي يقول لأبوه تقريبا ما يعني: أنا عايز أورثك بالحياة وأنت لسه عايش. قال له: أعطيني القسم الذي يصيبني من المال. الحاجة المذهلة والعجيبة إن بيقول: فقسم لهما معيشته. بيحكي عن الابن ده بعد ما ساب البيت بعد أيام ليست بكثيرة، جمع الابن الأصغر كل شيء وسافر إلى مكان بعيد، وهناك بذر ماله بعيش مسرف. صرف فلوس طبعا مش تعبان فيها، وصرف فلوس وعايز يختبر كل حرية، والله أعلم صرف فلوسه على إيه، وغالبا على الحاجات اللي كان نفسه يعملها والحاجات اللي كان طول عمره بيحلم يعملها. وقال: أخيرا أخذت حريتي وسبت أبويا وسبت البيت ورحت مكان تاني وعشت هناك. كان في يوم بيقول: لما أنفق كل شيء حدث جوع شديد في تلك القرى، فابتدأ يحتاج. خلص الفلوس اللي معاه وحصل جوع وابتدأ يحتاج. الراجل الغني اللي كان عايش في بيت أبوه الغني ابتدى يحتاج، فمضى والتصق بواحد من أهل تلك القرى فأرسله إلى حقوله ليرعى خنازير. حاله اتدهور خالص، ووصل إلى درجة رعاية الخنازير، ورعاية الخنازير شغلانة نجسة عند اليهود، شغلانة مقرفة مقززة جدا بسبب طبيعتها وبسبب طبيعة الخنازير. فابتدى يرعى الخنازير، وكان الحال بقى سلم نازل بينزل سلمة ورا التانية، وكان يشتهي أن يملأ بطنه من الخرنوب الذي كانت الخنازير تأكله، ولم يعطيه أحد. بيقول في الوقت دوت فرجع إلى نفسه، فاق ورجع لنفسه وقال: كم من أجير لأبي، أنا أبويا الخدمين اللي عنده يفضل عنه الخبز وأنا أهلك جوعا، أقوم وأذهب إلى أبي. رجع إلى نفسه وقال: أنا أقوم وأذهب إلى أبي وأقول له: يا أبي أخطأت إلى السماء وقدامك، ولست مستحقا بعد أن أدعى لك ابنا، اجعلني كأحد أجرك، خليني خدام، خليني أي حاجة عندك. وبيقول فعلا نفذ الفكرة اللي جات في باله، بيقول فقام وجاء إلى أبيه. لحد هنا القصة دي سواء سمعتها قبل كده أو ما سمعتهاش، بتحكي عن تصرفات ابن المثل بيسموه الابن الضال، اللي تاه، اللي تاه من الطريق، اللي تاه من السكة، اللي اختار اختيارات خلته يدفع ثمن غالي جدا في حياته كل يوم. ساب أبوه المكان اللي هو تمرد عليه وقال: أنا هروح أعمل اللي أنا عايزه. لحد هنا مفيش جديد في القصة، وما أظنش المسيح حكى الحكاية عشان يحكي لنا عن الابن الضال، لأنه المسيح كان بيقول معلومة جديدة لينا. المعلومة اللي قالها لحد النهاردة مش جديدة، ابن بيتمرد على أبوه وبيروح يصرف فلوسه ويبذرها ويعيش في الذنوب في الخطايا، يعمل حاجات كتير قوي، وبعدين الدنيا تقفل في وشه ويتوب ويندم ويرجع. لحد هنا مفيش جديد، لكن من العدد اللي جاي، من البداية اللي جاية، وبيقول كده معلومة جديدة خالص، ودي اللي عايز أقولها لك النهاردة. وإذ كان لم يزل بعيدا الابن، وهو لسه بعيد، بيقول رآه أبوه، شافه من بعيد، أبوه واقف مستني اليوم اللي هيرجع فيه. يمكن الابن غاب شهور سنين، بيقول إذ رآه من بعيد تحنن، حاجة اتحركت جوه قلبه، برغم أن الابن ده تسبب ليه في إهانة وألم
1: الآباء عارفين.

ابنه كويس، عارفين الألم اللي ممكن يبقى في قلب أب إن ابنه تمرد عليه وسابه وعاش سنين أو أيام أو شهور بعيد عنه. بيقول فتحنن وركض، جري أب كبير وقور، جري بيقول ووقع على عنقه وقبله، راح وباسه قبله. الابن جاي كان بيشتغل مع الخنازير، ريحته

وقبله. ابتدى الابن يقول الكلمات اللي كان موضبها. قال له الابن: يا أبي، أخطأت إلى السماء وقدامك ولست مستحقا بعد أن أدعى لك ابنا. ولسه عنده كلام يكمله، الأب ما ادالوش فرصة. فقال الأب لعبيده، ابتدى يكلم العبيد: أخرجوا الحلة الأولى وألبسوه، واجعلوا خاتما في يده وحذاء في رجليه، وقدموا العجل المسمن واذبحوه، فنأكل ونفرح، لأن ابني هذا كان ميتا فعاش، وكان ضلا فوجد. فابتدأوا يفرحون. هنا المفاجأة بتاعت المثل، المعلومة الجديدة للمسيح بيتواصل بها معانا. وخلي بالك المثل ده بيتكلم عن علاقتنا بالله، إن الله كأب إحنا بنتمرد عليه وبنتوه عنه في الحياة. كل واحد فينا بيختار يمشي الحياة بأي طريقة. عايز أختار شغلي، عايز أعمل حاجات نفسي فيها، أنا مش عارف أنت ليه حرمني من حاجات معينة، أنا عايز أعيش حريتي. والحياة مع ربنا كأنها مليانة بالقيود، كأنها مليانة بالضغوط. أنا عايز أعيش حريتي، مش عايز أعيش في الوصايا، مش عايز، أنا عايز أتمرد على ربنا. وكل واحد فينا يمكن جرب في حياته هذا الجزء. تهنا، ده اللي بيوصفه الكتاب المقدس، كلنا كغنم ضللنا، تهنا في الحياة. لكن الجميل اللي بيوصفه هنا إنه مع التوهان ده ومع الألم اللي أنا تسببت بيه لله، لأبويا السماوي، إلا أن الله لسه بيحبني. وبيفاجئنا المسيح في المثل ده إنه بيدينا صورة جديدة عن الله، بيدينا صورة مختلفة تماما عن الصورة اللي إحنا تخيلناها عن الله. كتير قوي بنتخيل إن ربنا سيد قاسي، كله بيطلبه نعبده ونعمل الفروض اللي علينا ونعمل كل حاجة، ولو غلطنا يكسر رأسنا ويعاقبنا فورا، وإن ما عاقبناش فورا أو فعاقبنا فورا والعقاب اللي جاي في الآخر أصعب 100,000 مرة. دي الصورة اللي كتير جدا مننا بنحتفظ بيها عن الله في حياتنا. المسيح هنا بيفاجئنا بصورة مختلفة تماما، بيفاجئنا بإله أب عنده مشاعر أبوة نحوك. بيقول كده: إذ رآه من بعيد فتحنن. تخيل المكان اللي انت فيه النهاردة، ومهما كنت بتعمل، لو الكلمات دي تنطبق وبتصدقها فعلا ان الله ينظر اليك ويتحنن، يتحنن عليك. كأب قلبه موجوع على أولاده، كأب قلبه مجروح بسبب معاناة ابنه الغالي عنده. الأب ده بيحكي عن أب ابنه غالي قوي، بالرغم أن ابنه جرحه، بالرغم أن ابنه فضحه في كل مكان، بالرغم أن ابنه ضيع فلوسه، بالرغم أن ابنه حب يتحرر من أبوه كأنه سجن بالنسبة له، بالرغم كل هذه الأمور، لكن بيقول كده: إذ رآه أبوه من بعيد تحنن وركض إليه ووقع على عنقه وقبله. هل أنت متخيل أن ربنا بيحبك بهذا الحب؟ أنا عايز أقول لك النهاردة إن يمكن أكتر حاجة إحنا محرومين منها إن نعيش مع الله كأب لينا. ولو هو مش أبونا بنعيش كأيتام، بعيش كيتيم. اليتيم ده شخص غلبان خالص، بلا أب بلا أم. اليتيم تلاقيه مكسور، تلاقيه حزين، تلاقيه خايف. ليه؟ ملوش كبير، ملوش أي حد يدافع عنه، مفيش أي حد يحمي عنه، يدافع عن حقوقه. تلاقي أي حد يعتدي عليه، أي حد يسرق منه، أي حد تلاقيه في المدرسة غلبان، تلاقيه في الجيران غلبان، تلاقيه شخص يتيم ملوش كبير. مش بس ملوش كبير يحميه، ملوش كبير يحبه، يحسن إليه، يتحنن عليه، يطبطب عليه. مفيش ليه كبير أب يحبه، مفيش ليه أب يرشده. كبير فاهم أحسن مني، أنا وأنا صغير بنظر لأبويا ده بيفهم كل حاجة، اللي يقول لي عليه بعمله. أنا عايز واحد يرشدني ويقول لي إيه الصح والغلط، لكن أنا عايش والنتيجة إن أنا تهت. هل النهاردة تتخيل الحقيقة دي وتقبل الكلمات اللي المسيح قالها النهاردة وسمعتها النهاردة في لوقا 15 عن قصة الابن الضال، إنها قصتي وقصتك؟ وبيحكي عن العلاقة اللي بيننا وبين الله كأب. ربما تكون علاقتك أنت بأبوك كانت وحشة، ربما تكون حسيت بالقهر،

ربما تكون حسيت بالإهمال، ربما تكون حسيت بالقسوة، ربما تكون حسيت بمشاعر مختلفة في العلاقة الأبوة اللي انت اختبرتها. وده اختبار ناس كتير على فكرة، انت مش شخص نادر الوجود، أغلب العلاقات كده، علاقات أبوة مكسورة. لكن النهاردة ربنا كأنه جاي يفاجئك، يقول لك أنا أبوك الصالح اللي بيهتم بيك، الكبير اللي يقدر يمسك إيديك ويقودك في الحياة، اللي يقدر يرشدك ويقول لك القرارات الصح والغلط، اللي يقدر يكون بيدافع عنك وقت الصعوبة وقت الضيق وقت الألم، الشخص اللي يقدر يقرب منك. أيوة الله يكون أبوك اللي بيطبطب عليك، اللي بيهتم بيك في أوقات أحزانك. كم من أحزان عشتها لوحدك وعشتها بعيد وانت بتحاول تسند نفسك، بتحاول تدور على مصادر للمساندة حواليك لكن ما لقيتش. النهاردة بشجعك انك ترفع عينيك لفوق وتقول له معقولة يا رب تكون انت أبويا اللي تهتم بيا وتقرب مني وتحبني؟ مش بس أبويا اللي يهتم بيا ويرشدني وأبطل توهان في الحياة، لكن أبويا اللي بيحبني محبة غير مشروطة. كل حب بنلاقي أنه ليه تمن، حتى في علاقات الحب تلاقي أنه فيه تمن، لازم تبقى كويس عشان تتحب، لازم تبقى مطيع عشان تتحب. لكن اللي بيوصفه المسيح في القصة اللي حكاها والمثل اللي أعطاه أن الأب ما كانش عنده أي شرط لابنه. ابنه جاي غايب شهور أو سنين، بيرعى خنازير، ما بيأكلش، حالته الصحية متدهورة، ريحته مقززة، منظره وحش، مستحماش يمكن بقاله فترة طويلة. كان ممكن الأب يقول له روح الأول لم الفلوس اللي ضيعتها وتعالالي عشان أقبلك، كان ممكن يقول له روح استحمى الأول عشان أحضنك. لكن هنا بيقول لنا أنه المحبة دي كانت محبة غير مشروطة. تخيل أنك تتحب من الله نفسه، محبة غير مشروطة. المسيح فاجئنا في المثل ده مش بالابن الضال اللي تاه، المسيح فاجئنا هنا بالأب وصورة الله المختلفة عن أي صورة تانية إحنا تخيلناها في يوم من الأيام. أنا عايز أقول لك النهاردة أنك لما تدخل مع الله كابن لي النهاردة، كابن لي، العلاقة دي كأب ليك هتشفيك من كم من الجروح، من الإهمال، من القسوة، من التوهان، من الخوف، لأنه هيصير هو الله نفسه أبوك. الترنيمة اللي جاية ديت بتتكلم عن اختبار شخص بيقول أنا عشت طول عمري بعيد عن ربنا كأب ليا. بتقول يا أبانا يا أبويا يا بابا، أنا مش متخيل إزاي عشت طول عمري من غيرك. وأنا عايز أسألك السؤال ده النهاردة، إزاي عشت لحد النهاردة من غير أبوك اللي بيحميك، اللي بيهتم بيك، اللي بيضمك، اللي بيحضنك، اللي بيمسح دموعك، اللي بيسدد احتياجاتك، اللي بيرشدك للطريق، اللي بيقف معاك، واللي بيحبك بلا قيد وبلا شرط. الترنيمة اللي جاية ديت بتتكلم عن هذا الاختبار. النهاردة بنصلي يكون ده اختبارك معانا واختبار انت نفسك بتختبره النهاردة. خلينا نسمع الكلمات ديت وهنصلي بعديها عشان تطلب الأمر ده في حياتك النهاردة.

أنا عايز تكون النهاردة أشجعك تكون الكلمات الترنيمة دي هي كلماتك، ومش اختبار تسمع عنه من حد تاني، لكن اختبارك أنت الشخصي إن الله يكون أبوك اللي بيهتم بيك، اللي بيساعدك وأنت تايه في الحياة، بيرشدك، اللي بيجي على دموعك الساقطة وعلى ألامك المختفية، بيهتم بيك وبيرفعك. مش كده، خلينا نصلي مع بعض وانت في مكانك اقفل عينيك، صلي بالطريقة اللي تريحك النهاردة، وقول له النهاردة يا رب أنا بطلب أنك تكون أنت أبويا، أنا النهاردة عايز أكون ابنك، لاختبر المحبة ديت اللي عمري ما اختبرتها في حياتي قبل كده، لتعوضني عن كل حرمان، تعوضني عن كل جروح. صلي في قلبك، غمض عينيك واطلب من قلبك، ادعي في قلبك لربنا وقول له الكلمات ديت. قول له يا رب أنا عشت سنين عمري بعيد عنك، عشت تايه، وصلت للخنازير، وصلت لأكل الخنازير، ونزلت لأبعد أماكن محدش يتخيلها لأني بعدت عنك. يا رب النهاردة أنا بكتشف أنك أنت بتحبني، وأن كل الخوف اللي في قلبي منك ملوش لازمة. النهاردة يا رب أنا جاي أقولك كن أبويا، وأنا عايز أكون ابني، ابنك. أنا عايز أكون ابنك النهاردة اللي بيختبر الحب الأبوي اللي عمري ما اختبرته قبل كده. قول له يا رب تعالى، تعالى على جروحي، تعالى على أوجاعي، تعالى على احتياجاتي، وإنت أبويا اللي تسدد لي كل احتياجاتي، إنت اللي تهتم بيا، إنت اللي تمسك إيديا وترشدني في الحياة وتحفظني من إني أتوه مرة تانية، ما أكونش ابن ضال مرة تانية، لكن أكون ابن بيستمتع بيك كل يوم. أمين. قول معانا الكلمات دي مرة تانية، قولها له النهاردة إنت، قول له الكلمة ديت اللي يمكن عمرك ما قلتها له، قول له يا أبانا، قول له يا أبويا النهاردة، كلمه كأب ليك بيحبك وقول له الكلمات ديت ورنمها معانا النهاردة.

النهاردة نصلي إن ربنا يعطيك اختبار عظيم جدا في حياتك إنك تعيش كابن لي وتستمتع بالتبني اللي ربنا بيديه ليك النهاردة. أوعى تعيش محروم من أبوته مرة تانية، اقبله كأب ليك وهتستمتع معاه أعظم متعة في الحياة دي.

مبارك اسم الرب. أنا بدي الرب وحده كل المجد في كل اللي بيحصل في قناة الكارما. القناة دي بتاعته هو، هو اللي بدأها، هو اللي بيكمل فيها، هو مديرها، وهو اللي بينميها يوم بعد يوم. عارف لو عندك ابن وكل سنة تيجي تلاقيه في نفس مكانه ومفيش نمو، يبقى في حاجة غلط، صح؟ لو عندك طفل ما بينموش، يبقى في حاجة غلط. لكن الابن الصحي اللي يكون بيكبر وينمو سنة بعد سنة، وأنا بشكر الرب لأجل عمله في قناة الكارما لأنه بينمو سنة بعد سنة. فبشكر الرب أنه في وقت عيد الحصاد اللي فات أعلننا، وكنا بدأنا قبلها بكام شهر، أكاديمية الكارما. أكاديمية الكارما النهاردة فيها طلبة من 39 دولة، تخيل. طبعا أنا مش بقول أن 39 دولة بيتكلموا العربي، لكن أغلبهم بيتكلموا عربي البلاد دي، لكن في ناس مثلا عايشة في أمريكا، في ناس عايشة في كندا، في ناس عايشة في أستراليا، في ناس عايشة في السويد، في ناس عايشة في النمسا، وهكذا. ومن البلاد دي في ناس كتير بتدرس، في كورسات فيها بالميات بيدرسوا، فيها كورسات كل كورس مختلف أعداده عن الكورس التاني. لكن أنا بشكر ربنا لأن العمل بيكبر وبنطلع أجيال جديدة تبقى تلاميذ للمسيح، مش بس يعرفوا المسيح وخلاص، لكن يتلمزوا تلمذة حقيقية. مبارك اسم الرب. ودلوقتي جه وقت تاني مختلف، لأنه مجيء المسيح بقى على الأبواب، والرسالة هو عايز يوصلها بلغات مختلفة. ومن أقوى البرامج اللي هتكون مؤثرة في البلاد دي هي البرامج اللي الرب أقامها من خدام رائعين مميزين في قنوات الكارما. فبشكر الرب جدا لأجل التكنولوجيا زي ما كنت بقول، والارتفيشال تكنولوجي انتليجنس. وبشكر ربنا لأجل شباب موهوبين رائعين ربنا ميزنا بيهم في قناة الكارما. نقول لهم نحط الخطة، نحط الرؤية، وهم بيساعدوا بيجروا معايا في التنفيذ. فأنا بشكر الرب جدا، شباب رائع، عمل جبار. لكن أنا بشكر الرب لأنه من غيرك ومن غيرك احنا مش هنقدر نعمل حاجة، لأن كل اللي احنا بنعمله ده بيتطلب موارد كبيرة ويتطلب صلاة طول الوقت. الحروب كبيرة جدا، تخيلوا لما واحد بيعمل خدمة أو مؤتمر أو كنيسة بتكون موجودة بتشوف الحرب اللي عليها قد إيه. لكن الكارما تخيل بكل البرامج دي كمية الحرب.

0: الحرب اللي موجودة قد كده قد إيه. فأنا عشان كده النهاردة بوصيكم بقول خلوا الكارما دايما في صلاتكم كل يوم كل يوم. احنا ما نقدرش صدقوني لو يعني لو جات اكسبوزد كده على ابليس هيفتك بينا ما نقدرش. فاحنا محتاجين صلاة. انا محتاج صلاتكم يوميه. من فضلك صلوا لنا، صلوا لاستاف قناه الكارما، صلوا للخدام الرائعين اللي موجودين، قنوات مختلفه شغاله 24 ساعه ما بين برامج ما بين كنايس، تقريبا 41 كنيسه بتذاعوا على قناه الكارما، برامج لايف كل اسبوع بالقد ايه 50 60 مؤتمر لايف حسب المؤتمرات وحسب الكنايس وحسب البرامج اللايف اللي موجوده، عمل جبار. فاحنا محتاجين صلاتكم. الحاجه الثانيه محتاجين تقفوا معانا ماديا، عشان كده بنعمل وقت عيد الحصاد وقت مميز ومهم جدا. عارف ليه؟ الرب ممكن يسدد الاحتياج في لحظه، وياما بتيجي علينا مواقف صعبه والرب بيسددها رايت اواي، بس الرب بيدي الوقت ده بيدي امتياز ان نفتح الباب للكل ونقول تعالوا كونوا شركاء معانا ان احنا نوصل رساله المسيح للعالم. عشان كده بقول لك كون شريك معانا في العمل ده باللي ربنا باركك فيه. انا متوقع جيوش يكونوا ورانا واقفين في ظهرنا بيصلوا معانا ويعضدوا العمل ده. تعضيد شهري اهم حاجه اللي بركز عليها كل يوم، بقول محتاجين تعضيد شهري باي مبلغ الرب يحطه على قلبك. انا مش هقول مبلغ معين، اي مبلغ، ان شاء الله 15 دولار، ان شاء الله 50 سنت في اليوم، ان شاء الله 10 دولار. وشفنا الايام اللي فاتت امبارح جانا تقديمات منها 5 دولار من الاردن شهري. مبارك اسم الرب، امين. انا وشفنا 1000 جنيه من مصر شهري، فده معناها حوالي 20 دولار. احنا هنا اللي موجودين في امريكا شفنا 10 دولار من تينيسي، بس الاعداد قليله. يمكن كل اللي جم شهري من بدايه عيد الحصاد تقريبا ما يتعدوش على صوابع الايد الواحده. فانا عايز اشجعك النهارده، كلم ناس، انت تكون شريك شهري، كلم اولادك 20 دولار 30 دولار هتفرق معانا كتير في قناه الكارما، والرب بيستخدم الفلسين ويعرف يبارك فيهم كويس قوي. النهارده يوم مميز، النهارده يوم رائع، وبنصلي وانا هدي الفرصه لاخويا القسيس شادي يصلي يقودنا في الصلاه في الدقائق اللي جايه. واحنا بنصلي انا نفسي تقول لربنا عايزني اعمل ايه النهارده في العمل ده. عمل جبار جبار الرب اقامه، بس الرب اقامك انت كمان، والرب اقامك انت كمان. تقف معانا وتقفي معانا، الرب محتاجك. الرب يقول انا محتاج للي انا باركتك بيه او جزء منه علشان نعمل العمل عشان نوصل للبلاد التانية. شغل جبار، الملايين اللي الفيدباك اللي احنا بنتكلم عنها 270 مليون انتر اكشن، هو يمكن تصحيح بسيط مش 270 مليون اي بي او 270 مليون شخص، لا هو انتر اكشن، يعني ممكن يكونوا من 50 مليون شخص 60 مليون شخص 100 مليون شخص، انا ما اعرفش قد ايه لانه دول حصيله حاجات كتيره مع بعض. لكن انا بشجعك النهارده، التفاعل رهيب. الستاف بيشتغل في قناه الكارما حوالي 100 شخص في ولايات في بلاد مختلفه قارات مختلفه، اكتر من كده كمان غير الفولنتيرز طبعا. فانا تيم جبار، شغل كبير، مسؤوليه كبيره، مصاريف كبيره، ساتلايتس كتير، برامج بتتذاع طول الوقت، ابليس بيحارب، برامج جديده عايزينها دايما، برامج للشباب، غيره غيره غيره غيره غيره. النهارده دورك ايه ودورك ايه؟ النهارده الرب بيدور على ابطال شيلوا معانا الشيله.
1: كلنا ممتنين للرب. كل مسيحي حقيقي، كل مؤمن اختبر محبة الرب هو ممتن للرب. دايما بفضل أسأل نفسي سؤال، ماذا لو كان الخلاص تكلفته علينا إحنا؟ مش على كنا نعمل إيه؟ في سبيل الحصول على الأبدية كنا نعمل إيه؟ كنا نتصرف إزاي؟
2: شكرا يا رب.
1: لو في تقدم، لو زمان، لو كنا متروكين لشرائع الناموس الطقسية، كان كل واحد فينا كل يوم يسبق يجر له خروف؟ التكلفة دي قد إيه؟ وده بس على خطايا السهو، لكن خطايا العمد
3: ملهاش
1: ملهاش، ده موتا على طول. اللي كان بيحتطب يوم السبت قال له يموت على طول. فخطايا السهو، عشان كده يا شعب الرب يلا، الرب عندنا امتنان وجايين النهاردة. خلينا ناخد شعار النهاردة الامتنان للرب.
2: أمين يا رب.
1: تعبير شكر.
2: أمين.
1: وزي ما قال الأخ مازن كلمة حلوة قوي، إن الحب عمل. وعايز أقول لك القديس أغسطينوس قال التعبير ده، الحب فعل.
2: أيوة.
1: قال عندما قال الرب أحب أعداءك

0: هل كان يقصد مشاعر أو رومانسية أم كان يقصد من خلال هذا الأمر فعل نفعله تجاه الآخر. فالحب فعل فعل، ولما الرب أحبنا فعل، ولما نقول له بنحبك فعل. لازم نفعل. أيوة. لازم نعبر عن الحب بفعل وليس بالكلام واللسان. قناة الكرمة هي قناة لكل مؤمن، هي قناة لكل مسيحي بيحب الرب، هي قناة الرب اللي بيوصل من خلالها لكل الأحباء اللي نفسهم يسمعوا عن الرب يسوع المسيح ويتخذوه مخلص شخص لحياتهم.
1: تقريبا قبل 5 سنين أو أكتر، ما بعرف بالضبط، بس على الأقل 5 سنين كنا بعيد حصاد، وذكر واحد من الأحبة اللي قاعدين على السيت إنه العطاء موهبة.
2: العطاء عفوا
1: موهبة.
2: موهبة.
1: أنا معلش أكون صريح، ما صدقتش هذا الكلام. It's like العطاء وصية بالنسبة إلي. يعني فرحت على على على البيت وقعدت أدرس إنه هل العطاء وصية ولا العطاء موهبة؟ واكتشفت أمرين. اكتشفت إنه العطاء وصية لجميع المؤمنين.
0: صح.
1: بس كمان اكتشفت إنه العطاء موهبة. موهبة العطاء ميز الرب. يعني إيش الفرق؟ العطاء كوصية نعمة، اللي عنده بيقدر يعطي، هاي نعمة من الرب. لكن الرب بعطي نعمة خاصة. إيش النعمة الخاصة؟ يعني إحسان خاص لأشخاص عندهم هذا القلب إنه عايزين يعطوا، هاي موهبة خاصة.
0: صحيح.
1: فبدأت أدرس ما هي صفات الشخص اللي الموهبة. عنده موهبة العطاء. وعايز بسوي الآن هلا لما قالها الأسيس ذكرني فيها في تذكرت 5 أشياء بسيطة، بس إذا بتسمح لي بس أذكرهم. وأنا بحب الأشخاص اللي موجودين بس يفحصوا، يفحص قلبك من هاي الناحية، اللي عنده العطاء موهبة. وأنا بدي أقول كثير من الأحيان إحنا كمؤمنين الله ببارك أشخاص محددين عشان حاط إيده عليهم عشان يباركوا العمل. وأخطر إشي أخسر من أن بقول عن نفسي إنه يكون عندي وظيفة الرب يباركني فيها وأكون يا رب باركني عشان أباركك، ولما الرب يباركني
0: أنسى
1: أبخل ألغي موضوع الشطر الثاني. بس اسمع، موهبة العطاء الله بيعطيها موهبة، بيعطيها للأشخاص 5 صفات. رقم 1، اللي قلبه متحرر من محبة المال. اللي قلبه متحرر من محبة المال. تيموثاوس الأولى I think 6:10 بيقول لنا محبة المال هي أصل كل الشرور، إذا ابتغاها قوم ضلوا عن الإيمان. محبة المال، اللي عنده الرب أعطيه موهبة عطاء قلبه متحرر من محبة المال. رقم 2، بعطي بفرح وسخاء. المعطي المسرور بحبه الرب، موهبة عطاء. رقم 3، وهي أكثر واحدة أثرت معي، أمناء باللي بإيديهم، أمناء باللي بين إيديهم. لما الرب أعطيني بباركني بشغلة، بباركني بعمل، بباركني بوظيفة، بباركني ببزنس، الله بيفحص أمانتي، الله بيفحص أمانتي. وأنا بدي أقول المواهب بتتطور ولا لا أسيس؟ الموهبة بتتطور. أنا بقدر أطور موهبتي. أنا عايز أقول أضرب الموهبة اللي فيك، مش هيك وصى؟ فاللي عايز أشجعك فيه. ورقم 4 بيقول بحبوا الملكوت أكثر من محبة المظاهر. الرب أعطي موهبة العطاء للأشخاص اللي بحبوا بناء الملكوت أكثر من بناء المظاهر. ورقم 5، إنه يكون موهبة العطاء بعطي الأشخاص اللي عايشين تعبير الشكر والامتنان.
0: نعم.
1: وأنا بشكر الرب لأنك أنت قلت يعني العطاء قلب.
0: نعم.
1: معطي قبل ما يكون أي شيء تاني.
0: عشان فاللي كده قال المعطي المسرور يحبه الرب.
1: عشان هيك المعطي المسرور بيحبه الرب. واللي عايز أقوله في هذا المساء، أنا بدي أشجع أحباء كثيرين الرب وضع هاي الموهبة فيهم بس ما تجرؤوا إنهم يضرموا هاي الموهبة.
0: أمين.
1: إنه أنت تقول إنه أنا بدي أدخل لعمق أكثر بالرب. وأنا عجبتني جدا جدا جدا فكرة إنه أمين يا رب، إيدين عينين وقلب، إيدين عينين وقلب. وما ما أروع العمق اللي بيقدر الواحد. دائما تعجبني يوحنا، يوحنا كان الكتاب بيقول عنه الذي كان يتكئ
0: في حضن يسوع
1: قرب قلب يسوع،
3: صدر يسوع،
1: يعني على صدر يسوع. والرب يعطينا في هاي الليلة يكون عندنا هاي الحساسية إنه إحنا يا رب أنت وضعت هاي الموهبة فيي بس أنا مش مفعلها. واليوم الرب يعطي أشخاص يفعلوا هاي الموهبة وفعلا يدخل خطوة أكثر. افحص نفسك إذا تعبير قلبك أنت بتحب الله أكثر من محبة المال، هاي علامة أنه عندك موهبة العطاء. رقم 2، إذا أنت المظاهر أنت بتهتم باهتمامك بالملكوت أكثر من المظاهر، عندي موهبة العطاء. إذا أنا معطي

0: بحب أعطي بسرور. وواحدة منهم كانت اللي هي إنه أنا بعطي بخفاء، بعطي بسكوت، مش بعطي حتى إنه أنفخ حالي وأورجي حالي. فالرب يعطينا الليلة، أنت الشخص اللي الرب ميزك وأعطاك حكمة وأعطاك إمكانية مقدرة على الإيش الأعطاء، إيش اللي بيقول إنه
1: السخاء،
0: السخاء لا بس في بيقول إنه على إنه أعطاه المقدرة على إنه يطور الأمور، واللي إن هربت مني الكلمة، بس إنه الرب أعطاك إنه تقدر أنت تخترع innovative to become innovative، إنه تقدر تطور الأمور. مين مش بصلائيل؟ بصلائيل بالعهد القديم مش كان بصلائيل أعطاه
2: اختراع مخترعات،
0: أي إنه يعمل مخترعات، إنه الرب أعطاك أنت تكون مميز بأشياء عجيبة. يعني في آية حطها لبصلائيل لما طلب منهم يعمل، كان عنده أعطاهم مهارة وقدرة مقدرة على اللي إن يخترعوا أشياء عجيبة. الرب أعطاك هاي الأمور لأنه وضع فيك موهبة العطاء حتى تبني ملكوته، مش حتى أنت تقتني الأموال لنفسك. وأنا بشجعك في الليلة لما تضرب موهبة العطاء، تعرف إيش اللي بيميز اللي بيضرب موهبة العطاء؟ مش إنه بعطيه مصاري كتير أكتر، فلوس أكتر، لكن بعطيه فرح أكتر، بعطيه سلام أكتر، بعطيه.
1: صدقني يا مازن، في بس لتعقيبا لحديثك، في شخص بعرفه بالولاية اللي أنا فيها، صديق وعنده بزنس، منه يعني مش بزنس ملايين الدولارات، بزنس كثير بسيط وبيعيش على قده وبيدفع فواتير، ومنه غني ولكن منه فقير، بس انه عايش على القد. يعني تعرف انت الامريكان قد ما بيطلع قد ما بيصرف، ما عندهم شيء اسمه سيفي،
0: مكتفي يعني،
1: مكتفي بس انه عايش براحه وعنده شركه وهيك. سمع القسيس نهار الاحد عم بيقول انا عندي شوق، عم بحكي بامانه قصه صارت يعني من كم سنه، قال عندي شوق قبل ما يموت رينهارد بانكي، قبل ما ينتقل
0: قبل
1: قال عندي شوق اني القسيس عم بيحكي نهار احد بالوعظة، قال بتمنى يكون معي مليون دولار هلا لادعم واحده من حملات الكرازية اللي بيعملها بانكي في افريقيا،
0: دول مختلفه.
1: لمعت براسه هذا الشاب قاعد بالكنيسه عادي، قام صلى هيك رفع ايديه قال يا رب، هاي سنه 2016 لما صارت كاترينا، 2006 سوري لما صارت كاترينا، يا رب إذا بتعطيني مليون دولار أنا هلأ بعطيها للأسيس وخليه يعطيها لبنكي. بشهر عمل مليون دولار.
0: واو.
1: هاي موهبة طلع. وهو منه ما عنده هلأ إذا بتشوفه يعني بتشوفه ما بتقول هذا معه يشتري فنجان قهوة. بشهر لما صارت كاترينا الرب عطاه فكرة، الناس اللي جاي من نيو أورلينز، فتح شركة ليأجر الRVs، هيدول البيوت المتنقلة، عمل مليون دولار بشهر واحد، راح أخذ الشيك وعطاه للأسيس وراح هو على أفريقيا زي ما هو. وبتعرف اللي وعد وفي، هاي موهبة العطاء،
0: والله
1: هاي موهبة العطاء، مش إنه أنا فجأة صار معي مليون دولار هللويا خليني لا خليني أفكر فيها شوي، أنا وعدتك. واليوم الرب إذا أنت عم تقله هيك عندك أشواق في قلبك، الله راح يحط بين إيديك هذه الأمور وراح يختبرك بهذه الأمور، راح شوف إذا أنت ماذا تفعل بالشيء اللي عم بحطه بين إيديك، شو راح تعمل فيه بهذا اللي وضعته بين إيديك. لأنه هامي أحبة نحن منعيشها الأد، بس اللي الحياة اللي عايشينها الرب راح يقول لك أنت، أنا وضعت إمكانيات بحياتك، أعطيني حساب عن وكالتك، شو اللي عملت فيه، لأنه ما بتملك شيء، هي بس أنت وكيل هلا.
3: هللويا.
1: وكيل هيد الكرسي، بس بعد فترة مش لحدا، الكاميرات السيارة العمسوقة، بس أنا أنتقل من هون حدا تاني رح يخدها، ولا البيت ولا التياب حتى ولا شيء رح تملك، لكن الرب حالك أنا أعطيتك هالقد، شو عملت فيهم؟ رح حاسبك على الإمكانيات اللي وضعتها بين إيديك، على الوزنات اللي حطيتها بين إيديك، لأنه الوزنات ممكن تكون مواهب، الوزنات ممكن تكون معارف، تأثير، علم، جنسية، شخصية، معرفة، ثقافة، شكل، رياضة، الله حطك بمنصب رياضي أو منصب بالعالم، لكن أيضا مال، كل هيدول رح نعطي عليهم حساب، هيدول وزنات الله ميزك. في ناس تعرف، أنا بعرف أنه في ناس عن جد بتطلع فيهم إمكانياتهم وزناتهم قليل بالحياة، لكن أنت ميزك، الله ميزك، كل واحد فينا الله ميزه بشكل من الأشكال، بمواهب، وعم يسألك شو رح تعمل بالشيء اللي أنا وضعته بين يديك.
2: ما تخافش بجد، ما تخافش مع الرب، ما تخافش. لو تقول ان في ظروف حرب وغلاء ومعيشة صعبة، ما تخافش مع الرب. الرب اللي وعد انه لما تدي هو يبارك، والرب اللي قال حاشا لي ان اكرم الذين يكرمونني، الرب ما بيرجعش في كلامه
0: حبيبي.
2: ما تخافش. في ارميا بيقول الرب هذه الكلمات، ارميا 17، في سنة القحط الوقت الصعب لا تكف عن الاسمار. ما تخافش، اوعى تبقى ماسك في الحاجة اللي في ايدك وتقول لا، وترفع شعار اللي محتاجه البيت يحرم على عمل الرب. ما تخافش، بل بالعكس في الوقت الصعب ادي للرب اكتر. ليه؟ لانك بتدي في حساب عطاء غني جدا، وبتدي لإله قادر انه يعوض. ما تخافش، اكسر النهاردة حاجز الخوف. اكسر النهاردة الحسابات اللي بتقول احنا في وقت حرب، اقتصاد بيعلى، بنزين بيغلى، اسعار بتزيد، ما بقاش في استطاعتي اعمل زي ما كنت بعمل في الاول. ما تجيش على حق الرب، ما تجيش على حق الرب. تعالى النهاردة قدم بإيمان، قدم وانت عارف ان اللي مع الرب ما بيخسرش، قدم وانت عارف ان اللي عند الرب ما بيروحش، قدم وانت عارف انك بتزرع في حقل خصم، قدم وانت عارف ان الرب وعد. جربوني يقول الرب، هيفتح قوى السماء، هيفيد عليك بخيره. قدم وانت عارف انه في زمن القحط، الزمن الصعب، الرب لن يجعلك تقف عن الإثمار. اكسر حاجز الخوف، صلي، خد خطوة إيمان، خليك شجاع في الإيمان. تقول للرب كده، تقول له يا رب أنا اكسر حاجز الخوف. عقلي بيقول لي خاف، لكن إيماني بيقول لي إزاي أخاف والرب معايا، إزاي أخاف والرب معايا. لا يليق بينا كشعب للرب نخاف ونحسبها والرب معنا. أنا بصلي أن الشخص اللي الرب بيكلمه يحط 11 يعمل كده، وأشخاص الرب يستخدمه ينزلوا الأرقام بسرعة، مش عايزين نقعد وقت طويل. يلا يا شعب الرب، قادر 500 حط، قادر 50 حط، قادر 5 حط، قادر 1000 حط، قادر 2000 حط، لأن ده لعمل الرب. وما تخافش، 100% 100% هناك تعويضات إلهية.

في ملوك الثاني إصحاح 5 بيقول: وكان نعمان رئيس جيش ملك أرام رجلا عظيما عند سيده مرفوع الوجه، لأنه عن يده أعطى الرب خلاصا لأرام. وكان الرجل جبار بأس لكن أبرز. وكان الأراميون قد خرجوا غزاة فسبوا من أرض إسرائيل فتاة صغيرة، فكانت بين يدي امرأة نعمان، فقالت لمولاتها: يا ليت سيدي أمام النبي الذي في السامرة، فإنه كان يشفيه من برصه. وفعلا نعمان راح لإليشا وسمع كلام الفتاة الصغيرة واتشفى. ما تستقليش أبدا بأنك صغيرة ولا أن قدراتك وإمكانياتك ممكن تبقى بسيطة، بس الله ممكن يستخدمها لكتير قوي من عنده، يعمل أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر. فصدقي أنه القليل البسيط اللي عندك ده كتير قوي عنده هو، ويقدر يستخدمه ويصنع بيه عظائم وعجائب. اتشفى بني آدم بسبب بساطة بنت صغيرة. أصلي أن كل واحدة تشوف نفسها بنظرة الله ليها وتعيش دعوته لحياتها.

بعض النساء بيلاقوا نفسهم قليلي الحيلة في وسط المواقف الحرجة أو المتفجرة، والبعض الآخر بيمسكوا بزمام الأمور وبينقذوا الدنيا. إيه الفرق ما بين النوع دول من النساء؟ هو ده اللي هنكتشفه النهاردة من قصة امرأة اسمها أبيجايل. قصة أبيجايل موجودة في العهد القديم في سفر صمويل الأول أصحاح 25. في الوقت ده داود النبي كان هربان من الملك شاول اللي كان مصمم ان هو يقضي عليه. داود ورجاله 600 كانوا في صحراء فاران جنب الكرمل. نفس المنطقة دي كان ساكن فيها رجل اسمه نابال، رجل غني جدا عنده آلاف الغنم والماعز. وبسبب داود ورجاله غنم نابال وخدامه كانوا محميين من عصابات قطاع الطرق واللصوص في المنطقة. بالرغم من ان داود كان مطارد وفي صراع للبقاء وقتها، وكان ممكن ياخد من الغنم اللي هو عايزه بالقوة او على الاقل ياخد اتاوة من خدم نابال، رفض يعمل كده واتكل على حسن معاملة ونزاهة صاحب القطيع وان هو بنية سليمة وبعرفان للجميل يديله هو ورجاله بعض الطعام. جه وقت جز صوف الغنم، وده كان وقت احتفال كبير في بيت الغني نابال. داود بعت 10 شباب عشان يطلبوا مشاركة في الخير اللي بتوزع على الجميع، واللي كان إلى حد كبير بسبب حماية داود ورجاله لخدم نابال وممتلكاته. ده كان طلب طبيعي جدا ومتوقع، لكن نابال كان سيء الطبع وغبي في التصرف. بدل ما يلبي طلب داود بسرور، هجمه باستخفاف وإذلال ورفض لطلبه. لما سمع داود كان في قمة الغضب، قرر انه هينتقم وبعنف. احساسه بالمهانة وبالظلم خلاه يقرر انه ياخد رجالته بالسيوف ويطلعوا يقتلوا نابال وكل رجل في بيته. أبيجايل زوجة نابال سمعت بالخطة الدموية دي وقررت تتصرف فورا. جمعت كمية هائلة من الأطعمة والفواكه وحملت عدد من الحمير وقادت بنفسها مأمورية حفظ السلام مع داود. بدرت بالاعتذار بالنيابة عن زوجها وقدمت هداياها، وفي النهاية أنقذت الموقف تماما. في أكتر من شيء ممكن نتعلمه من المرأة العظيمة دي. أولا كانت قائدة. بالرغم من أبيجايل في أغلب الظن ما تعلمتش، لكن

كان عندها مقدار كبير جدا من الفهم والحنكة. واضح انها كان عندها قدرة على القيادة بالرغم انها كانت في الاغلب في مرتبة ادنى في بيتها وفي المجتمع. نبال زوجها كان الزعيم، كان رئيس البيت، لكنه تصرف بحماقة وقلة بصيرة وقلة ذوق. وواضح ان دي في الحقيقة ما كانتش اول مرة يتصرف غلط، لانه اول ما فجر الموقف الخادم بتاعهم جري ليها هي لأبيجايل علشان تحل المشكلة. ثانيا، أبيجايل كانت ذكية وسريعة التصرف. أول ما سمعت تفاصيل اللي حصل عرفت أن داود مش بيهوش وأنه فعلا هينتقم، وزوجها وكل رجال البيت كانوا هيدفعوا ثمن الحماقة دي بحياتهم. بسرعة فائقة حضرت التقدمة وراحت اعتذرت بشدة عشان تلم الموقف. ما قالتش زوجي هو اللي حطنا في المشكلة دي وهو بقى المسؤول ان هو يخرجنا منها، لا، مسكت هي بزمام الأمور وغيرت المشهد كله. شيء تاني بنشوفه في أبيجايل هو ذكائها في التفاوض. بالرغم انها كانت سيدة مقتدرة وعندها خدم ومساعدين، عرفت على طول ان الموقف ده محتاجها هي بكلامها الطيب والمنتقى وبتواضعها عشان تاخد وعد من داود انه هيتراجع عن خطته الانتقامية. أبيجايل كانت امرأة شجاعة، رفضت انها تجري لبيت اهلها وتستخبى، بل بالعكس راحت بنفسها لداود وهي عارفة انه عايز يقتل اهل بيتها. يمكن كانت خايفة موت من جوه لكنها ما اظهرتش الخوف ده. في المقابلة مع داود اظهرت أبيجايل تواضع شديد في التصرف وفي الكلام. بيقول الكتاب وسقطت على رجليه وقالت علي أنا يا سيدي هذا الذنب، يعني شيلني أنا خطأ نبال. أعطت كرامة لداود وذكرته أنه في يوم من الأيام هيكون رئيس على شعبه حسب نبوة الرب، وأنه خسارة يلوث سمعته ويتعب ضميره بسفك دم ما فيش مبرر ليه. أبيجايل ما كانتش بتتملق له، بالعكس كانت بتواجهه بكلام حقيقي وبتفكره بدعوة ربنا لحياته. داود انبهر ورد عليها وقال مبارك عقلك ومباركة أنت، لأنك منعتني اليوم من إتيان الدماء وانتقام يدي لنفسي. أول ما خلصت مأموريتها أبيجايل روحت على بيتها دغري، ولما وصلت استنت لغاية الصبح لما زوجها كان فاق من السكر عشان تقوله هي عملت إيه. لما سمع بالأمر يبدو أنه جات له سكتة قلبية في لحظتها، مش عارفين هل كان من الخوف ولا من الغضب، لكن مات نبال بعدها بعشرة أيام. إيه اللي خلى أبيجايل تتمتع بكل السمات اللي شفناها فيها؟ مفيش حد بيتولد عنده الروح القيادية وسرعة التصرف والحكمة في اتخاذ القرار والشجاعة والذكاء الوجداني والبراعة في التواصل والدبلوماسية في التعامل والبصيرة والتواضع. ده كله اللي بنستشفه من قصتها حاجتين. أولا، إنها كانت متجوزة رجل سيء جدا بقالها فترة. بيوصف الكتاب بالكلمات دي، قال إنه كان قاسي، رديء الأعمال، ابن لئيم، لا يمكن الكلام معه، رجل أحمق. كل الصفات السيئة دي خبرتها في المعيشة مع رجل زي ده في جوازة غير سعيدة أعدتها إنها تكون أداة جوهرية في إصلاح موقف رهيب كان هيأثر مش بس على زوجها وبيتها، لكن كمان على حياة رجل مدعو من ربنا إنه يقود شعبه كملك. أبيجايل رفضت إنها تكون مغلوبة الأمر أو ضحية في المشهد، بل بالعكس تحكمت في الموقف وطبقت كل درس اتعلمته من خلال ظروف زواجها الصعب في لحظة حرجة وحساسة جدا. تاني حاجة سمحت لأبيجايل إنها تتمتع بكل السمات دي هي إنها كانت بتخاف ربنا، يعني بتهابه وبتثق فيه. أبيجايل خرجت في مهمتها الخطرة وهي معتمدة على ربنا إنه يديها الشجاعة والحكمة اللازمة. اتكلت على ربنا إن هو يديها الكلام اللي تقوله، وفعلا نطقت بكلام نبوي مشجع لما قالت لداود لأن الرب يصنع لسيدي بيتا أمينا، نفس سيدي لتكن محزومة في حزمة الحياة مع الرب إلهك، وإذا أحسن الرب إلى سيدي فاذكر أمتك. تجربة زواج صعبة مع إيمان وتمسك بربنا شكلوا مشوار وخبرة أبيجايل.
ما كانتش لا أول ولا آخر امرأة استخدمها ربنا في محك صعب لتجنب كارثة،

ولتحقيق مقاصده. في النهاية ربنا كان صالح لأبيجايل. بعد ما زوجها نابال مات، الرب إداها فرصة ثانية لبيت سعيد. داود بعت لها وطلب إيدها في الزواج. قبلت وتزوجته وأنجبت منه ولد. ده كان ميراث أرضي إلى جانب ميراثها السماوي. وأصبحت قصة مشجعة لامرأة حكيمة سجلها الكتاب المقدس لتعلمنا

في الدقايق اللي جاية هنكون بنصلي من أجل كل بنت وكل ست نفسها تكون شخصية مريحة للي حواليها. يمكن تكوني بتدوري على أصحاب وبسبب حاجات صعبة شوية في شخصيتك، يمكن اللي حواليكي بيبعدوا عنك، وعشان كل واحدة محتاجة تكون بتتقبل من اللي حواليها ومش عارفة توصل لده بسبب شخصيتها. عشان نوصل لده يمكن محتاجين نصلي إني أكون بعرف قيمتي وأقدر أكتشف نفسي ومميزاتي وأشتغل على الحاجات كمان اللي لسه محتاجة شوية مجهود وشغل. لما هعرف نفسي هكتشف الإيجابيات اللي فيا فهرتاح، لأن مرات كتير أنا ببقى مش مريحة علشان أنا مش مرتاحة من جوايا. هكتشف كمان نوعية شخصيتي فهعرف نوعية شخصيات الناس اللي تمشي مع شخصيتي. يمكن أنا بدور جوا مجموعة غلط من الأصحاب، ويمكن ده اللي مخليني مش عارفة يكون ليا أصحاب. تعالوا نصلي لده مع بعض. يا رب أنا بشكرك لأنك مصدر الحب الحقيقي والقبول يا رب الكامل. علمنا منك وتكون أنت يا رب المثال اللي احنا بنمشي وراه. علمنا نقبل بعض ونكتشف نفسنا. كل واحدة بتسمع وبتصلي ودي طلبتها يا رب تكون قادر أنك تساعدها تكتب إيه مميزاتها وإيه الحاجات اللي المفروض تشتغل عليها. يا رب أنت تشاور على مصدر التعب اللي في شخصياتنا، ومن فضلك يا رب داوي الجروح، لأنه مرات كتير الشخصية الصعبة أو القاسية أو المتعبة بتكون هي نفسها مجروحة وتعبانة أصلاً.

0: من جوه. بصلي إنك تشفي المصدر وأساس المشكلة في الشخصية الصعبة، عشان تقدر تطلع للمجتمع وتكون قادرة تبقى جزء من مجموعة، ما تكونش بتبعد الناس اللي حواليها. يا رب اشتغل على شخصياتنا، بنحط نفسنا قدامك، مش بس قعدتنا قدام كلمتك وصلتنا ليك، لكن كمان نفسنا وشخصياتنا ونفسياتنا يا رب بين ايديك. بنطلب يا رب انه انت تشكل فينا عشان نكون جزء من مجتمع صحي، ونكون قادرين نبني بعض، وتكون انت الاساس يا رب. يا رب صلي عشان حماية على العلاقات والصداقات اللي ابتدت، وحماية على كل واحدة ابتدت تشتغل على نفسها وابتدت حاجات تتغير فيها. من فضلك كمل انت يا رب مع كل واحدة فينا، ادينا يكون عندنا قبول للانتقاد اللي بيجي لنا او لأي حاجة بتتقلنا من برة. ارجع ابص على نفسي واشوف فعلا الحاجة دي موجودة فيا ولا لا. يا رب ساعدنا ان احنا نشتغل على الحاجات اللي لسه محتاجة شغل فينا، في اسم يسوع، أمين.
1: كل ما الواحد بيفيد نفسه بيفيد الآخرين، بتفرق قوي في الحياة. بجانب شغلي بحب فكرة الأعمال الخيرية، أو أن أنا أبقى بعمل حاجة مفيدة. تطوعت في معهد الأورام للأطفال اللي عندهم سرطان، كنت بتطوع في دار مسنين، ده بجانب شغلي. كورونا ابتدت في مارس، ابتدى الوقت شوية يسمح أن الواحد يعمل حاجة جنب شغله، فابتديت فكرة أنه طب ليه لأ أنه أبتدي أعمل حاجات يدوية ويبقى الربح بتاعها لصالح مؤسسات خيرية. أنا كان عندي الشغف ده أنا واثنين من صحابي، ابتدينا كل حد فينا بيعمل حاجة، يعني حد بيحب يعمل خياطة على شنط، حد بيحب يعمل أعمال يدوية زي الكروشيه، فابتدينا نعمل شوية حاجات. فلما لقينا إنه المنتجات شكلها حلو قلنا طيب ممكن نبتدي نعمل زي بيج على الإنستغرام ونبتدي نحط المنتجات دي. فابتدينا تعاقدنا مع مؤسسة مجدي يعقوب للقلب إنه كل شهر يبقى من دخل زوي، زوي ده اسم المشروع. الاسم اخترناه، احنا ابتدينا ندور على اسامي مختلفة. اسم زوي معناه الحياة، ودي كلمة يونانية، فلانه الهدف بتاعنا نغير شوية بسيطة في حياة الناس الأقل احتياج، فابتدى من هنا جت فكرة الاسم. انا علمت نفسي من على اليوتيوب وانا بشتغل السنة اللي فاتت، فانا ما كنتش خالص بعرف اتعلم اي عمل يدوي. في الاول كانت في حاجات طبعا بتطلع غلط وبتطلع وحشة، بس مع التمرين كل شوية ابتدت الحاجات تظبط، وابتدى صحابي ياخدوها، فمن هنا ابتدت فكرة نرمين ما تبتدي تعمليها حقيقي بقى بجد. احنا بنعمل كذا حاجة، بنعمل حاجات من اولها لاخرة، احنا يعني كروشيه، بنعمل شنط، بنعمل باسكتس لاستخدامات مختلفة، بنعمل حاجات للشعر، في حاجات تانية ماتيريالز بتبقى جاهزة واحنا بنخيط عليها، زي مثلا شنط خوص، فنبتدي احنا نحط عليها ديزاين او نطرز عليها حاجة. في مثلا اكسسوارز او حاجات ليها علاقة بسلاسل نظارات. السوشيال ميديا دلوقتي هو الاكتر حاجة الناس بقت مركزة فيها، وسبيشالي من اول ما ابتدت كورونا الناس بقت متجهة اكتر تشتري اونلاين. كان نفسنا نكبر موضوع اكتر ويبقى معانا بنات او امهات ما عندهمش شغل وبرضه محتاجين لدخل، فنكون بندخلهم معانا. الحلم ده ابتدى يتحقق، ودخلنا حقيقي ستتين من الشهر اللي فات، وابتدوا يعملوا معانا الحاجات. فيبقى لو احنا بجانب شغلنا مش لاحقين قوي، هما بيعملوا معانا وياخدوا هما الدخل. نفسي اكبر الموضوع ويبقى في مكان وبندخل ستات اكتر معانا وهما اللي يشتغلوا بقى. الفكره نفسها ان احنا عايزين نعمل حاجه بهدف مشروع خيري، كانت كل اللي حوالينا سواء صحاب او اهل كانوا مشجعين قوي. لما ابتدينا نحط الصور، ابتدت الناس تقول انتوا ازاي بتلحقوا تعملوا البرودكت دي وهي حلوه قوي، واستمروا. اللي خلاني اتشجع اكتر لما كنا بنكلم المؤسسات ونحس انه احنا لو اتبرعنا بخمسة جنيه بجد، يعني انا اتقالت لي من مجدي يعقوب نرمين الخمسة جنيه بتفرق، فحسيت انه لا، احنا مع كل مره بنضغط او بنحس انه مش لاحقين نعمل حاجه، بنفتكر دايما الرؤيه بتاعتنا ورا مشروع زوي، انه هو مش بزنس، انه هو مش مش تسلية، هو وراه هدف ونفسنا الهدف ده يكبر أكتر. فده الحاجة اللي مخليانا مكملين حتى لو في صعوبات أو حتى لو في ضغط من مواعيد العمل بتاعتنا. بحس إنه الوقت هيضيع في حاجة واحدة بس، قد تكون بعد فوات كذا سنة هتحسي إنه أنا عملت إيه في الحياة كان مفيد غير الشغل. فأنا بحس إنه الشغل لوحده مش كافي أو مش بيشبع الإنسان لو حقيقي نفسه يعمل حاجة مختلفة أو مفيدة.

في ده لناس تانية قليل قوي لما تلاقي بنات مش شغالة، أو قليل قوي لما تلاقي بنات مكتفية بالتعليم وخلاص. بالعكس، يمكن اللي لسه ينقص شوية فكرة إنه بجانب الشغل أعمل حاجة تطوعية. يمكن الحياة وسرعة النمط بتاع الحياة ما خلي إنه الناس مركزة بس في شغلها، خروجاتها، فسحها، سفرها. لا يعني لو أقول لحد نصيحة، فكرة إنك تعمل حاجة تخدم حد أو تساعد حد بيزود قوي على البني آدم. إحنا في مرحلة إنه الواحد محتاج يعتمد على نفسه، الحياة صعبة، لو أنت عندك شغل الشغل مش مضمون على طول، فلو عندك الموهبة استغليها صح، لو عندك الوقت استغليه صح، مش بس انه اعتماد على ان انا بخرج او اعتماد ان انا بشتغل وخلاص او ان انا بسافر، لا، لو في وقت ينفع يتوظف في حاجة مفيدة تفيد حد عن تجربة بتفرق قوي، تفرق للشخص نفسه.

0: يا إلهي الحبيب، هل لي أن أشكو لك من افتقادي لقربك مني؟ افتقادي لشعور التمتع بأبوتك لي؟ نعم، إني أفتقدك بشدة، ولكني لا أدري ما السبب. إني أؤمن بوجودك إلهي، لكن ينقصني الشعور به والتلامس معه. أعلم يقيناً أنك دائماً توجد بالقرب من أولادك، ولكن سامحني فإني أشعر أنك لم تعد بجانبي. هل أنا من ابتعدت عنك؟ أم خطاياي هي التي أصبحت عائق بيني وبينك؟ هل أنت تحاول القرب مني وأنا بجهلي وبانشغالي عنك أبتعد أكثر فأكثر دون الشعور بذلك؟ هل عنادي؟ هل كبريائي؟ أم انشغالي؟ لا أعلم يا سيدي، ولكنني أعلم شيئاً واحداً، هو افتقادي لك واشتياقي إليك. لذا أتساءل، ألا تعود فتحييني وتبني من هدم فيا؟ ألا يمكن أن ترجع أنت إلي فأرجع إليك؟ نعم، تعال الآن واجذبني وراءك فنجري.
1: ربي كلمتك عجيبة، ستة لو تفنى الجبال، والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

0: بك.
1: أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في اسم الرب يسوع المسيح الذي ليس بأحد غيره الخلاص. وصلنا في حلقتنا في حلقة اليوم إلى الحلقة الأخيرة من برنامج كل الكتاب، بعدما خضنا في دراسة الكتاب بكل أسفاره 66 على مدار 5 سنين في 1323 حلقة قدمنا فيها دراسة لكل أسفار الكتاب المقدس بعهديه. قدمنا الكتاب سفرا سفرا، كل الأسفار كل حلقات الأسفار موجودة على الويب سايت كل الكتاب .com، وكل الأسفار والحلقات موجودة على اليوتيوب، ممكن تزور اليوتيوب وتنزلها وتعمل لنفسك مكتبة. كل الحلقات متاحة على الفيسبوك على صفحتنا كل الكتاب، كل الحلقات موجودة على على الابليكيشن للموبايل اندرويد اسمه كل الكتاب، كل الحلقات موجودة اوديو على الساوند كلاود تحت اسم كل الكتاب، تقدر تستمع وتشاهد كل حلقات برنامج كل الكتاب. بعدما انتهينا من دراسة كل أسفار الكتاب المقدس قدمنا حلقة خاصة كمراجعة لسفر الرؤيا، ثم في الحلقة الماضية قدمنا مراجعة لكل أسفار العهد الجديد، واليوم في الحلقة الختامية سوف نقدم مراجعة سريعة لكل الكتاب لكل أسفار الكتاب المقدس بعهديه. خلونا في بداية الحلقة نرحب بضيف البرنامج خادم الرب الأخ يوسف رياض. أهلا بك أخ يوسف.
2: أهلا بك حياة.
1: كمان برحب بالضيوف، أهلا وسهلا بكم. أخ يوسف، بكلامنا عن أسفار الكتاب المقدس سواء العهد القديم أو العهد الجديد بيتحط قدامنا سؤال مهم جدا، سؤال مبدئي، إيه مفهوم الوحي في الكتاب المقدس؟
2: الوحي في الكتاب المقدس، نقول أولا ما هو الكتاب المقدس؟ هو كتاب الله. يعني إيه كتاب الله؟ هو الكتاب الوحيد الذي يعلن لنا من هو الله. واحد قال إن الله لا يعرف لا بالحواس ولا بالقياس، نظرا لأن الحواس لازم أكون شفته والله لا يرى، أسمعته والله ما بيتكلمش معانا كلام إنسان لإنسان، أو لمسته الله ما يتلمش، يبقى ما ينفعش بالحواس ولا بالقياس. القياس يعني مع أني ما شفتوش لكن يشبه كده، ما أقدرش أقول إن الله يشبه إيه،

0: لا الحواس ولا القياس، فلا يوجد طريقة لكي يعلن الله لنا عن ذاته إلا
1: الإعلان
0: إلهي.
1: تمام.
0: الإعلان إلهي ده مهم جدا، ولو رجعنا لكورنثوس الأولى أصحاح 2 هنفهم الموضوع ده بصورة أكثر تحديدا.
1: تمام.
0: أنا مش أنا كاتب الوحي يحتاج إلى إعلان، الله يعلن له، لكن نظرا لأن الأمر جد خطير فلا يكفي الإعلان ويقول له بقى أديك عرفت اكتب بلغتك، لا أمال ما تكتبش بلغتك حملك، لا برضو مش كده، هو هيكتب بلغته لكن سيعصم من الخطأ. إزاي؟ سيتملك الروح القدس كيانه بالتمام فيكتب ما أعلنه له الله دون مزيج من خطأ،
1: مستخدما ألفاظا بشرية،
0: مستخدما ألفاظا بشرية، وما فيش مانع أنه يستخدم
1: الخبرات واختبارات
0: بتاعته.
1: تمام.
0: يبقى إذن الإعلان هو الخطوة الأولى، يليها الوحي أنه يسيطر على آنية الوحي اللي هم كتبت الكتاب المقدس فيكتب لنا، يقدم لنا فكر الله المعلن له دون أدنى مزيج من خطأ. وعشان كده نحن نؤمن بالوحي الحرفي الوحي اللفظي، بل المسيح قال إن نقطة واحدة من الناموس لا تزول حتى يكون الكل.
1: حضرتك أشرت إلى كورنثوس الأولى 2 وهي مفتاح أساسي لفهم كيف وصل إلينا الكتاب المقدس.
0: نعم.
1: اللي عايز يفهم إزاي وصل لنا الكتاب والإعلان الإلهي يروح لكورنثوس الأولى أصحاح 2. ما كان في ذهن الله وفي قلب الله وفي عقل الله.
0: أي.
1: ثم وصل إلى أذهان كتبت الوحي، ده الإعلان.
0: ده الإعلان.
1: وصل إلى أذهان كتبت الوحي بقى اسمه الوحي.
0: أيوه.
1: كتبه أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس تحت سيطرة الروح القدس مستخدما ألفاظهم البشرية في عصمة كاملة.
0: تمام.
1: وده اللي وصل إلينا.
0: ده اللي وصل إلينا.
1: تمام.
0: طبعا نقل المخطوطات دي قصة تانية مختلفة، لكن أنا بتكلم عن المخطوط الأول الذي كتبه آنية الوحي بهذا الأسلوب بوحي كامل وعصمة كاملة.
1: تمام تمام. محتاجين نعرف الفرق بين العهد القديم والعهد الجديد، لأن احنا عندنا كتاب مقدس العهد القديم بأسفاره والعهد الجديد بأسفاره، الفرق بينهم إيه؟
0: الاثنين بيكلمون عن الله، الاثنين كتاب الله، بس الفرق أولا شكليا العهد القديم هو كتاب عبري، العهد الجديد هو كتاب يوناني. يعني كتاب عبري كتاب يوناني؟ يعني كتب العهد القديم أصلا باللغة العبرية، لغة الشعب القديم، الشعب المختار، الشعب الذي اختصه الله بأن الأنبياء يكونوا منه. العهد الجديد كتب باللغة العالمية الأكثر انتشارا في زمان المسيح التي تشبه اليوم اللغة الإنجليزية. لما عايز تخلي حاجة شائعة ومعروفة لكل شعوب العالم ترجمها إنجليزي، بعد كده هتوصل بقى لكل شعوب العالم بسهولة. فالكتاب المقدس كتب باللغة اليونانية، بل إني أعتقد أن تمهيد لمجيء المسيح جاء الإسكندر الأكبر قبل 3 أو 4 قرون قبل المسيح لكي يمهد العالم بلغة عالمية، عشان الرسل لما يروحوا كل ربوع الأرض في لغة واحدة تخدمهم، والإمبراطورية الرومانية عبدت الطرق لكي يمكن الانتقال من إلى بسهولة. ما كانتش قبل الإمبراطورية الرومانية طرق معبدة، ما كانتش قبل الإمبراطورية الإغريقية لغة واحدة في كل العالم. هذا كان تمهيد لمجيء المسيح. سؤالك هو الفرق بين العهدين، أقول إن العهد القديم بيقول لنا هيجي، في العهد الجديد بيقول لنا جه. أو خليني أقولها بطريقة تانية، في العهد القديم سؤال أيوب من يعطيني أن أجده، في العهد الجديد نجد لغة أندراوس ولغة فيلبس، قد وجدنا مسيا، وجدنا الذي كتب عنه موسى. وإن أردنا الصدق مش إحنا اللي وجدناه، لكن المسيح في لوقا 15 قال وجدت خروفي الضال. يبقى أنا بدور على الله في العهد القديم، الله دور علي ولقاني في العهد الجديد. إحنا بنقول حيجي وحيحل المشكلة، في العهد الجديد لا، هو جه وحل المشكلة، وتعالى خذ من الرحمة حصة، تعالى واغرف بركات. يبقى دي الفروق الجوهرية. القديس أغسطينوس له تعبير جميل، قال إنك تجد العهد الجديد في العهد القديم مضللا، وتجد العهد القديم في العهد الجديد
1: معلنا
0: معلنا.
1: تمام.
0: وهذا هو الارتباط الوثيق اللصيق
1: أتى بين المسيح العهدين. أتى المسيح وقال مكتوب عني.
0: بالضبط.
1: فكل أسفار العهد القديم تتكلم عن المسيح وشهادة يسوع هي روح النبوة.
0: تمام.
1: نطلع فاصل ونرجع.

0: ناخذ سؤال من الضيوف.
1: إننا نعلم بأن الكتاب المقدس هو إعلان الله المكتوب للإنسان، وهكذا فإن أصفار الكتاب المقدس 66 المعطاة لنا بالروح القدس تكون كلمة الله التامة الموحى بها في كافة وجميع أجزائها. ونعلم بأن كلمة الله هي إعلان موضوعي إخباري موحى به لفظيا في كل كلمة، معصوم من الخطأ كليا في وثائقه الأصلية، ومنزه ومتنفس به من الله. ونعلم بأن الله قد أنشأ كلمته المكتوبة عبر عملية تأليف ثنائية، فإن الروح القدس هيمن على الكتاب البشريين بحيث إنهم من خلال شخصياتهم الفردية وأساليب كتاباتهم المختلفة تلقوا ودونوا كلمة الله للإنسان دون خطأ في الكل أو في الجزء.

0: كنا محتاجين ناخد فكرة عن أقسام العهد القديم.
1: تفضل يا أخي يوسف. أقسام العهد القديم،
2: يعني احنا الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن أقسام العهد الجديد. أعتقد هناك تماثل بين العهد القديم والعهد الجديد في هذا الأمر، إنه ينقسم إلى ثلاث أقسام زي العهد الجديد: ماضي، حاضر، مستقبل. خليني أقول أخبار الماضي، اختبارات الحاضر، تطلعات المستقبل. والتقسيم في العهد الجديد القديم أبسط وأسهل، لأن عندي 17 صفر تاريخي، 17 صفر نبوي، وخمس أصفار شعرية. وأنا بعتقد أن الـ17 صفر تاريخي دي أخبار الماضي، تطلعات المستقبل هي 17 صفر نبوي، وفي المنتصف في خمسة أصفار مكتوبة شعرا تسمى الأصفار الشعرية، تحدثنا عن اختبارات الحاضر.
1: أوكي، أشكرك لأجل هذا التقسيم. محتاج نمشي بسرعة على كل صفر، ناخد فكرة عامة عن كل صفر، يعني في نقاط عشان نفيد أحبانا المشاهدين.
2: يعني لو مثلا مسكنا الـ17 صفر تاريخي، أقول إنهم خمسة أصفار بتاعت موسى الخمسة، أصفار موسى الخمسة، بالإضافة إلى 12 صفر
1: تاريخي.
2: الـ 12 صفر تاريخي دول 9 منهم اتكتبوا قبل السبي البابلي، ثم 3 منهم اتكتبوا بعد الرجوع من السبي البابلي، ومثل هذا التقسيم سنجده في النبوات بعد ذلك لما نوصل له.
1: تمام.
2: يعني مثلا سفر التكوين هو سفر البدايات، اسمه في العبري في البدء، وبيكلمنا عن بدايات كل شيء إلى الدرجة التي فيها سماه البعض أنه مخزن بذار الكتاب المقدس. فكل الأفكار عن الفداء وعن الإيمان وعن النعمة وعن الخلاص وعن الزواج وعن سر اتحاد المسيح بالكنيسة، كل الأفكار اللي في الكتاب المقدس تجدها بذرة في سفر التكوين. سفر الخروج هو سفر الفداء، يبدأ بمذلة شعب إسرائيل في أرض مصر، لكن خلاصهم على يد موسى، ثم بناء خيمة الاجتماع، أول مسكن لله على الأرض. إذن فهو سفر يبدأ بالمذلة ويختم بالمجد في آخر أصحاح في سفر الخروج. بنيت خيمة الاجتماع لماذا؟ لكي يتقرب الإنسان إلى الله. هذا هو سفر اللاويين، سفر السجود والاقتراب إلى المقادس. لكن أيضا هناك جانب آخر، هو الحرب والجهاد والخدمة. هذا ما نجده في سفر العدد الذي يحدثنا عن البرية. وأخيرا يأتي سفر التثنية، لكي يعيد الرب تذكرة الشعب قبل دخولهم أرض الموعد بالوصايا والشرائع، ويكلمهم عن البركات واللعنات، البركات للطائعين واللعنات للعصاة.
1: دول أصفار موسى الخمس.
2: دي أصفار موسى الخمس. تمام. ندخل إلى سفر يشوع. يشوع موسى للأسف لم يدخل الشعب إلى الأرض، لأنه عمل ما لم يمجد الله، خان الرب. لكن يشوع أدخلهم إلى أرض الموعد. ده سفر يشوع، سفر الامتلاك. سفر القضاة السفر اللي بعديه سفر المذلة والاستعباد بكل أسف،
1: والارتباك.
2: والارتباك،
1: فإن كان يشوع امتلاك، القضاة ارتباك.
2: سفر العوث يعتبر تذيل لسفر القضاة، فيبدأ بالعبارة حدث في أيام حكم القضاة، وكأن

0: الرب عاوز يقول رغم أن الأيام شريرة وارتباك وعبودية، لكن أنا لي طريق وأقدر أوصل إلى المؤابية أأتي بها لكي تصير آنية من أواني نعمتي ورحمتي.
1: تمام.
0: بعد كده في 6 أصفار، وفي الحقيقة في الأصل هم 3 أصفار بس، صمويل الأول والثاني ده سفر صمويل، الملوك الأول والثاني ده سفر الملوك، الأخبار الأول والثاني ده سفر الأخبار. لماذا صار سفرين بعد الترجمة السبعينية؟ لأن اللغة اليونانية طويلة، عباراتها طويلة جدا، فلما ترجم السفر ده صمويل والملوك والأخبار طلعوا أنهم كبار قوي، فاضطروا إلى تقسيمهم إلى سفرين، يعني هم صمويل. وفي سفر صمويل بنشوف النظام الملكي دخل، أولا الملك اللي بحسب اختيار الإنسان شاول الفاسد الشرير، ثم داود الملك الذي بحسب قلب الله. سفر الملوك بيكمل القصة من أول ملك سليمان لغاية السبي البابلي. سفر الأخبار بيعيد القصة من جديد من جانب آخر، من زاوية أخرى، لغاية مش بس السبي البابلي لكن أيضا نداء كورش بالرجوع من السبي البابلي.
1: تمام.
0: وأخيرا 3 أصفار بعد الرجوع من السبي،
1: عزرا نحمي أستير،
0: عزرا نحمي أستير، سفرين منهم للي رجعوا وسفر أستير لمن لم يرجع من اليهود وظل باقيا في السبي.
1: دول 12 سفر التاريخي،
0: دول 12 و5 يبقى كده 17.
1: نبتدي في أصفار الشعرية.
0: أصفار الشعرية كتبت شعرا وبتكلمنا عن اختبارات النفس، وكتبت شعرا لأنها تحدثنا عن ترنيمات وتسبيحات. أيوب هو أقدم الأصفار على الأرجح، ويحدثنا عن أعقد أحجية وأقدم أحجية.
1: لماذا الألم؟
0: الألم. وفي الحقيقة لما تقرأ قصة أيوب ترثي لهذا الرجل العملاق البار التقي، لأنه أخذ ضربات موجعة متتالية، وهنا بدأت محاجته بينه وبين أصدقائه، والاتنين بيتكلموا شعر، يعني هو بيرد عليهم شعر وهم بيردوا عليه شعر، حاجة مذهلة، لأن كلامهم مش شعر ويعني حاجة تقول عليه الله بس، لأن في سجع وجرس، معاني روحية ما أروعها. مثلا تعرف به واسلم بذلك يأتيك خير، اقبل الشريعة من فيه وضع كلامه فيه، كلام في منتهى العمق والسمو والرقي، مش مجرد شعر وجرس وسجع ولا معنى.
1: تمام.
0: لكن كلام في منتهى العمق. ده سفر أيوب. سفر المزامير أكبر الأصفار وأشهر الأصفار، ويمكن أطول مدة، لأن بنقرأ عن مزمور لموسى رجل الله، وبنقرأ عن مزمور بعد الرجوع من السبي البابلي، يعني اتكتب السفر ده على مدى 1000 سنة، وكتبوه مش أقل من 12 كاتب مختلف. سفر المزامير سفر التعبد الذي يبدأ ببركة الله للتقي ويختم ببركة التقي لله، يبدأ بطوبة ويختم بهللويا. سفر الأمثال سفر الحكم، الحكم القصيرة لكن اللي في الصميم،
1: والأدب
0: والأدب. سفر الجامعة سفر خواء وبطل كل ما تحت الشمس.
1: تمام. تفاهة العالم.
0: تفاهة العالم. سفر النشيد على العكس، واحد قال إن سفر الجامعة كل من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا، سفر النشيد، ولكن من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد.
1: تمام.
0: دول 5 أصفار الشعرية.
1: ثم نبدأ في أصفار الأنبياء.
0: الأصفار الأنبياء 5 كبار و12 صغيرين، وده برضو عامل زي 5 أصفار موسى 5 و12 سفر تاريخي.
1: احنا بنفكر حبان المشاهدين ان تقسيم العهد القديم 17 و17 و5
0: بالظبط.
1: ال 17 الجناح الايمن للطائر.
0: أيوة.
1: عبارة عن 5 و12.
0: أيوة.
1: 5 أصفار موسى 5 و12. أيوة. تاريخي.
0: تمام.
1: والجناح الايسر للطائر عندنا برضو 17، 5 أنبياء كبار و12 أنبياء صغار.
0: تمام.
1: والخمسة جسم الطائر ده عبارة عن 5 أصفار شعرية.
0: بالظبط.
1: نبدأ في ال5 أصفار انبياء كبار.
0: اضيف ان برضو احنا قلنا ان ال 12 سفر في التاريخ 9 و3.
1: أيوة.
0: 9 قبل السبي و3 بعد السبي. برضو في النبوات 9 نبوات من الأنبياء الصغار قبل السبي البابلي، و3 اللي هو حجي زكريا ملاخي بعد الرجوع من السبي البابلي. إشعياء هو أكبر الأنبياء، يسمى النبي الإنجيلي، يسمى كتابه سفره الإنجيل الخامس. ليه سمي كده؟ لأنه مليان بالكلام عن المسيح.
1: تمام.
0: نبوة رائعة، وده بعتبرها في حد ذاتها برهان على صدق الكتاب وصدق المسيحية، يعني مش حاجة هلامية ملهاش إرهاصات في التاريخ السابق، لا،

0: ده في كلام في نبوة إشعياء عن كل ما يخص المسيح، عن آلامه وعن أمجاده.
1: تمام.
0: ده إشعياء. إرميا كان مشغول في الحقيقة، الراجل وقلبه مكسور، يسمى النبي الباكي، كان زعلان على حالة الشعب. حتى النهضة اللي حصلت في أيام يوشيا كانت صورية وظاهرية وسطحية وما فيهاش عمق، لكن شكرا لله لا يختم السفر إلا بعهد جديد يقطعه الرب مع هذا الشعب بعدما نقض العهد القديم في أصحاح 11 من نبوة إرميا.
1: تمام.
0: حزقيال مشغول بالمجد.
1: طبعا احنا بنتكلم عن إرميا ومراثي إرميا.
0: ومراثي إرميا نفس الاتجاه،
1: نفس جو إرميا،
0: نفس الجو. حزقيال مشغول بالمجد. في الأصحاحات الأولى المجد يرحل ويفارق، إيخابود، زال المجد عن إسرائيل، لكن لا يختم السفر إلا بعودة المجد مرة ثانية إلى الهيكل الذي سيبنيه الرب في الملك الألفي. دانيال مشغول بحكم المسيا وسيادته، زعلان جدا يقينا، هو من النسل الملكي، وبعدين لقى أن أزمنة الأمم بدأت، وهو أول من استخدم التعبير ده. لكن لا يختم سفر دانيال إلا بأن المجد سوف يعود من جديد في صورة أعظم، والحكم سيعود للمسيا عندما يملك مش على إسرائيل فحسب، لكن على كل العالم. هو الحجر الذي قطع بغير يدين ضرب تمثال أزمنة الأمم وذراه، والحجر صار جبلا وملأ كل الأرض.
1: ودول الخمس أصفار أنبياء كبار.
0: تمام.
1: يبقى أن 12 أنبياء صغار، نطلع فاصل ونرجع نتكلم عنهم.

0: احنا سمعنا في التقسيم ان في انبياء صغار وانبياء كبار. هو السؤال بقى، هم صغار وكبار في المقام؟ يعني
1: صغار في المقام ولا في المركز ولا في السن ولا
2: لا؟ طبعا طبعا حكايه ان صغار في المقام حاشا، نحن لا نفرق بين قديس واخر وبين كاتب للوحي واخر، طبعا هذا الفكر بعيد جدا، لكن صغار في حجم او في مساحه الكتابه نفسها. فالسفر بتاع الأنبياء الصغار إلى الدرجة اللي فيها في الأصل العبري كانوا الـ 12 سفر كأنهم كتاب واحد. عشان كده مع أن هوشع 14 أصحاح، زكريا 14 أصحاح، ودانيال 12 بس، لكن لا ما تقعش في المطب ده، لأن أصحاحات دانيال طويلة جدا بينما أصحاحات هوشع قصيرة جدا، وكذلك زكريا. عدد الكلمات بتاع دانيال أكثر بكثير من هوشع ومن زكريا، فكبار في حجم السفر وليس في المقام، وصغار في حجم السفر وليس في المقام.
1: يا ريت تديني فكرة سريعة عن كل سفر في كلمة. عندنا 12 سفر أنبياء صغار،
2: يعني أحب أقسمهم إلى مجموعات. أقول إن في ثلاث نبوات أقدر أسميها المحبة والإيمان والرجاء.
1: تمام.
2: الإيمان حبقوق، لأن في المرة الوحيدة التي ترد كلمة إيمان كاسم في العهد القديم.
1: تمام.
2: لما يقول لنا في حبقوق 2:4 البار بإيمانه يحيى.
1: كاسم لكن جت عن إبراهيم كفعل. آمن. آمن.
2: آه. تمام. لكن كاسم لا ترد إلا في حبقوق، واقتبست ثلاث مرات في رومية 1 وغلاطية 3 وعبرانيين 10. ده نبي الإيمان. نبي الرجاء زكريا، فهو يحدثنا عن الرجاء الذي ينتظر هذه الأمة. ثم نبي المحبة، والبعض يحب يسميها نبي المحبة المفترى عليها، فيهوى أحب إسرائيل محبة رجل لزوجته، لكن بكل أسف كانت الزوجة خائنة للنخاع. لما نقرأ سفر هوشع بنشوف قد إيه تألم هوشع وأدي أكثر منه تألم الرب، لكن ما أروع ما يختم به سفر هوشع لما يقول لنا أنا أحبهم فضلا، أنا أشفي ارتدادهم لأن غضبي قد ارتد عنه. لما ناخد بقية الأنبياء، يوئيل يكلمنا عن ضربة الجرات التي أصابت الأمة، صورة لما سيحدث بعد ذلك عن طريق الأشوري التاريخي، وصورة

0: لمساحدس في المستقبل عن طريق الأشوري النبوي
1: ملك الشمال.
0: فهو ملك الشمال فهو يحدثنا عن قضاء الرب أو يوم الرب. ده بالنسبة ليوئيل. عاموس هو نبي الزلزلة، فهذا هو العنوان بعد الزلزلة التي حدثت في أيام عزية. الزلزلة اللي حصلت في أيام عزية، يقال أنه عندما دخل عزية إلى هيكل الرب لكي يبخر والكهنة منعوه من ذلك وهو لم يسمع لهم وأصر أن يدخل، حصل حاجة بنقراها في الأسفار التاريخية. إيه هي؟ أنه ضرب بالبرص. لكن في حاجة تانية نفهمها من الأسفار النبوية، أن هناك زلزلة حدثت، وده بيورينا قد إيه إحنا أخذنا امتياز رائع أننا لنا ثقة بالدخول مش إلى قدسي اللي الملك عزية ما كانش اللي حق يعمله.
1: تمام.
0: إحنا بندخل إلى الأقداس.
1: تمام. عبادية؟
0: عبادية نبي الزرع والحصاد، هو بيتكلم عن أدوم، وفي الحقيقة في ثلاث نبوات أيضا تكلمنا مش عن إسرائيل،
1: عن الأمم.
0: فعبادية بيكلمنا عن أدوم، ويونان مشغول بنينوى، وأيضا
1: نحوم.
0: نبوة نحوم مشغول برضو بنينوى. يبقى إذن ثلاث نبوات بتتكلم عن الأمم. عبادية نبي الزرع والحصاد، كما فعلت يفعل بك عملك يرتد على رأسك.
1: يونان،
0: يونان احنا قلنا انه بيتكلم عن
1: شفقة الرب،
0: شفقة الرب. بيكلمنا عن برضو رسالة الرب اللي ارسلها الى نينوى، ونقدر نسميه النبي الآية.
1: تمام.
0: يعني هو نفسه كان آية، والرب قال كده في العهد الجديد، كما كان يونان آية لأهل نينوى هكذا يكون ابن الإنسان. بعد يونان نقرأ عن ميخا، وميخا يكلمنا عن الرب الغافر.
1: تمام.
0: هو موجه رسالته إلى كل من إسرائيل ويهوذا معا، ويختم بأروع ختام، وفي المنتصف أروع نبوة: أنت يا بيت لحم لست صغرى، منك يخرج مدبر يرعى شعب إسرائيل. ده ميخا خمسة. وآخر أصحاح ميخا سبعة: من هو إله مثلك غافر الإثم وصافح عن الذنب، يعود يرحمنا ويدوس معاصينا ويطرح في أعماق البحر كل خطايانا.
1: تمام. نحوم،
0: نحوم احنا تكلمنا عنه، قلنا ان هو بيكلمنا عن
1: نينوى.
0: نينوى بعد ما تابت ايام يونان بكل اسف، الجيل التالي رجع تاني للخطايا، فحق عليهم القضاء في ايام نحوم.
1: طبعا تكلمنا عن حبقوق،
0: وقلنا
1: ان هو سفر الايمان،
0: سفر الايمان.
1: وقلنا عن ملاخي، عن زكريا انه الرجاء، وكنا تكلمنا عن هوشع انه المحبة.
0: ايوة.
1: صفانيا بيكلمنا،
0: صفانيا صفانيا نقدر في كلمة واحدة نقول نبي التواضع. يعني جميلة الصاحة اثنين لما يقول اطلبوا الرب، اطلبوا البر، اطلبوا التواضع. وفي الصاحة ثلاثة يقول ابقي في وسطك شعبا بائسا ومسكينا فيتوكلون على اسم الرب. وبعدين اجمعك زي ما بجمع المحزونين على الموسم. ودي البركات التي ستحدث للأمة في المستقبل.
1: حجاي موجهة النبوة عن يهوذا، بنشوف في ايه
0: حجاي بعد الرجوع من السبي، ترتيب الاولويات.
1: تمام.
0: فقال لهم انتم سر متاعبكم انكم مش مرتبين الاول. هل الوقت لكم ان تسكنوا انتم في بيوتكم المغشات وهذا البيت خراب؟ رتب الاولويات صح. واعتقد ده صوت لينا كمان احنا، مش بس للشعب الراجع من السبي.
1: ملاخي،
0: ملاخي الصوت الاخير للامه، فتكلم عن حبعت المعمدان وحيجي المسيا، لكن خلي بالكم لألا آتي وأضرب الأرض بلعن. ودي آخر آية ترد في العهد القديم في مفارقة مع آخر آية شفناها في العهد الجديد: نعمة ربنا يسوع المسيح مع جميعكم أو مع جميع القديسين.
1: ألف شكر أخي يوسف،
0: ربنا يبارك.
1: بشكرك جدا جدا جدا،
0: ربي يبارك.
1: في رحلة عبر خمس سنوات الرب ساعدنا فيها، واستخدم ضعفنا وروحنا ناحية الكتاب وتعلمنا. لا. وشرحنا الكتاب وقدمناه للملايين، ونصلي أن يستثمر الرب كل تعب.
0: أمين.
1: قدم على مدار 1323 حلقة لمجد الرب.
0: أمين.
1: وخير النفوس.
0: أمين.
1: رب يكافئك، شكرا
0: بارك.
1: ليك الرب يباركك. شكرا ليكم، الرب يبارككم. عزيزي المشاهد، بعدما انتهينا من تقديم كل أسفار الكتاب المقدس وأيضا مراجعات سريعة لسفر الرؤيا وللعهد الجديد ولكل الكتاب، لن يتبقى لي إلا أن أستودعك لنعمة الله وللكلمة القادرة أن تحفظ وأن تثبت مرددين تلك الصيحة التي رددها أحد رجال الله الكتاب كله.

0: الكتاب وحده والصيحة التي رددها أحد رجال الله كتبت الوحي إلى الشريعة وإلى الشهادة، إن لم يقولوا مثل هذا القول فليس لهم فجر. ففتح كلام الرب ينير ويعقل الجهال. علينا بالذهاب إلى الكتاب، بالتعلم من هذا الكتاب، بحفظ هذا الكتاب لكي نحفظ من كل دنس إلى أن يأتي الرب يسوع المسيح. والرب معك عزيزي المشاهد.
1: ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفنى الجبال، والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

0: بنرحب بيكم جداً في برنامج بنت الملك. البرنامج بيعالج مشاكل وقضايا ومواضيع مهمة جداً بالنسبة للمرأة والرجل والأسرة كمان. كل الحاجات اللي بنتناولها في البرنامج مبنية على أسئلة واستفسارات جاية منكم أنتم، عشان كده مهم قوي إن احنا نسمع منكم. ياريت تكتبوا لنا وتبعتوا لنا أي استفسارات أو أي مشاكل عندكم عشان نناقشها في البرنامج. تعالوا مع بعض نشوف النهاردة ربنا عايز يعلمنا إيه.
1: كلهم احتياجاتهم واحدة، الاحترام، الأمان،

0: سؤال النهاردة للسيدة ابتسام قعوار بيقول: زوجي مش بيساعدني بالمرة في تربية أولادنا الأربعة، دايما يقول لي إن دي وظيفتي أنا وبس، مش قادرة أشيل الحمل لوحدي. هل الكتاب المقدس بيقول إن تربية الأطفال مسؤولية الأم وحدها؟ وإن كان لأ، إزاي أخليه يساعدني؟
1: لو تربية الأبناء هي وظيفة الأم وحدها، كان العيلة ما بيلزمها إلا بس أم، لكن دور الأب كتير مهم، والكتاب المقدس أبداً ما بيخفف من دور الأب في تربية أبنائه. لو كان الكتاب المقدس بيخفف من دور الأب، ما كان قال: أيها الأباء لا تغيظوا أبنائكم لئلا يفشلوا، هل قد بيأسروا. لو دور الأب في الكتاب المقدس قليل، كان ما أعطى الكتاب المقدس لصفات الأسقف أو القائد في الكنيسة، إنه يكون يدبر بيته حسناً، له أولاد في الخضوع بكل وقار. هاي من الصفات اللي بتأهله إنه يكون قائد في خدمته، قائد وخادم في كنيسته. كتير مهم دور الأب، مهم وحساس جدا، والله بيقيم دور الأب. الله أوكل الآباء. طبعا الأم كتير إلها دور مهم، وأنا ما عم بخفف من دورها، وإلها أشياء خاصة فيها، بس لأنه عم نركز على الأب هلأ. دور الأب

0: كتير كتير مهم بأنه يعكس صورة الله في البيت، يعكس محبة الله. فعليا الله استأمن الأب على أنه ينقل كلمته وينقل الأخبار عنه عن عجيبه، عن قدرته، عن عنايته، عن رعايته، كلها ينقلها الأب لأولاده. هيك الله طلب من الأب، حتى طلب أنه وصاياه تنربط على قلب الأب وأنه يحكي فيها لما قال له قصها على أولادك.
1: بالضبط.
0: قال له الكلمات التي أنا أوصيك بها اليوم أربطها على قلبك وقصها على أولادك.
1: يعني لي دور تعليمي مهم جدا،
0: دور تعليمي ودور نموذج حياته وعلاقته. لما بقول له أولاد في الخضوع بكل وقار، كيف بدها تيجي العلاقة اللي بكل وقار؟ في بناء للعلاقة.
1: بالضبط.
0: في سلطان عم يستخدم مع الأولاد، وفي محبة عم تقدم للأولاد. لما بيقول أيها الآباء لا تغيظوا أولادكم بل ربوهم بتأديب الرب وإنذاره، كلمة تأديب هون بتعني تدريب. الأب بده يدرب أبنائه على الطريق اللي من الله، على التعليم اللي من الله. كمان لما بيقول بأمثال بيقول يا ابني لا تنسى تأديب أبيك ولا تهمل شريعة أمك أو لا تهمل تعليم أمك. هون التأديب بمعنى التوجيه. الأب لازم يكون موجه. هو عم بخسر، هذا الأب حقيقة عم بخسر إشي كتير حلو الله استودعه في حياته.
1: طيب إيه تفتكر الأسباب اللي الأب مش مهتم بتربية الأولاد؟ ليه بيحط المسؤولية دي هنا على الأم بس؟
0: في أكتر من سبب حقيقة. ممكن يكون السبب عدم رغبة أو نوع من أنواع التقاعس عن القيام في الدور، ممكن. لكن في حالات كتير ممكن يكون خوف من الدور. ممكن هو فعليا بداخله بيقيم هذا الدور، لكن في خوف ما بيعترف فيه حتى لنفسه إنه يقوم من القيام بهذا الدور وإنه يقوم فيه بشكل صحيح. ممكن كمان كان عنده علاقة سيئة مع أبوه في الماضي، ففي عنده مشاعر ورواسب للمشاعر مش صحيحة، وبالتالي ممكن علاقته في الله مش مزبوطة. لأنه لو علاقته بالله مزبوطة وعارف شو هي الأبوة السماوية الحقيقية والله أبوه السماوي اللي له علاقة شخصية معه، كان بيختلف دوره مع أولاده. أنا بنصح الأخت إنها تصلي، تصلي إنه تتم مشيئة الله في حياة زوجها، وإنه يقوم وينهض ويقوم في دوره وتصلي. وعمليا طبعا من الناحية الروحية تصلي وتآمن انه الله رح يعمل في حياة زوجها، ومن الناحية العملية بشجعها تشرك زوجها بطريقة غير مباشرة. مثلا اجا عندها الولد طلب منها اشي، تشرك الاب، تقول له اسأل البابا، تقول له خلينا نشوف البابا ايش بيقول، خلينا نشوف رأي البابا، خلي هو يشعر انه فعال في العيلة. ما كمان هي تقوم بكل الادوار، بجوز هي حابة تحط عليه عبء جسدي انه يعمل معها امور البيت، او مش هذا المطلوب بقدر ما المطلوب تدخل معنوي من الاب في البيت. فهي تركز على هاي الناحية، تشعر الاب بالقيمة، وبالتالي الاولاد رح يشعروا بهاي القيمة ورح يرجعوا للاب اكثر واكثر. وأنا متأكدة إنه بصلاتها الله رح يتدخل في الموضوع، وإنه الأب رح يقوم في دوره باسم يسوع.
2: هنستناك تكتب لنا عشان نبعت لك كتاب بنت الملك اللي فيه مضمون البرنامج وكل المواضيع اللي بنناقشها.

اضربها احتمال تكسب طاعتها، لكن اكيد هتخسر اللي كسبوا رجاله كتير تانيين. هما غضبوا لكن ما سابوش نفسهم للغضب، وما بقاش في اذيه وغلط، بالعكس في هدوء ومحبه وسلام.

0: مستناك تكتب لنا عشان نبعت لك كتاب بنت الملك اللي فيه مضمون البرنامج وكل المواضيع اللي بنناقشها.
1: سؤال النهاردة للدكتور إيهاب الخراط بيقول: أنا سيدة عمري 38 سنة، متجوزة وعندي 3 أولاد. مشكلتي هي أني مرهقة تماماً. إلى جانب عملي كمحاسبة في شركة خاصة، أنا وحدي المسؤولة عن البيت ونظافته والطبيخ والغسيل إلى آخره، إلى جانب مساعدة الأطفال في المذاكرة وتلبية طلبات جوزي. ما عنديش أي وقت لنفسي ودايماً بحس بالتعب الجسدي والعقلي. سؤالي ببساطة هو: هل هو ده نصيبي في الحياة؟ مش ممكن جوزي يساعدني؟
2: الإجابة ببساطة هي لا، وممكن جوزها يساعدها وممكن جوزك يساعدك. لكن أنا عايز أطول شوية في الإجابة. أوضح أولا ملاحظة أولية، أنه من الناحية العلمية النساء أكثر قدرة على تحمل التعب من الرجال فسيولوجيا، التعب الطويل. بس واضح أنه نساء كتير زي الأخت اللي بعتت الخطاب ده أو السؤال ده بيتعرضنا لضغط يفوق قدرة البشر. يعني الرجالة مش على بالهم حجم الضغط اللي ممكن تتعرض ليه الست. الفكرة انه الزوج ما يساعدش في البيت او انه اعمال البيت دي شيء من نصيب الست، دي فكرة ما تلاقيهاش في الكتاب المقدس. يعني الكتاب المقدس ما قالش انه الستات يجب ان يكون بالطهي وغسيل المواعين هو ده نصيبه، ما فيش في الكتاب كده. بل زي ما قلت قبل كده انه صفات المرأة الفاضلة في امثال 31 هتلاقي

0: نص الصفات متصل بمرأة عاملة، ومرأة عاملة مش بس في مجال صغير لكن في مجال بعيد، وفي التجارة وشراء العقول واكتساب الأشياء. فإذا مش نصيبهم كده إذا كان الكتاب محدد مواصفات المرأة الفاضلة، ومواصفات المرأة الفاضلة فيها التجارة والبزنس
1: يعني
0: والصناعة
1: بيقول
0: باليد وكده.
1: لازم نشتغل بره وجوه البيت، ما دام زود الموضوع شوية يعني
0: ما
1: مخلي
0: دي اه لا

0: الموضوع مش انها بتشتغل بره وجوه البيت، اللي بيزود الموضوع ان هو ما بيساعدهاش، لان هو معتقد ان هو يعني عامل لها خدمه ان هي بتشتغل، يعني مديها حق كده عليها انها بيديها فرصه تخرج وتتنفس وكده، وحتى لما تكسب يعني فلوس وتسند بيها البيت ده ما بيسجلش في دماغه انه طالما هي بتكسب وتسند البيت يبقى هو كمان المفروض يساعد في البيت وفي الاعمال الشاقه اللي جوه البيت. لانه احنا بنربي اولادنا انه الولد نجيب له مسدس وعربيه والبنت تجيب لها عروسه وشكل مطبخ
1: طقم شاي بلاستيك.
0: وطقم شاي بلاستيك والحاجات دي، وتقدم شاي للضيوف والاشياء دي، فده بيرسخ جوانا انه ده مفروغ منه. بينما لا، مفيش ما يدعو ان احنا نفكر بالشكل ده لو احنا عندنا المنطلق الاساسي انه المرأة والرجل متساويين، وانه متساويين في الحقوق متساويين في الواجبات. لكن لانه هذا المنطق مش موجود، غائب، ويتم توارثه جيل بعد جيل، ان المرأة مكانها أقل. وده طبعا راجع لثقافة قديمة جدا عند الانسان من وقت لما كانت الحرفة الاساسية الصيد. ففي الصيد الرجال عندهم مهارة عضلية وأسرع في الجري وفي مش عارف إزاي، فيبقوا صيادين أحسن، فهم يصطادوا وبعدين الست هي اللي تقطع الفريسة وبعدين تطبخها إلى آخره. تجد إن عيسو كان صياد، لكن يعقوب يقول الكتاب كان قاعد جنب أمه يطبخ في البيت، فكما لو كان ده مش الكتاب بيأيد ده، بالعكس الكتاب في الآخر فضل يعقوب عن عيسو، لكن الكتاب بيقول الواقع اللي كان حاصل يعني، واحنا لازم نتجاوز هذا الواقع للمثل الأعلى اللي موجود: ليس رجل ولا امرأة في المسيح لكن في تساوي.
1: طيب، واضح ان الاخت دي هي متجوزه بقى لها مده طويله وعندهم 3 اولاد ومتعودين على تقسيمه الشغل دي، هي ان هي بتعمل كل حاجه وجوزها مش بيعمل شغل في البيت او مش بيساعدها في البيت. ازاي ممكن ننصحها انها تخليه يبتدي يساعدها؟
0: طبعا مساله التعود دي صعوبه، هو ازاي ممكن ننصحها؟ هو كلام بس المنطق ان هي اصلا الستات يبدو ان هم اتحرموا من السلاح بتاع انه ده حقنا او انه ده منطق، يعني زي ما يكون انه واجبنا المفروغ منه هو شغل البيت، وبعدين يعني تفضل ان احنا نكسب حق من الحقوق ان احنا ننزل الشارع ونشتغل. فلازم ننزع المنطق ده من ذهنها، علشان تنزع هي المنطق ده من ذهنها عشان تقدر حتى تناقشه بمنطلق بسيط جدا. ولو قال المنطق ده تبتدي تقول الكلام، يعني اللي انا بحاول اديهولها هو منطق، هو زي المحامي لما بيدي دفوع يقول انا بدفع بكذا وبدفع بكذا، فما فيش ما الحجه الاولى اللي في صفها انه ما فيش دليل كتابي على انه ده نصيبها، اتنين انه ما فيش ما يدعو ان هي تشتغل شغل مضاعف وهو يشتغل شغلانه واحده بس ويريح بعد كده، او يقعد على القهوه او يعمل نشاط خارجي لازم يساعده وكده.
1: هل في طريقة معينة ممكن تكلموا بيها يعني تقنعوا أو يعني
0: دايما طرق الاقناع انها تسال: طب وانت شايف ايه؟ انت رايك ايه؟ طب انت بتحلل ده ازاي؟ فلحد ما
1: أو
0: نطلع
1: تعبر عن التعب اللي جواها؟
0: وتعبر عن التعب اللي جواها بعد كده، يعني تسال الاول منطلقه وبعدين تقول له: طب انا احب اشاركك، انا حاسه بايه؟ وتعبي ايه؟ ونقدر نشوف الحل مع بعض ازاي؟ من خلال التفاهم المشترك ومش الجدال العقيم
1: بالظبط.
0: يعني.

نظرتك ناقصة. الفرق بين رؤيتك والحقيقة كبير. الفرق هو السمو. احفظ نظرك طاهراً.

0: مهم قوي ان احنا نعرف كلمة ربنا بتقول ايه عننا، لان كلمته هي اللي بتحدد حياتنا، هي الحق اللي بنعيش عليه. النهاردة هنتكلم في آية مهمة جدا، مهمة بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة، ومعنا الأستاذ لي جريدي هيشرح لنا معنى الآية دي. هيا الآية موجودة في رسالة بولس الرسول لأهل أفسس أصحاح 5 وعدد 22. أيها النساء اخضعنا لرجالكن كما للرب، لأن الرجل هو رأس المرأة كما أن المسيح أيضا رأس الكنيسة وهو مخلص الجسد.
1: لي نود أن توضح لنا بعض التفسيرات عن النص في أفسس 5:22 الذي يتحدث عن كون الرجل رأس المرأة. ماذا يعني الكتاب المقدس بذلك؟
2: هذه الآية بالفعل مثيرة للجدل، لأن الكثيرين يفسرونها ويعلمون بأن الرجل هو رئيس البيت، هو يحكم البيت ويأمر زوجته وعليها بتاعته في كل أمر من الأمور، فهو المسؤول. ولكن في الحقيقة هذه الآية لا تعني أن الرجل هو الرئيس، فالكلمة في اليونانية هي كلمة مصدر، وهي
1: أي تعني كلمة رأس.
2: كلمة رأس تعني مصدر، وهي تحمل معنى أن المرأة قد أخرجت من الرجل تماما مثلما خلقت حواء

0: وأخذت من آدم. وهذه الآية تشير بالفعل لآدم وحواء إذا قرأت ما يليها، وتتحدث عن كيف خلقهما الله في جنة عدن ودعاهما ليكونا واحدا. فما يريد الله أن يقوله من هذه القصة إنه أخرج المرأة من الرجل، فالرجل هو مصدرها، ولكن هذا لا يعني أبدا أنه رئيسها، لأنه عندما خلق الله الرجل والمرأة لم يأخذ حواء من قدمي آدم، بل أخذها من أحد أضلاعه من جنبه، ولهذا وقفت بجانبه، وكان معا في الجنة رجل وامرأة، وكان شريكين متساويين، لأن قصد الله دائما كان أن يصبح الرجل وزوجته واحدا من البداية، وهذا ما ذكر لاحقا في هذا الجزء عندما قال إن الرجل وامرأته يكونان جسدا واحدا. فليس المقصود هنا أن يكون الرجل في موقع المسؤولية، بل الأمر يتعلق بالعلاقة المتفردة بين الرجل وزوجته، ولا توجد علاقة أخرى كهذه على الأرض، حيث قد أخذت المرأة من الرجل بحيث تصبح بينهما هذه الرابطة الفريدة. هذه أجمل علاقة على الأرض، العلاقة بين الرجل وامرأته. ولكن في جنة عدن أصلاً لم يكن الرجل مسيطراً على المرأة، بل كان شريكاً مساوياً لها. إلى أن دخلت الخطية فيما بعد، فارتبكت العلاقة وأصبح هناك إساءة واضطهاد. فعلينا بقراءة الكتاب في ضوء الأصحاح الأول من التكوين لنفهم معنى آية كهذه.
1: إذن هذا مهم جدا بالنسبة لكثيرين، لأنهم يستخدمون كلمة رأس للإيحاء بأن الرجل له حق التسيد على المرأة، لكن ما تقوله هو إن كلمة رأس تعني المصدر، أي أن المرأة جاءت من الرجل مثلما جئنا من المسيح ككنيسة.
0: بالضبط. قال المسيح إن أردت أن تكون قائدا فعليك أن تكون خادما. فإذا أراد الرجل أن يرى نفسه كقائد للبيت، فالطريقة الإلهية ليكون قائدا ليست أن يكون زعيما وطاغية يأمر من حوله، ليس هذا قائدا مسيحيا. إذا أراد أن يكون قائدا في بيته فليفعل هذا بخدمته، وهذا الجزء يشجع الرجل على أن يحب وأن يخدم زوجته. عندما نقرأ هذا الجزء غالبا ما ينصب اهتمامنا على مسؤولية الزوجة وواجبها في الخضوع لزوجها، ولكن هذا الجزء يخاطب الرجال أكثر مما يخاطب النساء. الكتاب يقول للرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح الكنيسة، فالتأكيد هو على الخدمة والمحبة وليس على التسلط.

نظراتك تهينهم وتضرك. وتخونها. تذكر عهدك.

0: نشكركم على متابعتكم للبرنامج النهاردة، ونحب قوي ان احنا نسمع منكم. زي ما قلت في اول الحلقة، البرنامج مبني على الخطابات اللي بتجيلنا منكم. اي سؤال، اي استفسار، اي مشكلة، يا ريت تبعتولنا على العناوين اللي هتبان على الشاشة في اخر الحلقة. كل شخص هيكتب لنا هنديله هدية عبارة عن كتيب في بعض التعاليم اللي اتقالت في برنامج بنت الملك. نشكركم مرة تانية، ونشوفكم معنا في الحلقة الجاية ان شاء الله.
1: هنستناك تكتب لنا عشان نبعت لك كتاب بنت الملك اللي فيه مضمون البرنامج وكل المواضيع اللي بنناقشها.

ربما كانت قناة الكارما سبباً في تشجيعك أو توجيه قلبك لله من خلال ترنيمة، تأمل، عظة، اختبار أو صلاة. كن أنت أيضاً سبباً مشجعاً لهذه القناة بتعضيدك. اتصل الآن على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com أو اكتب لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.

صباح النعمة والبركة، وصباح مليان بحضور المسيح في وسط كنيسته. ليه المجد من الأزل وإلى الأبد في وسط الكنيسة. أمين. النهاردة كده عايزين في بداية الاجتماع نقرأ مزمور 84. هنقرأ 4 أعداد وإحنا بنصليهم في قلبنا، وبنصلي إنه تعالى رب في وسطينا، إحنا عايزينك وبنحبك، وأحلى حاجة في حياتنا هي إن إحنا نبقى بس في حضورك. تحبوا نقف نقرأ مع بعض 4 أعداد؟ ما أحلى مساكنك يا رب الجنود، تشتاق بل تتوق نفسي إلى ديار الرب، قلبي ولحمي يهتفان بالإله الحي. العصفور أيضا وجد بيتا، والسنونة عشا لنفسها حيث تضع أفراخها. مذابحك يا رب الجنود ملكي وإلهي، طوبى للساكنين في بيتك أبدا يسبحونك. أحلى حاجة في الدنيا، أحلى حاجة في الدنيا إن إحنا نبقى في محضر ربنا بنسبحه. مفيش أحلى من كده، صح؟ صحيح؟ خلونا نرفع قلوبنا للرب في بداية الاجتماع ونقول له بنحبك ونفسنا نقابلك، مش طالبين أي حاجة تانية. هنحط الحاجات التانية دي على جنب، بس عايزين نشوفك. إحنا بنحبك، كنيستك يا رب بتحبك، وكل واحد فينا نفسه إنه يتقابل معاك. أنا نفسي أشوف المسيح، أبص في عينيه، أقابله، وأكيد كل حد فينا نفسه وعنده الشوق ده. والمسيح حاضر في وسط كنيسته، هو وعد إن اجتمع 2 أو 3 باسمي هناك أكون في وسطهم، وإحنا مصدقين في وعدك يا رب إنك في وسط كنيستك

اللي انت بتحبها ومت لأجلها. تعالى يا رب في وسطينا. احلى حاجة ان انت تكون في وسطينا الكبير بتاعنا. تعالى النهاردة بحضورك على كل نفس سجد امامك بخشوع، على كل قلب مرفوع ليك. تعالى يا رب، احنا مستنينك وقلوبنا مشتاقة عليك. ما احلى مساكنك يا رب الجنود، تشتاق بل تتوق نفسي الى ديار الرب. جوانا شوق ليك يا رب.

بنجهز قلوبنا يا رب، بنجهز قلوبنا، نقول لك يا رب قلوبنا دي ملكك، كي نقدمها لك هدية. انت هدفنا وغايتنا، انت اللي احنا عايزين نشوفه ونتملى في جماله ونعاين مجده وبهاء عظمته. انت شق قلوبنا يا رب، مش اي حد تاني، مش عايزين نعرف اي حد بيننا غير يسوع المسيح واياه مصلوبا زي ما قال بولس. جايين يا رب نقدم لك هدايانا، نقدم لك يا رب تسبيحاتنا، اقبلها مننا يا رب، نصلي انها تكون ذبيحة كاملة ومرضية بلا عيب، تسبيحاتنا النهاردة يا رب.

نسجد قدامك يا رب بكل خشوع واتضاع ومحبة ومهابة لشخصك، مخافتك في قلوبنا، جايين نقول لك يا رب أنت السيد والملك لكل حد فينا وللكنيسة، أنت رأس الكنيسة، دفع إليك كل السلطان، ليك كل السيادة، ليك كل الإكرام، جايين نسجد مع الملائكة ومع الكنيسة اللي في السماء ونرنم معاهم النهاردة في محضرك. تستحق يا رب سجودنا، تستحق عبادتنا، تستحق الإكرام، مش فضل مننا يا رب ولا رد جميل، لكن هي دي الحقيقة، إن أنت السيد والملك على الكل، منك وبك ولك كل الأشياء، وبارك اسمك.

هللويا. المسيح قال للتلاميذ وأراكم فتفرح قلوبكم. والكلمة اللي يقولها المسيح ما فيهاش احتمالات، هي بتحصل. المسيح الكلمة بتاعته تخلق. عشان كده

المسيح لما يقول لك أراك فيفرح قلبك، قلبك يفرح. أمين. لينا فرح في المسيح النهاردة. الكنيسة تفرح وتسبح وتهتف لملك الملوك. خلونا نقف مع بعض.

ممتنة ليك وفرحانة بيك، وبنقولك عارفين إنك موجود وساند كل حد فينا ومفرح قلبنا يا رب. فرحتنا إن أنت في وسطنا، مش إن مشاكلنا اتحلت، فرحتنا إن أنت موجود لكل واحد فينا، لست عنا ببعيد، سمع صلواتنا وتسبيحاتنا وراضي عن شعبك. الرب راض عن شعبه، هاليلويا، الرب راض عن شعبه. عشان كده يحق لنا يا رب نسبح اسمك ونهتف ونفرح وراسنا مرفوعة ومسنودين على المسيح، مسنودين على ملك الملوك ورب الأرباب. هاليلويا هاليلويا.

خلينا ندي كل المجد للرب وكل الإكرام وكل العزة. هاليلويا هاليلويا. كم واحد شاعر بوجود الرب في وسطينا النهاردة؟ هو مستحق. خلينا ندي الرب تحية كبيرة قوي قوي قوي قوي النهاردة. هاليلويا. نعظم اسمك، نباركك نباركك. اسمحوا لي نقف مع بعض ونقرأ من كلمة ربنا. أقرأ من رسالة فيليبي الأصحاح الرابع، ودي آخر عظة في سلسلة دراسة فيليبي. النهاردة العظة الأخيرة وهنبدأ سلسلة جديدة، فالنهاردة هناخد الأصحاح الرابع. هقرأ أعداد متفرقة من فيليبي 4، هقرأ من عدد 1. إذن يا إخوتي الأحباء والمشتاق إليهم، يا سروري وإكليلي، اثبتوا هكذا في الرب أيها الأحباء. اثبتوا هكذا في الرب، اللي شرحه في الثلاث أصحاحات قبل كده، وبعدين بيكمل في الأصحاح ده وبيقول عدد 4، افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا، ليكن حلمكم معروفا عند جميع الناس، الرب قريب. لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. أخيرا أيها الإخوة، كل ما هو حق، كل ما هو جليل، كل ما هو عادل، كل ما هو طاهر، كل ما هو مصر، كل ما صيته حسن، إن كانت فضيلة وإن كان مدح ففي هذه افتكروا، وما تعلمتموه وتسلمتموه وسمعتموه ورأيتموه فيا، كلم بولس على العيشة اللي عاشها، فهذا افعلوا وإله السلام يكون معكم. أقرأ كمان من عدد 11، ليس إني أقول من جهة احتياج، فإني قد تعلمت أن أكون مكتفيا بما أنا فيه، أعرف أن أتضع وأعرف أيضا أن أستفضل، في كل شيء وفي جميع الأشياء تدربت أن أشبع وأن أجوع وأن أستفضل وأن أنقص، أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. العدد الأخير عدد 19، فيملأ إلهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد في المسيح يسوع. وانت واقف صلي كده، قول له رب كلمني، اللي في قلبك ليا النهاردة. أنا أؤمن ومصدق من كل قلبي أن ربنا عنده رسالة النهاردة لناس، عنده رسالة سلام وسط

قلق وسط المخاوف. الرب عايز يدي سلام، مش كده؟ الروح القدس جايب كلمة النهاردة، استقبلها في قلبك، استقبلها في ذهنك، وخليها الكلمة تعمل في حياتك النهاردة. أنا بشكرك، بشكرك لأنك موجود، بشكرك لأنك صاحب البيت، أنت سيد هذا المكان يا رب، أنت رب هذه الكنيسة، وبنصلي يا رب أنك تفتح فمك وتتكلم إلينا رب النهاردة. اتكلم بكلمة حياة يا رب، اتكلم بكلمة تشجيع النهاردة يا رب. كل ساقط وعاثر وسطينا، كل متضايق يا رب، كل من يجتاز في ضيق وخوف وقلق النهاردة، أنت تقيمه يا رب بسلطانك وبسلطان حضورك وبسلطان كلمتك يا رب اللي تقوى علينا النهاردة باسم المسيح. أمين. اتفضلوا استريحوا. معرفش كم واحد عد على دراسة فيليبي معانا، حضر كل الخدمات بتاع دراسة فيليبي، كانت دراسة شيقة جدا، والرب اتكلم معانا في حاجات مختلفة. ولو حبيت ألخص رسالة فيليبي اللي كتير مننا بيقول عنها رسالة الفرح، الرسالة دي تتلخص في كلمة واحدة: المسيح. بس الرسالة دي كلها بتدور، قلب الرسالة دي بتدور حوالين المسيح، المسيح يسوع. وده اللي بنشوفه في الرسالة كلها. بولس لما كتب الرسالة كتبها في أصعب أوقات حياته، كتبها في السجن، كتبها وعنده احتياجات مادية، كتبها وهو عنده مشاكل في العلاقات، كتبها وهو عنده احتياج مش قادر يرد العطية اللي كنيسة فيليبي، عنده تحديات كتيرة قوي. وبعدين بيكتب الرسالة دي بيقول إنه السر المقابلة اللي حصلت معايا مع المسيح في أعمال 9 هي من غيرت شكل حياتي، هي اللي عملت مني بولس، هي اللي خلتني أعيش التحديات، خلتني أكمل مع ربنا للآخر، خلتني أمسك في ربنا، خلتني لا أخور في الطريق رغم التحديات، رغم الجوع، رغم الاحتياجات المادية، رغم المشاكل بتاعة الكنائس اللي أسسها. وكنيسة فيليبي كان عندها مشكلة بين أفودية وسنتيخي، بالرغم أن أنا ما عنديش أي إمكانية، لكن عشت للرب بكل قلبي، ومش بس عشت للرب، خلي بالكم، عايش فرحان وعايش في سلام. وهذه المعادلة الصعبة، هي دي أصعب معادلة، إزاي أكون عندي تحديات بهذا الشكل وأعيش عندي سلام وفرح رغم أن الواقع مظلم، رغم أن الواقع كده مش بيبشر بأي بركة. وبيشرح لنا السر في رسالة فيليبي، في كل أصحاح يكتاز في ضيقة معينة ويقول السر المسيح. فمثلا في الأصحاح الأول، شعار أو عنوان الأصحاح الأول: المسيح حياتي، لأن لي الحياة هي المسيح. أنا في السجن أنا مربوط أنا مقيد أنا تعبان جسمانيا لكن لأن المسيح حياتي سأفرح. حياتي مبنية على المسيح مش على الظروف، وده الفرق الكبير. إحنا حياتنا مبنية على الظروف، كتير مننا تعيس في حياته ويائس وبائس وقلقان لأن بنى حياته على الظروف. لما تبقى كويسة هناك سلام، لما الظروف تبقى متغيرة بفقد سلامي وأفراحي. بولس بيقول لا، أنا بنيت حياتي على شخص لا يتغير، ما بنيتش حياتي على ظروف متغيرة، لكن أنا بنيت حياتي على شخص لا يتغير. فقال المسيح حياتي. الأصحاح الثاني قال المسيح مش حياتي بس، المسيح مثالي، النموذج بتاعي. في العلاقات كان عنده تحديات، ناس مش طايقاه، ناس بتتعامل معاه بطريقه وحشه قوي، ناس متغاظه منه لما دخل السجن، ناس بتكرز عن حسد وتحزب وعايزين كده يضيفوا الى الوجع بتاعه اوجاع اخرى. فقال لهم انا مش هتعامل معاهم زي ما هم بيتعاملوا معايا، لان المسيح مثالي في ايه؟ في التواضع والاخلاء. عشان كده قال لهم احنا اذ لنا فكر المسيح، احنا عندنا فكر المسيح اللي تواضع، اللي اخلى نفسه، اللي قدم الاخرين، اللي ما دورش على كرامته، اللي ما دورش على مكانته، لكن دور على الاخر ليفتدي الاخر. فقال المسيح مثالي، عشان كده الناس اللي بتضايقني، الناس اللي بتضغط عليا، مش هي دي اللي هتخلي عندي سلام وفرح ولا لا، انا هعيش زي المسيح، انا هعيش زيه. اما نحن فلنا فكر المسيح. وجي في الاصحاح الثالث اللي بيشغل كل الناس واللي بيميز الناس: الامكانيات والانجازات والمكانه واللي عندي وما عنديش. فبص على الانجازات بتاعته، قال المسيح كنزي، المسيح لؤلؤتي، ما كان لي ربحا اللي الناس شايفاه ربح، هذا الربح لا يسوى شيء امام اللؤلؤه غاليه الثمن. المسيح، المسيح كنزي، المسيح ربحي. فواخدين بالكم في كل التحديات اللي عنده؟ المسيح، المسيح. ويجي في الاصحاح الرابع اللي هو الاصحاح اللي هنتكلم عنه النهارده، يقول الاصحاح ده بيتكلم على ضعف الامكانيات، عن الاحتياجات وبالذات الاحتياجات الماديه. وده احتياج عندنا ملح يا جماعه، احنا محتاجين امكانيات عشان نعيش، محتاجين فلوس عشان ناكل ونشرب، محتاجين حاجات كتير قوي. ولما بتقل المصادر بتاعتنا
ممكن

ننهار وممكن نتعب وممكن حالتنا النفسية تسوء. بس هنا في الأصحاح الرابع قال المسيح كفايتي. اللي يشبعني مش الأكل والشرب، مش العربية اللي أنا راكبها، مش اللبس اللي أنا لابسه، مش مكانتي في المجتمع، مش ده خالص. أنا ما يكفيني وما يشبعني هو المسيح. أكتر حاجة بتميز الزمن اللي احنا عايشين فيه، وأنا أعتقد النهاردة ربنا عنده كلمة خاصة للناس، أكتر حاجة بتميز الزمن اللي احنا عايشين فيه القلق وعولان الهم. القلق وعولان الهم، وده مش خاص بالناس مثلا متجوزة وعندها عيال وعندها كل الأعمار، من وانت من ناس صغيرة 10 سنين لغاية قول بقى 70 و80 و90، لغاية لما مخك يبقاش قادر يجيب. القلق وعولان الهم بقت ظاهرة عالمية في كل الشعوب وكل البلاد، ملهاش دعوة بالاقتصاد شكله ايه، بقى في قلق. واكتر أدوية بتتباع النهاردة مش أدوية الكانسر ولا أدوية السكر ولا أدوية القلب ولا الدم، اكتر أدوية بتتباع هي أدوية القلق والاكتئاب. ليه؟ لأن العالم يعاني هذه الأيام من قلق عام وخوف على المستقبل وخوف من الأمراض وخوف من الأوبئة وخوف من حاجات كتيرة قوي. بالرغم من العالم بقى أكثر تطور وأكثر رفاهية وأكثر إمكانيات، حتى الطب اتطور. يعني المفروض الواحد كان زمان مفيش الوسائل والتطور الطبي ده، لكن الناس ما زالت مرعوبة وما زالت خايفة. النهاردة الرسالة اللي ربنا شغلني بيها في الأصحاح ده أو هنتكلم فيها النهاردة، كيف نتمتع بسلام وسط مخاوف الحياة واحتياجاتها والقلق اللي بنكتس فيه. كتير مننا بينهار لأنه سلامه مبني على الظروف مش مبني على المسيح، وده اللي بولس بيحاول يشرحه في فيليبي من أصحاح 1 لأصحاح 4. السلام الحقيقي مش معناه غياب المشاكل، السلام الحقيقي مش معناه كثرة الموارد، السلام الحقيقي مش معناه أن الصحة تبقى زي الفل وأن عيالي يبقوا أحسن عيال في الدنيا وأن خدمتي تبقى أفضل خدمة في الدنيا مش ده السلام. السلام الحقيقي اللي الرب جاي يديه ليس له علاقة بالمكانة. وأنا أتكلم معاكم عن روشيتا بولس بيقدمها في فيليبي 4، من 4 أدوية، من 4 مفاتيح، من 4 أرقام لا يمكن أن تختصرهم. يعني ما تقولش مثلا أنا أخذ الدواء الأولاني بس الثاني والثالث والرابع أنا آسف معدتي ما تستحملهمش، ما ينفعش تاخد 2 وتطنش 2، ما ينفعش تمسك مفتاح وتسيب 3، هم لازم الأربعة، لازم الباكج دي على بعض، ساعتها تقدر تختبر السلام الحقيقي. المفتاح الأول أو الدواء الأول في عدد 6 بيقول لهم إيه؟ بيقول لهم لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلن طلباتكم لدى الله، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح. كلنا بلا استثناء عندنا احتياجات، كلنا بلا استثناء بنعدي في ظروف صعبة، كلنا بلا استثناء عندنا إحساس إن في حاجة ناقصة في حياتنا عشان نستمتع بالسلام، وبنفكر إن أنا لو حصلت على الشيء ده أو امتلكت الشيء ده أو الظرف ده اتغير أنا هكون أكثر هدوءاً وأكثر سلاماً وأكثر فرحاً. بولس كان بيواجه التحديات دي، بولس كان عنده احتياج مادي، كان عنده احتياج في حتى صحته، كان لقى الطبيب معاه بيساعده، كان عنده احتياجات، بس ما بناش سلامه ولا فرحه على كده. الجزء اللي بيقوله هنا بيقول لا تهتموا بشيء، والكلمة دي مهمة قوي لأن الترجمة الحرفية بتاعت لا تهتموا بشيء معناها لا تصيروا الشيء هماً، لا تصيروا المال هماً، لا تصيروا تأخر الزواج هماً، لا تصيروا أن المرض اللي بتكتس فيه هماً، لا تصيروا الأشياء هماً، لا تهتموا بشيء، ما تخلوش كل شيء اللي بيتحكم في السلام والفرح بتاعك يبقى هم. هتفضل عايش في الهم وهتفضل عايش في القلق وهتفضل عايش في الخوف. عشان كده بيقول لهم بدل ما تصيروا الشيء هم اهتموا في كل شيء بتكتزوا فيه بالصلاة والدعاء مع الشكر. الاهتمام مش بالهم لكن الاهتمام بايه؟ بالصلاة. وبولس بيشرح ليه الصلاة بتعالج قضية القلق. أول حاجة تعملها لو أنت حاسس أنك شايل الهم وفاقد سلامك بسبب نقصان موارد، بسبب تعب جسدي، بسبب تعب في علاقات، أيا كان، بولس بيقول أن أول حاجة أنك تصلي. الصلاة والدعاء مع الشكر.
وده اللي قاله يعقوب على احد بينكم مشقات فليعمل ايه؟

فليصلي. انتوا معايا؟ على حد عليكم مشقات يعمل ايه؟ يصلي. خليني الاول اعرف القلق عشان هي دي القضيه. ايه القلق؟ القلق هو محاوله للسيطره على الظروف والمستقبل. انا مش قادر اسيطر على وضعي، انا مش قادر اسيطر على الاحتياجات الكتيره اللي قدامي، مش قادر اسيطر على التحديات الجسديه. النتيجه الطبيعيه بيجرى ايه؟ عندي قلق وعندي خوف. القلق نتيجه ان انا شايل على كتفي حمل انا مش مصمم، ربنا ما صممنيش عشان احمله. انا شايل على اكتافي احمال كبيره قوي، صعبه قوي، انا مش فاهمها. فانا قلقان، انا عايز ضمان لبكره، انا عايز ضمان للنهارده، انا عايز ضمان وشايل الهم ده وانا مش مصمم ان انا اشيل الهم ده. الانسان اللي عايش في قلق دايما بيقول ان انا هشعر بالسلام، هشعر بالامان، هطمن لو الامر ده حصلت عليه، او الظرف ده اتغير، او المشهد ده اتغير، او عيالي مش عارف حصل معاهم ايه، او جوزي ايه، او شغلي ايه، هشعر ساعتها بالامان. بس عايز اقول لك حاجه، هتشعر بالامان وقتي وستظهر امور اخرى واحتياجات اخرى وتحديات اخرى وضغوط اخرى هتملى قلبك برضو بالهم والقلق، لان القضيه مش في ان الظرف يتغير، القضيه هنا في ان الذهن يتغير، ان امانك في مين، سلامك في مين. لو سلامك مبني على اشياء متغيره هيفضل سلامك متغير يوم فوق ويوم تحت على حسب الظروف مفقودة. لو سلامك مبني على شخص لا يتغير هتعرف تستمتع بالسلام الحقيقي والضمان الحقيقي. يعني ايه مهتمش؟ يعني ايه مهتمش؟ اهتم بشغلك. كتاب مش بيعلمنا الكسل ولا بيعلمنا ان احنا يعني نبقى كده عايشين في اللالا لاند، فاهمة؟ على حزب الريح ما يودي، يلا دينا عايشين وكله على ربنا، ما بيقولناش كده. نشتغل او نشتغل، نهتم بشغلنا جدا ونبقى أمنا جدا ونبذل مجهود في شغلنا، بس شغلي ما يتحولش هم. اهتم بصحتي وباكلي وشربي وكده، بس صحتي ما تبقاش الوسواس اللي ماسك في دماغي، وكل ما اتعب وكل ما ظهري يوجعني وكل لما التحليل ما تطلعش كويسه ابقى شايل الهم. انا اهتم لكن ما تهمش. فاهمين الفرق بين الاثنين؟ اعمل دوري لكن ما عولش الهم طول الوقت. لا تعول الهم في اي شيء. ده مش معناه الكسل ولا انك تبقى بارد ولا انك ما تعملش حاجه، لكن معناه انك تصلي في كل شيء. والصلاه هنا مش مجرد طلبات بطلبها من ربنا، اقول له اديني فلوس، اقول له اشفيني، اقول له جوز لي العيال، اقول له نجح لي مش عارف ايه. مش دي الصلاه. الصلاه انك حاله قلب موجوع بيتنقل في محضر الله من مكان لمكان اخر. دي الصلاه، التواصل، مش ان انا بشحت من ربنا حاجات. عشان كده ما تزعلوش مني، ناس كتيره بنت علاقتها بربنا عارفين على ايه؟ على استجاباته. انا بحب ربنا وباجي الكنيسه وبقول هللويا واسقف معريري وزغرط واعمل حاجات قوي لان عندي ايمان ان ربنا هيعمل حاجه، وكان علاقتي بربنا اتبنت على تغييره لظروفي. بس مش دي العلاقه الصح. انا موجود في حضوره بصرف النظر عن الظروف. الصلاه هو تواصل حقيقي مع ربنا والوجود في محضر ربنا. ليه قال كلمه مع الدعاء؟ هو قال صلاة دعاء شكر. الدعاء هي طلبة محددة. أنا بكتس في أزمة محددة هعمل إيه؟ هجيبها قدام ربنا. في أشعياء 37 مشهد جميل بيعبر عن الفكرة دي. الملك سنحريب الملك الشرير هدد الملك حزقية، رعبه وبعت له رسائل مع ناس، وهعمل وهعمل وهعمل وهعمل وهعمل، وسنحريب أقوى من حزقية الملك. حزقية لما جت له وسائل التهديد، يعني تخيل كده لو جالك تقرير طبي، تخيلك لو طلعوك من الشغل، تخيل لو حصل أي أزمة، جات لك مصيبة، آسف يعني مصيبة مرة واحدة كده، مفاجأة سيئة مرة واحدة، هتقعد تعمل إيه؟ أقول لك أنا هقعد أعمل إيه؟ هقعد أفكر هحلها إزاي؟ هدور على واسطة منين؟ الأزمة دي مين هيساعدني فيها؟ حزقية الملك ما عملش كده، عارفين عمل إيه؟ خد الرسائل دي ونشرها قدام الرب. ما عملش تحاليل عسكرية، ما عدش الجيش بتاعه. أول حاجة عملها سنحريب حزقية إنه نشر رسائل التهديد والخوف اللي جايبة قلق عليه وعلى شعبه أمام الرب. صورة مذهلة. إحنا إيه أول حاجة بنعملها لما بتيجي أمور بتحاربنا نفسيا وذهنيا؟ نروح للدكاترة النفسيين؟

حلو يعني، مش نغلط فيهم ولا نقول حلوين وربنا يباركهم ويستخدمهم عشان اروح انام في بيتنا يعني. لكن اول حاجه تروح للرب، وده اللي بيقوله بولس، بيقول لهم في كل شيء واول كل شيء الصلاه. خليك موجود في المحضر الالهي. عارف ليه؟ لان في الصلاه في اعلان عن صلاح الله وعن سلطان الله وعن سياده الله وعن قوه الله. تهديك، تهديك من جواك. صمويل الاول صح واحد برضو حنة عندها احتياج رهيب جدا، نفسها في طفل، عايزه ولد، عايزه بنت، عايزه اي حاجه، فعندها نقصان في حياتها، وفي نفس الوقت عندها واحده درتها فننه دي عماله تغيظ فيها وتعير فيها نهار وليل. حصل ايه؟ الحنه بقت مره النفس، بقى عندها مراره من ما عندهاش عيال، وانها وشها مكسور وشها في الارض قدام فننه وقدام جوزها وقدام ولاد فننه، منظر مرعب قوي. عارفين عملت ايه؟ يقول الكتاب وهي مره النفس دخلت الهيكل، عملت ايه؟ سكبت نفسها زي حزقيال الملك على فكره. أول ما الهم جه والوجع جه والمرارة جه، جت جريت على ربنا. عارفين لما خرجت من الهيكل ما كانتش خلفت، لما طلعت من الهيكل ما فيش ولا حاجة اتغيرت، الطلبة لم تستجاب في الوقت ده. بقول لما خرجت، عارفين وهي قاعدة مع ألقانة وفننة ما كانتش راضية تاكل، وألقانة عمال يقول لها كلي عشان خاطري وأنا أفضل من البنين، وقعد يعمل لها كده يطبطب عليها بس بيوجعها أكتر يعني، وهو بيتكلم معاها بيقول لها كلام المفروض كلام يشجع بس هو عمال يدوس على الجرح، مش لازم عيال، انا افضل من العيال. فمرضتش تاكل. عارفين لما دخلت الهيكل وخرجت اول حاجه عملتها ايه؟ حد عارف عملت ايه؟ كلت. اولا كلت ولم يكن بعد وجهها مغير، الاكتئاب اللي داخله بيه، الكسره اللي داخله بيها، مع ان صمويل ما كانش جه، مع انها ما كانتش لسه خلفت. في الصلاه محضر الله الحمل والهم بيتنقل مني الى محضر الله. عشان كده الكتاب بيقول ملقين كل همكم عليه. ليه؟ لانه هو. انت ممكن تحكي للقسيس حكايتك ومشكلتك وانا اعمل لك كده واصلي لك وباي باي، صح؟ اخرتي هقعد اسمعك ولو قدرت اساعد اساعد، بس انا محدود، بس مش صاحي نهار وليل عمال افكر في 3000 واحد، 3000 مشكله، ما اقدرش. هو بقى كل واحد فينا باسمه يعتني بوجعه ومشكلته وهمه واحتياجه وكسرته وعياله وجوازه يهتم، يعتني. الصلاه يا جماعه مش وسيله لتهدئه النفس، مش حاجة سيكولوجية أنا بعملها كده علشان أهدي نفسي، تكنيك، لا لا لا يا جماعة. الصلاة إعلان إيمان أن الله صالح وأن الله يهتم وأن الله يعتني وأن الله أبويا، دي الصلاة، ده إعلان ثقة وإعلان إيمان. بس المشكلة بتاعتنا إن إحنا بننام جنب رسائل سنحريب، بدل ما ننشرها قدام الرب بننام جنبيها ونقتر فيها، نقعد نفكر فيها، فسنحريب قدام عينينا طول الوقت. كتاب بيقول ملقين كل همكم. عارفين احنا ايه؟ احنا مش بنلقي الهم، احنا بنحكي عن الهم. ما قالش الكتاب احكوا عن همومكم يا جماعة، قال ملقين. طب احنا بنحكي عن همومنا ازاي؟ انا ادخل اصلي فكأن التليفون ده او دي المشكلة أو الأزمة اللي عاملة لي قلق وعاملاني خوف، فأقعد أقول للرب إيه؟ دي مصيبة سودة، يا ده أنا ممكن ما أطلعش منها، يا ده أنا قدامي سنة وهموت، يا ده الكانسر، يا ده أنا مش هلاقي شغل سني كبر، يا ده العيال مش هتتجوز، يا وأقعد أحكي مع الرب، أحكي مع الرب عنها وأخدها وأخرج. القفة دي باخدها وأخرج. بس الكتاب بيقول ملقين، وكلمة ملقين
يعني ملقين، دحرجوا الحاجة اللي مخلياكوا شايلين الهم والقلق والخوف، ارموها عند الرب. أنا ليه يا أسيس أنا صليت 100 مرة، أنا لسه قلقان، أنا لسه خايف، أنا مفيش حاجة بتتغير، هو مفيش حاجة

حاجة تتغير. ليه؟ لأنك أنت ماسكها وعمال تتأمل فيها ومستني الرب يحلها. الرب يحلها دلوقتي، يحلها بعدين، هو حكيم يعرف التوقيت. لكن القضية إيه؟ إن أنا ماسكها في إيدي وبحكي كل يوم مع الرب عنها وماسكها في إيدي. بس الكتاب ما بيقولش احكي المشكلة والهم بتاعك، بيقول إلقي الهم بتاعك علشان تقدر تستمتع بالسلام. مرات الصلاة في محضر الرب بتبقى عملية ند، عارفين الند؟ يا رب وبتاع وشمعنا وبقى لي سنتين بصلي وبصوم ومفيش حاجة حصلت. مش دي الصلاة. في الدعاء بتعمل ايه؟ بترمي الهم والمشكلة. لكن الصلاة والدعاء مع كلمة مهمة قوي ما تشتغلش من غيرها، مع ايه؟ الشكر. احنا بنصلي وبندعي بس صعب قوي ما تكونش الطلبة والظروف اتغيرت وتشكر ربنا وتبقى فرحان، صعب قوي. بس بولس بيقول المفتاح ايه؟ المفتاح انه وانا بصلي بتنقل لمحضر الله، قلبي بيتنقل من الحته اللي مشغوله بالظروف الى محضر الله، وبدعو برمي الهم بتاعي عند محضر الله، انا بشكر في نفس الوقت. صلاه دعاء مع الشكر، ولو الشكر موجود مش موجود في معادله الصلاه والدعاء بتهيألي ما تصليش. عارف ليه؟ لانك هتطلع من محضر الله شايل الهم برضو. لأن الشكر بيذكرك بأعمال الله، الشكر بيذكرك بأمانة الله، الشكر بيفكرك من وانت طفل وانت شاب وانت قبل ما تتجوز وانت لما اتجوزت ربنا عمل معاك ايه، مشي معاك سكة ازاي. عشان كده مزمور 103 داود بيقول باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته، وقعد يعدد حسنات الرب. كل ما تشكر الرب على الإحسانات والأمانة اللي صلحها معاك في الماضي، عارف كل ما ايه؟ كل ما الإيمان والثقة تزيد فيك. اللي مشي معايا في المستقبل في الماضي، اللي عداني، اللي كان معايا في الأتون، اللي رفعني من الحفرة، اللي رفع راسي اللي كانت في الأرض، هيكمل معايا السكة. عشان كده الشكر مهم. الشكر بيكسر سلطان الخوف من الظروف على حياتك، لأن أمانة الله متجسدة أمام عينك. عارفين مشكلة شعب إسرائيل إيه؟ اختبر أمانة الله بصورة رهيبة، يعني عداهم كده في البحر الأحمر وشق البحر بطريقة معجزية ورياح شرقية، وبعدين يأكلهم كل يوم أكل فريش المن، وبعدين لما يبقاش في مية طلع لهم مية من الصخرة، وأول ما يعدوا في أزمة جديدة في البرية عارف يعملوا إيه؟ يتزمروا، يرجعوا يشيلوا الهم تاني. طب وأمانة الرب اللي عملها معاكم دي أنتوا مش فاكرينها؟ اللي خرجكم ودعاكم من الظلمة ومشاكم السكة دي مش هيكمل معاكم؟ يبقى في مشكلة في ربنا. اللي بدأ عمل هيكمله. ليه الشعب دايما متزمر متزمر متزمر؟ رجعنا مصر رجعنا مصر، لأن لغة الشكر ما كانتش موجودة، لغة الشكر ما كانتش موجودة. بيقول صلاة مع الدعاء مع الشكر، النتيجة هتبقى إيه؟ تعلم طلباتكم لدى الله. بص اللي جايني، وسلام الله الذي يفوق. هو حضرتك يعني سوري يعني بارد، مش حاسس بالأزمة اللي انت فيها؟ هو اسمه ايه ما بيحسش؟ مش عايز اقول الكلمة، هو ما بيحسش؟ لا، ما هو السلام اللي ربنا بيديه يفوق العقل، ملوش تفسير، ملوش تفسير. تبقى في الأتون وبترنم وفرحان بالرب وسلام، فيش حاجة اتغيرت، أصل السلام اللي بيديه بيفوق العقل. للأسف في ناس مش مصرة أنها ما تفرحش وتتمتع بالسلام إلا ما ربنا يستجيب. عمرك ما تتمتع بالسلام، لأن استجابات ربنا بطرق مختلفة وبطرق عديدة. اللي الرب عايز يدولك أعظم بكتير من اللي أنت ممكن تكون مستنيه. اتنين، عشان الوقت، بعد ما اتكلم عن الصلاة اتكلم عن موضوع تاني مهم جدا، لان ده مربط الفرس. بيقول عدد 8 اخيرا ايها الاخوه كل ما هو حق، بكتب يمين بكتب اخيرا يا ايها الاخوه كل ما هو حق، كل ما هو جليل، كل ما هو عادل، كل ما هو طاهر، كل ما هو مصر، كل ما صيته حسن، كانت فضيله وان كان مدح ففي هذه افتكروا افتكروا. عارفين أرض المعركة الحقيقية بتاعة القلق والخوف والاكتئاب وعولان الهم إيه؟ الذهن.

دي المعركة اللي بتبدأ فيها الساحة اللي بتبدأ فيها كل المعارك. معركة اليأس بتبدأ بالفكر. الإيمان، تخيل الإيمان بيبدأ هنا مش هنا، الإيمان بيبدأ هنا وينتقل إلى هنا. كل حاجة بتبدأ في الفكر. الفرح والسلام بيبدأ بفكر، الإيمان بيبدأ بفكر، اليأس بفكر، القلق بفكر، الخوف بفكر. فدي الساحة اللي إبليس بيعمل إيه؟ بيشتغل فيها، بيقعد يرمي أفكار ويرمي تخيلات وسيناريوهات مخيفة ومحبطة وتوقعات سلبية وحاجات معظمها مش بيحصل على فكرة. 90% من مخاوفنا ما بيحصلش. بس عارفين ليه أنا ببقى مكتئب وحزين؟ لأن صدقت، لأن فكري بقى حد مسيطر على فكري بالأفكار المخيفة المرعبة. القلق مش مجرد ظروف صعبة، القلق مجرد مشكلة فكر مش سلوك. القلق والخوف والاكتئاب مش مشكلة ان الظروف صعبة فبقيت مكتئب وبقيت خايف وبقيت قلقان، لا، القلق والخوف والاكتئاب نتيجة فكر خاطئ سيطر عليا. مش كده بولس بيقول لهم ايه؟ كل ما هو حق، الحق يحرر ذهني. السلام الحقيقي هو بيتغذى على الحق. عشان تعيش في سلام وفرح لازم تغذي ذهنك بالحق. بالحق. عادة القلق والخوف بيبدأ في المخيلات بتاعتنا، نبقى تعبانين من أشياء ما حصلتش، بس لا دي هتحصل، أصل واحد زائد واحد زائد واحد خليك واقعي يساوي ثلاثة، هتحصل. دي تخيلات، توقعات، نفضل تعبانين. خوفنا من سيناريوهات ما حصلتش. أنا أقدر أقول لك يا من 20 سنة كان عندي سيناريو يخوف ومرعب ولا حصلت منه حاجة، وده اللي بيحصل معانا. احتمالات. الذهن الغير محكوم بالحق ما عرفش يستمتع بالسلام والطمأنينة والأمان، لأن الظروف هي اللي بتتحكم في أفكاره. الخطية بتبدأ بفكرة، الإيمان بفكرة، كله بيبدأ بفكرة. عشان كده في بطرس الأولى 1:13 بيقول لذلك منطقوا أحقاء ذهنكم صاحين، فالقوا رجاءكم بالتمام على النعمة التي يؤتى بها إليكم عند استعلان يسوع المسيح. وكورنثوس الثانية بولس بيقول الكلمة دي، مستأثرين كل فكر إلى طاعة المسيح. يعني إيه مستأثرين كل فكر إلى طاعة المسيح؟ يعني ما تخليش الأفكار السلبية والمخيلات والسيناريوهات تتمشى في دماغك، تتمشى بحرية كده. عارفين لما ذهنك كده يسرح، بيقول استأثروا الأفكار دي إلى طاعة المسيح. وفي أفسس 6 في الحرب الروحية بيتكلم عن إيه؟ بيقول ممنطقين أحقاءكم بالحق. بالحق. لو الكلمة والحق مش بيضبط أفكارك، لأن الكلمة والحق بتقولك مين ربنا، مين الله، مين اللي انت بتعبده، هو أب، هو أب قاسي ولا أب محب ولا أب صالح. الكلمة بتنظف أذهاننا من الأفكار القديمة البالية، إن الله بعيد، إن الله لا مش واخد باله مني، أصلا أنا عملت خطية فبينتقم مني. لا لا لا، الحق ينور، ينظف خالص، فساعتها تشعر بالأمان والسلام، لأنك عارف إن أبوك هو الله القادر على كل شيء الذي لا يعصر عليه أمر، هو أبوك أنت. والأب الحقيقي، الأب الصالح، لا يتخلى عن أولاده، ما بيتفرجش على أولاده تعبانين وبيضحك، بالعكس حتى لو ما غيرش الظروف بيمد يد المعونة ليهم، بيسندهم في الوقت الصعب، مع التجربة يعطي المنفذ. الحق ينور ذهني. سفر الملوك الثاني 6، القصة المشهورة بتاعت أليشع النبي. تعرفين ملك أرام كان عايز يحارب ملك إسرائيل وينتقم منه، فأليشع يروح باعت لملك إسرائيل يقوله ما تعديش من الحتة دي، ملك أرام مستنيك. عمل العملة دي 3 مرات، فملك أرام اتغاظ جدا، فراح سأل هو مين اللي بيبلغ ملك إسرائيل على الخطة اللي أنا فكرت فيها؟ فقالوا له اللي رجل اسمه رجل الله ولا نبي الله اسمه أليشع. فقال أنا هخلص من أليشع. فراح بعت جيوش ومركبات وخيل. خادم أليشع الغلام بتاعه اللي بيخدمه شاف المركبات والخيل والحاجة كده، اترعب من جواه خوف وشال الهم وجري على أليشع، قال له ماذا نعمل يا سيد، دي مركبات وخيول. فقال له عبارة رهيبة، صلى دي نمرة 1، نمرة 2 قال له الحق،

فصلى إليشع وقال له يا رب افتح عيني الغلام ايه لكي يبصر. ايه الحق اللي قاله له؟ قال له ان اللي معانا اقوى من اللي علينا. عايز هللويا. اللي معانا اقوى من اللي علينا. سفر العدد نفس القضية، اصحاح 13، موسى لما اختار الجواسيس ال 12 وبعتهم، الجواسيس ال 12 شافوا نفس الارض، شافوا نفس الناس، شافوا كل الظروف، عدوا بكل الاحداث زي بعض بالظبط. 10 معركة الذهن والافكار والسيناريوهات والتخيلات سيطرت عليهم. كنا في اعيننا كالجراد وهكذا كنا في اعينهم. لا شعب الارض معتز قوي، والاسوار ما اعرفش عامله ازاي، حاجه مرعبه يا جماعه. لا لا لا احنا ما نروحش. بس في اتنين ذهنهم كان محكوم بالحق، بالوعد، بالكلمه، بالوعد الالهي. الرب وعد ان انا هديكوا كنعان، الرب وعد انك هتدخلوا كنعان. فالرب صادق وكل انسان كاذب وكل ظرف كاذب كاذب وكل منظر امام عيني كاذب، ليكن الله صادق. هو قال احنا هنمتلك الارض، عشان كده قالوا ايه؟ نصعد ونمتلكها لاننا قادرون عليها. ده الحق اللي بيضبط الذهن. كلمه الله مطرقه، صورت في الكتاب انها مطرقه، بتحطم الصخر، تحطم الصخر. تشبهت بالميه اللي بتغسل، غسل الماء بالكلمة. أنا في أفكار إبليس زرعها هنا عايزة تتغسل بالكلمة. عارف ليه أنت عايش في قلق؟ عارفة ليه أنت عايشة في توتر طول الوقت؟ ذهنك محتاج غسيل بالحق. بالحق. الحق مش مقصود بيه التفكير الإيجابي. عارفين البوزيتيف ثينكينج؟ فكر يا أخي بطريقة إيجابية، أنت ليه مكتئب؟ لا، الحق مقصود بيه الحق ده. تعرفون الحق والحق هيحرقكم من الخوف ومن القلق ومن الاكتئاب ومن الرعب اللي انتوا فيه. ثلاثة. يبقى الأولى ايه؟ هعيد من الأول. الصلاة والدعاء مع الشكر هي، لا هي طقم على بعضه كده. صلاة دعاء شكر. اثنين الحق. الحق. ثلاثة القناعة والاكتفاء. صعبة. صعبة. بيقول في عدد 11 ليس إني أقول من جهة احتياج، فإني قد تعلمت أن أكون مكتفيا بما أنا فيه. الاكتفاء ليس معناه امتلاك القليل. احنا دايما دي خليك قنوع، خليك مكتفي، في لغه كده احنا بنتكلمها مع بعض، بس مش معناها انه انا بقولك انك اكتفي عشان عندك قليل. لا لا، ممكن يكون عندك كتير جدا على فكره ومش مكتفي. في شعار كده ابليس زرعه في قلب الناس وافكار الناس، البحر يحب ايه؟ انا لو قلت لكم ايه مش هتقولوها كده، مش هتقولوها بالحماس والحب ده. الاكتفاء الحقيقي لأولاد الله هو الاكتفاء إن أنا أكتشف أن كفايتي المسيح، مش الأشياء، مش الممتلكات، مش الأموال. ناس كتير عندها كتير ومش مكتفية بسبب يعني الخدمة وكده. الرب سمح لي أقابل ناس وأدخل أماكن وأسافر بلاد واشوف ناس يعني عندها اموال مش تكفيهم وتكفي عيالهم واحفادهم ونسلهم. لا اعتقد الى مجيء الرب هم السعداء. طبعا في شعار كده بيتقال، في ناس بتقول لك ايه ومال يا قسيس حتى لو مش سعداء، يعني ادراذر، يعني احب اكون يعني مش سعيد وانا غني عن ان انا مش سعيد وانا فقير. يعني عارف يعني ابقى مكتئب وانا راكب عربيه احسن ما اكون مكتئب وانا راكب توك توك. يعني ده منطق ابليس بيضحك بيه على الناس. الاحساس ان انت مش عندك كفايه، لو الفكره دي سيطرت عليك هتعيش دايما في خوف من بكره. دايما هتعيش في خوف من بكرة. انتوا عارفين ان انا ليا ترانيم طبعا بحبها صح؟ بس انا ابتديت اغير الموجة. كانت اخر واحدة كانت ايه؟ هايلين. معايا كريم؟ لا مش لازم.

نقولها النهارده. لا خلاص انا عديت المرحله دي، ربنا شفاني. في ترانيم بحبها معلقه معايا من وانا صغير لغايه دلوقتي، وحتى يعني ترانيم ترانيم اطفال كمان عندي كده كام ترنيمه. كان في ترنيمه بتقول يا بطه ياسمينه، عارفينها دي؟ مالك طالعه ونازله علينا، قالت شفت واحد ما بيشكرش ربه، عضيته بمنقرتي وقعته بايه؟ إلى نفسي تحفظوا الايات زي التزم. لكن الترنيمه اللي فعلا بحبها بيقول لك اشكر ربك على كل اللي عندك، لان اللي عندك خير لناس كتير تتمناها. احنا دايما بنبص على اللي مش عندنا، مش بنبص على اللي عندنا. بولس بيقول المسيح كفايتي، الاكتفاء ليس استسلاما ولا كسلا ولا إلا الطموح، مش ده الاكتفاء. الاكتفاء معناه ان القلب تحرر من عبودية الاشياء، ده الاكتفاء. قلب تحرر من عبودية الاشياء والامتلاك وعايز اكتر واكتر، ده الاكتفاء. بولس اتحرر من عبودية الظروف وفي السجن، لكن كمان اتحرر من عبودية الاحتياج المادي. عشان كده بيقول انا عرفت اجوع وعرفت اشبع، عرفت استفضل، سلامي لم يتغير لان مصدري لم يتغير. It's all about المصدر، الظروف والممتلكات والاشياء ولا المسيح. بعدين بيقول استطيع كل شيء في المسيح الذي. كم واحد عامل بالفسفور في البايبل بتاعه على الآية دي؟ عارفين القلم الأصفر ده بنقعد نلون إحنا الآيات والوعود دي، وأول لما نتزنق نروح رافعين. فيعني من ضمن الحاجات كده اللي أنا كنت معلم عليها من وأنا صغير وفاكر إن أنا أبقى بطل، الآية دي بتقول أنت هتبقى بطل. أي حاجة نفسك فيها تعملها يا سامح هتعملها. ليه؟ المسيح يقويني. حلوة الآية دي، ساعه نقولها لبعض، ويا ابني ما تخافش المسيح يقويك. المسيح، هو بولس ما بيتكلمش عن ده خالص. الآية دي يعني الغالبية فاهمة الآية دي غلط. يعني ايه استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني؟ انا في ظروفي الصعبة وانا عندي جوع وانا عندي سجن وانا عندي تحديات وانا عندي وجع، استطيع كل شيء في المسيح الذي يثبتني في الظروف دي، لن انهار. المسيح يثبتني، ده المعنى، يثبتني امام العواصف، يثبتني امام السجن، يثبتني امام الاحتياج. قوتي منه، مش ان انا المسيح هيخليني اعمل كل حاجه في حياتي. لا، اللي ثبتني في المشاهد والمواقف دي المسيح، هو حياتي، هو مثالي، هو كنزي، هو كفايتي. اللي حياته المسيح يقدر يثبت امام العواصف، امام الاحتياجات، امام الاوجاع، امام الامراض. آخر واحدة، الاتكال على الرب. الاتكال على الرب، عدد 19 بيقول فيملأ إلهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد في المسيح يسوع. بصراحة الآية دي فيملأ إلهي كل احتياجكم بحسب غناه، يعني ممكن تاخد وعظتين ثلاثة تاني الآية دي لوحدها. هنا مش بيقول ينفذ الله كل طلباتكم وأحلامكم ورغباتكم، لكن يعمل إيه؟ كل احتياجكم. إحنا مرات بنطلب حاجات مش محتاجينها، ومرات بنطلب حاجات أقل من اللي إحنا محتاجينه. هنا مش بتكلم على رغبتي في إيه وطلبتي في إيه، بتكلم عن احتياجي. الأب يسدد احتياجات أولاده. كم واحد عايز فلوس؟ لا ردوا عليا بقى. عشان كم واحد عايز فلوس؟ طب اللي ما عندهمش فلوس يدوا اللي رفعوا ايديه. انا كمان عايز فلوس، كلنا عايزين فلوس، صح؟ لو سالت اي بني ادم حتى لو ملياردير عايز فلوس يقول لك اه. ما هو بيشتغل ليه؟ بيزود ليه؟ عايز فلوس. طب انت الرب بيسالك هو انت عايز فلوس ليه؟ ده سؤال مهم. احنا عايزين، حد عارف هو عايز فلوس ليه؟ عشان اكل واشرب واحس بالامان صح؟ طب ايه رايك لو الرب قال لك لو احتياجك الامان والسلام امام المستقبل انا ضمنه وهديك امان وسلام من غير فلوس، تقول له ايه؟ لا عايز فلوس. عارفين ليه؟ لان اماننا في الفلوس. هنا بولس عايز يغير المفهوم. امانك في المسيح، هو وعد يملا الاحتياج. احتياجي للامان والسلام مش القلق والهم هعيش ازاي هكمل ازاي بكره، انا هعمله. عندي طرق، عندي غراب ابعت لك بيه الاكل. هتكتفي بده؟
هتصدق؟

0: اتكل على الرب. طب انا عايز صحه، كم واحد عايز يبقى صحته حلوه؟ كلنا صح. هنوزع صحه النهارده في اخر الاجتماع. عايزها ليه يا حبيبي؟ ما هو اعرف اللي الحاجه اللي انت بتطلبها وراها احتياج. انا عايز صحه عشان اقدر اشتغل، تمام. عايز صحه عشان اقدر اخدم، تمام. عشان اربي عيالي، عشان اعيش، ده حاجه منطقيه وطبيعيه على فكره، ده طبيعي جدا ان انا عايز كده. طب بيقول لي لو انا اديتك مرض، لو انا اديتك عجز ما او تعب معين، بس هخليك تقوم بالدور اللي انا عايزك تقوم بيه، انك تربي وتشتغل وتعيش، هتبقى برضو بتطلب الصحة؟ هو ده اللي حصل مع بولس. بولس قاعد يقوله اديني صحة، انا عندي شوكة في الجسد، اعمل حاجة، انا عايز اكمل خدمتك. قال له بص، احتياجك مش للصحة، احتياجك للنعمة. النعمة اللي تقويك، هديك نعمة كل يوم الصبح اول ما تقوم من السرير، في وجعك وتعبك وظهرك وركبك وكل ده، تكمل اليوم بتاعك، تقوم بالدور بتاعك. انا هديك احتياجك، ده الاحتياج. احنا بنمسك في الشيء، هو بيقول هيملأ احتياجي ان انا اعمل الدور اللي مطلوب وانا عايش على الارض اعمله. هديك نعمة، تكفيك نعمتي، ده الاحتياج، ده الاحتياج. طب انا عايز اتجوز. لا مش انا متجوز، يعني الناس اللي لسه ما اتجوزتش وربنا يفتح الباب، تقعد تصرخ قدام الرب القضية دي. طب انا عايز اتجوز ليه؟ الاقي حد انكد عليه، يعني برضو حق مشروع على فكرة. شمعنا دي بتنكد على ده، انا عايز حد انكد عليه. لا، عايز يبقى عندي اولاد، وعايز يبقى عندي عيلة، مش عايز اعيش وحيد، مش عايز حياتي تنتهي لوحدي، ابويا وامي مش هيعيشوا لي العمر كله، ولا اخواتي، ولا ده احتياج على فكرة، وربنا مقدر الاحتياج ده. طب القضية انك ما تبقاش لوحدك، عارف احتياجك ايه؟ اكون معك. انا العريس، انا الاب اللي هيموت، انا الصديق، ده احتياجك. الشعب في البرية كان الرب بيديله المن كل يوم. هو ما كانش الرب في البرية يقدر يديهم مثلا من يكفيهم شهر، وكل شهر يديهم من على بعضه، يعني يديهم أكل لمدة شهر أو أكل لمدة سنة ويعمل لهم مخازن. كان يقدر يعمل كده، الرب قادر على كل شيء، بس كان بيديهم المن كل يوم. ليه؟ عشان يعلمهم يتكلوا عليه، عشان يعلمهم يتكلوا عليه. حبقوك، في حبقوك 3 بيقول المشهد اللي في حياتي صعب قوي، صعب، مع انه لا يزهر التين ولا يكون حملا في الكروم، يجذب عمل الزيتونه والحقول لا تصنع طعاما، ينقطع الغنم من الحظيره ولا بقر في المزاد، الدنيا نشفه خالص. فبيقول فاني اكتئب. ما دي حالتنا يا جماعه، اول ما بقاش في غنم ولا بقر ولا فراخ ولا نظام الطيبات يوفر على فكره، يعني مش شال منه الفراخ وشال منه، لما بقاش في اي حاجه بيقول انا هكتئب. ماشي كده، قال فإني أبتهج بالرب وأفرح بإله خلاصي. بص اللي جاية، ليه أتكل على الرب؟ لأن الرب السيد قوتي ويجعل قدمي كالأيائل ويمشيني على المرتفعات. ده عايز اتكال على الرب. تعرفين بولس لما كتب رسالة فيليب كان عايز يشكر أهل فيليب لأن هم بعتوا له هدايا وعطايا وأكل واعتنوا بيه وإدوا أكتر من الطاقة، بل فوق الطاقة. تعرفين الإنسان لما بيجيب لك هدايا ويجي يزورك أو يجاملك في فرح، فدك مثلا هدية عشان ابنك أو بنتك، لما هو بيبقى عنده مناسبة بتعمل أنت إيه؟ بترد له الهدية، صح؟ أو تعزمت بتاخد حاجة معاك، يعني ده عادي. بولس نفسه يدي هدية، بس بولس فقير ما عندوش فلوس، فعلا ما كانش عنده فلوس، ما كانش عنده حاجه يعملها، بس عارفين اداهم ايه؟ اداهم شيك على بياض. فيملأ الهي كل احتياجكم، مش بحسب اللي انا اقدر اديه. لا، ده بحسب غناه في المجد. انا لو اديت حتى لو عندي هدي قد كده، بس هو لما هيدي هيدي بحسب امكانياته، بحسب غناه في المجد. جميل قوي داود وهو بيعترف بفضل ربنا، بيقول كنت فتى وقد شخت، ولم أرى صديقا تخلي عنه، ولا ذرية له تلتمس
1: خبزاً.

مزمور 84 حبه قوي. مفيش وعد الرب قاله ان حياتنا هتبقى ورديه، مفيش، بالعكس الوعد عكس كده، في العالم سيكون لكم ضيق وان هذه الارض تنبت شوكا وحسكا. لكن كاتب مزمور 84 بيقول ايه؟ طوبى لاناس عزهم قوتهم فيك، اتكالهم عليك، عابرين في وادي البكاء، تركوا بيتك في قلوبهم، عابرين في وادي البكاء يصيرونه ينبوعا. طب هو وادي بكاء يتحول ازاي لينبوع؟ بس احنا متكلين عليك، عزنا وقوتنا واتكلنا عليك طول الرحلة. اختم، لا سلام ولا فرح خارج دائرة المسيح. العالم بيدي سلام بس مؤقت، وقتي متغير، فيك خدع. نفسي نقف مع بعض ونقرأ مزمور على ما فريق الترنيم يطلع. نفسي نقرأ كلنا مع بعض يعني في صوت واحد، وهقول عنه كلمتين وناخد وقت نصلي. مزمور 121. تعرفين في ترانيم في الكتاب، في مزامير في سفر المزامير اسمها مزامير المصاعد أو ترانيم المصاعد، ودول من مزمور 120 لمزمور 134. المزامير دي كانت تتقال والشعب طالع يعيد لأورشليم، كانوا بيطلعوا ثلاث مرات في السنة في ثلاث الأعياد الرئيسية، عيد المظال وعيد الفصح، كانوا يطلعوا ثلاث مرات في السنة للهيكل يقدموا عبادة ويقولوا الترانيم دي وهم طالعين. خلونا نقرأ مع بعض مزمور 121 مع بعض كلنا في نفس واحد، يلا مع بعض. أرفع عيني إلى الجبال من حيث يأتي عوني، معونتي من عند الرب صانع السماوات والأرض. لا يدع رجلك تزل، لا ينعس حافظك، إنه لا ينعس ولا ينام حافظ إسرائيل. الرب حافظك، الرب ذل لك عن يدك اليمنى. لا تضربك الشمس في النهار ولا القمر في الليل. الرب يحفظك من كل شر، يحفظ نفسك، الرب يحفظ خروجك ودخولك من الآن وإلى الدهر. أصلح معلومة، إحنا دايما نقول أرفع عيني إلى الجبال، العون مش هيجي من الجبال. الجبال انتوا عارفين أورشليم مبنية على مرتفعات وحواليها جبال كتير قوي، والشعب كان بيطلع جغرافيا حرفيا بيطلع الجبال، فبيقولوا الطريق شاق جدا، طلوع الجبل صعب جدا، التحديات اللي جاية قدامنا كبيرة جدا، الأزمات كتير، معوناتي منين؟ فقال معوناتي كاتب المزمور لما بص على الجبال وبص على التحديات وبص على المخاوف والجبال ووعر بقى وممكن يتزحلقوا حاجات كتيرة تحصل، قال معوناتي من عند الرب الصانع السماوات والأرض. اللي خلق السماء واللي خلق الأرض المعونة عنده، مش عند الظروف ولا التحديات ولا الإمكانيات، عند الرب. وبيقول بص الكلام اللي بيقوله، بيقول كده: لا يدع رجلك تزل. وانا طالع الجبل في الأورشليم في الحته الجغرافيه دي، انت ممكن رجلك تتزحلق، انت ممكن تقع. فبيقول الرب مش هيسمح ان الظروف دي وانا طالع المشوار الصعب ده وانا ماشي سكه الحياه ان اقع على وشي وانهار. لم يدع رجلك تزل، معونتي من عند الرب. بعدين يكمل ويقول كده: لا ينعس حافظك. في المشوار وهم طالعين الهيكل كانوا بيتعبوا فبيناموا بالليل، والحراسة الليلية دي معروفة في العهد القديم، بس حتى الحراس كانوا بيناموا. الوقت اللي بيناموا فيه في ذئاب، وعر، في حاجات صعبة جدا ممكن تفترسهم. يقول حتى وإحنا نايمين: لا ينعس حافظك. هللويا. شايف الحفرة اللي قدامي، شايف الشبكة اللي إبليس حاططها لي. لا ينعس حافظك، لا ينعس ولا ينام حافظ إسرائيل. الرب حافظك، الرب ظل لك عن يدك اليمنى. الرب بيضلل عليك، هو المظلة بتاعتك، مش محتاج الظروف تتغير عشان تطمن. في مظلة إلهية تحميك وتغطيك. لا تضربك الشمس في النهار ولا القمر في الليل. الشمس والقمر فين؟ فوق، صح؟ فوق الإنسان. حتى الحاجات الفوقية، يعني إيه الحاجات الفوقية؟

قوانين، دساتير، رؤساء، ملوك، مديرين في الشغل يحميك. للي ما تقدرش عليه، للي انت ضعيف قدامه، للي انت ما عندكش إمكانية قدامه، يقول لك الشمس والقمر لا تضربك. الرب يحفظك من كل شر، يحفظ نفسك، الرب يحفظ دخولك خروجك ودخولك كل تفصيلات حياتك. عارفين ايه الكلمة المفتاحية هنا؟ يحفظ. الرب يحفظ. امين. في ترنيمة بحبها، ما عارفش هنقولها ولا لا، اتكل عليك. الترنيمة دي انا بحبها قوي، خليها تكون صلاتك النهاردة، خليها تكون صلاتك، اتكل عليك.

تحكيش عن الهم، إلقي الهم، ارميه النهاردة. أنت مش مصمم أنك تحمل الهم ولا تفهم الهم. ادهوله النهاردة وتوقف أنك تحكي وتقتر في الهم. حطه عند الرب واعلن ثقتك في الرب النهاردة. اتكل على الرب. يقول كده: المتوكلون على الرب مثل جبل صهيون الذي لا يتزعزع. لا ظروف ولا مرض ولا احتياج ولا عيال ولا مستقبل ولا ولا ولا ولا ولا تهز سلامك وأفراحك. مرنم كتب ترنيمة قال له: أنت ملجأ نفسي يا صاحب الحنان، يا ملجأ نفسي. أنت هو الضمان، مش الظروف، مش الفلوس، مش الصحة، مش النجاح، مش المكانة، مش المركز، مش أي حاجة. أنت هو الضمان بتاع بكرة. يلي قلقان من بكرة، يلي قلقانة وخايفة من بكرة، يسوع هو الملجأ، هو الضمان. إلقي نفسك عليه النهاردة وإدخل الملجأ. إدخل الملجأ.

رسالة فيليبي تتكلم عن المسيح حياتي، المسيح مثالي، المسيح كنزي، المسيح كفايتي. تعرف تاخد العهد ده النهاردة، تقول له بختارك تكون حياتي، واختارك تكون مثالي في الحياة، واختارك تكون كنزي اللؤلؤة غالية الثمن، واختارك تكون إن أنت الكفاية والكفاية فيك. غمض عينك كده وقولها له بكلماتك. أيوة رب، أيوة، عمال تكلمنا بقالك كذا أسبوع عن أن نبني حياتنا فيك رب وعليك. أنا بصلي إن الدراسة دي يا رب كل كلمة وكل عظة وكل تعليم كلمتنا فيه يثبت فينا ونعيشه يا رب.

تكون أنت حياتنا وأنت مثالنا وأنت كنزنا وأنت كفايتنا يا رب. يا رب بصلي إن كل كلمة زرعت فينا ما يجيش عدو الخير ويخطفها، لكن النهاردة يا رب كلمتك تثمر فينا 30 و60 و100 يا رب. بصلي ما تكونش بتيجي على قلوب حجرية يا رب، لكن قلوب مستعدة تستقبل يا رب عملك وعمل روحك فينا. نفسي نقول كشعب كده الأربع حاجات دول بصوت عالي مع بعض. أنا هقول ونقول ورايا: المسيح حياتي، مع بعض: المسيح حياتي، المسيح مثالي. لا أعلى، هنقول من الأول: المسيح حياتي، المسيح مثالي، المسيح كنزي، المسيح كفايتي. عشان كده ما تعولش الهم وما تخافش، ما تعولش الهم وما تخافش. لو المسيح حياتك، لو المسيح مثالك، لو المسيح كفايتك، لو المسيح، ما تعولش الهم. خلونا نختم بالترنيمة دي.

قبل ما أصلي للطلبات في كلمة في قلبي كده عايز أقولها. كلمة دي لناس وسطينا، لا تخافي. الرب بيقول لك لا تخافي. أنا ما أعرفش لمين، بس دي رسالة في قلب ربنا، لا تخافي. وأنا أعتقد الرب بعتها لوحدة في الكنيسة النهاردة. الرب بيقول لها لا تخافي، أنا أعينك، أنا أعينك. خلينا كلنا نمد ايدينا على الطلبات دي ونصلي ونصدق، نصدق ان الهنا حي. مش كلام، الهنا حي، الهنا بيتحرك، الهنا بيشفي، الهنا مازال يعمل الى الان، الهنا ما تغيرش. لاني لا اتغير، انتم لم تفنوا. اشكرك، اشكرك واعظمك وبركك. اشكرك لاجل كل هم رمينه في الباسكت دي يا رب، لاجل كل احتياج، لاجل كل مرض، لاجل كل قلق، لاجل كل وجع يا رب. اشكرك، اشكرك لانك انت تملا كل احتياج بحسب غناك في المجد يا رب. لو في احتياج للشفاء النهارده انا اؤمن انك تشفي بطريقه معجزيه. لو في احتياج لنعمه مقويه انت تعطي نعمه الان باسم الرب يسوع. يا رب انا بصلي النهارده انك تشبع اولادك وبناتك، تبعت غراب يا رب، ابعت غراب، ابعت غراب. انت عندك طرق عجيبه، افكارك غير افكارنا وطرقك غير طرقنا. مد ايدك يا رب النهارده، مد ايدك، مد ايدك. كنيسه جايه تعلن ثقتها فيك، جايه تعلن ايمانها فيك يا رب. مناش غيره، جايين نتكل عليك يا رب. معونتنا من عندك، انت صانع السماوات والارض. احنا مش جايين ندور على معونه في الجبال يا رب، ولا في الفلوس، ولا في الاطباء، ولا في اي حاجه. حتى ونروح للاطباء وللدواء معتمدين على نعمتك وعلى عملك يا رب. معونتنا من عندك يا رب، أمننا فيك يا رب، سلامنا فيك. أنا بصلي النهاردة لكل قلب قلقان وخايف وشايل الهم، يا رب انزع الهم من جذوره باسم الرب يسوع. يا رب وعيننا تتفتح على المسيح مركز الحياة يا رب. أنت حياتنا يا رب، أنت حياتنا، أنت متكلنا، أنت كفايتنا، أنت ربحنا، أنت كنزنا يا رب. يا رب النهاردة بصلي باسم يسوع المسيح، يوم مختلف يا رب، وأسبوع مختلف. نعمة لأولادك وبناتك يا رب، نعمة، نعمة، نعمة، نعمة، تشديد يا رب لكل ركب مخلعة وخائفة الأيام دي يا رب. اطلق عمل الروح القدس فينا يا رب، اطلق عمل الروح القدس فينا يا رب. وخلي الروح القدس كده يمجد المسيح فينا يا رب، ونفضل نغني لك ونقول لك انت حياتنا، انت حياتنا يا رب، انت الحق، انت الكفاية، انت الكنز، انت اللؤلؤة غالية الثمن. حط ايدك على شعبك بالبركة يا رب. صلي لأجل كل المقيدين يا رب، بنجاسات أو بأمور مادية. تنقطع كل الربط الآن باسم الرب يسوع بسبب قوة حضورك وعمل صليبك وقوة دمك وسطينا النهاردة. صلي لأجل البيوت ولأجل العلاقات الزوجية، اشفي العلاقات يا رب. تكون أنت المثال يا رب في البيت، في الاتضاع والإخلاق يا رب. كل زوج يبقى متضع وكل زوجة تبقى متضعة يا رب. صلي عشان كنيسة هنا في قصر الدبارة تمتد يمينا ويسارا وتحقق كل مشيئتك يا رب، ونبقى في مركز مشيئتك كل الأيام. نصنع كل ما في قلبك يا رب لمجدك، لمجدك وحدك يا رب، مش لاسم كنيسة ولا اسم أفراد ولا اسم أسس ولا خدام. خد كل المجد في الكنيسة دي يا رب، خد كل المجد في الكنيسة. صلي عشان مصر كمان يا رب. قد أتت الساعة، مجد ابنك يا رب. قد أتت الساعة، مجد المسيح الأيام دي. أشكرك أنك اديتنا امتياز أن ندعوك يا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كففنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوى والمجد الأبد أمين. وإله السلام يعطيكم السلام من كل جهة. نعمة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح، محبة الله الآب، شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون معكم وتدوم فيكم من الآن وإلى الأبد. كل شعب الرب يقول

يمكن الظرف اللي أنا مريت به قبل ما ربنا يسمح، وأنا بشكره جدا على المعونة الإلهية واليد اللي أخذتني من المكان اللي أنا كنت موجود فيه لبر الأمان. خلال الرحلة دي يعني ممكن أقول أنه المشاعر اللي كانت جواي، التفكير اللي كان جواي كان كله مقلوب رأسا على عقب. الواحد ما قادر يفكر، الواحد ما قادر يتخيل المنظر اللي قدامه، ويتخيل انه في لحظة حياة كانت بالنسبة لي انا مستقرة الى حد ما، وبتجي في لحظة وبدون مقدمات كل الحاجة دي تتلغي، كل الحاجة دي تتقلب رأسا على عقب حقيقة. والفترة اللي انا بطلع منها من البيت بتاعي لبر الأمان أو لحد لما جيت هنا لمصر، حاسب كتمة، حاسب غمة كده جوا قلبي، ما قادر أعبر، ما قادر أطلع المشاعر الجوا، فبقيت مكتوم، بقيت حتة كده أنا ما فاهم أنا ذاتي إيه اللي بيحصل معايا. لكن في الحتة دي صرخت لربنا وقلت له اتكلم معاي، وريني انت عايز تقول شنو. تقريبا ربنا سمح انه قبل التصوير بيوم مشيت وحضرت خدمة، وفي الخدمة دي كانت الرسالة من ربنا واضحة جدا لي انا شخصيا. قال يا مايكل، تحب تشوف عشان تصدق وتآمن، ولا تصدق وتآمن عشان تشوف؟ الجملة دي فرقت معي خالص جدا. يمكن كلنا بنشعر أو كلنا بنشوف أنه لما السودان يبقى وضعه كويس ولما الناس تكون كويسة وكل حاجة تمام، معناها إحنا بنؤمن أنه الله موجود. لكن الرسالة كانت واضحة جدا، لا، أنا عايزك تآمن، أنا عايزك تصدق فيني أنا. وإنت شايف قدامك كل حاجة ملخبطة، صدق أنه في بكرة أحلى، صدق أنه أنا موجود، وقبل البكرة ده صدق أنه أنا موجود وإنت بتمر بالمحنة دي. عشان كده الترنيمة الجاية دي بتقول إيد الرب ما قصرت، حقيقة حقيقة حقيقة، بدون زيف وبدون كلمات، فعلا يد ربنا ما قصرت ولا عمرها حتقصر. لكن الله أمين وصالح وإلى الأبد رحمته. إيد الرب ما قصرت إنها تخلص، أدان ربنا ما تقلت عننا. يمكن الواحد يكون عايز ينادي زول والزول ده ما ينتبه له ويكورك يا فلان، ويكون أدانه ما مركز معك ما يسمعك، لكن الله عمره ما كان كده. ودي الحاجة اللي فعلا فرقت معاي في الفترة دي، يد الرب عمرها ما قصرت إنه تخلص، ولسه حتخلص، ولسه كل زول ممكن يكون موجود حاليا في وسط الأزمة في المكان الصعب، ربنا بيقول لك أنا يدي موجودة وأنا سامعك وعمري ما حتخلى عنك. أمين.

0: حقيقي احنا مبسوطين جدا لوجود البث المباشر اليومي صباحا ومساء، وصول الناس اللي هي محرومة ان هي يسمعوا او يوصلوا جوه المؤتمر في كل انحاء العالم. حقيقي احنا مبسوطين جدا لهدف ورؤية القناة.
1: للأمانة قناة الكارما من القنوات الجميلة جدا اللي موجودة في كل بيت، اللي كل الناس بتسمعها كبير وصغير. شكرا من أجل برامج التسبيح، قناة كاملة للتسبيح. شكرا من أجل قناة العيلة. شكرا من أجل كل قنوات الكارما. أنا بصلي في اسم الرب يسوع يكون الثمر يبان قدام الكل.
2: احنا مبسوطين خالص بقناة الكارما، وشكر ربنا من أجل كل مرة بيجي يزيع كل المؤتمرات وكل الفقرات عندنا، فده حاجة جميلة جدا يعني. وكمان بتبث كل البرامج هنا في مصر وبتوصل الرسالة لكل بيت في مصر، فدي حاجة جميلة. وبنشكر ربنا والأخ صامويل استفانوس، ربنا يباركه.
3: قنوات الكارما أثرت فيا وحسيت في حياتي بنضوج غير عادي وأنا بتابع قنوات، وفي أوقات كتيرة بكون محبطة وبتفتح الكارما تسبيح الكارما تسبيح فعلا يعني بتابع معاها التسبيحات الجديدة وكل المرنمين الحلوين. ففعلا هي قنوات مؤثرة جدا في حياتي وفي بيتي، وبستمتع جدا بكل كلمة بتتقال فيها.
4: حابب أشكر جدا قناة الكارما على كل البرامج اللي بتتزاع وكل الاجتماعات اللايف وكل البرامج اللي بتبقى مفيدة لينا، وشكر خاص جدا لقناة الكارما على كل الأحداث اللي بتتزاع مباشر، تفرق معنا جدا ودايما فرحانين بحضورك.
5: قناة الكارما محدش يعرف يشكرك على المجهود الكبير اللي انت بتعمليه، لكن ربنا وحده يقدر يكافئكم والمجهود الجبار اللي انت بتعمليه، ربنا يبارككم.
6: نشكر قناة الكارما من أجل إذاعة وقت المؤتمر بالخدمات والترنيم. كمان بشكر أخويا الغالي الأخ صامويل استفانوس من أجل خدمته، من أجل شبكة قنوات الكارما اللي وصلت لكل بيت في مصر وفي كل العالم. بصلي من كل قلبي ثمر أكتر وأكتر لقناة الكارما، وأكتر قناة بحب أسمعها هي قناة الكارما يعني طبعا، وخصوصا برايز اللي هي الكارما قناة التسبيح، لأن أنا بحب أسمع التسبيح الوقت كله.
7: نشكر قناة الكارما جدا جدا جدا قد هي شاركتنا وجات صورت. إحنا بمؤتمرنا مؤتمر مرنمين مصر 11 يمكن نكون بنوصل لعدد المرنمين الموجودين بس، لكن قناة الكارما ساعدتنا إن إحنا نوصل لكل كل محافظة ونوصل لكل بيت. حقيقي ده كان تشجيع رائع قوي لينا، ومهما نقول حقيقي مش هنعرف نوصف قد إيه إن هي ساعدتنا ان احنا نوصل بالمؤتمر وبكل الوعظات اللي فيه وبكل التسبيح اللي فيه لكل بيت.
8: قناة الكارما دي بيتي، تعتبر بيتي بجد حقيقي، عايشة عليها على الخمس قنوات بتوعها. يعني فعلا فعلا يمكن ما بشوفش قنوات غيرها لانها سبب بركة ليا وتعزية ليا. بشوف المي وان وبشوف التلمذة والبريس تيم والفاميلي والنيو جان، وعلى طول بتابعها ليل نهار، نايمة قاعدة صحية على طول قناة الكارما دي، فعلا بحبها قوي قوي قوي.
1: عايز أشكر أخويا صامويل استفانوس كتير كتير كتير، لأن عمل طفرة في الميديا المسيحية على مستوى مصر عموما والصعيد. احنا محرومين قوي من اجتماعات ومحرومين من برامج روحية، فشكرا أخويا صامويل، شكرا لقناة الكارما وكل العاملين والقائمين عليها.

0: بحب قنوات الكرمة كلها الخمسة، لأن كلهم بصراحة مشجعين وحلوين، ويعني بيخلوا الواحد حتى لو هو قاعد في البيت في وقت بيسمع كل حاجة. فكل الاجتماعات طبعاً اللي هي الأسيس سامح موريس والأزبكية، وطبعاً الأسيس يوناسان والأسيس ناشد، طبعاً اجتماعات رائعة. زائد كمان برامج ليك تسبحنا بتاعت الدكتور مايكل، وبرنامج شفتاي تسبحانك الأخ إسحاق كرمي، طبعاً مشجعين جداً جداً جداً. احنا بنستنى التوقيت وبنستنى الإعادة كمان عشان نسمعهم، وبيكون وقت فعلاً فارق في حياتي الروحية بشكل غير عادي. ففعلاً أنا قناة الكرمة كبرتني ونضجتني روحياً وعملت فيها تأثير وعملت فيها تغيير غير عادي. بشكرها جداً، بشكر كل العاملين فيها، بشكركم من أجل محبتكم وتضحيتكم وكل الأوقات اللي أنتوا بتتعبوا فيها عشاننا. أنتوا خلف الكاميرات لكن فعلاً بتعملوا عمل جبار، ربنا يبارككم كلكم، شكراً لكم.
1: بصراحة قناة الكرمة قناة شيقة جداً وبرامجها متنوعة وكتيرة، بس هي مميزة في التسبيح بالأخص اللايف، يعني برنامج ليك تسبيحنا، يعني كم برنامج يعني حلوين بصراحة.
2: أكتر برامج أنا بحب أتفرج عليها في قناة الكرمة برنامج ليك تسبيحنا والبرامج المختصة بالتسبيح.
3: نفسنا كمان يعني برضو لو يكون في قناة أطفال يكون حاجة جميلة برضو تكمل العمل وكمل كل القنوات الكرمة، وربنا يبارككم ودايما تكون مثمرة قناة الكرمة وتكون سبب بركة لناس كثيرين.
1: نفسي قوي يكون في حاجة لمسبحين صعيد مصر، تبقى في برنامج خاص بيهم.
4: صعيد ليها فترة اللي جاية اللي هي تكون تعمل قناة الأطفال الكرمة كيدز، لأن فعلا الكرمة ناقصها يكون في شاشة الأطفال بيلتفوا حواليها وبيكونوا بيسمعوا ويتباركوا فيها. ربنا يبارككم، أمين.
5: كمان بتمنى أشوف في قناة الكرمة من ضمن البرامج اللي بنشوف يعني برنامج لمدارس الأحد يبقى مخصوص ليهم، يتردد البرنامج كتير على القناة.

0: قد ايه فخور ان الرب بيشرفني ويشرفنا مع بعض انتم واحنا ان ناخد الرساله ونوصل بيها للملايين. بشكر ربنا جدا، بشكر ربنا انه بيدينا ان احنا نعيش ونشوف الرساله وهي بتوصل لاتنين مليار شخص بلغات مختلفه باقوى البرامج اللي موجوده على وجه الكره الارضيه. انا بقول كده انا بعنيها، الخدام اللي رب ميزنا في قناة الكارما ان هم يكونوا موجودين معانا، هم افضل خدام على وجه الكرة الارضية اللي بيتكلموا باللغة العربية، اللي فاهمين اسلاميات، اللي بيقدروا يوصلوا بالرسالة للي محتاجينها في الايام دي. فانا فعلا انا بعتبر ده فخر وشرف، وبدي للرب يسوع وحده كل المجد. لا في امكانيات فيا ولا في امكانيات فينا ولا فينا حاجة تنفع، لكن الرب هو اللي بيستخدم ضعفنا ان يوصل بالرسالة دي للملايين. علشان كده هو لوحده ياخد كل المجد. يعني من بداية قناة الكارما، من بداية بسيطة، بداية متواضعة، بدأت القناة لغاية النهاردة ما بتوصل لاتنين مليار شخص بلغات مختلفة، واكشولي بتغطي الكرة الارضية كلها تقريبا. في اي حتة من انحاء العالم تقدر تتفرج على قنوات الكارما. والفيدباك اللي بنشوفه فوق الخيال. السنة اللي فاتت لما نشوف 270 مليون تفاعل، لما نشوف أكاديمية الكارما اللي بدأناها السنة اللي فاتت فيها طلاب من 39 دولة بيدرسوا معانا، أنا بدي المجد للرب يسوع وحده. وبشكر حضراتكم لأنه بدون صلواتكم وبدون وقوفكم معانا ما كناش ممكن أبدا نبقى موجودين النهاردة بالشكل ده. فأنا بشكر كل واحد وكل واحدة فيكم، شكرا ليك. رب بيقول لك اتشجع، حط ايدك معانا، كمل معانا. شكرا انك انت بتطيع صوت الرب، وهتكمل وهتطيع صوت الرب وهتكمل وتوصل الرسالة. اهم حاجة في الكون عايشين لها هي ان احنا نوصل رسالة المسيح ونمجد اسمه وننقل حضوره لكل بيت.
1: الاول بقول انا بمجد الرب وبتفق مع الاسيس نبيل انه احنا في معجزة، لانه كان حلم يا صامول يعني. وانا موجود في مصر في قبل ما اجي امريكا، وكان بنشوف برامج وبرامج وبرامج ما حد بيقدر يرد عليها وما عندناش حلول. فكان حلمي ان ربنا يدينا عمل زي العمل ده، والعمل ده الحقيقه فاق اي قناه. وانا بقول لمجد المسيح وهو بياخد كل المجد، وده شعاري السنه دي، انه ربنا بالعمل ده وصل كلمه الانجيل وختمت في بعيد الحصاد بالكارما تدهول نيشن. ده شيء حلم جميل من 13 سنه او 15 سنه. تبصلي يا رب هل نقدر نوصل احنا قناه عربيه توصل كلمه الانجيل للغات تانية لناس تانية، عشان نقدر نوصل 2 مليار من الناس اللي محتاجين كلمه الانجيل. ومش بس 2 مليار يا صامول، انا اعتقد العالم كله هو بيسمع اللغات المختلفه. الناس دول موجودين في كل دوله، الناس دي موجوده في كل العالم، فهي اكتر من 2 مليار. فانا بمجد الرب، بشكر الرب كتير قوي لاجل الشرف ان انا اكون في بيتي، وانا بقول ده بيتي وعشرتنا عبر السنين، من الجد للاب الصامول الجميل ولماما الحلوه الغاليه عليا قوي قوي والعيله كلها. فانا بشكر ربنا انه انا شريك اقدر اعمل حاجه صغيره، واقول انا بتبارك بالعمل قبل ما اجي ابارك العمل.
2: يعني انا بشكر ربنا جدا، بشكر ربنا علشان القناه الجديده All Nations والكرمة اللي هتوصل بلغات مختلفة لبلاد محتاجة ان هي تعرف كلمة ربنا في الظروف اللي احنا فيها دي، ان هم يوصل لهم رسالة الانجيل ورسالة المسيح. ده حاجة جميلة وفي وقتها، وده ترتيب ربنا. بشكر ربنا من اجل القناة دي، بشكر ربنا من اجلك يا اخي صامول، لانك على طول دماغ شغالة وامين في انك لما بتسمع الصوت بتروح ناحية استجابة الصوت أو تنفيذ صوت ربنا. أنا بشكر ربنا جدا، وأتمنى أن يعني أنا بشكر ربنا من أجل الشركاء اوريدي اللي معانا في الكارما. ولو فعلا العمل ده شايفه عمل عظيم وبيقدم رسالة المسيح لكل العالم، شاركنا النهاردة، وعايزين نسمع ناس جديدة وعايزين نسمع اختبارات جديدة.
0: أمين أمين. وعشان العمل ده يفضل يكمل أكيد مطلوب مصاريف، أكيد مطلوب فواتير الدفع. وبشكر رب جدا.

0: الشركاء، لأجل حضراتكم اللي بتشاركوا معانا باشتراكات شهرية. بشكر الرب لأجل كل واحد بيضحي، وكل أخ وكل أخت بيضحوا أن يقدموا مهما كان المبلغ صغير أو كبير. بشكر الرب لأجلكم، والنهاردة بنده على أبطال تانيين يكونوا معنا شركاء. وقت عيد الحصاد وقت مخصص أن احنا نستمتع طبعا بحضور ربنا وبنتعلم عن العطاء، وكمان مخصص لتسديد عمل احتياجات عمل الرب في الكارما. في احتياج غير مسدد، في احتياج، والفكرة أن الرب يقدر يسدد الاحتياج في لحظة. يجي حد يقول خلاص الاحتياج اتسدد، لكن شرف لينا أن ربنا يشركنا ويتيح لينا الفرصة أن احنا نحط إيدينا في إيده ونعمل العمل ده. النهاردة ربنا بيقول تعالوا اعملوا معايا، تعالوا شيلوا الشيلة، تعالوا اكرزوا بالإنجيل الخليقة كلها. مين النهاردة يقول يا رب أنا هنتدب لعملك؟ مين النهاردة هيقول أنا أتشرف يا رب أن أنا أكون شريك شهري وحط إيدي في العمل ده؟ أنت لما بتدي ما بتدينيش أنا، ما بتديش أي حد من القساوسة أو الخدام اللي موجودين معانا، لكن أنت بتدي الرب، وبتدي مش حد فينا هياخد، لكن الفلوس دي بتيجي لتسديد احتياجات الساتلايت، لاحتياجات المحتاجين والمطرودين لأجل اسم المسيح، والإيفنتس اللي احنا بنعملها ليل ونهار، ميات الإيفنتس اللي بتتعمل كل سنة للشباب اللي بتجيب شباب للمسيح. فالتقدمة اللي انت بتجيبها بتقدمها للرب، ربنا بيستخدمها كويس جدا. النهاردة انا هطلب الأسيس نبيل يصلي لنا في الدقائق اللي جايه، واحنا بنصلي هتقول يا رب انت عايزني اشترك ازاي، عايزني احط كتفي في العمل ده ازاي. العمل ده مش بتاع حد فينا، الكارما مش بتاعتي، ربنا شرفني ان انا ابداها، لكن الكارما مش بتاعتي، الكارما بتاعتك انت، الكارما بتاعتك انت، انت اللي تيجي تحط ايديكم معانا وتشيلوا الشيله النهارده، والرب بيكرمك، والرب اعطالك القدرة المالية ان تيجي تشيل النهاردة جزء كبير وتعمل ماتشنج فاند. من فضلك اعمل كده بكل فخر، قول يا رب انا بفتخر ان اقدر احط ايدي في العمل ده وكتفي في العمل ده، واجي احط 10,000 دولار، اجي احط 20,000 دولار، اجي احط اكتر، تحط 100، احط اكتر، بتحط للرب، بتدي لعمل الرب انك تجيب نفوس. كل دولار بيوصل للرب في الكارما بيجيب 1000، او بيوصل الرسالة لألف شخص لمدة شهر كامل، بيخلي الرسالة متاحة في البيوت لمدة شهر كامل. فأنا بشجعك النهاردة مهما كانت العطية صغيرة أو كبيرة، ما تفصلش مع الرب. لو الرب يقول لك كن شريك شهري ب 30 دولار، اعمل كده. 15 دولار دي مقدرتك، اعمل كده. 100 دولار، اعمل كده. أكتر، اعمل كده. لكن النهاردة بننده على الأبطال اللي يجوا في الدقائق اللي جاية ويقولوا أنا هعمل كمان ماتشنج فاند. ربنا أكرمك لوقت زي ده، ربنا ادالك الإمكانية لوقت زي ده. حلو جدا ان احنا يكون عندنا ممتلكات كتيرة وبيوت وإمكانيات، لكن الأهم من ده كله ان انا احقق الهدف اللي انا عايش علشانه، اللي رب دعيني علشانه، ان احنا نذهب ونكرز بالإنجيل للخليقة كلها.
1: الاختيار بتاع الآية اختيار موفق جدا، واللي بيقوم باختيار الآية بتبقى يعني مش عارف انت او حد من الكارما، لكن واضح ان الآية بتنطبق على ما حدث واعلنت عنه بالامس، وهو الكارما for all nations او all nations كارما، الكارما لجميع الشعوب او لجميع الامم. والحقيقة دي كانت الصلوة بتاع يعبيص اللي هو اسمه يعني ابن الحزن وابن التعب، اللي بيذكر الكتاب المقدس عن هذا الرجل في وسط أسماء وذرية ذريات يهوذا المختلفة. يعني اللي يقرأ من الأصحاحات الأولى بتاع سفر الأخبار، أخبار الأيام الأول، يلاقي أن الجزء ده كله عبارة عن بيتكلم عن أسماء وعشائر وذرية رأوبين وذرية شمعون، وبيتكلم على كل الأصباط وكل العائلات والسلالة بتاعت يهوذا. لكن تلاقي الجزء اللي قدامنا اللي اختير ليكون شعار هذا الوقت هو الصلاة اللي صلاها هذا الرجل، كأنها، وعلى شرط ما بحدش يعرف كتير عن من هو يعبيص، لا قبل ولا بعد، لكن يركز الوحي المقدس على أن هذا الرجل كان رجلا شريف. وأنا الحقيقة جذبتني

كلمة شريف وكلمة أنه كان، خلينا نقراها مع بعض، وكان يعبيس أشرف من إخوتي. والحقيقة لما رجعت لكلمة أشرف من إخوتي هي more honorable، وكلمة الكلمة أنه أكثر كرامة، والكلمة دي استخدمت أكثر من مرة في العهد الجديد واستخدمت في العهد القديم. ففي العهد الجديد بنشوف في سفر أعمال الرسل أصحاح 17 عدد 11 عن مجموعة معينة من الناس، الكتاب قال إن دول كانوا أشرف من الآخرين لأنهم لما كانوا يستمعون إلى كلمة الله كانوا يدرسونها ليتحققوا هل كانت هذه الأمور هكذا ودول أهل بيرية. فهنا بيتكلم على كلمة أشرف هنا، أي أن الناس دي كانت لها كرامة، كانت لها مكانة. وكلمة شريف أيضا تعني كان رجل شريف الجنس، معناها غني من وشخص له مكانة عالية. فيقال أن يعبيس كان رجلا شريفا بمعنى أنها كانت له مكانة وكان له مقام، رغم أن اسمه يدل على السلبيات ويدل على أن أمرا سيئا حدث لأمه، عشان كده سمته يعبيس لأن الولادة بتاعته كانت متعبة ومؤلمة. لكن شوف هذا الرجل يصلي صلاة وكأنها ليست صلاة، وكأنها وعد وقسم يقدمه لله كما فعل يعقوب أيضا في سفر الخروج وفي سفر التكوين، وكلم ووعد الرب قال له لو أكرمتني أنا أعطيك العشر وكل الحاجات دي كلها. فهنا هذا الرجل يقف وقفة بهذا التعبير ويقول له مش بس احفظني من الشر اللي قال لا يتعبني، لكن يقول له وسع تخومي. ونحن اليوم نتحدث عن التخوم التي يوسعها الرب ويستخدم فيها الكرمة ويستخدم فيها حضرات المشاهدين الموجودين معانا في كل مكان في العالم، اللي الوقت عندهم يختلف من مكان لآخر، اللي صحيين واللي فايقين واللي موجودين معانا. إحنا نعيش في معجزة، الله يمد جذور هذه الكرمة ويزيد كل أشجارها، وبالتالي حينما تزداد الأشجار يزداد الثمر. وهذا ما يفعله الرب. القناة الجديدة 24 ساعة اللي بكل اللغات، هذا اتساع لملكوت الله. هنا الشبكة التي كانت مقتصرة على مكان معين في بقعة معينة، تتسع هذه الشبكة وتصل إلى أقصى المسكونة، زي ما كان الأخ صمويل الفاضل بيشارك معانا، ذهبنا إلى عدينا حدود الملايين وإلى المليارات. وأعظم ما في هذا أنكم أنتم الشركاء الحقيقيين بصلواتكم وبتعضيدكم المادي وبالتزاماتكم الشهرية وبوقوفكم بجانب هذه الخدمة بكل القلب، وكما يقول الكتاب بحسب الطاقة وفوق الطاقة. وهذا أمر رائع جدا جدا. وعايز أقول اوعى تخاف لأنك بتدي ونتيجة أنك بتدي اللي عندك هيقل، لكن اسمع ما يقوله الوحي المقدس في سفر الأمثال حينما يقول الوحي هذه الكلمات: يوجد من يفرق، يفرق مش يعني يفرق بين الناس، يعني يوزع، يعطي أكثر فيزداد أيضا. عايز أقول أن طريق الزيادة هو طريق التفرقة أو العطاء المستمر. اوعى تفكر، اوعى عدو الخير يقنعك في يوم من الأيام إنك لأنك عندك اتنين ناخد منهم واحد هيبقى عندك واحد. في الواقع الحسبة الإلهية تختلف، اللي عنده اتنين ويعطي واحد يبقى عنده أربعة، بتضيف مش بتطرح. وهذا ما يقوله الوحي: يوجد من يفرق، من يعطي فيزداد. وأنا عارف إن العطاء اللي إحنا بنتكلم عنه مش العطاء عشان بنستثمر بمعنى إن أنا أحط اتنين عشان ربنا يديني قصادهم أربعة، أنا عارف إن مش ده القصد نهائي خالص، لكن دافع عطائنا الحقيقي هو محبتنا وامتناننا بما فعله المسيح لحياتنا.
ونحن نرغب من كل القلب أن نشارك ما تمتعنا به.

من خلاص، من تحرير، من ميلاد ثاني، من حياة لها معنى، من بعد أبدي، من حياة أبدية، أن نشارك هذه البشرة الطيبة مع كل شخص آخر بأي لغة يتكلمها في كل مكان في العالم. ولا تستطيع دولة ولا يستطيع جهاز معين أن يوقف هذه الرسالة والخبر السار الذي نبثه إلى

0: او يركبوا حصانه زمان خالص او يركبوا قطارات، لكن شوف الرب ياخدنا الى احدث ما توصلت اليه التكنولوجيا، ولم يعد عدو الخير رئيس سلطان هذا الهواء مسيطر على كل حاجه، وعمل الله ليس له مكان. لكن أقول أن الرب قد وضعه تحت الأقدام، وأن رسالة المسيح تبث عبر الأثير إلى كل مكان في العالم، والرجاء والخلاص وإعلان محبة الله يقدم للجميع، لكل من يفتح قلبه، لكل من يقبل المسيح مخلصا. هذا ما تفعله قناة الكرمة، أنها الكرمة المثمرة التي أسسها الرب بيمينه، والتي يضمنها هو أن تستمر من عام إلى عام ومن شهر إلى شهر. وما نراه في وقفتنا اليوم هو عبارة عن حجر المعونة الذي فيه نقول إلى هنا قد أعاننا الرب، سدد كل الاحتياجات، وهو دائما سيسدد. ونحن نؤمن أن العربون الذي قدمه الرب لنا في هذه الليلة، في هذه البداية بالماتشنج فند المعمولة، أثق أن الذي بدأ سوف يكمل، وأن الرب سيضع على قلوب الكثيرين أن يكونوا شركاء فعالين. وأشكر الرب من أجل الذين بدأوا وعندهم الوفاء والفيسفولنس المستمر في عمل الله من 6 شهور وعيد حصاد إلى عيد حصاد آخر، يقدمون ويعطون بكل القلب، وهذه بركة عظيمة جدا. لكن أصلي في هذه الليلة أن الرب يحرك القلوب التي لم تشترك معنا لتكون جزء من هذه الخدمة وجزء من هذا العمل.
1: أمين.
0: نحن نقدم لكم دعوة لكي تأتوا معنا وتقفوا وتحملوا تابوت الحضور الإلهي، حضرة الله، ونوصل الرسالة التي ائتمن عليها المسيح قبل صعوده، حينما أرسل التلاميذ في إنجيل متى صح 28 عدد 18: اذهبوا إلى العالم أجمع، تلمذوا، وإنتوا اللي تروحوا. عشان كده إحنا بنذهب، والكنيسة الناجحة هي الكنيسة التي تذهب. وهنا الكرمة تذهب ولا تنتظر من أحد لكي يدفعها، فهي تذهب 24 ساعة. وده درس لكل كنيسة، أن تخرج خارج الجدران وخارج الحوائط وتذهب إلى المحتاجين كما علمنا المسيح. لم يقول أن الناس ستأتي، لكن قال أنتوا اذهبوا بالرسالة. وها نحن نقدم هذه الرسالة عبر الأثير من قنوات الكرمة المباركة، وأصلي أن تكون هذه الشبكة سبب بركة لاصطياد نفوس كثيرة إلى ملكوت ابن محبتي.
1: آمين. آمين. مبارك اسم الرب.
2: آمين.
1: آمين يا أسيس. آمين. رب يباركك ويستخدمك ويكمل. عارف يا أسيس، أقول لك الحاجة، أنا بصلي وبصدق بالإيمان إن ده هيكون الكرمة بتزيع على الساتلايت مختلفة، يا إما بنبدل في أنواع الساتلايت بحيث إحنا نغطي البقعة الأساسية اللي بتتكلم بكل اللغات دي. وعلى آخر عيد الحصاد بإذن يسوع أنا بصلي إنه يكون وصلنا للقرار، وأقول بالضبط اسم الساتلايت اللي هنعمل إيه عليه ويتزع عليه. ليه بقول كده؟ لأنه وأنا بدور سألت وعرفت من شركات الستلايت ومن الناس اللي حوالينا كمان، انه مثلا دولة زي ايران
0: مقفلة،
1: مليانة، بس مقفلة ازاي؟ ما فيهاش انترنت بقى 3 شهور، الدولة قطع الانترنت.
0: تمام.
1: يعني ايران قطعين عن نفسهم، يعني الحكومة الايرانية قطع الانترنت عن الشعب. فبالتالي الحاجه
3: اخر 3 شهور ولا ده
1: اخر 3 شهور بعد في الحرب،
0: وقت الحرب، بدايه الحرب.
1: فدلوقتي الحاجه الوحيده اللي الناس بتقعده قدامها هي الساتلايت. يمكن لما بتدور في الشرق الاوسط كل الناس عندهم سوشيال ميديا، تخيل في ايران مفيش فيسبوك، مفيش انستغرام، مفيش كمبيوتر، في يوتيوب، مفيش الكلام ده كله. الحاجه الوحيده اللي يقدروا ياخدوا منها اخبار هو التلفزيون، هو الساتلايت، وما يقدروش يقفلوه. انا بقول تعليقا على الكلمه اللي حضرتك قلتها، انه حتى الحكومات ما تقدرش تعمل كده. انا بفتكر في بدايات قناه الكرمه كان في دوله، دلوقتي النظام اتغير خالص، كانوا بيعملوا تشويش على ارسال قناه الكرمه. كانت شركه الساتلايت بيكلمونا بيقولوا لنا في تشويش عليكم. بقول له ازاي؟ بيقول الدوله الفلانيه عامله تشويش على الساتلايت بتاعكم. بقول له ده يتعمل ازاي؟ قال لي ده بيكلف $1,000,000 في اليوم عشان يشوش على الارسال. فكان يجي اليوم الفلاني في قناة الكارما، وعارف البرامج بتاعتنا أيام زمان كان يعني ولغاية دلوقتي في يوم معين كده بيبقى كان فيه ورا بعض دن دن دن دن دن. ف

0: فكان بيعملوا تشويش وفي الاخر تعبوا وسابوها وقالوا ما نقدرش نكمل نشوش وفضلت الكارما تكمل وهم تعبوا ووقفوا. فالحاجه اللي ما تقدرش عليها الحكومات انها تتحكم في الهواء, ملهوش على الهواء, ما يقدرش يتحكم في الهواء. زي ما كنا بنسمع من بعض الاحباء اللي كانوا موجودين معانا في الايام اللي فاتت, المرات اللي فاتت في الكارما, كان المسؤولين يقولوا ايه, اعمل اي حاجه الا الهواء. فدلوقتي لما ينزل الارسال برساله الرب, برساله الانجيل للبلاد اللي هناك باللغات بتاعتهم, يعني بنتكلم امبارح وريت, بنتكلم اردو, بنتكلم باكستاني, بنتكلم اندونيسي, مش انا اللي بتكلم اللغات البرامج وانجليزي طبعا الحاجات الدبد. ولما بقول اقوى البرامج انا ملقاش ناس فاهمه في الاسلاميات وتقدر تتكلم زي مثلا الاخ اندرو وزي الاخ رشيد وزي الاخت نوره في البلاد التانية. البلاد التانية ما عندهمش الاستناره زي الاستناره بتاعت الشعب بتاعنا اللي فاهمين الكلام ده, فاللي يقدروا يتكلموا ويخاطبوا البلاد دي ويفوقوهم من الغيبوبه اللي هم موجوده فيها. فعشان كده انا بشكر الرب.
1: امين.
0: بشكر الرب, دي تقدماتكم وده عطائكم وده صلاتكم. انا عارف ان في ناس معينه كانت بتتصل بيا, صدقني كان بيبقى اوقات انا انسان, فبيبقى في وقت فيه لما تيجي الضغوط الماليه جامده ببقى مش عارف اعمل ايه. انتوا عارفين لما بيكون رب البيت مثلا عنده ضغط مادي ومش عارف يجيب الفلوس للبيت ازاي, وعند مثلا بالنسبه لنا احنا هنا بيبقى في مرتبات وايجارات ساتلايت وكهرباء ومصاريف, وما اقدرش اجي اقطع كهرباء, ما اقدرش اجي في يوم من الايام مثلا امل موظفه في الكارما
2: خالص
0: ما حصلتش في اسم يسوع, ما تحصلش انه يجي معاد المرتبات مثلا ونقول ما فيش فلوس. هو الرب صاحب المكان هو اللي يسدد. انا باجي اقول يا رب طب اعمل ايه, اعمل ايه, ما فيش, سدد يا رب الفواتير بتاعتك. فيجي الرب يبعت من احباء زي حضراتكم. فبيجي ناس, انا افتكر مرات يعني مره كنت سايق في الطريق وكان يعني في ظروف وعارف انه في يعني دخل بيدخل لقناه الكارما من سورس, يعني من
1: مصدر.
0: احباء معينين ومش موجودين, فانا مش عارف اعمل ايه, ازاي اجيب الفلوس دي. يتصل بيا واحد بالتليفون ويقول لي انا الرب بعتني النهارده علشان اسدد المبلغ المطلوب عنك في قناه الكارما. فاقول له يا رب مبارك اسمك, انا ده عمل الرب مش عملي انا.
1: صحيح.
0: فانا النهارده بقول لك في فرصه النهارده انت كمان تكرم الرب, في فرصه انت كمان تمد ايدك النهارده. وعارف لما يكون قلبك على عمل الرب اولا, ما تفتكرش انت لما يكون اهتمامك عمل ربنا, ربنا مش هيهتم بعملك, اهتم بعمل ربنا وربنا يهتم

دلوقتي مش بس تقدر تتابع قنوات الكارما على الأقمار الصناعية والتليفونات المحمولة والآي بي تي في، لكن كمان تقدر تتابع كل قنواتنا وبرامجنا المختلفة من خلال تطبيق الكارما على الأبل تي في وبأعلى جودة للصورة HD. وبكده بنضمن وصول رسالة الخلاص للملايين حول العالم عبر كل أنواع التكنولوجيا المختلفة اللي بتناسب كل الأعمار. شكراً لاستمرارك في دعم قناة الكارما.

0: اهلا وسهلا من جديد في حلقه جديده من شويه صراحه. تعالوا نتعرف على مجموعه من الشباب والشابات الواعدات اللي معنا في الاستوديو، نتعرف على اسمائهم وندردش معاهم السؤالين الجايين. سامر نرمي دينا ماجد، وسهلا فيكم في سؤالين جداد متهيئين. بكل صراحة فكروا بالموضوع واعطونا الأفكار اللي الشباب عم بفكروا فيها كمان. السؤال الأول بيقول إلى أي مدى ممكن تتقبل أن يكون صديقك معاق؟ يعني عنده مثلا نظره مش فظيع، سمعه تقيل لابس سماعة، الكلام ما بعرف يحكي كل الأحرف طريقة صح، إلى أي مدى بتتقبل شخص مثل هيك؟ أوكي؟ لو بتتقبله أعطيني 0%، لو لا ما بتفضل تكون تتعامل معه 100%. تعالوا نشوف الإجابات. أوكي، ماجد ودينا ونرمين بتقولوا أنه بتتقبلوه، بس تامر أنت بتقول أنه ما رح تتقبله. ليه يا تامر؟
1: يمكن العاقة بتاعته تخليني متضايق له، يمكن أكون خايف لحصل أغلط فيه، يعني أغلط فيه مش عن قصد طبعا، يعني بدون قصد، ويمكن أنا بخاف أتعامل مع النوعية دي من وأنا صغير، يعني مش عارف ليه، بس أنا بتجنبهم تماما.
0: بتتجنبهم؟ أوكي. ماجد،
2: هو عادي ان انا ممكن اتعامل معاه، بس اللي هو ما ليه، يعني ليه ما تعملش معاه؟
0: حاسه بني ادم طبيعي بس عنده مشكله.
2: بس ده مش ذنبه.
0: اوكي دينا.
3: عادي، يعني ان انا اتعامل معاه ده شيء عادي، زي اي بني ادم بيفكر، بس مشكله بسيطه، ما فيهاش حاجه.
1: انا مش معترض على ان هو مش زي اي بني ادم، هو زي اي بني ادم فعلا،
0: بس ما بتفضل.
1: بس انا ما بحبش اتعامل معاه.
0: اوكي نرمين.
4: لا انا بحب قوي الناس دي، ممكن احبها اكتر من اي واحد عادي.
0: اوكي الناس اللي قالت لي انا ممكن تتعامل معاه زي ماجد ودينا، هل ممكن يكون حد من اصحابك، حد من الشله؟ ولا بس مجرد انه انت شايفه وبتتقابل معاه وبتسلم عليه؟ يعني اذا انا واحد معك بالصف ما عندك مشكله تحكي معاه، او معك بالجامعه ما عندك مشكله تحكي معاه، بس يعني يوقف الموضوع عن انه معك عند يوقف الموضوع عند انه انت معاك بالجامعه وخلاص، ولا ممكن يكون من شلتك اللي بتطلع معاهم؟
2: لا مش شلتهم، من اصحابي.
3: من اصحابي طبعا اكيد.
1: لا انا اعتراضي على انه يكون من اصحابي، ممكن اعرفه في الجامعه، في جاري، في
0: بس،
1: انما اعتراضي على ان انا في ليميتس مش هينفع نعديها.
0: لو حد معاك بالجامعه هل ممكن يوصل لحد انه انت مثلا تقعد يعني تستغل نقطة ضعفه، أو مثلا تقعد تتريق أنت وأصحابك
1: عليه؟ إطلاقا، على العكس، أنا عشان كده ما بحبش أتعامل معاهم،
0: عشان ما تضطرش،
1: هو ما يفهمش إن أنا ممكن أغلط فيه بأي طريقة ممكن تضايقه. المعاق بيبقى عنده حساسية عالية قوي أكتر من البني آدم الطبيعي، لأنه بيبقى حاسس بالنقص، بيبقى حاسس إن هو أقل من أي بني آدم طبيعي، فأي تصرف غلط معاه معرفش ممكن يودي لإيه.
4: هو أنت لو تجنبته هيحس برضه بنقص جامد؟
1: لا مش شرط، ناس كتير بتتجنبه.
0: نرمين انت بتقولي انه ممكن تطلعي معاه وتروحي معاه وتيجي معاه، ما عندكش مشكله، بس هل ممكن تخجلي فيه قدام؟ يعني انت ما عندك مشكله معاه، بس هل ممكن تخجلي انك تاخديه مثلا وتعرفيه على ناس
4: هو يعني انا لو جيت اعرفه على حد وما تقبلوش اصلا، يعني ممكن اشوف ايه عيوب اللي قصادي ده واقول له على فكره هو ممكن يكون احسن منك لان انت كذا،
0: يمكن هو هل رح يعني مش رح تحسي بحرج قدام صديقك اللي عنده إعاقة إنه أنت عم بتدافع عنه؟ يعني هذا الشيء رح يحرجه أكتر ولا لا لما عم بتدافع عنه إنه هذا أحسن منك؟ يعني أنت
4: يعني لو هو أحرجه قصادي مثلا، لا ده أنا ممكن أشتمه وأمشي وأخده وأقوله ما تزعلش وكده، دول الناس ما بيفهموش أي حاجة، ده أصلا هم متغاظين مننا، هبرر له أي حاجة، يعني مش لازم

0: يحسسه ان هم بيتريقوا عليه عشان هو عنده اعاقه كده.
1: اوكي طب انا بدي اسال عن اعاقه اكبر شوي. لو واحد مثلا مولود ايده واصله لهون او مثلا صار معه حادث ورجله انقطعت، رح اسال نفس السؤال، الى اي مدى ممكن تتقبل هذا الشخص يكون صاحبك؟ يعني الاشخاص هدول هل لازم اجيب لهم ناس زيهم ولا انا ممكن اكون صاحبهم حتى لو عندهم اعاقه واضحه لكل الناس، مش بس نظاره خميله ولا بس سمع مش مزبوط، لا عنده اعاقه واضحه، ايديه قصيره، اصابعه مش كلهم موجودين، اجره انقطعت؟
0: بص يا رندا، يعني انا اساسا كده كده هتقبله طبعا، ده اساسي، لان انا ما اضمنش وانا ماشيه بكره يجرى لي ايه، وانا ماشيه النهارده مش ممكن عربيه تخبطني يقطعوا لي رجلي، انا ما اضمنش، دي حاجه بتاعت ربنا، يمكن هو ربنا خلقه كده، غير لما واحد مثلا يحصل له بعد شر يعني حادثه ويوم مثلا يبتروا له رجله او يبتروا له ايديه، او يعني انا اعرف ناس كانوا في حادثه ورايحين يصيفوا عادي جدا ما فيش اي حاجه، وراح الولد اللي بيسوق نزل كف رجله مقطوعه، هل بعد كده اصحابه اللي كانوا اصحابه كويسين معاه وبيخرج وبينبسط وكده بعد الحادثه دي هيبقوا بيستحقروه او
1: هذا سؤالي؟
0: دي حاجه بتاعت ربنا، ان احنا ما نضمنش بكره يحصل لنا ايه، ما نضمنش النهارده بتكلم بكره ممكن يحصل لي صدمه.
1: اصحابه ضلوا معاه نفس مكانه؟
0: اه عادي، بس طبعا في الاول ابتدوا ان هم ما يسالوش عليه كتير وعشان ما يحسسوش انه بقى عنده نقص، يعني ازيك عامل ايه مش عارف ايه، لكن مش معلش كلمه معلش دي هتحسسه بقى انقص منهم،
2: بتزيد عندهم كمان حاله العطف كمان اكتر، يعني في عطف كمان اكتر،
1: هم بيصيروا عاطفيين أكتر ولا الناس عاطفيين عليهم أكتر؟
2: لا هم بيصيروا عاطفيين على الناس أكتر، على الإنسان اللي حصل له كده أكتر.
1: ماجد، لو الشخص هذا إيده مقطوعة أو رجله؟
3: لا مفيش مشكلة، إن
1: ممكن تتعامل معه، ممكن يكون صاحبك وتطلع معه ما في مشاكل.
3: لا علاقتي معه بتبقى هي ما مش هتفرق بحاجة.
1: تامر، ما غيرتش موقفك. طيب تعالوا مع بعض نسمع الموضوع، الإعاقة الجسدية.
4: الصداقة هي إيه؟ هي علاقة بين اتنين قرروا إن هما يتواصلوا ويشتركوا ويزقوا بعض لقدام ويحبوا بعض للآخر ويحاولوا يكونوا بينبسطوا في تواجدهم مع بعض وبيزقوا بعض في مجالات كتير قوي. فالصداقة مش اختياري للصديق، مش هيخش فيها هو معاق ولا لا، ده مش معيار ان انا اقرر صديق ده ينفع يبقى حميم او مش حميم. اختياري للصديق مفروض يتبني على شخص البني ادم، شخصيته، طريقته، اسلوبه، افكاره، كل الحاجات اللي انا بحب اشترك فيها معاه. وبعدين خلونا نفكر، مين فينا ما فيهوش عيوب؟ مين فينا في شخصيته ما فيش حتت ضعيفة فيه؟ فليه الإعاقة بنعتبرها هي إعاقة بس في الجسد؟ ما احنا كلنا معاقين بطريقة أو في أخرى، في شخصياتنا، في طريقتنا، في كل حاجة. فخلي دايما في اختيارك للصديق نظرتك على الشخص، على الشخصية نفسها، على الأفكار نفسها، مش على الحاجات زي الإعاقة أو حاجات زي كده.

0: قالوا نتحاور ونفكر بالسؤال الثاني. السؤال الثاني بيقول: لو تعرض ولد أو بنت لتحرش أو اعتداء جنسي، في رأيكم إلى أي مدى لازم يخبروا أبوهم أو أمهم عن الموضوع؟ لو بتقول يخبر أهله أعطيني صفر، لو بتقول لا يخبي الموضوع أعطيني 100%. إلى أي مدى ممكن يكون متعرض من معارف أو من أقارب؟ أوكي؟ لأي مدى يخبر أهله؟ فكروا معي بالسؤال، شوف الإجابات. اثنين محايدين واثنين بيقولوا يحكوا لأهليهم. أوكي، بدي أسمع من ماجد ودينا.
1: هو ما يفضلش أن أنا أقول لأهلي غير لما يكون حصل لي حاجة، حصل لي ممكن، أو لكن ما حصليش ممكن بعد كده أحرص.
0: إيش اللي حصل لي ولا ما حصل لي؟
1: يعني مثلا لو بنت تعرضت للموقف ده، لو جرى لها حاجة ممكن تقول لأهلها تعرف.
0: يعني لو اعتداء كامل أقول، بس لو تحرش وما صارش إشي ممكن أفعل الموضوع
1: بعد كده، بس ممكن تحرص بعد كده تخليها لنفسها ما تقولش لأهلها.
0: أوكي دينا.
2: هو أنا في حالتين، يعني ممكن أقول ممكن ما أقولش. يعني ممكن اقول لو ما لقيتش ان انا ما لقيتش طريق، ما لقيتش حل بقى خلاص، يعني فاض بيا، يعني هقول لاهلي اكيد عشان اعرف بقى ازاي يتصرفوا مع الشخص.
0: انت عم بتفترضي ان الموضوع متكرر، لكن صار معاكي مره واحده.
2: لا مره واحده ديت انا هتجنب الشخصيه ديت، او ان انا هتعامل انا معاها بقى، ان انا اتصرف. انا ما عرفتش اتصرف هقول لاهلي.
0: اوكي، انت مفترض انك رح تقدري تتعاملي مع هالشخصية. رح اسمع اول شيء نرمين وتامر وبعدين ارجع.
3: لا انا من رايي ان هي تقول لهم، عشان حتى لو انها اتاذت او ما اتاذتش هو ممكن يكرر الموضوع تاني. فهم لو كده، لو الاهل عارفين اكيد هيروحوا مثلا لاهله، او هيكلموه، هيحس ان انا ما بخبيش حاجه على اهلي، فمش هيقرب مني تاني او مش هيضايقني تاني.
0: اوكي تامر.
4: احنا فاهمين ان احنا فاهمين كل حاجه، السن اللي احنا فيه، ومش فاهمين ان الكبار عندهم حلول منطقيه جدا وسهله جدا سوري حلول سهله جدا للمواقف اللي زي دي. فالموقف مره زي 10، ادام انا عندي المبدا يبقى لازم اقول لاهلي ان ده حصل كذا كذا كذا كذا، وهم هيحلوا الموقف بعقل جدا، لان هم ناس كبار خبرتهم في الحياه اكتر مني، اكيد هيحلوا الموقف وهيخلوا الموضوع ما يتطورش لانه يحصل مره تانية. انما اخبي مره انا كده ما استفدتش اي حاجه، على العكس ده كبت نفسي عندي، وممكن يحصل مره تانية وساعتها اخبي برضو، ما انا خايف اقول، تعودت على اني خايف.
2: اوكي بس انت ليه ما تتصرفش من نفسك؟ دي يعني دي اعتماد على نفسك.
4: اوكي ماشي،
2: دي قوه شخصيه.
4: اعتمد على نفسي اعمل ايه؟ ودي حاجه بقى مش بايدي. انا ممكن اعتمد على نفسي اقول انا ممكن اعمل حاجه احل بيها الموضوع، انما فعلا انا في سن مش هينفع حل الموضوع مهما عملت، ما يبقاش اسمه حل.
2: ما انت لازم يبقى ليك تجاربك الشخصيه برضو، ان انت تقدر تحاول وتعمل
0: حتى لو كان اغتصاب. يا دينا
2: لا طبعا.
0: لا ايش رح تعملي لو كان اعتداء اغتصاب؟ يعني
2: اول حاجه طبعا لازم اقول لاهلي من غير
0: طبعاً.
2: تفكير.
0: نرمين انت ودينا رح اسال. نرمين قلتي ممكن اهلي يروحوا يحكوا مع اهله. افرضي مثلا انه البنت اعتدي عليها من اخوها.

0: وبتحصل في مجتمعاتنا. ايش رح يكون موقفك؟
1: هقول لابوه وامه برضه.
0: اللي هم ابوك وامك، حتى لو رح يعمل انقلاب في البيت، يعني يا رح ياخذوا صفك يا صفهم، والاثنين انتوا غاليين عليهم. يعني اللي رح يعاقب، رح يعاقب اخوك مثلا، ممكن ابوك يقتل اخوك لو انتوا عيله متزمته كثير، ممكن يقتل اخوك. هل بتحكي لاهلك برضه مع انه ممكن يكون في قتل وابوك يروح على السجن وامك تتشحتف في الشوارع؟ شفتي قد ايه ممكن توصل لمشكله كبيره؟ هل ممكن احكي ولا ما احكي لاهلي؟
1: طب وانا، ما انا بعد كده انا اللي هنضر.
0: يعني ممكن تستحملي عيلتك كلها؟
1: اقول لهم مش عايزه اتجوز، او مش عايزه تتجوزي ليه؟ اقول لهم اصل انا ما رضيتش اقول لكم من زمان.
0: فبتقرري حتى لو الموضوع دمار لعيلتك، بتقرري تقولي لاهلك؟
1: ما هم ما ربوهوش، بعمل لهم ايه؟
0: دينا ايش رح تعملي؟ يعني يعني يعني نرمين، اول شيء صار دمار في العيله، وحتى لما تيجي تتجوزي انت ما قدرتي تحلي المشكله، اني وايز عندك مشكله صار، فانت لا حليتي مشكله زواجك ولا حليتي مشكله العيله تبعتك. دينا
2: لا، هو مش عارفه، بس تبقى فيها تشتت، يعني ان انا اقول ما اقولش، دي تبقى صعبه قوي، لان لو قلت هتبقى العيله برضو كلها هتتدمر، حتى حاجات كتير هتحصل لو قلت، لو ما قلتش برضو انا هتأذي، فدي هتبقى مش عارفه يعني.
0: طيب هو سؤال شائك شوي، تامر، لو كان الاخ هو اللي اعتدى على اخته،
3: لازم ما تقول،
0: لازم تقول،
3: لازم، وهي ممكن تقول، سوري معلش، هي ممكن تقول ويحصل انهيار كامل في العيله. بس لو العيله مش متحضره اجتماعيا، انما في امل ان الموضوع يتحل، لو الاب متفهم للمشكله اكيد هيحط حلول للموضوع. ما هو الاب برضو مش هيفضح بنته،
2: اصل دي ما فيهاش تفاهم
3: يا جماعه. مش فكره يتجوزها، ما هو برضو مش هيقتل، يعني هو لما يقتل ابنه هيستفاد ايه؟ هيخش السجن والبنت وامها هيتشردوا.
2: اصل المشكله دي ما فيهاش تحضر اجتماعي.
1: بس اقول لك حاجه راندو،
3: فكره فيها
0: فيها شرف العيله وفيها،
1: لا يعني هي ممكن لما تحس ان هي متحيره كده ممكن تنتحر.
0: برافو، هذا اوبشن ثاني يعني للناس اللي مش عارفه ايش ممكن تعمل.
2: تخسر ربنا خالص.
0: ماجد ايش رايك؟
4: هو ما اعتقدش ان هيبقى في تفكير ان هي تقول لأهلها أو لا، يعني هي هتقوله على طول، مش هتفكر ان ممكن
0: فكركم البنات اليوم راح يقولوا عن جد؟ يعني هل الأغلبية راح تروح تقول لأهلها؟
4: لا أكيد، بس مش هيكون في تفكير، ما أعتقدش.
3: هو احنا عايزين كده، بس الأقلية هي اللي هتروح تقول.
4: بالعكس،
0: انت ماجد بتقول العكس، ماجد بتقول الأغلب انه الناس ما راح تقول.
4: لا هتقول لأهلها.
0: يبقى انت وتامر متفقين انه صح؟
3: هو بيقول ان انا بقول المفروض يقولوا، وهو كمان موافق على نفس الراي، بس اللي بيحصل فعليا لا، ما بيقولوش، قله قليله جدا اللي بيقولوا.
0: هو موضوع شائك، عشان
1: يا رندا نبعد الكبريت عن النار
0: نبعد الاخ عن اخته.
1: كل هذه نمشي.
0: طب تعالوا نسمع عن الاعتداء الجنسي. التحرش الجنسي ممكن يبقى فيه منه كذا نوع. في نوع ان واحده تعرضت لموقف بايخ في اتوبيس. نوع تاني ان واحده بتتعرض لموقف بايخ مستمر متكرر، مثلا في محل عملها، في مكان عملها، بتشتغل في محل في الشارع، بتتعرض لناس بيعكسوها وهم رايحين جايين في الشارع. والنوع التالت او النوع الاجمد شويه هو يبقى التحرش الجنسي ده موجود جوه البيت، جوه العيله، ما بين اتنين في عيله واحده. هل الشخص، وغالبا هي بنت، مفروض تقول وتشارك مع حد ولا لا؟ هي مفروض تقول. ليه؟ لكذا سبب. اول سبب واهم سبب انه لازم يبقى في حد، لازم حد يقول كفايه، ولازم حد يروح للشخص اللي بيعمل الحاجه الغلط دي او بيتحرش بالبنت جنسيا ويقول له كفايه. لانه غالبا البنت في الموقف ده بتبقى ضعيفه، ما بتقدرش هي بنفسها تقول له لو سمحت ما تعملش كده، لو سمحت ما تسويش. والسبب الثاني انه البنت محتاجه حد يقول لها ان انت مش غلطانه، لانه الموقف اللي زي ده بيخليها هي من نفسيتها متغيره، نفسيتها متضايقه، يعني معقده نفسيا، فهي محتاجه حد يطلعها من الموقف ده، محتاجه حد يشدها من الضيقه والزعل، لان هي حاسه ان هي خاطيه وحاسه ان هي بتعمل حاجه مش نظيفه، فهي نفسها بقت مش نظيفه، فهي لازم تقول ولازم تشارك. تحذير نهائي كمان للبنات، خلي بالك من شكلك.

لما ربنا بيكلمني بيبقى عايزني اشوف حاجه جديده او معنى عميق انا عمري ما شفته قبل كده. فلما اخد خطوه تبقى الخطوه جديده لان الفهم جديد فليها اساس. ربنا مش عايز يقلب لي ضميري فانا بحاول اعمل الصح عشان اسكت ضميري، ولا عايزني اعمل حاجه كده حماسيه فيها مشاعر لان ده مش بيدوم مش بيكمل. في قصه جميله قوي في سفر خروج بتشرح لنا حاجه مهمه قوي عن دم يسوع المسيح. ايه اللي حصل؟ ربنا بعت موسى لفرعون عشان يقول له يا فرعون اطلق شعبي. فرعون رفض ودخلنا في مرحله اسمها الضربات العشرة اللي ضربت بيها مصر. القصه دي الضربه العشرة، حاجه غريبه قوي ان الضربه العشرة بقت عيد عند اليهود اسمه عيد الفصح. ايه الضربه العشرة؟ الملاك او الرب قال كده لموسى، قال له ايه؟ قال له انا هاجي في وقت معين هعدي في كل المدينه في كل البلد، البيت اللي انا هلاقي فيه دم، وكان بيقول له اذبح ذبيحه فداء دم، والدم ده انت لطخت بيه العتبه العليا والقائمتين يعني حوالين الباب. البيت اللي هعدي والاقي فيه دم هنا وهنا وهنا، يقول الكتاب ارى الدم واعبر. لكن البيت اللي مش هلاقي عليه دم هدخل

الوقت للبكر اللي فيه. سؤال: لو شخص يهودي متدين ملتزم ابن حلال، يعني حد كويس، الشخص ده ما وقفش جوه، ما احتماش بالدم، وقف في الشارع وجي ملاك الرب معدي، هيموت ولا لا؟ هل ينفع الشخص ده ساعتها يقول له انا يهودي، انا كويس، انا بروح كنيسه، انا انسان متدين، انا مسيحي كويس، انا انت مش عارفني، مش عارفني؟ ساعتها عشان كان فعلا ربنا ما يموتش الشخص ده، كان لازم تكون الايه ايه: فارى الدم والكويسين والمتدينين واعبر عنهم. بس هو ما قالش كده، قال بس ارى الدم واعبر عنهم. فمش هيشوف دم، انت واقف بره، انت مش محتمي بالدم، هيبقى هتموت. سؤال تاني احلى من الاولاني بصراحه: افرض واحد مصري، انا قعدت افكر في اسامي مصري، قلت اسامي رعا، شاب اسمه رعا، قال شكلها ربنا بتاع الاسرائيليين ده حقيقي لانه بيقول حاجاته بيعملها. فرع خرج من بيته، بيت المصريين اهو، خرج من بيته تك تك تك، عدى الشارع وخبط على واحد يهودي يعرفه وقال له ممكن تخش، انا عايز احتمي بالدم، دم الفداء، دم الخروف، ودخل واخد عيلته كلها ودخل. السؤال: ملاك الرب وهو معدي هيقف عند البيت ده ويقول راعي جوه خش اقتله، ولا العكس هيحصل؟ العكس، هيقول وهو معدي كده بص ربنا بص من جنب كده قال انا عارف ان راع مصدق فيا ومصدق ان الدم يحميه، انا مبسوط انه احتمى بالدم، يرى الدم ويعبر. بقعد افكر، افرض في اللحظه دي او في اليوم ده، اليوم التاريخي ده، واحد وقف في النص بيت المصريين هنا وبيت اللي عليه الدم هنا، وقعد يقول ايه الكلام الفارغ ده؟ ايه موضوع يرى الدم ويعبر؟ ماله بالدم؟ هو هيشوف حياتي ويقيمني، وانا حياتي فيها لخبطه وفي حاجات مش مظبوطه، انا مش مقتنع ان انا لو احتميت بالدم انجو يعبر. انا في الموقف ده ممكن اطلع من البيت هنا من هنا وابقى احاول اشده، بس مش من حق اشده، تعرفين لازم هو اللي يدخل، لازم هو اللي يقرر انه يحتمي. انا عايز اقول لك ما تعملش زي الراجل ده، اعمل زي المصري، اعمل زي المصري، ما تعملش زي اليهودي اللي واقف بره، ولا زي الراجل اللي مش قضيته هو دينه ايه او ايه موقفه وتلخبط، اعمل زي المصري، قالك انا مصدق في الدم، ربنا بيتكلم جد، دم يسوع يطهرني، يغطي اي خطيه في حياتي، انا هحتمي بالدم، انا مصدق ان دم المسيح يغطيني، انا مصدق ان القضيه مش قضيه انا مين او خلفيتي ايه او انا كويس ولا وحش ولا عملت ايه، مش هعمل زي الراجل واقف في النص، انا مصدق اني لو احتميت بالدم يرى الدم ويعبر. احتمي بدم المسيح، دم المسيح يغطي اي حاجه فيك، صدق في الدم ده خلاصك.

متابعتكم حلقة اليوم من شوية صراحة. بنحب نقولكم إنه سر استمرار برنامجنا هو الأسئلة اللي أنتوا رح تبعتولنا إياها، عشان هيك ما تترددوا تبعتولنا على العناوين اللي ظاهرة قدامكم على الشاشة. نوعدكم نتحاور بأي مشاكل عندكم ونوصل مع بعض لحل.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. تعالوا كلنا، كل إنسان شايفني من كل ركن في العالم، تعالوا كلنا نتجمع حوالين مخلصنا اللي وعد وعده صادق وأمين، أنه في وسطينا الآن حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي، يقول المسيح له كل المجد، أو ثلاثة باسمي فهناك أكون

في وسطهم، لأني أنا الله المالئ الكل. وإن كنت ظهرت في الجسد لكن لمهمة خلاص الإنسان، لكني أنا الله وليس آخر. وإحنا ملمومين حواليه، كل واحد وكل واحدة. أولا نشكره، وثانيا نمجده ونسبح اسمه ونرفعه ونعليه لأنه مستحق. وبعدين اللي عنده طلبة يقولها، واللي عندها طلبة تطلبها. المسيح له كل المجد، حاضر في وسطينا. واللي جمع الجموع على الجبل في ذلك الزمان الآن أيضا جامعنا. الآن أيضا جمعنا. الآن أيضا جمعنا. قل له اديني إيمان إني أنا في محضرك. قل له اديني إيمان إنك في وسطينا. كل إنسان في كل ركن في العالم، المسيح له كل المجد في وسطينا، مستحق كل كرامة، مستحق كل مجد، وحيعمل العجب في وسطينا، حيعمل العجب في وسطينا. تعبان قل له ريحني، تعبانة قولي له ريحني، مريض قل له اشفيني، مريضة قولي له اشفيني، متضايق قل له شيل عني، مهموم قل له قولي له شيل همي، ملناش غيرك، ملناش غيرك يا طيب يا حنين، ملناش غيرك. في وسط أتعاب العالم مين يريحنا غيرك؟ في وسط التجارب المرة مين يحل الغربة غيرك؟ مين يحل الغربة غيرك ويخليها جنة؟ يلي معاك النفس ترتاح وتتهنى، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. كلموه قل له أمسكتك ولن أرخيك، ماليش غيرك. قل له أروح لمين، ماليش غيرك. الناس اللي بتطلب مننا نصلي، احنا بنصلي له، هو صاحب السلطان وحده، وهو الفاعل وحده. اطلبوه بثقة وبإيمان. يسوع المسيح المخلص الواحد، الطبيب الحقيقي، رافع كل هم، معطي كل نعمة، مفرح القلوب، معزي كل نفس. كرامة ومجد ليك. صلوا قولوا له دينا.

إنساني عند خدمك يا رب. كلمنا وأنا الضعيف، ضع كلام على لساني. هنينا بجلسة معاك، كل القلوب حتفرح وتهلل برؤياك.

افتح عيوني من نشوفك في وسطينا وامر بالبركة وفرحنا وعزينا امر بالبركة وفرحنا وعزينا كرامة ومجد ليك امر بالبركة خدنا على جبل عالي وهنينا بجلسة معاك أوجدنا في محضرك وحضورك يملى النفس والكيان كرامة ومجد ليك كرامة ومجد ليك يا من تحلين والحمل تخلي هين يا سبب هلالة وسر رجانا كرامة ومجد ليك كرامة ومجد ليك كرامة ومجد ليك آمر بالبركة من شعيرك في وسط برية ناشفة ويابسة بلا ماء من يروي نفوسنا العطشانة غيرك من يفرحنا ويعزينا غيرك من يشددنا ويقوينا غيرك من غيرك هتكلمنا وتعلمنا ادينا اذان صاغيه وكلمه عند افتتاح الفم وهيئ قلوبنا نخبئ كلامك ونعمل بي لكي لا نخطئ إليك أشكرك لأنك سمعت واستجبت وأمرت بالبركة آمين آمين ما أحلى الوجود في محضره ما أحلى الوجود في محضره Mm-hmm.

خلاص. ودلوقتي مع بعض الأسئلة. ايه ده كله؟ ايه ده كله؟

احنا كنا قلنا مع اي مريض واي انسان بايمان وله علاقة وثيقة بالمسيح يؤمر والرب يستجيب باسم يسوع اشفي فلان، باسم يسوع المسيح الشيطان يخرج. قلنا كل إنسان في إمكانه الرب يصنع به آيات ومعجزات. فشوفوا هقرأ لكم كلمتين وفي أكثر من كلام زي كده. بنتي كانت سخنة وزي ما قلت التعبان يقول باسم يسوع المسيح يشفى، وصلينا كلنا وصدقني يا أبونا مفيش دقيقتين والسخونة راحت. وأنا عايز كل إنسان، ما هو هيتمجد المسيح إزاي؟ هيتمجد المسيح إزاي واسمه يعلو في مصر إزاي؟ مش على أكتاف واحد ولا اتنين، لكن على أكتاف الكنيسة عروس المسيح. والكنيسة هي من الكبير للصغير، الكل أعضاء في جسد المسيح. فأنا قلت أي إنسان له علاقة بالمسيح له كل المجد، الرب يصنع به آيات ومعجزات. لأن السر مش في الإنسان، لأن كلنا زي ما قلت أواني خزف، لا فرق بين إنسان وإنسان. فأنا بقول لكل إنسان قدم نفسك للمسيح والرب هيصنع بيك المعجزات. لأن السر في الاسم، قال باسمي يخرجون الشياطين، باسمي يضعون أيديهم على المرضى فيبرؤون. السر في الاسم، مش بنغلط ونقول ان فلان ده أقوى ولا ده أضعف ولا لا لا لا، كل ده كلام غلط. لأن الإنسان ملوش دخل، العمل عمل إلهي والمجد للمسيح وحده، للمسيح وحده. وكلنا أواني وآلات، كلنا أواني وآلات، لا فرق بين إنسان وإنسان. الفرق في النعمة اللي بياخدها، في السلطان اللي بياخده. عشان كده بقول لكل إنسان قدم نفسك للمسيح وقول له استخدمني والرب حيصنع بينا العجب. أمين. أمين. حاضر حاضر يا حبيبي. بالنسبة للمرضى واللي بيبعتوا يقولوا صلي لنا، احنا بنصلي لكل مريض ولكل طلبة بنستجيب ليها. والنهاردة على الأخص طالبين نصلي من أجل بتوع الثانوية العامة، ربنا يقف معهم وينجحهم ويديهم بصيرة مفتوحة. آمين.

بعد المقدمة بيقول أنا اسمي حنان من سوريا أو حنان ما أعرفش.

دماغ وعامل 3 عمليات وعندي عين الشمال ما بتشوف وعين اليمين نسبة 25%، وأنا شفت رؤية، حد بيكلمني بيقول لي اقرأ يوحنا إصحاح 9 وعدد 5، وفوت من النوم وقريت وحسيت إن الرب بيقول راح أشفيك، لكن في بداخلي إحساس كبير إني راح أشفخ لكن على يد إنسان مؤمن يصلي من أجلي. وأتمنى من حضرتك غير الكلام اللي كاتبه إنك تصلي من أجلي وتذكرني في صلاتك. آمين. حنان من سوريا. حنان من سوريا عنده ورم في الدماغ وعامل 3 عمليات وعينه الشمال ما بتشوفش وعينه اليمين نسبة 25%. عنده إيمان لو حد صلى له هيشفى. طبعا كل إنسان سمعني، إحنا كلنا هنقول باسم يسوع المسيح حنان يشفى. وزي ما قلت الفضل مش لإنسان، فقلت كلنا هنقول باسم يسوع حنان يشفى. ويعود المجد لمين؟ ليسوع المسيح. فاحنا دلوقتي كلنا بلسان واحد يا رب اشفي حنان. امين. وحنستنى حنان يرد علينا ويقول ان المسيح شفاني. امين.

واحد بيسأل مين الرب يسوع؟ قال حب قريبك كنفسك. فبيقول انه قريبي خاطي، ولا بيقول انا خاطي مش قادر احب قريبي. كل انسان ممكن يقول انا مش قادر، لان القدره مش بشريه، قدره مش بشريه. فلما الوصيه بتامر وتقول تحب قريبك كنفسك، ربنا ما قاليش انت اعمل اي حاجه عشان تحب، ولا روح اشتري من هنا ولا هات من هناك. لا، الموضوع مش على مقاسنا احنا كبشر، ده الموضوع رباني فوقاني. الموضوع رباني فوقاني. ازاي؟ احنا مهما عملنا مش هنقدر مش بس نحب قريبنا، ولا نحب عدونا، ولا هنقدر نحب. هتلاقي الانسان بيدور حوالين نفسه بيحب نفسه بس، حتى الاخين مش بيحبوا بعض. ده الانسان. امال الحل فين؟ قبل ما الرب يقول تحب قريبك كنفسك، وتحب الرب من كل قلبك ونفسك وفكرك، قبل ما يقول الكلام ده قال لنا الاستجابة فين والحل فين. المحبة دي ما هياش جهد بشري، ولا زراع بشري، ولا حيلة، ولا قوة بشرية، ولا مكان اروح ادور اشتري منه محبة. لا، المحبة هي من عند الرب، والرب هو المحبة. الرب هو المحبة. فربنا عمل ايه؟ خلق الانسان وهيئه للايمان. الايمان بايه؟ الايمان بيسوع المسيح. اللي عايز يفهمني يدي ودن. الايمان بيسوع

المسيح. واللي بيؤمن ويقبل المسيح فادي ومخلص بيتعمد على اسمه يطلع انسان جديد مولود من فوق، وبالمسحة المقدسة بينال عمل الروح القدس جواه، ويبتدي الروح القدس يشتغل. وأول ثمرة من ثمار الروح هي إيه؟ هي المحبة. ما تعبتش في حاجة؟ لا. ما روحتش شريت حاجة من مكان؟ لا. ما عملتش أي حاجة عشان تحب؟ لا. أما المحبة جت منين؟ من الكنز اللي جوانا، الروح القدس اللي جوانا اللي بيملانا بالمحبة، يملانا بالمحبة. لما نعيش حياة الإيمان العامل بالمحبة، الإيمان العامل بالمحبة، فهتلاقي نفسنا حبينا كل واحد، ما يكون لناش في الدنيا عدو واحد، ونحب أعدائنا، ونعيش الحياة الفائقة، الحياة المجيدة اللي تسر قلب الله. الإنسان بيحب بس، مالكش إنسان بتكرهه؟ لا. ده فلان عدوك وبيعديك وبيعمل ضدك، بحبه. فلان وعلان بحبه، بحبه. والكلام ده حيبان قدام ربنا لما نقف قدامه. عشان كده الإنسان الأمين والمخلص والواعي والفهيم بدموع قلبه قبل دموع عينيه ينسكب قدام ربنا ويقول له ملاني بالمحبة. دي حاجة بيني وبيني يعرفها هو، ملاني بالمحبة، ما تسيبنيش، خلينيش أتأثر ولا يكون في غضاضة عندي ضد أي واحد، لكن أحب كل إنسان، أحب كل إنسان. فشوف إن كنت بتقول أنا خاطي ولا قريبي خاطي، الاتنين والكل لابد أولا نقدم توبة، لأن الروح القدس ما يعملش مع الخطية. نقدم توبة ونعترف، ويبتدي روح الله يشتغل فينا ويثمر جوانا. وأول ثمرة للروح القدس هي المحبة، وندوق الحياة الكريمة. بحب بس، أحب ربنا وأحب قريبي. ومين هو قريبي؟ قلت هو الإنسان، هو أي إنسان تحب قريبك كنفسك. آمين.

واحد بيقول هل لو أنا وعدت ربنا بحاجة وما نفذتهاش يعني رجعت في كلامي، هل ربنا يعاقبني على كده وإيه الحل؟ لا، ربنا مش رافع عصاية اللي يعمل غلط أو اللي يقصر أو اللي يروح نازل عليه بالعصاية. لا، ربنا بتاعنا مش كده، ربنا حنين جدا جدا. ولو تقول مثلا إن أب عنده ابن وحيد وطفل صغير وبعدين الولد غلط، يا ترى أبوه اللي ابنه وحيد وطفل صغير يمسك له عصاية وهات ضرب فيه أو يعمل له كذا أو كذا؟ لا يا ابني، إن كان الابن، إن كان الأب البشري بيشفق على ابنه فكم بالحري أبونا السماوي اللي بيحبنا محبة أبدية. بنغلط كتير.

كتير بنغلط كتير، بس في فرق بين لما اقول نغلط كتير واحنا في حضنه ونغلط كتير واحنا في الكورة البعيدة. افهم الكلام ده. ولما قلت نغلط كتير، اللي في حضنه لما بيغلط غلطة ما بيكررهاش وبتكون غصب عنه، بتكون غصب عنه. لا يا ابني، لما بتغلط ربنا مش بيعاقبك، لا. وبعدين قلت حاجة وما نفستهاش، يعني رجعت في كلامك زي ما بتقول، زي الإنسان اللي ندر ندر وما قدرش يوفيه، وزي الإنسان اللي قال كذا وكذا وما قدرش ينفذ. لا لا لا، ربنا بيشفق علينا وبيحبنا محبة غير عادية، يلتمس لينا مئات الأعذار بس علينا واحنا ماشيين ان يكون مسيرتنا في تقدم، تكون في العلو لا في الانحطاط، يعني تزيد يوم بعد يوم. مؤمن بيبدأ حياة توبة، يحط رجله على درب القداسة، يزيد في القداسة كل يوم، بيجاهد عشان يثبت كل يوم، بيزداد ثبات، فرع في الكرمة، يزداد ثمر، يشبع قلب الله. هو ده الإنسان المسيحي الحلو. واحد بيسأل بيقول ايه رأي قداستكم بالست اللي تشتم زوجها وهو مريض على فراش الموت بحجة انه عمل بحجة انه عمل وسوى فيها حاجات ايام زمان؟ هقول السؤال تاني، رأي قداستكم بالست اللي تشتم زوجها وهو مريض على فراش الموت بحجة انه عمل وسوى فيها حاجات ايام زمان؟ يا سلام، الانسان لما يفقد الحس وتتبلد المشاعر يتصرف تصرف زي كده. إنسان قدامها بيموت، بيموت. بدل ما كإنسانة مسيحية واقفة جنبه وبتصلي، واقفة جنبه وتعرف أو ما تعرفش إن شخص المسيح لو كل المجد حاضر، نلاقيها تتصرف التصرفات دي. تشتم، يا ترى شتمته بتقول ايه؟ يا نهار ابيض، واحد بيموت وبيطلع في الروح وانت واقفه تشتمي فيه. نعم، فقدت الإنسانية. مش هقول الإيمان لأن ما فيش إيمان، فقدت الإنسانية. حتى الموت له رهبة، الموت له رهبة. وبعدين واحد هيروح لنفرض عمله سوى، الحساب مستنيه، لكن انت نصبت الميزان والحساب ليه قبل ما يروح. ده الإنسان في بعده عن الله، في قساوة قلبه، في ظلمة ذهنه وفكره. الإنسان بدل ما الإنسان يقول كلمة حلوة مشجعة، وإن كان عمله سوى تسامح وتغفر وربنا يشفيك ويلمسك لمسة شافية، ملائكة حواليك، كلام يفرق عن كلام. ربنا ينجينا.

واحدة بتقول كنت عايزة أقول لأبونا محتاجة أعرف إزاي أقرب من ربنا. أنا بصلي وبطلب من ربنا كتير قوي إنه يكون صاحبي وأبويا. الله يكون صاحبي وأبويا، محتاجة أقرب منه قوي، محتاجة يقابلني ويسامحني، يقبلني ويسامحني عن خطاياي. أعمل إيه؟ هقف شوية عند كلمة يقبلني. طبعا انت مسيحية مؤمنة، مؤمنة بالمسيح، وتولدت من فوق بالمعمودية، ومن يوم ما تولدت من فوق بقيت غصن في الكرمة وعضو في الجسد المقدس، وبقيت بنته وهو أبوك، بقيت بنته وهو أبوك. الموضوع ده محتاج إيه؟ محتاج إيمان وتصديق. إيمان يعني أصدق إن أنا بقيت ابنه، اتبناني وزرعني في الكرمة وعضو في الجسد المقدس، بقيت ابنه، بقيت وارث مع المسيح، ورثة الله ووارثون مع المسيح. فأنا محتاج أؤمن بالكلام ده. بس في حاجة مهمة، الخطية تفصلني عن أبويا وتضيع تأثير المعاني دي في ذهني أو في قلبي، وتخليني أقول محتاجة يقبلني. لا لا يا بنتي، احنا حتة منه، لحم من لحمه وعظم من عظامه. هي خطايانا اللي بتخلينا ما نحسش بمحبته او ما نتمتعش بمحبته، لكن لما نشيل الخطية ونقدم توبة هنلاقي نتمتع بحب الرب العجيب اللي لا يوصف. فانا عايزك تؤمني انك بنته، غالي عليه، وفي خطايا تتوبي عنها وتتمتعي بالبنوية، وهو حيكون صاحبك وأبوك زي ما طلبتي، حيكون صاحبك وأبوك زي ما طلبتي. وما أجمل إن المسيح يكون صاحبنا وصديقنا ويكون هو الكل في الكل في حياتنا. هل الصوت اتغير؟

سؤال بس طويل. واحد بيقول ابني اتجوز من شهر 2، مراته مش قابلة تقعد مع زوجها ولا مع أي حد في البيت من أول أسبوع جواز. تقول لي جوزها روحني بيتي بيت أهلي، أنا مش عايزاك، طلقني وتروح بيت أبوها

تقول لهم روحوني بيت جوزي، وتفضل تزن وتبعت ناس وأباء كهنة عشان ترجع، ويروح جوزها يجيبها وتقعد أسبوع وتقول وديني بيت أبويا، ولما جوزها رفض يروحها قالت هموت نفسي، وفضلت تضرب في نفسها وتتخبط تخبط على الأرض، وكمان هي حامل وزوجها يا أبونا محتار ومش عارف يعمل إيه معاها، وهو غلبان جدا مش بيحب المشاكل ويعرف ربنا ومراعي ربنا فيها، وكمان يا أبونا اكتشفنا إنها بتاخد برشام نفسي، ولما سألناها برشام إيه ده قالت ده برشام للحب. أرجوك يا أبونا رد على سؤالي وقول لنا نعمل إيه، وهي حاليا عند أهلها ليها أسبوعين. وناسها جابوا ناس معاهم وقالوا لو حصلت حاجة منيها هنذبحوها. واضح طبعا عمل إبليس، بس لما أقول عمل إبليس لازم أرجع للسبب. إبليس أو الشيطان ملوش سلطان على أولاد الله اللي محتمين في أبوهم السماوي، ملوش سلطان على المسيحيين اللي محتمين في مسيحهم،

ملوش سلطان على الإنسان المسيحي اللي عايش الحياة التقية والحياة اللي ترضي ربنا، حافظ الوصايا، عايش حياة توبة، بيخاف ربنا، عينيه مرفوعة للسماء، محتمي في المسيح، إليك لا يخرج. إيه المطلوب في أحوالنا دي كلها؟ الزوجة والعيلة أو العيلتين كلهم، العيلتين كلهم اللي يرفعوا سكاكين واللي بيعملوا ويسووا. إيه المطلوب؟ مطلوب إن احنا نتغير، نلجأ لمسيحنا سر قوتنا، نترمي عند قدميه، نقدم توبة ونبتدي نعيش الحياة اللي تستحق الحماية، نعيش الحياة اللي تستحق الحماية، يحمينا ويضلل علينا، لأن بالخطية ملناش حماية، ملناش حماية. فربنا بيكلم العيلتين وكل اللي متصل بيكم ويقول امتحنوا أنفسكم هل أنتم في الإيمان، الإيمان العامل بالمحبة. اللي عنده خطية يسيبها ويقدم توبة، وبعد كده نصلي للبنت دي، هتلاقي الشيطان يهمد وتتكسر شوكته والبنت تتحرر. أمين أمين. ونقول له حررني.

سؤال. واحد بيقول أنا مسيحي ومن مدة كنت بقرأ في كتب سحر وشياطين. الله الله، وعملت جلب للحبيب. ايه الجلب للحبيب ده؟ جلب

للحبيب. يعني جاب الشيطان مثلا جلب جيم لام به وكده. المشكلة ان حياتي كلها اتدمرت واتقلبت 100%، خسرت كل حاجة وفي حاجات مسيطرة علي، وخسرت شغلي، في مشاكل معايا كتير، وخسرت حبيبتي، خسرت كل حاجة، واحد مسيحي برضو بس مش من مصر تابع معايا يوم واحد بس على الميل هنا، وفجأة بعد ما كان هيساعدني فجأة مش بيكلمني، هو اللي عندك مس شيطاني، أنا تعبت ومش عارف أعمل إيه. أولا يا ابني بتقول أنا مسيحي كنت بقرأ في كتب سحر وشياطين وعملت قلب للحبيب، يعني استدعيت الشيطان فتحت له الباب قلت له اتفضل انت سيدي فتسيد عليك، سيد عليك، تفضل انت سيدي. فين العقل؟ على العموم يا ابني الباب مفتوح ومسيحنا الطيب الحنين فاتح احضانه يعلن لينا حنانه، ما يردش انسان بيحبك وانت بعيد، بيحبك وانت في احضان ابليس، بيحبك وانت بتعمل سحر وشياطين، بيحبك بيحبك بيحبك، محبته ليك ما اتغيرتش ولا هتتغير. فانت بتقول فلان كان هيساعدني، المساعده مش من الناس ومش من ذراع بشر، المساعده من ربنا، اطلبه دلوقتي، قل له حررني، قل له فك قيودي، قل له انا اخطيت سامحني، ارفع عني محاربات ابليس، قل له الشيطان قيدني تعالى وحررني، وتغني وتقول حبيبي حررني بحبه اسرني، كل ما افكر كيف حررني اشتاق اخدمه، وتبقى خادم وشاهد. وعلى فكرة يمكن أقوى الخدام وأقوى الشهود اللي كان ليهم اختبارات زيك كده، ممكن لما تتوب وترجع لربنا وتيجي تحكي اختبارك كده في وسط اجتماعية ما ناس هتتوب،

I mean, واحد بيسأل مع كل احترامي ليك ولشخصك الكريم، لكن كلامكم معقد وبصراحة أكتر فيه كتير من الافتراء على الله. لا يوجد شيء مخلص. الله عارف.

آدم، هل تشك بذلك؟ كيف يحاسبني بخطيئة أبي؟ إذا قضاة الأرض لا يعملون ذلك، فكيف رب السماء؟ فكروا قليلا، لك كل الاحترام. أولا أنا بشكرك وبرحب بيك، ومن أجل أسلوبك المؤدب والراقي والسؤال. كلامكم معقد، وبصراحة أكتر في كتير من الافتراء على الله. عايز أقول لحضرتك إن ده مش كلامنا ولا آرائنا، لكن ده كلام الروح القدس، يعني كلام الرب نفسه، لأن كل ما كتب كتبه أناس الله القديسون مسوقين بالروح القدس. كل ما كتب كتبه أناس الله القديسون مسوقين بالروح القدس، فمش احنا اللي كتبنا، ولا الآباء الرسل اللي كتبوا، ولا الأنبياء على مدى الأجيال من أول آدم هم اللي كتبوا، لا، ده الروح القدس. وحدي لحضرتك مثل أو أكثر يبان فيه تدبير الله وعمل الله اللي هو يفوق قدرة البشر وعلم البشر لما أجي الكتاب يتكلم عن موسى. موسى طبعا حضرتك عارف حكاية موسى وبنت فرعون اللي اتبنته، وقعد 40 سنة جوه القصر، لكن يقول الروح القدس، خلي بال حضرتك لأن كلامنا مش على مقاس العقل، لا، ده لابد نية أو إرادة الإنسان تخضع لعمل الروح القدس عشان يوضح الكلام اللي بتقول عليه معقد. فموسى لما كبر أبى أن يدعى ابن ابنة فرعون، مفضلا أن يذل مع شعب الله عن أن يكون له تمتع بالخطية داخل القصر، حاسبا غنى المسيح أعظم من خزائن مصر. فين المسيح يا موسى؟ ده 1500 سنة. حاسبا عار المسيح غنى أعظم من خزائن مصر، حاسبا عار المسيح غنى أعظم من خزائن مصر. عايزك تتأمل في الكلام. الرسول اللي كتب الكلام ده جابه منين؟ أولا لعاصر موسى، ولا موسى كلمه؟ مين اللي عرف فكر موسى وهو داخل القصر؟ أبى أن يدعى ابن ابنة فرعون، رفض وطلع يذل مع شعب الله ويدق طوب برخ في أرض جسان عن أن يكون له تمتع واختب الخطية داخل القصر.

وبعدين بيقول موسى ترك مصر غير خائف من غضب الملك، بالإيمان طلع وشق البحر. لما نقول شق البحر والعصا اللي في ايده هي سلطان الله، وتروح لغاية دلوقتي تلاقي الآثار في قاع البحر الأحمر وجيش فرعون. أنا بقول أمثلة لما تيجي تحطها جنب بعض تلاقي صدق المكتوب، صدق المكتوب. والمكتوب إيه؟ بيقول آدم أخطأ وبالخطية الموت، يعني يوم تأكل من الشجرة دي موتا تموت. فأكل موتا تموت، نزل للأرض، نزل للأرض محكوم عليه، ساب الجنة محروم منها ونزل للأرض، أرض الموت، أرض الموت. وفي أرض الموت خلف كل نسله، أنا وإنت وكل إنسان، فأرض الموت. فأنا وإنت ممكن نقول أنا إيه ذنبي، زي ما بتقول فين عدل الله، إيه ذنبي، أنا ما عملتش خطيئة. أنا معاك، أنا معاك، إيه ذنبي؟ خلاص ده مش ذنبك، تعال وأنا هشيل الذنب عنك، بس في السكة دي أنا هرجعك للجنة تاني، بس في طريق واحد أنا رسمه، أنا هخلصك من العقوبة في باب واحد تدخل منه، أنا عادل. وعدل بيقول إن الإنسان أخطأ وأجرة الخطية إيه؟ موت، فلا بد الإنسان يموت، ده عدل الله، لا بد آدم يموت وفي صلبه كل نسله. لكن ربنا ما خنقش الناس عشان يموت، فتح باب الخلاص. انا بشكرك على سؤالك، بس يا ريت تدي ودن للكلام، مش بس ودن الجسد، لكن قول لروح الله اقنعني، اقنعني. الله عادل، محدش يقدر ينكر اني الله عادل. فلما الانسان سقط فتح له باب الخلاص. حضرتك بترفض الكلام ده، والكلام ده مكتوب عنك وعن غيرك، إن قلنا أننا بلا خطية فليس الحق فينا نضل أنفسنا وليس الحق فينا. هقول لك تاني، خلي بالك، إن قلنا أننا بلا خطية، أنا مالي، مالي ومال آدم يحملني خطية أبويا ليه؟ إن قلنا أننا بلا خطية نضل أنفسنا وليس الحق فينا، ليه؟ لأننا لم نؤمن بابن الله، نضل وليس الحق فينا. فالرب بالكلمة المتجسد، وهو اللي صار إنسان بلا خطية، هو اللي حمل العقوبة، لأن عدل الله بيقول لابد الإنسان يموت، فمات الإنسان. بس إنسان مش من بني البشر، لأن كل بني البشر أموات محكوم عليهم بالموت. فربنا بذاته الذي لم يعرف خطيه بسلطانه، زي ما كلم موسى في سورة نار في عليق، زي ما كلم أبانا إبراهيم في سورة ملاك، زي ما كلم يعقوب في سورة إنسان، زي ما كلمنا نحن في الأيام الأخيرة في ابنه. الكلمة صار جسدا ومولود غير مخلوق، مولود غير مخلوق. يعني إيه؟ لو مخلوق يبقى وارث الحكم، إنما مولود مش من زرع بشر، مش وارث الحكم، حي. والمسيح وحده هو الحي، وهو مات ليحيى الجميع وصار هو الباب. أنا بشكر

وبرحب بيك وبحترمك جدا، بس اشفاقا عليك وعلى اللي زيك ادي ودن للروح القدس، مش هتخسر حاجة. كلم الروح القدس، ده روح الله، روح الله. كلم الروح، كلم المسيح له كل المجد. قل له أنا مش مقتنع بالكلام ده، كل الكلام ده أنا مش مقتنع به، أنا عايزك تقنعني، عايزك تقنعني، والرب هيستجيب ويدي لك نعمة وبركة. آمين آمين آمين.

سؤال. بنتك فلانة، أنا وجوزي سلمنا حياتنا للمسيح. وبالمناسبة دي قبل ما أكمل السؤال، أنا قريت كل الرسائل اللي جاية والرسائل العديدة من الناس اللي بتقدم توبة، الناس اللي بتقدم توبة، عايز أطمنهم وأكلمهم بلسان المسيح له كل المجد. قال لهم أنتوا حبايب المسيح والمسيح بيحبنا كلنا، الخاطي والمؤمن كله بيحب محبة أبدية، محبة كاملة لا تنقص. وقابل توبتكم وفرحان بيكم والسماء فرحانة بيكم، فأنتوا صدقوا الكلام واثبتوا في المسيح وزيدوا في النعمة والإيمان، زيدوا في النعمة. وأرجع للسؤال، أنا وجوزي سلمنا حياتنا للمسيح، عايز أعرف إيه الخطوة اللي نعملها بعد كده، وخصوصا إن الشيطان بيحاربنا بمشاكل كتير، إيه الخطوة اللي نعملها بعد كده؟ الخطوة اللي نعملها بعد كده، إحنا ولاده راجعين له، ولاده راجعين له، مش كده؟ الابن الضال لما رجع عمل إيه؟ قال له أختي سامحني، خده في حضنه، خده في حضنه، نعترف بخطايانا ونقدم توبة حقيقية ونثق ونصدق ان احنا في حضن ابونا السماء، وبعد كده هنبتدي الرحلة. الرحلة دي رحلة ايه؟ رحلة نور، رحلة شهود، رحلة عمال، رحلة خدامين للمسيح، شايلين الشيلة وماشيين على ضروب الخلاص. سلمنا حياتنا للمسيح، علينا عمل، علينا عمل. بس قبل ما أقول علينا عمل، نتزود الزواد. نتزود بإيه؟ هاكل من كلمة ربنا. وجد كلامك فأكلته، فكان كلامك لي للفرح ولبهجة قلبي. آكل من كلمة ربنا، أتعامل مع الروح القدس ويتعامل هو معايا، وابتدي أدرب نفسي على حياة الصلاة، وبعد كده أنطلق. أنطلق أعرف وظيفتي إيه. وظيفتي أنا خدام للمسيح، أنا شاهد للمسيح، أنا نور في العالم كأولاد لله.

أخ بلا عيب ننور في وسط جيل معوج وملتوي، تضيئون بينهم كأنوار كأنوار. فمنين ما نتوجد إحنا نور؟ منين ما نتوجد إحنا خدام وشهود؟ منين ما نتوجد يبقى شهوة قلوبنا نمجد اسم الملك المسيح؟ وأجول أصنع خير وأحب مسيحي من كل القلب، أحب مسيحي من كل القلب.

سؤال، هل لو بيك في كتب سحر والناس تعبانة من الكتب دي، هل يسيبوا البيت ويمشوا؟ أنا خادمة ومعايا الروح القدس وأنا مختبرة، وأنا اتحاربت من الشيطان بسبب السؤال ده، حروب وآلام في جسدي، إيه ده؟ منين خادمة ومعاك الروح القدس ومختبرة وبعدين بتقولي حروب وآلام في جسدي؟ إيه

ايوه لينتهرك الرب يا عدو الخير، لينتهرك الرب يا عدو الخير،

قلنا الخادمة دي بتقول، أو السؤال اللي سأله لها، بيت فيه كتب سحر والناس تعبانة من الكتب دي، هل يسيبوا البيت ويمشوا؟ يمكن أنا اتكلمت المرة اللي فاتت عن حاجة زي كده. هو الموضوع مش موضوع البيت ولا الحيطان، لا، موضوع قلب الإنسان فيه إيه. لو الإنسان قلبه مليان بالمسيح، لو اتوجد في وسط الأتون مش الشياطين ما يأثرش فيه. فالموضوع مش موضوع البيت، موضوع الإنسان وقلبه. فكل إنسان مريح المسيح في قلبه يدوس الحياة والعقارب وكل قوة العدو، لكن إنسان الخطية ملكاخ، الشيطان يلعب به الكورة ويهزمه ويغلبه. عشان كده الموضوع يخصنا إحنا نقدم توبة، نسلم حياتنا للمسيح له كل المجد، نحتمي فيه، ولما نحتمي فيه يكون هو الحماية والشيطان ما يقدرش يقرب لينا. مسيح حماية، هو حماية، ماشي قدامي وماشي ورايا وعن يميني وعن يساري، يحارب عني سر انتصاري. مسيح حماية، هو حماية، ماشي قدامي وماشي ورايا، مسيح حماية.

واحد بيسأل بيقول هو المؤمن وعايش حياة توبة ممكن يتعرض لحالة نفسية واكتئاب، وإلا كده علاقتي بربنا مش صح؟ صلي من أجلي. آمين. شوف، مش معنى ان انسان مؤمن يعني ما يمرضش باي مرض، لا، والمرض مش دليل على عدم الايمان. يا ناس غرقانين في الخطيه وبصحه 100%، صحه في الميه 100%، وياما ناس مؤمنين وقديسين وعندهم أمراض. يعني لما يجي معلمنا بولس الرسول العظيم ويقول لي ألا أرتفع من فرط الإعلانات، أعطيت شوكة في الجسد لألا أرتفع من فرط الإعلانات. يعني ربنا بيستخدم استخدام كبير وبيعمل به آيات ومعجزات وإعلانات، فبيقول لي أحسن ربنا خاف علي لئلا أغتر واتكبر وانتفخ وأقول أنا، فاداني شوكة في الجسد، ملاك الشيطان ليلطمني، شوكة في الجسد ما قلناش هي إيه. تضرعت للرب 3 مرات، قعد يصلي ارفع الشوكة دي، ارفع المرض ده. فربنا رد عليه قال له تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل. خليك كده يا بولس، خليك كده، أنت مريض وممكن ياخدوا المناديل اللي عليها إن كان صديد ولا إن كان إيه من المرض بتاعك وتشفي الأمراض. ياه، طب ما تشفيه يا رب. قال لا، ده لحكمة، لحكمة. فمش معنى ان فلان عنده مرض يعني معناه مش مؤمن، لا لا. ربنا يكون معاكم ويشفيكم ويفرح قلبكم ويعزيكم.

أخذ السؤال ده ونخليه سؤال أخير. بيقول: السلام لكم، أهلا بيك. ولو واحد

عاش ومات وما سمعش عن المسيح، ايه يكون حسابه يوم القيامة؟ انا بشكرك على السؤال، واقول لحضرتك انت سمعت بدليل انك كاتب السؤال، ودي انت بتسمع دلوقتي رد على السؤال. وزي ما بيقول الله لا يترك نفسه بدون شاهد، الله لا يترك نفسه بدون شاهد. وعارف بالنسبة للأيام دي اللي احنا ممكن نحس انها أيام أخيرة، والرب بيدي علامات على قرب مجيئه، المسيح هيجي ويجلس على الكرسي الديان، فبيقول يكرز ببشارة الملكوت هذه في كل المسكونة شهادة لجميع الأمم ثم يأتي المنتهى. هقول تاني، وسائل اسمها وسائل ايه؟ الميديا الحديثة دي اسمها ايه؟ وسائل الاتصال، ها؟ وسائل ايه يا اولاد؟ تواصل الاجتماعي. بيقول يكرز ببشارة الملكوت هذه في المسكونة كلها. قد انت دلوقتي ان كان في تلفزيون او في موبايل او في او في، كل يوم وفي كل ركن بتسمع عن المسيح، بتسمع عن المسيح. يكرز ببشارة الملكوت هذه في المسكونة كلها شهادة لجميع الأمم، وانت أول واحد، شهادة لجميع الأمم ثم يأتي المنتهى. عارف كل الآلات الحديثة دي، وسائل الاتصال والاجتماعي اللي بتقولوا عليه والحاجات دي والميديا الحديثة، علامة على ان المسيح على الأبواب، المسيح على الأبواب، فربنا لا يترك بدون شاهد. ودي احنا بنتكلم وانت بتسأل، دليل على انك سمعت ان المسيح هو المخلص الواحد، هو الشفيع الواحد. وانا بكرر كلامي ليك ولغيرك، بكرر كلامي وبقول مش هتركن عقلك، لا، لان المعطيات الروحية فوق مستوى العقل، مش هتركن عقلك، لكن قل له يا رب مع عقلي يا روح الله ساعدني افهم الصح فين، مش هتخسر حاجة. قل له يا روح الله ساعدني، يا رب ساعدني، ساعدني افهم الكلام ده صحيح ولا غلط، ده حق ولا مش حق. كلم ربنا، كلم ربنا وقل له اقنعني انت، الكلام ده اللي بيقولوه ده كلام مكرر، وعلى رأي السؤال اللي فات ده في كتير من الافتراخ، كلامكم معقد، وبصراحة أكتر في كتير من الافتراء على الله. لا، كلامنا مش معقد ولا افتراء، نحن بنردد لغة الروح القدس، الروح القدس اللي شهد لكل الأنبياء من أول آدم، من أول آدم اللي دور على الخلاص ناله. فبيقول على الجميع من أول آدم، شوف من أول آدم، خد الحتة دي، من أول آدم كل إنسان بحث عن الخلاص عرف المسيح. إزاي؟ يقول في الإيمان مات هؤلاء أجمعون، آدم وإبراهيم وإسحاق ويعقوب وموسى وداود وإيليا وأشعياء، وكل دول حتى رحاب الزانية، في الإيمان مات هؤلاء أجمعون وهم لم ينالوا المواعيد. لسه ما كانش المسيح جه وهم لم ينالوا المواعيد، لكن من بعيد نظروها وصدقوها. المسيح هيجي بعد آلاف السنين، من بعيد نظروها وصدقوها وحيوها وأقروا بأنهم غرباء ونزلاء في الإيمان.

حتى هؤلاء يجمعون. وطبعا بالسر العظيم الرب على الصليب كإنسان مصلوب بيموت بلاهوته نزل إلى الجحيم من قبل الصليب ورد أبانا آدم وبنيه إلى الفردوس. من له آذان للسمع ويسمع.

مقدار ده من الأسئلة. وقبل الكلمة بتاعتنا أقول عددين من ترنيمة بحبها بحبها بحبها: أحبك يا سيدي، أحبك يا ربي. أحبك يا سيدي، أحبك يا ربي. أحبك يا سيدي، فقوي أنت حبي. أحبك يا سيدي، أحبك يا ربي. أحبك يا سيدي، فقوي أنت حبي.

0: واحدة بتقول أنا الخطية وأنا أستحق أن يعمل من أجلي بل من أجل الله وحده. القصة دي هي كان في أم لثلاث بنات وهي غير مسيحية مسلمة. كان عندها بنت من البنات الثلاثة كل ما ترتبط وتجيب الشبكة بعديها بتاني يوم تكسر الشبكة بقوة غير بشرية. حكيت ليها عن الاجتماع والصلخ وكده. في كنت في يوم بسمع الصلاة وحط إزازة مية وقفت أنا وجوزي، وبعد ما قدسك خلصت شربت أنا وجوزي، وبعديها بأسبوع قابلت هذه السيدة وأقول لها أنا قابلتك من غير معاد. وللعلم هي اللي بدأت تتكلم عن بنتها وأنها نفسها تتجوز وكده، فبقول لها أنا هقدم لك إزازة مية خديها وانت وإيمانك شربي بنتك منها وكده، وقولي لتكن مشيئتك يا رب. بس مفيش أسبوع واتخطبت، ومفيش أقل من شهرين واتجوزت، وهي الآن بخير ونشكر رب المجد. أنا هكتفي بالمقدار ده. اتفضلوا، قلتوا حاجة؟ حاجة واحدة بس. ها زي الوقت سرقنا كده. ما احلى الوجود في محضرك.
1: زي ما نفعش فيه. بعد كده رحنا لدكتور انف واذن وحنجره ودكتور باطنه تاني. كل مره نوقف العلاج وناخد غيره السخونيه مش هتنزل خالص لمده 10 ايام. رحنا لمستشفى الحميات عملنا اشعه وتحليل قالوا كويس ودول العلاج برضو الحالة بيسوء أكتر. رحنا بعد كده دكتور صدر راح قال دي اشتباه في كورونا، خد العلاج ده لمدة 5 أيام وعمل الأشعة دي والتحليل أشعة مقطعية على الصدر وعمل التحليل ده. رحنا عملناهم راح قال لو ما خفتش وريته التحليل والأشعة قال التهاب في الرئة عالي النسب عالية، لو ما خفش لمده 5 أيام تروح تعملي المسحه دي في المستشفى وتجيبها لي وتاجي. في يوم 16/5 شغلت الاجتماع وصليت وحطيت ميه، كان فقد شهيه غير شهيه ما بياكلش خالص. ورحت قلت يا رب انا مستنيه معجزه منك. وراح اكل يوميها طلب اكل وانت قلت في اخر الاجتماع اللي يعمل مع ربنا معجزه فبالامانه يوصلها. فنظرت ان انا اول ما يعمل مع معجزه يوصلها. فعلا السخونية راحت خالص مدة 5 أيام راحت، ما عملناش مسحة وخد كمل باقي العلاج 2 أسبوع وعملنا تحليل وأشعة تاني طلعوا كويسين خالص ما فيهمش أي حاجة، والأرقام اللي كانت عالية بقيت 1 و6 وكده. فالحمد لله نشكر ربنا إن هو ربنا اتمجد مع جوزي وبقي كويس والحمد لله. بارك صلواتكم صلي لي يا أبونا، أنا ليه 8 سنين ما عنديش أولاد نفسي في طفل.
0: آمين
1: آمين. وكل ما أحمل 4
0: آمين.

آمين. بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. احنا بنتكلم بنعمة ربنا بعنوان الله محبة. قلنا بنتكلم في ثلاث اتجاهات. نمرة واحد، هو أحبنا، ربنا بيحبنا، المسيح بيحبنا. نمرة اثنين، نحن نحبه. نمرة ثلاثة، نحب بعضنا بعضا. وكلمنا عن هو بيحبنا واحنا بنحبه، لكن عند هو بيحبنا انا هقول اختبار بسيط كده. كان في ترنيمة سمعتها من اكثر من 50 سنة من إنسان حبيب وروحاني وصديق وخادم أمين، الدكتور منير بطرس. الترنيمة دي في وداني يمكن طول السنين، كنت بلقط كلام منها، بس هو كان بيقولها بقوة. وطلبته وبعد السلام قلت له سجل لي الترنيمة دي اللي مشتاق أسمعها. مراته قالت لي ده سنه 77 سنة. قلت لها أنا سمعت، طلعوا لي من اليوتيوب ناس كتير بيرنموا الترنيمة دي، ولما سجلها ما عجبنيش غير صوته لأنه بالروح، و77 سنة ما تكترش على الروح القدس. فاحنا خدنا عدد وسجلناه هنزيعه عليكم. انا افرح بيه وانتوا تفرحوا بيه. العدد بيقول ايه؟ بيقول لو صار حبر كل يم، يعني كل بحر يصير حبر، ورق كل الفلك، ورق كل الفلك، والكل في النسخ اشترك، والكل في النسخ ايه؟ اشترك. كل عشبة قلم، يعني كل حتة عصاية، كل شجرة، كل فرع، كل قلم، والكل في النسخ اشتركوا ما كتبوا ما وصفوا محبة الحبيب. فاقت سمت، فاضت طمت، مقدارها عجيب. نسمع العدد ده من الدكتور منير بطرس.

مبارك اسم الرب، مبارك اسم الرب، ما أحلى عمل الروح القدس. شوفوا من 50 سنة وصدى صوت الروح في وداني مرحش. ربنا يخليك ويحفظك من كل شر، أنت وكل اللي زيك. هنيجي بقى ونقول إحنا كنا بنتكلم عن إيه؟ نحن نحبه، يعني نحب ربنا. والمرة اللي فاتت قلنا للحب ده علامات، يعني فلان بيقول أنا بحب ربنا، أنا بحب ربنا، فلانة بتقول أنا بحب ربنا. المحبة لا بالكلام ولا باللسان، إيه العلامة أنك بتحب ربنا؟

فقلنا العلامات بتاعت الناس اللي بتحب ربنا انه حفظ الوصايا وانه ما يكرهش اخوه. العلامات دي قلنا للحب ده علامات، اللي بيحب ربنا له علامات، واللي بيحب ربنا له بركات. مش ببلاش انك هتحبه ولا يسيبك كده من غير مجازاة، لا. ده اللي بيحب ربنا له بركات لا توسع، بركات لا توسع. هقول شوية حاجات للإنسان اللي بيحب ربنا، اللي بيحب ربنا. وقبل ما أقول الحاجات دي هقول حاجة مهمة جدا. احنا كنا اتكلمنا معرفش يوم الأربعاء ولا يوم الجمعة عن المرأة الخاطية، المرأة الخاطية، واللي جابت قارورة الطين في بيت سمعان الفريس وكسرتها عند قدمي المسيح، والمسيح له كل المجد قال له الست دي أحبت كثيرا إلى أجخر من الكلام ده. تلاقي المسيح له كل المجد بيقول للفريس ده: من أجل ذلك أقول لك قد غفرت خطاياها الكثيرة لأنها أحبت كثيرا، والذي يغفر له قليل يحب قليلا. أتاري في شرط هنا عشان أتمتع بالغفران أحب ربنا، وعلى قد ما أحب ربنا على قد ما تتغفر خطاياي وتتقدس حياتي. قد غفرت خطاياها الكثيرة لأنها أحبت كثيرا، يعني اللي بيحب ربنا خطايا مغفورة كل خطاياه، ويتمتع بالغفران وقلبه يتملي بالفرح والسلام، والذي يغفر له قليل يحب قليلا. المهم أجي لنمرة واحد من البركات للإنسان اللي بيحب ربنا، بيحب ربنا. بيقول: الذي عنده وصاياي ويحفظها فهو الذي يحبني. اتكلمنا عن الحتة دي. والذي يحبني يحبه أبي، يعني يتمتع بحب الآب، وأنا أحبه. المسيح يحبه، وأظهر له ذاتي. مبارك اسمك، مبارك اسمك. أقول تاني: الذي عنده وصاياي ويحفظها فهو الذي يحبني، والذي يحبني يحبه أبي، وأنا أحبه وأظهر له ذاتي. يعني نشوف ربنا. بس مش معنى نشوف ربنا يعني معناها لازم ابص الاقي شخص قدامي، لا. اظهر له ذاتي، هتلاقي ربنا في كل امور حياتك، في كل امور حياتك من خارج ومن داخل. يعني لو قلت من داخل أظهر له ذاتي، يعني أملاه بالفرح وأملاه بالحب، أملاه بالحب. عايزك يا حبيبي تجيني وأشوفك مش بالعين،

يبقى مش حكاية أشوفه إني هشوف شخص قدامي، لا، أشوف حب مليني، أشوف فرح يعزيني، أشوف سلام يفوق العقل، أشوف قوة، ودوس الحياة والعقارب وكل قوة العدو. الذي عنده وصاياي ويحفظها فهو الذي يحبني، والذي يحبني يحبه أبي وأنا أحبه وأظهر له ذاتي، أظهر له ذاتي. تلاقي الرب باين في كل ظروف حياتك، على الدوام الرب واضح في حياتك، في معاملاتك، مش بس في الكلام ولا باللسان لكن بالعمل، تلاقي ربنا واضح جدا. اللي يسمعك يقول أنا بسمع المسيح، واللي بيشوفك يقعد معاك يستشعر حضور المسيح، لأنك عايش الوعد أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. فالإنسان المسيحي الحقيقي مش هو الغلبان الضعيف، مش هو الطين، مش هو التراب. لكن ده مسيح ماشي على الأرض، الذي يحبني يحبه أبي وأنا أحبه وأظهر له ذاتي. أنا مش عايز أسيب الحتة دي من المجد اللي فيها والعظمة والبركة. أظهر له ذاتي واختبر كلمة عمانوئيل، واختبر وعد الرب اللي يقولها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. وافرح واتعزى إن مش لوحدي، مش لوحدي. وافرح واتعزى إن مش بقابل الوباء أنا بشخصي وأنا بضعفي وأنا بمخاوفي، لا، إلهي معايا، إلهي معايا، مسيحي معايا، هو حماية، ماشي قدامي وماشي ورايا،

سرنتي صاري مسيحي خلي وزي ضلي مش بيفارقني هاي تملي مسيحي خلي وزي ضلي مش بيفارقني هاي تملي اللي شايلني وشايل شلتي كمان ومدبر أمري كل الزمان شايلني وشايل شلتي كمان ومدبر

مريت كل الزمان. أظهر له ذاتي، مسيحيتنا مش شوية كلام ولا تعاليم ولا عوايد، مسيحيتنا حياة، حياة. والإنسان المسيحي يغني ويقول لست وحدي، لست وحدي، لكن المحب الألزخ من الأخ. شايلني وشايل شيلتي، شايلني وشايل شيلتي، قال لي ما تشيلش هم، سيب الشيل عليا وحشيلك انت وشيلتك. مبارك اسمك، مبارك اسمك. مسيحي خلي وزي ظلي، مش بيفارقني معايا تملي. مسيحي خلي وزي ظلي، مش بيفارقني معايا تملي. شايلني وشايل شلتي كمان، ومدبر عمري كل الزمان. شايلني وشايل شلتي كمان، ومدبر عمري كل الزمان. ممكن يظهر في حياتك الآن، وخصوصا في الزمان ده اللي الناس ممتلئة بالمخاوف، مفزوعة مضطربة، وعدو الخير بيحارب ويشعر كثيرين إنهم على خطوات من الموت، وكتير مرتعبين. المسيح له كل المجد، بعث لنا رسالة الليلة دي بيقول: الذي يحبني يحبه أبي، وأنا أحبه وأظهر له ذاتي. أظهر له ذاتي في كل خطوات حياتك، أظهر له ذاتي في كل جوانب أيامك، في كل أمورك، في كل مشاغلك. تلاقي المسيح حاضر شخصيا، شخصيا يسهل الصعاب، يعمل لك في البحر طريق، يمهد الهضاب. ويمسك ايدك، ويمسك ايدك. من البركات للانسان اللي بيحب ربنا، ربنا يظهر له ذاته، يظهر له ذاته. أنا مش عايز أسيب الحتة دي لأنها كلها عمق، مش حكاية وعظ وكلام وقت بنقضيه، لا، ده المسيح بيتكلم وبيقول إني أنا ممكن أظهر ليك ذاتي. يعني في معاملاتي الناس بتتعامل معايا، وانا رايح وانا جاي،

لكن أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. والمسيحي مسيح ماشي على الأرض، والمسيحي مسيح ماشي على الأرض، والمسيحي مسيح ماشي على الأرض. ممكن ده يكون مجرد كلام، كلام والكلام سهل، لكن ممكن يكون حياة ومجد، حياة ومجد، وتبقى إنسان مختلف، تبقى إنسان مختلف مليان بالمحبة، النور باين في حياتك، مش انت مسيحك اللي بيتكلم على لسانك، مش قوتك ولا دراعك، لكن احيا لا انا بل المسيح يحيا فيا. مبارك اسمك، مبارك اسمك، تستحق ان نفتخر بيك ونرفعك ونعليك، تستحق كل كرامة كل مجد أيها العظيم وحدك، لأنك صرت لينا، صرت لي أنا المسكين، صرت للضعيف قوة وللحزين فرح، والمتضايق والمهموم سلام، صرت للإنسان كل شيء كرامة ومجد ليك. أنا معظمك، أنا بمجدك، أنا برفعك، أنا بعليك. أنا أحب وأظهر له ذاتي.

يبقى احنا مضطربين ان احنا نخضع لمشيئته ويملك علينا ونسيب الدفة في ايده ونسيب له القيادة والرئاسة والسلطان يكون له وحده يملك علينا. وغني واقول مسيحي فيا مالك علي، يسمع بوداني ينظر بعناية مش أنا، وأنا كل ملكه، هو اشتراني فداني بدمه حبه غطاني. الله مسيحي فيا مالك علي، يسمع بوداني ينظر بعيني كرامة ومجد لي. مسيحي فيا مالك علي، يسمع بوداني ينظر بعيني. مسيحي فيا مالك علي، يسمع بوداني ينظر بعيني. وانا كل ملكه

مسيح معايا وكمان جوايا محوة بيا ومصدر عزايا. مسيح معايا وكمان جوايا محوة بيا ومصدر عزايا.

يا يا فرح قلبي الله جوايا يا فرح قلبي الله جوايا مسيح معايا.

يبقى اللي يحبني اظهر له ذاتي من حلاوة الكلام، مش عايز اسيبه. نشوف حاجة تاني، اللي بيحب ربنا، يا حبيبي بيقول ان احبني احد. لو حد بيحبني، ده المسيح بيقول يحفظ كلامي، عرفنا دي، ويحبه أبي وإليه نأتي وعنده نصنع منزلا. كلام دي المسيحية الحلوة. المسيحية مش شوية كلام، مش شوية كلام ونسأل ونتساءل صح ولا غلط، لا، ده المسيحية مجد ورفعة وملكوت وأبدية وما لم تره عين. وقول زي ما انت عايز، المسيحي إن أحبني أحد يحبه أبي وإليه نأتي وعنده نصنع منزلا. عارف في بشارة معلمنا يوحنا يقول كلمة عميقة جدا، المسيح له كل المجد بيصلي، بيصلي بعد ما أكمل العمل كإنسان على الأرض بلا خطية، بيقول للآب المبارك إيه؟ أنا فيهم. ده المسيح له كل، يعني المسيح فيا وأنت فيا، يعني الآب في المسيح والاثنين فيا. يا نهار ابيض، انا فيهم وانت فيا، انا اعطيتهم الحب الذي اعطيتني، واكون انا فيهم وانت فيا. إن أحبني أحد يحبه أبي وإليه نأتي وعنده نصنع منزلا. يعني إناء الطين ده، إناء الخزف، ساكن فيه الآب والابن، أنا بيته، أنا مسكنه، كرامة ومجد لي. إيه العز ده كله؟ ده كلام فوق مستوى العقل، فوق مستوى العقل. عنده نصنع منزلا، منزلا، أنت مسكن للرب، الآب والابن والروح القدس. الموضوع عايز إيمان، عايز تصديق، ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم. عايزني أصدق، بس ده رب أكبر من مستوى عقلي ومستوى تفكيري واستيعابي، والعقل بيتعثر قدام الحاجات دي. اقنعني أو

خليني أقبل وأؤمن، أؤمن إني أنا مسكن للثالوث القدوس، مسكن للثالوث القدوس، مسكن للآب المبارك، للابن القدوس، للروح القدس. إيه داخل، إيه داخل.

نفسي إن أحبني أحد يحبه أبي وإليه نأتي وعنده نصنع منزلا. بأنا إناء الطين والخزف، إناء الطين والخزف، أبا مسكن ليك، ما أنا أستاهل. إنك تتجسد على علشاني، وإنت بجلالك تشبه إنساني، مين أنا مين؟ يمكن نسيت أنا مين؟ أنا التراب افتكري يا نفسي، أنا التراب وياك تنسي، وياك تنسي، وياك تنسي. تأمل معايا يا كل أحد، تأملوا معايا إن إحنا لينا وعد من الله نصير مسكن، مسكن، بيت، بيت لربنا، بيت لربنا، عنده نصنع منزلا. ده مش كلامي ولا كلام إنسان، ده كلام الروح، ده الوعد المبروك جدا، الوعد المبروك جدا. إن أحبني أحد يحفظ كلامي ويحبه أبي وإليه نأتي وعنده نصنع منزلا. يعني تجسد، مش بس تجسد عشان يكمل المشوار، ده بركة، ويرفع عن الحكم، ده بركتين، لكن بركات إنه يجي يسكن فيها. وبقى أنا بيت ربنا، الله، أنا بيت ربنا، هنا يسكن يسوع المسيح. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، اكتب يفطر عليك، على جسدك، ده بيت ربنا، ده بيت ربنا، كرامة ومجد.

نفسي أنا التراب وياك تنسي، أنا التراب افتكر يا نفسي، أنا التراب وياك تنسي، إياك تنسي، إياك تنسي، إياك تنسي. وعنده نصنع منزلا، يعني انت يا رب اللي هتأكلني طبعا وهتشربني طبعا وهتعتني بيا طبعا، هتشتغل ايه يا رب؟ انا خدامك ليا انا. ايوه، ما اكرمك، ما اجودك، ما أجملك، ما أجملك.

ما أجملك، نعم ما أجملك. كل يوم كنت جنبي الطبيب المقيم، ولا يوم غبت عني الصديق الحميم. ما أجملك، نعم ما أجملك. الأبرع جمالا من بني البشر، هو بينجينا من كل خطر. الأبرع جمالا من بني البشر، هو بينجينا من كل خطر. ما أجملك، نعم ما أجملك. ما أجملك وعنده نصنع منزلا. يا سلام، أتاري إحنا كمسيحيين إحنا اللي مخلين نفسنا عاديين؟ إحنا مش عاديين. تعال وعين ضعفنا وعالج جهالتنا، خلينا نعيش الوعود المباركة جدا، المباركة جدا، إن هنا يسكن الرب. الله هنا يسكن الرب. من يمسك شعر من رؤوسكم لا تهلك، ده مسكني.

المسيح بيقول لا مسكني كرامة ومجد ليك، حيث يوجد المسيح يوجد النور، يوجد الحب، يوجد الفرح، يوجد السلام، يوجد المجد، منبقاش ناس عاديين. وفعلا الإنسان المسيحي المسيحي إنسان مش عادي، إنسان مش عادي. تعالوا نمسك في هدبته بالمسيح ونقول له عين ضعفنا واسند إيماننا. كلام اللي بتقولنا لنا دي مش على مقاس عقلنا ولا فكرنا ولا استيعابنا. وأنا بقول لك يا رب أنا مش على مستوى الكلام ده، مش على مستوى الكلام ده، وأنا ضعيف ومسكين، محتاج لك تقويني وتشددني أعيش الكلام ده. عنده نصنع منزلا، هنا يسكن الرب، هنا يسكن الرب. إيه ده؟ اشتغل انت، اقنعنا انت، املانا بالإيمان. بالإيمان الموضوع مش موضوع وعظ ولا تعليم ولا فلسفة ولا علم عالمي ولا على مقاييس البشر، نعم روحك القدوس عنده نصنع منزلا. قبل كده قال أظهر له ذاتي، وهنا يقول عنده نصنع منزلا. يا سلام، أتاري لما بيقول صوت ترنم في خيام الصديقين، صوت ترنم في خيام الصديقين، يعني البيت ده لو جيت تدي ودن على الشباك بتاعهم من الشارع هتسمع ايه؟ تسابيح وتماجيد وترنم، صوت ترنم في خيام الصديقين. أتريهم موجودين في محضر الملك، موجودين في محضر الملك، والروح القدس مليهم بالفرح. هنا يسكن الرب، هنا يسكن الرب. سهران على الأسوار، سهران على الأسوار، أسوارك أمامي دائما يا أورشليم، يا كل نفس مسيحية. سهران علينا، عنده نصنع منزلا. طب ده بيت مين؟ ده بيت المسيح. هل ممكن يحتاج؟ لا، ده ممكن يسد كل احتياج لكل محتاج. هل ممكن يتقفل قدام فقير أو سائل أو طالب؟ لا، كل من يدخل يخلص. يعني اللي هيدخل البيت هيقابل مين؟ صاحب البيت، صاحب البيت. الله، عشان كده يقول سلم على الكنيسة التي في بيتك. كل اللي هيدخل عندك هيقابل المسيح شخصيا، هيسمع صوته، وكتابه هيكون مفتوح قدامه، ويتوجد في السماء. هنا يسكن الرب، هنا إن أحبني أحد يحبه أبي

وإليه نأتي وعنده نصنع منزلا. أنا مش هين علي أسيب الكلام ده وأروح لحاجة تاني، لكن هقف عند الحتة دي لأن الكلام حلو، ملاش نستعجله، لما نكمل بعدين. لإلهنا كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد، آمين. ودلوقتي ننحني للصلاة. سمعنا وأنا سمعت والرب كلمنا. احنا فين من اللي سمعنا؟ أظهر له ذاتي، عنده نصنع منزلا. اللي بيحبني لنراجع حسابتنا في حياتنا مع المسيح، له كل المجد. معاملتنا معه بيفتح قدامنا أبواب المجد ويعرفنا سر القوة والحياة المسيحية المنيرة والغالبة والمنتصرة والحياة الفرحة وحياة السلام. المسيح بيميل على ودنك وودنك، بيقول مستعد أظهر لك ذاتي وأجي أسكن فيك. نرحب بي ونزيل الموانع بتوبة عن كل الخطايا، وأقول اديني حياة مقدسة ومباركة، وعلمني إزاي أكرمك. أنا بفتح قلبي ليك، فرغني من كل غريب واملك علي، وانت المالك وحدك. اشتريتني بالدم. اعلن ملكيتك علي وقول له طلبتك وقولي له طلبتك. خايف وهدد قل له اديني سلام. مريض قل له اشفيني. اي طلبة قولها للرب اللي حاضر معانا، واستعد يفرح واستعد يعزي واستعد يريح واستعد يشيل همومنا، مستعد لكل عمل صالح لينا. كلموا كلمي، الرب مستعد يعمل بينا معجزات، وحيعمل بينا معجزات. اترمي عليه كل انسان
اعلم ان المسيح بيحبك. وفاته احضان لكل انسان. وانت يا اللي رافض المسيح، المسيح بيحبك محبه ابديه ما بتتغيرش. تعالى له وتتمتع بحبه وخلاصه ومجده.

خطايا ونعيش حياة توبة حقيقية. أمين أمين. بيرحب بكل إنسان فاتح أحضانه. والصليب يعلن لينا حنانه. ونشكره لأنه سمع واستجاب. آمين. وأنا دلوقتي حصلني للمرضى، بس كل إنسان الرب يعمل معاه معجزة يبعتها بأمانة. والمجد للملك المسيح. اذكر يا ربي مرضى شعبك، تعهدهم بالمراحم والرافات، اشفهم، انزع عنهم وعنا كل مرض وكل سقم وروح الأمراض، اطردهم. والذين أبطل مطروحين في الأمراض قمهم وعزهم، والمعذبون من الأرواح اعتقهم جميعا، والذين في السجون أو المطابق أو النفي أو السبي أو المقبوض عليهم في عبودية مرة اعتقهم جميعهم وارحمهم، لأنك أنت الذي تحل المربوطين وتقيم الساقطين، رجاء من ليس له رجاء ومعين من ليس له معين، عزاء صغير القلوب، ميناء الذين في العاصف، كل الأنفس المتضايقة أو المقبوض عليها، أعطها رب رحمة، أعطها راحة، أعطها برودة، أعطها نعمة، أعطها معونة، أعطها خلاصا، أعطها غفران خطاياها وآثامها. ونحن أيضا أمراض نفوسنا اشفها، والتي لأجسادنا عافها، لأنك أنت هو الطبيب الحقيقي لأنفسنا وأجسادنا. يا مدبر كل جسد تعهدنا بخلاصك. أما عن المقيدين بالأرواح الشريرة، حسب إيمانك يكون ليك إنك تتحرر الآن، تتحرر الآن، والشياطين تخرج باسم يسوع المسيح الناصر، قوة دم صليبه، سلطان لاهوت المحي. أأمر كل روح مضادة، هاربة أو محاربة أو ساكنة في أي جسد، بمغادرة الأجساد وعدم العودة إليها. كل رقية، كل سحر، كل عمل شيطان يبطل، تقطع كل رباطات، تبطل كل المحاربات. أمين. والآن محبة الله الآب ونعمة الإبن الوحيد وشركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام، سلام المسيح يكون مع جميعكم.

بالرغم من اختلاف أشكالنا وألواننا وأعمارنا وكمان أشغالنا، لكن قيمتنا واحدة، هي أنا وإنت إنسان. ربنا ميزنا وخلقنا على صورته وادانا نسمة حياة منه. ما تبصش على حالتك وإمكانياتك وضعفك، بص على قيمتك الحقيقية اللي فيك اللي ادهالك ربنا، إنك إنسان.

0: الآن يأمر جميع الناس أن يتوبوا. افتح عيني عشان أشوف إيه اللي عملته على الصليب على شأني. أعرف حاجة، الشر لا يكسر بالشر. لكونك أنت يعني هالك تخلص بالتوبة بدم المسيح، ومحدش هيقدر يدخل السماء غير اللي اتمتع بالرحمة.
1: باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، آمين. مبسوطة أكون معاكم النهاردة تاني في الاجتماع العام، فرصة جميلة جدا أن أصلي معاكم. بشكر ربنا على الوقت الجميل ده. أول حاجة بنبدأ بيها بنطلب الروح القدس يكون معانا حاضر في الوقت ده، عشان يكون وقت فعلا كله بركة، يدي فعلا نعمة وسلام لحياتنا.

وقت جميل جدا ان احنا نجتمع مع بعض. كل ما اجتمع اثنين او ثلاثة باسمي فانا اكون وسطهم. بيبقى وقت مبارك اللي بنقضيه مع بعض، ومختلف ومميز عن الوقت اللي احنا بنقضيه كل واحد لوحده مع ربنا. ده حلو وده حلو، ده ما يمنعش ده وده ما يمنعش ده. وجودي وسط الجماعة بقلب واحد وروح واحدة بقدم صلاة لربنا بيبقى ليها قوة وتأثير كبير في حياتي وفي حياة كل اللي معايا. ما أحلى أن نجتمع معاً.

إحنا ليه بنيجي هنا؟ أو ليه بنيجي الكنيسة؟ أنا شخصياً لما باجي الكنيسة بحس إن ده أكتر مكان وأكتر وقت بحس فيه بالراحة. بحس إن أنا بلاقي نفسي، بلاقي عزاء، بلاقي شفاء، بلاقي سلام وطمأنينة وأمان. حاجات كتير قوي أنا مش بلاقيها برا في العالم الخارجي، مش بلاقيها. علاقتي بربنا هي اللي بتحدد أنا هبقى عايشة إزاي. وجودي في الكنيسة وكمان صلاتي بيني وبين ربنا

قد إيه أنا عندي علاقة بربنا. ناس كتير بتقول وكلنا مرينا بالفترة دي، أنا ما عنديش وقت خالص أن أنا أروح الكنيسة، ما عنديش حتى ولا وقت أن أنا أصلي، مش لاقي وقت أصلي. للحقيقة اللي بيقول كده عنده حق، عشان فعلا احنا عايشين في دوامة، عايشين في زحمة، بنصحى وننام ونصحى وننام ومش عارفين يومنا بيعدي ازاي. للحقيقة لو عايزين نفكر فيها بالطريقة دي، احنا فعلا ما عندناش وقت لا نروح اجتماعات ولا نروح قداسات ولا حتى نصلي بيننا وبين نفسنا. بس للحقيقة اللي بيختبر حاجة عميقة في علاقته بربنا بيبقى سهل جدا ان يلاقي الوقت ده، وبيبقى متحمس انه يلاقي الوقت ده، وبيبقى بيجري يلاقي الوقت ده، وشوية بشوية الوقت بيزيد. لو انا كنت بقول صلوة صغيرة في يومي 5 دقايق، بلاقي نفسي انها بتطول وبتبقى 10 دقايق، والعشر دقايق بعد فترة بتبقى ربع ساعة، وبعدين بلاقي وقت ان انزل الاجتماع، وبعدين بلاقي وقت اني اروح الكنيسة، علشان انا بلمس حاجة ما كنتش لمسها، ما كنتش مختبرها ولا كنت عارفها. فأنا ساعات بعذر اللي بيقول أنا مش لاقي وقت، عشان هو لسه ما اختبرش ده. فبطلب أن ربنا يديله الاختبار ده، يحس الإحساس ده، عشان هو وقتها يجري ويروح الكنيسة ويروح اجتماعات ويصلي بينه وبين نفسه مع ربنا، عشان هيحس أن ده حاجة خاصة جدا مش هيعرف يلاقيها في هموم الحياة كلها. والوقت اللي بتقدمه لربنا، ربنا بيدي لك مكانه أضعاف نعم وأضعاف راحة وسلام وفرح وحاجات كتير العالم مش بيقدمها. فيا رب أنا صلاتي النهاردة أن أنا أقدر دايما ألاقي لك الوقت وأقدم لك الوقت، وتبقى أنت الأولوية وتبقى أنت وقتي كله. يا رب صلاتنا أن أنت تكون الأولوية في حياتنا، فعلا أول حاجة نفكر فيها الصبح وآخر حاجة نفكر فيها بالليل، وعلاقتنا بيك تبقى مستمرة 24 ساعة في صلاة ومناجات.

وسط كل هموم الهموم الدنيا والمشاكل والضغوطات اللي بنعيشها الكتيرة، بنلاقي نفسنا غصب عننا دخلنا في حوارات، مهاترات، جدالات كده ملهاش لازمة. بننسى نفسنا وبننساء في الروح دي، اللي هي بنقعد نخش في جدالات مع الناس، وساعات بتوصل لخناق، بنبقى مضغوطين، بتبقى الحياة فعلا سحبانة وراها. بس هو لو أنا أحط يسوع وسط حياتي، ممكن فعلا أن احنا كلنا ما نخشش في الحوارات دي خالص. أنا لو حاطت يسوع قدامي في أي حوار دخلته، أي مجادلة، أي نقاش، أي موضوع بتكلم فيه مع أي حد، لو يسوع في وسط الحوار ده، عمره ما هيحصل أي خناقات ومجادلات. هنختلف بالآراء، ممكن ألاقي قدامي مثلا صعوبة أني أتفاهم مع حد معين، بس في الآخر أنا بفضل في سلام، واللي قدامي بيفضل في سلام. ليه يسوع مش وسط حياتنا؟ يعني ليه هو بعيد؟ ليه أنا كده شايف نفسي قوي جدا أن أنا أسوق حياتي كده زي ما أنا عايز، وأدخل كل الأمور أقودها كده بنفسي، وأبقى أنا عارف أتعامل، وبلاقي في نفسي في الآخر أن أنا ببوظ حاجات كتير، ساعات بفشل في حاجات كتير بسبب أن أنا داخل فيها كده بدراعي. لو أنا فعلا يعني يسوع هو أساس حياتي، وفي وسط حياتي، في شغلي، في بيتي، في تعاملاتي مع الناس، في مدرستي لو بروح مدرسة، في الجامعة لو بروح جامعة، في الخدمة بيحصل كمان كتير جدالات، لو يسوع وسط مش هيحصل ده. ليه حطاه آخر حاجة ألجأ لها؟ هو ده ساعات أنا بسأل نفسي السؤال ده، أنا ليه بدخل في حوارات كتير وبعمل حاجات كتير وبلجأ له في الآخر لما خلاص الدنيا بتتأزم في الآخر؟ ليه ما يبقاش معايا من الأول؟ الدنيا هتبقى ماشية حلو جدا. هو اللي بيديني الراحة في وقت التعب، بيشيل عني الضغوطات بطريقة أنا مش واخد بالي منها. أنا فاكر أن ما فيش حاجة حصلت لي يبقى الدنيا تمام. إحنا مش عارفين ربنا بيرد عننا قد إيه هو بيصد عننا حروب إحنا مش داريين بيها. هو بيدينا، هو الراحة لينا، هو شفاء جسدي أو شفاء نفسي، هو بيحمينا من شر منظور وغير منظور، حمينا. عايز ألجأ له. صلاتي النهاردة برضو يا رب عايزك تكون وسط حياتي في كل حاجة بعملها أثناء يومي، في كل حاجة حتى لو حاجة صغيرة، أدعيك تكون وسط الحاجة دي، قائد الحاجة دي، ملك على حياتي.

مش عارفة لو انتوا عارفين الشهر ده شهر 5 شهر مايو هو الشهر اللي بنكرم فيه أمنا مريم العذراء. بنكرمها ليه؟ أولا هي أم، هي أم حقيقية لكل حد فينا. أنا ما سمعتش أبدا عن أي حد بجد طلب شفاعة مريم أم الله وخزلته. لما يسوع في عرس قانا الجليل ما رفضش طلبها. احنا لو طلبنا منها طلب وطلبنا شفاعة في حاجة هي لخيرنا ولصالحنا شفاعتها مستجابة. مريم العذراء أمي بصلي لها كل يوم وبطلب ان هي ترافقني وتقودني واكون يعني على مثالها، تكون هي قدوة ليا. انا برضو بقيت ام، عايزة اكون ام زيها، عايزة احس ان انا ماشية على نفس الطريق. عايزة كل واحد فينا بجد ما ينساش ان عنده ام مريم العذراء يطلب منها كل يوم شفاعتها، عشان هي بجد أم حقيقية بجد وشفاعتها قوية.

زي ما قلنا إنه أنا لو حطيت يسوع وسط حياتي في كل همومي ومشاغل حياتي كلها، ولو فعلا أنا قدمت له نفسي وخليته ملك على قلبي، أنا هتغير. أنا أكيد هتغير، لازم هتغير. مش معقول إن أنا أقابل يسوع أختبر معاه علاقة قوية وعميقة وحقيقية وأفضل على حالي، مستحيل. كل اللي قابلوا ربنا في العهد القديم وفي العهد الجديد كلهم اتغيروا. في حد يسوع لما قابله اللي شفاه واللي عزاه واللي قومه من بين الأموات؟ المشكلة ان احنا ساعات بنوقف على معجزات او على امور ملموسة. انا عايزة تحصل معجزة في حياتي عشان اصلي واستمر في الصلاة وبقى انا متأكد ان انا تمام كده. لا، في حاجات كتير بتحصل في حياتنا هي معجزات، حتى لو حاجات صغيرة انا ساعات مش باخد بالي منها، هي نعم كبيرة في حياتي. مش لازم استنى معجزة ملموسة. لو هستنى كده ممكن يبقى كده إيماني في مشكلة. أنا مؤمن بيسوع المسيح علشان أنا قبلته في حياتي ومتأكد أنه هو بيغير في حياتي، مش علشان مستني منه حد مريض معين وقعدت أصلي كتير كتير أن ربنا يشفيه ما شفهوش، ما توفى مثلا، فأنا كده إيه، فقدت إيماني؟ لا. ساعات أنا زيكم بدور على حاجة ملموسة، بقعد أطلب حاجة ما بتحصلش. طب ليه؟ ربنا له توقيتات. في وقت ممكن مش الوقت المناسب، أو ممكن اللي أنا طلبه هو مش مناسب، أو ممكن أنا محتاجة أمر بمحن معينة، محتاجة أمر باختبارات معينة، محتاجة أخد الطريق أمشي صح

عشان أنا لو عايزة أوصل للقداسة يبقى همشي على طريق القداسة، وطريق القداسة مش مفروش بالورود. في آلام، في مشاكل، في هموم، في صعوبات، بس أنا لو يسوع معايا أنا هبقى متأكد إن أنا كل يوم بتغير للأحسن. كل يوم لو عندي ألم بعرف أتقبله أكتر، بعرف أتعامل معاه. مش عايزة إن أنا أستنى أمور ملموسة في حياتي، عايزة أحس بالتغيير كل لحظة. كل ما أصحى الصبح وأنا كويس دي نعمة، نعم كتير مش لازم نغفل عنها. أنا بصلي لربنا النهاردة، يا رب ساعدني إن أنا أستمر وأواظب بصلاتي وبعلاقتي معاك، وما تبقاش مربوطة بإن أنت تحقق لي رغباتي أو إن أنت تعمل لي معجزات. حتى وإنت موجود معانا على الأرض في ناس ما كانتش مصدقاك. ساعات بنقول لو أنا قابلت يسوع شخصي أكيد كنت هتبعه وأكيد كنت هبقى حبه وهيعمل لي معجزات. لا، ما في ناس كتير في وقت يسوع ما كانتش قبلاه، وبالعكس كان في ناس بتحاربه. أنا شعرفني أنا كنت هكون من أي نوع. أنا اللي متأكدة منه دلوقتي أن أنا بحب يسوع وقبلته في حياتي، ومتأكدة أنه هو بيغير فيها.

الله معكم. رح بتكلم نحن وياكم، خدتك اتكلم عن روح القدس، لكن بحب أعطي مقدمة صغيرة. المؤمن أو الخادم يلي بيتكلم عن الروح القدس بده يعيش اختبار، اختبار الروح، اختبار علاقة مع ربنا. مثل ما سمعنا هلا بالتأمل، فعلا ترنيم كتير حلو، كورال فعلا عميقة مشبعة بالروح القدس، الكورال شبعاني من حب الرب. كلموا مع المعاشرة، معاشرة الله، هون روح القدس دور كتير كبير، هو بيدخلنا بهالمعاشرة، ندخل بعلاقة مع إلي حي، إلي معاصر، نسمع صوته بيتكلم معنا، نتكلم معه، ندخل بأفكاره، أسرار الملكوت، تدابيره الإلهية. هاي المعاشرة، ندخل بإخلاقيته، بعيش ربنا بتحول. المعاشرة بتشفيني، تعبان، مريض، موجوع، مجرح، المعاشرة بتشفيني. كلمة ربنا اللي بسمعها هي زرع إلهي بتخرق فيي. كلمة ربنا بتخرق فيي، مطرح ما بتخرق كلمة ربنا تشفيني. خلال التسبيح هلا بالكورال عم بتأمل، أنا بجوع كتير حلوة، عم بتسبح كمان. التسبيح معاشرة، عندما نسبح الرب الروح القدس يسكن في وسط تسبيح شعبه، الرب حاضر في الوسط، نحكي نحن وياه، بيسبح معنا، بيزقف معنا، بيرقص معنا، بيرتل معنا، بيعيش فرحنا، نحن اكيد منيش فرحه، بيدخل بعلمنا، بيدخل بحياتنا، نحن بندخل بحياة الله. هناك روح القدس كتير مهم تعنيش الحالة الكينية. هل كان عم بتسمع تراتيل، صرت فكر أنا بالإشياء، إشياء كتير عملية وحيوية وأساسية، إنه فعل الحوار مع الرب بيدخلنا بمنطق الحياة، أحياء، الذي يحاور الرب لن يموت، أحياء. وأكيد حبيت أحكي أنا وياكم عن الروح القدس اللي هو الروح المحيي، الروح المانح الحياة، الروح المانح الهبات. أكنم إلهي، جوهر إلهي واحد، عطية، هبة إلهية، قدرة سماوية تسكن فيني، تسكن فيي، حتى الروح القدس بيجعلني قديس. أيها القديسون، أيها القديسون، الروح المقدس. بيتكلم بروما فصل 8، ولأن شريعة الروح، شريعة الروح اللي بيدخلنا أكيد بأفكار الله، هي معاشرة الله، شريعة الروح الذي يهبنا الحياة، هي خطأ جسيم الذي يجهل الروح، عدم معرفة الروح، الموت، خسارة الحياة. لكن شريعة الروح الذي يهبنا الحياة

أكيد برحى بوفرة وبسخاء. في المسيح يسوع بيجعل المسيح حي بحياتنا، عم بيحررني، بيجعلني إنسان حر من شريعة الخطيئة والموت. ما بقى الموت له حصة بحياتي، ما بقى خايف الموت، الموت وربح لي، ما بقى خايف الموت. يسوع كان حررني روح القدس، بحرير روح القدس تكون أنا إنسان حر، إنسان كنت عبد، عبد الخطية، عبد الشر، عبد الأفكار المرتة العتيقة، لكن روح القدس مش نقول كلا للخطيئة ونعم للرب يسوع، نعيش حرية أبناء الله بفضل الولادة الجديدة، حرية أبناء الله، وبالتالي حررني من شريعة الخطيئة والموت. إذا بنقرأ بحزقيال كلكم لصوص تعرفون أكيد حافظين عن الغايب، فقال لي تنبأ للروح، تنبأ يا ابن آدم، كلام موجه للكل، تنبأ يا ابن آدم قل روح هكذا قال سيد الرب، هلوما يروح الراب، هلوما يروح الرياح الأربعة، وهب على هؤلاء ليحيوا. هير الصلاة أنا بصليحة روح قدس اليوم، بيقول قديس البابا الكلمة هي ينبوع التجدد، الكلمة بتنبع منا أنهار روح القدس، يهب روح الله على هؤلاء جميعا لكي يستمدوا الحياة. ما من دل هيكل العظمية، هيكل الرميمي، لكن نتنبأ ومنصلي هتروح قدس ينسكب على الجميع، ومنتنبأ كما يأمر الرب فتدخل في الجميع روح الله، بتصور الهياكل ما بقى هياكل، أجساد إلى أقدام وجيش عظيم جدا، الذين معنا هم أكثر الذين ضدنا. حزقيال 37، هون دور روح قدس مهم إنه بيدخل أجساد الضعيفة الرميمة، أجساد الميتة أو المعرضة للموت، بجعل أشخاص أحياء، كلنا قوي وحيوية، وربنا بيعطينا القوي، جيش الجبار، جيش قوي، جيش عظيم، هدفه البناء وليس الهدم. نحن قوة الرب اللي بيسكب علينا بالمواهب الروحية، بروح القدس، روح القوة، هو يكون أشخاص بالقوة عم نبني، مش عم نهدم، نهدم إبليس أكيد، نهدم قوى الشر، لكن عم نبني شعب الله. ولكن لاهوت روح القدس هو يلي كتير بيقلنا إنه روح كتير أساسي بحياتنا. بنقرأ كتير مقدس بنكهة غير شكل، هو مصدر الوحي والناطق في الأنبياء، لذلك نقرأ كتير مقدس، نقرأ بخشوع، عم نشوف نحن إنه هالكلام ملهم من روح الله الذي يتكلم بأناس الله القديسون المنقادين من الروح القدس، باثنين بطرس فصل 1:22. ولكن النبوة الكتاب المقدس منه كلام كتاب عبسي، منه لا تاريخ ولا جغرافيا ولا فلسفة ولا أدب ولا علم نفس، لكن كلام موحى من الله، تكلم مع أناس ألهمهم، ناس القديسون منقادين من روح الله، منقادين. أنا بصلي حتى كنا سوا هم فعلا منقادين لروح الله بكل نظام حياتنا، ما يكون تمم ولا عمل إلا في قيادة الروح، القائد الماهر، ربان الماهر، ربان سفينة الكنيسة، اللي بيجعل القيادة
إلى شاطئ

الأمان. ما بقى نقوم بأي خطوات فيا خطأ أو خطوة ناقصة، كل أعمالنا بتصير منقادة لروح القدس. ولكن إداش كده المقدس يلي كتير مهم وبحاجة كنا سوا نتعمق بالكلمة ونتشرب روحانة الكلمة ونتغذى بخواص الكلمة. خواص الكلمة كتير مهم حتى ينظم حياتنا، هو نافع للتعليم، بيعلمنا كنا احنا معلمين ببيوتنا، متزوجين الزوج والزوجة والشبيب كده سوا معلمين، نافع للتعليم والتوبيخ اللي بيبرحش فينا، ونور الكلمة هي نور ومصباح لخطانا، النور بيفكك الظلمة وبيكشف قديش في زغل بحياتي، بيعطيني قوة اللي هي حتى قوم نظام حياتي، حتى اتأدب، كون متأدب، مهذب، يربيني تربية كلمة الرب. 2 تيموثاوس فصل 3:16، إنسان مهذب بتأدب. نحن الشعب المسيحي شعب مؤدب لأنه عنا الأدب الروحي ثقافة إلهية. هو لكن ليش بحاجة وقت روح قدس بحل علينا بحسكيال فصل 11، هكذا قال هكذا يقول الرب، هكذا قلتم يا بيت إسرائيل وما يخطر ببالكم، ما يخطر ببالكم أنا علمتكم إياه. علمي ليس من الأرض، علمي هو من السماء. من كان من الله يسمع كلام الله، يتكلم كلام الله. جيت أنا اليوم تعلمكم العلم، مني أنا لكن علمي هو من بي السماوي. شو عم بيخطر ببالكم؟ شو عم تجيكم أحكام وكلام منفعة مثل أبي الصحاري؟ كلام منفعة أنا علمتكم إياه. هر معلم الكنيسة بيعطي كلام ملهم من روح الله. لكن هون مثل ما شفنا كتير مهم دور روح القدس بالتنظيم والحياة الإخلاقية والبشرية والحياتية والمعيشية. كلمنا الروح هذه الأيام الأخيرة بابنه، كلمنا بابنه يسوع، يسوع ذروة الوحي الإلهي، جعله وارثا لكل شيء الذي به أيضا عمل العالمين، عبرانيين 1. ولكن روح القدس بيتكلم معنا دائما بابنه يسوع بالكلمة. نحن علاقتنا مع الكلمة ما فيها رتابة ولا فيها تعب ولا جفاف. روح القدس كلمنا بابنه يسوع اللي هو جعله وارثا لكل شيء، ونحن بفضل الكلمة نحن ورثت الملكوت، أنتم ورثت ملكوت بفضل كلمة حصاص متألهين. وربنا سيجسسنا على عروس ويلبسنا أكاليل بفضل اختزاب كلمة الرب يلي بتاعت هي واحدة تروي العطش، واحدة تعطي الشبع. ولكن الروح القدس كتير مهم، داومه كتير مهم. الروح يأتمر بالكلمة، إذا نقول روح قدس انسكب ينسكب، عبي هذا المكان بعبي، حل روحك حل، دخل على الأرض الخراب، الأرض اللي خاوية الهاوية، اجعله عالم جديد بيصير عالم جديد. ولكن الروح يأتمر بالكلمة، أنتم شعب نبوي والنبي يأمر الكلمة، يأمر الروح والروح ينسكب، يتم خلق الكون. تكوين فصل 1 قال للروح اللي ينسكب انسكب، وحول العالم الظلام، عالم الخراب، عالم البلبلة، عالم الموت، عالم الخاوي، عالم البحار، محل إقامة الظلمة، عالم جديد كله نظام وترتيب. ولكن ما شفنا
روح قدس

الشراكة مع بعض البعض بالأقلين التاتي ما في تفرد مع بعضهم. الأب والابن الروح القدس بيشتغلوا مع بعضهم. وكل بيقول واحد كورنثوس 1:16 فأنه فيه خلق الكل ما في السماوات وما على الأرض الكل به ولد وقد خلق. لكن هون تم الخلق بفضل أكيد اشتراك كلمة ثلاثة مع الآب والابن الروح القدس تم الخلق. كل شيء به كان وبدون الكلمة لم يكن أي شيء. الكلمة طقم روح قدس وروح ينسك بقوة أرسل روحه فتخلق وتتجدد وجه الأرض. على عمل ربنا عمل رائع، عمل في كتير تنظيم، في كتير حياة، في كتير بركة. أكيد من جهل روح قدس إنسان ميت. روح قدس أحبائي لا أحد يعرف شو فيه بالملكوت إلا روح الله ساكن في الله. أكيد ما حد بيعرف شو فيه أنا، روح قدس ساكن فيه أنا. روح قدس هو يفحص كل شيء حتى أعماق الله، أعماق القلوب. 1 كورنثوس 2:10-11 لكن ربنا روح قدس يفحص كل شيء حتى الأعماق. وبقدر معرفتي لذاتي أنا، بقدر روح قدس بيكشف هشاشة حياتي، بصور أنا أسعى إنه أشتغل على نفسي بدل الإنسان العتيق اللي فيه أنا. بستنير وبيفحص الأعماق، بيخبرني عندك نواقص هون هون هون وهون، صلح حالك، رمم الهيكل المتصدع بسبب خطيئتك، اجعل حالك هيكل مقدس يليق ورسكم فيك أنا، ما تبهدل الروح. امرأة الله بهدلنا يسوع بالمزود بالمغارة، بلي تعويضي وتكفريا أعطي كرامي بهالمزود الجديد قلبي أنا بالمغارة الجديدة كرامة الله، أعطي الدفء والحنان. ولكن روح قدس بيفحص كل شيء حتى أعماق الله وأعماق قلوبنا أكيد، حتى أنا مش بس اكتشف على ذاتي. يقول له روح قدس امنحني قوة من العلاء حتى اشتغل على ذاتي وكون قوي تجابه ضعفي، جابه تعتيري، جابه خطيتي، اسحق الشر يلي في انا. هير عمر خط هل بطولي بطولي مش انا بغيري، بان بذاتي انا، انا كم معلم لذاتي انه معلم ساكن فيي بيخبرني كل شيء. ولكن مهم روح قدس اسكن نقرا بيوحنا 14:15 ويوحنا 16 بيتكلم هل بإسهاب ثلاث فصول عن الروح القدس يلي فعلا مشبع النصوص وبيركزهم بيوحنا 14. الروح يعلمكم كل شيء، يعلم هذا العلم العظيم. هيك نعمل لكسو ديفينا، هيك نعمل لكسو ديفينا، هو بيعلمنا. تكلم يا رب عبدك يسمع، وقت الحجز بيذكرني بكل شيء. وصدقون روح قدس روح الشافي، روح الشافي. خبرتي أنا من روح قدس خبرتي كتير حلوة متواضعة أكيد، لكن بقلكم فعلا إذا فتحنا قلب روح قدس ما بنخافه لا المرض ولا منخاف الموت. ربنا صحك المرض وصحك الموت وعطينا حياة جديدة أكيد، أعطينا البركة. روح قدس صار ربنا معاصر بحياتنا، يجول صار على الخيرا ويدعم هالكلام بمعجزات وعجائب وآيات كلها تتميم أزمنة مسيحانية جديدة، القضاء على المرض. آخر عدو صحكة روح الموت يصحك الآن باسم يسوع. نشكر ربنا على نعمته، نشكر على بركته، نشكر على هالمسحة المباركة بيمسحنا إيها، مسحة البركة والشفاء، مسحة السلطان بصمة الكوت الرب وهذا أبواب الجحيم. نشكر على القدرة والدعم السماوية كلها.

دعمي اللي هي هدفها البناء وهدفها أكيد قال نبي إرميا نقلع ونزرع نهدم ونبني أكيد نزرع ملكوت ونبني شعب الله. شكر المجد هلا وللأبد آمين.

نستنليكي معي نحوك، نرفع أعيننا وإيماننا فيك بيزيد يا رب. يا رب ادينا بجد ان احنا نكون مؤمنين حقيقيين، كل ما نبص لفوق نبص ليك ونقول يا رب امسك ايدينا، امشي معانا الطريق. الطريق طويل، الطريق صعب، بس لو انت ماسك بايدينا او احنا ماسكين بايديك هنوصل، هنوصل يا رب. بنشكرك يا رب ان في ناس كتير قوي جات وبتصلي، وفي ناس كتير معانا من ورا الشاشه بتصلي معانا يا رب. كل واحد في عنده طلبه، في جواه يمكن الم معين، احتياج معين يطلب يا رب، ويا رب انت بقوتك تقدر فعلا تدي لكل واحد السلام اللي هو عايزه، الراحة، الشفاء، الشفاء النفسي والشفاء الجسدي يا رب. وأنا بطلب يا رب أني أكون شبه ابنك يسوع، مش شبهه بس في الحاجات الحلوة. ابنك يسوع تألم وقدم نفسه فداء عن خطايانا، ضحى. أنا كمان أكون عندي القدرة دي أني أتشبه فيه برضو في تقديم نفسي، برضو في أن أنا أقدم حب للآخر، أضحي، أتنازل يمكن عن حاجات وصاد الخير وخلاص النفوس.

بعد ما قابلت يسوع واختبرته حقيقي، بدأت أحس بالتغيير. بدأت أحس بتغيير في تصرفاتي، في طريقة تفكيري، في تعاملاتي. بس مش لازم الموضوع يبقى مقتصر علي أنا بس. أنا تغيرت، أنا تحسنت وبس كده. طب فين الناس اللي حواليا؟ هل أنا بوصل يسوع للي حواليا؟ هل بحكي لهم عن اختباراتي؟ هل بحكي لهم عن يسوع وعمل إيه في حياتي؟ هل بتعاملاتي هم بيحسوا أن أنا تغيرت؟ هل بطريقة كلامي وتصرفاتي بيحسوا بحاجة مختلفة؟ هو ده الموضوع اللي لسه أبعد من أن أنا أتغير. أنا محتاج طبعا أفضل أشتغل على نفسي، عشان أنا ممكن مع الوقت أرجع أضعف تاني. كلنا بنضعف، ممكن شوية فوق شوية تحت، لكن على قد ما أقدر لو علاقتي بيسوع ثابتة، هو هيرجع يقومني، وهقدر إن أنا أوصل يسوع للآخر. إذا كان شخص معايا، وإذا كان حتى شخص مختلف عني بحاجات كتير، كل ما يشوفني أنا بتعامل إزاي، بتصرف إزاي، بتكلم إزاي، بيشوف صورة يسوع فيا. وأنا كمان محتاج أشوف صورة يسوع في الآخر، حتى لو الآخر ده مختلف، أتقبل كل حاجة منه، أفهم الاختلاف ده، وأخلي يسوع هو اللي يجمعنا، هو اللي يكون الرابط اللي ما بيننا.

ناخد وقت للصلاة مع بعض. أنا هصلي بس عايزة كل واحد من جواه بجد يصلي. أول حاجة يا رب أنا بصلي لكل الحاضرين معانا النهاردة لأجل الخدمة، خدمة الكلمة، لأجل كل المجموعة اللي معانا، الكورال والعازفين، كل الخدام اللي بيجهزوا للخدمة دي كل خميس، لأبونا، لكل المجموعة الحاضرة معانا، كل واحد يصلي لأجل عائلته، بيته، أهل بيته، عائلته الصغيرة اللي عايش معاها في نفس البيت والعيلة الكبيرة. لو في حد مريض نذكره، لو في حد محتاج نعمة خاصة، بيمر بصعوبات معينة، تايه عن ربنا بعيد، نصلي له. لو في حد يا رب عنده مرض شديد، في أمراض كتيرة دلوقت ما كناش بنسمع عنها، أمراض يمكن صعبة، مرات ملهاش علاج، يا رب أنت ممكن تشفي أي حد، أي مرض لو ليك إرادة. بصلي لأجل كل مريض يا رب، مرض عضال وصعب، تمدي إيدك تشفي شفاء جسدي، وكمان تدي تعزية وصبر على الألم. بصلي لأجل كل العائلات المشتتة، أم وأب مش متفاهمين، مشاكل عائلية، يا رب بصلي لأجل العائلات. أنت عايزنا كلنا نكون زي العيلة المقدسة. أنا عارفة أنه الدنيا بقت أصعب والظروف بقت أصعب، يا رب أنت أدينا نقدر نعيش عيلة مقدسة زي ما أنت عايز، نحب بعض ونحترم بعض ونتفهم بعض ونصبر على بعض. بصلي لأجل كل عيلة يا رب مفككة وعندهم مشاكل، يا رب تمدي إيدك. بصلي لأجل كل أطفال متيتمة ما عندهاش أم وما عندهاش أب أو ما عندهاش الاثنين، وزي ما احنا شايفين الموضوع ده بقى كتير خصوصا مع الحروب اللي بتحصل، بقى في كتير أطفال يتامى. يا رب بصلي لأجل كل الأطفال اليتامى اللي ملهمش حد، الأطفال المشردين يا رب، مش ذنبهم، مش ذنبهم إنهم اتخلقوا وتواجدوا في ظروف أصعب منهم. وبصلي يا رب من أجل الكنيسة عشان تفضل قوية وتفضل أبوابها مفتوحة في كل الظروف، وتفضل هي الملجأ والأمان لكل الناس، وتفضل هي المنارة اللي بتدل

كل ليك وبترشدنا ليك يا يسوع. وبصلي لأجل بلادنا، كل البلاد في العالم، خصوصا بلادنا في الشرق الأوسط. بلاد كتير بتعاني من حروب، من مشاكل، من اضطهادات. في بلاد فيها مشاكل أكتر، في بلاد فيها مشاكل أقل، بس بلادنا كلها محتاجة صلاة، محتاجة إن الشعب يكون بيحب بعضه، محتاجة إن يا رب تنور عينين كل حد في موقع مسؤولية إنه ياخد قرارات للخير وللسلام وللحب. بنشكرك يا رب إنك دايما حاضر، إمتى ما طلبناك بنلاقيك، في أي وقت. ودي نعمة كبيرة، وبنحس بيك إزاي بتلمس حياتنا، بتلمس أمراضنا، بتلمس أوجاعنا، بتلمس كل همومنا. شايف كل حاجة وعارفها، وليك وقت وليك تدابير. حقيقة التدابير دي بتفوق كل إدراك. إدراكنا مش ممكن يكون زي ما أنت عايز لينا يا رب. اللي بتعوز لنا دايما خير ودايما صلاح وخلاص لنفسنا. ساعات إحنا إدراكنا ما بيبقاش جايب ولا فاهم ده. بنشكرك يا رب إن أنت رغم كل ضعفنا ده، ورغم كل تقصيرنا، وساعات كتير بعدنا عنك، رغم كل ده انت واقف مستني، واقف مستني زي الاب لما الابن الضال رجع. كان الاب واقف ومستني، انت مستنينا دايما في كل الاوقات. بنشكرك يا رب. يا رب تقبل صلوات كل حد، كل حد صلى من قلبه، تقبل صلواتهم يا رب، ومد ايدك والمس حياتنا يا رب.

نعم يا رب، نحن نطلب دائما شفاعة ابنة مريم عروس الروح القدس، دائما حاضرة بكل عرس في فرح، تقول لابنة

0: بحاجة كمان لخمرة جديدة، بحاجة لحمرة الفرح، بحاجة لنشوة جديدة، بحاجة لخمرة الشفاء والبركة، بحاجة خمرة الروح القدس يتدفق بقوة من العلاء. ربنا بينا لا تبرح هذا المكان قبل أن تنسكب هالقوة العظيمة بحاجة لها، تجعل الرب معاصر. ورب يريد أن يتمم الآن هذه المعجزات، عمل حب لا يؤجر. لذلك نذكر بمحبة ابنة مريم تتشفع لابن يسوع، قديش بتكون تعبانة ومتألمة إذا شفت حدا من ولادها تعبان ومتألم، تتدخل بقوة ورب يمنح البركة ويجاوب ويعطي الصحة ويعطي الحلول لكل المعضلات. بصلي حتى كلنا سوا نختبر اختبار جيد بإيمان متواضع إنه يا السيد حاضر بقربي. نعمة ربنا من عقيمي، نعمة جبارة، نعمة تعطي كتير بركات، وربي بيأكد وبيثبت إنه فعلا إليه حي، يواصل حضوره في الكنيسة في أي مكان، يفضل روح القدس بيجعله معاصر. ربنا كمان عمل الشفاءات ما بيوقفها لكن بيكفي، تأكيد إنه إليه عمانوئيل حاضر معنا على طول بيتمم كل شيء، حتى إنه إليه البركة، هو الخادم الأمين وبنتك الخادم بتوف علينا وبيأدي الخدمات، حاطط المئزرة حتى يشفينا ويبركنا ويخدمنا، الخادم الأمين. لكن أهم خدمة خدمة المحبة، خدمة البركة وخدمة الشفاء، وربنا بخدمته فعلا خادم ناجح وثماره جبارة. رح كلنا صوب الكنيسة، كل شخص منكم عنده أي ألم أي وجع أي معضلة، لكن علينا نشهد أنه ربنا لمس وبارك حتى نبني إيمان الكنيسة ونبني إيمان الجماعة، وخلي محبة ربنا والإنجذاب للرب يعبي العالم كله سوا. حضورنا مريم عروس الروح القدس، قديس شربل قديس عظيم جبار، أنطونس كبير شفيع الرهبان بالصحاري، نستمطر عليكم ورئيس الروس الأكتس، الآب والابن الروح القدس، إله الواحد له المجد الآن إلى الأبد، آمين.
1: الله الآن يأمر جميع الناس أن يتوبوا. افتح عيني عشان أشوف إيه اللي عملته على الصليب علشاني. اعرف حاجة، الشر لا يكسر بالشر.

0: القرنة مفتوحة في بيتي بشكل دوري 24 ساعة في اليوم. الوقت اللي فيه الأولاد والبيت احنا بنتفرج عليه كأسرة وكشباب كجيل طالع. أقول كلمة بصدق للقرنة، يعني في ظل موجة كده من حاجات بتعرض وسطلايت بيعرض حاجات كتيرة ممكن تكون ما تكونش مفهومة شوية، مبهمة شوية، لكن بحس ان الكارما قادرة تركز في كل اتجاهاتها بقوة، قادرة تعمل حاجة للأسرة قوية، قادرة تعمل حاجة للشباب قوية، قادرة تتابع الأحداث الرئيسية المهمة اللي بتخدم ملكوت الله بقوة. أنا شخصياً بحب أسمعها، بحب أسمع برامج كتير فيها، بحب أشوف تسبيح، يعني تسبيح حاجة أساسية موجودة في بيتنا من الكارما، فرق معنا في كل حاجة. حقيقي بنشوف النور واصل وبمحبة قوية جداً لكل البيوت من خلالها.
1: أنا بشكر كل القائمين على قناة الكارما، كل المعضدين، كل الناس اللي بتتعب، ربنا يبارك الكل ويعوض الكل خير، ربنا يبارك.
2: طبعاً أحب أقول شكراً لقناة الكارما على كل برنامج وعلى كل اجتماع وعلى كل وقت فيه بتقدموا خدمة بتساعدوا فيها المؤمنين وبتساعدوا فيها المجتمع أنه يعرف مين هو يسوع المسيح. كمان حابب أقول شكراً لكل فريق العمل في قناة الكارما، المسؤولين والمصورين وغيرهم، لأن حقيقي لمست فيهم تواضع غير عادي، والرب يبارككم ويستخدمكم وللأمام دايماً في اسم يسوع المسيح.
3: بحب اتفرج على الاجتماعات، وساعات كده رسائل بتجيلي من الاجتماعات بكون محتاجاها، فده بيفرق معايا.
4: بشكر طبعا قناة الكارما لانها بتبث اجتماعات كتير بتلمس الناس وبتلمسني انا شخصيا، كنيسة الأزبكية وكنائس تانية كتير بتكون بتبثها، فانا يعني بحب الاجتماعات دي جدا وبتفرج عليها لأمانة كل الوقت اللي بتيجي فيه.
2: في برامج كتير حقيقي جميلة جدا ورائعة، يعني بشوف ان برنامج اولاد ابراهيم من البرامج اللي بتقدم أمور عقائدية إيمانية بطريقة جميلة، بطريقة فيها حوار هداف وبناء، وبيقدموا كمان

0: أفكار سلسة وسهلة، أي حد يقدر وهو بيتفرج على برنامج أولاد إبراهيم يكون بيستفيد منه. كمان بحب برامج البث المباشر، الكنائس بحب قوي اجتماع الكنيسة الرسولية، وكالة البلح، الكنيسة الرسولية الشرابية بما أني أسيس رسولي طبعا، لكن كمان بحب قوي اجتماعات بث مباشر الكنيسة الإنجيلية قصر الدبارة وكنيسة الإنجيلية الأزبكية. حقيقي برامج جميلة. بحب كمان برنامج الدكتور مجد إسحاق، بيقدم أفكار جميلة بتساعد في عملية التربية والعلاقات الأسرية، وربنا يبارك حقيقي كل برنامج في قناة الكارما. يعني
1: كل حاجة موجودة، ما أنا مش هقدر أضيف حاجة جديدة، لكن قادر أشوف إزاي هي مش عايز أقول كاملة متكاملة في بعضيها، الباكج بتاعها قادر يكفي كل الاحتياجات نفسية وروحية وزمنية في كل الأمور، مفيش حاجة ناقصة. أنا حاسس إن مفيش حاجة ناقصة، عشان بس ما زودش كلام كتير، لكن صلاتي ليها أن ربي يدي امتداد أكتر أكتر أكتر لملكوته من خلالها فقط لا غير، لأنها توصل لكل الناس في اسم يسوع المسيح.
2: اللي حابب يكون موجود أكتر للشباب، يعني كرازة توعية للشباب.
0: يمكن مش عارف أنا متابع جيد ولا لأ، بس أعتقد في تقصير شوية في برامج الأطفال، محتاجين أن أطفال إن كان من خلال كرتون زي الكرتون المسيحي زي الكتاب العظيم أو غيره، يفضل أن نشوف حاجات زي كده للأطفال، برامج للأطفال تكون بتحكي ليهم قصص وخلافه. وأعتقد يمكن دي أنا شايف أن في تقصير شوية فيها مقابل.
3: الحاجات اللي أتمنى أنها تكون موجودة في قناة الكارما، برامج تكون خاصة بالشباب ويكونوا بيقوموا بها الشباب نفسهم، أعتقد أن دي ممكن توصل لقلبنا بسرعة. كمان عندنا دلوقتي واحنا بنستخدم السوشيال ميديا الريلز بيبقى 5 دقايق 10 دقايق، اعتقد لو في فيديو بالطريقه دي تكون رساله مهدفه وتكون واضحه في 5 دقايق 10 دقايق بالكتير، اعتقد ان ده هيدينا استمتاع اكتر ان احنا نكون بنتابع اكتر.

0: ابدأ فيا،
1: قدسني،
2: اكسر فيا الأنا،
1: حياتي بين إيديك،
3: شكلني
4: أنا لك،
5: استخدمني لمجدك،
6: أرسلني
7: begin in me،
8: شكلني ابدأ فيا.
9: كلمتك حقك ونورك والسكة اللي عايز تمشينا فيها النهاردة. يلا تعالوا كده صلي مع بعض الترانيم اللي جاية.

يلا في دقائق كده بسيطة قبل ما نصلي الترنيمة الأخيرة ونسمع الكلمة الرب. قول له علمني أحبك يا سيد الرب، علمني عيش لك، علمني أكون لك بالأمانة يا رب وبالحق، كل ما فيا كل تفاصيل حياتي تكون ليك وليك لوحدك يا سيد الرب، مش عشان أنا بعرف أديلك حاجة أبدا، ولكن لأنك أنت اشتريتنا ودفعت فينا ثمن غالي ثمين يا سيد الرب. أشكرك، كرس نفوسنا ليك.

الله في الدقيقة اللي جاية دي أشكر رب كده، أقول له أشكرك، أشكرك لأجل أنك اخترتني قبل تأسيس العالم لنكون قدسين وبلا لومٍ فيك يا سيد الرب. أشكرك لأنه ليس مثلك في محبتك، محبة أبدية أحببتك، لذلك أدمت لك الرحمة. أشكرك لأن أفكارك تجاهنا أفكار سلام لا شر، لتعطينا آخرة ورجاء. كمل معنا عملك يا رب، أعطي كلمات كعسل ولبن تشبع وتبهج، كلمات إفراز وتمييز تكشف وتفصل يا سيد الرب، فيخرج الثمين من المرزول من فمي ويكون فمي كفم الرب، لا تسقط منوي كلمة. مصدقين فيك، افتح لي أذان أسمع كالمتعلمين.

أي أميز صوت الراعي من الغريب. أشكرك لأنك حاضر بروحك القدوس. أشكرك لأجل كلمتك الغالية الغنية اللي بتديها لنا يا سيد الرب. ليك المجد من الآن وإلى الأبد. آمين آمين. اتفضلوا.

شكرا للرب. احبائي لاجل الواجبه التعليميه الدسمه اللي اكرمنا بها الرب الوقت اللي فات مع رجل الله الجميل الاخ ايليا، كيف نقدم حياتنا ومن ثم نقدم ايضا اجسادنا. وعندما تقدم الحياه وتقدم الاجساد تهون علينا ايضا العطايا، ولا نستطيع ان نعبد الرب الا عباده مقدسه. الرحلة والسكة اللي الرب ماشيها معانا من أول المؤتمر إنه الرب يغيرني، والرب لما يغيرني يبدأ كمان يقدسني ويبدأ في رحلة تشكيل يشكلني، وكمان سمعنا النهاردة إنه بيكرسني. تعالوا ناخد فعل جديد في الخدمة دي اسمه إنه الرب يعمل إيه كمان؟ بيدربني، يعمل عملية تدريب. والفرق بين كل الأفعال اللي فاتت والفعل ده إنه ده الفعل الوحيد اللي غالبا هنبدأه وإحنا في المؤتمر ولا بعد المؤتمر؟ غالبا بعد المؤتمر. حلو نبدأه من المؤتمر، لكن كل الوقت اللي فات رب عمال يعمل إيه؟ بيعلمني، بيكلمني، بيوعظني، بيفهمني. لكن إحنا محتاجين وأنا أولكم نبدأ زي ما قلت مش من بعد المؤتمر لكن من دلوقتي، إنه تبدأ في حياتنا حاجة اسمها التدريب. التدريب واحنا في ابتدائي واعدادي كان المدرس يشرح لنا التجربة على الصبورة في الفصل، بس بعد ما يخلص الشرح ياخدنا على فين؟ ياخدنا على المعمل، ويبدأ الكلام اللي احنا سمعناه نظري يبدأ يكلمنا فيه عملي. هقرأ معاكم، بس استأذنكم احنا واقفين هنقرأ بس ايتين، ونلاحظ في الآيتين كلمة هتتكرر، الكلمة اللي الرب هيكلمنا فيها النهاردة في اسم يسوع. في أعمال 24، أعمال 24 في عدد 16 يقول هذه الكلمات. لذلك مين اللي بيتكلم هنا؟ الرسول بولس بيقول لذلك أنا أيضا أعمل في نفسي أدرب. بولس محتاج يتدرب أو محتاج يتدرب؟ وإذا كان بولس محتاج يتدرب فكان بالحري نحن أيضا، أنا أيضا أدرب نفسي عشان إيه؟ ليكون لي دائما ضمير بلا عثرة من نحو مين ومين؟ من نحو الله والناس. نروح مع بعض لرسالة فيليبي، في رسالة فيليبي إصحاح 4 الإصحاح الأخير من هذه الرسالة، نلاقي برضو بيتكلم تاني عن أمر التدريب. يقول في عدد 11 ليس أني أقول من جهة احتياج، فإني قد تعلمت أن أعمل إيه؟ أن أكون مكتفيا بما أنا فيه، أعرف أن أتضع، مش بس كده، وأعرف أيضا أن أستفضل في كم شيء؟ في كل شيء وفي جميع الأشياء قد تدربت أن أشبع وكمان وأن أجوع وأن أستفضل وأن إيه كمان؟ أنقص. وفي الآخر تقدر تعمل إيه في عدد 14؟ أستطيع كل شيء في مين؟ في المسيح الذي يقويني. آمين آمين. تفضلوا استريح. دربني. محتاجين زي ما قلت أحبائي نبدأ ناخد خطوة عملية. حلو التعليم اللي بنسمعه، حلو الوعظ اللي الرب بيكلمنا فيه، لكن هنا تبدأ الخطوة العملية، إني أبدأ أنه الرب يعمل عملية تدريب. الأمر يحتاج إلى تدريب. لا بس أنا ما أقدرش أبطل العادة دي، لا بس أنا ما أقدرش أكون ماشي بالنظام ده، لا بس أنا ما أقدرش أصلي كل الوقت ده، لا بس أنا ما أقدرش زي ما سمعت أعبد بالطريقة دي، لا بس أنا ما أقدرش

صراحة أدى الرب كل الفلوس دي، قد يكون الأمر فعلا شاق وصعب. إذن الأمر يحتاج إلى تدريب، يحتاج إلى جهاد. وقال الكتاب وكل من يجاهد يعمل إيه؟ يضبط نفسه في كم شيء؟ في كل شيء. من يجاهد؟ الموضوع محتاج مني جهاد، الموضوع محتاج مني شغل. احنا نقدر كخدام الرب، يدينا الرب كلمة، يدينا الرب تعليم لينا ولحضراتكم وللسادة المشاهدين، نوصل الكلمة لغاية عقلك ولغاية قلبك، لكن مفيش خادم يقدر يجبرك انك تطبق الكلمة ولا تطبق التعليم. في حكمة بتقول انت تستطيع ان تجبر الخيل ان يذهب الى الماء، لكن لن تستطيع ان تجبره ان يشرب من الماء. تقدر تكسر عليه العصاية عشان يروح لعين المية، لكن لو كسرت عليه 100 عصاية مش تقدر تخليه يشرب غصب عنه. فأنا ممكن كلمة ربنا يسقهالي بمعلقة في المؤتمر. إيه التعليم الجميل ده؟ إيه الوعظ الحلو ده؟ إيه الترانيم الرائعة دي؟ إيه المؤتمر الحلو ده؟ بس في حاجات لا ينفع فيها لخادم ولا أسيس ولا مرنم ولا مدبر ولا شيخ ولا كاهن ولا مشير ولا مسؤول. لازم أنا أبدأ أخد خطوة. دربني، يدربني على إيه؟ 3 حاجات أقولهم، ويا رب الوقت يساعدنا نقول الثلاث كلمات كلهم. رقم 1، يدربني على أسهل الكلمات وأصعبها. رقم 1، أسهل الكلمات وأصعبها. رقم 2، أجمل الجلسات وأثقلها. أجمل الجلسات لكنها بالنسبة لنا تقيلة، وأثقلها. رقم 3، أروع الأفعال وأعقدها. أروع الأفعال وأعقدها. نقولهم تاني، 1، يدربني أعرف أقول كلمة. هذه الكلمة هي أسهل الكلمات لكنها أيضا أصعبها. يدربني على أخف الجلسات، جلسة خفيفة جميلة لكن عند الناس مالها أثقلها. رقم 3، أبسط الأفعال، حاجة بسيطة تعملها لكن عند الناس أعقدها. أسهل الكلمات وأصعبها، أخف الجلسات وأثقلها، لكن كمان أبسط الأفعال وأعقدها. رقم 1، محتاج أتدرب على أسهل الكلمات وأصعبها. إيه أسهل كلمة يقولها الطفل الصغير، يقولها الراجل الكبير، يقولها الشيخ، يقولها الشاب، يقولها الراجل، ويقولها الست، أي حد يقدر يقولها. في اللغة العربية من حرفين، وفي اللغة الإنجليزية برضو من حرفين، كلمة لا، نو. لا أسهل كلمة تقولها، كلمة لا. قول واحد قول لا، يقول لك 1000 لا. بس هذه اللا صعبة ولا سهلة؟ صعبة جدا. سهلة المقال، صعبة الأفعال. سهل أن أقول كلمة لا، لكن من الصعب أن أطبق في حياتي هذه الكلمة. لو عايز أعيش اللي الرب كلمني فيه في المؤتمر ده، أنا محتاج أتدرب مش أتعلم. مرحلة التعليم كلمنا الرب فيها كتير، لكن أنا محتاج أتدرب من النهاردة من الاجتماع ده في حاجات في حياتي أعرف أقول لها كلمة لا. مين أشهر 5 في الكتاب المقدس استطاعوا أن يقولوا كلمة لا؟ هؤلاء الخمسة الذين قالوا كلمة لا هم من أعظم وأكرم رجالات كلمة الله المقدسة. أول واحد في الكتاب المقدس قال لا، إبراهيم حسب الترتيب الكتابي. أول واحد إبراهيم. رقم 2، يوسف. رقم 3، موسى. رقم 4، أليشع. رقم 5، دانيال. تيجي نحفظهم مع بعض. أول واحد قال لا، إبراهيم. تاني واحد حفيده، مين حفيده؟ يوسف حفيد ابنه. مين بعد كده كمان؟ موسى. مين بعد موسى؟ أليشع. مين في أيام السبي؟ دانيال. حد فاكر إبراهيم قالها لمين؟ قالوا ملك سدوم في تكوين 14، وقال له اعطني مين؟ اعطني النفوس وخذ الايه؟ خذ الأملاك. عارفين أملاك كم بلد؟ 5-4، جايب له ممتلكات 9 ملوك 9 دول، ثروة عظيمة. قال له اديني النفوس وخذ كل الأملاك. حد فاكر ماذا قال إبراهيم؟ رفعت يدي إلى مين؟ إلى الله العلي مالك السماوات والأرض. وعلى فكرة دي كان أول مرة إبراهيم يقول هذا اللفظ. إيه اللفظ ده؟ الله الإيه؟
تقيل على العيون. الله

علي. مين شاطر ومفكر ومركز في كلمة ربنا؟ إبراهيم جاب التعبير ده منين؟ أول مرة إبراهيم تقول إنه الله العلي، حد يعرف جابه منين؟ قبلها بأيتين كان تقابل مع مين؟ تقابل مع ملكي، ملك صادق، ملك شليم، وعطاه عشرا من كل شيء. ويروح يقول كتاب إنه ملك صادق قال له مبارك مين؟ مبارك إبراهيم من الله العلي، مالك السماوات والأرض. بعد المقابلة دي إبراهيم شعر إنه عمل إيه؟ إنه شبع، إنه اتملى، مليان بحضور الله. والحسن الحظ إنه ملك سدوم راح لإبراهيم قبل ملك شليم ولا بعد؟ راح له بعد. فلما راح له بعد، لا إبراهيم جعان ولا شبعان؟ لا شبعان. إمتى باخد من العالم؟ إمتى أخد من أملاك سدوم؟ إمتى تغريني سدوم؟ إمتى مال العالم، نجاسة العالم، شهوة العالم بتسحبني وبتشدني؟ لما ما بتقابلش مع ملك صادق، مع ملك البر، ملك السلام، ربنا له كل المجد. فأول ما جاله ملك سدوم وقال له أعطني النفوس وخذ الأملاك، قال له رفعت يدي إلى الله العلي، مالك الإيه؟ السماء والأرض، إني لا أخذن إيه؟ لخيطا ولا شراك نعل ولا من كل ما هو لك، لألا تقول إني قد أغنيت إبراهيم. مالك يا إبراهيم؟ دايس على عسلك يا عالم، أنا بإلهي. أول واحد عرف يقول لا إبراهيم. مين تاني واحد قلنا أحبائي؟ وكانت إذ كلمته مرة، لا مش مرة، وكانت إذ كلمته إيه؟ يوما فيوما. أسوأ حاجة في الخطية مرات مش بشاعتها ولا قسوتها، ولكن إلحاحها وإصرارها. مكالمة بعد التانية، تليفون بعد التاني، زلة بعد التانية، قعدة بعد التانية، رسالة بعد التانية. ويبدأ عدو الخير يسلط عليك حد في الشغل، وآسف أقول يمكن يكون حتى في الكنيسة، يمكن ناس حوالينا، يمكن ناس قرايبنا، حد يبدأ يبعت مرة، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، عشرة، عشرين، لغاية ما يجي في مرة تقع الوقعة دي. كان يتعرض يوسف لهذا الضغط يوما فيوما، فأبى أن يضطجع بجانبها وقال كيف أصنع هذا الشر العظيم وأعمل إيه وأخطئ؟ عملت إيه فيه؟ شدته منين؟ شدته من الثوب بتاعه. ماذا فعل؟ ترك الثوب، وكأنه بيقول لها مع كلمات قداسة البابا شنودة، هو ذا الثوب خذيه، إن قلبي ليس فيه، إنه ليس ملكي ولا أدعيه، أيضا هو من مالك وليس لي فيه، هو ذا الثوب خذيه، إن قلبي ليس فيه. أبى أن يضطجع بجانبها وقال أيضا كيف أصنع هذا الشر العظيم وأعمل إيه وأخطئ؟ أخطئ إلى الله. مين ثالث واحد يتقال عنه في عبرانين 11:24؟ بالإيمان موسى لما كبر عمل إيه؟ أبى. إيه معنى أبى؟ رفض بإصرار، أبى أن يدعى ابنة فرعون على أن يكون له تمتع وقتي، مفضلا بالأحرى أن يعمل إيه؟ أن يذل مع شعب الله، حاسبا عار المسيح غنى أعظم. ليه ده كله؟ لأنه كان ناظرا إلى المجازاة. من نمر أربعة عرف يقول لا؟ أليشع. ملوك الثاني 5 يقول الكتاب ألح علي. مين اللي ألح؟ نعمان السرياني. فعمل إيه؟ فأبى. ماذا قال عندما أبى؟ حي هو الرب الذي أنا واقف أمامه، إني لا أخذ. وألح عليه أن يأخذ فأبى. خامس واحد هو دانيال 1:8، أما دانيال فجعل في قلبه إنه لا يتنجس بأطايب الملك ولا بخمر. هم الخمسة رفضوا أشياء عظيمة، إبراهيم ممتلكات أرضية، يوسف شهوة شبابية، أليشع معطيات من حلل الثياب والذهب والفضة، موسى أمجاد فرعونية، دانيال أطايب ومشروبات ومأكولات ملوكية. هم الخمسة عرفوا يقولوا كلمة لا. بس سؤال، ليه الخمسة قالوا لا؟ كل واحد قال لا كان عنده سبب، لأنه كلمة لا سهولتها في نطقها، صعوبتها في تنفيذها. هم الخمسة كان عندهم خمس أسباب يقولوا كلمة لا، وكل واحد كان عنده سبب. الخمس أسباب دول لو عندك، لو عندي، لو عندنا، نعرف ببساطة نقول كلمة لا. إيه السبب اللي عند أول واحد؟ عند إبراهيم. ليه إبراهيم عارف تقول لا؟ هتفكر السبب اللي قاله؟ لأنه رفعت يدي إلى

الله العلي، أنا اللي بيملأ إيد الرب، أنا عيني على الرب، أنا شبعان بالرب. فلأني شبعان بالرب أنا مش محتاج منك. لو أنا عيني مش مليانة بالرب هجري قدام أي حد يرمي لي أي حاجة، أي رشوة، أي فلوس مش بتاعتي، أي خطية. ليه؟ لأن أنا مش شبعان. ودايما الشخص اللي هو جعان قال عنه الحكيم في أمثال 27: وللنفس الجائعة كل مر حلو. ليه كل مر حلو؟ لأنه النفس الشبعانة بتعمل إيه؟ تدوس العسل. إمتى بجري على أي حاجة وأنا جعان؟ أنت لما تكون في بيتك شبعان تستنى الأكل لما يجهز على مهله وتأكل الأكلة اللي أنت بتحبها، لكن لما تكون جعان ممكن تأكل أكلة ما بطئهاش لمجرد إنك جعان. إبراهيم عرف يقول لا، إيديه مليانة بمالك السماء والأرض. يوسف ليه عرف يقول لا؟ لأنه كان شايف مين دايما قدامه؟ شايف الرب. وأخطئ إلى الله، أنا شايف الرب. لم يقل أخطئ إلى فضيفار، أخطئ إلى رئيس الشرط، أخطئ إلى فرعون، أخطئ إلى المبادئ المصرية، أخطئ إلى منظري قدام الناس. اللي فارق معاه شايف الله قدام عينيه. إحنا ما بنغلطش مرات علشان المجتمع، ما بنغلطش عشان الكاميرات، ما بنغلطش خافين لحد يعرف، ما بنغلطش خافين من الفضيحة، ما بنغلطش الناس تقول علينا إيه. الرجل المحترم ده اللي فارق معاه أخطئ إلى الله. مين اللي يعرف يقول لا؟ رقم واحد، شخص إيديه مليانة بربنا. رقم اتنين، واحد دايما بيخاف ربنا. نمرة ثلاثة، شخص ينظر إلى المجازاة. اللي بيقول لا ده مش متسرع أنه ياخد حاجة أرضية وقتية، لكن دايما عينه على مين؟ عينه على الرب، ناظرا إلى المجازاة. مين ده؟ موسى اللي يقول لا. واحد كمان واقف قدام الرب، التعبير الجميل اللي أول واحد قاله في الكتاب هو مين؟ إيليا. حي هو الرب الذي وقفت أمامه. ومن بعد إيليا خدوا مين؟ أليشع. عمرك ما هتعرف تقول لا لذهب وفضة وخطايا العالم إلا إذا كنت واقفا أمام الله. بص يقول لك إيه؟ حي هو الرب الذي أنا واقف أمامه، لأن أنا شبعان بيه. طول ما أنا واقف قدامه هو قادر يشبعني، هو قادر يفرحني، فبالتالي عارف أقول للعالم لا. طب وإنت يا دانيال؟ قال إبراهيم شافه المالك، يوسف شافه القدوس، موسى شافه الذي يكافئ، أليشع شافه الذي يعطي الكفاية والاكتفاء. إنت يا دانيال شايفه إيه؟ قال أنا شايفه من اسمي، أبويا يوم ما اتولد سماني دانيال، ولما كبرت قلت له يا بابا ده صحابي واحد اسمه حنانيا، الله حنان، ميشائيل، من مثل الله، عزاريا، الرب يعزي، ليه سميتوني أنا دانيال؟ قال يا حبيبي دانيال الله ديان، الله قاضي. إحنا عندنا شريعة كنا بنسمع عنها مبارح اسمها شريعة الطاهر والنجس، مش كل أكل يتاكل، مش كل شرب يتشرب. أما دانيال فجعل في قلبه إنه لا يتنجس. أرجع تاني بعد الخمسة دول، كم مرة عرفت تقول لنفسك كلمة لا؟ كم مرة شعرت إن أنا عندي حاجة اسمها الاكتفاء؟ هل أنا مكتفي؟ هل أنا مكتفي بشريك حياتي؟ هل أنا مكتفي بمرتبي؟ هل أنا مكتفي ببيتي؟ هل أنا مكتفي باللي عندي في الدولاب؟ هل أنا مكتفي بالحاجات البسيطة اللي ربنا مديها لي؟ أكتر لعنة بنضرب بيها النهاردة لعنة اسمها عدم الاكتفاء. ولإني مش مكتفي ممكن أخسر بيتي، ولإني مش مكتفي ممكن أخسر سمعتي، ولإني مش مكتفي عمال أجري ليل ونهار علشان أشتغل أشتغل أشتغل، وفي الآخر علاقتنا في البيت بتسوء، وفي الآخر ما عندناش وقت نقعد قدام الرب. أعتقد ما حدش في الدنيا كان عنده زي واحد في الكتاب المقدس اتقال عنه أن كانت الفضة في أيامه كالحجارة. مين الراجل اللي في أيامه الفضة زي الحجارة كل حاجة كتير؟ سليمان. سليمان بنى بيوت، أشهر البيوت دول بيتين، بنى بيته الشخصي وبنى بيت الرب. بنى بيته الشخصي في كام سنة؟ في 13 سنة. بنى بيت ربنا في 7 سنين. الراجل ده قال بنيت لنفسي بيوتا، غرست لنفسي جنات وفراديس، اقتنيت لنفسي كل خصوصيات الملوك، كل ما اشتهته عيناي لم أمسكهما. لما جاء كلمنا عن الرزق، لما جاء كلمنا عن الخير، حد فاكر قال إيه؟ سليمان كتب مزمورين في كل المزامير كلها، كتب مزمورين منهم مزمور كام؟

127. قولوا معي بيقول في المزمور ده: إن لم يبن الرب البيت فباطلا يتعب البناؤون، إن لم يحفظ الرب المدينة فباطل. بص أقول لك إيه بعدها، دي اللي أنا عايزها: باطل هو لكم أن تبكروا إلى القيام. يعني تبكر إلى القيام، تصحى من 5 الصبح 4 الفجر، تبكروا إلى القيام مؤخرين الجلوس، يعني تروح البيت متأخر،

أم هذه يديك راحة الرب. فأنا مرات كتير بسبب عدم الاكتفاء، مع أنه على فكرة ممكن شوية شغل وقليلين يكفوني، لكن مرات أضطر حتى في الويك إند بشتغل، بس في كنيسة في اجتماع، مش مهم الكنيسة مش مهم الاجتماع، المهم الولاد. وبعدين أنا بيته صغير لكن معاي فلان في الكنيسة، معاي فلان اللي في الكنيسة بيته أكبر، عايزين بيت أكبر، عايزين عربية واثنين وثلاثة، عايزين مستوى أعلى ومستوى أحسن. المسيحية مش ضد الطموح، والمسيحية مش ضد يكون عندك حلو ولا يكون عندك فلوس كتير، المسيحية مش ضد أنك تكون غني، دي مش مشكلة. المسيحية ليست ضد المال ولم تجرم المال، مشكلة المسيحية ليست مع المال ولكن مع محبة المال التي هي أصل لكل الشرور. لكن مرات مشكلة أن أنا ما عنديش اكتفاء، هذا الاكتفاء يحتاج إلى تدريب. أنا محتاج أدرب نفسي يكون عندي حاجة اسمها اكتفاء. أنا مكتفي ماديا، أنا مكتفي عاطفيا، أنا مكتفي نفسيا، لأنه عدم الاكتفاء بيولد طمع، عدم الاكتفاء يولد خطية، عدم الاكتفاء يولد سرقة، عدم الاكتفاء يخليني دايما عندي طموح يجنح به، فأكون زي واحد ما كتب الصاعدون إلى الهاوية، عمال أصعد أصعد أصعد وفجأة أعمل إيه؟ فجأة. وزي ما قال الشاعر ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع. فتكون النتيجة أنه بسبب طموح الزيادة بدل ما أوصل لحاجة ربنا عايزني فيها أوصل للي أنا عايزه. بص الرجل المحترم ده يقول في فيليبي 3، يقول تعلمت أن أكون مكتفيا بإيه؟ بما أنا فيه. بص أقولك إيه بعدها، أعرف أن أتضع وأعرف أن أستفضل في كل شيء، وكمان وجميع الأشياء تدربت. قد تدربت على إيه؟ أربع حاجات، أشبع، أجوع، أستفضل، أنقص. الآية اللي بعدها وأستطيع كل شيء في المسيح الذي، اللي ركز في الثلاث آيات دول في كل آية الفعل. في عدد 12 أو عدد 11 بيقول تعلمت، وفي عدد 12 مش بيتكلم عن التعليم، بيقول قد تدربت، وفي الآية اللي بعدها مش بيقول تدربت لكن عملت يا أحبائي أستطيع كل شيء. فكأنه مشي بثلاث أفعال، فأول مرة بيقول أنا تعلمت، وبعد ما تعلمت أنا تدربت، وبعد ما تدربت اللي حصل استطعت. حياتنا بتمشي في الثلاث أفعال دول، نمرة واحد تتعلم، نمرة اتنين تتدرب، نمرة ثلاثة تستطيع. واحد عايز يدخل مسابقة، المسابقة دي وليكن مثلا مسابقة سباحة، مسابقة جري، أول حاجة بيتعلم قواعد اللعبة، وبعد ما يتعلم القواعد ياخدوه للبول، ياخدوه حمام السباحة أو ياخدوه صالة الجيم، يعمل إيه بقى؟ بيتدرب. بعد ما بيتدرب بيقول الكتاب أستطيع كل شيء. إحنا مشكلتنا ليه لا نستطيع؟ لأننا غير مدربين. أنا مش بدرب نفسي، ليه مش بدرب نفسي؟ لان انا بسقط في اول امتحان، اني مش عارف اقول الكلمه السهله الصعبه، كلمه لا. تعال نعمل تيست كده، امتحان ازاي بتعرف تقول لا قدام ثلاث حاجات صغيرين. رقم واحد، لا قدام شهوه الامتلاك. هل انت من النوع اللي يحب يمتلك حاجات كتير، وبعد ما بتمتلك الحاجه بترميها في البيت؟ الأخوات بالذات عندهم مشكلة في الموضوع ده، تبقى ماشية في المول تقول لك إيه، أدخل بس أشوف شنطة، مش أشتري، خد بالك، أعمل بس أشوف شنطة، واللي داخلة تشوف شنطة تجيب خمس فساتين وخمس بنطلونات وخمس أطقم كوبايات وخمس شوزات، وفي الآخر تقول إيه، كان في حاجة نفسي أخدها ونسيت، إيه هي؟ الشنطة. شنطة اللي تاخديها ياخدك ربنا، أنت داخلة أصلا علشان تشوفي شنطة. اللي داخلة علشان تجيب شنطة لمت الدنيا كلها وترجع نصها في الآخر. الراجل مهدف رايح يجيب شراب، يجيب شراب، لو شاف الدنيا كلها يطلع بالشراب، وحتى لو راح يجيب بدلة ما بيقش، هو بمجرد النظر بيلقط اللي عايزه وبيمشي. لكن مرات كتير يشتغل علينا إبليس في فكرة الامتلاك. ودايما الواحد يفقد الأشخاص رونقهم بالاحتكاك، وتفقد الأشياء قيمتها بالامتلاك. انا عايز امتلك، واو لو جبت العربيه دي، لو اشتريت البيت ده، لو جبت ما اعرفش ايه، وبتجيبها وبتفرح بيها يومين ثلاثه، وبعد شويه ادمت وبتدور على جديد جديد جديد. هل انا من النوع اللي مكتفي
بعربيتي البسيطة،

ببيتي الجميل، بأولادي، بشريك حياتي، بالممتلكات اللي عندي، ولا إبليس عمال يولد فيا الطمع. اشمعنا فلان؟ اشمعنا فلانة؟ ما احنا في نفس الشغل، ما احنا في نفس الكنيسة، ما احنا جينا أمريكا في نفس الوقت، ما احنا ساكنين في نفس الولاية. ليه هو بقى عنده وانا لسه ما عنديش؟ ليه هي جابت وانا ما جبتش؟ يلعب عليك إبليس في فكرة انك غير مكتفي، ودايما عينك على اللي في ايد غيرك، ودايما عندي غيرة. هذا الأمر لا يحتاج فقط إلى تعليم، بل إلى تدريب. تدريب انه مش كل حاجة عينك تقولك عليها تجيبها. كم حد فيكم بيعلم ابنه مرات انه مش كل حاجة الولد يقول على حاجة يجيبها له؟ ولما يسألوك ليه بتعمل كده؟ عشان ندربه ونعلمه مش كل حاجة تعوزها نجيبها لك. هل انت بتعمل كده مع نفسك في حاجات تانية؟ يمكن الولد بيتمنى عربية لعبة، لكن احنا حاجات كبيرة محتاجين ندرب نفسنا. انا عجبني جدا التعبير اللي استخدمه، قال تعلمت، بعدها قال تدربت. معناها الرجل المحترم ده ما كانش متعلم، ولا كان بيعمل كمان، ولا كان بيدرب نفسه. مش عيب تقول انا ما اتدربتش على كده. يمكن انت ولدت في بيت بابا مدلعني، ماما مدلعاني، اي حاجه عايزها خد يا حبيبي، اي حاجه خد اللي انت عايزه. حتى لو البيت معلمك كده، انت لازم تعلم نفسك مش كل حاجه نفسك تقول لك هاتها تجيبها. حتى لو فلوسك موجوده، حتى لو عندك الامكانيات، أقمع جسدي وأعمل إيه؟ أستعبده، أكون مكتفيا بما أنا، بما أنا فيه. إيه الفكرة تكسب فلوس وتخسر بيتك؟ إيه الفكرة عندك ممتلكات كتير وشاعر بهوة، شاعر إن أنت مش شبعان ولا فرحان؟ إيه أخبار شهوة الامتلاك؟ لكم على حاجة تانية محتاجين اكتفاء فيها. يمكن البعض يستغرب، حتى شهوة الأكل. تخيلوا شهوة الأكل. اعمل لنفسك تيست حتى في الأومن بوفيه، وانت تقدر تاكل قطعة واحدة، وقطعة واحدة هتكفيك. لما تاخد اثنين وثلاثة واربعة دي خطية، لان انت مش عارف تقول للجسد لا، مش عارف تقول للعين لا. الموضوع ده ينفع يجي بالتدريب؟ ينفع يجي بالتدريب، ينفع يجي. كم واحد فيكم كان بيشرب في كوباية الشاي 5-6 معالق سكر، وبدأ يعمل ايه بعد كده؟ ينقص 4-3-2-1. في ناس دلوقتي لو في ربع حتة من السكر ما يقدرش يشرب الحاجة السخنة. السبب عود نفسه. الإنسان ابن عادته. إيه معنى الإنسان ابن عادته؟ يعني أنت تقدر تعود نفسك، تعرف تقول لنفسك لا. الاكتفاء في الأمور المادية والممتلكات، الاكتفاء في الأكل. زي ما قلت في ناس ما بتشبعش وابو بلاش كتر منه. دول ناس موجودين في رسالة فيليبي، حد فاكر عنهم ايه؟ الذين آلهتهم بطونهم، هم عايشين بس علشان ياكلوا ويشربوا. اقول لنفسي يا نفس كلي اشربي افرحي استريحي. اقول لك على حاجة يمكن برضو تستغربها، محتاجين نعمل كنترول فيها، الاكتفاء حتى في الموبايل اللي في ايدينا. في ناس لو الموبايل ضاع منها بيجي لها حالة كهربائية، حالة نفسية، يتروش لو الموبايل مش موجود معاه. لو قام بالليل ما لقيش الموبايل، لو رحت اي مكان ما فيهوش واي فاي، ما فيهوش انترنت، بتلاقي نفسك كل شويه بتلعب فيه وانت مش عارف بتدور على ايه. زي ما سمعنا عمال تقلب تقلب وانت مش عارف بتقلب على ايه. اعمل نفسك تدريب انك تكتفي حتى من الموبايل. يمكن في البعض اشغاله محتاجه موبايل، لكن لو شغل مش محتاج موبايل، ده بيقولوا بيأثر مش بس على العين وعلى الذهن، بيأثر على حاجات في القلب، وبيأثر على حاجات في العلاقات، وبيأثر على حاجات كتير في حياتنا. درب نفسك يبقى الموبايل قدامك وتسيبه وما تمسكوش. الموبايلات السمارت اليومين دول بيديك تقرير آخر كل أسبوع انت قعدت على الموبايل ماكسيموم كم ساعة، 10 ساعات 11 ساعة 12 ساعة. في ناس تقعد بالعشر ساعات وال11 ساعة. درب نفسك تقلل قعدة على الموبايل، درب نفسك تقعد مع الكتاب أكتر، تقعد مع أولادك أكتر، تقعد قدام قناة فضائية تسمع كلمة ربنا أكتر، تمسك كتاب وتقراه أكتر وأكتر وأكتر. محتاجين نقول كلمة لا، التي هي أسهل الكلمات ولكنها أصعبها. وارجع أقول مرة تانية، الأمر لا يقف عند التعليم، بل يحتاج إلى اعمل جدول لنفسك، اعمل امتحان لنفسك. أنا متعود كل يوم أقعد 2 ساعة على الموبايل، هخليها 1.5 ساعة، بعد كده خليها 1 ساعة، بعد كده 1/2 ساعة. انا تعودت احب كل حاجه اشوفها في المول في الشوبينج، اي حاجه بشوفها بشتريها على طول. عود نفسك الفلوس في جيبك لكن ما تشتريهاش. انت بتعلم نفسك تقول لها لا، بتكبح جماح الجسد. من ثمار الروح اللي في غلاطية 5 9 ثمار، من ضمن الثمار ثمره اسمها تعفف. يعني ايه تعفف؟

ضبط النفس، عارف تقول كلمة لا، عارف توقف نفسك لا للغريزة، لا للنجاسة، لا للامتلاك، لا لسيرة الناس، لا للنميمة، لا للكلام الكتير. أنا محتاج أدرب نفسي. بص التعبير الجميل، في كل شيء تدربت وفي جميع الأشياء. يقول لك إيه قبلها؟ أعرف أن أتضع، وأعرف أيضا أن أعمل إيه؟ أن أستفضل. حد يعرف يعني إيه أتضع؟ أنا كنت فاكر أتضع عكس أتكبر، أو أتضع عكس أفتخر. هنا أتضع بمعنى أحرم، يعني لو حرموني من حاجة معينة ما بتضايقش، ما بزعلش. بتاخد $1,000، بتعيش بال1,000 دولار، تعرف تعيش بال900، تعرف تعيش بال800، بتاخد 7-8، خلوهم 5، خلوهم 4، تعرف تعيش. الشخص المكتفي يعرف يعيش ب100، ويعرف يعيش بمليون، عارف يكيف نفسه حسب الوضع اللي الرب حطه فيه. لكن صراع المادة، صراع الانترنت، صراع الممتلكات والمقتنيات أحيانا بيضعف الحياة الروحية. أول تدريب على أسهل الكلمات وأصعبها، أن نقول كلمة لا. كم واحد لو رب نبدأ التدريب ده من النهاردة معاك؟ يا ما حاجات مشروعة في حياتنا نعرف نقول لها كلمة لا، يا ما حاجات مش عيب، يا ما حاجات مش حرام، يا ما حاجات مش غلط، يا ما ممتلكات لو جبناها ملاش أي مشكلة، بس الرب بيقول لك لا، ملهاش لزوم. عارف ليه؟ ببساطة مرات، لأنه زي ما سمعنا من شوية، الفلوس اللي عندك دي مقدسة، دي بتاعت الرب، فحتى وانت بتصرف منها ده مال الرب. النهاردة لو قالوا لك في حاجات في بيتك ممكن تستغنى عنها، ملهاش لازمة ترميها وتتبرع بيها، صدقوا نص الحاجات اللي موجودة في بيوتنا لا بنستخدمها ولا بنلبسها، لكن مجرد بنكنز، بنمتلك بنمتلك بنمتلك. فين حاجة اسمها اني اضبط نفسي واكتفي في كم شيء؟ في كل شيء تدربت. الكلمة الثانية بسرعة، اخف الجلسات واثقلها. ايه هي الجلسة دي؟ القعدة عند رجلين الرب، خفيفة، خفيفة جدا، جميلة جدا، مريحة جدا، منعشة جدا. قالت عنها العروس، حد فاكر ايه؟ تحت ظله عملت ايه؟ اشتهيت ان اجلس، وثمرته حلوة لحلقي، ادخلني الى بيت الخمر وعلمه فوقي، محبة شماله تحت رأسي، يمينه تعانقني، أحلفكن يا بنات أورشليم، لا تيقظن ولا تنبهن الحبيب حتى يشاء. ما حبيبك من حبيب أيتها الجميلة بين النساء حتى تحلفيننا هكذا؟ حبيبي أبيض وأحمر، معلم بين ربوة، شعره إيه شكله؟ تقول هذه الكلمات، قصصه حالكة مسترسلة كالغراب، عيناه حمامتان مغسولتان باللبن، جالستين في وقبيهما، خداه خمائل الطيب، شفتاه سوسا تخضران مرا مائعا، بطنه يقوت أزرق مغلف، إيه كمان؟ سقاه عمود رخام، حلقه حلاوة وكله مشتهيات. شايفة في كل الحلاوة دي مش عايزة تقوم من قدامه. بس تخيلوا، يا ما لو قلنا الواحد كلمنا عن حياة الصلاة، كلمنا عن القعدة عند رجلين الرب، زي العروس يقول شعر، حبيبي ده القعدة معاه جميلة والقعدة روعة، بس تيجي عليك أيام حتى الخلوة ما بتاخدهاش، بتصلي وانت سايق العربية ورايح الشغل بتاعك، ولا صليت لا ما صليتش، ولما نيجي آخر النهار نصلي 5 دقايق نتوب فيهم 10 مرات، ونسيب الموبايل مفتوح والموبايل يرن ونبص في الموبايل، عينينا على الموبايل وعينينا على الصلاة، وتكون الصلاة ضعيفة. نفس العروس دي اللي عمالة تقول شعر في الحبيب في نشيد 2، روحوا دوروا عليها في نشيد 3، تقول ايه؟ في الليل على فراشي طلبت من تحبه، طلبته فما يخي لي، فما وجدته. ليه سبتيه؟ ليه ما انت ماسكه فيه؟ ايه اللي حصل لك؟ في الليل على فراشي. سببين، رقم واحد في الليل، طول النهار كانت بزي، مشغولة، المذاكرة، الشغل، الأولاد، الشوبينج، التليفونات، الفيسبوك، الميديا، السوشيال ميديا، أنا مش فاضية طول النهار. افتكرت تصلي إمتى؟ في الليل، حالة من المشغولية بالنهار وحالة من الكسل في المساء. وحتى يوم ما طلبته جت تصلي، بتقول في الليل على، يعني على فراشي وهي نايمة. كم مرة بنصلي وإحنا نايمين واحنا كسالة، ونقول كلمتين ومش مركزين، ماليش نفس اصلي، اصلي صليت كتير، اصل انا مرهق، اصل انا تعبان، بشتغل بكل قوة، بحضر اي حاجة في التي في بكل تركيز، بتكلم في التليفون

بكل استمتاع عند الصلاة يحل عليه كل التعب اللي في الدنيا. عندنا واحدة كانت في الصعيد تقول لي أتكلم في التليفون مركزة زي الفل، أقعد قدام التلفزيون وقدام الفيلم العربي مركزة زي الفل، أجي أصلي شيء إلهي أنام على طول. قلت لها ده مش شيء إلهي أبدا، ولا ربنا ليه علاقة بالشيء الإلهي ده، ده شيء شطاني. تلاقي نفسك وقت الصلاة كل حاجة تقلت في جسمك وتعبان. أنت محتاج يكون عندك تدريب على حياة الصلاة. على فكرة الوعظ مش عايز جهاد، لأن أنا بسمع وعظ أحيانا الوعظ بيعمل إيه؟ بيمخمخني، الوعظ بيبسطني. والتسبيح إلى حد ما مش عايز جهاد، نغمة جميلة، موسيقى رائعة، صوت حلو، لحن رائع، فالتسبيح حلو. أكتر حاجة محتاجة جهاد الصلاة. الصلاة وانت بتصلي بتسرح، وانت بتصلي جسمك بيتقل، وانت بتصلي بتمل. علشان كده حياة الصلاة ليه بالنسبة لنا ما بنعرفش نقعد كتير ونصلي ومحتاجة تدريب؟ لأنه الصلاة ليها كم عدو؟ ليها ثلاث أعداء. إيه أعداء الصلاة الثلاثة؟ رقم واحد الملل، رقم اثنين الذلل، رقم ثلاثة الكسل. نقولهم تاني، ثلاث أعداء للصلاة. نمرة واحد الملل، لوقا 18:1 وقال لهم مثلا في أنه ينبغي أن يصلى كل حين ولا. هنا كلمة يمل يعني مش واحد مل من كثر القعدة، لكن واحد أصيب باليأس. أنا بصلي بصلي بصلي لأجل ابني، لأجل بنتي، لأجل جوزي، لأجل مراتي، لأجل شغلي، لأجل صحتي، ما فيش حاجة بتتغير يا رب. صلينا كتير وقلنا للإخوة يصلي وقلنا في المؤتمر يا ناس صلوا، ما فيش حاجة بتتغير. فتاخد قرار إنك تبطل تصلي. راح الرب ضرب لهم مثل بمين؟ بالست الأرملة اللي بتقول الراجل أعمل إيه؟ انصفني من خصمي. الست دي قلنا قبل كده ليه خدت حقها؟ من أجل لجاجتها. ليه مش بتصلي كتير؟ لأن أنت ما عندكش بال طويل. سمعنا في أول المؤتمر ليه يعقوب خد بركة؟ قال له لأنك جاهدت وصارعه إنسان حتى طلوع. آخر مرة صليت في خروتك، مش بتكلم على الاجتماع والكنيسة، آخر مرة خدت خروتك الشخصية قعدت فيها قد إيه قدام الرب؟ 10 دقايق، ربع ساعة، نص ساعة؟ واحد زمان كان بيعبد البقرة في الهند اتقابل مع مرسل مسيحي، كلموا عن المسيح وقبل المسيح. فلما جه التقوا بيه في الكنيسة بيحكي اختباره، واحد سأله سؤال قال له لما كنت بتعبد البقرة كنت بتصلي كم مرة؟ كنت بصلي في اليوم 8 مرات للبقرة. قال له بعد ما جيت للمسيح بتصلي كم مرة؟ المرة واحدة. الراجل عيب عليك، لما كنت بتعبد البقرة تصلي 8 مرات، لما جيت للمسيح تصلي مرة واحدة؟ قال آه. قال أصله 8 مرات كل مرة 5 دقايق، لكن المرة واحدة من ساعة ما جيت للمسيح، من أول اليوم لآخر اليوم قلبي مرفوع للمسيح ودايما برفع صلوات للرب. هل أنا عندي استعداد أدخل عند رجليه ولا أنا بمل بسرعة، بيأس بسرعة، بزهق بسرعة؟ عشان كده الشيطان بيحارب مرات صلاتنا. قلنا بحالة يا حباي، حالة الملل، بنصلي كتير وما فيش استجابة. مين زمان اللي كان عندها مشكلة عمالة تصرخ تصرخ تصرخ وما فيش أي إجابة؟ حد فاكر؟ متى 15 يكلمنا عن واحدة كنعانية، يا سيد يا ابن داود ارحمني ابنتي مجنونة جدا. حد فاكر رد قال لها إيه؟ لم يجبها، لم يجبها بكلمة. وبعد شوية مين اللي تكلم؟ التلاميذ، اصرفها لأنها تصيح وراءنا. يا رب قول أي حاجة. راح قال لها إيه؟ قال لها دع الأولاد أولا يأكلون ويشبعون، لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. قالت له يا سيد أعني، راح لها أصعب كلمة، ليس جيدا أو ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب. قال لها عظيم. ليه قال لها عظيم إيمانك؟ بتترفض، بتنتهر، بيصمت المسيح، ومع ذلك عندها إصرار. أنا مشكلتي صليت لجوزي كتير، صليت لمراتي كتير، صليت لبنتي كتير، صليت لصحتي كتير، وما فيش أي تغيير. افتكر الآية دي، أنا الرب في وقته أسرع بي. الآية دي 6 كلمات، أنا الرب في وقته أسرع بي. أهم كلمتين في الآية دي، فين أهم كلمتين؟ أنا الرب، أنا الرب، أنا عندي توقيت، الرؤية بعده إلى الميعاد، في النهاية تتكلم ولا تكذب. فأنا محتاج أدرب نفسي، لو بصلي 5 دقايق أصلي 10، لو مش متعود أخد خلوتي ما أتحركش من البيت غير لما أقعد قدام الرب. يا أحبائي مش نعين خادم ولا أسيس لكل مواطن ولا لكل واحد في البيت، لازم تصلي. لأن ما كنتش أنا من جواه

جوايا، عندي احتياج للصلاة، مش هينفع أصلي. علشان كده أحبائي مرات تحارب الصلاة بالملل. رقم اتنين بالزلل. يعني بالزلل لما يكون في زلة، لما يكون في خطية. الخطية زي الميكروب، الطفل الصغير لما يكون عنده ميكروب في المعدة بتاعته ويسخن يجيبوا له اي حاجه ياكلها يرجعها. ليه؟ الميكروب خلى المعده مش مستحمله اي اكل بسبب السخونه وبسبب الميكروب اللي في المعده بتاعته. نفس الفكره، الخطيه ميكروب بتقفل الشهيه عن الصلاه، بتقفل الشهيه عن العباده. مين قال لنا الكلام ده؟ مزمور 66:18. هتفاكر الايه اللي بيقول فيها؟ بيقول هذه الكلمات: ان رعيت إثما في قلبي لا يستمع لي الرب. ما بيسمعنيش. ليه؟ لأنه في خطية. زمان الشعب راح لإشعياء يقول له إحنا زعلانين من الرب يا إشعياء. ليه؟ قالوا له إحنا بنصلي وما بيسمعش، بنقول يا رب وما يخلصش. قالوا طب أنا عندي سؤال ليكم، هل ثقلت أذن الرب عن أن تسمع، أم قصرت يد الرب عن أن تخلص؟ أبدا. لا ربنا إيده عاجزة ولا ربنا ودنه تقيل. امال ايه المشكله؟ بل اثامكم قد عملت ايه؟ قد صارت فاصله بينكم وبين الهكم. فالخطيه بتقفل شهيتي للصلاه، وتيجي تصلي يجي الشيطان يقول لك ايه؟ وانت ليك عين تصلي؟ وانت ليك عين تصلي بعد اللي انت قلته، بعد اللي عملته بتصلي ازاي؟ فحاله الملل بتقتل الصلاه، حالة الخطية والزلل تقتل الصلاة، حالة الكسل ان انا بحب انام كتير، بحب اقعد على الموبايل بتاعي كتير، ما بحبش اقوم اكون اكتف ونشيط واقعد قدام الرب. الحاجات دي كلها لو سمعنا وعظ من هنا المئة سنة لقدام مش هتتغير الا لو عملت عملية تدريب. تدريب، لو انا محتاج اروح الجيم، ما ينفعش واحد بيحبني يقول لي ما تقلقش انا هروح الجيم مكانك وانت ادخل المسابقه. انا اللي لازم اروح الجيم واشيل اوزان واتعب عشان تطلع لي عضلات واقدر اجري واقدر ادخل المسابقه. لازم ادرب نفسي على القعده قدام الرب. مرنم جميل كتب كلمات ترنيمه يقول له درب نفسك، درب نفسك يوماتي ما تسيبش خلوتك. درب نفسك انه اول حاجه تعملها في اليوم تقعد قدام الرب، اخر حاجه في اليوم انك تقعد قدام الرب. الامر يحتاج الى تدريب. اقول تاني الثلاث افعال اللي قالهم بولس: رقم واحد تعلمت، رقم اثنين تدربت، رقم ثلاثة استطعت. بس عجبني ما قالش استطعت، قال استطيع كل شيء في المسيح الذي. ما كانش يقدر يقول كلمه استطيع بدون ما يعمل ايه؟ ما يتدرب. وما كانش هيتدرب لو ما كانش يتعلم. في المؤتمر الرب علمنا، محتاجين بعد كده نتدرب، ولما نتدرب نعمل ايه بعدها؟ نستطيع. اخر حاجه اختم بيها، قلنا محتاجين نتدرب على ثلاث حاجات. نمره واحد على اسهل الكلمات واصعبها، على اخف الجلسات وبالنسبه للبعض اثقلها جلسه الصلاه، لكن كمان على أبسط الأفعال وأعقدها. إيه حكاية أبسط الأفعال وأعقدها؟ بولس قال كلمة التدريب هنا مرتين، مرة قالها على الاكتفاء، لكن حد فاكر لما قالها في أعمال 24:16 قالها على يمين؟ فاكر على الضمير، أدرب نفسي ليكون لي ضمير. إيه شكله؟ ضمير صالح بلا عثرة نحو الله والناس. كلمة ضمير صالح هنا يعني سنسور، يعني حساس، عنده ضمير بيشعر بالآخرين. هل ضميري حساس؟ على فكرة المؤمن عنده ضمير والخاطي عنده ضمير. الروح القدس لا يسكن إلا في المؤمنين، لكن حتى الخاطي عنده ضمير. هل أنا بشعر بالآخرين؟ هل أنا بحس بإخواتي؟ هل أنا بشعر بالمجرب؟ هل أشعر بالشخص اللي تعبان؟ هل أنا عندي شعور إن ما أقولش كلمة تجرح شريك حياته هو متضايق أو هو تعبان أو هو مجهد أو هو مكسور؟ أنا وفي الكنيسة بتعامل إزاي؟ هل بتعامل برفق؟ هل بحترم خدام الرب؟ هل بحترم المسؤولين اللي في الكنيسة أو الجمعية؟ هل لما بتعامل بقول كلام حلو؟ بقول كلام قال عنه الكتاب المقدس أن لسان الصديق فضة مختارة، يقول للعروس تحت لسانك شهد وإيه؟ شهد وعسل. هل الكلام بتاعي بيجرح؟ من التعبيرات الغريبة اللي بنسمعها كتير في بلادنا العربية، يقول لك بص فلان ده مش كلامه زي الدبش بس قلبه إيه؟ بس قلبه أبيض. هو طيب بس كلامه دبش، كلام مش مقنع أبدا. اللي قلبه أبيض يطلع كلام أبيض،
واللي كلامه ده مش قلب.

ودبش، لأنه من فضلة القلب بيتكلم الفم واللسان. أنا محتاج أراعي الألفاظ اللي بقولها، الكلمات اللي بقولها. واحد جاء في مرة قال لي بص حضر أسيس أشكر الله، أنا ربنا مديني نعمة أقول للأعور أنت أعور في عينك. دي مش نعمة، دي قلة أدب، لأن أنت ما بتحترمش حتى الأعور. ده على الأقل هو لو عنده عاهة ولا عنده مشكلة لازم تكلمه، تكلمه بالاحترام. ده يقول في العهد القديم من أمام الأشياء بتعمل إيه؟ تقف، تقوم، احترم الكبير. وليه بعدها؟ خاف الله. مخافة الله والإيمان يعلمك تكلم اللي أكبر منك باحترام. أكلم الناس باحترام، ما ينفعش حد يكلمني يبقى هو واقف وأنا قاعد، ما ينفعش حد أكبر مني أبقى قاعد جنبه حاطط رجل على رجل. الإيمان بيعلمنا الأخلاق، الإيمان بيعلمنا الذوق، ذوقا صالحا علمني. محتاجين نتعلم الأدب، محتاجين نتعلم الأخلاق، محتاجين نتعلم نراعي مشاعر بعض. يا سلام على داود لما جات له فرصة ينتقم من مين؟ ينتقم من شاول. حد فاكر عمل إيه؟ بدل ما يقطع راس شاول قطع إيه؟ طرف جبة شاول. والأغرب بقى إنه هو بيقطع طرف الجبة إيه اللي حصل؟ يقول الكتاب إنه عمل إيه؟ قلبه ضربه. ليه قلبك بيضربك؟ كيف أمد يدي إلى؟ هو ده الضمير. كل حاجة بعملها بضمير. يمكن في البيت مش شايفيني، في الكنيسة مش شايفيني، في الشغل مش شايفيني، في الولاية مش شايفيني، الكاميرات مش شايفيني، بس ربنا شايف. يعجبني الرسول بولس كان ليه كلمة مشهورة دايما لما يجي يتكلم يقول لك ايه؟ اقول الصدق في المسيح وايه؟ وضميري شاهد لي. يا ما عملنا حاجات ضميرنا ما كانش مرتاح، يا ما عملنا حاجات وقلنا كلمات والناس قال انت صح، بس انا جوايا انا مص... ليه ضمير عمال يشتكي عليا؟ هل ضميرك مرتاح؟ هل ضميرك مرتاح وانت بتعامل حد المعاملة دي في البيت؟ هل ضميرك مرتاح وانت بتتعامل في الكنيسة؟ هل الضمير مرتاح وانت بتكلم حد باسلوب معين؟ هل ضميرك مرتاح؟ بس الضمير ده على فكرة نفهمنا النهاردة من كلمة الله ان الضمير يحتاج الى تدريب. يعني ايه تدريب؟ ما انا ممكن اكون جاي من ثقافة معينة، من بلد معينة، من فكر معين، ليا ضمير ما بيقبلش غير حاجات معينة. لازم يتحول ضميري من ضمير انسان الى ضمير مسيحي، والضمير المسيحي غير الضمير العادي. الضمير اللي بره يقبل حاجات، الضمير المسيحي ليه مقاييس. ليه؟ ضمير ماله؟ ضمير حساس. انا لو عندي الدبلة اللي انا لابسها دي عايز اوزنها، اوزنها فين؟ اوزنها على الميزان بتاع الذهب ولا اوزنها على الميزان بتاع الفاكهة وبتاع اللحمة؟ لو وديتها للميزان بتاع الفاكهة واللحمة ما تطلعش اصلا، الميزان ما يطلعهاش. لكن عشان تتوزن تروح لميزان اسمه ميزان حساس. الطن فيه 1000 كيلو، والكيلو فيه 1000 جرام، والجرام فيه 1000 ملي جرام. فلازم تروح لميزان حساس يوزن مش الجرام، الملي جرام. الضمير العادي ده ضمير بتاع ميزان الطن، ضمير الناس بيلعب على حاجات كبيرة، لكن ضمير المسيحي ميزان حساس، أقل حاجة فيه بتأثر. لازم يكون ضميرك ضمير إنسان مسيحي. قبل ما تراعي شكلك، قبل ما تراعي الكنيسة، قبل ما تراعي المبادئ، قبل ما تراعي أولادك، قبل ما تراعي شريك حياتك، أنت بتراعي ضميرك أمام الله. بس أتاري زي ما سمعنا أن هذا الضمير يحتاج إلى تدريب، تدريب، تدريب، تدريب. عارفين لما يكون حد بيشرب مخدرات ولا أي مكيفات، لو وقف مرة واحدة مرات تحصل له انتكاسة، فعشان تعمل عملية انسحاب بالتدريج، بالتدريج، بالتدريج. موضوع المشتريات والاكتفاء محتاج تدريب، موضوع الضمير محتاج إلى تدريب، الصلاة والقعد عند رجل الرب محتاجة إلى تدريب. وزي ما قلت بولس كان عنده 3 أفعال، رقم 1 يتعلم، رقم 2 يتدرب، رقم 3 يستطيع. لن تستطيع أن تصل إلى تستطيع بدون أن تتدرب. بصلي من كل قلب تكون بداية التدريب النهاردة، أدخل مركز تدريب مع الرب في أكلي، في شربي، في ممتلكاتي، في مشترياتي، في علاقاتي. أعمل حاجة اسمها في كل شيء قد تدربت. يلا نسكن قلبنا قدام الرب ونصلي. قول يا رب ساعدني أمشي معاك رحلة التدريب يا رب. يقول لهم في كل شيء وفي جميع الأشياء قد تدربت. أعرف أن أشبع وأعرف أن أجوع، أعرف أن أستفضل وأعرف أن أنقص.
عديت بكل الظروف دي ولا ظرف فيهم خلاني محبط ولا كئيب ولا غيران ولا صعبان عليا ولا متضايق. لما الخير بيزيد ما بفتخرش.

لما الخير بيقل ما بتزمرش، عارف ليه؟ تعلمت أن أكون مكتفيا. الأمر يحتاج إلى تعليم، والتعليم نتعلمه في بيت الله، لكن التدريب في المجتمع. في المجتمع نتعلم كيف نتدرب ونعيش ما سمعناه. قول له رب اديني نعمة الوقت اللي جاي إنه الكلام اللي أنا تعلمته أتدرب عليه، ولما أتدرب عليه أعرف أقول الآية اللي مرات بنقولها في مناسبات مش مناسبتها: أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. أنت وحدك قول له يا رب تقدر تدربني وتقدر تكسر فيا كل ذات وكل محبة لنفسي. كم مرة معرفتش تمنع إيدك عن حاجة معينة، معرفتش أمنع عيني من شراء حاجة معينة، يا ما حاجات بتزغلل في عينينا وما تعودناش نقول لنفسنا كلمة لا. فبدلا من أن نمتلك الأشياء امتلكتنا الأشياء وامتلكتنا الأمور المادية. وتذكر هذه العبارة: أن الأشياء تفقد قيمتها بالامتلاك. قول رب اديني نعمة النهاردة أكون شبعان بيك وأكون مليان بيك. واختبر كلمات الحكيم: النفس الشبعانة تدوس العسل. أدوس على كل عسل في العالم وكل عسل في الأرض وكل حاجة تاخدني منك، وأكون فرحان بيك وشبعان بيك يا رب. أعرف إمتى أقول لنفسي آه، وأعرف إمتى أقول لها لا. أعرف أملأ إيدي بيك، أختبر كبش الملء، أتملي بالملء، أتملي بيك، أتملي بحضورك. ساعتها أدوس على كل عسل العالم وكل مغريات العالم وكل معطيات العالم. قل له ساعدني رب أكون شبعان ومليان بالقعدة عند رجليك. ساعتها يرخص العالم في عيني، يرخص العالم لما أشوف صليبك، لما أشوف عملك، لأني مليان بيك. أعرف أقول مع إبراهيم: رفعت يدي إلى الله العلي مالك السماء والأرض، إني لا أخذن منك لا خيطا ولا شراك نعل ولا من كل ما هو لك، لألا تقول إني قد أغنيت إبراهيم. صلي الكلمات اللي جاية من فضلك مع أخوي الأسيس تريبون في روح الصلاة.

0: تعال نقف كلنا.
1: ابدأ فيا،
2: قدسني،
3: اكسر فيا الأنا،
4: حياتي بين إيديك،
5: شكلني
6: أنا لك،
7: استخدمني لمجدك،
8: أرسلني
9: begin in me،
10: شكلني ابدأ فيا.

طليب مستنيك يلي ياما قومت أموال. معقولة يا ربي هتموت؟ معقولة يجي علي بكرة وانت مش موجود؟ طب وجموع اللي أشبعت جوعها ودويت وجعها، شفيت مرضها وقومت من الموت ولادها، برضو هتسيبها؟ بس أنا هكمل أستناك، هستناك تزلزل المكان وتبدل الزمان وتصنع الأمر الرهيب وتنزل من على الصليب. ولقيتهم فعلا بينزلوك، لكن علشان يدفنوك. وانصرفت الجموع بلا حيرة ودموع. لأ، مش دي آخر الحكاية، مش منطقي تكون النهاية. لحد في الفجرية جرينا نبكي، والقبر قدامنا والرب مش فيه. ساعتها خانتني نفسي، قالت لي انسي خلاص إلهك مش في الوجود. ووقت ضعفي والخوف مليني، لحظتها بس فتح لي عيني وبصوت مليه الحب قال لي: يا مجدلية يلي لسه مستنية حتى عند القبر وسط ريحة الموت وجاية ولسه بتدوري عليا، انتي وكل شخص هيكمل يمسك فيا هتلاقيني بحول كل ضلمة نور، برفع من الحزن والفتور. هتلاقيني ليك في كل أحداث الحياة، لأني

قناة الكارما هي شمعة مضيئة في عالم مظلم، وكل يوم بنشوف الشر بيزيد، وكل يوم بنشوف الظلمة بتزداد أكتر وأكتر. لكن عشان نقدر ننور مع بعض في العالم المظلم ده، لأننا نور العالم، نحط إيدينا في إيدين بعض، نصلي لأجل الخدمة في عمل الرب في الكارما، وكمان نعضد شهريا. قناة الكارما مصاريفها شهرية، يعني مطلوب مننا كل شهر مبلغ كبير جدا. وعلشان نقدر نكمل مع بعض بكل قوة، محتاجين 3000 شريك شهري بطل زي حضرتك أو حضرتك، يقفوا معانا مع صلواتهم يعضدوا قناة الكارما شهريا بأي مبلغ يضع الرب على قلبك. يمكن يكون 100 دولار، يمكن يكون أكتر، يمكن يكون أقل، بس بشجعك تكون شريك شهري ثابت. هنقدر نكمل وهنقدر ننور في عالم مظلم، ونوصل لأولادنا ولبيوتنا، والكل محتاجين يسمعوا كلمة ربنا. ربنا يبارككم.

أحييكم مشاهدينا الأعزاء في حلقة جديدة مع برنامج نحو أسرة أفضل. في هذه الحلقة نتناول الإجابة على سؤال ورد إلينا، وفي الواقع هذا السؤال ربما يهم كثير جدا من شباب وشابات، والسؤال الحقيقة حساس للغاية، لكن نصر كبرنامج أن نساعد كل شاب وشابة في مقتبل حياتهم. يقول صاحب السؤال، هي شابة بتقول: أنا في مشكلة كبيرة، أعمل إيه؟ فأنا وخطيبي نمارس الجنس، وقد أقنعني واقتنعت أو أقنعت نفسي بأن هذا شيء صحيح، حتى يتعرف خطيبي علي أكثر وأنا أتعرف عليه أكثر. أعمل إيه؟ في الأول عاوز أشكر صاحبة السؤال، لا أنسى أن أقدم شكر لأجل الصدق والجرأة والصراحة. ففي العلاج من خلال البرنامج، علاج ليكي وعلاج لكل شخص ليس لديه الجرأة أن يطلب أو يسأل المعونة لكنه يعاني من هذا الأمر. معروف أن العلاقة البيولوجية الخاصة جدا هي علاقة يقدمها شخص لإنسان خاص جدا في حياته بعد الزواج. والله وضع هذه الشريعة، يقول الكتاب المقدس مثلا عن إسحاق أنه أدخلها إلى خباء سارة أمه، أخذها زوجة، أحبها، تعز بها، وعاش معها بعد ذلك كزوجين. صارت زوجة أولا، بعد هذا الارتباط يتم الاتحاد الإلهي، ليس بعد اثنين بل جسدا واحدا. ومش العلاقة الجنسية هي اللي تخلي الخطيب يعرف خطيبته أكثر وهي تتعرف عليه أكثر. هناك أمور كثيرة جدا عاطفية وعقلية وروحية يجب أن يتعرف كل فرد على الآخر من خلالها. أما هذه العلاقة الخاصة جدا، سؤال يحضرني في هذه اللحظة: ماذا لو لم تحدث استجابة جنسية من طرف تجاه الآخر بعد هذه المحاولات؟ هل يتركوا بعض؟ وهل يعيش الإنسان يجرب حتى يتعرف على شريك الحياة؟ هل هذا هو فكر الله من وراء إتمام الزواج؟ ولماذا يضع شاب أو شابة كل تفكيرهم في الجنس مع أن الجنس جزء من الحياة ليس الحياة بجملتها؟ إن هذه الحالة قد تقود في الواقع إلى علاقة فاشلة، لأن كل فرد سينظر إلى الآخر بنظرة دنيا على أنه الشخص الغير صبور الذي ليس لديه ضبط للنفس. وضبط النفس هي إحدى أمور وعوامل الروح القدس في حياة الإنسان، وهو رأس مال عظيم في حياة أي رجل أو أي امرأة، ضبط النفس. ومن يريد أن يفتح بيت حقيقي ينطبق فيه كلام الكتاب، وكل من يجاهد لبناء بيت حقيقي سعيد يضبط نفسه في كل شيء. إن هذه العلاقة لا أعتقد مطلقا أنها ستؤول إلى حب أعمق وثقة أكثر، بل بالعكس سيفقد كل واحد منهم الثقة في نفسه. لذلك علاجا لهذا الموقف أضع

أمامك بعض الأمور الكتابية الهامة جدا. أولا، أمر الأول، أوقفي هذا الفعل فورا، فهذا الأمر ليس بحسب مشيئة الله. واجهي خطيبك بما في داخلك من ثورة الضمير وعدم الراحة، بدليل أنك كتبت إلينا وبدأت السؤال بكلمة أنا في مشكلة كبيرة. واجهي خطيبك بهذا الأمر، أوقفي هذا العمل فورا. الأمر الثاني، أخبري خطيبك عن الضيق الذي تعاني منه وعن عدم الراحة النفسية من وراء وجراء هذه العلاقة المبكرة لأوانها. أمر ثالث وهام جدا، اطلبي من الله الغفران، لأن هذا الأمر هو كسر لوصية من وصايا الله. لماذا يصر الكتاب المقدس أن يذكر مثلا عن رفقة أن الفتاة كانت عذراء ولم يعرفها رجل؟ سفر التكوين أصحاح 24 آية 16، يصر أن يذكر أنها كانت عذراء، ويقول الرسول بولس في رسالة كورنثوس الثانية هذه العبارة: خطبتكم لرجل واحد عذراء عفيفة للمسيح. إن من صفات العروس العفة، والجمال يظهر في قداسة ونقاء العروس المقدمة للعريس، إشارة للكنيسة المرتبطة بالمسيح. وأود أن نوجه انتباهك إلى أمر هام جدا في الكتاب المقدس. هناك مثل واضح جدا، حدث أمر مشابه جدا في سفر صموئيل الثاني أصحاح 13، عن رجل وفتاة، رجل اسمه أمنون وفتاة اسمها ثامار، ويقول الكتاب أنها كانت عذراء. وبعد أن فعل أمنون بثمار العذراء علاقة جنسية، ماذا حدث؟ يقول الكتاب المقدس: ثم أبغضها أمنون بغضة شديدة جدا، حتى إن البغضة التي أبغضها إياها كانت أشد من المحبة التي أحبها إياها. بقدر الحب والمشاعر الملتهبة الهائجة الغير مرشدة التي تسبق هذه العلاقة، بقدر الكراهية والبغضة التي تأتي بين الفردين. في مكتبي الخاص في خدمة المشورة ذكرت إحداهن أنه بعد علاقة مشابهة مع خطيبها أهانوا بعض بالكلمات وامتدت الأيادي وصار بينهم شيء من النفور الشديد جدا. والسبب أن هذا الأمر الله غير موافق وغير راضي عنه نهائيا. ولربما يسألني سائل: لماذا من الضروري أن نعيش حياة بدون جنس قبل الزواج؟ لماذا من الضروري أن نعيش حياة مقدسة قبل العلاقة الزوجية؟ أضع 7 أسباب أو 7 نقاط في ختام هذه الحلقة. الأمر الأول، أن السيطرة على جسدك اليوم فيه سرور وشهادة قوية لعائلتك غدا. الأمر الثاني، أن في ذلك إعلان عن حبك المقدس السامي لشريك أو شريكة المستقبل، كمن حفظ هدية مخصصة غالية جدا مغلقة حتى يقدمها لشخص يحبه جدا محبة خاصة في توقيتها. أمر الثالث، يقول الرسول بولس كما سبق الإشارة في رسالة كورنثوس الثانية أصحاح 11 آية 2: خطبتكم عذراء عفيفة. هذه هي شروط العروس: الرجل مقدس والعذراء عفيفة. الأمر الرابع، أن غير ذلك يقود إلى اضمحلال القيمة الذاتية. تقل قيمة الشخص أولا في نظر نفسه ثم في نظر شريك الحياة. وماذا عن الأهل الذين
ائتمنوك.

على بنتهم وبحب وفرح ألبسوك وأعطوك أن تلبس خاتم بيد ابنتهم لتأخذها وتخرج بها تتمشوا وتتحدثوا. أليس في ذلك أيضا كسر لمشاعر وخيانة الوالدين؟ الأمر الخامس إن الالتزام بالسيطرة على الرغبة الجنسية يلعب دورا هاما في التكوين الروحي والأدبي لدى الطرفين. هذا الالتزام يكون شخصية الشاب والشابة. ولا تنسى إنك أب للغد وإنت هتكوني أم لبنات. إن علاقتك الجسدية قبل الزواج تهدد شخصيتك وتكوينك النفسي والأدبي في طريقة تربيتك لأولادك وبناتك في المستقبل. أمر آخر، الزواج أمر مقدس أسمى بكثير من كونه مجرد إشباع جنسي. لذلك اعتني قبل الزواج بالأمور النفسية والروحية وأيضا بتنمية الأمور العاطفية، وسيأتي الوقت المناسب اللي فيه تمارس هذه العلاقة في مخافة الله دون رهبة أو خوف، في طمأنينة في سرور. إن كثيرين من الذين يعانون من أمراض جنسية كالعجز أو عدم الثقة في النفس، عدم الانتصاب وسرعة القذف أو عدمه، هم شباب وشابات لعبوا بأجسادهم كثيرا قبل الزواج. لذلك أدعوك أن ترجع وترجعي عن هذه العادة. شجع أصدقائك، وعندي بعض الأمور الهامة جدا اللي ممكن تساعدكم للإقلاع على هذا الأمر، كما أنها أيضا لكل خطيبين حديثين. أمر الأول، تقابلوا في أماكن عامة. اثنين، أو في محيط العائلة أو مع الأصدقاء، مكان عام في ناس معاكم. البند الثاني اللي ممكن يساعدك ويساعدك، صلوا معا، اعطوا لله فرصة ووجود في كل مرة تجتمعوا فيها في مكان. صلوا معا، اشتركوا في قراءة كتاب نافع، فهذا يشغل أذهانكم عن حالات الفراغ. هو العلاقة دي بتيجي نتيجة إيه؟ الشعور بفراغ، بملل، مفيش ذهن فارغ، مفيش ما يشغل البال، لكن اقرأوا كتاب معا. أمر آخر، اجعلوا جلساتكم نافعة، تناقشوا في موضوعات نافعة تنفع مستقبلكم، نافعة لحياتكم الشخصية. أمر آخر، في حالة عدم وجودكم معا، صليا، كل واحد يصلي من أجل شريك المستقبل، حتى عندما تلتقوا تكون هناك علاقة روحية تربطكم أكثر من مجرد الشهوة. أمر أخير، ضعوا الله بينكم، ليكن الله هو الموجود بينكم، فكل ما يحدث بينكم من حديث، من نظرات، من كلمات، اعطى الله المركز الأول. وما أروع أن أكرر في نهاية هذه الحلقة عن موضوع التحكم في المشاعر، عن موضوع الكفاح الروحي، عن موضوع الصبر، لا سيما في جمح هذه الرغبة الشديدة لتوضع تحت سيادة الروح القدس. تمنياتي لكل خطيبين بفرصة خطوبة رائعة سعيدة فيها يغزوا محبتهم لبعض ومحبتهم أولا لله. وأصلي من أجل حياة زوجية سعيدة. ولصاحبة السؤال أكرر الشكر وأرجو أن تنفذي ما قاله الرب لك من خلال هذه الحلقة، والرب معكم. لكن سرعان ما اكتشفت أن زوجي والذي أثق به وأحبه يتابع الفتيات والمغنيات العاريات على جهاز الحاسب الآلي. المشكلة بالطبع ليست في جهاز الكمبيوتر،

0: قناة الكارما عندنا رسالة مهمة جدا، إن ننقل كلمة ربنا لكل بيت، وكنيستك والكنائس اللي حوالينا هي وسيلة ربنا بيستخدمها لنقل كلمة ربنا لكل بيت. وبدعمك الشهري لقنوات الكارما بنقدر نكمل ونضمن إن الرسالة دي توصل وتغير العالم حوالينا. فأنا بشجعك وبطلب منك كون معانا شريك شهري عشان نضمن إن الرسالة دي تفضل تكمل، ونفضل نكون الجسر اللي بيوصل كلمة ربنا من الكنيسة للبيوت حوالين العالم. ربنا يبارككم.
1: شكرا لدعمك لقناة الكارما. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. أرجوك استخدم QR كود الموجود أمامك للدخول للموقع الرسمي لقناة الكارما لدعم وتعضيد عمل الرب في قناة الكارما.

درسنا النهاردة تحت عنوان علاقة المؤمن بالعالم. في إنجيل يوحنا أصحاح 17 صلاة المسيح للآب، وفي صلاته علمنا أنه يوجد 7 علاقات بين المؤمن والعالم. أول علاقة

17 آية 6 قال الرب يسوع للآب: أنا أظهرت اسمك للناس الذين أعطيتني من العالم. فأول علاقة إحنا من العالم، إحنا ما نفرقش ولا حاجة عن الناس اللي عايشين في الشر والخطية، لكن نشكر ربنا هنا الآب أخذنا من العالم وادانا هدية ليسوع. يا سلام، يعني أنا الهدية وأنا العطية، مع أني أنا تراب من العالم، لكن نفعت في عينيه وفي نعمته أن أكون هدية يهديها الآب للابن. ودي أول علاقة بيننا ما بين العالم، كنا من العالم لكن أصبحنا هدية يهديها الآب للابن. تاني علاقة موجودة في آية 11، قال الرب يسوع كده: ولست أنا بعد في العالم، وأما هؤلاء فهم في العالم وأنا آتي إليك. معنى الآية دي أن إحنا المؤمنين موجودين في العالم بدل المسيح. في آية 10 قبل آية 11 يقول: أنا ممجد فيهم، وبعدين يقول: وأنا لست بعد في العالم، أما هؤلاء فهم في العالم وأنا آتي إليك. إحنا المؤمنين موجودين في العالم بدل المسيح. هل فيك يرون يسوع؟ ولما أظهر المسيح في حياتي وأعيش حياة البر والتقوى، تيجي العلاقة الثالثة في آية 14، إن أنا مبغض من العالم. قال كده: والعالم أبغضهم. ليه العالم بيبغض المؤمنين؟ عشان دول أتباع المسيح. ورب مرة في إنجيل يوحنا قال: إن كان العالم قد أبغضكم فاعلموا أنه قد أبغضني قبلكم. مش غريبة. لكن بعدين في نفس الآية تيجي العلاقة الرابعة بين المؤمنين والعالم، يقول: لأنهم ليسوا من العالم كما إني أنا لست من العالم. يا رب، ما أنت قلت إن إحنا من العالم، ده زمان، ده كنا من العالم، لكن دلوقتي بارتباطنا بالشخص السماوي المسيح بقينا مش من هنا. ليسوا من العالم كما إني أنا لست من العالم. في رسالة فيليبي أصحاح 3 يقول كده الرسول بولس: أما سيرتنا نحن، يعني جنسيتنا، هي في السماويات في المسيح يسوع. إحنا أصبحنا جنسية سماوية. لكن العلاقة الخامسة، إحنا محفوظين في العالم. يقول كده: لست أسأل أن تأخذهم من العالم، بل أن تحفظهم من الشرير. العالم كله شر، كله فساد، كله خطية، لكن إحنا محفوظين بقوة الآب من الخطية ومن الشرير. لست أسأل أن تأخذهم من العالم، بل أن تحفظهم من الشرير. زي ما صلى يعبيس زمان وقال للرب: ليتك تباركني وتوسع تخومي، تكون يدك معي ولتحفظني من الشر حتى لا يتعبني. يبقى إحنا كنا من العالم، إحنا في العالم بدل المسيح، إحنا مبغضين من العالم، إحنا مش من العالم، إحنا محفوظين في العالم. لكن العلاقة نمرة 6 في غاية الأهمية، إحنا مرسلين للعالم. قال الرب يسوع كده في آية 18: كما أرسلتني إلى العالم أرسلتهم أنا إلى العالم. باعتباري في العالم بدل المسيح، مفروض أظهر المسيح في حياتي، لكن باعتباري مرسل لازم أتكلم عن المسيح. لازم. كيف يسمعون بلا كارث؟ الرسول بطرس يقول: مستعدين دائما لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم. لكن خلي بالك من العلاقة السبعة، اسمها كده: عن طريق وحدتنا يؤمن العالم. في يوحنا 17 آية 21 قال الرب كده: ليكونهم أيضا واحدا فينا ليؤمن العالم أنك أرسلتني.

أما المؤمنين يكونوا في وحدة مش في خصام، لما ما يحاربوش بعض ويكونوا واحد العالم كله من حوالينا سيؤمن. عشان كده مجتهدين أن تحفظوا وحدانية الروح برباط السلام. احنا كنا من العالم، حاليا احنا في العالم بدل المسيح، احنا مبغضين من العالم، احنا مش من العالم، احنا محفوظين في العالم، احنا مرسلين للعالم عن طريق وحدتنا يؤمن العالم والرب معك.

ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفتح الجبال والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

0: أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات البرنامج الدراسي اليومي كل كتاب. في هذا البرنامج نقدم دراسة لكل أسفار الكتاب المقدس من التكوين إلى الرؤية، وما زلنا في رحلة مع شخصية يوسف، الشخصية المتميزة في كلمة الله. وصلنا إلى أصحاح 40، ختم الأصحاح السابق بانتصار يوسف في هذه التجربة الصعبة جدا، فكان مرتديا درع البر، فاستطاع أن يواجه السهام الملتهبة التي أتت إليه من المرأة الشريرة، لكن جزاء للعفة أودع في السجن. إيه اللي هيحصل في السجن؟ هيقابل مين في السجن؟ هذا هو موضوع حلقة اليوم. خلوني في بداية الحلقة أرحب بضيفي خادم الرب اللي مشرفنا دايما، الأخ يوسف رياض. أهلا بك أخ يوسف.
1: أهلا بك حياة،
0: بنرحب كمان بالضيوف، أهلا وسهلا بكم. أخ يوسف، اديني فكرة عن أصحاح 40 في سلسلة آلام وأمجاد يوسف.
1: يوسف في هذا الأصحاح وصل إلى السجن، مع أنه كان يستحق جائزة نوبل لو كان في زمانها جائزة نوبل للأخلاق وللعفة وللطهارة، لكن هذا هو حال العالم الذي رئيسه الشيطان. مرات فوطيفار في الأصل باعتبارها المرأة صاحبة العفة، والمرأة زي ما تقول بقى من كلمات المدح الفارغة التي يصر بها الناس اللي مش فاهمين الدنيا، لكن يوسف في السجن، لكن سينال مدحه من الرب عندما يقف أمام كرسيه، وهنا سوف يكافئ ويعوض من الله زي ما هنشوف في الأصحاح اللي جاي. أما هنا فهو في السجن ويخدم كالعادة، يقبل الوضع الذي أوجده في الله، لقد دخل مدرسة الألم وهو مستعد أن ينجح فيها دائما، وفعلا كان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا.
0: ختم الأصحاح السابق بهذه الكلمات في عدد 20، فأخذ يوسف سيده ووضعه في بيت السجن، المكان الذي كان أسرى الملك محبوسين فيه، وكان هناك في بيت السجن. قبل ما نروح لأصحاح 40 ونقرأ التفاصيل قصة المذنبين والحلمين، واضح هنا أن في غرض عند ربنا أن يوسف يروح السجن، يعني مش عقابا ليوسف، مش تأديبا ليوسف، لكن في أسرى في السجن، يوسف هيكون بركة للجماعة دول. من البداية كلمنا عن مجيء المسيح البار الوحيد ووصوله إلى أرض تمتلئ بالأسرى والمسجونين والمقيدين والمذنبين، هو جاي عشان يعمل إيه؟
1: يعني بص مثلا الآية 4 من أصحاحنا، أقام رئيس الشرطة يوسف عندهما، عند رئيس السقاط ورئيس الخبازين، فخدمهما، خدم المذنبين. وده زي ما حضرتك تفضلت، الله بعت ابنه ليه؟ أو المسيح جه للعالم ليه؟ في مرقس 10:45، لأن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم، مع أنه كان شرف كبير ليا وليك ولكل الدنيا، لملوك الأرض أنهم يخدموا المسيح، كان يبقى شرف ما أعظمه، لكنه لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين. في زكريا 13 الآية 5 و6 يقول، لأن الإنسان اقتناني لخدمتي، كان المسيح في هذا العالم في هذا المشهد لكي يخدم، أتى ليخدم، مش بس يخدم، لكن هنشوف بعد كده أنه يخدم ويبذل نفسه عندما علق على الصليب يفدي الكثيرين. ما أروع ذلك السيد. ويوسف في الحقيقة رمز جميل وحلو لذلك السيد العظيم الذي عنه تدور كل كلمات وأسفار الكتاب المقدس.
0: تمام، إذا حبينا برضو نطلع بدرس عملي نقوله لكل واحد من أولاد الله، ربما يكون سكنوا مع جماعة هو مش عارف ربنا حطه ليه في المنطقة دي، مش عارف ربنا حطيني ليه في الشغل ده، مش عارف ربنا حطيني ليه في مع المجموعة ديت. يوسف ربنا حطه في وسط الأسرى عشان يخدمهم، فأنت ربنا بعتك علشان تخدم، علشان توصل، علشان تنقل حضور الله للمكان، عشان تكون سبب بركة للموجودين. إذا فكرنا كل واحد في مكانه ربنا بعتني ليه، غالبا هنعرف ربنا بعتني ليه، وهنستغل وجودنا في هذه الأماكن أحسن استغلال.
1: واحد قال الكلام ده

0: عن إبراهيم قال إنه خرج وهو لا يعلم إلى أين يأتي، لكنه كان يعلم أن الذي يسير وراءه اللي هو الرب يعلم. وهنا يوسف أعتقد أيضا نفس الفكرة، هو لا يعلم لماذا وصلت إلى بيت السجن، لكنه يعلم عن يقين أن الرب الذي أرسله إلى السجن هو يعلم تماما لماذا أرسله.
1: تمام. وكان يوسف في السجن وأتى إليه نزلان جديدان، رئيس السقاة ورئيس الخبازين، والكتاب قال لنا أن هم أذنبا إلى سيدهما واتحطوا في السجن وراحوا ليوسف هناك، وبدأ كل واحد فيهم ربنا هيتعامل معاه بطريقة خاصة، كل واحد فيهم حلم حلم. كلمنا عن الحلمين وعن موقف يوسف منهم وتفسيره للحلمين.
0: أنا بداية عايز أقول أن الحياة في نظر الكتاب المقدس حلم. في مزمور 73 يقول كحلم عند التيقظ يا رب، عند التيقظ تحتقر خيالهم. بمعنى في ضوء الأبدية التي لا نهاية لها، حياتي لو كانت 70 سنة 80 سنة 100 سنة تزيد إيه عن كونها حلم؟ وده اللي بيقوله زي ما قلنا مزمور 73 كحلم عند التيقظ. هنا الاثنين حلموا حلم، والاثنين كانوا متنكدين لأنهم مش عارفين معنى الحلم، لكن كلمة الله بتفصل لنا إيه معنى الحلم ده، بل بتوضح لنا النهاية المزدوجة لجميع البشر. يعني ما فيش طرق كثيرة أو نهايات كثيرة، هو نهايتين، في مكان عزاء وفي مكان عذاب. وكلمة الله بتورينا إزاي نوصل لده وإزاي نوصل لده. الناس مش يعني شوف رئيس السقاة ورئيس الخبازين منزعجين لأنه مش عارفين. يا ما ناس عايشة وقربت تموت وهي مش عارفة لماذا ولدت وإلى أين هي ذاهبة بعد الوفاة.
1: تمام. لما حلما هما الاثنين الحلم في هذه الليلة كانا مكتئبان، لكن يوسف همه أنه هو يعرف أخبارهم إيه، قلب يوسف ومشاعر يوسف، سألهم. فبدأ كل واحد يسرد حلمه. ياريت تكلمنا عن الحلم الأول والحلم الثاني محتوائي، ويوسف رد عليهم قال لهم إيه.
0: يعني بداية أحب أقول يوسف اللي عنده عواطف رقيقة ما هواش كاره، ما هواش يعني إيه
1: ناقم،
0: ناقم بالضبط، ما هواش ناقم على المجتمع رغم أن ظروفه مش أحسن ظروف، لكنه بيسأل. وأعتقد ده صورة لمن هو أعظم منه بما لا يخاص، الذي قال مش بيدور على نفسه ولا كان يهمه نفسه، لكن دايما كان بيدور على البؤس المساكين. روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين. وعلى فكرة البشر كلهم مساكين بصورة أو بأخرى بسبب أو لآخر. هنا يوسف بيهتم بيخدم المسيح، عندما جاء بيخدم وبيهتم، له كل المجد. الحلمين في الحقيقة على طرفي نقيض. الحلم الأولاني بتاع رئيس السقاة حلو، بينما الحلم بتاع رئيس الخبازين ما كانش حلو. ويوسف بكل أمانة وشجاعة قال للي حلمه كويس قال له الكلام صح، واللي حلمه وحش برضه ما خبش عليه، ما دارش عليه، لأنه عنده أمانة وشجاعة أنه يبلغ. وأعتقد المسيح لما كان هنا على الأرض كان بيتكلم عن النهاية الحسنة، وكان بيتكلم أيضا عن الدينونة اللي جاية على العالم. هو صاحب الكلمات إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. بس مع هذا الفارق إن رئيس الخبازين ما كانش يقدر يغير حلمه، لكن بالنسبة للمشاهد الكريم أي واحد فينا يقدر إذا كان عاوز يغير أبديته مش حلمه، بوسعه أن يفعل ذلك لو قبل المسيح مخلصا شخصيا له.
1: اسمح لي نقرأ ماذا قال الكتاب عن الحلمين ونطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.
0: طب.
1: فقص رئيس السقاة حلمه على يوسف وقال له كنت في حلم وإذا كرمة أمامي، وفي الكرمة 3 قضبان، وهي إذ أفرخت طلع زهرها وأنضجت عناقيدها عنبا، وكانت كأس فرعون في يدي، فأخذت العنب وعصرته في كأس فرعون وأعطيت الكأس في يد فرعون. فقال له يوسف هذا تعبيره 3 قضبان هي 3 أيام، في 3 أيام أيضا يرفع فرعون رأسك ويردك إلى مقامك، فتعطي كأس

فرعون في يده كالعادة الأولى حين كنت ساقيه، وإنما إذا ذكرتني عندك حينما يصير لك خير تصنع إلي إحسانا وتذكرني لفرعون وتخرجني من هذا البيت، لأني قد سرقت من أرض العبرانيين، وهنا أيضا لم أفعل شيئا حتى وضعوني في السجن. فلما رأى رئيس الخبازين أنه عبر جيدا قال ليوسف: كنت أنا أيضا في حلمي وإذا ثلاثة سلال حواري على رأسي، وفي السل الأعلى من جميع طعام فرعون من صنعة الخباز، والطيور تأكله من السل عن رأسي. فأجاب يوسف وقال: هذا تعبيره، الثلاثة السلال هي ثلاثة أيام، في ثلاثة أيام أيضا يرفع فرعون رأسك عنك ويعلقك على خشبة وتأكل الطيور لحمك عنك. هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: احنا هنا شفنا ان في حلمين للساقي والخباز، وواحد هينجو والتاني لا. هل المغزى هو ده النهاية فقط؟
1: دول حلمين وفيهم نهاية الخباز ونهاية الساقي. هل بس كده ده مجرد، يعني ده مجرد انه عايز يقول نهاية ده ونهاية ده، ولا في بعد تاني؟
2: لا بلا شك الحلم نفسه يؤدي الى هذه النهاية السعيدة، والحلم التاني يؤدي الى النهاية التعيسة. وزي ما قلنا انا ما اقدرش اغير الحلم، او يعني رئيس الخبازين ما اقدرش، لكن انا وانت نقدر نغيره. عشان كده كويس لو فهمنا تفسير الحلمين. لما بيقول لك اولا في الحلم اذا كرمة امامي، هنخلي الكتاب يشرح الكتاب مين الكرمة الحقيقية اللي قال عن نفسه في يوحنا 15 انا الكرمة الحقيقية انه المسيح. حط المسيح قدامك، دي بداية البركة. نكمل. الكرمة فيها ثلاثة قضبان، وشرحها قال ان الثلاثة قضبان هي ثلاثة ايام. طيب لكن مش بس كده، لكن كانت كأس فرعون في يدي، الكرمة انضجت عناقيدها عنبا، اخذت العنب وعصرته. هنا بنشوف المسيح الذي عصر لاجلنا، خرج عصير العنب اللي بيسميه سفر التكوين 49 دم العنب. وكأن المسيح عندما عصر فوق الصليب سال دمه. ليه سال دمه؟ علشان ينجي رئيس السقاط، عشان ينجيني أنا، عشان ينجي اللص التائب على الصليب. سال دم المسيح لكي ما يعطي إنقاذا وخلاصا للهالكين البائسين أمثالنا. طيب جه فسر الكلام ده، هذا تعبيره الثلاثة قضبان هي ثلاثة أيام. بعد ثلاثة أيام يرفع فرعون رأسك ويردك إلى مقامك. في الحقيقة بالنسبة لينا احنا مش رجعنا إلى مقامنا في الجنة، لكن إلى ما هو أعظم من ذلك بما لا يخاص، أخذنا إحسانات أبدي. ده بالنسبة لهذا الحلم، حلم بتاع رئيس السقاط.
1: تمام، الحلم الثاني بقى،
2: الحلم الثاني بتاع رئيس الخبازين بنشوف حاجة مختلفة. فيقول كده كنت أنا أيضا في حلمي وإذا ثلاثة سلال حوارة، يعني عيش فينو دقيق أبيض على رأسي. بس لاحظ في السل الأعلى من جميع طعام فرعون من صنعة الخباز. طب ليه مش في السل الثاني والأولاني؟ ليه في السل الأعلى؟ يقول لك هو حد شايف، ودي صورة للدين اللي مزر. بيعمل اللي بيعمل بس الناس شايفاه. يعني أنا بصلي في رؤوس الشوارع وفي زوايا الشوارع، ليه؟ عشان الناس تشوف. لو ما فيش حد هيشوف أمال أنا هصلي ليه؟ يعني هضيع وقتي على الفاضي؟ يعني الناس بتعمل حاجات عشان الناس التانية تشوف. هنا رئيس الخبازين حاطط في السل الأعلى بس الطعام، بس مين اللي بيأكله؟ هو ده طعام عشان فرعون، لكن مش فرعون اللي بيأكله، والطيور تأكله من السل على رأسي. لما تروح لمتى 13 المسيح شرح الطيور وقال هي
1: أجناد الشر الروحية.
2: أجناد الشر الروحية. يبقى مين اللي بيتغذى بأعمالك؟

0: طمعت الخباز اللي أنا عملته. شوف التاني كرمة قدامي أنا ما عملتش فيها حاجة، لكن صرعت الخباز أنا ببذل جهد وبعمل، واللي بيأكل هو طيور السماء. فقال له لا، الحلم بتاعك مش تمام. بعد 3 أيام يرفع فرعون رأسك عنك ويعلقك على خشبة وتأكل الطيور لحمك.
1: أخي يوسف، أنا مبهور من الكتاب ومن طبعا ألفاظ الكتاب.
0: طبعا
1: لما جه يتكلم في الحلم بتاع رئيس السقاة تكلم عن الكرمة. أيوة. أشرت أنه الكرمة هي شخص المسيح.
0: أيوة.
1: وأنا اختيار الألفاظ، الروح القدس لما اختار الألفاظ دي ما تروحش بعيد عن المسيح أبدا.
0: أي.
1: لما يقول كنت في حلم وإذا كرمة أمامي.
0: أي.
1: أنا مش محتاج أسافر أروح آخر الدنيا عشان أدور على الكرمة، الكرمة جات لغاية عندي قدامي.
0: يا سلام. يا سلام.
1: ما إلا أني أثق أن الكرمة أمامي. وبعدها يقول أن الكرمة اللي ليها طلع زهرها وأنضجت عناقيدها، أنا ما عملتش معها حاجة، ده هي اللي طلعت زهرها وأنضجت عناقيدها. كمال المسيح ونمو المسيح وظهور كمالات المسيح، ما أنا علي أن أنا أعتمد فقط على عصير الكرمة علشان أقدمه لله. عمل المسيح على الصليب ده اللي هيرفع رأسي. الخباز اللي عمال يطحن ويعجن ويخبز وصوت الطحون عالي
0: صحيح
1: صنعة، وزي ما حضرتك أشرت الناس اللي بتصلي في زوايا الشوارع ودوشة ويبوق أمامه بالبوق، ده بيتكلم عن مبدأ الأعمال.
0: صحيح.
1: الأعمال مش هتدخل الإنسان السماء أبدا أبدا، اللي هيتغذى عليها هو طيور السماء.
0: صحيح.
1: فأنا لو عايزين نقول للمشاهد دلوقتي الكرمة فين علشان ما يدورش عليها، محتاج يسافر بعيد، محتاج يدور عليها في أي حتة، الكرمة فين من أي واحد دلوقتي بيشوفنا؟
0: وأضيف على كلام حضرتك الرائع، أضيف التلات أيام دي ما بتقولناش حاجة، لأن في تلات قضبان وفي تلات سلال ما بتقولناش حاجة. في الحالتين يوسف فسر التلاتة دول بأنهم تلات أيام ما بتقولناش حاجة. التلات أيام
1: بتقول ونص،
0: بتقول المسيح مات وقام في اليوم التالت.
1: أي.
0: إذن المسيح سفك دمه على الصليب، المسيح مات وقام. إذا أمنت بذلك، إن أمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات، خلص. يبقى إذن ما أروع القص الإنجيل المسطر في هذه في هذا الأصحاح. الكرمة قدامي، مش محتاج أنك تسافر لها بعيد، وصل لغاية عندك. مات على الصليب، أنت مش محتاج تعمل حاجة. اتدفن وفي اليوم الثالث قام، أنت مش محتاج غير أنك تآمن بالذي مات وقام. هتآمن يا بختك. هتنصرف عن المسيح جه مات ما ماتش، أنا بعمل أحسن ما عندي. أحسن ما عندك يودي جهنم.
1: صحيح.
0: وهذا هو الخبر السيء اللي وصل لرئيس الخبازين.
1: شكرا. هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: عرفنا أن الكارما إشارة للمسيح، هل في أجزاء أخرى في الأصحاح ده وتكلمنا عن المسيح؟
1: تفضل يا أخي يوسف.
2: يعني يوسف نفسه رمز رائع للمسيح لأنه موجود مع اثنين مذنبين وهو
1: البريء.
2: البريء دي صورة للمسيح الذي زي ما قال عنه اللص التائب هذا لم يفعل شيئا ليس في محله، لكن معه اثنين، وهنا برضه يوسف معاه اثنين والمسيح على الصليب كان معاه اثنين. والعجيبة ان واحد خلص والتاني هلك، لان واحد احسن من التاني، لا، هنا الاثنين مذنبين وهناك على الصليب اثنين من المذنبين صلب معه، لكن واحد قبل عمل المسيح واعترف بربوبيته وقال له احنا نستحق اللي بيجرالنا، اذكرني يا رب اني طامع في رحمتك، فخلص. والتاني تهكم على المسيح وقال له إن كنت أنت المسيح فخلص نفسك وإيانا، وضاعت عليه الخلاص رغم أنه كان على مقربة من المخلص. النهاردة ملايين خلصوا واللص كان إلى جوار المسيح لكنه لم يستفد، وهنا برضو نفس الصورة، اثنين مع يوسف، واحد خلص والتاني هلك.
1: عايز أقف قدام تعبيرين قالهم يوسف، واحد في فعل أمر والتاني وصية أو رجاء. في عدد 8 لما فقال له

0: أن حلما وليس من يعبره، فقال لهما يوسف أليست لله التعابير، قصا علي. وأنا عايز أخد خط تحت كلمة قصا علي. أنت مكتئب ومش عارف تروح فين وتيجي منين، احكي لي. عندك ألغاز ومش لاقي لها حل، احكي لي. أنا عايز أخد التعبير ده نقول إيه للمشاهدين اللي زي المذنبين، اللي عنده مشكلة عائلية، اللي عنده مشكلة أدبية، اللي عنده مشكلة مالية، اللي مش لاقي صديق، اللي مش لاقي حبيب، بيقول له إيه هنا يوسف؟
1: تفضل. يعني قبل ما أجاوب عن سؤال حضرتك، لكن أقول كمان التعبير الحلو اللي قاله، أليست لله التعبير؟ يعني واحد غير يوسف كان أول ما يسمع اتنين حلمه يقول لهم اسمعوا، أنا كنت بصدق في الأحلام والنهاردة ما عدتش أصدق فيها، حلمت إن أنا الرأس وكل بيسجد لي وديكوا شايفين الملطشة معايا. بالعكس،
0: لم يفقد
1: ثقته في الله. أليست لله التعابير؟ دي نمرة واحد، عنده إيمان وما فقدش إيمانه رغم صعوبة الظروف. في ناس من أول تجربة بتنهار وبتفقد ثقتها، واللي عاوز ينتحر واللي بيسيب ربنا ويقول لك الدين ده دجل. طبعا يوسف بيكلمنا كلام جميل هنا، لكن كما زي ما حضرتك تفضلت، قصا علي. المسيح بينادي وبيقول تعالوا إلي يا اللي متحيرين وتعبانين وما لكمش حل، مش لاقين مرسى. أنا جيت عشان الغلابة، أنا جيت علشانك أنت وشغل الشاغل أنت. قصا علي، لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طالباتكم لدى الله، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع.
0: فنقدم دعوة لكل حائر وعاثر، نقول له
1: أيوة،
0: قص كل مشاكلك على المسيح وهو عنده الحل.
1: صحيح.
0: الوصية الثانية بقى، يوسف قال لرئيس سقاط اذكرني.
1: أيوة.
0: اذكرني، وللأسف لم يذكره،
1: ما ذكروش.
0: وأنا عايز أقول المسيح بيقول لأحبائه إيه قبل ما يسيب الأرض؟ قال لهم اصنعوا هذا لذكري، قال لنا افتكروني اذكروني. كلمنا عن هذه الوصية الغالية أخي يوسف.
1: للأسف كثير من المؤمنين اتقابلت معاهم ويسألوك، هو الميدة كسر الخبز المناولة زي ما بيسموها تدخل السماء؟ لا يا حبيبي، الإيمان لوحده يدخل السماء. خلاص، يبقى أنا مش مهم. يعني إيه إذا كانت دي وصية الوداع للغالي اللي مات علشاني؟ اصنعوا هذا لذكري، أقول عليه مش مهم إزاي؟ رئيس السقاط يمكن نعذره أنه نسي، مش بإرادتي نسي، لكن في ناس كثيرة من المؤمنين بينسوا نفسهم أو يتجاهلوا هذه الوصية، وأنا ألوم عليهم وأعتب عليهم. المسيح ينتظر مننا شيء أفضل من ذلك، إن إحنا في كل أول أسبوع زي ما بيعلمنا أعمال 20:7، إذ كان التلاميذ في أول الأسبوع مجتمعين ليكسروا خبزا، فرصتنا إننا في كل أول أسبوع نقول لربنا متشكرين. هل ده كتير على ربنا؟ الحقيقة مش مفروض بس مرة في الأسبوع، كل الأسبوع، لكن على الأقل في كل أول أسبوع نجتمع ككنيسة علشان ننفذ وصيته اصنعوا هذا لذكر.
0: أشكرك أخي يوسف. وصلنا لختام الحلقة، هنراجع الحلقة مع الضيوف. طلعنا بإيه؟
2: خلينا نكون واثقين في كل مكان نكون موجودين فيه، الرب ليه غرض ومشيئة. يوسف كان موجود في السجن وكان وضع صعب، لكن الرب استخدمه في وسط الساقي والخباز.
3: في ضوء الأبدية حياتنا حلم، بخار يظهر قليلا ثم يضمحل، أيامنا على الأرض ظل، لكن يبقى السؤال أين ستقضي الأبدية؟ في مكانين، مكان العذاب ومكان العزاء.
4: في القصة هنا بنشوف فرعون رفع رأس رئيس السقاط، والارتباط بالمسيح هو ده الشيء والعمل الوحيد اللي يرفع الرأس.
0: شكرا، ربي يبارككم. شكرا يا أخي يوسف،
1: ربي يبارك.
0: عزيزي المشاهد، أحب بس أسيب معاك هذه الكلمات التي قالها رئيس السقاط عن الكرمة. بيقول كنت في حلمي وإذا كرمة أمامي. العلاج في الكرمة، حل المشاكل في الكرمة، رفعة الرأس في الكرمة. من الكرمة؟ سمعنا، هو المسيح. حياتك مش هتستقبل

0: قيم غير لما تتقابل مع المسيح. بيتك مش هيعمر غير لما تتقابل مع المسيح. وربنا مش بيقول لك سافر إلى أقصى البلاد علشان تدور على الكرمة، لا، الكرمة جت لغاية عندك، الكرمة أمامي. رئيس السقاة بيقول ده قدامي مش بعيد عني، أنا شايفها. أتى المسيح وكان يقول في شوارع الناس، وكان يقرأ على أبواب وقلوب الناس، كان يقول يصنع خيرا، وما زال المسيح يناديك، تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. عزيزي المشاهد، راحتك وراحة بيتك وراحة ضميرك فقط عندما تثق في عمل الكرمة. من الكرمة؟ المسيح الذي عُصر على الصليب، المسيح اللي حمل الدينونة نيابة عني وعنك. ثق فيه، اركن على عمل المسيح على الصليب، ثق في عمله وفي كفاية دمه أن يقدر يطهرك من كل خطية. هتترفع راسك، هتضمن أبديتك، مصيرك الأبدي هيحسم فقط عندما تقبل المسيح ربا وسيدا ومخلصا. والتقي بك في الحلقة القادمة، والرب معك.
1: ربي كلمتك عجيبة، ستة لو تفنى الجبال، والحرف منها يسقط، سبقى قدام المحال.

بالرغم من اختلاف أشكالنا وألواننا وأعمارنا وكمان أشغالنا، لكن قيمتنا واحدة، هي أنا وإنت إنسان. ربنا ميزنا وخلقنا على صورته وادانا نسمة حياة منه. ما تبصش على حالتك وإمكانياتك وضعفك، بص على قيمتك الحقيقية اللي فيك اللي ادهالك ربنا، إنك إنسان.

0: أهلا بكم في مشوار اليوم. أنا كيت نيبرز هنا مع القسيس راجر سبادلين، وسنواصل مع الجزء الثاني من أهم سؤال في الحياة. قسيس راجر، ما هو موضوعنا اليوم؟
1: نعم يا كيت، سنتكلم عن حارس السجن الفلبيني والتحول الذي حصل في حياته أثناء عمله.
0: نعم، إنها قصة رائعة وواحدة من أفضل القصص لدي. دعونا نشاهد أهم سؤال.

0: سؤال في الحياة.
1: إليكم الجزء الثاني من سلسلة جديدة وعنوانها أهم سؤال في الحياة. نحن بحاجة إلى الخلاص من الموت الروحي. الموت ليس موضوعاً ممتعاً، أليس كذلك؟ ولا نريد حقاً التحدث عن ذلك. ذهب معظمنا إلى الساحل الأوسط لكاليفورنيا حيث توجد قلعة هيرست. كان ويليام هيرست رجلاً ثرياً جداً. لقد بنى هذه القلعة على تل، وجميع النخبة السياسية والمشاهير في عصره كانوا يأتون ويتناولون وجبات العشاء الفاخرة وما إلى ذلك. ويمكنك التحدث عن أي شيء في تلك الحفلات، يمكنك التحدث عن السياسة، الترفيه، والأحداث الجارية. لكن هيرست قال: إذا كنت ضيفي لا يمكنك التحدث في حضوري عن الموت. لم يكن يريد سماع الكلمة، ولم يكن يريد أن يواجه الموت. وهناك نفس التردد في ثقافتنا اليوم، لا نريد أن نفكر في موتنا. قامت العديد من الولايات الآن بإزالة جميع اللافتات التي تقول طريق مسدود، لأنها مزعجة للناس. هم يقودون سياراتهم على الطريق وفجأة هناك لافتة تقول طريق مسدود، يقولون ميت ميت، يوما ما سأموت. هم لا يحبون ذلك ولا يريدون التفكير في الموت. والآن لا يوجد لافتات تقول طريق مسدود، بل تقول لا يوجد منفذ يمكن الوصول إليه. دعني أخبرك، يوما ما لن يكون لديك منفذ للوصول إليه. الحقيقة هي أن الآلاف من الناس يموتون سنويا في ثقافتنا دون داع، لأنهم يرفضون الذهاب إلى الطبيب. يعرفون أن هناك شيئا خاطئا في أجسادهم، لكنهم يخشون الذهاب إلى الطبيب. يقولون: سيخبرني الطبيب أنني سأموت، أو سيخبرني أنني مصاب بالسرطان، أو عندي مشكلة في قلبي. وينتظرون وينتظرون حتى فوات الأوان. أيها الأخوة، الخوف من الموت يسود ثقافتنا حاليا، ومع ذلك منذ اللحظة التي نولد فيها نبدأ في الموت. هل تعرف من أين يأتي الموت؟ الموت نتيجة للخطية. هذان المفهومان مرتبطان ببعضهما البعض. عندما خلق الله البشرية خلق رجلاً وامرأة، آدم وحواء، ووضعهما في جنة عدن، وأعطاهم أمر بسيط جداً، قاعدة واحدة فقط. قال: هناك شجرة لا أريدكما أن تأكلا منها، لديكم السيادة على كل العالم، لكن لا تأكلوا من هذه الشجرة، وفي اليوم الذي تأكلا منها موتا تموتا. حسنا، لقد أكلوا من الشجرة، هل تورمت ألسنتهم؟ هل بدأوا بالاختناق؟ هل ماتوا على الفور؟ لا، ليس على الفور، لكنهم ماتوا في النهاية، لأنه منذ تلك اللحظة فصاعدا تبدأ الخلايا في أجسادهم في التدهور. خلق الله البشر ليعيشوا إلى الأبد، لكن بسبب الخطية جاء الفساد والموت إلى العالم. عندما يموت الشخص جسديا تنفصل روحه عن جسده، وعندما لا ترتبط الروح بالجسد يكون هذا الشخص ميتا، نأخذ الجثة وندفنها أو يتم حرقها. لذلك طالما أن روحك في جسدك فأنت على قيد الحياة جسديا، لكن عندما يتم الانفصال بين جسدك وروحك فأنت ميت جسديا. الآن أيها الإخوة، الموت الروحي هو انفصال، ليس فصل الجسد عن الروح، إنه فصل الروح عن الله. عندما قال الله لآدم: في اليوم الذي تأكل فيه تلك الفاكهة إذا عصيتني فسوف تموت، الآن عندما أكلوا من الشجرة بدأوا جسديا في الموت البطيء، لكن روحيا ماتوا على الفور. انفصلت روحهم عن الله على الفور. حتى ذلك

الصالحين كانوا متحدين تماما مع الله، ولكن بسبب خطيئتهم انفصلت أرواحهم عن الله، وهذا الانفصال يسميه الكتاب المقدس الموت الروحي. الآن عندما تكاثر آدم وحواء تكاثروا حسب نوعهم تماما كما تملي الطبيعة، فالقطط لديها قطط صغيرة، والزرافات ليس لديها فرس النهر لكن لديها زرافات، والكلاب لديها جراء صغيرة. عندما تكاثر آدم وحواء كان لديهم أطفال خطاة مثلهم ومثلي تماما. عندما يكون لدينا طفل ترتبط روحه وجسده معا، مما يعني أنهم يعيشون جسديا لكنهم يولدون منفصلين روحيا عن الله، أموات روحيا. تقولون ليس من العدل أن أنفصل عن الله بسبب ما فعله آدم وحواء منذ سنوات. حسنا، نحن نتخذ نفس الاختيار. لقد اختار كل إنسان أن يخطئ، أعني لقد اخترنا جميعا في بعض الأحيان الكذب. في الواقع يمكنني أن أعطيكم قائمة بأمور اخترنا جميعا القيام بها وهي خطأ. نحن بسبب خطايانا منفصلون عن الله، لذا نحن بحاجة إلى الخلاص، ليس فقط من الخطية لكن من الموت الروحي. لكن هناك مبدأ، وهو نحن بحاجة للخلاص من الموت الأبدي، أو يمكن القول الخلاص من الجحيم. الآن أيها الأحباء، هذا ليس موضوعا ممتعا على الإطلاق، إنه أمر مزعج. لقد تكلم يسوع عن الجحيم كثيرا. الآن معظم الناس في ثقافتنا لا يؤمنون بالجحيم، حتى الأشخاص الذين يدعون أنهم مسيحيون مؤمنون الذين تم استطلاعهم والذين يذهبون إلى الكنيسة تقريبا باستمرار، واحد من ثلاثة يؤمنون بوجود الجحيم. إليكم هذا المبدأ، يجب أن تكون العلاقة مع الله شخصية. الخلاص هو علاقة شخصية مع الله. لا أحد يصل إلى السماء بسبب جدته. قد يكون لك أفضل جدة في العالم، لكن بغض النظر عن مدى صلاحها فلن تذهب إلى السماء بواسطتها، أو بسبب عائلتك أو الأمة التي تعيش فيها. الآن قد تشعر أنك رقم عندما تذهب إلى DMV التجديد، تجديد رخصة القيادة، وقد تشعر وكأنك رقم عندما تذهب إلى مكتب الضمان الاجتماعي. بصمات أصابعك فريدة من نوعها، الحمض النووي الخاص بك فريد من نوعه. يمكن الآن التعرف عليك بخصلة شعر واحدة. أنت لست واحد في المليون، أنت واحد من 7 مليارات. إذا خلقنا الله كأفراد فسوف يحكم علينا كأفراد، وليس كعائلة وليس ككنيسة أو أمة، لكن بأنفسنا. هذا السجان الفلبيني كان على وشك أن يقتل نفسه عندما سأل هذا السؤال: ماذا ينبغي أن أفعل لكي أخلص؟ إنه يعترف بحاجته، وهذه هي الخطوة الأولى بالنسبة لكم ولي للمجيء إلى المسيح، وهي الاعتراف بأننا أخطأنا ولدينا احتياج روحي. ومع ذلك عالمنا مليء بالأشخاص الذين لن يعترفوا بذلك. الآن من الواضح للجميع أنك أخطأت، لكن أحيانا لا يكون ذلك واضحا لنا. إذا كنت تسبح فلن تحتاج إلى منقذ، لكن عندما تغرق تحتاج إلى منقذ. عندما يحترق منزلك فأنت بحاجة إلى رجل إطفاء لإنقاذك. وعندما ندرك أن لدينا خطية، عندها نحتاج إلى مخلص، شخص ينقذنا. أحيانا نجد صعوبة في إدراك ذلك، إلى أن نواجه الشدائد والكوارث، عندها ننظر إلى الأعلى. وهذا ما حدث مع السجان الفلبيني، يريد الانتحار، حياته في فوضى، هو يعلم أنه سيتم إعدامه من قبل الرومان كونه كان نائما أثناء العمل. وفجأة نظر إلى الأعلى وقال: أنا بحاجة إلى الله في حياتي.
هناك أيها الأحباء.

بعض الأشخاص عندما يصابون بزكام خفيف يذهبون إلى الطبيب، لكن معظمنا خاصة الرجال يجب أن نكون مرضى حقاً للذهاب إلى الطبيب. وهكذا نحن عندما يحدث شيء سيء جداً في حياتنا نعترف أننا أخطأنا وأننا بحاجة إلى الله. لكن سؤاله شخصياً، ماذا ينبغي أن أفعل لكي أخلص؟ لكن لم يكن سؤال خاص. البعض يقولون هذا الأمر يخصني لوحدي. لا، حقا ليس كذلك. الخلاص أيها الإخوة أمر شخصي. كان يسوع في الهيكل ذات يوم وكان هناك جموع غفيرة، فرفع صوته وقال: من يعطش فليقبل إلي. لقد كانت دعوة عامة لاتباع المسيح. لهذا السبب في نهاية كل رسالة أوجه دعوة عامة وأطلب من الذين يشاهدون على الإنترنت والتلفزيون الاتصال بالرقم الموجود على الشاشة، وهناك أشخاص مستعدون لمساعدتكم لكي تسلموا حياتكم للمسيح. وأنا أدعوك لتسلم حياتك للمسيح الآن. إنه سؤال شخصي لكنه ليس أمر خاص. في الواقع من المفترض أن لا نخجل من إعلان إيماننا علناً. أعني إذا اشتعلت النيران في منزلك وكسر رجل الإطفاء الباب وسحبك من النار والدخان فلن تخجل. ستضع ذراعك حول هذا الرجل وتقول: هذا هو الرجل الذي أنقذني. أحيانا يقول الناس: سأقبل المسيح، لكن لا أريد أن يعرف الناس ولا أريد أن أتعمد أمام الكنيسة بأكملها. اسمح لي أن أقول لك: عندما تخلص لن تخجل ممن خلصك، من الذي أنقذك من الخطية والموت الأبدي ومن الجحيم. تعال إليه الآن، تعال إلى يسوع بدون أي خجل، إنه بانتظارك. إليكم المبدأ التالي: هناك حاجة ملحة فيما يتعلق بحالتنا الروحية. هناك تغيير في التسمية في المسيحية اليوم. بدلا من الحديث عن الخلاص يسأل الناس: هل قبلت يسوع؟ ولا حرج في ذلك أو طلب ذلك، لكنه ليس ملحا مثل كلمة خلاص أو أخلص. كلمة أخلص تعني أنك في خطر، تعني أنك بحاجة إلى الإنقاذ. عندما نغير الكلمات نكون قد أزلنا إلحاح القضية. في 6 أكتوبر في عام 1871 كان أبرز واعظ في أمريكا يدعى رجل اسمه دوايت مودي، وكان راعيا في شيكاغو. في صباح يوم الأحد كان يعظ عن يسوع عندما وقف أمام بيلاطس وأراد الناس منه أن يطلق سراح برباس بدلا من يسوع، فقال: ماذا أفعل بيسوع الذي يدعي أنه المسيح؟ كان يسأل الشعب: ماذا ستفعلون بيسوع؟ عليكم اتخاذ القرار. الآن أنا مثل مودي، دائما أقدم دعوة. مودي كان يوجه دعوة في نهاية عظته ويطلب من الناس أن يسلموا حياتهم للمسيح، لكن في ذلك الصباح لسبب ما لم يفعل. قال: أريدكم اليوم عندما تعودوا إلى البيت أن تفكروا بهذا السؤال: ماذا أفعل بيسوع الذي يدعي أنه المسيح؟ وأريدكم الأسبوع القادم أن تكونوا مستعدين لتسليم حياتكم للمسيح. وعندما غادر آلاف الأشخاص المبنى في ذلك اليوم، رأى على بعد مسافة دخان يتصاعد من حريق كبير، وهذا الحريق العظيم حصل في شيكاغو عام 1871، وقد تم تدمير جزء كبير من شيكاغو ومات مئات الأشخاص، واحترق المبنى الذي كانوا يجتمعون فيه. لذلك في يوم الأحد التالي لم يتمكنوا من الاجتماع، واستغرق الأمر عدة أشهر حتى تمكنوا من الاجتماع مرة أخرى. قال مودي إنه تعلم أن يخبر الناس ألا يتأخروا.

تأخروا أبداً في تسليم حياتهم للمسيح. لهذا السبب أحاول دائماً توجيه دعوة، لأن هذا السؤال عاجل جداً. لا يوجد سؤال أكثر إلحاحاً يمكنك طرحه: ماذا ينبغي أن أفعل لكي أخلص؟ ربما تعيش 50 عاماً أخرى، لا أعرف، لكن إذا كان الله يتعامل معك اليوم، قد لا يتعامل معك بنفس القوة والإلحاح لسنوات قادمة. ماذا ينبغي أن أفعل لكي أخلص؟ إليكم المبدأ التالي: لا يوجد رجاء بعيداً عن الله. إذا كنت تغرق فأنت تريد في تلك اللحظات بينما أنت تفقد الوعي: كيف سأنقذ؟ إذا كانت لديك حاجة روحية في حياتك، فالسؤال المهم هو: كيف سأخلص؟ حسناً، دعني أخبرك، رجاؤنا الوحيد هو في يسوع. لن يذهب أحد إلى السماء عن طريق الصدفة. يبدو أن رجاء هذا الرجل قد نفذ، إنه على وشك الانتحار. ربما شعر باليأس والفراغ والعجز تماماً. هناك الكثير في ثقافتنا أيها الإخوة يشعرون بذلك. ربما هذا حالك اليوم. قال باسكال: في قلب كل إنسان فراغ يهيئه الله، لا يستطيع أحد ملأه سوى الله. هذا الفراغ لن يملأه العمل، ولن تملأه المتعة، ولن تملأه الممتلكات. بغض النظر عما تجمعه في حياته، سيكون هناك مناطق فارغة، لأن هذا الفراغ هو على هيئة الله، ولن تكون راضياً تماماً في حياتك. لقد سأل: ماذا ينبغي أن أفعل لكي أخلص؟ وكان الجواب في الآية 31: فقالا: آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك. الإجابة على هذا السؤال: الإيمان بالرب يسوع المسيح. إليكم المبدأ التالي: نحن لا نخلص بأعمالنا الصالحة، لكن من خلال الإيمان بيسوع. إنه لم يقل غير بيئتك، ولم يقل اعمل على شخصيتك، لم يقل ثقف نفسك، لم يقل حاول أكثر، لم يقل افتح صفحة جديدة، صلح نفسك، لم يقل توقف عن الخطية. قال: آمن بالرب يسوع المسيح. بالإيمان نضع ثقتنا بالمسيح. الآن كيف نعبر عن هذا الإيمان؟ يقول بولس في رسالة روميا الإصحاح 10:9: لأنك إن اعترفت بفمك بالرب يسوع وآمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات خلصت، لأن القلب يؤمن به للبر والفم يعترف به للخلاص. أما في الآية 13 فهو يقول: لأن كل من يدعو باسم الرب يخلص. أنت تدعو الله وتقول: يا رب، أنا أخطأت، أغفر لي خطيتي. هذا السجان الفلبيني سأل: ماذا ينبغي أن أفعل لكي أخلص؟ كان مرتبكاً، لكن بولس قام بتصويبه، ونحن نسأل: ماذا يجب أن أفعل لكي أخلص؟ ونفكر: ربما يجب أن أفعل شيئاً من أجل الله، يجب أن أعطي الكثير من المال، يجب أن أذهب إلى الكنيسة عدة مرات، يجب أن أتوقف عن الخطية، يجب أن أتجنب المحرمات، يجب أن أطبق هذه القاعدة. هل هناك شيء يمكنني القيام به؟ قال بولس: لا، فقط آمن بالرب يسوع المسيح. ضع ثقتك في المسيح، ليس يسوع بالإضافة للأعمال الصالحة، إنه الإيمان بالرب يسوع المسيح فقط. هذا ما يعنيه الإيمان، أن تدعو الرب ليغفر لك. لا يقول آمن بشيء حول يسوع، الجميع يؤمن بشيء عن يسوع. يقول: آمن بيسوع، ضع إيمانك وثقتك به. الآن إذا كنت تغرق وجاء شخص ما لإنقاذك، وبينما أنت تقاوم فلا يمكن إنقاذك، لذلك عليك الاسترخاء بين ذراعي الشخص الذي ينقذك. ولكي تخلص عليك الاسترخاء في يسوع. يجب أن تقول: يا رب، أنا أضع إيماني واتكالي عليك وعليك وحدك،

كان هناك خادم منذ سنوات يحاول شرح الإنجيل في اسكتلندا لامرأة مسنة. حاول كثيرا لكنها لم تقتنع أن الخلاص يتعلق بالإيمان، ولم تفهم ما يعنيه وضع ثقتك وإيمانك بالمسيح. حاول وحاول لكنه استسلم أخيرا. وبينما كان يخرج من الباب الأمامي، كان هناك جدول صغير أمام

وضع قدمه بحذر شديد على الجسر لاختباره ومعرفة ما إذا كان سيحمله. وكانت المرأة الأسكتلندية تقف عند المدخل، صرخت وقالت: ألا يمكنك وضع وزنك كله على الجسر؟ فاستدار وعاد إليها وقال: هل تستطيعي وضع ثقتك بالمسيح؟ لا يمكنك أن تثقي به ثقة كاملة وليس في نفسك. هذا ما أطلب منك القيام به اليوم، وإذا فعلت فسوف تخلص من خطيتك، وسوف تخلص من الموت الروحي، سوف تخلص من الموت الأبدي، سوف تتحرر من الماضي، وسيكون عندك رجاء في المستقبل. هذا ما يعنيه أن تخلص. الآن أيها الأحباء، سأقدم دعوة، الجميع مدعوون أليس كذلك؟ ألا تحب أن تتم دعوتك إلى حفل عشاء؟ أنت تحب أن تتم دعوتك للخروج لتناول العشاء؟ حسناً، أنا أدعوك الآن لتعطي حياتك للمسيح. ماذا ينبغي أن تفعل لكي تخلص وتضع إيمانك بالمسيح؟ أنت تعبر عن هذا الإيمان بالدعوة باسم الرب والصراخ إليه طالبا المغفرة. هناك قساوسة وخدام مستعدون للصلاة معكم وإظهار ما تقوله كلمة الله عن ذلك. وأنا أقول لك، يمكنك أن تخلص اليوم. هذا السجان الفلبيني كان رومانيا يعيش في اليونان، ربما لم يكن يعرف شيئا عن الوصايا العشر، ولم يكن يعرف شيئا عن كلمة الله، وربما لم يسمع أبدا عن يسوع، لكن في تلك الليلة دعا باسم الرب وغير الله حياته. لم يحبه الله أكثر مما يحبك. تعال إليه اليوم، تعال إليه اليوم، سوف يغفر خطيتك ويزيل شعور الذنب ويملأ الفراغ في حياتك، وستعيش حياة الرضا والاكتفاء، وستحصل على سلام يفوق كل عقل كما يقول الكتاب المقدس. قد تقول: حسنا، أنا مؤمن لكنني لم أعتمد. يجب أن لا تخجل، يجب أن تعلن إيمانك بالمسيح. نعم، الخلاص أمر شخصي لكنه ليس خاصا، يجب أن يكون إيماننا معروف للآخرين، والخطوة الأولى هي من خلال المعمودية. أو ربما كمؤمن أنت تمر بأوقات عصيبة، أنا أعني ثقافتنا في حالة فوضى، عالمنا أيضا في حالة فوضى، ربما يسيطر على حياتك الخوف والقلق. الله لا يريدك أن تعيش في خوف، هو يريدك أن تعيش في سلام. حتى في خضم العاصفة سوف يمنحك السلام. لذلك اتصلوا بالرقم الظاهر على الشاشة، وهناك أشخاص يحبون أن يصلوا معك حول أي احتياج لديك والإجابة على أي سؤال لديكم. فلا تتردد في الاتصال الآن، فإن كان لديك أي أسئلة محيرة وتريد من كل قلبك الإجابة عليها من خلال كلمة الله المقدسة، اتصل الآن ولا تتردد. اتصل الآن، لأن الوحي المقدس يقول إن السماء تفرح بخاطي واحد يتوب أكثر من 99 بارا لا يحتاجون إلى توبة. اتصل الآن ولا تتردد لتفرح بك السماء. دعوني أصلي من أجلكم بينما أنتم تتصلون. أبونا السماوي القدوس، أشكرك على الأشخاص الذين يستمعون اليوم. أصلي لأجل كل من يشاهدنا الآن أن تمنحه خلاصك العجيب وتشجعه وتقويه أن يأتي إليك الآن. أصلي أن تجذبهم إليك، وأن تمنحهم الشجاعة للثقة بك، وأن تمنحهم الشجاعة ليصرخوا إليك طالبين غفرانك، وأن تمنح الآخرين الشجاعة للاتصال بالرقم الظاهر على الشاشة، وأن يكون هذا اليوم يوم خلاصهم. كما رأينا كيف أنك في منتصف الليل في تلك اللحظة من الزمن خلصت سجان فيلبي، وهو ما زال بعد كل هذه القرون يجلس في محضرك لأنه دعا باسم الرب. قد يكون هذا اليوم يوم خلاص في حياة شخص
يدعو باسم الرب.

0: أصلي وأطلب هذا باسم يسوع، آمين.
1: كان هذا الجزء الثاني من رسالتنا أهم سؤال في الحياة. قسيس راجر، لقد قلت نقطة رائعة، أن علاقتنا مع المسيح هي شخصية لكنها ليست علاقة خاصة.
0: نعم، أحياناً نخلط بين هذه الأشياء، نفكر إيماني خاص تماماً، إنه ببساطة بيني وبين الله، لكن لا يقصد به أبداً أن يكون خاصاً. يجب أن نكون في شركة مع المؤمنين الآخرين، وعلينا أن نخدم الرب معاً في الكنيسة، لذلك لدينا هذه العلاقة الرئيسية مع الله، لكن لدينا علاقة أفقية مع أشخاص آخرين، وهنا تكون الشركة الأخوية في الكنيسة. لهذا فإن إيماننا ليس خاص.
1: قسيس راجر، شكراً على هذه الرسالة الرائعة المكونة من جزئين، وتوضيح الإنجيل وكيفية الخلاص. إذا كنت تشاهدنا اليوم، بإمكانكم التواصل معنا على الرقم في أسفل الشاشة، وهناك أشخاص يحبون أن يصلوا معكم والإجابة على أي أسئلة لديكم. أيضاً يمكنكم الحصول على نسخة مجانية من هذه الرسالة أو أي رسالة من خدمة مشوار اليوم. نراكم الأسبوع القادم مع رسالة جديدة مع خدمة مشوار اليوم. إلى اللقاء. يبث برنامج خدمة مشوار اليوم من كنيسة فالي المعمدانية. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم المجاني 800-382-3470 أو زوروا موقعنا. نراكم الأسبوع القادم مع مشوار اليوم من كنيسة فالي المعمدانية، بيكرزفيلد، كاليفورنيا.

0: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك.
1: ليتك تباركني وتوسع تخومي وتكون يدك معي.
0: يا رب لا تقل لهم هذه الخطية.
2: تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي.
3: تكلم يا رب لأن عبدك سامع.
1: صغير أنا عن جميع ألطافك وجميع الأمانة التي صنعت إلى عبدي.
0: يا رب اسمع صوتي لتكن أذناك مصغيتين إلى صوت تضرعي.
4: مشاهدينا سلام المسيح ليكم وحلقة جديدة من برنامج صلوات القديسين. وأروع شيء لما يكون عندنا مثال للصلاة ويكون اتقال بفم رب المجد الكريم وإحنا بنتعلم منه، وهو اللي بيعلمنا رأسا ومعلما للكنيسة، وهو راعيها وهو أسقفها الحقيقي. بيباركنا في البرنامج الدكتور صامويل مهر. أهلا بيك يا دكتور.
5: أهلا بيك أخي باسم.
4: متباركين بكلمات النعمة مع حضرتك.
5: أشكر محبتك حبيبي.
4: أهلا بيك أخونا صامويل. متباركين بعزفك. وأخونا أيمن أهلا بيك. وشكرا لتعبك على الآيات اللي بتكتبها. يا دكتور صامويل، في الحقيقة إحنا وقفنا الأيام اللي فاتت في حلقات كتيرة جدا عن صلاة رب المجد.

0: وإحنا بنتكلم من أول ما تلاميذه سألوه علمنا كيف نصلي وقال يا أبانا. النهاردة واقفين عند جزء مهم جدا في الصلاة الربانية، وهي كلها مهمة الحقيقة يعني، وزي ما حضرتك علمتنا إنها متقسمة تقسيم جميل جدا. لا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير. طب ليه ربنا من الأول ما يسمحش بالتجارب؟ ليه هو بنفسه وبفمه الكريم حط المبدأ ده في صلاة، في عنصر مهم في الصلاة، إن أنت وانت بتصلي تطلب تقول لا تدخلني في تجربة؟
1: الطلبة دي هي الطلبة الرابعة من الطلبات اللي بطلبها لنفسي. فصلاة أبانا الذي فيها ثلاث طلبات روحية: يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك. وفيها أربع طلبات لذاتي: خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة نجنا
0: من الشر.
1: هي دي الطلبة، لا تدخلنا في تجربة أو لا تسمح أن نسقط في تجربة. عاوز بس نفرق ما بين نوعين من التجارب. في تجارب يسمح بها الله عشان يرقيني، وفي تجارب تأتي من إبليس. المثل الواضح قوي قوي بين ده وده إبراهيم، ويقول الكتاب عليه كده: وحدث في الأيام التي فيها أراد الله أن
0: يجرب إبراهيم.
1: يجرب إبراهيم ويعرف قلبه. قال له خد ابنك وحيدك إسحاق الذي تحبه وقدمه لمحرقة. ده النموذج للنوع الأولاني، التجارب تأتي من الله
0: للترقية.
1: صحيح. لكن التجارب اللي تيجي من إبليس واضح قوي، زي موقف يوسف مع مرات سيده، مرات فوتيفار. الأولانية تجارب تيجي من الله تعمل للخير. رومية 8:28 نحن نعلم
0: أن كل الأشياء
1: تعمل مع بعضها كده للخير للذين يحبون الله. لكن التجارب من إبليس تدفعنا إلى الشر. مرات فوتيفار كانت عاوزة تسقط يوسف وتفقده طهارته وقدسته. التجارب من الله دايما يجعل مع المنفذ. والكتاب يقول: لم تصبكم تجربة إلا بشرية،
0: ولكن الله
1: أمين الذي لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون، بل سيجعل مع التجربة أيضا المنفذ اللي تستطيعوا أن تحتمله. لكن التجارب من إبليس تخنق وتدمر، ديستركتيف، مدمرة. التجارب اللي تيجي من ربنا في حدود طاقتي، عارف إمكانيتي. لم تصبكم تجربة إلا بشرية، يعني في حدود قدرات وإمكانيات البشر. لكن تجارب من إبليس تتناسب مع شهواتي وكل الخطية. بقى القداسة البابا المتنيح الآن بشنودة يقول: كلما أشرب كأسا يملأ الشيطان كأسا. عشان نفرق ما بين النوعين من التجارب، لأن الله غير مجرب بالشرور وهو لا يجرب أحد. عشان كده الكتاب يقول كده، الآية بتاعت يعقوب 1 اللي بقولها دي: لا يقول أحد إني إذا جرب إني أجرب من قبل الله. أني تجربة بقى؟ مش التجارب بتاعت إبراهيم، لا، التجارب بتاعت مين؟ بتاعت إبليس. مش الإنسان يقع في الخطية ويفتح الباب للخطيئة. طب ما لو كان ربنا عاوزني بقى، يعني ما منعش الخطيئة ليه؟ ما خلاش فلانة ما تجيش ليه؟ ما وقفش في سكتي ليه بقى؟
0: يعني الله ما يبعتش الشر عشان يجربك هترفضه ولا تقبله. صح. هو اللي بيجر نفسه ليك لأنه جواك.
1: بص عزيزي، الله يحترم إرادة الإنسان لأنه خلقه. إبليس ده يحترم إرادة الإنسان، لكن الله يحترم إرادة الإنسان. عشان كده الباب أقرتهم، الأقرة بتاعته، المفتاح بتاعه من جوه. يقول: أنا واقف على الباب وأقرع. ما بيقتحمش الإنسان. يقول له: جعلت أمامك الحياة والموت، البركة واللعنة، اختار. بس الإنسان اللي بيختار ده مسؤول عن نتيجة اختياراته كانت صائبة أو خاطئة. خلاص. وهو لا يجرب أحد، ولكن كل واحد يجرب إذا انخدع من جذب وانخدع من شهوته. أيوة. ثم الشهوة إذا حملت تلت خطية، والخطية إذا كملت تنتج موتا لا تضلوا يا إخوتي الأحباء. ولازم تاخد بالك قوي أنه ما حطش نفسي في الخطية. مرة واحد اتصل بالبوليس وبعدين: خير طلباتك؟ قال: في شقة قدامنا بيحصل فيها حاجات نجسة قوي، شقة للخطية وللدعارة، يعني تعالوا شوفوا الموضوع. فجه الضابط: ففين يا ابني؟ قال له: الشقة اللي قدامنا دي. فبص من الشباك، قال له: مفيش حاجة. قال له: يا سعادة الباشا، ما انت مش واخد بالك، عشان تشوف اللي بيحصل في الحته في الشقه دي لازم تجيب سلك.

0: لما تطلع فوق الدولاب وتوطي كده وتبص تطلع فوق الدولاب عشان تشوف ايه اللي بيحصل. طب وانت ايه اللي يخليك تطلع فوق الدولاب؟
1: يعني انت عملت كل ده
0: ايه اللي يخليك تعمل ده كله عشان تشوف ايه اللي بيحصل جوه هنا؟ مرات يقول لك اصله في افلام اباحيه هما بيقولوا كده. انا احب قوي اشوف بنفسي بس عاوز افكرك يا اخ باسم ان في حاجات تنفع تجربها مره واحده بس. بيقولوا ان الكهرباء بتموت. الحقيقة أنا ما جربتش مموت بس لما كنتش أجربها ما صدقش.
1: طبعا
0: بيقولوا اللي حدف نفسه من برج 30 دور بيموت. أنا ما جربتش بس أنا أصل طريقتي في الحياة ما كنتش أجرب ما صدقش.

0: عايزك يا دكتور تفرق لي بين حاجتين مهمين جدا، الفرق بين حب الاستطلاع والخداع. يعني واحد يقول لك انا بدخل اصلي على الافلام دي حب استطلاع. يعني مرة حد كان بيشاركني بحاجة خطيرة جدا جدا، هو شخص حتى مش مرتبط ولا أي حاجة، بيقول أنا بشوفها بس حب استطلاع زيادة معرفة. وطبعا ذهنه ملوث وسلوكه ملوث وكل أفكاره زي ما حضرتك بتقول انجذب فانخدع فرحنا. الفرق بين الاثنين؟
1: القصة تمشي دايما في الخطية في ثلاث مستويات. رأيتها، اشتهيتها، أخذتها. خلاص، يبقى الـ الـ الـ الـ كل شخص اذا انجذب وانخدع انخدع من ذاته. انا عاوز اقول لك ترجمه تانية للايه اللي كنت بقولها، هتجاوب على سؤال حضرتك. يقول ان تعرضتم للاغراء، اللي هي ايه؟ لا يقول احد اذا جرب. اذا ان تعرضتم للاغراء فلا تلوم الله على ذلك، ما تلوموش ربنا على كده، لان الشر لا يغرى الله، طبعا ان الله قدوس، كما ان الله لا يغري احد بفعل الشر. يبقى الله ما بيحطش الخطيه قدامي يقول لي جرب. لكن قعدت حواء جنب الشجره، رايتها، اشتهيتها، فاخذتها. وحتى كتير من اباء الاعتراف ما يحبوش يسمعوا تفاصيل الخطيه.
0: حقيقي حد قال لي كده مره، سالت السؤال ده مباشره، ازاي بتفضل طول اليوم تقبل؟ قال لي لا، انا في حاجات لا يمكن اسمع تفاصيلها.
1: وهي في الاخر ايه؟ اصل هي النظره زي الفعل زي البتاع. وخطر قوي، واحب اقول لاخواتي الخدام خلي بالكم قوي ان كتير من الخدام بيضيعوا في الحته دي. طب قول لي بقى ايه اللي حصل؟ طب قلتوا ايه؟ يا اخي قلتوا انت مالك يا اخي؟
0: اخطا وخلاص.
1: يعني المسيح مسك المراه، قولي لي بقى هو كان اسمه ايه؟ يا اخي
0: يكفي انه جاي يعترف بيها
1: وخلاص. وهو جاي مكسور، مفيش داعي ان هو يرمي قذارته على المسيح وانا اخدها من المسيح اوسخ نفسي بيها. يعني يعني ايه فايده ده يعني؟
0: صحيح.
1: وفي الحاله دي مش ربنا اللي دخلني في التجربه،
0: انا بقى
1: ده انا اللي حطيت نفسي في التجربه. لكن بقول له اعمل معروف يا رب ما تدخلنيش في التجربه، ولكن نجنا من الشرير. ياما التجارب ضيعت ناس، وياما ابليس قتالا منذ البدء، وطرحت كثيرين جرحى، وكل قتلاها اقوياء.
0: امتى ندخل في التجارب يا دكتور؟ بالذات النوع يعني السلبي مش الايجابي. يعني احنا الاولاني واضح، جرب ابراهيم لاجل تزكيه الايمان. وطبعا يكفي انه مثال حقيقي جدا اسحاق لرب المجد يسوع المسيح، ويقدم لنا ابراهيم مشاعر الله الاب في تقديم ابنه. لكن النوع السلبي من التجارب السيئه دي بندخل فيه ازاي؟
1: اقول لك شويه حاجات. اول حاجه اصدقاء السوء.
0: يعني ممكن حد من أصدقائي يكون هو المدخل للإغراء.
1: المعاشرات الردية. خد اشرب السيجارة، انت مش راجل ولا ايه؟ انت لسه تبع بابا وماما؟ انت صغنطوت، اكبر، شد وخليك راجل، خد جرب البيت. انا هبعت لك حتة لينك بقى هتدعي لي.
0: ايوه.
1: انت مالكش صديقه وبالكش، يا يعني انت لحد النهارده ما جربتش ولا مره الخطيه الفلانيه؟ ياه ده ايه ده؟ ده انت تنونه قوي. اصدقاء السوء. حاجه ثانيه، عدم اليقظه. يقول الكتاب وبينما الناس نيام جاء عدو وزرع شوك. مش واعي. بحب قوي الرعاه يحرسون حراسات الليل على رعيتهم مش حق يسهروا. حاجه الثالثه، لا ارادتي الشخصيه. أبونا يقول في القداس الغرغوري يقول كده، أنا قطفت لنفسي حكم الموت. أنا أنا أنا أنا أنا قلت لما أشوف الخطية شكلها إزاي، وأنا اللي تعورت بيه، أنا اللي تعورت بيه، أنا اللي جريت ورا الخطية.

0: أبانا القديسين يحذرونا قوي من حاجة اسمها لمح الفكر.
1: أيوة قتل لمح الفكر.
0: لمح الفكر إنه لسه الخطية في أولها.
1: أيوة.
0: في أولها. أصل الكتاب قال إيه؟ قال من نظرة. أصل الزنا أصل نظرة. نظرة فابتسامة فمش عارفة إيه. أيوة. إيه حد لمح الفكر. محاولة تجربة الخطية ولو لمرة واحدة. خد البرشام ده اعمل دماغ بقى وادعي لي بقى. وانت مرهق وتعبان وما بتشتغل يعني عاوز تشتغل جامد. عارف قرص من ده. أيوة. والموضوع الفلاني ده هيخليك 10 من 10 لو خدت جربها مره واحده. الوجود قرب شجره الخطيه. رفعت عينيها مدت وكلت مجالنا واسعه اشمعنى حطيت نفسك جنب الحته دي يا حواء. التساهل والفتور ايش هيحصل حاجه. انت مكبر الامور ليه كده يا ما كل الناس بتعمل كده يا اخي انت متاخر قوي يا ده انت راجعي قوي لا لا لا خليك مودرن كده بس الناس بتعمل ايه بلاش التقفيله دي يا اخي
1: انا محتاج اقف عند الحته دي معلش يا دكتور صمول وانا اسف يعني
0: لا اتفضل
1: عايز افرق بين التدقيق في السلوك والتزمت يعني مثلا برضو في حاجات طبعا ضد التساهل وضد الفتور الروحي بس في حاجات كانت فيها تقفيل قادت الى برضو شق سلبي جدا في السلوك وفي حاجات كان فيها تساهل نودت لنفس النتيجه فازاي احنا في مجتمعاتنا الكنسيه والروحيه تكون الامور متزنه يعني دي برضو جزء مهم جدا يعني الكاب تولد انفجار في حته تاني رهيبه
0: احنا اتفقنا قبل كده في حلقات كتيره ان المسيحيه لا تدعو الى الكبت لكن انا بشبع بالمسيح وجوايا شبع والمسيح مسدد احتياجاتي وشبعني ومالي عيني والنفس الشبعانه
1: تدوس العسل
0: تدوس العسل خلاص ده اتفقنا عليه لكن اللي يحط المعيار والمقياس الوصيه بتقول ايه
1: كلمه الله
0: كلمه بتقول ايه واكتب اعمالي تبعا
1: لاقوالك
0: كل ما اعيش بالطريقه دي كل ما امشي مظبوط احنا عندنا دستور كلمه الله وده اللي بيميزني امتى اكون انا متزمت وبصراحه بصراحه لو كلمه الله أمرتني إن أنا أعيش بالطريقة دي والناس اعتبرت ده تزمت يا مرحب به التزمت
1: مهم جدا
0: أقولها تاني يا مرحب به التزمت أنا لا يهمني ما يقول الناس عني لكن يهمني ما يقول الله عني إيه كمان وسائل التواصل معروفة
1: أيوه
0: مداخل خطية في أكتر من 1.5 مليون موقع إباحي على شبكة الإنترنت في بيتصرف عليها أكثر من 30 مليار دولار سنويا على الأماكن الخطية والشر
1: ده مش بس المواقع الإباحية يكفي القعدة بس كده بلا هدف يعني ده أكبر خطورة للإنجذاب والإنخداع
0: صحيح
1: يعني
0: لكن ممكن أعرف الخطية لما أبعد عن الكنيسة وأبعد عن جماعة المؤمنين أنا أعرف واحد دكتور قديس راح السماء وهو قاعد في العيادة بتاعته لابس البلطو وجت واحدة مش تكشف لكن انت عكسه انت فاهم يعني جري في الشارع بالبلطو جري في الشارع بالبلطو ودخل على الكنيسة وقال لأبونا الحقني الشيطان بيجري ورايا انقذني وصلي معايا وصلي لي لحسن انا هضيع

قبل ما نكمل واحنا بنقول نجينا من الشرير ونتعلم ازاي بننجذب وننخدع والطلبه واضحه لا تدخلنا لكن نجينا، عايزين نصلي واحنا بنقول ارقد اليك ايها الحبيب.

0: لا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، ازاي ننجو؟
1: الحقيقة يعني وسيلة النجاة حطتها لنا الرب قدامنا ولازم نكون واعيين ليها قوي، لأنه يجعل مع التجربة المنفذ، سواء دي لو تجربة من عند الرب، لكن المسيح أعطانا سلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو. وفي رومية 16:1 يقول كده: وإله السلام يسحق الشيطان تحت أرجلكم سريعا. على الصليب داس الشيطان، والنهاردة أعطانا هذا السلطان لأنه هو صاحب السلطان. عاوز أفكرك أنه اللي ما عندوش سلطان ما يقدرش يدي سلطان.
0: صحيح.
1: اللي مش واخد دكتوراه ما ينفعش يدي، يمنع حد الدكتوراه. وبنفس المعنى المسيح صاحب سلطان يستطيع أن يعطي السلطان لأولاده. أقول شوية حاجات يعني. أول حاجة أسهر وصلي، فتح عينيا وابقى يقظ جدا جدا. بص يا أخي باسم، لو المكان ده فيه فار وبعت لحد من بتوع المبيدات الحشرية، يجي الشخص اللي مسؤول في الشركة يقول لك، تقول له المكان ده فيه فار، قبل ما يقول لك أموت لك الفار يقول لك اقفل الفتحة دي. عشان كده الكتاب ما يقولش توب قد ما بيقول أذكر
0: من أين سقطت
1: وتوب. وكل واحد فينا عارف حتة. أصله في مثل معروف يقول إيه، كل سمكة وليها طعمها. والصياد الشاطر ما يعرفش، ما ينفعش يحط عشان يصطاد مثلا بلطي ويحط. لا، كل سمكة وليها طعمها. والشيطان عارف ده قوي، عارف أنا عندي جزئية الجنس، واحد عنده جزئية المال، واحد عنده، كل واحد عنده الحته بتاعه بالذات الطعم بتاعه، فيعرف من اين تؤكل الكتف زي ما بيقولوا. فعشان كده محتاج اسهر واصلي. حاجه الثانيه، اقاوم ابليس. قاوموا ابليس فيهرب منكم. مهم قوي الجزئيه دي، ان انا اقول له في اسم الرب يسوع انا بقاومك يا ابليس، واحط على راسي وعلى فكري خوذة اسمها خوذة الخلاص، واجاهد حتى الدم
0: ضد الخطيه.
1: تاريخ الكنيسه، شاب حاولوا يخلوه ينكر المسيح، ما فيش فايده. فجي واحد للملك قال له بص، عشان خاطر الجدع ده توقعه، هو مسيحيته مسيحيه القداسه، انت تجيب له تقلعه تماما وتجيب واحده تغريه يقع معاها في الخطيه، واول ما يقع معاها في الخطيه الهه هيكرهه ويبعد عنه، ويبقى انت سهل ان انت تعمل فيه اللي انت عاوزه.

0: انك ليك اسابيع عمال تعذب فيه وهو متمسك والرب بيشفيه. فطب كتفه قلعوه تماما وخلاص بقى. طب ما هو يعني مسكين يعني ملوش مخرج. عارف يعمل ايه؟ داس على لسانه قطعه وتفه في وشه.
1: جهاد
0: حتى الدم. ما ده اللي قال عليه الكتاب، لم يحبوا حياتهم. يعني ايه؟ يعني ايه ان اعثرتك عينك اقلعها؟ يعني خلي استقامتك اغلى من عينك. وخلي استقامتك اغلى من ايدك. ايه كمان؟ الانسان المتواضع. القديس الأنبا أنطونيوس كان يتواضع امام الشياطين، يقول يا رب انا ما اقدرش، انا اناء خزفي وضعيف يا رب.
1: امام حربهم
0: ايوه. لكن واحد يقول مره واحد قال لي تعرف لو جت لي مين حاسب حبيبي، لانه قبل الكسر الكبرياء
1: وقبل السقوط تشامخ الروح.
0: الاحتماء باسم الرب يسوع وبصليبه، اقول في اسم الرب يسوع يسحقك الرب يا شيطان بقوة دم الرب يسوع. أنا أحتمي اسم الرب برج حصين يرقد إليه الصديق ويتمنع. أروح للكنيسة، أب الاعتراف، المرشد الروحي، أفضح نفسي قدامه عشان إبليس. خلي بالك إنه من يكتم خطاياه لا ينجح، ومن يقر بهذا الاعتراف، بس الحاجة التانية إيه؟ ويتركها
1: يرحم.
0: واعرف ان انا شغال مع ربنا، ربنا يسندني في طريق جهادي. الصوم والصلاه هما اللذان عمل بهما الرسل والانبياء والصديقون. وهو ده اللي يعطي ابليس هزيمه، يديني نصره على ابليس. الهروب من الخطيه، السلوك بالتدقيق، كل دي وسائل وسائط نعمه بها استطيع ان انتصر على ابليس ويتحقق فيا الوعد المبارك اللي قاله المسيح في الصلاة الربانية: لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: قبل ما نيجي للجزء الأخير المهم عشان وقتنا في الحلقة بالنسبة لي، وهو خدعات إبليس، يعني ممكن يخدعني بأي شكل وبأي صورة لأنه هو كذاب وأبو كل كذاب، ولازال خططه وحاله كتيرة جدا. بس نشوف أيمن كتب آية الحلقة النهاردة.
2: آية الحلقة النهاردة أنا واخدها من إنجيل متى إصحاح 6 والآية 11 واللي ختم بها الدكتور صمد دلوقتي: ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير. فشكلت فيها في الخطوط، فكتبت واو لم ألف، كبرتها وكتبتها بخط ثلث. وكلمة واو لم ألف ده أمر نهي بينهي لا. بعد كده بدأت أدخل على كلمة تدخلنا، كتبتها بخط رقعة، خط الصحف. بعد كده كملت سولوس وركعة تاني باية الآية.
1: يا دكتور صمول، عدو الخير لا يهدأ، يعني احنا ننام هو ما ينامش، والغواية والخداع والتجارب بتاعته مستمرة ومتغيرة ومتشكلة بأشكال كتيرة جدا. لكن تفتكر ايه أصعب غواية ممكن يرمي فيها إنسان؟
0: شوف، إبليس يشكل نفسه زي الحرباية كده، يكون موجود في حتة خضرة تبقى خضرة، سودة تبقى سودة، إلى آخره. خلاص، حتى يأتي في صورة ملاك نور. ودايما طول ما أنا موجود في الجسد ده إبليس لا يهدأ أبدا. حتى مع الرب يسوع المسيح لما راح في التجارب على الجبل
1: فرقه إلى حين.
0: أسود لحظة على إبليس، لحظة انتقال المؤمن للسماء، خلاص ابتلع الموت إلى غلبة. ودي قصة بقى اللي ما فيش فيها إبليس ملوش مروح على السماء هناك وملوش دخل هناك. يعني واحد مرة قال لي أو ما وصل السماء هقول له يا رب بس عاوز حاجة واحدة بس، تجيب بس شيطان أدوس على رقبته وأقول له خلاص ضاعت فرصتك إلى الأبد وانتصرت النصرة الأخيرة وأنا في الأبدية مع المسيح النهاردة على حساب دم المسيح. عشان كده لازم أكون واعي واحتمي في المسيح وأقرأ في كلمة ربنا باستمرار، وكل يوم والتاني تبقى عندي الحواس مدربة، أعرف فين الحتة اللي المدخل اللي بيخش منه إبليس، والمدخل اللي بيخش منه إبليس ده أسده وعيش في حياة القداسة، وعارف أنه في كل مستوى هيفضل معايا وهيفضل معايا، وإبليس لا يهدأ. يمكن يديني مهدنة استراحة لكنه تفضل المعارك هتستمر، لكن بنعمة الرب أصلي من كل قلبي في حربي مع إبليس يحصل في حياتي زي ما حصل مع موسى في خروج 17 بقيت يدي

0: ثابتتين إلى غروب الشمس.
1: أمين يا دكتور، أمين. الله يعطينا هذا الثبات والسهر والمقاومة لعدو الخير. نصلي وإحنا بنقول لا تدخلنا في تجربة. أمين يا رب، لا تدخلنا في تجربة أو أي خداع أو انجذاب لإغراءات عدو الخير، ونجينا من كل خداع وحالات إبليس. نتقابل وحلقة أخرى من برنامج صلوات القديسين، والرب معكم.

0: حقك تسأل.
1: أهلا وسهلا بيك عزيزي المشاهد، أرحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات البرنامج اليومي حقك تسأل. سؤال حلقة اليوم يقول: من هو الرسول وما هي مؤهلاته للقيام بالمهام الرسولية؟ ما هي شروط الرسول؟ هذا ما سنعرفه بعد الفاصل. أهلا وسهلا بك.

من هو الرسول؟ وهل أي إنسان يطلق على نفسه رسولاً ينفع يكون رسول؟ وهل أي شخص أطلق عليه البعض أنه رسول ينفع يكون بالحقيقة رسول؟ من هو الرسول؟ مين اللي نقدر نقول عليه رسول الله؟ مين اللي نقدر نقول عليه واحد من الرسل؟ ده خلينا نتكلم عن فكرتين: من هو الرسول وما هي الشروط التي ينبغي أن تتوفر في الرسول التي إن توفرت فيه نقر ونعترف أنه بالحقيقة رسول. الرسول هو موهبة تأسيسية لمرحلة وضع الأساس. إحنا عارفين إن في مواهب في كلمة الله في ثلاث أجزاء من الكتاب، في رومية 12، في كرونسوس الأولى أصحاح 12، في أفسس أصحاح 4. المواهب ديت كان فيها مواهب تأسيس، يعني مرحلة وضع الأساس الذي بنيت عليه الكنيسة، ثم مواهب تكميل بعد عصر الرسل. المواهب التأسيسية منها الرسل والأنبياء، مبنيين على أساس الرسل والأنبياء. يقول الكتاب في كورنثوس الأولى أصحاح 12 الأعداد من 27 ل 29: وأما أنتم فجسد المسيح وأعضاؤه أفرادا، فوضع الله أناسا في الكنيسة، أولا رسلا، ثانيا أنبياء، ثالثا معلمين، ثم قوات، وبعد ذلك مواهب شفاء، أعوانا تدبير، وأنواع ألسنة، إلى آخر هذه القائمة. فالرب الذي وضع رسلا في الكنيسة واحدة من هذه المواهب، المواهب التأسيسية. في أفسس 4:11-12 يقول: وهو أعطى البعض أن يكونوا رسلا، والبعض أنبياء، والبعض مبشرين، والبعض رعاة ومعلمين، لأجل تكميل القديسين لعمل الخدمة لبنيان جسد المسيح. إذن موهبة الرسول هي موهبة لم تكن في الشخص، لكن أعطيت له موهبة، هبة من عند الرب للقيام بدور تأسيسي في مرحلة وضع الأساس. إيه هي مرحلة وضع الأساس؟ أيام الرسل، وهم يكرزون بالمسيح، يضعون أساساً مبنيين على أساس الرسل والأنبياء. انتهى عصر الرسل فانتهى وضع الأساس، كل يوم بيتم البناء على هذا الأساس إلى أن يكتمل البناء ويأتي المسيح. مبنيين على أساس الرسل والأنبياء، ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية كما جاء في أفسس 2. عرفنا كده من هو الرسول، لكن ما هي الشروط التي ينبغي أن تتوفر في الرسول لكي ما نعتبره رسول ونؤمن برسوليته؟ الحقيقة في ثلاث شروط ما ينفعش نفصل فيهم، إذا توفروا في الشخص ينفع نقول عنه أنه هو رسول. أولا، ينبغي أن يكون رأى المسيح بالعيان، لازم يكون شافه، يعني لأنه هيكون رسول يسوع المسيح، فجاي بعد المسيح هينادي بيسوع المسيح، هيضع الأساس الذي هو يسوع المسيح، هيكرز بيسوع المسيح، فلازم يكون رأى المسيح. نمرة 2، ينبغي أن يأخذ الإرسالية من المسيح. نمرة 3، ينبغي أن تظهر فيه براهين الرسولية، وهي الآيات والمعجزات، اسمها علامات الرسول. طب تعالوا نشوف البرهان الأول، ينبغي أن يكون رأى المسيح. بولس لأنه ما كانش عايش أيام المسيح، ما كانش من ضمن التلاميذ، بس الله مختاره يكون رسول، فالمسيح مات وقام، ولسه بولس ما كانش عارف المسيح. ربنا عمل ظهور خاص لبولس علشان يرى المسيح، فيكتمل فيه الشرط الأول، وهو أن يكون رأى المسيح ليكون رسولا. يقول إيه بولس في كورنثوس الأولى أصحاح 9؟ يقول: ألست أنا رسولا؟ ألست أنا حرا؟ أما رأيت يسوع المسيح ربنا؟ ألستم أنتم عملي في الرب؟ يعني يدافع عن رسوليتي بهذا القول: يا جماعة أنا توفر فيها الشرط الأول، أما رأيت يسوع المسيح ربنا؟ أنت ما كنتش عايش معايا بولس، يقول لكن عمل لي ظهور خاص لكي ما يتمم فيها الشرط الأول. فبولس توفر فيه الشرط الأول أن يكون رأى المسيح. لكن كورنثوس الأولى 11:23 يقول إيه؟ لأنني تسلمت من الرب ما سلمتكم أيضا، أي أن بولس تسلم من الرب ما سلمه للمؤمنين في كورنثوس. عايز يقول أنا أخذت رسالة.

0: آلة من الرب، أنا أخذت تسليم من الرب. وده الشرط الثاني. الشرط الأول أن يكون رأى المسيح، وهذا برهنه بولس. الشرط الثاني أن يكون أخذ رسالة من المسيح. الشرط الثالث أن تكون ظهرت عليه، على يديه، علامات الرسول اللي هي الآيات والمعجزات. يقول إيه في كورنثوس الثانية 12 الأعداد 11 و 12: قد صرت غبيا وأنا أفتخر، أنتم ألزمتموني، لأنه كان ينبغي أن أمدح منكم، إذ لم أنقص شيئا عن فائق الرسل. بيقول لهم أنا مش أقل من فائق الرسل، كان مفروض أنتم تبقوا عارفين كده كويس. بيقول لمؤمني كورنثوس: وإن كنت لست شيئا، إن علامات الرسول صنعت بينكم في كل صبر بآيات وعجائب وقوات. بولس هنا يتكلم على أنه وهو معهم في كورنثوس، وهو يكلمهم، وهو يلدهم ولادة ثانية من الله بالكرازة بالإنجيل، علامات الرسول ظهرت بينهم. إيه علامات الرسول؟ بآيات وعجائب وقوات. هذا ما ظهر في بولس عندما كان يكرز للمؤمنين أو يكرز في كورنثوس. يبقى بولس ظهر في الثلاث شروط للرسولية: أولاً أنه رأى المسيح، ثانياً أنه استلم رسالة من المسيح، ثالثاً أنه ظهرت عليه الآيات والمعجزات. الرب إدى كما أعطى لبولس، أعطى باقي التلاميذ هذه الموهبة اللي هي موهبة الرسل، ووضعوا الأساس. بعد انتهاء عصر الرسل ما عندناش رسل، عندنا تعاليم الرسل مبنيين على أساس الرسل والأنبياء، وعندنا تعاليم الرسل. ما عندناش رسل ليه دلوقتي؟ لأن الأساس اتحط. الرسل كانت موهبة لازمة لمرحلة وضع الأساس. لو جاني شخص دلوقتي وقال لي أنا رسول، أقول له: هل رأيت المسيح بالعيان؟ هل أخذت منه إرسالية؟ هل ظهرت عليك علامات الرسول؟ إن لم تتوفر فيه هذه الشروط فهو ليس برسول. والتقي بك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.
1: عندي شكوك كتيرة محتاج ليها ردود، أنا من حق أفكر.

كان في محرك في السيرك كان مشهور جدا جدا جدا، لأنه كان شكله من غير ما يعمل أي حاجة كانت بتضحك لوحدها، زائد طبعا الحركات واللعب والكور اللي كان بيستخدمها ولبسه الكبير عليه والكرافات اللي كان بيلبسها ألوانها كتيرة والمناخير اللي كان بيركبها، يعني كان من كله فعلا بيضحك. وابتدى الراجل ده يشتهر جدا جدا جدا في مدينة فيها مكان معروف قوي قوي قوي للملاهي وللسيرك، وعدد المصابين بأمراض نفسية في الوقت ده كان متزايد، والدكاترة كانوا محتارين يعملوا ايه. وفي يوم من الأيام واحد من الدكتور ابتدى يقترح على المرضى بتوعه ان هم يروحوا للسيرك دوت ويقعدوا يحضروا ساعة للمهرج دوت ويضحكوا، لأنه سمعته وصيته كان في كل حتة ان هو فعلا مشهور وان هو بيضحك كل

0: حواليه بسهولة جدا من غير أي تعب ومن غير أي مجهود. وفعلا في يوم من الأيام دخل راجل شكله حزين جدا جدا وبائس جدا جدا وفاقد الأمل في كل حاجة حواليه، وكل ما تكلمه كلمة كان بسهولة قوي إن هو يبكي، ولما بيبكي ما بيعرفش يسكت نفسه من البكاء. ودخل على الدكتور وقال له: يا دكتور أنا مش عارف أعمل إيه، أنا حزين جدا ومش عارف الحزن ده سببه إيه. والدكتور قال: أنا هعمل زي ما بقيت الدكاترة بيعملوا. فرح قال له، قال له: ده في مهرج في السيرك المعين في المدينة المعينة، أنا عايزك تروح وتحضر ساعة، ولما ترجع عايز أشوف حالتك بقى شكلها إيه. فالراجل قال له: أنت قلت لي أي سيرك؟ فقال له اسم السيرك. قال له: أنت بتقصد مين؟ فقال له اسم الراجل المهرج. قال له: يا دكتور أنا هو المهرج اللي أنت بتتكلم عليه. الدكتور ما صدقش نفسه، حس إن هو بيتكلم شخص مش هو الشخص أبداً اللي سمع عنه، ولا إنه اللي سمعته وصورته وشهرته بتهريجه ومرحه وبضحكه معروفة في كل البلد. تعرف الراجل ده بيفكرني بمين؟ الراجل ده بيفكرني بكل واحد فينا. كتير بنبقى مجروحين جوانا وبنطلع قدام الناس بصورة تانية مختلفة خالص، كأننا مهرجين. بس عايز أقول لك حاجة النهاردة وخلي بالك منها، وبتدي لاحظ نفسك وبتدي لاحظ اللي حواليك. مرة حد قال لي حاجة، مرة حد قال لي: الشخص اللي بيبقى بيهرج كتير قوي قوي قوي ده أكتر شخص بيبقى مجروح من جواه، والشخص اللي بيبقى بيدي كل الاهتمام في الدنيا ومش مهتم بنفسه ده أكتر شخص محتاج اهتمام. أنا عايزاك تعمل حاجة النهاردة مختلفة يمكن ما عملتهاش قبل كده. بص على نفسك وبص على اللي حواليك. لو حسيت إنه في شخص فعلا مهتم بكل الناس اللي حواليه وبيخدم كل الناس اللي بحواليه ومش مهتم بنفسه، عايزاك تروح له وتحاول تخدمه وتحاول تساعده وتحاول توريله إنه انت مهتم بيه. لو لقيت إنه في حد بيهرج قوي قوي قوي وضحكه عالي جدا ومحسسك إنه ما عندوش اي مشاكل في الدنيا، مش عايزاك تروح وتقول له إنه انت عندك مشاكل وانت مش مواجه مشاكلك، لكن بمنتهى البساطة ابتدي تكلم مع الشخص ده واعرف فعلا إن كان من جواه في احتياج نفسي، إذا في احتياج حتى عاطفي من جواه محتاج إن هو يتكلم مع حد ولا لا. كتير التهريج بيداري الصورة اللي جوانا الحقيقية. وفي حاجة أهم من كده عايز أقولها لك، يوم ما تحس إنك مجروح ومش عايز تواجه الناس ومش عايز وعايز لما تواجه الناس تطلع قدامهم بصورة مختلفة زي المهرج بالظبط، هو بيهرج وبيضحك كل الناس اللي حواليه لكن من جواه مجروح، عايزك تعمل حاجة تانية قبل ما تروح أي لأي ناس. روح لربنا وقول له على جواك وقول له على الجرح اللي جواك، هو أكتر واحد هيحس بيك وهو أكتر واحد عارف إيه اللي جواك من غير ما تتكلم، وهو الوحيد اللي مش هتعرف تضحك عليه ولا بتهريجك ولا بشكلك ولا بكلامك. عايزك تعمل الموضوع ده النهاردة. بص على نفسك وشوف إذا أنت فعلا محتاج كده. لو أنت فعلا الشخص دوت روح لربنا الأول، وبعدين شوف حد من أصحابك قريب منك روح اتكلم معاه، لكن ما تضحكش على نفسك وما تضحكش على الناس اللي حواليك، لأنه أنت بتجرح نفسك أكتر والجرح جواك بيبقى في غاية العمق، ويمكن يوصل لمرحلة ما تعرفش تلم الجرح بعد كده. ما تسيبش نفسك وما تضحكش على حواليك وعلى روحك.
1: عند البحر وصلوا كورة الجدريين، عالشط استقبلوا إنسان بروح نجس مسكون، كان يسكن لقبور وعريان من المتمردين، يكسر القيود ويقطع سلاسل ومذلول من الشياطين، إجبال وديان يخطفوه يهينوه طايفين معذبين، ليل ونهار يصيح ويجرح حاله والناس عليه مش قادرين. شاف يسوع من بعيد ركض وسجد له دليل، عيط بأعلى صوته: يا يسوع ابن العلي ارحمني، رجاء يا ابن الله ريحني لا تعذبني. أمر يسوع: يا روح نجس اخرج من هالإنسان. وبعدها سأله: شو اسمك بسلطان؟ قال له: اسمي لاجئون لأننا كثيرون، والشياطين فيه هيجين معذبين، دخيلك لتتعذبنا، للهاوية لا تبعثنا، لأطيع الخنازير أرسلنا. ساعتها سمح يسوع، طلعت كل الشياطين ودخلت الأرواح النجسة في أطيع الخنازير، ركضت من الجبل وغرقت في البحر. أسرعت الرعاة إلى المدينة مولولين: تعوا شوفوا شو صار للألفين خنزير، جثثهم على وجه المي عايمين. أجوا كلهم أهل البلد مسرعين، شافوا يلي كان مجنون عند رجلين يسوع لابس وجالس مع العاقلين. الجميع حول يسوع كانوا مضطربين، وعلي حصل كانوا محدثين، بخوف أهل المدينة قايلين: اترك يسوع بلدنا طالبين. رجع يسوع للسفينة ولحقوا يلي صار أيدمي من العاقلين: خليني آجي معك يا رب العالمين. منعوا يسوع وقال له: روح لأهلك وبيتك وخبرهم عن يلي رحمك،

0: رجع يخبر أهل الحي، يسوع أطلقني وحررني، اتحنن علي ورحمني وبخلاص نعمته فرحني، والناس الموجودين كانوا متعجبين ومبسوطين.
1: أهلا بكم معنا يا جماعة في حلقة جديدة من برنامجنا قصائص. النهاردة أحب أتكلم معاكم عن موضوع مهم شوية، أنا كان أثر فيا الحقيقة من زمان. كنت سمعت عن واحد صاحبنا وكان بطنه تعبته شوية وحصل له شوية لخبطة في التواليت وكان فيه شوية دم كده بينزله، وبعدين ما راحش يتعالج الحقيقة، طنش على الموضوع وفكر إنه يعني حاجة هتروح لوحدها، لكن لما راح وكشف متأخر شوية اكتشف إنه ده كان كولون كانسر أو سرطان القولون. اللي عايز أقوله عن سرطان القولون، أهم حاجة نعرفها عنه إنه زي أي نوع من أنواع السرطان لو اكتشف على بدري بيبقى علاجه سهل جدا وما بيعملش أي مشاكل، والواحد بيقدر يعيش حياة طبيعية بعديه. غير كده كمان لو نبص في النموذج اللي موجود قدامنا ده، ده نموذج القولون. القولون على فكرة للي فينا ما يعرفش اللي بنسميها الأمعاء الغليظة أو الجزء الأخراني خالص من الجهاز الهضمي بتاعنا. العملية بتبتدي بالمريء أو بتبتدي بالبق، وبعدين المريء، وبعدين المعدة، وبعدين الأمعاء الرفيعة، وبعدين القولون. القولون ده تقريبا طوله 5 فيت أو اللي هو 152 سنتي تقريبا، يعني ممكن أقل شوية ممكن أكتر شوية. القولون سهل جدا فحصه بالمنظار، وفي نفس الوقت لو نبص كده للإكزامبلز اللي موجودة في القولون ده، ده قولون عيان للأسف لأنه بنستعمله بس للتوضيح، فده مثلا كانسر أو سرطان. لكن أغلبية السرطانات بتاعت القولون ما بتبتديش مرة واحدة بسرطان، بتبتدي بحاجة بنسميها بوليبس. دي يمكن إكزامبلز موجودة قدامنا هنا، البوليبس دي ديت عبارة عن أورام حميدة، يعني ما هياش سرطانية، أورام بسيطة ما بتعملش أي مشاكل، أغلبية الوقت ما بيحصلش منها أي مشاكل وبتقعد طول عمرها كده وما بتتحولش لسرطان. كمية منها صغيرة تقريبا 5% منهم ممكن يقلبوا بعد كده للسرطان. فالفكرة في الموضوع إن سرطان القولون بيحصل أكتر عند سن الخمسين، يعني سن الخمسين فما فوق يبتدي احتمال الإصابة بالمرض ده تزيد. لو الواحد بيروح علشان يعمل الفحص المفروض يتعمل، الفحص الوقائي اللي هو المنظار بتاع القولون عند سن الخمسين، أو ممكن قبل كده كمان لو عندك حالة تخليك تروح تعمل المنظار قبل كده، لو عملت المنظار على بدري الدكتور بيقدر يشوف إذا كان عندك الأورام الحميدة ديت اللي اتكلمنا عنها اللي اسمها بوليبس، وتتشال البوليبس دي لو اتشالت خلاص ما يبقاش السرطان القولون ما يحصلش. الفكرة ان احنا بنبقى مش عايزين نروح نعمل المنظار او خايفين نروح نعمل المنظار، وبالتالي ممكن نسيب نفسنا لما تحصل مشاكل وتكبر المشاكل بعد كده. بشجعكم لو في حد في سنه 50 او اكتر في اللي بيسمعوني تتصلوا بالدكاترة بتاعتكم وتعملوا المنظار. المنظار سهل قوي، اليوم اللي قبليه بنعمل تحضير بان احنا بنشرب سوائل، بس سوائل شفافه، يعني ممكن اشوف من خلالها حاجه زي عصير التفاح، حاجه زي الجيتوريد، الميه، السيفن اب، الحاجات دي بنشربها ما بناكلش، وفي الاخر يعني على اخر اليوم بناخد زي شربة بتخلينا طبعا ندخل التواليت كتير علشان نفضي بطننا، وتاني يوم بنروح نعمل المنظار. لما بنروح بننام على جنبنا الشمال، بيدونا محاليل في الوريد، بيدونا أدوية في الوريد زي الفاليوم وزي المورفين، بنستعمل حاجات مختلفة عن الفاليوم والمورفين لكن مشابهين ليهم في التأثير، فالواحد بيكون نايم ومستريح والدكتور بيعمل المنظار، بياخد تقريبا ربع ساعة يمكن تلت ساعة وبيشيل البوليبس ديت اللي هي ممكن بعد كده تتحول لكانسر. لسه من حوالي أسبوعين جالي عيان سنه 50 سنة، هو مش عيان ولا حاجة، الراجل كويس وما عندوش أي مشاكل، جالي سنه 50 سنة، الدكتور بتاعه قال له روح اعمل المنظار، يعني it is about time انك تعمله. جالي شلت له 2 من البوليبس دولت، واحد منهم كان اوريدي بادي يتحول لكانسر، طبعا لما شلتهم له هو خف وما عندوش مشاكل. فده الطب الوقائي اللي بنتكلم عنه، اللي المفروض ان احنا نهاجم المشكلة قبل ما تجيلنا، preemptive strike يعني. طيب ازاي ممكن انا احاول اتجنب ان انا يجيلي الاصابة بالكولون كانسر اساسا؟ الاكل الصحي، الاكل عليه معول كتير، الفايبر في الاكل مهمة قوي اللي هي الالياف، اكل فواكه كتير، اكل خضار كتير، سلطة كتير.

نقلل من اللحوم والدهنيات، دولت مش كويسين للكانسر. كمان أسبرين، الأسبرين يساعد الواحد أنه ما يجيلوش كولون كانسر، لكن لأن الأسبرين ليه مضاعفات تانية زي قرحة المعدة، إحنا مش بنقترح دلوقتي أن كل واحد ياخد أسبرينة كل يوم عشان يتجنب احتمال الكولون كانسر، لكن لو عملت كده ده بيقلل من احتمالات الإصابة بالمرض. وربنا يديكم الصحة ويحافظ عليكم، ونشوفكم معانا إن شاء الله في الحلقة الجاية.

البيات الشتوي، وأول ما يجي الربيع تطلع سناجب الصغيرة وتملى البلد. عشان كده ابتدت البلدية بتاعة البلد دي تبعت حملات في أواخر الشتاء وأول الربيع تضخ غاز سام للسناجب الصغيرة عشان ما تلحقش تطلع وتملى المكان. كان في واحد عنده بيت عظيم، وكان قدام البيت ده في شجرة كبيرة تحتها بيوت كتيرة للسناجب دي، وكان الراجل عارف إن كلها كام يوم وتيجي البلدية تضخ الغاز السام جوه الحفر وتموت السناجب الصغيرة. عشان كده قرر إنه يجيب عصاية طويلة ويفضل يزق بيها السناجب ويهشها لغاية ما تطلع كلها من الحفرة وتهرب، واللي كان فيها ما بيتحركش كان الراجل بيزقه بالعصاية في جنبه أو يرمي طوبة تسد الحفرة اللي السنجاب الصغير عاوز يدخلها. وكان الراجل شايف دموع السناجب وكأن لسان حالها بيقوله: أنت عاوز مننا إيه؟ إحنا ضايقناك في إيه؟ إحنا قاعدين هنا مستقرين ومبسوطين ومرتاحين، ليه بتمشينا ليه؟ ما تروح تقعد هناك في بيتك العظيم ده وتبعد عننا، إحنا عملنا لك إيه؟ أما الراجل العظيم فكان جواه بيقول: صعبان عليا دموعكم، لكن لو تعرفوا إن اللي بعمله ده مش أذية ليكم لكن حماية من اللي انتوا ما تعرفوهوش، كنتوا شكرتوني وما زعلتوش. وده اللي بيحصل معانا إحنا كمان، مرات بنكون مستقرين وهادين وفي حالنا، وفجأة نلاقي إن في إيد بتشيلنا من المكان اللي إحنا فيه وتدفعنا نغير الاتجاه ونخرج من وضع الراحة والاستقرار اللي إحنا فيه. ساعتها بيصعب علينا وبنشتكي، ما بنفهمش ليه يا رب، ليه سمحت بالألم، ليه سمحت بالمرض، ليه سمحت بالضيقة والتجربة. النهاردة عاوز أشجعك، لو كان ربنا بيهز العش أو يحرك الاستقرار أو عاوز يخرجك ويحركك وينقلك ويغيرك، ما تقاومش كتير، ما تقاومش، بالعكس افتح نفسك وخليك مرن في ايديه، خلي ربنا يحركك في مشيئته. يمكن هيكون الامر محير ومش هتقدر تفهم كل حاجه، ويمكن هيبان ان الموضوع فيه قسوه وصعوبه، لكن اتاكد ان الله صالح، عاوز ياخدك لبعد تاني، عاوز ياخدك لمستوى تاني، زي النسر لما يعلم ولاده الطيران ويقوي اجنحتهم. اقبل النهارده من ايده برضا وتعالى قول له: انا زي الطين بايد الفخاري، هكون يا رب في ايدك، تعالى يا رب اعمل بيا اللي انت عاوزه، حتى لو كان في ضغط هفضل متأكد ان ايدك الحنينة ضغطتها للشفاء. يا ترى تقدر تقول كده؟ يا ترى تقدر تدخل التحدي ده النهاردة؟ المرة دي التحدي مع الرب مش لوحدك. يلا نقبل التشكيل والتغيير وننتظر البركة والثمر.

0: صلوا هكذا. اتعلمنا في الصلاة الربانية ان احنا نحط حاجاتنا المادية الزمنية كمان قدام الرب، زي ما بنقول له خبزنا كفافنا اعطينا اليوم، لازم كمان نقول له اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين إلينا. أخ أندرو، شفنا ترتيب الطلبات الزمنية أنها جت بعد الثلاثة الأولانيين، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك، لكن كمان عرفنا قد إيه ربي بيهتم باحتياجاتنا الزمنية. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، لكن
1: كل الاحتياجات مش خبز
0: بالضبط،
1: هي كلمة تشير إلى كل الاحتياجات.
0: مهم جدا كمان نعرف أن الذنوب بتأثر على نفسية الإنسان، الخطية بتأثر وبتدمر حياة الإنسان نفسيا ومعنويا،
1: ولها تأثير على علاقتنا
0: بالضبط،
1: سواء مع نفسي، مع الله، مع بعض.
0: وكنا خدنا الحلقة اللي فاتت معنيين باللغة العبرية الأصلية لكلمة غفران، وعرفنا نجيب معنى تغطية اللي بتستخدم كلمة كفارة أو ستر، وكمان جت بمعنى أنه بيمحو أو بيبعد
1: أو بيشيل عنه
0: أو بيشيل عننا الحمل،
1: فبيحمل الخطية. يعني
0: بالظبط. النهارده عايزين نكمل تاني.

0: في معاني الغفران.
1: الحقيقة أنا عجبتني كلمة حضرتك قلتيها قبل الحلقة، قلتي إن الناس بتتعامل مع كلمة الغفران ككلمة بدون الفهم الصحيح لجوهرها ومعانيها المختلفة. يعني غفران يعني غفرت لك، يعني خلاص مزعلان منك.
0: أيوة.
1: فحبسنا الكلمة
0: يعني عملناها حاجة قليلة قوي.
1: بالضبط.
0: خففناها
1: خففناها فكأنها شيء يعني
0: زهيد.
1: فقدت المعاني والجمال والغنى اللي في الكلمة. عشان كده النهاردة لو واحد سأل طب ليه أنتوا واقفين قدام كلمة الغفران وأنا كموجود في العصر الحديث ليه ملزم أو محتاج أرجع للكلمة في معانيها اللغة العبرية؟ لأن الكلمة بتفتح لينا حاجات كتير. بنشوف أن ربنا مش بس قال لي غفرت لك، يعني سامحتك عن الذنب
0: خلاص مش عاقبك بس
1: أو مش عاقبك. الكلمة لها معاني كتيرة جدا. كل ما بنعرف المعاني دي كل ما بنقدر عظمة النعمة اللي احنا عايشين فيها. كل ما بنثمن قيمة ما عمله الرب لأجلنا. هديلك مثال وده حقيقي. يعني مرة من فترة طويلة ويعني أنا ما عنديش خلفية عن حاجات كتير جدا والهدايا وبتاع، فحد اداني هدية معينة فبرفيوم يعني معين، فأنا ما عنديش خلفية يعني الرجالة مش شاطرين
0: مش
1: زي
0: يعني
1: مش شاطرين زي السيدات يعني. أنا يعني حاجة صغيرة كده خدته ورجعت البيت. بعد شوية مراتي فتحت البيت قالت لي البرفيوم ده غالي جدا، فأنا بصيت على إنه حجمه قليل وحاجة عادية، لكن هي بصت على لأن ما عارفة
0: عشان فاهمة
1: وعارفة القيمة وعارفة الأسماء، قالت لي ده محترم جدا وغالي جدا، معناه إن الشخص ده شايف بيقدرك قد إيه.
0: نظرتك أنت بقى نفسها للبرفيوم ده نفسه
1: بالزبط.
0: اختلفت.
1: بالظبط بالظبط. هو ده اللي ربنا عايز يعمله معانا، ان المفاهيم اللي احنا بنضيقها او بنبهتها
0: عشان مش فاهمينها
1: ربنا عايزنا نقف قدامها لان نشوف يعني ايه ربنا غفر لي، يعني غطى. عارفة نوح هو بيغطي الخشب بيطليه بالقار، ده بيعني حاجتين، انه اخفى
0: معالم
1: القديم. الحاجة التانية نقطة مهمة جدا سقطت مننا في الحلقة اللي فاتت، إن القار ده هو لا يعرف يتعامل مع المية.
0: أيوة ده المادة الوحيدة اللي تستحمل المية،
1: لا تعرف تتعامل مع المية. وهيمنع إن الخشب يدوب مع المية أو يتلف مع المية أو يحصل له أي شيء.
0: العوامل اللي بتؤدي لفساده،
1: العوامل اللي بتعدي بيسموه العطب بتؤدي إلى فساده. فالقار مش بس غطى، القار مش بس محى، القار مش بس غير، ده القار حمى. فالغفران هو ده المتعة اللي احنا مش قادرين نوصل لعمق الكلمة، ان الغفران مش بس غطى، الغفران مش بس محى يعني في كلمة جميلة قوي او آية قوي حلوة قوي
0: مكتبين قد محوتك غيم ذنوبك وكسحابك.
1: بس في كلمة جميلة قوي في كولوسي 2 لما بيقول ازمح السق
0: الذي كان علينا
1: في الفرائض الذي كان
0: ضدا لنا.
1: يعني السق كان عامل ايه؟ كان علينا حمل تقيل وفي نفس الوقت كان ايه؟
0: بيدنا
1: ضد لنا اللي بيدن، بيقول لي انت مديون. الكلمة دي منين الرسول بولس جابها؟ في كلام او افكار الرسول بولس استعان بحاجات كانت موجودة في المجتمع عشان يقدم لنا جمال المعنى وجمال الفكرة. شخص زمان لما كان بيبقى مديون لشخص كان بيكتب 2 كمبيالة
0: أو ساق
1: ساق ليها كمبيالة نسخة ياخدها الشخص المدين اللي هو الشخص اللي أنا مديون لي، والنسخة التانية تروح للمحكمة، بحيث لو النسخة ضاعت من عندي أنا كمدين لشخص
0: يبقى المحكمة عندها نص،
1: والحاجة التانية بحيث لو هو تهرب مني تبقى المحكمة
0: شاهدة
1: علي. أنا ربنا كرمني وبقى أصبح عندي الفلوس، فأنا باخد الفلوس وبروح لمين؟
0: للمدين.
1: بقول له إيه؟ أنا عايز أسدد الدين عشان تديني النسخة اللي عندك

0: يا اعمل يجي يداني في السر اقول له لا
1: تداني في المحكمه
0: تداني في المحكمه فباخده بالنسخه اللي عنده ونروح للمحكمه المحكمه عندها ايه
1: نسخه ثانيه نسخه
0: فالمحكمه شهد عليا ان انا بسدد الدين المحكمه تعمل ايه تاخده النسختين وفي اناء مليان بالحبر الاحمر وتروح عامله ايه مغطسة فيها النسختين الحبر ده بيعمل ايه
1: بيمحي معالم الكتابة
0: الورقة بتطلع ايه مبلولة طبعا خلاص باظت وبتطلع حاجة تاني بيضة اتشطب اللي عليها هل يكتفوا بكده لا يقولك يرفعوا من الوسط مسمرا اياه على الصليب يطلعوا منادي من المحكمة ويروح لمدخل المدينة او وسط المدينة ومعاه زي رمح كبير ويروح حاطط الورقتين في الرمح
1: ويعلنها
0: قدام الكل أن فلان قد تم تسديد ديونه وبناء عليه سقطت المديونية من عليه وإعلان سقوط المديونية المحو وحاجة تاني والرمح فتح فتحة الورقة تلفت ليس لها
1: وجود خلاص
0: وجود قانوني يعمل بها هو ده اللي بيعمله معانا الغفران محا وأسقط عشان كده احنا قاعدين نتبحر في الكلمة مش لأننا بنضيف للناس معلومات جديدة ربما عارفينها لكن ربنا عايز يظهر جمال الكلمة دي كلمنا المرة اللي فاتت عن الكلمة الأولى كفار بالعبري الكلمة دي جات 102 مرة في العهد القديم وعرفنا المعاني المختلفة الكلمة الثانية سلاخ بالعبري والكلمة دي جت 46 مرة وعرفنا أن من ضمن معانيها يعفو يغفر يحمل يرفع يفصل يأخذ يصفح 6 أو 7 معاني للكلمة دي الكلمة الثالثة اللي بنبدأ بيها النهاردة في العهد القديم نساء بالعبري الكلمة دي بمعناها رفع حمل أخذ يدعم يتحمل يغفر 6 معاني للكلمة دي الكلمة دي هي أكتر كلمة جات عن الغفران في العهد القديم كله جات 659 مرة ملخص معانيها يسترد استرد ليه الغفران معناه أن الرب استرداني لنفسه يقطف يعني شال الحاجة من عليا بدون ما يأذيني عارفة لما تروح تقطفي وردة بدون ما تأذي الجسم شال بدون ما يأذيني شال الخطية ولم يترك لي أثر علي تأذيني
1: هللويا
0: يتمجد الرب تمجد الغفران هو مجد لله يتسامى الغفران هو اسم الله يتسامى في حياتي يرحم الغفران معناه رحمني يرفع معناه رفع من علي يأخذ معناه ان انا مكنتش قادر اتعامل ما اخده مني يصفح يسامح يعفو يغفر دول التلات كلمات نقولهم بسرعة كفارة سلاخ نساء دول التلات كلمات في اللغة العبرية الأولى 102 مرة الثانية 46 مرة الثالثة 659 مرة لو جمعنا المجموع ده هنلاقي أن كلمة الغفران في العهد القديم لوحده اتكررت فوق 750 مرة لأهمية الكلمة نروح للعهد الجديد
1: عارف افتكرت الآية بتقول إلهنا يكثر الغفران
0: يكثر فهو أكثره بيه من كل جهة الكلمة الأولى في العهد الجديد اللي هي إفيمي باليوناني جاءت 156 مرة ملخص الكلمة دي ترك يعني شلع من عليا فتركتها هجر يعني الخطية هجرتني
1: بعدت عني
0: رحيل الخطية رحلت عني إبعاد وابتعاد الخطية بعدت عني مغادرة الخطية غادرتني بلا رجوع
1: هللويا
0: تخلى أنا تخليت عن الخطية بفعل إلهي عمله لأجلي طرد الله طرد الخطية وتأثيرها من على حياتي إرسال الله أبعدها تماما عني كبعد المشرق عن المغرب حذف الله حذفها من سجلاتي
1: هللويا
0: أديلك مثال آية للكلمة الأولى اللي هي أفمي دي جاية في متى 4:20 فللوقت ترقاه الشباك وتبعاه فين الغفران ترقاه ترقاه معنى ايه
1: سابه
0: فعليا

0: ينساب الشبكة يعني انفصلوا جسمانيا عن الشبكة. أصبحت الشبكة في مكان وأنا في مكان. الغفران معناه أن أنا انفصلت روحيا ونفسيا عن الخطية. ترك أصبحت أنا في حتة والخطية إيه؟ مدانة في حتة تانية. جت في متى 8:15 فلمس يدها
1: فتركتها الحمى.
0: تركتها يعني
1: سابتها خلاص.
0: سابتها اتشالت الحمى نفسها اللي هو ارتفاع درجة الحرارة وتأثيرها على الجسد اللي هي الإحساس بالتكسير والشيء الأخطر ومسببات الحمى. يعني حصل لها يا جماعة إزالة
1: كامل.
0: الكلمة الثانية في اللغة اليونانية عن كلمة الغفران جت 17 مرة اللي هي إيفيسيز باليوناني. هذه الكلمة بتعني عفو، خلاص، حرية، مغفرة، وبتعني أن شخص تحرر من العبودية والسجن. الخطية كانت مستعبدانة والخطية كانت إيه؟ حبسانة. فالرب عمل إيه؟
1: حررنا.
0: فمن ضمن معاني الغفران
1: الإطلاق.
0: أن الرب أطلقنا
1: أحرار
0: وحررنا. إن حرركم الإبن
1: فبالحقيقة
0: تكونون
1: أحرارا.
0: تكونون مش تصير، البعض بينطق غلط تصيرون،
1: تكونون
0: يعني كينونتك نفسها اتحررت من الخطية وأثرها وسجنها وعبوديتها.
1: هللويا.
0: الآية دي استخدمت فين؟ متى 6، أو الكلمة دي اللي هي في سيزي باليوناني استخدمت في متى 6:28، لأن هذا هو دمي
1: الذي
0: للعهد الجديد الذي يسفك من أجل كثير لمغفرة
1: لمحو
0: لإزالة للتحرير. بس التحرير دي استخدم فيه وسيلة تحرير من الخطايا بدمي. في مرقس 1:16 كان يوحنا يعمد
1: في البرية
0: ويكرز بمعمودية التوبة لمغفرة الخطايا، لحذف الخطية، للتحرر من سلطان الخطية. لوقا 1:77 لتعطي شعبه
1: معرفة الخلاص،
0: معرفة بمغفرة
1: خطايا،
0: بالتحرر من الخطية.
1: حلوة قوي كلمة معرفة الخلاص بمغفرة خطاياهم.
0: ما أنا مش هعرف
1: مش هنقدر نفهم فعلا غير لما نتحرر من العبودية.
0: بالضبط. عشان كده مرات الناس تتساءل ازاي ده دكتور ومهندس وأستاذ جامعة ومش قادر يفهم الخلاص، لأنه لازم يتحرر الأول. يتحرر الأول ازاي؟
1: من مغفرة الخطايا، لأنه فعلا الخطية بتعمي.
0: كمان
1: زي ما قلنا كلمة فاصل بتفصل بتغطي بتحجب. يعني بتبقى العملية محتاجة أن الإنسان الأول تتكشف عينيه علشان يقدر يفهم، زي ما حضرتك قلت على موضوع البرفيوم. يعني كانت قدام عينك بس أنت مش فاهمها،
0: مش
1: مقدرها وهي معاك،
0: عندي جهل.
1: بالظبط.
0: الخطية بتصنع جهل. قال الجاهل
1: في قلبه
0: ليس إله. الخطية بتعمل جهل، حتى لو أنا متعلم ومعايا أعلى الشهادات، بس الخطية بتعمل جهل روحي.
1: بالضبط.
0: الذين بسبب الجهل الذي
1: فيهم بسبب
0: غلاظة قلوبهم. ربنا يبارك. عايزين نلخص بقى، احنا قلنا مفردات الغفران في 5 كلمات، 3 عبري
1: والتلاتة.
0: كفارة، سلاخ، نساء. 2 يوناني، في مي، في سيد. وشوفنا معاني كتيرة قوي، يمكن لو جمعناها تفوق 23 معنى. طب نحطهم في حقائق كتابية بقى. ماذا يعني الغفران؟ 1،
1: ستر،
0: هو التطهير والغسل.
1: بالضبط.
0: عبرانيين 9:22، اقرأ الآية حضرتك وبعديها رؤية 1:5.
1: كل شيء تقريبا يتطهر حسب الناموس بالدم. وبدون سفك دم لا تحصل مغفرة،
0: لا يحصل تطهير في الأصل اللغوي. فأول معنى للغفران
1: هو التطهير،
0: تطهير وغسل. عارفة يعني وكأن الخطية بقعة لزقة في اللبس وجي دم المسيح عمل إيه؟
1: غسلها.
0: هو ده الغفران. رؤية 1:5
1: بيقولوا من يسوع المسيح الشاهد الأمين البكر من الأموات ورئيس ملوك الأرض الذي أحبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه.
0: غسلنا، شطفنا، محى آثار البقعة، خلاها إيه؟ بيضة.
1: هللويا.
0: المعنى الثاني للخطيئة

0: والستر. مزمور 22
1: طوبى للذي غفر إثمه وسترت خطيئته.
0: زي القار اتغطى اتستر. عايز أقول مفاجأة بس أنت عارفاها، يمكن بعض مش عارفنا، أن الغفران سترنا، فنحن لا نرى على طبيعتنا القديمة أمام الله الأب، لكننا نرى
1: في المسيح
0: متغطيين
1: بدم المسيح.
0: بدم المسيح.
1: هللويا.
0: فاكرة زمان لما الناس كانت تقدم لبعض هدايا في مصر قبل اختراع الشنط والبتاع، كان يجيبوا ورق سلوفان أحمر، فاكرة؟
1: أيوة.
0: ويغطوا بيه الحاجة. لو أنا غطيت طوبة بورق سلوفان أحمر وغطيت خاتم ماس بورق سلوفان أحمر وحطيتهم على الترابيزة، إيه اللي هيحصل؟
1: ممكن تتلخبط فيهم.
0: صح. ليه؟
1: عشان نفس اللون اللي من برة،
0: لأن اللون هو اللي مغطي. غطى طبيعتي، غطى شكلي، غطى عيوب، سترني. عشان كده عروس النشيد تقولي أنا سوداء، ده الحالة بتاعتنا
1: وجميلة،
0: لكن الغطاء والستر خلانا إيه؟
1: جمال.
0: الآية في مزمور 85:2
1: يقول غفرت إثم شعبك،
0: سترت
1: إيه كل خطاياهم، كل خطاياهم.
0: تكوين 3:21 ده المعنى بقى اللي طلع من هنا.
1: وصنع الرب الإله لآدم وامرأته أقمصة من جلد وألبسهما. كلمة ألبسهما
0: غطاهم، لأنهم كانوا إيه؟
1: سترهم، كانوا عريانين،
0: فستر وغطى. يقول لك إيه؟ خليك ستر وغطى ليا. رقم 3 الغفران،
1: تغطية.
0: رقم 1 تطهير، 2 ستر، رقم 3
1: تغطية.
0: نفس الآية اللي حضرتك قريتيها تكوين 3.
1: هو صنع رب الإله لآدم وامرأته أقمصة من جلد وألبسهما.
0: رقم 4 الغفران إبعاد وابتعاد،
1: كبعد المشرق من المغرب.
0: مزمور 103 آية 12. رقم 5 دي رقم 4 إبعاد وابتعاد. رقم 5 الغفران دفن،
1: يعود يرحمنا، يدوس أثامنا ويطرح في أعماق البحر جميع خطاياهم.
0: تطرح يدفنها في البحر. انزل بقى لأعماق البحر، ولا إبليس ينزل مش هيعرف يجيبها. أشعياء 38:17
1: هو ذا للسلامة قد تحولت لي المرارة، وأنت تعلقت بنفسي من وهدة الهلاك، فإنك طرحت وراء ظهرك كل خطاياي.
0: دفن وطرح. رقم 6 الغفران طرح بعيد، نفس الآيات اللي احنا قرناها، أشعياء 38 يعود يرحمنا يدوس
1: أثامنا.
0: رقم 7 الغفران محو،
1: قد محوت كغيم من ذنوبك.
0: 44
1: قد محوت كغيم من ذنوبك وكسحابة خطاياك.
0: لكن في آية جميلة في أشعياء 43:25
1: أنا
0: أيوة
1: هو الماحي ذنوبك من
0: الماحي
1: قبل اسمي
0: الشاطب. ولما الرب يقرر أنا للتأكيد،
1: وحلو قوي لأجل نفسي زي أخاندرو. أنا هو الماحي ذنوبك لأجل نفسي
0: وخطاياك
1: لا أذكرها.
0: طب السؤال، إذا كان الرب بيقول لي أنا مش أذكر خطاياك، ليه إحنا بنذكرها ونقعد نذنب نفسنا فيها ونحاكم نفسنا بيها، ويقول لو أرجع بيها خلاص يا حبيبي الزمر مش هيرجع.
1: صحيح.
0: رقم 8 الغفران هو إبطال المفعول، ما عادش لها مفعول على حياتي ولا تأثير. عبرانيين 9:26
1: عبرانيين
0: 6:26
1: فإذ ذاك كان يجب أن يتألم مرارا كثيرا منذ تأسيس العالم، ولكنه الآن قد أظهر مرة عند انقضاء الدهور ليبطل الخطية بذبيحة نفسه.
0: يبطل الخطية، الخطية ليس لها مفعول علينا. يعني
1: كل تأثيرها راح،
0: قفل الحنفية، كل تأثيرها راح. رقم 9 الغفران هو نسيان،
1: لن أذكر خطاياهم
0: وتعدياتهم، ولن أذكر خطاياهم وتعدياتهم. الخطية والتعدي يعني الجذر والأفعال. إيه؟ فيما بعد. الرب قال لي فيما بعد، الأمر محسوم. مزمور 25:7
1: يقولوا لا تذكر خطايا صباي ولا معصية، كرحمتك اذكرني أنت من أجل جودك يا رب.
0: ومن أجل جوده لا يذكر ولا يعاير ولا يلمح.
1: عارف كمان يا أخ أندرو، الغفران بكل المعاني بتاعته اللي بيصنعه الله
0: بالضبط،
1: وبيبين قد إيه صلاح الله
0: بالضبط. رقم 10 الغفران هو الصفح، أرمية 31 من 31 لـ 34
1: يقولها أيام تأتي يقول الرب وأقطع مع بيت إسرائيل ومع بيت يهوذا عهدا جديدا. ليس كالعهد الذي قطعته مع أبائهم يوم أمسكت

0: بيدهم لأخرجهم من أرض مصر حين نقضوا عهدي فرفضتهم، يقول الرب. بل هذا هو العهد الذي أقطعه مع بيت إسرائيل بعد تلك الأيام، يقول الرب. أجعل شريعتي في داخلهم وأكتبها على قلوبهم، وأكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا.
1: 34.
0: ولا يعلمون بعد كل واحد صاحبه وكل واحد أخاه قائلين اعرفوا الرب، لأنهم كلهم سيعرفونني من صغيرهم إلى كبيرهم، يقول الرب.
1: أيوة.
0: لأني أصفح عن إثمهم ولا أذكر خطيتهم.
1: نفس
0: بعد.
1: الآية خدها رسول بولس عبرين 8-12.
0: لأني أكون صفوحا عن أثامهم ولا أذكر خطاياهم وتعدياتهم فيما بعد.
1: رقم 11، الغفران هو رفع ونقل. يرفع وينقل.
0: زي ما نثان قال لداود.
1: أيوة نفس الآية هي.
0: قد أخطأت إلى الرب. فقال نثان لداود الرب أيضا قد نقل عنك خطيتك لا تموت.
1: رقم 12، الغفران هو عفو. أشعياء 31:5.
0: كطيور مرفة هكذا يحامي رب الجنود على أورشليم، يحامي فينقذ، يعفو فينجي.
1: ده مش بس يعفو
0: وينجي،
1: يعفو أصلا ممكن أعفو عليك بس تفضل يفضل
0: نفس المشكلة.
1: لا يعني ممكن الرئيس يصدر عفو بس هو خرج بعفو، بس في نظر القانون
0: لسه مجرم أو مذنب.
1: الاستمارة بتاعته مكتوبة فيه إيه؟ اللي مجرم. لكن الرب بيعمل إيه؟ يعفو وينجي. يعني أصدر قرار عفو، والحاجة الثانية محى أثار الماضي والحاضر والمستقبل، نجاني من أثاره. عشان كده الغفران الخطايا، يعني الله طرح خطايانا من خلال الرب يسوع المسيح في أعماق البحر. 2، أن الله رمى كل الخطايا وراء ظهره من خلال الرب يسوع المسيح. 3، أن الله كمحو السحابة الثقيلة، الرب رفع الخطية. رقم 4، الله أبعد الخطية بالرب يسوع المسيح كبعد المشرق. رقم 5، لا يعود يذكرها فيما بعد. بس لمين؟ لكل من يؤمن بشخص الرب يسوع المسيح.
0: ده اللي احنا عايزين ننبه،
1: وده بقى أساس الغفران.
0: أساس الغفران. لأن الغفران مش حاجة زهيدة.
1: بالضبط.
0: مش حاجة قليلة. حاجة
1: شوفنا 12 حق كتاب يخص الغفران.
0: ودي بتخلينا ندرك قد إيه مدى تأثير الخطية علينا، مدى حمل الذنوب على حياتنا، مدى احتياجنا للغفران، مدى الغفران ده حاجة ثمينة جدا ما كناش نقدر عليها ولا أي حد من البشر يقدروا يعملوها، لكن محتاجين الله نفسه.
1: بالضبط.
0: يستر، يمحو، يبعد، يرفع، يعني
1: يحمل.
0: كل المعاني اللي اتكلمنا عنها ان رب هو الوحيد اللي قدر يصنع فينا ومعانا كده ان احنا فعلا نجيله هو
1: عشان ما نستهينش بمعنى الغفران ولا مفهوم الغفران،
0: ونعرف ان الغفران مكلف. كلف الرب حياته على الصليب. فانا في اسم يسوع بصلي ان كل واحد النهارده بيرزح تحت حمل الخطيه، انت النهارده حاسس ان حملك تقيل، حاسس بالشعور بالذنب، حاسس مش قادر تتخلص منها لانك بقيت عبد وهي سيطرت عليك وكبلتك بسلاسل.
1: أمين.
0: النهاردة الرب يحررك ويفكك. حرية مجد أولاد الله إن حرركم الإبن. الإبن هو الرب يسوع المسيح الوحيد اللي قادر يرفع عنك خطاياك ويمحو كغيم من ذنوبك ويستر كل خطاياك.
1: هللويا.
0: ويلقى في حلقة جديدة وبرنامج صلوا هكذا.

اهلا وسهلا بيكم اعزائي الشباب في حلقه جديده من برنامجكم كارت اصفر. حلقتنا النهارده بنحب نتفرج عليها، نعشق ان احنا نستمتع واحنا بنشوف لعيبه حريفه عندهم مهارات، اللي بيعرف يرقص واللي بيعدي الكوره من بين رجليه واللي بيعرف ينطط الكوره واللي بيلعب الكوره بكعبه واللي بيلعبها كويس بدماغه. حلقتنا النهارده حلقه مميزه جدا لانها بتتكلم عن مهارات اللاعبين.

مهارات اللاعبين، القدرات اللي موجودة عند كل واحد جابها منين؟ مين عملها؟ يا ترى دي قدرات خاصة وراثية من الأهل، ولا ما كانش عنده فراح مدرسة كورة وتعلمها؟ الحقيقة مهارات اللاعبين دي مش مهارات اللاعبين، دي مهارات الله اللي حطها في اللاعبين. تعالوا نروح لأصدقائنا الشباب ونعرف رأيهم، ما عندهم مهارات وإمكانيات شخصية ولا لأ، ويستخدموها إزاي، وهم عارفين مصدرها إيه ولا مش عارفين؟ تعالوا معانا.

0: مهارات اللعيبة، ايه المهارات اللي استخدمتها في حياتك؟
1: وانا بصراحة بفضل مهارة الشوت، بفضل يعني عليها مهارة تانية لانها بتوصل عندهم الجون وبتخلص وكده يعني، بس دي مفضلة، المهارة المفضلة بالنسبة لي، وبحاول انميها يعني تبقى احسن في كده بكتير من اللي انا فيه.
2: انا بعرف العب كورة حلوة قوي، فاستخدمتها ان انا اخدم بيها ربنا وولاده.
3: الرياضة الكورة عامة، فدي انا حاجة عندي فاستخدمتها ان انا بساعد في التدريب كده يعني.
4: مهارات يعني هو ربنا مدينا مهارات كتير وشايل لنا بركات كتير، مثلا منهم اني بلعب كورة، اني بتعامل مع اطفال، ديني استخدمها هو يعني بتعامل مع اطفال في الكورة، مثلا لو برسم بستغل ده هنا لو محتاجين حاجة ليها علاقة بده، ربنا بيدي مواهب كتير.
5: الباص والمهارة اللي هي في كورة ورفع الكورة.
0: المهارات اللي بتمتلكها انت الفضل الاول والاخير فيها ولا في حد تاني؟
1: اكيد طبعا في حد تاني، الكابتن اللي حواليا اللي بيساعدني، المدربين اللي بلعب معاهم، كل واحد بيبقى لي برضو نسبه معينه ان هو بيساعدني فيها، اكيد دي طبعا بفضلهم هم ومجهود مني. شوف مجهود مني.
2: لا طبعا حد تاني فضل عليها.
3: لا انا مش بشوف ان دي ان ده الفضل فيه ليا انا، هي دي حاجه ربنا بيديها لنا واحنا بس يا دوبك بس نشتغل عليها، ناس تانية بتساعدنا فيها لكن مش انا ليا الفضل فيها. لا
4: مفيش مهاره في حياتي انا صاحبه الفضل فيها لوحدي، يعني كوره مثلا انا عمري كنت اتعلم من غير الكباتن بتوعي، هو ربنا مبدئيا هو اللي عمل كل حاجه، انا مفيش مهاره في حياتي انا طلبتهاش من ربنا حتى من غير ما اطلبها بيديها لي.
5: طبعا الفضل الاول بيبقى الكباتن، بعد كده الفضل الثاني بيرجع ليا.
6: سمعته في ناس متصوره انه دي مهاراتها هي، وناس متصوره انه ممكن تنميتها بطريقه او باخرى بعيد عن ربنا. عايز اقول لك خبر، كل امكانيه موجوده فيك هي من ربنا. اسمع الكتاب المقدس بيقول ايه في كورنثوس الاولى 4:7، ايه شكلها كده كلامها يلخبط بس هنقولها ونشرحها بالراحه. يقول الكتاب: لأنه من يميزك؟ وأي شيء لك لم تأخذ؟ فإن كنت قد أخذت فلماذا تفتخر وكأنك لم تأخذ؟ يمكن حد يقول لي بتقول إيه؟ أنا مش فاهمك. ببساطة خليني أقولها مرة تاني بس وإحنا مقطعينها. من يميزك؟ قول لي كده إيه اللي عندك بيميزك؟ واحد يقول لي أنا عندي قدرة على تنسيق الألوان، برافو. واحد تاني يقول لي أنا شاطر قوي في الرسم. واحدة تاني تقول أنا بعرف أعمل علاقات. واحد تاني عنده قدرة على إنه يحفظ الأرقام بطريقة رهيبة. أنا بعرف ناس بتحفظ أرقام الموبايلات 11 رقم من غير أسماء. ناس تانية عندها مهارة التواصل الجيد. ناس تانية عندها قدرات أيا كان، كل حاجات دي جميلة. السؤال التاني في الآية بعد من يميزك، هو بيسألك أي شيء لك لم تأخذ؟ اللي أنت بتقول ده يميزني، اللي بتقول دي مهارة موجودة عندي، جبتها منين؟ بيقول له في النص أنت واخدها، أنت في واحد وهبك مواهب وإمكانيات حطها فيك. تعرفوا اللي بيعرف ينطط الكورة على رجليه؟ دي موهبة ربنا عطاها له، دي إمكانيات ربنا حطها فيه. لأنه من يميزك؟ وأي شيء لك لم تأخذ. وبعدين يقول له عندي سؤال بقى، كنت ربنا هو اللي عطالك ده، لماذا تفتخر وكأنك لم تأخذ؟ ليه يعني معوجة على الناس باللي عندك؟ الحقيقة أنت مش مالك القدرات والإمكانيات اللي عندك، أنت مش مالك، أنت وكيل. أنت وكيل عن كل الإمكانيات اللي في جسمك واللي في جيبك وكل حاجة موجودة عندك. لو وشك أبيض وجميل ربنا اللي عملك كده، لو شعرك حلو وكل شوية بتنطري بإيدك ربنا اللي عطاهولك كده، لو عندك جسم قوي ربنا اللي عملك كده، لو عندك صحة شديدة ربنا اللي عطاهالك كده. المهارات والإمكانيات اللي عند اللعيبة ربنا اللي عطاهالها، دي إمكانيات من الله ليك وليكي.

إنه المواهب والإمكانيات أنت وكيل. بس يمكن واحد يقول لي يعني إيه وكيل؟ الوكيل هو شخص له الحق التصرف فيما يمتلكه شخص آخر، بس بشرط بما يحقق صالح الملك الأصلي. يعني واحد وكل واحد إنه يجيب له أو يتصرف في ممتلكاته، لازم يتصرف فيما يحقق صالح المالك الأصلي. الله حط فيك مهارات وربنا حط فيك إمكانيات عشان تمجده في حياتك. ربنا ما عطاكش صحة عشان تفتري بيها الناس، ربنا ما خلكيش جميلة وجسمك حلو عشان تسيري شهوة الشباب، ربنا ما خلكش وسيم عشان تعمل علاقات وتجرح في البنات. ربنا حط فيك مهارات وإمكانيات عشان تستخدمها لمجد الله. اسمع الكتاب المقدس يقول إيه: إن كنتم تأكلون أو تشربون أو تفعلون شيئاً فافعلوا كل شيء لمجد الله. لكن لو قرر واحد من اللعيبة أنه يستخدم مهارته لخدمته الشخصية اللي احنا بنسميه ده لعيب أناني، اللعيب ده بيأنن، لعيب ده عايز هو بس اللي يبان، مش عايز يخدم الفريق، لا عايز يخدم المجتمع، لا عايز يخدم الكنيسة، لا عايز يخدم البلد، هو حاطط إمكانياته ومواهبه ليه هو. لو انت من الناس دي عايز اقولك كارت اصفر، خلي بالك المهارات اللي عندك مش بتاعتك، قدرتك على التواصل انت ما جبتهاش من البيت لكن الله حطها فيك، يمكن تكون نمتها، يمكن تكون اشتغلت عليها، لكن في اصل وجودها دي عطية من الله ليك. كل مهارة عندك بتاعة الله فيك، استثمرها لمجد الله. ولو انت ما بتستثمرهاش لمجد الله خلي بالك ربنا النهاردة بيقولك أنا حطيت فيك وزنات، وزنات هيجي يوم ربنا ويحاسبك يقولك تعال، أعطيتك صحة عملت بيها إيه؟ أعطيتك قدرات وإمكانيات عملت بيهم إيه؟ أعطيتك شكل حلو عملت بيهم إيه؟ خليتك معاك فلوس صرفت بيهم إزاي؟ ساعتها هيبقى شكلنا وحش قوي وإحنا واقفين بنتحاسب وربنا بيقول لنا أنا حذرتك. وافتكر يوم اتفرجت على حلقة من برنامج كارت أصفر اللي كان بيقولك إن مهاراتك مش ليك لكن أنت وكيل تستمتع بيها وتستخدمها لمجد ولصالح المالك الرئيسي. أشكركم أعزائي الشباب على الوقت ده، بصدق إن الكلمة تيجي زي بذرة في أرض جيدة فتجيب ثمر وتكون أنت بتستفيد وبتتبارك والله بيتمجد في حياتك. لو عندك أي أسئلة أي اقتراحات أي استفسارات ابعتها لنا على العناوين اللي ظهرة قدامك على الشاشة، منتظرين كل حاجة بتبعتها لنا لأنكم غاليين علينا، ونقابلكم في حلقة جديدة من برنامجكم كارت أصفر.

يا إلهي الحبيب، هل لي أن أشكو لك من افتقادي لقربك مني؟ افتقادي لشعور التمتع بأبوتك لي؟ نعم، إني أفتقدك بشدة، ولكني لا أدري ما السبب. إني أؤمن بوجودك إلهي، لكن ينقصني الشعور به والتلامس معه. أعلم يقيناً أنك دائماً توجد بالقرب من أولادك، ولكن سامحني فإني أشعر أنك لم تعد بجانبي. هل أنا من ابتعدت عنك؟ أم خطاياي هي التي أصبحت عائق بيني وبينك؟ هل أنت تحاول القرب مني وأنا بجهلي وبانشغالي عنك أبتعد أكثر فأكثر دون الشعور بذلك؟ هل عنادي؟

هل كبريائي أم انشغالي؟ لا أعلم يا سيدي، ولكنني أعلم شيئاً واحداً، هو افتقادي لك واشتياقي إليك. لذا أتساءل، ألا تعود فتحييني وتبني من هدم فيا؟ ألا يمكن أن ترجع أنت إلي فأرجع إليك؟ نعم، تعال الآن واجذبني وراءك فنجري.

أحبائي المشاهدين، إحنا بنصلي لأجلكم باستمرار ودايماً بطلب الصلاة لأجلنا، لكن في اسم الرب يسوع إحنا بنطلب معرضين شهريين، لأن اللي بيتبرعوا للكرمة قليلين جداً ومش مكفيين شهرياً الطلبات اللي مطلوبة من الكرمة. عشان كده أنا بصلي إن الرب يبعت لنا معرضين شهريين كل شهر. طلع زي ما بتطلع الفواتير بتاعتك، طلع فاتورة لإلهك تعضد بيها قناة الكرمة عشان نقدر نسد الفواتير اللي علينا ونكمل الخدمة اللي مطلوبة مننا من الرب. ربنا يبارككم. أنا واثقة في محبتكم للكرمة وفي أمانتكم على عمل الله، وإن أنتوا هتعضدوا الكرمة بقلوبكم وبصلواتكم وبالماديات أيضا. رب يبارككم ويحفظكم ويتمجد معاكم في اسم الرب يسوع. أمين.

أهلا وسهلا بكل مشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة النهاردة. النهاردة عايز أسألك على خبرة ربما تكون مريت بيها، أتمنى ما تكونش مريت بيها، لكن هي خبرة ممكن تكون صعبة بس كتير مروا بيها. هل تهت في يوم من الأيام من بابا وماما، من أهلك، أو هل حد من أولادك لا سمح الله يكون تاه منك في يوم من الأيام؟ يا ترى الخبرة دي كان شكلها إيه؟ الحاجة دي اللي نتكلم فيها النهاردة، وقد إيه الخبرة دي والعلاقة بين الأب وأولاده، بين الأهل وأولادهم، الموضوع بتاعنا النهاردة وعلاقة ربنا بهذا الموضوع. لكن قبل ما نتكلم في التفاصيل بتاعة الموضوع ده، خلونا نتفرج ونسمع كلمات الترنيمة الجميلة القادمة ونرجع مرة تانية نتكلم في موضوعنا النهاردة.

خبره التوهان انك تتوه من اهلك وانت صغير، ربما تكون مريت بيها، ربما تكون عديت بيها خبره مش حلوه خالص. انا تهت مره للحظات قليله وسط البلد، وفجاه ببص ما لقيتش امي حواليا. انا فاكر الدقيقه او الاثنين اللي مريت بيهم، الرعب اللي ملوني في ذلك الوقت. بغض النظر عن مدى روعه العلاقه اللي بيني وبين اهلي، لكن الخوف اللي بيجي في هذا الوقت بيعبر عن علاقه مميزه جدا جدا. يا ترى الخوف ده انت مريت بيه قبل كده وحسيت بهذا الاحساس بيه ولا لا؟ الكتاب المقدس بيوصف حاله كل انسان. في سفر اشعياء بيقول ان كل انسان، كلنا، بيقول كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد الى طريقه. بيوصف حالنا، بيوصف حياتنا كاننا غنم، كاننا خرفان او غنم وتهنا من الطريق، وان حياتنا عباره عن هذا التوهان، وان ربنا عنده حل لهذا الامر، مش عايز يفضل يسيبني في التوهان اللي انا فيه ده. في قصة ربما تكون معروفة لكتير من المشاهدين النهاردة، وربما تكون أول مرة تسمع.

اسمع القصة ديت، قصة حكاها المسيح، مثل من الأمثال المشهورة جدا اللي حكاها المسيح، لكن المعاني الموجودة فيها بتلمس حياتي وحياتك بشكل عظيم جدا. في إنجيل لوقا إصحاح 15 بيحكي عن إنسان كان له ابنان، قال أصغرهما لأبيه: يا أبي أعطني القسم الذي يصيبني من المال. فجأة الابن الصغير أبوه في يوم من الأيام بيقول له: أنا عايز نصيبي من فلوسك. في بلادنا وأفتكر في كل بلاد الشرق الأوسط والوطن العربي تعتبر إهانة رهيبة إن ابن يجي يقول لأبوه تقريبا ما يعني: أنا عايز أورثك بالحياة وإنت لسه عايش. قال له: أعطيني القسم الذي يصيبني من المال. الحاجة المذهلة والعجيبة إن بيقول: فقسم لهما معيشته. بيحكي عن الابن ده بعد ما ساب البيت بعد أيام ليست بكثيرة، جمع الابن الأصغر كل شيء وسافر إلى مكان بعيد، وهناك بذر ماله بعيش مسرف. صرف فلوس طبعا مش تعبان فيها، وصرف فلوس وعايز يختبر كل حرية، والله أعلم صرف فلوسه على إيه، وغالبا على الحاجات اللي كان نفسه يعملها والحاجات اللي كان طول عمره بيحلم يعملها. وقال: أخيرا أخذت حريتي وسبت أبويا وسبت البيت ورحت مكان تاني وعشت هناك. كان في يوم بيقول: لما أنفق كل شيء حدث جوع شديد في تلك الكرة، فابتدأ يحتاج. خلص الفلوس اللي معاه وحصل جوع وابتدأ يحتاج. الراجل الغني اللي كان عايش في بيت أبوه الغني ابتدأ يحتاج، فمضى والتصق بواحد من أهل تلك الكرة فأرسله إلى حقوله ليرعى خنازير. حاله اتدهور خالص ووصل إلى درجة رعاية الخنازير، ورعاية الخنازير شغلانة نجسة عند اليهود، شغلانة مقرفة مقززة جدا بسبب طبيعتها وبسبب طبيعة الخنازير. فابتدى يرعى الخنازير، وكان الحال بقى سلم نازل بينزل سلمة ورا التانية، وكان يشتهي أن يملأ بطنه من الخرنوب الذي كانت الخنازير تأكله ولم يعطيه أحد. بيقول في الوقت دوت فرجع إلى نفسه، فاق ورجع لنفسه وقال: كم من أجير لأبي، أنا أبويا الخدمين اللي عنده يفضل عنه الخبز وأنا أهلك جوعا، أقوم وأذهب إلى أبي. رجع إلى نفسه وقال: أنا أقوم وأذهب إلى أبي وأقول له: يا أبي أخطأت إلى السماء وقدامك ولست مستحقا بعد أن أدعى لك ابنا، اجعلني كأحد أجرك، خليني خدام، خليني أي حاجة عندك. وبيقول فعلا نفذ الفكرة اللي جات في باله، بيقول فقام وجاء إلى أبيه. لحد هنا القصة دي سواء سمعتها قبل كده أو ما سمعتهاش بتحكي عن تصرفات ابن، المثل بيسموه الابن الضال اللي تاه، اللي تاه من الطريق، اللي تاه من السكة، اللي اختار اختيارات خلته يدفع ثمن غالي جدا في حياته كل يوم. ساب أبوه المكان اللي هو تمرد عليه وقال: أنا هروح أعمل اللي أنا عايزه. لحد هنا مفيش جديد في القصة، وما أظنش المسيح حكى الحكاية عشان يحكي لنا عن الابن الضال، لأنه المسيح كان بيقول معلومة جديدة لينا. المعلومة اللي قالها لحد النهاردة مش جديدة، ابن بيتمرد على أبوه وبيروح يصرف فلوسه ويبذرها ويعيش في الذنوب في الخطايا، يعمل حاجات كتير قوي، وبعدين الدنيا تقفل في وشه ويتوب ويندم ويرجع. لحد هنا مفيش جديد، لكن من العدد اللي جاي من البداية اللي جاية وبيقول كده معلومة جديدة خالص، ودي اللي عايز أقولها لك النهاردة. وإذ كان لم يزل بعيدا الابن وهو لسه بعيد، بيقول رآه أبوه، شافه من بعيد، أبوه واقف مستني اليوم اللي هيرجع فيه، يمكن الابن غاب شهور سنين. بيقول إذ رآه من بعيد تحنن، حاجة اتحركت جوه قلبه، برغم أن الابن ده تسبب لي في إهانة وألم الأباء عارفينه كويس، عارفين الألم اللي ممكن يبقى في قلب أب أن ابنه تمرد عليه وسابه وعاش سنين أو أيام أو شهور بعيد عنه. بيقول فتحنن وركض، جري، أب كبير وقور جري، بيقول ووقع على عنقه وقبله، راح وباسه قبله. الابن جاي كان مشتغل مع الخنازير، ريحته قذرة، ما كانش معاه فلوس ياكل، غالبا ما كانش معاه

فلوس حتى يستحمى ولا يشتري هدوم، حالته مزرية، حالته مؤسفة جدا. لكن بيقول ابن الأب جري وحضنه وقبله. ابتدى الابن يقول الكلمات اللي كان مضبها، قال له الابن: يا أبي أخطأت إلى السماء وقدامك ولست مستحقا بعد أن أدعى لك ابنا. ولسه عنده كلام يكمله، الأب ما ادالوش فرصة. فقال الأب لعبيده، ابتدى يكلم العبيد: أخرجوا الحلة الأولى وألبسوه، واجعلوا خاتما في يده وحذاء في رجليه، وقدموا العجل المسمن واذبحوه، فنأكل ونفرح، لأن ابني هذا كان ميتا فعاش، وكان ضلا فوجد. فابتدأوا يفرحون. هنا المفاجأة بتاعت المثل، المعلومة الجديدة للمسيح بيتواصل بها معانا. وخلي بالك المثل ده بيتكلم عن علاقتنا بالله، إن الله كأب إحنا بنتمرد عليه وبنتوه عنه في الحياة. كل واحد فينا بيختار يمشي الحياة بأي طريقة، عايز أختار شغلي، عايز أعمل حاجات نفسي فيها، أنا مش عارف أنت ليه حرمني من حاجات معينة، أنا عايز أعيش حريتي. والحياة مع ربنا كأنها مليانة بالقيود، كأنها مليانة بالضغوط، أنا عايز أعيش حريتي، مش عايز أعيش في الوصايا، مش عايز، أنا عايز أتمرد على ربنا. وكل واحد فينا يمكن جرب في حياته هذا الجزء، تهنا. ده اللي بيوصفه الكتاب المقدس، كلنا كغنم ضللنا، تهنا في الحياة. لكن الجميل اللي بيوصفه هنا إنه مع التوهان ده ومع الألم اللي أنا تسببت به لله، لأبويا السماوي، إلا أن الله لسه بيحبني. وبيفاجئنا المسيح في المثل ده إنه بيدينا صورة جديدة عن الله، بيدينا صورة مختلفة تماما عن الصورة اللي إحنا تخيلناها عن الله. كتير قوي نتخيل إن ربنا سيد قاسي، كله بيطلبه نعبده ونعمل الفروض اللي علينا ونعمل كل حاجة، ولو غلطنا يكسر رأسنا ويعاقبنا فورا، وإن ما عاقبناش فورا أو فعاقبنا فورا، والعقاب اللي جاي في الآخر أصعب 100,000 مرة. دي الصورة اللي كتير جدا مننا بنحتفظ بيها عن الله في حياتنا. المسيح هنا بيفاجئنا بصورة مختلفة تماما، بيفاجئنا بإله أب عنده مشاعر أبوة نحوك. بيقول كده: إذ رآه من بعيد فتحنن. تخيل المكان اللي انت فيه النهاردة، ومهما كنت بتعمل، لو الكلمات دي تنطبق ومصدقها فعلا، إن الله ينظر إليك ويتحنن، يتحنن عليك كأب قلبه موجوع على أولاده، كأب قلبه مجروح بسبب معاناة ابنه الغالي عنده. الأب ده بيحكي عن أب ابنه غالي قوي، بالرغم أن ابنه جرحه، بالرغم أن ابنه فضحه في كل مكان، بالرغم أن ابنه ضيع فلوسه، بالرغم أن ابنه حب يتحرر من أبوه كأنه سجن بالنسبة له، بالرغم كل هذه الأمور، لكن بيقول كده: إذ رآه أبوه من بعيد تحنن وركض إليه ووقع على عنقه وقبله. هل أنت متخيل أن ربنا بيحبك بهذا الحب؟ أنا عايز أقول لك النهاردة إن يمكن أكتر حاجة إحنا محرومين منها إن نعيش مع الله كأب لينا. ولو هو مش أبونا بنعيش كأيتام، بعيش كيتيم. اليتيم ده شخص غلبان خالص، بلا أب بلا أم. اليتيم تلاقيه مكسور، تلاقيه حزين، تلاقيه خايف. ليه؟ ملوش كبير، ملوش أي حد يدافع عنه، مفيش أي حد يحامي عنه، يدافع عن حقوقه. تلاقي أي حد يعتدي عليه، أي حد يسرق منه، أي حد تلاقيه في المدرسة غلبان، تلاقيه في الجيران غلبان، تلاقيه شخص يتيم ملوش كبير. مش بس ملوش كبير يحميه، ملوش كبير يحبه، يحسن إليه، يتحنن عليه، يطبطب عليه. مفيش ليه كبير أب يحبه، مفيش ليه أب يرشده. كبير فاهم أحسن مني، أنا وأنا صغير بنظر لأبويا ده بيفهم كل حاجة، اللي يقول لي عليه بعمله. أنا عايز واحد يرشدني ويقول لي إيه الصح والغلط، لك أنا عايش والنتيجة إن أنا تهت. هل النهاردة تتخيل الحقيقة دي وتقبل الكلمات اللي المسيح قالها النهاردة وسمعتها النهاردة في لوقا 15 عن قصة الابن الضال، إنها قصتي وقصتك؟ وبيحكي عن العلاقة اللي بيننا وبين الله كأب.

ربما تكون علاقتك أنت بأبوك كانت وحشة، ربما تكون حسيت بالقهر، ربما تكون حسيت بالإهمال، ربما تكون حسيت بالقسوة، ربما تكون حسيت بمشاعر مختلفة في العلاقة الأبوة اللي أنت اختبرتها. وده اختبار ناس كتير على فكرة، أنت مش شخص نادر الوجود، أغلب العلاقات كده، علاقات أبوة مكسورة. لكن النهاردة ربنا كأنه جاي يفاجئك، يقول لك أنا أبوك الصالح اللي بيهتم بيك، الكبير اللي يقدر يمسك إيديك ويقودك في الحياة، اللي يقدر يرشدك ويقول لك القرارات الصح والغلط، اللي يقدر يكون بيدافع عنك وقت الصعوبة ووقت الضيق ووقت الألم، الشخص اللي يقدر يقرب منك. أيوة، الله يكون أبوك اللي بيطبطب عليك، اللي بيهتم بيك في أوقات أحزانك. كم من أحزان عشتها لوحدك وعشتها بعيد وانت بتحاول تسند نفسك، بتحاول تدور على مصادر للمساندة حواليك لكن ما لقيتش. النهاردة بشجعك انك ترفع عينيك لفوق وتقول له معقولة يا رب تكون انت أبويا اللي تهتم بيا وتقرب مني وتحبني، مش بس أبويا اللي يهتم بيا ويرشدني وأبطل توهان في الحياة، لكن أبويا اللي بيحبني محبة غير مشروطة. كل حب بنلاقي أنه ليه تمن، حتى في علاقات الحب تلاقي أنه فيه تمن، لازم تبقى كويس عشان تتحب، لازم تبقى مطيع عشان تتحب. لكن اللي بيوصفه المسيح في القصة اللي حكاها والمثل اللي أعطاه، إن الأب ما كانش عنده أي شرط لابنه. ابنه جاي غايب شهور أو سنين، بيرعى خنازير، ما بيأكلش، حالته الصحية متدهورة، ريحته مقززة، منظره وحش، ما استحماش يمكن بقاله فترة طويلة. كان ممكن الأب يقول له روح الأول لم الفلوس اللي ضيعتها وتعالى لي عشان أقبلك، كان ممكن يقول له روح استحمى الأول عشان أحضنك. لكن هنا بيقول لنا أنه المحبة دي كانت محبة غير مشروطة. تخيل أنك تتحب من الله نفسه، محبة غير مشروطة. المسيح فاجئنا في المثل ده مش بالابن الضال اللي تاه، المسيح فاجئنا هنا بالأب وصورة الله المختلفة عن أي صورة تانية إحنا تخيلناها في يوم من الأيام. أنا عايز أقول لك النهاردة إنك لما تدخل مع الله كابن لي النهاردة، كابن لي، العلاقة دي كأب ليك هتشفيك من كم من الجروح، من الإهمال، من القسوة، من التوهان، من الخوف، لأنه هيصير هو الله نفسه أبوك. الترنيمة اللي جاية ديت تتكلم عن اختبار شخص بيقول أنا عشت طول عمري بعيد عن ربنا كأب ليا. بتقول يا أبانا، يا أبويا، يا بابا، أنا مش متخيل إزاي عشت طول عمري من غيرك. وأنا عايز أسألك السؤال ده النهاردة، إزاي عشت لحد النهاردة من غير أبوك اللي بيحميك، اللي بيهتم بيك، اللي بيضمك، اللي بيحضنك، اللي بيمسح دموعك، اللي بيسدد احتياجاتك، اللي بيرشدك للطريق، اللي بيقف معاك، واللي بيحبك بلا قيد وبلا شرط. الترنيمة اللي جاية ديت تتكلم عن هذا الاختبار. النهاردة بنصلي يكون ده اختبارك معانا واختبار انت نفسك بتختبره النهاردة. خلينا نسمع الكلمات ديت وهنصلي بعديها عشان تطلب الأمر ده في حياتك النهاردة.

أنا عايز تكون النهاردة أشجعك تكون الكلمات الترنيمة دي هي كلماتك، ومش اختبار تسمع عنه من حد تاني، لكن اختبارك أنت الشخصي إن الله يكون أبوك اللي بيهتم بيك، اللي بيساعدك وأنت تايه في الحياة، بيرشدك، اللي بيجي على دموعك الساقطة وعلى ألامك المختفية، بيهتم بيك وبيرفعك. مش كده؟ خلينا نصلي مع بعض. وانت في مكانك اقفل عينيك، صلي بالطريقة اللي تريحك النهاردة، وقول له النهاردة يا رب أنا بطلب أنك تكون أنت أبويا، أنا النهاردة عايز أكون ابنك، لاختبر المحبة ديت اللي عمري ما اختبرتها في حياتي قبل كده، لتعوضني عن كل حرمان، تعوضني عن كل جروح. صلي في قلبك، غمض عينيك واطلب من قلبك، ادعي في قلبك لربنا وقول له الكلمات ديت. قول له يا رب أنا عشت سنين عمري بعيد عنك، عشت تايه، وصلت للخنازير، وصلت لأكل الخنازير، ونزلت لأبعد أماكن محدش يتخيلها لأني بعدت عنك. يا رب النهاردة أنا بكتشف أنك أنت بتحبني، وأن كل الخوف اللي في قلبي منك ملوش لازمة. النهاردة يا رب أنا جاي أقولك كن أبويا، وأنا عايز أكون ابني، ابنك. أنا عايز أكون ابنك النهاردة اللي بيختبر الحب الأبوي اللي عمري ما اختبرته قبل كده. قول له يا رب تعالى، تعالى على جروحي، تعالى على أوجاعي، تعالى على احتياجاتي، وإنت أبويا اللي تسدد لي كل احتياجاتي، إنت اللي تهتم بيا، إنت اللي تمسك إيديا وترشدني في الحياة وتحفظني من إني أتوه مرة تانية، ما كنش ابن ضال مرة تانية، لكن أكون ابن بيستمتع بيك كل يوم. أمين. قول معانا الكلمة دي مرة تانية، قولها له النهاردة إنت، قول له الكلمة دي اللي يمكن عمرك ما قلتها له، قول له يا أبانا، قول له يا أبويا النهاردة، كلمه كأب ليك بيحبك، وقول له الكلمات دي ورنمها معانا النهاردة.

النهاردة نصلي إن ربنا يعطيك اختبار عظيم جدا في حياتك، إنك تعيش كابن لي وتستمتع بالتبني اللي ربنا بيديه ليك النهاردة. اوعى تعيش محروم من أبوته مرة تانية، اقبله كأب ليك وهتستمتع معاه أعظم متعة في الحياة دي.

قناة الكارما هي شمعة مضيئة في عالم مظلم، وكل يوم بنشوف الشر بيزيد، وكل يوم بنشوف الظلمة بتزداد أكتر وأكتر. لكن عشان نقدر ننور مع بعض في العالم المظلم ده، لأننا نور العالم، نحط إيدينا في إيدين بعض، نصلي لأجل الخدمة في عمل الرب في الكارما، وكمان نعضد شهريا. قناة الكارما مصاريفها شهرية، يعني مطلوب مننا كل شهر مبلغ كبير جدا. وعلشان نقدر نكمل مع بعض بكل قوة، محتاجين 3000 شريك شهري بطل زي حضرتك أو حضرتك، يقفوا معانا مع صلواتهم يعضدوا قناة الكارما شهريا بأي مبلغ يضع الرب على قلبك. يمكن يكون 100 دولار، يمكن يكون أكتر، يمكن يكون أقل، بس بشجعك تكون شريك شهري ثابت. هنقدر نكمل وهنقدر ننور في عالم مظلم، ونوصل لأولادنا ولبيوتنا، والكل محتاجين يسمعوا كلمة ربنا. ربنا يبارككم.

0: 27
1: الرب نوري وخلاصي ممن أخاف، الرب حصن حياتي ممن أرتعب.
2: عندما اقترب إلي الأشرار ليأكلوا لحمي، مضايقي وأعدائي عثروا وسقطوا.
3: إن نزل علي جيش لا يخاف قلبي، إن قامت علي حرب ففي ذلك أنا مطمئن.
4: واحدة سألت من الرب وإياه ألتمس أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي، لكي أنظر إلى جمال الرب وأتفرس في هيكله.
5: آيتي المفضلة، لأنه يخبئني في مظلته في يوم الشر، يسترني بستر خيمته على صخرة يرفعني.
1: والآن يرتفع رأسي على أعدائي حولي، فأذبح في خيمته ذبائح الهتاف، أغني وأرنم للرب.
2: استمع يا رب بصوتي أدعو، فارحمني واستجب لي.
3: لك قال قلبي، قلت أطلب وجهي، وجهك يا رب أطلب.
4: لا تحجب وجهك عني، لا تخيب بسخط عبدك، قد كنت عوني فلا ترفضني ولا تتركني يا إله خلاصي.
5: إن أبي وأمي قد تركاني والرب يضمني.
1: علمني يا رب طريقك، واهديني في سبيل مستقيم بسبب أعدائي.
2: لا تسلمني إلى مرامي مضايقية، لأنه قد قام علي شهود زور ونافث ظلم.
3: لولا أنني آمنت بأن أرى جود الرب في أرض الأحياء.
4: انتظر الرب ليتشدد وليتشجع قلبك، وانتظر الرب.
1: سريعا كنا نشترك مع بعض في إيه الآيات اللي فرق معنا.
5: النور بيطرد الظلمة برا، وبالتالي أنا شايف خطوتي اللي جاية أسوأ حاجة شعور الظلمة ده، بس هو ينير حولي.
3: إن نزل علي جيش لا يخاف قلبي، وإن قامت علي حرب ففي ذلك أنا مطمئن. إحنا كلنا حافظين الآية دي، كلنا عارفينها، بس هل فعلا أنا في ذلك مطمئن؟ ولا أنا بكتئب وبخاف وبعمل؟ أنا حاسة أنه صلاتي أنا حتى لنفسي أنه رب أنا عايزة أبقى في ذلك أنا مطمئن. إن نزل علي جيش لا يخاف قلبي، لو جه علي إيه أنا فيك أنت مطمئن.
1: أنا بيفرق معايا قوي عدد 4. واحدة سألت من الرب وإياها التمس، اجري وراها عشان اخدها. فانا اتوقع بقى ان هو عامله زي

0: يسألك عندك طلبة واحدة تطلب إيه؟ وداود طلب حاجة عجيبة قوي، أن أسكن في بيت الرب، في محضر الرب، قدام الرب، أوجد أمامه في بيت الرب كل أيام حياتي. ليه؟ لكي أنظر إلى جمال الرب وأتفرس في هيكله. أنا لما أعمل كده حياتي تتظبط، أولوياتي تتظبط، والأعمال السابقة اللي سبق فأعدها عشان أنا أسلك فيها أعرف أسلك فيها، لأن أنا في محضر ملك الملوك ورب الأرباب كل يوم، وأنا على مكتبي في الشغل أنا معاه في تواصل،
1: وأنا على مكتبي في البيت بقى دلوقتي
0: صح صح، وأنا في البيت وأنا في أي حتة وأنا مش عارف أعمل إيه. داود عمل كده، داود طلب حاجة واحدة وهي دي اللي سألها في حياته، وعشان كده كتاب قال عليه إنه هو بحسب قلب الله. أنا يفرق معايا قوي لأني
1: انتظر الرب ليتشدد وليتشجع قلبك، وانتظر الرب عملهم سندويتش، تستنى ربنا وفي النص تقول لقلبك يمسك نفسه، لأن هو الحاجة اللي بتحبطنا واللي بتجيب يأس وبتجيب ربكة. خلي قلبك ماسك نفسه واستنى ربنا، ما عندكش غير وتستنى.
2: امين. تفرق معايا قوي، علمني يا رب طريقك واهدني في السبيل المستقيم بسبب اعدائي. بحب قوي الحته اللي في الاول، علمني يا رب طريقك، بس انا مش ممكن مش ببقى كتير عارفه اعمل ايه، بس امسك بايدي وامشي معايا خطوه بخطوه، علمني امشي ازاي السكه، قولي اعمل كده ما امشيش كده. فبتفرق معايا قوي من وانا صغيره، علمني يا رب طريقك.
0: عايزين نصلي علشان الوقت ده في بلدنا وكل البلاد المتأثرة، أعتقد العالم كله متأثر، بس بالذات بلدنا ومنطقتنا اللي يمكن الموارد مهاش يعني كبيرة قوي، فبالتالي في غلابة كتير، ممكن يكون في عدم وعي كبير، وفي ناس كتيرة أشغالها تأثرت علشان الأيام دي، وفي ناس كتيرة مش عارفة تعمل ايه، يعني يقعدوا ما يقعدوش، مش عارف يكلموا ما يتكلموش، يسلموا ما يسلموش، يعني تخبط شديد. محتاجين نصلي عشان بلادنا، عشان قادة بلادنا لحكمة غير عادية، محدش يقدر يعرف أبعاد الموقف ده. محتاجين نصلي عشان قادة بلادنا، محتاجين نصلي عشان شعوب بلادنا، محتاجين نصلي عشان الناس اللي اتقطع عيشهم، محتاجين نصلي علشان الناس اللي ما عندهاش أي ساتر في الوقت ده.
1: أمين يا رب.
0: تعالوا نتحد مع بعض في الصلاة.
1: يا رب يا رب بين إيديك أرضك يا رب، أنت وحدك يا رب اللي قادر يا رب تستلمنا، إحنا شعبك مش بس ولادك يا رب، إحنا بنطلب للعالم كله يا رب، أعين الكل إياك تترجى يا رب، أنت اللي تدينا السلام وأنت اللي تدينا الشفاء وأنت اللي تدينا الصحة. بصلي يا رب لأجل كل واحد متأذي يا رب، سواء صحيا وفعلا في ناس عيت، بصلي يا رب لأجل تفشي المرض يا رب، أنت وحدك الشافي اللي قادر أنك تمد إيدك يا رب فيبرأ هذا المرض ويتحط له حد، يوضع لي حد في اسم يسوع.
3: يا رب لأول مرة العالم كله يا رب يتجمع على أرضية واحدة يا رب، أرضية الخوف يا رب من وحش كبير دخل على حياتنا يا رب. عشان كده طلبت يا رب لكل البلاد يا رب إنك توقف الوباء يا رب. بصلي الحكمة يا رب للخدام، للملوك يا رب والمسؤولين يا رب، للوزراء. بصلي للملك عبد الله يا رب الثاني في الأردن، بصلي لبلدي يا رب، لجيراننا يا رب سوريا و فلسطين يا رب ولبنان يا رب والعراق. بصلي يا رب انك حماية تيجي يا رب على المخيمات في الوقت الصعب، مش بس يا رب الطقس لكن كمان النفس، حتى النفس صار خطر علينا. بصلي يا رب لسلام يفوق العقل يدخل كل القلوب يا رب، ويوحدنا يا رب على ركبنا زي ما الخوف جمعنا على أرضية واحدة يا رب. خلي يا رب رجلينا وركبنا يا رب تشدد في الأيام دي من أجل السلام.
4: يا رب يا اللي لك كل القدرة والقوة والسلطان، بنثق فيك وحدك يا رب، يا اللي ملناش غيرك يا رب نتعلق فيك.

0: نفوسنا يا رب متعلقة فيك وفي شخصك يا رب، ملناش غيرك يا رب نلجأ له، ملناش غيرك يا رب نسجد ليه ونركع ليه يا رب ونطلب وجهه النهاردة يا رب. انت يا رب اللي ليك السلطان وحدك يا رب على كل اللي حوالينا ده وعلى كل اللي حصل. يا رب مد ايدك يا رب، مد ايدك انت يا رب على قلبي قوي، اصلي لاجل كآبة كل قلب يا رب. في ناس كتير قوي مكتئبة وتعبانة وخايفة يا رب، واللي مش عارفين بكرة ايه اللي حاصل، واللي ناس اللي فقدت اشغالها، واللي مش عارفة هتعمل ايه بكرة، واللي لقمة عيشها وقفت. يا رب فعلا مد ايدك انت يا رب على كل شخص النهاردة يا رب. انت الوحيد الملجأ يا رب، وانت الوحيد اللي حاسس بكل واحد فينا يا رب، وانت الوحيد اللي تقدر ترفع وتشدد وتعضد يا رب. اسم يسوع
1: يا رب. يا رب حط بين ايديك كل بلد اعلنت يا رب الحجر الصحي لايطاليا ولكل المدن اللي حواليها. بصلي يا رب لاجل كل بلد عندها يا رب قصور في الموارد الغذائيه، ما تسهلش عليهم انهم يفضلوا في اماكنهم. انت يا رب وحدك تستلم البلاد دي، تستلم يا رب حركه السفر يا رب في اسم يسوع.
2: انتظر الرب ليتشدد وليتشجع قلبك، وانتظر الرب. يا رب يا رب احنا ملناش غيرك يا رب، ملناش غيرك، ملناش حل يا رب غيرك، ما عندناش حد غيرك. بنيجي بكل اخواتنا يا رب اللي اتضرروا، بكل اخواتنا اللي صابهم المرض، نسأل عشان لمسة شافية يا رب من فضلك، من فضلك يا رب. الكل اخواتنا يا رب اللي عدوا في الوقت الصعب ده يا رب، يا رب احنا نثق في حكمتك، نثق في سلطانك الكلي على الكل يا رب. نشكرك عشان انت اللي ماسك زمام الامور. احنا يا رب مش مغيبين ولا بنضارب الريح، لكن بنعبد اله حي ونثق يا رب في امانتك. ولو انت سمحت بالامر ده احنا عارفين يا رب، احنا عارفين عشان ان ده لمجد اسمك وصالح ولادك. احنا يمكن مش شايفين ولا عارفين ازاي، بس انت رب علمتنا ان في الوقت ده نرجع ننزل على ركبنا.
1: امين يا رب.
2: نقعد عند قدميك نتعلم منك.
1: امين يا
2: رب. وبتعلمنا كمان انه مش بس في الوقت ده يا رب نعمل كده، لكن كل يوم نعمل كده عشان نفهم قصدك يا رب لحياتنا. انتظارا انتظرت الاله فمال الي. يا رب احنا بنصلي عشان حكمه لكل من هو في منصب في بلادنا يا رب، كل من هو في منصب، كل واحد محتاج ياخد قرار يا رب. امر صعب، امر صعب جدا جدا، لكن احنا بنحط قلب وعقل وذهن وادراك كل واحد تحت طوعك يا رب، لتعطي حكمه غير عاديه. لسنا نعلم يا رب ماذا نفعل، لكن نحوك اعيننا ونثق انك تسمع الصلاه، نثق انك تسمع الصلاه. انتظارا انتظرت الاله فمال الي وسمع صراخي.

لا تدع الرحمة والحق يتركانك، تقلدهما على عنقك، اكتبهما على لوح قلبك، فتجد نعمة وفتنة صالحة في أعين الله والناس.

0: شكرا لقناة الكارما، وشكرا لكل العاملين فيها، وصلي دايما تكون نور وملح لكل العالم في كل مكان، ربنا يبارككم.
1: شكرا لقناة الكارما على مجهودها وان هي معانا النهارده عشان تخلي الناس تعرف ربنا.
2: بحب اشكر قناة الكارما جدا جدا جدا لانها بتعمل احداث وحاجات بتفرق حقيقي جدا معايا.
3: بحب اشكر جدا قناة الكارما لانها بتبث لينا كل البرامج الشباب والاحداث الكرازية اللي بتحصل، حتى لو مش بتحصل عندنا فاحنا بنشوفها في اماكن تانية كتير.
4: بشكر قناة الكارما ان هي بتدور على كل شاب وشابة بتعملهم الايام دي.
5: اشكر قناة الكارما لانها بتوفر صلاة في البيت، وحتى لو متشغلين في الشغل او في اي حاجة نرجع برضو نلاقي صلاة شغالة.
6: شكرا لقناة الكارما على كل تصوير هي بتصوره معانا، او كل برنامج وكل فكره هي بتحاول توصلها لينا في اماكن مختلفه او احداث او حاجات، يعني نشكرها جدا.
7: شكرا جدا لقناة الكارما من كل اللي هم بيقدموه لنا، احنا مبسوطين جدا ان الكل بيقدم.
8: شكرا جدا لقناة الكارما، وشكرا على اليوم الجميل اللي هم عملوه امبارح واليوم الجميل بتاع النهارده، بجد شكرا جدا.

0: اتفرج على برنامج صفحة جديدة لان كل مرة بيجيبوا خدام جديدة.
1: بحب اتفرج في قناة الكارما على الاسيس ناشد والاجتماعات بتاعته وكمان على تسبيح في قناة الكارما في برنامج ليك تسبيحنا.
2: بحب اتفرج على قناة الكارما المرنم سمائل فاروق.
3: بحب اتفرج على صفحة جديدة ويقعد فاحينا وليك تسبيحنا وكل البرامج كل الخدام مختلفين ومرنمين مختلفين كل مرة وفي تنوع.
4: بحب قوي برنامج يعود فرحينا، انا بحب دايما اسمعه وبسمع الترانيم والوعظات بقى يعني حيويه بحبها جدا.
5: الحاجه اللي بتفرق معايا جدا في قناه الكارما انها بتعمل بس لايف ومواضيع كتيره جدا تفرق معايا انا جدا ان انا اكون في مكاني احضرها، بتنميني روحيا جدا في ايام كتيره جدا انا بكون فيها في البيت.
6: طبعا انا بحب التسبيح والترانيم لان التسبيح بيرمز لمحبه الله، وانا بحب التسبيح وبحب الوعظه لان وعظتهم بتشدني قوي ليهم. وفي اقرب الوقت يعني كنا بنستمع ابونا مكاري ووعظاته وخدماته الجميله، وانا بصراحه يعني بحب قناه الكارما جدا وبحب ان انا اتفرج عليها.
7: انا بحب اتفرج على صفحه جديده جدا عشان كل مره مواضيع تبقى مختلفه وبيجيبوا وعظ ومرنمين جداد كل مره.
8: حاجه بتفرج عليها هي قصه الدباره، وحقيقي من اكتر الحاجات اللي انا بستفاد منها وبتدخلني في وقت روحي حلو مع ربنا.
9: بحب اشوف قناه الكارما، بحب اشوف برنامج يعود فسيحينا لان بيبقى فيها خدام كتير رجال الله كارزين من كل نوع، كرازه وخلاصي وناري، فبحب اتفرج على البرنامج ده لانهم بيقدموا مواضيع مختلفه كتير تخص الانسان عامه في كل جوانب ودوائر حياته.
10: بحب اتفرج جدا على الاسيس ناشد غالي وكمان الاسيس هاني موسى وكل طبعا البرامج اللي بتقدم على قناه الكارما.
11: بحب اتفرج على قناه الكارما على برنامج بتاع ابونا مكاري ينام وبرنامج بتاع يسبحانك، دي من البرامج المشجعه جدا واللي بنحب نتفرج عليها.
12: نفسي يكون في برنامج للسن بتاعنا لان في اسئله كتير كشباب وكسن المراهقه بتبقى محيراهم ولازم حد قسيس او حد خادم يكون في الوقت ده معاهم عشان يجاوبهم.
7: هو انا نفسي يكون في قناه كارما بس للاطفال، يكون كيدز يحكوا عليها الحاجات بتاع الاطفال، كرتونات مسيحيه كرازيه، فده هيكون مفيد جدا.
13: عايزه يكون في اكتر برامج تعلمنا ازاي يكون يعني نتعلم عن الروح القدس اكتر ويكون جوانا ونعرف نتعامل بيها مع الناس.
14: اتمنى نكون بنسمع على قناه الكارما على احداث كرازيه تكون للاطفال، ونكون بنشوف كرنفالات للاطفال كتيره ويكون في اكتر احداث كرازيه عن الشباب زي ما حصل هنا في بني سويف.
15: نفسي يكون في برنامج يخص السن بتاع سن المراهقه، يعني حاجات تشجع الشباب، يعني مثلا البنات بتبقى مياله جدا لحته العلاقات، نفسي يكون الشبع الوحيد ليها هو الله، لو عرفوا الحته دي هيمشي فيها كويس. وفي بنات كتير واولاد بتبقى العلاقه بينهم وبين الاب والام في البيت بتبقى يعني شويه مش اللي هي الكويسه قوي، فاحنا عايزين الفتره الجايه يبقى في علاقه بين الاب والام والاولاد في البيت تبقى علاقه كويسه يبقى فيها الله والولاد يبقى عارفين

0: الله من الأب والأم في البيت.
1: أحب جدا نركز على دراسات الإنجيل بشكل موسع جدا، برامج دراسات الإنجيل بشكل موسع جدا، لأنها بتفرق معنا جدا جدا جدا.
2: نفسي أقدموا برامج جديدة تخص الشباب، تشمل حياة الشباب بما فيها يعني الماضي اللي هم عايشينه. طب ازاي نترك الماضي؟ ازاي نبدأ حياة جديدة؟ ازاي اعيش حياة جديدة مع الرب يسوع؟ ازاي ابدأ العلاقة دي؟
3: الصراحة انا شايفة ان القناة متكاملة، مش محتاجة حاجة، يعني ربنا يبارككم جدا.

بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. هل المرض بركة من عند ربنا؟ هل المرض ممكن ربنا يستخدمه عشان يأدبني بيه؟ هي إيه أسباب المرض؟ عاوزين نتكلم في الحتة دي، إيه أسباب المرض؟ المرض له أسباب كتيرة. أول سبب وأهم سبب هو عدم العناية بالجسد. يعني كتير إحنا في حياتنا اللي هي بتجري ورا كل حاجة بنبقى بناكل أي حاجة وبنشرب أي حاجة وما بنلعبش رياضة وما بنهتمش بصحتنا، وبنقعد فترات طويلة على التلفزيون وعلى الكمبيوتر وعلى السوشيال ميديا، فبتكون النتيجة إنه إحنا مش بنهتم بجسدنا، وتبتدي بقى الكوليسترول يعلى والدهون والقلب والسكر والقصص دي. ده بسبب عدم العناية بالجسد، ده أول سبب. تاني سبب تقدم السن، مع الوقت الأجهزة بتاعتنا بتضعف وده أمر طبيعي. يعني برضو تلوث البيئة له دور، لما احنا بنعيش في جو ملوث أو بناخد حاجات مرشوشة أو كده، كل الحاجات دي برضو ممكن تكون هي سبب المرض وبتأثر على صحتنا. في أسباب تانية، في زي الأسباب الوراثية، ممكن نكون بنحمل جينات السكر أو جينات الضغط أو جينات الكوليسترول أيا كان يعني، بس الأمراض الوراثية حاجة معروفة والوراثة سبب من ضمن أسباب المرض. السبب الخامس إن هو ممكن تكون أسباب روحية. هل في أسباب روحية للمرض؟ أيوة في أسباب روحية للمرض. هل كل الأمراض، هل الخطية ممكن تعمل مرض؟ الخطية واحدة من ضمن أسباب الأمراض، يعني مش كل الأمراض سببها خطية، لكن واحد من ضمن الأسباب الخطية. إحنا بقى هنتكلم في الواحد ده، فإحنا مش عايزين نقول إنه كل، يعني عايزة أكد إنه مش كل الأمراض سببها خطية، لكن من ضمن أسباب الأمراض الروحية الخطية، وده اللي إحنا هنتكلم فيه. لما نرجع للكتاب المقدس، واحنا نرجع في كل حاجة للكتاب المقدس.

المقدس نلاقي المفلوج، مفلوج بركة بيت حسدة. لما راح له يسوع وشفاه من المرض بتاعه قال له كده، قال له قابله تاني في الهيكل. لما قابله تاني في الهيكل يسوع قال له كده: اذهب ولا تخطئ ثانية لألا يكون لك أشر. فهنا واضح جدا أنه الشر اللي هو كان فيه، اللي هو كان مفلوج، كان بسبب خطية. عشان كده ربنا لما قابله في الهيكل حذره، قال له بلاش تخطئ تاني لألا يكون لك أشر. فبعض الأمراض من ضمن أسبابها هو الخطية، زي ما هو كده واضح. طيب هي الخطية بتعمل إيه وإيه علاقتها بالمرض؟ عشان تبقى القصة واضحة وإزاي الدنيا بتحصل، فخلينا ناخد بالنا إنه مين اللي بيعمل المرض؟ عدو الخير. فالخطية بتخلي عدو الخير له سلطان عليا، يقدر يتدخل بحياتي. أو نقولها بطريقة تانية، أنا لما ببقى في حالة بعد عن ربنا أو في حالة خطية، أنا بفتح الباب لعدو الخير إن هو إيه؟ يجي. يعني لما تكون في حياتي تجاوزات، يعني مثلا عندي إدانة، عندي عدم مغفرة، عندي بغضة، عندي كراهية، بكذب، عندي التواء، عندي شوية حاجات كده أنا ماشي بيهم في حياتي، وفاكر إن الحاجات دي حاجات طبيعية عادي. لا، هي مش عادي، هي خطية. وهذه الخطية بتبقى عاملة كده زي الثغرة، يخش منها إبليس ويخش علشان إيه؟ يتعبني. بيبقى له نوع من السلطان على حياتي. وطبعا لأن إبليس شرير، من ضمن الحاجات اللي ممكن يضربني بيها لأنه له سلطان على حياتي بسبب الثغرات اللي أنا فتحتها، من ضمن الحاجات اللي ممكن يضربني فيها المرض. طيب أنا أعمل إيه علشان أحمي نفسي من المرض اللي ممكن يجيبه لي إبليس بسبب بعدي عن ربنا؟ أسد الثغرات. طب أنا هسد الثغرات إزاي؟ كلام الكتاب المقدس واضح جدا في الحتة دي. الكتاب بيقول كده: إن قلنا أنه ليس لنا خطية نضل أنفسنا وليس الحق فينا. مفيش ولا واحد فينا عدل، مفيش ولا واحد فينا مش خاطي، كلنا خطاة. طب نعمل إيه؟ نفضل كده؟ لا، هو بيكمل: وإن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا، ومش بس كده، ويطهرنا من كل اسم. يعني يقفل الثغرات كلها، يسدها على إبليس. طب أنا أعمل إيه يعني لما أفهم إيه من الآية دي؟ أولا أعرف خطيتي وأعترف بيها وأقدم توبة قوية قصاد ربنا وأعترف. ليه؟ لأنه أنا فهمت أن الخطية دي هي اللي فتحت الباب، فهي اللي خلت إبليس يمد إيده، وهي السبب في أذيتي. فأنا لازم أسد الباب ده، أتوب وأعترف. وبعدين أعمل إيه؟ ما حدش تاني يقدر يحميني غير ربنا. فأنا أعمل إيه؟ أرجع لحماية ربنا، أرجع لبيتي وأعيش جوه حضن أبويا زي الابن الضال. عارفين إحنا مثل الابن الضال، وعارفين إن هو ساب بيت أبوه وخرج بره حماية بيت أبوه وطلع بره. كويس. وامتى هل ابوه عمل له حاجه؟ ابوه سابه حر، لكن في اليوم اللي هو قرر وقال فيه اقوم الان واذهب الى ابي ورجع لبيت ابوه، في اليوم ده، وعلى فكره ابوه كان مستنيه كل الوقت، واول لما رجع بارادته لبيت ابوه دخل جوه الحمايه ولبس الحله الاولى وتمتع بكل بركات وحمايات ربنا ليه. ف أرجع لبيت ربنا، أرجع لحضن ربنا زي ما عمل الابن الضال، وأسلم حياتي. يعني إيه أسلم حاليتي؟ يعني أقول له: يا رب أنا ليا سيد على حياتي، أنا ليا ملك على حياتي. مين هو الملك؟ هو أنت، ولا أنا ولا العالم ولا إبليس ولا أي حد، لكن أنت يا رب سيد وملك حياتي، وأنا أعيش تحت ظل جناحك. كتاب بيقول في أشعياء آية ممكن نفهمها كده بشويش، بيقول كده: ولا يقول ساكن أنا مرضت، الشعب الساكن فيها مغفور الاسم. واضح جدا العلاقة ما بين المرض والاسم.
فلو الاسم مغفور

لا يقول ساكن أنا مرضت. أكيد أكيد إنه مش ربنا اللي بيبعت المرض، ولا ربنا اللي بيجربني بالمرض ده أكيد، ولا ربنا عايزني أكون مريض. ليه بقى؟ مش مشيئته خالص. ليه؟ لأنه ما كانش قال للمفلوج لا تعد تخطئ ثانية لألا يكون لك أشر، ما كانش حذره. فأكيد مش مشيئة ولا إرادة ربنا ولا رغبته إن أنا أكون مريض. في سفر أعمال بيقول كده: يسوع الذي من الناصرة كيف مسحه الله بالروح القدس والقوة، الذي جال يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس، لأن الله كان معه. فهنا ربنا بيصنف الشفاء على إنه خير، يبقى المرض شر والله لا يصنع شر. فربنا اللي كان بيجول يصنع خير ويدور على الناس العيانة وكل اللي محتاج للشفاء كان بيشفيه، هو بيبعت مرض، هو بيبعت شر. طبعا ده كلام ضد الكتاب، الله مش بيبعت شر ولا بيبعت مرض. طيب يبقى كده احنا اتفقنا انه المرض لا مش بركة من ربنا ولا مشيئة ربنا ان انا امرض. وهقول لكم حاجة تانية، طب لو هي مشيئة ربنا ان انا امرض، طب انا ليه بقى بروح للدكاترة وليه انا بكسر الوصية بقى كده واخد دواء؟ اكيد اكيد مش مشيئة ربنا ان انا اكون بامر. في آية واضحة بتقول: ايها الحبيب اروم ان تكون صحيحا. وصحيحا دي تشمل شفائي الجسدي والنفسي والروحي. ربنا يرغب، وكلمة أروم معناها في العربي يعني أنا أرغب بشدة، يعني شو قلبي إن أنا إن أنت تكون صحيحا. خدنا مثل المفلوج، خلينا ناخد مثل تاني برضو من الكتاب المقدس، مثل الأبرص، أو يعني معجزة شفاء الأبرص. الأبرص ده راح لربنا وراح قال له إيه؟ إن يا سيد إن أردت تقدر أن تطهرني. تعالوا بقى نشوف رد يسوع عليه كان إيه. يسوع عمل إيه؟ أول حاجة مد إيده ولمسه. هو لمسه ليه؟ الراجل ده كان منبوذ ومحدش بيرضى يلمسه، ده الناس كانت تشوفه من بعيد تطلع تجري علشان هو نجس نجس. لكن هو لمسه لأنه هو كان الشخص ده نفسيته متدمرة بسبب رفض الناس ليه، محدش عايز يقرب منه، فلمسه عشان يشفي نفسيته. وبعدين ابتدى يتكلم يقوله إيه؟ فمد يده ولمسه وقال أريد فطهر. أيوة طبعا أنا عايز، أيوة أنا أرغب ده جدا بشدة. هو بيقول له لو انت عايز، فقال له ايوه انا عايز جدا، ولمسه وشفاه. فده المثل ده بيكشف لنا بوضوح جدا قلب ربنا ده شكله ايه. ربنا ده عايز ايه؟ عايز يشفي، عايز يخليني انا صحيح. فاكيد اكيد اللي بيدور على شفاء نفسي وجسدي وروحي ده مش ارادته ان انا اكون عيان، لكن ارادته ان انا اكون بصحة جيدة. هقول آية تانية في إنجيل لوقا أصحاح 9 بيقول كده: إنه كان المسيح يجول يصنع خير والمحتاجون إلى الشفاء شفاه. عايز أقول برضو حتة مهمة قوي، الشفاء ده دفع فيه تمن، يعني هو أساسا دفع تمن الشفاء الذي بجلدته شفيتم، يعني هو اتقطع بالسياط وتعور تعويرات جامدة جدا علشان أنا أستفيد بشفائي الذي بجلدته شفيتم. هو نفسه حتى لما جه أرسل تلاميذه علشان يخدمه، بعتهم وقال لهم كده إيه؟ أرسلهم عشان يكرزوا ويشفوا الأمراض، وإداهم سلطان إن هم يكونوا بيشفوا الأمراض. في آية تانية برضو بتقول كده: أمريض أحد فليدعو قصص الكنيسة وصلاة الإيمان تشفي المريض، وإن كان قد فعل خطية تغفر له. فهنا واضح جدا أنه ربنا عايز يشفي وبيبعت التلاميذ عشان يشفوا، وأنه كمان في علاقة ما بين الخطية والمرض. طبعا الكلام اللي احنا بنقوله ده مش للحكم على انت على الاخرين اطلاقا، لكن هو بيوضح فكر ربنا. وبرضو برجع ااكد انه مش كل امراض اسباب المرض هي الخطيه، الخطيه سبب من اسباب المرض. نرجع تاني في سر مسحه

المرضى بيقول كده أبونا بيصلي لحاجتين، الحاجة الأولانية بيصلي للشفاء، والحاجة التانية إن هو بيصلي إنه لو كان عمل خطية تغفر له. فكده إحنا اتفقنا إنه المرض شر، وإنه المرض مش ربنا اللي بيبعته، وربنا مش بيجربني بالمرض. طيب إذا كان ربنا مش بيجرب بالمرض، فمن أين تأتي التجربة؟ الكتاب واضح جدا في الحتة دي، بيقول كده: لا يقول أحد إذا جرب إني أجرب من قبل الله. مش ربنا، مش هو. فكده واضح لينا إن المجرب مين؟ هو إبليس. في التجربة على الجبل، لما طلع يسوع صام، طلع الجبل وصام 40 يوم و40 ليلة، وجيء الشيطان علشان يجربه، جه المجرب، كتاب بيقول كده، وجه المجرب عشان يجرب. من هو المجرب؟ المجرب هو إبليس. طيب برضو عشان نوضح الفكرة أكتر، في مثل الابن الضال، هل لما الابن الضال خد قرار إن هو يسيب بيت أبوه ويروح يخرج بره، يروح يعيش على مزاجه، هل أبوه بعت له واحد في الكرة البعيدة ياخد منه الفلوس، او يضربه بمرض، او يجيبه من ودانه غصب عنه، او يؤذيه؟ ما بعتلوش اي حد يعمل كده، مع ان هو ابوه ده كان ذو سطوه يعني. ده بالعكس، ده هل حتى شال عنه الفلوس؟ ده اداله الفلوس، ده قسم معيشته، يعني باع ممتلكاته علشان يدي ابنه الفلوس عشان يروح يعمل بيها اللي هو عايزه. فمش ربنا اللي بيعمل ده، لكنه نلاقي انه الابن الضال لما خرج بره بيت ابوه هو بعد عن الرعايه وبعد عن الحمايه، فبقى قشه وبقى لقمه طريه كده في بق ابليس. فراح مسكه ابليس وابتدى يبهدل فيه. فانا لما بتبهدل مش ربنا اللي بيبهدلني، لكن انا باختياراتي بسمح لابليس ان هو يبهدلني. ليه؟ لانه هو بيكرهني، هو عدوي، هو قتال للناس منذ البدء، وهو كمان حي بيحتال عليا وبيضحك عليا وبيخدعني علشان ياخدني، وبعد لما ياخدني يقول لي ويبهدلني، يقول لي بص ربنا سابك وبهدلك. بس مش دي الحقيقه، ده هو بيعمل فرقة ما بيني وما بين ربنا علشان ياخدني لوحدي، وعشان يستفرد بيا، وعلشان يأذيني، ويرجع يقول لي أكاذيب إنه الله هو مصدر المرض وهو اللي جاب لك المرض. طبعا الكلام ده كله إيه؟ غلط. فإحنا لازم نميز، لأنه مين اللي هينقذني؟ هو بيضربني في الوحيد اللي ممكن ينقذني من المرض أو من المشكلة أو من الخطية اللي أنا فيها. فهو ضربني في ربنا، هو عمل إيه؟ استفرد بيا تماما. طيب سؤال، هل ممكن ربنا يأدبني بالمرض؟ يعني أنا ابنه كل حاجة، هل ممكن يبعت مرض علشان يعني يأدبني، يصلحني يعني بيه؟ التأديب ده قصة تانية خالص. هو أنا بأدب مين؟ هل أنا مثلا بروح في الشارع أأدب الناس اللي في الشارع؟ أنا لما باجي أدب بأدب أولادي. كتاب بيقول الذي يحبه الرب يؤدبه، وكأب بابن يصر به. فإحنا لازم نسأل نفسنا كذا سؤال، مين اللي عمل التأديب؟ هل ربنا اللي بعت المشكلة عشان يأدبني؟ ده أول سؤال. ربنا مش بيبعت شر ومش بيبعت مشكلة، والكتاب واضح في الحتة دي. الله لا يصنع التأديب، لكنه يعيد توظيف التأديب. يعني إيه؟ يعني أنا بختار اختيار غلط أو بعمل حاجة مش صح، والحاجة دي فتحت باب للشيطان عليا. فربنا لأن أنا ابنه وأنا جوه دايرته، مش سايبه، أنا جوه بيته وجوه ابنه وجوه دايرته وهو ملك على حياتي، أم ربنا ياخد الحاجة دي اللي هي بسبب اختياري الخاطئ ويعيد توظيفها علشان يحولها لخيري، يحول لي اللعنة اللي بعتها لي إبليس، أو اللي بعتتها لي اختياراتي الغلط، أو اللي بعتها لنفسي بسبب أني فتحت ثغرات، يحولها علشان خيري.

يعني يطلع من الآكل أكل ومن الجافي حلاوة. ودي حاجة حلوة، لأنه طول لما أنا ابن لربنا وجوه دايرته، حتى لو عملت اختيارات غلط، حتى لو أخطأت وفتحت ثغرات على نفسي، لكن أنا لسه جوه دايرتي، بيظل ربنا هو المهيمن على الحدث، هو اللي له الكلمة الأخيرة. إبليس عمل حاجات، أنا غلطت وعملت حاجات، في شر حصل، في مشاكل أنا حطيت نفسي فيها، بس بيظل الله اللي له الكلمة الأخيرة والمهيمن على الحدث. بمعنى إيه؟ إنه له كل القوة والسلطان والقدرة والاختيار انه يحول اللعنة اللي انا دخلت فيها دي الى بركة، وانه يحول يطلع من الجافي حلاوة، ويطلع من الاكل اكلا، ويدي قوة علشان انا اطلع من المشكلة اللي انا دخلت فيها دي بكذا فايدة. اول حاجة اني اطلع منتصر، واطلع بغنايم، واطلع كبران، واطلع متعلم، وأطلع إيماني أقوى، وكمان مش هقع في الوقعات دي تاني، وهتعلم عن شخص ربنا أكتر، وهثبت فيه أكتر، وهيبقى صعب قوي على إبليس إن هو يخش ما بيني وبين ربنا ويعمل مجالات للشك. فربنا هو المهيمن. يعني لو حبينا نقرب الصورة شوية إزاي ربنا بيوظف الأمر ده، هلاقي إن هو الأمر ده بيتعمل بمنتهى الحب. يعني لو أنا ابني سقط في الامتحان، أنا بعمل إيه؟ هل أنا بضربه؟ هل بحرمه من الأكل؟ لا، أنا باخده وبقعد معاه وبقول له بص يا حبيبي، إحنا عملنا كذا، طب تعالى نعمل كذا، تعالى نصلح كذا، تعالى نعدل كذا، فنبتدي نمشي مع بعض ونرجع تاني بمنتهى الحب. فالتأديب ده مش بيتم بالقسوة، لكن بيتم بمنتهى الحب وعلى قد احتمالي وبالراحة وخطوة خطوة وبشويش. ربنا بيمشي معايا سكة شفاء، ياخد ايدي خطوة بخطوة وحتة بحتة، ويقنع فيا ويقعد معايا ونتناقش ونتكلم مع بعض، لغاية لما احنا الاتنين نبتدي ايه، ناخد القرار وارجع اخد مكاني صح. فالتأديب دي سكة حب، الذي يحبه الرب يؤدبه. ليه؟ ليها هدف. ايه الهدف؟ كأب بابن يصر به، عشان انتصر، عشان يبقى فرحان بيا، عشان ابقى قوي، عشان ابقى ثابت، عشان اتعلم عنه اكتر، عشان ابقى ابنه اكتر واكتر. فهي سكة بركة، التأديب سكة بركة مش سكة ألم. عايز اقول انه ميزة كبيرة قوي قوي ان انا اكون ابن لربنا جوه دايرة ربنا، حتى لو بغلط، حتى لو بسقط، هو مهيمن على الموقف. وخسارة عظيمة جدا اني اعمل زي الابن الضال واخرج بره دايرة ربنا واسيبه. في مميزات كتيرة جدا لولاد ربنا اللي جوه دايرته. انا مش بقول ان هما ما بيخطئوش، ولا ان هما ما عايشين حياة يعني مباركة تماما وما فيهاش ولا اي حاجة غلط، بيعملوا كل صح. لا، بيغلطوا وبيخطئوا، ومرات بياخدوا خطوات غلط، لكنه في الاخر هم جوه دايرة ربنا، هيأدب، هيعدل بالراحة، بالحب، بالحماية، وهو المهيمن على الموقف تماما، هو لصاحب القرار الأخير. ليه؟ لأنه أنت ابني وأنا مسؤول عنك. ففكر نفسنا كويس قوي، لا يقول أحد إذا جرب إني أجرب من قبل الله، لكنه أنا بأجرب من قبل شهوتي، من قبل اختياراتي. أنا بشجع كل واحد، كل واحد إن هو ما يضيعش الفرصة دي، إن هو يصر على إن هو يخش جوه دايرة ربنا، يعترف ويتوب ويسلم حياته ربنا، يقول له يا رب، زي الآية اللي اتقالت كده، ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن فتح سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. وكمان أما الذين قبلوا فأعطهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله. إحنا لينا السلطان إن إحنا نكون أولاد الله، وإن إحنا ندوس الحياة والعقارب وكل قوى العدو، وإن إحنا نؤدب، نؤدب من قبل الله بمنتهى الحب والهدوء وعلى قدنا وبالراحة،
علشان نكون بنشبه ربنا. أنا عايزة ألخص الحاجات اللي أنا قلتها في 3 كلمات. أول حاجة عايزة أقولها إنه إرادة ربنا معلنة، هو عايزني صحيح، مشيئته التي يرغبها بشدة إني أكون إنسان صحيح وقوي ومشفي. أروم أن تكون صحيحا، أرغب بشدة. كل واحد فينا يشيل يحط

المرض الخطية، مش كل أسباب المرض الخطية، واحد منهم الخطية زي ما شفنا، والخطية بتفتح ثغرات وبتخش منها ثعالب صغيرة مفسدة للكروم، بيخش إبليس يعك ويلخبط، وأنا محتاج أخد بالي جدا وما سيبش نفسي فترات بثغرات. لازم بسرعة لما أخطئ أتوب وأرجع لربنا وأرجع أقول لربنا أنا يا رب تحت حمايتك، أنا يا رب تحت سلطانك، أنا بدخل أنا ابن ليك وإنت اللي مسؤول عني وإنت اللي مسؤول عن حياتي، وأنا أعيش حياتي جوه حضنك ومتمتع بسترك ومتمتع بحمايتك. حتى لو أخطأت لا تشمتي بي عدواتي، لأني إن سقطت مش هفضل قاعد بقى ومبلط في الخطية حبتين كده، لكن إن سقطت أتوب، أتوب بسرعة وأرجع لحضن ربنا. وأما الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يكونوا أولاد الله، وهذا السلطان من ضمن السلطان اللي اداه ده إن هما يدوسوا الحياة والعقارب وكل قوة للعدو. خليني جوه حضن ربنا حتى لو كنت وحش، علشان طلعت ولا نزلت ربنا هو المهيمن على الأمور. نفسي في الآخر نصلي كده دقيقة واحدة ونقول يا رب إحنا بنحط حياتنا بين إيديك، إحنا بنتوب يا رب وبنرجع لحضنك، عايزين نعيش جوه بيتك طول الوقت، حتى يا رب لو إحنا بنخطئ، حتى يا رب لو إحنا بنبعد عنك، لكن إحنا بنحط حياتنا بين إيديك وبنسلم لك كل أمورنا وبنرفض كل الرفض إن إحنا نفضل في حالة خطية أو في حالة بعد، لكن بنشتاق وبنطلب منك إنك أنت تكون بتدخلنا جوه بيتك وجوه حضنك كل أيام حياتنا. آمين.

دروس من سفر عروس من امرأة فاضلة. يبدأ هذا الأصحاح هو أربع، هذا السفر يتكون من أربع أصحاحات. وإن كنت حابب أن أنا أقسم السفر بسرعة أقول أن أول أصحاح هركز على رعوث. رعوث تدخل مدينة بوعز. أصحاح الثاني نشوف رعوث في حقل بوعز. الأصحاح الثالث رعوث في بيدر بوعز. الأصحاح الأخير رعوث في بيت بوعز. والرب ينقلنا هذه النقلات العجيبة المجيدة. لكن أنا مش هنسى نعمي، لأن نعمي اسمها المنعم عليها النعمة، والأصحاح ده إصحاح مليان بالنعمة، مليان بالنعمة. الله يسود على هذا الأصحاح بنعمته. وإن كانت نعمي هي المنعم عليها، اسمه معناها الرضا والقبول الحلاوة، لكن نجدها تمتلئ بالدموع، نجدها مغمومة جدا، نجدها مرة جدا، نجدها تقول لا تدعوني نعمي بل ادعوني مرة، لأن القضيب قد أمرني جدا. إني ذهبت ممتلئة ورجعني الرب فارغة، لماذا تدعوني نعمي؟ والرب قد أذلني والقدير قد قصرني. كلمات صعبة جدا. يمتلئ هذا العدد الأصحاح الأول بالدموع والكسرة ونتساءل لماذا؟ هل الله هو الذي كسرها؟ هل الله الرب الذي هو أذلها؟ الله الذي جعلها فارغة. عندما نبدأ هذا الأصحاح يبدأ وحدث في أيام حكم القضاء أنه صار جوع في الأرض، ولما حصل جوع كان في اختيارات وكان في قرارات. وأنا عايز أقول إن قراراتنا بتنشئ نتائج ربما تكون نتائج محطمة، نتائج كارثية، لأن في هذا الوقت في حكم القضاء أنه صار جوع في الأرض، عيلة

تتكون من أربع أشخاص، راجل ومراته وعيلين ولدين. وقرر الرجل أنه يترك بيت لحم. بيت اللحم معناه بيت الإيه؟ شبع، الخبز، علشان يروح لبلاد مؤابية، بلاد مؤاب، علشان يلاقي أكل هناك. لي سؤال لكل واحد فيكم، هل مات أحد في بيت لحم من الجوع؟ بالعكس، بوعز يعني زي ما سمعنا. لكن مين اللي مات؟ اللي خرجوا، اللي سابوا بيت لحم، اللي دوروا على الطرق البشرية، اللي حسبوها حسابات إنسانية. وكم من مرة حساباتنا الإنسانية البشرية العقلية الحكمة الإنسانية تقودنا إلى كوارث في حياتنا، كوارث. طيب، راحوا إيه حصل بعد كده؟ إنه أتوا إلى بلاد مؤاب ومات زي ما عرفنا أليمالك رجل نعمي، وبقيت هي وعيالها الولدين. فقالت حل للمشكلة دي إن أنا أجوز الولدين بنتين من من من بلاد مؤاب، واحدة اسمها عرفة والاسم الأخرى رعوس. وعدوا 10 سنين. وبعد كده حصلت المشكلة إنه مات. كم نسبة من العيلة دي ماتت؟ حساب كم؟ 75%، 3/4 العيلة ماتت. هم رايحين عشان ايه؟ يعيشوا، رايحين عشان يا سلام. اختيار، قرار خلى نعمي بعد كده هي قامت وسمعت ان الرب افتقد شعبه ليعطيهم خبزا، فخرجت من المكان الذي كانت فيه ومعها كنتها اللي هم الاثنين عرفة ورعوس، وطلعوا علشان يودعوها في الطريق الى ارض يهوذا. فنعمي قالت لهم لا، ما ينفعش، ارجعوا لمكانكم إلى بيت أم، لأنه هي عارفة أن هم من بلاد مؤاب، وكانت هناك شريعة ويقول لا يدخل مؤابي أو عموني إلى جماعة الرب حتى الجيل العاشر. هي عارفة، فحطت له مستحيلات انه الخروج، ان هم يروحوا معاها، ما ينفعش. ارجع يا بنتي، هم بيقولها يا كنتي يا حماتها، يعني هم بيقول هي بتحبهم قوي لدرجه ان هي قالت لهم يا بنتي، اعتبرتهم بناتها. لماذا تذهبان معي؟ هل في احشائي بنون بعد حتى يكونان لكما رجلا؟ يعني مش هينفع اجيب لكم عريس تاني، ما ينفعش. انتوا هتتجوزوا مين في البلد اللي انتوا هتروحوها وانتوا غربة؟ ليه هتتبهدلوا معايا؟ لا يا بنتي، فاني مغمومة جدا من اجلكما، لان يد الرب قد خرجت علي. قعدوا يبكوا وقبلوا، قبلت عرفة حماتها. يقول الكتاب قبلت عرفة حماتها، أما رعوس فعملت إيه؟ فلصقت بها. قررت أخذت قرار رعوس إن هي تلتصق وتتحمل كل النتائج هذا القرار. حبت نعمي
مش عارف حبت نعمي وحبت

عبد كمان إيه؟ إلهنا. يا سلام لما المؤمن يحبب الناس في إلهه. إحنا ساعات كتير بنعمل العكس. أما بعوز فلصقت بها فقالت هوذا قد رجعت سلفتك إلى شعبها وآلهتها، ارجعي أنت وراء سلفتك. فخدت قرار بقى بعوز. يا سلام يا سلام في القرارات المصيرية، القرار اللي يخليك ربما بتخسر في حسابات العالم، انت خسران، انت سايب حقك، لكن في المنظورة الإلهية انت كسبان، انت كسبان. يا سلام لما نعمل الحسابات دي في بيتنا وانت بتسيب حقك لمجد الرب، بتسيب حقك لمجد الرب، انت عارف ان ده حقك. مفيش حد غصب رعوس ان هي تسيب بيتها واهلها، ده خساره رهيبه، وتروح لاهل وما تعرفهمش، ده خساره رهيبه في نظر العالم، حسابات العالم. لكنها اختارت، مش بس اختارت لكنها اصرت على الاختيار. شعبك شعبي والهك الهي، حيثما مت اموت وهناك ادفن. هكذا يفعل لأنها تؤمن بالرب، هكذا يفعل الرب بي وهكذا يزيد. أنا واثق في إلهي، في الإله بتاعك اللي هو الرب، هكذا يفعل الرب بي. أنا مسلمة حياتي بين إيدي وأنا عارف أنه هو مش هيسيبني. إنما الموت يفصل بيني وبينك. فلما رأت أنها، لما شافتها أن هي مشد على الذهاب معها، كفت عن الكلام إليها. فراحوا هما الاثنين، طلعوا وراحوا دخلوا بيت لحم. هنا نرى في أول حتة رعوس تدخل مدينة بوعز. لما دخلت مدينة بوعز هما الاثنين دخلوا، أول ما شافوا نعمي قالوا لها إيه؟ أول ما شافوا نعمي دخلت إلى بيت لحم، إن المدينة كلها تحركت بسببها، وقالوا أهذه نعمي؟ معقولة 10 سنين أصلي 10 سنين وهي بعيدة ودخل شكلها تعبان وحالتها تعبانة؟ قالوا معقول هي دي؟ فقالت لهم لا تدعوني نعمي بل ادعوني مرة، لأن القدير قد أمرني. إني ذهبت ممتلئة. دلوقتي عرفت إن هي كانت رايحة لبلاد مؤاب وهي كانت شكلها إيه؟ ممتلئة. طب ما الهربت ليه وانت حاسه؟ لا، انا دلوقتي عرفت ان الشبع الحقيقي مش في المال، الشبع الحقيقي مش في الاكل والشرب، عرفت ان الشبع الحقيقي مش في الامور الماديه، لكن الشبع الحقيقي فين؟ في هو. شبعي فيك، شبعي فيك يا رب. انت هو الخبز، ليس بالخبز وحده يحيى الانسان بل بكل كلمه تخرج من فم الله. الشبع الحقيقي هو في العيلة اللي مليانة حب، مش العيلة اللي مليانة فلوس، مش العيلة اللي عندها بيت كبير ولا عندها إمكانيات عظيمة، لكن البيت اللي مليان حب هو ده الشبع الحقيقي. رجعت نعمي ورعوس المؤابية كنتها معها التي رجعت من بلاد مؤاب، ودخلتا بيت لحم في ابتداء حصاد الشعير. رعوس في مدينة بوعز. يا سلام على النقلة دي، من بلاد مؤاب إلى بلاد بوعز، من سلطان الظلمة إلى ملكوت ابن محبتي. مين اللي يعمل كده؟ نعمة الله، قوة الله. بالإيمان صدقت، آمنت وذهبت إلى مدينة بوعز. سؤال الأول لكل واحد فينا في الأصحاح الأول، اتنقلت من بلاد مؤاب إلى بوعز أبو العز زي ما سمعنا، أبو العز. ما فيش صدقني عز إلا عند ربنا. الأصحاح الثاني نشوف إن في واحد كان موجود وكان لنعمي ذو قرابة لرجلها، جبار بأس من عشيرة ألي مالك، اسمه مين؟ بوعز. هل بوعز كان موجود في أحداث

بعوث واحد. بوعث موجود، موجود، ما اختفاش من المشهد، ما كانش، كان موجود في بعوث واحد لكن ما نسمعش عنه حاجة، لكن موجود. والله يجهز، الله موجود. عدد 2 يقول: فقالت بعوث المؤابية لنعمي: دعيني أذهب إلى الحقل. مين اللي طلب؟ مش نعمي قالت لبعوث روحي للحقل، لكن مين اللي خدت القرار ان هي تروح للحقل؟ بعوث. وهي في بلاد غريبة، بلاد غريبة، واللي يروح للحقل وهي من الأمم المؤابية، هي رايحة يعني كده، معلش أقولها لكم بالعربي كده، إيه رايحة؟ إيه؟ تشحت، معلش، تشحت، ملهاش حق. لكن من محبة الرب للفقراء في ذلك اليوم، ذلك الوقت يعني، إن قال أي حاجة حوالين الحقل تسبوها لو كان فيها. ليه؟ لأن في فقراء كتير، في غرباء كتير محتاجين أكل، سبوه، ما تاخدش اللي موجود على الزوايا الحقل. فهي راحت تلتقط حوالين الحقل. يا سلام على الوداعة، يا سلام على الخدمة، يا سلام على الخدمة بكل معانيها. أنا بتكلم روحيا دلوقتي، والوداعة في البيت، وداعة المرأة اللي هي تستطيع أنها تخلص البيت كله. وداعة، تواضع، مفيش ذات. لكن عرفت أن نعمي يمكن كانت كبيرة في السن، قالت لها خليكي مكانك، أنا أشتغل مكانك، أنا أطلع وأشتغل. فنزلت وفوق الرب كان: وإذ ببوعز قد جاء من بيت لحم وقال للصيادين. وهي عملت رايحة هناك، هو صدفة أن هي بوعز ظهر؟ لا، هو ربنا مسيطر على الأمور. يا سلام لما نكون في مشيئة الرب، صدقني مفيش صدفة، مفيش صدفة. ربنا يصدك بالحل، ربنا يصدك بالحل، يجي لك من حتة ما تعرفهاش ولا تتصورها ولا أنت مفكر فيها ولا أنت مدبرها ولا بالفكر البشري ولا الحكمة البشرية. تؤمن بكده؟ نؤمن أن إلهنا قادر. مفيش صدفة، مفيش صدفة، مفيش صدفة. بوعز الشخصية الحقيقة كريمة جدا. لمن هذه الفتاة؟ مش قال، ما قالش من هذه الفتاة، لكن لمن هذه الفتاة؟ أعجب بها قوي. قال دي جاية من فين دي؟ دي عجيبة، دي شخصية عجيبة. فأجاب الغلام الموكل على الحصادين وقال: هي فتاة مؤابية قد رجعت مع نعمي من بلاد مؤاب، وقال: دعوني ألتقط وأجمع بين الحزم وراء الحصادين. فجاءت ومكثت. دي بتشتغل صبح ومش قاعدة تقعد خالص، لكن في منتهى النشاط تشتغل وتعمل بكل اجتهاد. قال بوعز لبعوث: ألا تسمعين يا بنتي؟ شوف الكلمات الجميلة بقى. هنا نلاقي بعوث في حقل بوعز. في حقل بوعز الرب بياخدك وينقلك من سلطان إبليس إلى ملكوت ابن محبتي. لما تروح ملكوت ابن محبتي، أول حاجة الرب بيقولك: يا ابني أعمل إيه؟ يلا نعرف مع بعض، نصحى. يا ابني أعمل اليوم في كرمي. على طول نبقى شغالين في عمل الله، شغالين في الحقل، شغالين في حقل. قال لها بقى: يا بنتي لا تذهبي تلتقي في حقل آخر، ما تروحيش في حتة تاني، اقعدي في المكان دوا، لا تبرحي منها هنا، بل هنا لازمي فتياتي عيناكي. اوعى عينيكي تروح هنا ولا هنا، لكن عيناكي على ايه؟ على الحقل، على الحقل. الذين يحصدون واذهبي وراءهم، ألم أوصي الغلمان أن لم يسب. حد يفتكر بس أن الخدمة هي المنبر، صدقوني ده آخر حاجة ممكن تكون الخدمة هي الوعظ، وأسهل حاجة، أسهل حاجة، ما أسهل الكلام. مين اللي بيخدمني؟ شكرا. السالك طريقا كاملا يعمل إيه؟ هو يخدم، هو يخدم.

لو أنت في مشيئة الرب صدقني أنت أحلى خادم. أوعى تستصهر بنفسك ولا تقول فين المواهب بتاعتي وبخدم فين صدقني الكتاب يقول السالك طريقا كاملا هو يخدم. وياما في السماء هيعلن خدام كانوا مناظر، وياما السماء هتعلن وعنده كرسي وعند قدام العرش وقدام كرسي المسيح هيعلن ناس محدش يعرف عنهم حاجة كانوا أمناء في خدمة الرب، حدش سمع عنهم حاجة، ما قالوش خدمة. كان الوصية لها لا تبرحي من ها هنا، عيناك على الحقل. أول حاجة قال لها ألم أوصي الغلمان أن لا يمسوك. أول حاجة فيها إيه؟ حماية. شكرا. حماية. ده بعد كده كمان قال لها هذه الكلمات، والآية الجميلة اللي أنا هقولها بعد شوية في حماية. وإذا عطشتي فاذهبي إلى الآنية، في ارتواء، في ارتواء، واشربي مما استقاه الغلمان. اوعى تروح لمية العالم، اوعى تروح لحتة تاني. ربنا عنده كل الإمكانيات إن هو يشبع حياتك ويملاك. خليك في الحقل، ما تبصش برا، ما تروحش في حتة تاني بعيد. ركز يا رب. احفظ عنينا. فسقطت على وجهها وسجدت إلى الأرض وقالت له كيف وجدت نعمة. ما هو أنا قلت لك هو سفر النعمة، نعمة في عيني حتى تنظر إلي وأنا غريبة. أنا ما استاهلش ده كله، إنك تيجي وبى ليك يا رب وتبقى أنت إلهي. فأجاب بوعز وقال لها إنني قد أخبرت. هنا بقى نشوف إزاي بوعز عرف كل اللي حصل فين للرعوس وهي في أرض مؤاب مع حماتها. قال بوعز يا إنني قد أخبرت بكل ما فعلت بحماتك. يا رب ما فيش حاجة مخفية عنك، ما فيش فعل بيضيع، لا كل حاجة بتعملها وبتعمليها خير ربنا حافظها، ربنا هيكافئك عليها. ربما لا تجد مكافأة سريعة، ربما لا تجد يعني مبادرة أو رد فعل أو ريورد يعني بسرعة. انتظر. لا تفشل في عمل الخير، ارمي خبزك على إيه؟ على وجه الماء، لأنك هتجده بعد أيام. أخبرت بكل ما فعلت بحماتك بعد موت رجلك حتى تركتي. يا سلام، هذا الترك، هذا التضحية محفوظة، شايفها، سمعت، وأمك وأرض مولدك. شوفي سبتي كله ده زي إبراهيم اللي ساب كله ده علشان ماشي في مشيئة الرب. وسرتي إلى شعب لم تعرفيه من قبل يكافئ. يا سلام، الرب بيكافئ. فلا نفشل، يلا نقول مع بعض، فلا نفشل في عمل الخير. ليه؟ لأن نحصد في إيه؟ في حينه، في حصاد. ليكافئ الرب عملك وليكن أجرك كاملا. ربنا عمره ما هيبات مديون لأحد أبدا، صدقوني عن اختبار. تكرم الرب، الرب هيكرمك. مش لازم إكرام بالصورة الناس تسقف لك والناس تعظمك، لا بالعكس، ممكن العكس، لكن مكافأة من عند الرب. أجرك كاملا مش من عند الناس، لكن من عند مين؟ ده إله إسرائيل الذي جئتي لكي تحتمي تحت إيه؟ تحت جناحي. تحتمي تحت جناحي، حماية. فقالت ليتني أجد نعمة مرة تاني في عينيك يا سيد، لأنك قد

عملت إيه؟ عزيتني، ومش بس عزيتني لكن طيبت قلب جاريتك. ربنا صدقني لما تصدق في زي بعوص في حقل بوعز، حماية، ارتواء، مكافأة، تعزية، شبع. نشوف بعد كده، مش بس كده، لا تعالي وما تكليش في أي حتة. لكن قال لها بوعز عدد 14: عند وقت الأكل تقدمي إلى ها هنا وكلي من الخبز واغمصي لقمتك في الخل. فجلست بجانب الحصادين. مين اللي أكلها؟ مش الحصادين، لا، يا سلام، الرب. يلا نقول مع بعض: الرب رعية فلا يعوزني شيء، في مراع خضر يربدني، إلى مياه الراحة يردني، يرد نفسي، يهديني إلى سبل البر من أجل اسمي. أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، لأنك أنت معي، عصاك وعكازك هما يعزيانني. ترتب قدامي مائدة تجاه مضايقي، مسحت بالدهن رأسي كاسري. يجي بإيده يوكلك، بإيده بإيده بإيده يطعمك، يطعمك. فناولها فريكا فأكلت وشبعت، مش بس شبعت، وفضل عنها. يا سلام على رب يقدر يشبع نفسك وحياتك وظروفك واحتياجاتك. اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزاد لكم. أصحاح واحد مليان بالدموع، لكن في قرارات كانت إيمانية من رعوز. في أصحاح اثنين نلاقي إنها شبعت، ارتوت، وجدت الحماية، وجدت التعزية، طيب قلبها وذهبت إلى حماتها ممتلئة بالبركة والنعمة. وأول ما شافتها قالت لها: أنت رحت فين؟ أنت عملت إيه؟ فأخبرت حماتها بالذي اشتغلت معه، وقالت اسم الرجل الذي اشتغلت معه اليوم: بوعز. فقالت نعمي لكنتها: مبارك هو الرب. دلوقتي نعمي فتحت عينيها وتأكدت إن إله كل نعمة، الله مبارك، مبارك الله. يا سلام لما نيجي نعظم الله حتى لو كانت ظروفك صعبة، اعلم أن الله موجود في المشهد. كانت الأصحاح اللي قبليه مليانة مرة والرب كسرني والرب، لا دلوقتي مبارك. تحولت اللغة، تحولت اللغة، تغيرت. يا رب غير لغتنا، غير لغتنا، وخلينا نباركك في كل أيام حياتنا، تكون أنت مبارك، لأنه لم يترك المعروف مع الأحياء والموتى. ثم قالت لها نعمة: رجل ذو قرابة لي هو ثاني ولينا. لكن الرب يقدر. قالت نعمة لرعوث كنت أنه حسن يا بنتي أن تخرجي مع فتياته حتى لا يقع بك في حقل آخر. حسن يا بنتي، حسن يا بنتي، حسن يا ابني، حسن يا أخي، حسن يا أختي، أن تلتصق بالأحباء، تلتصق بالمؤمنين حتى لا يقع بك في حقل آخر. فلازمت فتيات بوعز في الالتقاط حتى انتهى حصاد الشعير وحصاد الحنطة وسكنت مع حماتها. موضوع مخلص، لكن في أصحاح ثلاثة وأصحاح أربعة هنشوف رعوس وهي في البيدر، وبعد كده رعوس وهي في البيت. خلونا نحن رؤوسنا في صلاة.

يا ابني لا تنس شريعتي، بل ليحفظ قلبك وصاياي، فإنها تزيدك طول أيام وسنية حياة وسلامة.

0: أبوك سامع، أبوك سامع صلواتك وأناد قلبك، أبوك سامعك يا بنتي، أبوك سامعك يا أختي، أبويا السماوي سامعني. عارفين ليه؟ لأنه اسمه أبويا. أبويا عندي بنوتين وكل واحدة منهم بركة لحياتنا، لكن عايز أقول لكم حاجة، إن مفيش مرة طلبوا حاجة إلا أنا كأب بشري بحاول أساعدهم على قد ما أقدر. ما بالكم بأبوك السماوي؟
1: نعم.
0: فالنهاردة هو سامع. احنا بنرحب بيك عزيزي المشاهد انك تكون معانا في الوقت برنامجك أبوك سامع، وكمان بنرحب بأختنا نجات اللي هي موجودة معانا شريكة الحياة والدرب والصلاة.
1: أهلا بك يا سيس.
0: أمين. قال أحدهم في تعريف جميل عن الصلاة، وهو أخويا الجسيد جوزيف ويليام، هو بيعرف الصلاة قال الكلمات ديت: إذا تعلمنا سر الصلاة تصبح حياتنا سلسلة من المعجزات. وأنا بصدق النهاردة أن الرب عايز يخلي حياتنا سلسلة من المعجزات. في شخصية رائعة في كلمة الله لما اتضايق به الأمر خالص، ويذكر كتاب وضاق به الأمر، راح قضى ليلة مع الرب في الصلاة. وحابب النهاردة أنك في كل وقت تاخد لك وقت كده ليلة في فنوئيل مع حبيبك الرب، وقضى الليل كله في الصلاة. الشخصية دي طبعا زي ما انتوا عرفتوا كده من المقدمة ان هو يعقوب. في سفر التكوين أصحاح 32، بعد ما قضى يعقوب 20 سنة عند خاله لبان، الرب قال له قم ارجع إلى أرضك وإلى بيتك وعشيرتك إن أكون معك، وفعلا اتحرك. لكن كان عندي يعقوب مشكلتين. المشكلة الأولانية مشكلة مع خاله، والمشكلة الثانية مشكلة مع أخوه. المشكلة الأولانية اللي مع خاله كانت المشكلة دي حديثة، والمشكلة القديمة كانت مع عيسو من 20 سنة، لأنه ضحك عليه. المشكلة الأولانية مع خاله يذكر الكتاب لأنه أخذ نساءه، يعتبر كده دول أولاده، أولاد لبان، وخد الغنم والبقر وكل حتى من غير ما يودعهم. المشكلة الثانية مع أخوه لأنه ضحك عليه مرتين، مرة ضحك عليه بالبكرية والمرة الثانية ضحك عليه بالبركة، فضحك على أخوه مرتين. النهاردة الرب بيكلمنا عن الصلاة التي تحل المشكلات. لو أنت في أزمة ضائقة، أمور صعبة، عارف أكثر الطرق للحل إيه؟ هو المسافة ما بين الأرض وركبك، اركع قدامه واعرف إن أبوك سامع. صدقني هو أبوك زي ما هنشوف بعد شوية. أبوك سامع، يذكر الكتاب عنه في الجزئية ديت إن أجاز يعقوب كل شيء وبقي يعقوب وحده. احتمال تكون محتاج ليلة تقعد فيها مع الرب لوحدك، احتمال تكون محتاج وقت تقعد فيه مع الرب، تدخل

0: مخدعك وتغلق بابك. وأنا بحب جدا تعبير أن الاستجابات خلف الأبواب المغلقة. أدخل مخدعك اغلق بابك وصلي إلى أبوك الذي يرى في الخفاء وهو يجازيك على نعم. يذكر الكتاب بيقول لك فخاف يعقوب، لكن بعد ما خاف صلى يعقوب. وبصوا قال إيه يعقوب، فقال يعقوب يا إله أبي إبراهيم وإله أبي إسحاق. دي ما بنقول في البرنامج هنا التعريف اللي ربنا عطاهولنا عن الصلاة، الصلاة هي اتصال وصلة وتواصل. اتصال يعني كلم، صلة أبوك. بص يعقوب بيقول لك إيه، يا إله أبي إبراهيم، كان المفروض بحسب الناس بيقول يا إله جد إبراهيم ويا إله أبويا يعقوب، ما قالهاش كده، أبويا إسحاق ما قالش كده، لكن عارفين قال إيه، يا إله أبي إبراهيم وإله أبي إسحاق. عارفين ليه برضو؟ لأن علاقة الأمر هي علاقة ما بين الأب وأبوه، هو الصلاة كده علاقة ما بين الأب وأبوه، الأب وابنه. الرب هنا قال له ارجع وأنا هكمل معاك، والرب هنا خده في حتة تاني رائعة جدا وهو بيصلي معاه. بدأ يصلي ويقول له صغير أنا عن جميع ألطافك وعن جميع الأمانة التي صنعتها إلى عبدك، بعصايا عبرت الأردن والآن صرت جيشي. أنا بصلي في اللحظات ديت وإحنا بنكمل مع أختنا نجاة إن الله يديك نفس الفكر، لما تكون في أزمة في مشكلة في ضائقة في أمر صعب أطلب أبوك السماوي وهو هيتدخل ويحلها في اسم يسوع. تفضلي.
1: عجبني يعقوب في الحتة ديت انه لما بدأ يصلي بالرغم انه هو في ضيقة وكان عارف انه عيسو جاي هيقابله معاه 400 واحد، خاف جدا
0: طبعا،
1: واكيد خاف لان هو كان عامل معاه عاملة صعبة زي ما انت قلت وخدعه مرتين
0: وضحك عليه.
1: بس عجبني قوي لما جه يصلي ما قالش اول حاجة نجيني من يد عيسو،
0: ايوه
1: اعترف ان هو صغير عن جميع ألطافه، وقال له زي ما انت قلت صغير انا عن جميع ألطافه وجميع الامانه التي صنعتها. الاول كنت واحد صغير حاجه صغيره، لكن دلوقتي صرت جيشين عظيم
0: اقرب.
1: فهنا يعقوب عجبني قوي ان هو بدا يعترف باحسانات الرب وبمراحم الرب ومحبه الرب وانه الرب كان معاه في كل لحظه. احنا في اوقات كتيره لما بنيجي نصلي اول ما بنبدا يا رب انت المشكله
0: عايزين.
1: طب فين تسبيحك للرب؟ فين شكرك للرب؟ ما فيش. فين ان انا تبقى يعني اعلي اسم الرب واقول له انت عظيم وانت قدير وانت رائع وانت ابويا، وابتدي اكلمه هو عن نفسه واسبحه هو، اشكره على اللي عمله معايا قبل كده، وببتدي بعد كده اطلب منه اللي انا عايزه. فيعقوب بالرغم ان هو كان مخادع جدا وكان عمل حاجات صعبه قوي في الفتره اللي قبليها، لكنه لما بدا يصلي وبدأ يطلب الرب ما طلبش الرب على طول، لكن ابتدى يسبح الرب ويذكر إحسانات الرب. وده اللي احنا محتاجين نعمله، ان لما نبدأ صلاتنا نبدأ صلاتنا بيه هو، مش بيا، مش باحتياجاتي، لكن بيه هو. وابتدى بقى يصلي يقول له نجيني من يد عيسو، وابتدى بقى يعبر زوجاته وبنيه وكل ما له، وعبر حتة اسمها مخاضة يابوك. ومخاضة يابوك معناها التفريغ. فإحنا في أوقات كتيرة أنه لما بنيجي نطلب من الرب حاجة أو بيبقى عايزين بركة من الرب، إحنا أحيان كتير مش بنقدر نحصل عليها، مش عشان الرب مش عاوزنا نحصل عليها أو الرب مش سمعنا، لكن حسب البرنامج لا أبوك سامع
0: طبعا.
1: لكن المشكلة بتبقى إحنا متقلين بحاجات كتيرة، في حاجات كتيرة شدانا، في حاجات كتيرة مليانة ومالية أذهاننا ومالية قلوبنا، فبنيجي ناخد علشان ناخد البركة من الرب مش بنعرف ناخدها. وبعد كده نقول إيه، هو الرب مش عاوز يديني، هو الرب مش سامعني، هو الرب مش بيحبني. لا، الرب بيحبني وسامعني وبيعاوز يديني وبيفرح إنه يديني زي أي أب بيفرح يدي ولاده عطايا. نفس الحكاية ده أبونا السماوي الأعظم. لكن المشكلة إن إحنا بنبقى إحنا اللي ما عندناش مش مهيئين أو مش متاحين للرب. لكن فأول ما يعقوب بدأ يفرغ أو يدخل في مخض يبوك اللي هي التفريغ ويبقى قالك، وبعد كده قالك

0: بقي يعقوب وحده. هو ده اللي الرب عاوز يعمله معانا، انه يختلي بينا.
1: ايوه
0: يختلي بينا. صدقوني ان انا بحس في اوقات كتيره لما باجي اقعد قدام الرب بحس ان الرب مستنيني ومشتاق لي جدا جدا جدا، وكان كانه عاوز يقول لي وحشتيني تعالي انا مستنيكي. وبيعمل كده لكل واحد فينا ولكل حد، لان هو بابا، هو بابا، هو حبيبي، هو صديقي. فهو زي ما انت يعني لما يكون ليك صديق، يعني لو حد قريب منك يا أسيس قوي أو بصديق ليك بتبقى مشتاق طبعا تقعد معاه وتحكي معاه. وأي حد فينا كده، أهو احنا لما بنيجي للرب وأبونا السماوي نحكي معاه بيبقى هو مشتاق لنا جدا. وبدأ يبقى بيجاهد في الصلاة قدام الرب، وقال له أنا مش هطلقك إلا لم تباركني. والرب قال له سيبني، قد طلع الفجر زي ما قال الأسيس قضى طول الليل، لكن قال له لن أطلقك إن لم تباركني، وأصر على البركة فخدها.
1: فعلا.
0: خلينا إحنا نكون كمان بنجاهد في الصلاة قدام الرب وبنصر على البركة قدام الرب، والرب أكيد هيدينا.
1: هللويا. يعقوب في صلاته التي قضاها الليل كله، يعقوب أول حاجة في الصلاة اتحلت المشكلات. أول حاجة خاله راح جه وقال له خلاص لولا إله أبيك الذي ظهر لي البارحة، قال لي ما تكلمش يعقوب، ما هل نصلى
0: لا بخير ولا بشر،
1: لا بخير ولا بشر. أخوه عيسو المشكلة القديمة جه وقع على عنقه وبدأوا يبكوا الاثنين وصفح وغفر.
0: مش ممكن كانت تحصل إلا
1: إطلاقا إلا عن طريق الصلاة. ففي الصلاة تتحل مشكلاتك المستعصية اللي أنت مش لاقيها، في الصلاة تحل المشكلات، في الصلاة استجابة للصلوات. عارفين الكنيسة يقول لك وكانت الكنيسة تصير منها صلاة
0: بلجاجة.
1: هو ده من أجل بطرس لما كان في السجن. في الصلاة تأخذ أنت قوة فوق التوقعات. معقولة معقولة معقولة أن عصاية في يد رجل مسن يحصل بها معجزة كبيرة؟ ده اللي بيعمله. في الصلاة تتمتع أنت وتحدث الشفاءات. وقف واحد اسمه حزقية قال له أنا مش عارف أتصرف خالص، لكن الرب يقول له عنه قد سمعت صلاتك، قد رأيت دموعك، وأنا ذا أشفيك، وعطاله كمان منحة 15 سنة. الصلاة الصلاة بتعمل ما لا نتخيل. بالصلاة بتقوم حتى اللي مات يسكن في الكتاب. في 8 في 8 قاموا من الموت. في العهد القديم في 3، إيليا قوم 1 وإليشع قوم 2، أدي 3. الرب يسوع لكل المجد قوم 3 لوحده، لأنه هو هازم الموت، هازم الموت في مهده وفي نعشه وفي قبره. في مهده ابنة يايروس، وفي نعشه ابن أرملة نايين، وفي قبره لعازر بعد ما أنت. وبولس قوم وبطرس قوم طبيسة، 8 قاموا. لكن الرب النهاردة بيقول لك أنا أعرف أعمل دي كويس. كل اللي عايزه الرب أنك أنت تختلي بيه. حابب أختم لكم الحلقة دي ببيت شعر من قداسة البابا شنودة في قصيدة رائعة بيقول فيها: قلبي الخفاق أضحى مضجعك، في حنايا الصدر أخفي موضعك، قد تركت الكون في ضوضائه واعتزلت الكل زي يعقوب كي أحيا معك، ليس لي فكر ولا رأي ولا شهوة أخرى كي أتبعك. وأبي يعقوب، ورح جابه هنا، وأبي يعقوب أدري سره، قد عرفت الآن كيف صرعك، ما بعيد أنت عن روح التي في سكون الصمت تستوحي نداك. وبعد كده بيقول لك هذه هي العين قد أغمضتها عن رؤى الأشياء، علي أن أرك يا رب، الدينة الدينة كده. وكذاك الأذن قد أخليتها من حديث الناس كي أسمعك، قلبي الخفاق أضحى مضجعك، في حنايا الصدر أخفي موضعك. يا رب الدينة أن احنا نختلي يوم معاك، وفي صلواتنا ستحل المشكلات. وبصدق إن لما تكون في أزمة وفي ضيق أقعد قدام الرب وصلي وأعرف إنها تتحل. وإلى أن نلقاك في حلقة جديدة من برنامجك أبوك سامع، نتركك في رعاية القدير. آمين.
0: آمين.

في يوم الدينونة لا يفيدك مركزك الاجتماعي ولا حتى تدينك، حتى أعمال الخير التي قدمتها لا تشفع فيك. وليس بأحد غيره الخلاص، لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص.

ارفع ايدك قول يا رب وقف كل الحروب، وقف كل حرب، وتعالى بسلام على شعبك في كل مكان. ابطل كل مخططات العدو. لسه الدكتور عصام الصبحيه بيقول لك الانسان بيخترع صاروخ بيموت الالاف. يا رب ابطل كل ما

باسم الرب يسوع المسيح ونعمتك وسلامك يسود البلاد يا رب، لأن ده يا رب هدفك لينا وده أعطيتك لينا. سلامي أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم. يا رب بنصلي عشان كل المناطق اللي فيها حرب وفيها تعب يا رب، والناس خايفين ومرعوبين

تلبى دي محتاجة صلوة ولا مش محتاجة صلوة؟ تلبى دي محتاجة صلوة؟ نرفع ايدينا كده ولا مش محتاجة؟ كم بيت عارف رايح للطلاق؟ كم أسرة شايف إنها مفككة؟ ما ترفع ايدك وتشد حيلك معايا في الصلاة، قول يا رب البيوت اللي جسمها إبليس عدو كل خير ضمها يا رب ورجع سلامها. إبليس بيحارب البيت، إبليس بيحارب العيلة خاصة في المهجر. يا رب أي بيت يا رب راح ناحية الانقسام والطلاق والتفكك، يا رب اقطع إيد إبليس اللي عايزة تتحط في هذا البيت، ومد إيدك الحلوة يا رب. صلوا من أجل كل البيوت اللي تعرفوها.

هاليلويا، مبارك اسم الرب. هاليلويا. والمسيح رايح ناحية بيت العذر، جبل توماس على أول الطريق. حد فاكر المشهد ده؟ مركزين معاه ولا مع السادة الموسيقيين؟ خليكم معايا، أي حاجة هتحصل هشرح لك، ما تقلقوش، أنا عارف هما بيعملوا إيه. رايح المسيح جبل توماس على أول الشارع، جات له: يا سيد، لو كنت هنا لم يمت أخي. شوف الإعلان العظيم اللي قاله المسيح بفم الطاهر. قولوا معايا بصوت عالي، قال لها: أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا. إحنا ملناش قيامة من غير المسيح، صدقوني ملينا قيامة من غير المسيح. الواحد لما بيقابل الناس في العالم، الناس أموات. أقل مشكلة

لا تعمل له دوشه، اجل حاجه بتعطل حياته. ما عندوش المسيح اللي قال عنه المرنم يقيمني على مرتفعاتي، ما عندوش المسيح اللي قال عنه المرنم في مزمور 27 يخبئني في مظلتي في يوم الشر، يسترني بستر خيمتي، ما عندوش من ده. عشان كده بصلي اقول له رب اوصل للمحرومين في كل بلادنا العربيه.

غير مسيحي. فقال لي يا صمويل انا عندي مشكله مع ربنا. قلت له ليه؟ قال لي دايما حاسس ان ربنا غضبان عليا. انا قال لي علاقتي بربنا بقى شيء مرهق بالنسبه لي، عايز ارضيه طول الوقت، عايز يكون راضي عني. قلت له ما فيش رضا من الله على الانسان الا في المسيح يسوع. قال لي مش قادر افهمها ومش داخله دماغي. قلت له هو هي مش عايزه الدماغ، هي عايزه ايه؟ القلب يتفتح للمسيح. نشكره كل حين إلهنا الأمين من أنعم

أيوة. صوتكم روعة.

هللويا. سلم على جنب قول له هللويا. قول له تبناني ورضي بي، اشتراني وحن علي، مش كده؟ مبارك اسم الرب العظيم. تعالوا شوفوا يا ناس، يسوع اداني الخلاص.